تحركا دوليا عاجل بعد الكشف عن شروع إسرائيل بتخصيص جناح لمحكومين فلسطينيين يتضمن غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام. وسط استمرار أزمة النزوح، الجيش السوداني يعلن انشقاق مجموعة جديدة من قوات الدعم السريع.

0: في اليوم العالمي للعمل الإنساني تشدد تركيا على أن تقديم المساعدات الإنسانية مسألة ضمير تتجاوز السياسة. فأنقرة تعد من أكثر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية مقارنة بحجم ناتجها المحلي الإجمالي.
1: أينما تولي وجهك يبرز الدور التركي الإنساني جليا في بقاع من العالم تئن تحت وطأة الأزمات والكوارث. ففي اليوم العالمي للعمل الإنساني لا تقاس الاستجابة بحجم المساعدات فحسب، بل بقدرة العاملين في الميدان على إيصالها إلى مستحقيها. فالمساعدة ليست عملا طارئا ينتهي بتسليم المساعدات، بل حضور ميداني يصنع أثرا طويل المدى، حيث تؤدي المؤسسات التركية دورا مهما في تلبية نداءات الاستغاثة حول العالم. وتتجاوز المساعدات حدود الجغرافيا الضيقة، ففي فنزويلا المنكوبة عقب زلزالين متتاليين تسلمت السلطات هناك عبر الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا معدات للبحث والإنقاذ ومواد لتلبية الاحتياجات العاجلة. أما بغزة التي عانت ويلات عدوان طال كل مناحي الحياة، فقد وصلت منذ مطلع السنة الحالية سفن الخير لميناء العريش محملة بآلاف من أطنان المساعدات لنقلها للقطاع. وقد أرسلت أنقرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي 10,000 الأطنان من المواد الإغاثية إلى غزة، وعمل الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني التركية على محاولة التخفيف من تداعيات الحصار. وفي لبنان ترسل المساعدات الإنسانية المقدمة من تركيا عبر إدارة الكوارث والطوارئ آفاد رسالة مفادها التضامن عبر عشرات آلاف الأطنان من الإمدادات الإغاثية لتسهم في تأمين مأوى مؤقت للنازحين في ظل التدمير الممنهج الذي يتعرض له الجنوب جراء الاعتداءات الإسرائيلية. أما في السودان فيؤدي العاملون في المجال الإنساني بالمؤسسات التركية دورا مهما في تضميد جراح الفارين من جحيم القصف، حيث تعظم الحضور التركي منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023 عبر مشاريع تنفذها مؤسسات متداخلة تتحرك في مسارات متوازية بين الإغاثة والتنمية. كما أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى هذه المقاربة الإنسانية بقوله إن الهلال الأحمر التركي ترسخ في ذاكرة شعوب المنطقة من خلال أعماله الإغاثية في فلسطين والبوسنة وأفغانستان والصومال والعراق وسوريا، ليبقى الأثر حاضرا مدام نداء الواجب قائمة. رحاب الحمروني، تلات عربي.
0: وينضم إلينا من أنقرة نائب مدير الشؤون الإنسانية في وقف الديانة التركي محمود تيملي. أستاذ محمود، أهلا ومرحبا بك. في اليوم العالمي للعمل الإنساني، ما أهمية هذا العمل الذي ربما تبرزه كثيرا الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية وغيرها؟
2: أهلا وسهلا بالأستاذ رائد، بارك الله فيكم. لهذا اليوم له معنى كبيرة للعالم الإنسانية والإسلامية جميعا. طبعا هذه الأمر يتعلق بتوحيد الجهود وتوحيد المجتمعات، بنفس الوقت يكون علاقات بين المجتمعات، يقوي العلاقات بين المجتمعات ليوم الجيد وليوم السيء. طبعا عمل إغاثة عامة يكون أحوال كارثة يكون له أهمية أكثر، ونحن ضمن هذا الإطار يعني نقوم بأعمال حوالي 150 دولة حول العالم، وهذا يدل أن للعمل الإنساني لا يوجد هناك ألسنة وأديان والألوان مختلفة،

0: العمل الإنسان له لون، يعني ألوان وألسنة والأديان مختلفة. فلذلك نحن يعني نتمنى أن يكون العمل الإنساني بدون أن يكون أي تحديات أمامه، ونحن نشتغل ضمن هذا الإطار.
1: أستاذ محمود، من خلال مباشرة العمل الإنساني على الأرض وفي الميادين التي تحتاج لهذا العمل، كيف يمكن الفصل بين السياسة والإنسانية في هذا العمل؟ تركيا أكدت على أن العمل الإنساني هو مسألة ضمير وليس له علاقة بالسياسة.
0: أكيد هذا الكلام، كل واحد من الذي عنده الضمير يوقع توقيع تحت هذا الكلام، لأن الضمير هو فوق كل ألسنة والألوان والسياسات العالمية والسياسات المحلية. طبعا هذا الأمر يجب أن يكون يعني أحرار العالم يجب أن يقفوا بهذه ويقوموا باستمرار تدافع عن أن الضمير أقوى من السياسة و يعني أهم من السياسة العالمية. يعني والفرق بين هذا اليوم مثلا كوقف الديانة التركي، لما يكون أي كارثة في أي دولة بالتوجيه من الدولة التركية نقوم بمشاركة للدعم أو للوصول إلى المناطق الكارثة بدون أن يكون نفرق بين الأديان والألسنة. لا يعني للعمل الإنساني هناك لا يوجد لا سياسة ولا ألسنة ولا أديان. فلذلك نحن نتمنى أن يكون للسياسيين عالميا أن يقفوا بهذا الجنب ويدافعوا عن أن الضمير أقوى وأهم من السياسة العالمية.
1: ما أبرز الصعوبات التي تواجه المؤسسات والعاملين المنخرطين في مجال العمل الإنساني ميدانيا، خاصة في ظل المآسي الإنسانية التي تتسبب بها الصراعات والحروب؟
0: طبعا أكبر تحديات يعني وصول إلى المناطق المنكوبة أو متضررة من الحروب ومن الزلزال وإلى آخره، وخاصة المطبات أو التحديات الذي يصدر من الدول ومن السياسة العالمية. واليوم كمان نشعر من نفس الصعوبات الذي نراه كل العالم وأحرار العالم أن يرونه، أن هناك مثلا في غزة اليوم نرى أن وصول يعني المساعدات الإنسانية إلى الداخل، حقيقة هناك يوجد صعوبات كثيرة، وغير توصيل المساعدات حتى يعني اليوم يعني صارت المنطقة منسية ولا أحد كأنه يشعر فيهم. اليوم ممكن يعني أي دولة هناك ممكن يكون من أديان مختلفة وممكن ألسنة مختلفة ممكن يقعوا بنفس المشاكل، ولكن نحن كمسلمين أو كوقف الديانة التركي لا نفرق بين هذا وهذاك. فلذلك نحن نتمنى أن يكون تسهيل خاصة لإدخال المساعدات وتسهيل إعادة الإعمار في غزة وفي مناطق أخرى. اليوم السودان كما ذكروا قبل قليل في الأخبار أن لبنان وتقريبا الشرق الأوسط كله من اليمن ومن عدة دول الذي حوالينا جيراننا وهم يعيشون بنفس المشاكل. يعني اليوم إعادة التأهيل للسكان الذي يعيش في هذه المناطق يحتاجون إلى الإيواء ومن كثير من المساعدات وإلى بنية تحتية الاجتماعية الثقافية والتعليمية والصحية. اليوم لو لا نستطيع نصل إلى هذه التسهيلات من الدول ليقوموا بهذه الواجب أو يسهل هذه إدخال المساعدات أو إعادة تأهيل البنية التحتية ينتظر الإنساني هناك يعني مصيبات كبيرة للإخوة الذين يعيشون مع الأسف في غزة وفي السودان وفي لبنان وعدة دول الذي وفي سوريا. هناك يوجد كثير من المشاكل الناس يتواجهوا، فلذلك في أقرب وقت يجب أن يكون هناك تسهيل لإعادة تأهيل المجتمع والبنية التحتية.

0: كيف يمكن في تقديركم معالجة المشكلات الناجمة عن السياسات والممارسات، ولنأخذ غزة نموذجا والممارسات التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي هناك، كيف يمكن معالجة المشاكل الناجمة عن هذه الممارسات والسياسات؟
1: يعني أنا أتوقع أن لا نستطيع أن نخطي هذه التحديات إلا بالضغط من الأحرار العالم. فلذلك يعني نحن نطالب من الأحرار العالم أن يقفوا بهذه الشعار الذي قاله أنقرة، أن الضمير هو فوق السياسة.
0: نعم، أستاذ محمود، ماذا عن التعاون الذي يمكن أن يحدث بين المؤسسات التركية المعنية بالعمل الإنساني والمؤسسات الدولية التي تعنى أيضا بهذا العمل؟ ما هي إمكانيات هذا التعاون، وما هي العقبات التي يمكن تذليلها من خلال هذا التعاون؟
1: طبعا نحن نحاول أن نتعامل مع مؤسسات دولية كمؤسسات تركية. هناك يوجد عدة يعني الخطط من الآفات ومن الهلال الأحمر التركي توجيهات يعني حتى مؤسسات تيكا، هم عامة يقوموا بهذه التنسيق مع المؤسسات الدولية. هناك أحيانا يكون يعني اتفاقيات بين الأمم المتحدة و بين المؤسسات التركية والمؤسسات الدولية لتنفيذ بعض المشاريع أو تسهيل لإدخال مثلا إلى المساعدات إلى غزة. أحيانا طبعا حتى مؤسسات دولية مع الأسف الشديد هن يبقى ضمن الإطار أنهم أيضا لا يستطيعون أن يقوموا بشيء. فلذلك هناك يحتاج الدعم السياسي من الدول وبنفس الوقت من الأحرار العالم لحل هذه المشاكل الذي نعيشه كمؤسسات دولية عامة.
0: من خلال مباشرتكم للعمل الإنساني في الميدان على الأرض في عدة مناطق، ما هي المناطق الأكثر هشاشة التي تحتاج للدعم في مجال العمل الإنساني من خلال مشاهداتكم وممارستكم للعمل على الأرض؟
1: طبعا حاليا هو الرقم الأولى عند المجتمع هو غزة، سودان واحد منهم، لبنان واحد منهم، صومال واحد منهم، واليمن واحد منهم. أكثر شيء هؤلاء يظهر عندنا، وعملنا تقريبا نحن كمان مركزين في هذه الدول، ومؤسسات تركية تقريبا كلهم مركزين إلى نفس المجالات. طبعا هناك يوجد أحيانا يكون حالات طارئة في الدول الأخرى مثل ما صار في فنزويلا وفي اندونيسيا وما شابه ذلك. احيانا لما يكون اي فيضانات او اي زلزال وكذا، هذا يكون مساعدات عاجله او طارئه يكون مؤقته، ولكن هذه الدول الذي عددته قبل قليل، هذه الدول يحتاج الى مساعدات مستدامه مع الاسف الشديد، يعني مساعدات طارئه ومستدامه. طبعا المساعدات الطارئة يجب أن يكون مؤقت على أساس، ولكن صار 3 سنوات في غزة ونحن نشتغل ونسمي المساعدات في غزة هو مساعدات طارئة. يعني يجب في هذه المراحل كونه يوجد على أساس هدنة، يجب أن يكون إعادة تأهيل البنية التحتية في غزة وفي السودان وفي صومال وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وعدة دول التي لا نذكر أسماءهم، ولكن أهميته حاليا هذا الدول.
0: شكرا جزيلا لك من العاصمة التركية أنقرة، نائب مدير الشؤون الإنسانية في وقف الديانة التركي محمود تملي.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق الفلسطينيين داخل معتقلاته، فيما يدعو نادي الأسير الفلسطيني إلى تحرك دولي عاجل بعد الكشف عن شروع الاحتلال في تخصيص جناح للمحكومين الفلسطينيين يتضمن غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام، في خطوة تعكس بدء تحويل التشريع الخاص بإعدام الأسرى إلى إجراءات تنفيذية.
1: غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام وأجنحة للأسرى الفلسطينيين

0: محكوم عليهم. هذا ما شرعت إسرائيل بإنشائه، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9,000 أسير فلسطيني يواجهون ظروفاً استثنائية من القمع الممنهج والتجريد من الحقوق الإنسانية. رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري قال إن الخطوة الإسرائيلية تأتي في سياق استمرار إمعان منظومة الاحتلال في تحويل التحريض والتشريع إلى إجراءات تنفيذية لإعدام أسرى فلسطينيين، وشدد على ضرورة بدء تحرك دولي فاعل لوقفها. جملة من العقوبات يفرضها الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين تتصدرها سياسات التجويع والعزل الانفرادي والاقتحامات العنيفة للزنازين والمنع المطلق من الزيارات. أما الإهمال الطبي المتعمد والعنف الجسدي وسوء التغذية فقد أدى إلى استشهاد العشرات من الأسرى. عراب قانون الإعدام والمحرض الأول ضد الفلسطينيين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير أدى دوراً أساسياً في الضغط لتمرير قانون الإعدام، وانتهج سياسة انتقامية تهدف إلى إلغاء كافة الإنجازات المعيشية التي حققتها الجهات الداعمة للأسرى، متفاخراً علناً برغبته في زيادة معاناتهم وتصفيتهم جسدياً. في الأثناء تتجه الأنظار إلى ردود فعل المنظمات الدولية والأممية والدول الفاعلة في الضغط باتجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، إلا أن الإجرام الإسرائيلي يسير بوتيرة أسرع متغولاً على الإنسان وحقوقه.
1: ينضم إلينا من بيت لحم رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري. أستاذ عبد الله، أهلاً ومرحباً بك. بعد البدء بالإجراءات العملية المتضمنة إنشاء غرف خاصة بتنفيذ أحكام الإعدام في الأجنحة المخصصة للأسرى الفلسطينيين، ما أبرز التداعيات التي يمكن أن تنتج عن هذه السياسات؟
2: يعني بالتأكيد هذه المنظومة اليمينية المتطرفة التي لم تتوقف على مدار أكثر من 1,000 يوم من إجراءاتها القمعية والتنكيلية وعمليات الانتقام التي طالت مختلف قطاعات الأسرى داخل السجون ومنذ اليوم الأول لحرب الإبادة الجماعية والعدوان المتواصل على الأسرى، قامت بتجريد الأسرى من كافة الحقوق الإنسانية التي كفلها القانون الدولي، من ملابسهم، من مقترياتهم الخاصة، من ذكرياتهم، من صورهم، وبدأت بعمليات تعذيب ممنهج وعمليات نقل للأسرى من سجن إلى آخر، إضافة إلى سياسة التجويع والقتل البطيء والانتهاكات الجسيمة التي ترقى لأن تكون جرائم بحق الإنسانية. وفي ذروة حرب الإبادة سعى الاحتلال كما يعلم الجميع ليس فقط إلى عمليات التحريض بحق المعتقلين، وإنما إلى تشريع قانون إعدام الأسرى الذي تم المصادقة عليه قبل نحو 5 شهور. وهذا المدعو من غفير، هذا الفاشي النازي الذي يتلذذ ويتمتع بهذه السادية المطلقة بدعم من كل الجهات السياسية والعسكرية لدى هذه المنظومة التي ترتخت أيديها بدماء الشعب الفلسطيني وبدماء الأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، هي تسعى في كل مرة إلى العمل على تطبيق هذه التشريعات التي صادقت عليها ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي. وهذه المشاهد التي تأتي تباعا من داخل السجون عبر عمليات الاقتحام التي ينفذها ابن غفير لغرف الأسرى والأسيرات وتهديدهم والتلذذ في تعذيبهم، تأتي في سياق يعني حرب انتقامية مستمرة في ظل إمعان الاحتلال الإسرائيلي وتنصله وتنكره لكل القوانين الدولية. بالتالي ما يسعى إليه الاحتلال عبر تنفيذ عمليات إعدام بحق أسرى فلسطيني لم يكن ليصل إلى هذه الذروة لولا عمليات يعني الضعف والتواطؤ وربما حتى حالة من العجز المستمرة التي تسود لدى المنظومة الدولية تحديدا الحقوقية. طيب، والقانونية وحتى الهيئات.
1: سأتي لهذه النقطة بعد قليل معك أستاذ عبد الله، ولكن إذا أردنا أن نعقد الآن مقارنة بين الإجراءات المتخذة بحق الأسرى الفلسطينيين على امتداد الحكومات السابقة والإجراءات التي تتخذ بحقهم الآن مع هذه الحكومة المتطرفة، وخاصة مع وجود وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
2: بالتأكيد هناك تحولات جذرية في عقلية الانتقام التي تسود لدى منظومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أن الأسرى الذين يعيشون دربا من الجحيم من خلال عمليات التعذيب اليومية.

0: واللحظية، هناك شهادات صادمة ومروعة يدلي بها المعتقلون المحررون حول ما يجري بهم وما يحصل لهم داخل المعتقلات. الأسرى معزولون تماما عن العالم الخارجي، ممنوعون من زيارة أهاليهم منذ أكثر من 1000 يوم، حتى منظمة الصليب الأحمر الدولي لم تتمكن من زيارة الأسرى داخل السجون. التجويع الذي أصبح نهجا وسياسة تسود لدى منظومة الاحتلال، نرى الأسرى يخرجون من السجون أقل واحد منهم انخفض من وزنه من 30 إلى 40 كيلوغرام، بالإضافة إلى الأمراض التي تصيب المعتقلين داخل المعتقلات، وعلى رأسها مرض الجرب الذي شكل تهديدا كبيرا على حياة الأسرى، حيث يتحول هذا المرض إلى تكرحات مدمية وإلى حكة شديدة، لا يستطيع الأسرى النوم، محرومون من الملابس من الأغطية، اكتظاظ كبير في غرف المعتقلين، حتى وصلت ذروة عمليات التعذيب إلى العنف الجنسي والاغتصاب. هناك شهادات يعني أدلى بها الأسرى تؤكد بأن هذه المنظومة لا تمارس التعذيب كسلوك فردي بقدر ما أن هذا أصبح نهجا وسياسة تتجسد من خلال عمليات الدعم والإسناد من قبل الجهات السياسية والعسكرية للاستمرار في الانتقام من المعتقلين، وبالتالي كل شيء تغير داخل السجون، الأسرى مجردون من كل شيء أخي العزيز، حتى أن قضية الأسرى لم تعد موجودة حقيقة على الأجندات الدولية في ظل استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، في ظل ما يقوم به المستوطنون من عمليات اقتحام وقتل وعربدة. هذه عصابة، ابن غفير هو رئيس عصابة يفسح له المجال من قبل هذه المنظومة للاستمرار في تقويض الحياة الاعتقالية والاستمرار في الانقضاض على الحقوق البسيطة التي كفلها القانون الدولي، وبالتالي نحن أمام كارثة حقيقية على المستوى الإنساني وعلى المستوى الأخلاقي داخل المعتقلات. يعني قبل أيام 90 أسيرة في سجن الدامون انتشر المرض بين صفوفهن، حتى أن 12 أسيرة أصبحنا لا يستطيعن النوم والحكة مستمرة، وكذلك التقرحات تصيب الأسيرات، وبالتالي هذا يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم. وأنت تعلم أن هناك ما يقارب 100 معتقل فلسطيني استشهدوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي على مدار 1000 يوم الماضية نتاج عمليات التعذيب والتجويع والانتقام والاعتداءات التي تمارس بحق هؤلاء المعتقلين. وأكثر من ذلك، فإن الاحتلال قام بالاحتفاظ وعدم تسليم جثامين الشهداء، يعني هذه المنظومة الوحيدة في العالم التي تحتجز جثامين الشهداء داخل ثلاجات الاحتلال وفي مقابر الأرقام. وقبل أيام اعترف الاحتلال بأنه لديه ما يقارب 1700 جثمان لشهداء من قطاع غزة، هذا دليل قاطع بأن الإجرام والانتقام والإبادة تجري أمام عالم لا زال يشكل حالة من الصمت، حالة من التواطؤ.
1: بالحديث عن حالة الصمت التي تفضلت بذكرها قبل قليل، يمكن التمييز هنا بين المجتمع الدولي كدول وكمنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، هذان الطرفان كيف يمكن أن يكون تدخلهما لمعالجة الأزمة التي يعيشها والمأساة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؟
0: نعم، يعني هناك أولا منظمات دولية حقوقية وإنسانية استطاعت أن توثق على مدار الفترة الماضية بالتعاون مع مؤسسات فلسطينية ما يجري داخل السجون عبر الشهادات التي ترد تباعا من أسرى قطاع غزة، من أسرى من الضفة، من القدس، والذين يعني تعرضوا إلى كل أشكال التعذيب التي تفوق العقل البشري. وكما قلت لك، هذا لم يعد سلوكا فرديا وإنما نهجا وسياسة شاملة تقودها منظومة الاحتلال، وإنما الجهد الذي يعني هناك فيه تقصير وهناك تواطؤ هو الجهد الأممي، بمعنى أن هناك عديد من الدول المتنفذة في العالم وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية التي تقف سدا منيعا أمام كل الجهود القانونية التي يمكن العمل عليها من أجل إنقاذ المعتقلين الفلسطينيين مما يتعرضون له من موت بطيء يتعرضون له في كل لحظة داخل المعتقلات. وبالتالي هذه المنظومة لا يوجد لديها أي إرادة سياسية حقيقية لمنح الشعب الفلسطيني حقه، الشعب الفلسطيني يتطلع إلى الحرية، يعني كل عمليات القتل والإبادة والتنكيل والجرائم والاعتقالات والحواجز العسكرية في الضفة الغربية وما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة يوميا، هذا يأتي في ظل عدم تمكن المنظومة الدولية من فرض الإرادة السياسية وتطبيق القرارات الدولية بحق الشعب الفلسطيني وبحق القضية الفلسطينية، وهذا أتاح لمنظومة الاحتلال الاستمرار في اتخاذ مزيد من الإجراءات القمعية والتنكيلية والجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة، وبالتالي هذا لا يمكن أن

0: يستمر إلا إذا كان هناك يعني جهود حقيقية وخطوات عملية على الأرض يمكن أن تقوض منظومة الاحتلال الإسرائيلي وأن تفرض عليها عقوبات. نحن طالبنا على مدار الفترة الماضية بأن يكون هناك خطوات عملية على الأرض يمكنها أن تساهم في وقف هذه الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى داخل السجون. أي منظومة في العالم فيها معتقلين لا يمكن إلا أن يكون لهم حقوق، إلا الأسرى الفلسطينيين مجردون من كافة حقوقهم أخي العزيز. يعني تصور أن الأسير يمرض داخل السجن لا يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له. هناك طفل أسير يقبع الآن في وحدة العناية المكثفة في أحد المشافي الإسرائيلية عمره 16 عاما، تعرض إلى إصابته بمرض الجرب، تحول إلى جرثومة أصابت القلب وأصابت الدماغ وهو الآن في غيبوبة. وبالتالي أين العالم من هذه الجرائم اليومية التي ترتكب بحق الأسرى؟ أقول لك اليوم بأن الأسرى جميعا هم مرضى، هم مصابون بكسور بردود، معزولون تماما، يتعرضون إلى الضرب، إلى الانتهاكات الكبيرة. حتى قيادات الحركة الأسيرة يتعرضون بشكل مستمر إلى عملية من العزل الانفرادي، ويتعرضون إلى الضرب والاقتحام لغرفهم في كل لحظة من قبل هذه المنظومة. لذلك يعني كل هذا هو أحد أشكال الإبادة الصامتة التي لا تظهر يوميا كما هو الحال في قطاع غزة. وأذكر هنا أن يعني المكرر الخاص للأمم المتحدة السيدة فرانشيسكا ألبانيز كانت قد أشارت في تقريرها الذي قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان قبل عدة شهور بأن التعذيب الذي يمارس بحق الأسرى هو أحد أشكال الإبادة، بمعنى أن الإبادة مستمرة داخل السجون بأشكال متنوعة في ظل عدم تمكن المنظومة الدولية من وضع حد لمعاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون. هؤلاء عبارة عن رهائن، يعني الاحتلال يحتجز أكثر من 10,000 رهينة من الأطفال، من النساء، من كبار السن، من الأسرى السابقين، من الأطباء، من الصحفيين. هؤلاء رهائن لدى منظومة الاحتلال تستخدمهم كورقة ضاغطة وكعمليات انتقامية مستمرة بحق الشعب الفلسطيني. وهنا يجب الإشارة إلى أن قضية الأسرى يجب أن لا تكون ورقة سياسية لمنظومة الاحتلال للتنافس في الانتخابات الإسرائيلية القادمة. في كل مرة يظهر ابن غفير فيها على شاشات التلفزة يقوم بتصوير ساديته بحق الأسرى هي تأتي في سياق محاولة كسب مزيد من الأصوات على دماء شعبنا وعلى دماء أسرانا وآلامهم وأوجاعهم داخل السجون.
1: طيب تكلمنا دوليا أستاذ عبد الله، داخليا ما الذي يمكن للمنظمات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى والمعنية بحقوق الإنسان ويعني نادي الأسير الفلسطيني نموذجا، ما الذي يمكن أن تفعله لمواجهة هذه السياسات والإجراءات؟
0: يعني بالتأكيد يعني هذا الجهد الذي تقوم به المؤسسات الفلسطينية الحقوقية والقانونية ونادي الأسير وغيرها حتى من بعض المؤسسات الدولية يقومون بجهد يعني كبير أمام حجم العقبات والعراقيل التي يضعها الاحتلال. تصور أن المتنفس الوحيد للأسرى اليوم هي زيارة المحامين الذين يبذلون جهدا كبيرا ويضع الاحتلال عقبات وعراقيل أمامهم حتى عندما يقومون بالتوجه لزيارة الأسرى داخل السجون. قبل أيام كان هناك زيارة للأسير القائد مروان البرغوثي وفي أول 10 دقائق لم تكتمل الزيارة، حيث قام السجانون بسحبه عنوة من داخل غرفة الزيارة في محاولة لعدم السماح له بالتواصل مع المحامي. وهذا يحدث في كل مرة مع عديد من الأسرى والأسيرات داخل معتقلات. وبالتالي عمليات التوثيق التي تتم لعديد من الشهادات الصادمة والمروعة التي ترد من داخل السجون هي بالمئات وربما بالآلاف، ولكن من هي الجهة الحقوقية القانونية التي تستطيع أن توصل هذه الشهادات إلى الجهات الدولية؟ رغم الجهد الذي يبذل في هذا الجانب من بعض الحقوقيين والقانونيين والذين استطاعوا أن يقدموا مذكرات إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن هذه المحكمة أيضا حوصرت ولوحقت من قبل المنظومة الدولية وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن هناك مذكرات اعتقال كما تعلم صدرت بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو ووزير جيشه المجرم أيضا جالانت، ولكن هذه المذكرات لم يتم تنفيذها بل تم ملاحقة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. الأمر الذي يؤكد بأن ما يجري في العالم من عمليات تقويض للجهود الحقوقية والقانونية تأتي في سياق الاستمرار في إعطاء ضوء أخضر للاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في عمليات القتل والإعدام والتنكيل التي نشاهدها يوميا على أجساد الأسرى الذين يخرجون من السجون ويقدمون شهادات يقولون بالحرف الواحد

0: أن من يخرج من السجن كالمولود الجديد ومن يدخل السجن كالمفقود، هذا نتاج عمليات التعذيب الممنهجة وسكب الماء الساخن وعدم السماح للأسرى بممارسة حياتهم الطبيعية داخل السجون. يحرموا من كل شيء، يقدم لهم وجبات طعام غير كافية. هناك أسرى يصومون لأكثر من عام وعامين نتاج عدم تقديم الوجبات الطعام الكافية والتي يمكن أن تسد جوعهم، نتاج يعني ما يقوم به الاحتلال من عدم تقديم وجبات الطعام الكافية لهم.
1: ماذا عن السلطة الوطنية الفلسطينية؟ ما الأدوات التي تمتلكها السلطة الوطنية الفلسطينية ويمكنها استخدامها لمواجهة هذا التصعيد الذي يواجهه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال؟
0: نعم، يعني السلطة الوطنية الفلسطينية هي أيضا محاصرة، والاحتلال الإسرائيلي كما تعلم يعمل في كل يوم على تقويض دور السلطة الوطنية الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة الأراضي وكذلك عمليات الاستيطان والاقتحامات المستمرة للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وحتى إلى مناطق ألف التي تقتحم في كل يوم وفي كل ليلة. هناك أيضا عمليات اعتقال مستمرة حتى لأفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أكثر من 700 معتقل فلسطيني من أجهزة الأمن الفلسطينية المختلفة هم معتقلون لدى منظومة الاحتلال. وبالتالي الجهد المتكامل الذي نقوم به بالتعاون وبالشراكة مع الجهات الرسمية الفلسطينية وتحديدا وزارة الخارجية الفلسطينية عبر لجان قانونية تعمل على توثيق كل هذه الانتهاكات والجرائم من أجل إيصالها إلى المحافل الدولية وإلى المحاكم المختلفة لفرض عقوبات على منظومة الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة إنقاذ المعتقلين مما يتعرضون له من موت محدق ومن انتهاكات يومية يتعرضون لها في كل لحظة. وبالتالي هذا الجهد أيضا يصطدم في عدم وجود إرادة سياسية دولية لوقف ووضع حد لما يقوم به الاحتلال من توغل على كافة الأصعدة، حيث أن الشعب الفلسطيني بسلطته بأبناء شعبه بفصائله جميعها يعني هي محاصرة على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي وحتى على الملاحقة عبر عمليات الاعتقال التي يتعرض لها الأسرى السابقون ونشطاء السياسيون ونشطاء التواصل الاجتماعي. وبالتالي نحن أمام حرب بشعة من طرف واحد يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ولا زال الشعب الفلسطيني ثابت على أرضه، صامد على أرض وطنه، متمسك بثوابته، يرفع صوته عاليا من أجل أن يكون هناك جهود وخطوات عملية على الأرض تتمثل في مقاطعة هذا الاحتلال، في مقاطعة البرلمانات الأوروبية لبرلمان الاحتلال، في طرد الاحتلال من هيئة الأمم المتحدة، والبدء بالفعل بخطوات عملية لاستئناف زيارات الصليب الأحمر للأسرى داخل السجون وتشكيل لجان تحقيق دولية تأتي لزيارات السجون والتحقيق فيما يحدث من اعتداءات وجرائم يومية تعرض لها الأسرى داخل السجون، سواء فيما يتعلق في عمليات القتل التي راح ضحيته أكثر من 100 معتقل فلسطيني من الأسماء المعلومة لدينا، أو ما يتعرض له الأسرى من عمليات تجويع وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم داخل معتقلات الاحتلال، وكذلك عمليات العنف الجنسي وعدم تقديم أي نوع من الرعاية الطبية لهم داخل هذه السجون.
1: شكرا جزيلا لك. من بيت لحم رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله أصغاري.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تنضم مجموعة جديدة من قوات الدعم السريع إلى المنشقين عن الميليشيا وتلتحق بصفوف الجيش السوداني في حادثة تتكرر وسط استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة وحركة النزوح في السودان، ما يطرح تساؤلات بشأن تأثير هذه الانشقاقات على موازين الحرب ومصير المبادرات السياسية لوقف القتال.
1: يتصدع صف قوات الدعم السريع تحت وطأة الانشقاقات والضغوط الميدانية فيما تتسع رقعة النزوح وتتعمق الأزمة الإنسانية وسط مساع سياسية وإقليمية لم تنجح بعد في انتزاع السودان من قبضة الحرب. يعلن الجيش السوداني انشقاق مجموعة جديدة تضم 4 قادة و318 فردا و50 عربة قتالية وانضمامها إلى صفوفه بعد انشقاق قوة أخرى في 13 من أغسطس ضمت 21 قائدا و270 عنصرا في مؤشر على تزايد تصدعات.

0: متبادل على محاور عدة. إنسانياً، تعلن شبكة أطباء السودان وصول أكثر من 5000 نازح من قيسان إلى الدمازين هرباً من هجمات الدعم السريع، في وقت خلفت الحرب منذ أبريل 2023 عشرات آلاف القتلى ونحو 13 مليون نازح. أما في الشق السياسي، فيرفض الجيش السوداني أي صيغة تساوي بينه وبين الدعم السريع، ويؤكد أن مرحلة ما بعد الحرب لن تشهد قوات موازية أو ميليشيات، مع التجديد على وحدة السودان.
1: نحن وصيتنا للشباب إجوا راجعين، وصيتنا للشباب اتخلوا عن الميليشيا، لكن القوات دي كان وصلت وخطت غدومها. والله يا أخواننا، زي ما ذكر السيد رئيس الأركان، إذا زول خط السلاح ما في مانع، لكن كان قاعد بتجابد بتقى في زوال زي ما الناس يقولوا، وبتقى في مهب الرياح.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: كريم.
3: أهلا وسهلا.
0: وتتحرك تركيا ودول المنطقة لدعم التهدئة والمصالحة، بينما يبقى المسار السياسي هو المخرج الأهم من حرب لم يحسمها الميدان.
4: ينضم إلينا من الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجي عامر حسن عباس. أستاذ عامر، أهلا ومرحبا بك. في البداية، ما هي القراءة التي يمكن أن نفهم من خلالها الوضع الميداني الآن على خطوط الاشتباك، وخاصة في دارفور، النيل الأزرق وكردفان؟
5: مساء الخير أستاذ رايد، وعلى مشاهدي تيراتي أينما كانوا. الوضع الميداني يعكس تطور الحرب في السودان، هذه الحرب التي استمرت كل هذه السنوات، واتضح للعالم بعد أكثر من عام من بدايتها أن هذه الحرب ذات بعد خارجي مهم، وهو الامتداد الخارجي لهذه الحرب بالامداد المستمر لهذه الميليشيا ومحاولة حصار السودان وإبعاد حتى المنظمات الإقليمية كالاتحاد الأفريقي وغيرها لتلعب دورا في إيقاف الحرب في السودان، وتأليب دول الجوار على السودان. كل هذه الأبعاد الخارجية ظهرت بعد حوالي عام من بداية الحرب، ولذلك التفاعل الدولي اختلف تجاه الحرب في السودان. ميدانيا طبعا القوات المسلحة تقدمت تقدمات كبيرة، هي التي تسيطر على مسرح العمليات بشكل عام. هذه الحرب تستمر فقط لأن الداعم الخارجي لهذه الحرب لا زال يمد هذه الحرب المرتزقة من داخل وخارج الحدود، وكذلك يعمل على إمداد هذه المرتزقة بالأسلحة وإدامة حالة الحرب بالمسيرات. أما على المستوى الميداني فهناك سيطرة واضحة للقوات المسلحة على المسارح الرئيسية للعمليات. هناك في هذه الحرب تدور معارك عدة، ولكن المسرح العملياتي في كل اتجاه أعتقد أنه تحت سيطرة القوات المسلحة. حينما نتحدث عن ذلك نتحدث عن تحرك ناجح للقوات المسلحة، نتحدث عن هزم هذه الميليشيا في خطوط إمدادها، وكذلك تحييد هذه الميليشيا من تحقيق أهدافها بالعودة إلى المناطق التي حررها الجيش، خاصة في وسط السودان وفي شمال كردفان.
4: أستاذ عامر، هناك ظاهرة الانشقاقات التي تقع في صفوف ميليشيا الدعم السريع، وهي ظاهرة في تصاعد. كيف نفهم هذه الظاهرة، وكيف يمكن أن يكون تأثيرها على القوة الرئيسية لميليشيات الدعم السريع وأدائها في الميدان في مواجهة القوات المسلحة السودانية؟
5: هذه الظاهرة هي نتيجة لاستيعاب قيادة الدولة عموما وقيادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في السودان، جهاز المخابرات العامة وجهاز الاستخبارات، أن المدخل الأساسي لهذه الحرب بشريا هو التجنيد والارتزاق الذي تقوم بدعمه أطراف خارجية، وبالتالي عملت على تحييد هؤلاء الأفراد الذين غرر بهم وإدخالهم في القتال. هؤلاء أفراد يعيشون في مناطق ريفية لم يكونوا منتظمين في صفوف الدعم السريع. القوة الأساسية للدعم السريع التي كانت تحت السلاح ولها انتماء رسمي وأوراق رسمية للدعم السريع، هذه القوة تآكلت في هجمات الخرطوم وفي الحرب الطاحنة التي واجهت هذه الميليشيا بواسطة القوات المسلحة ومن يقاتل معها. ولكن هذه الأعداد الكبيرة من المقاتلين الذين يتم تجنيدهم، يتم الذج بهم بمال الارتزاق وبمعدات القتال التي يتم استجلابها من الخارج. ولذلك عملت الأجهزة الأمنية في السودان والاستخبارات العسكرية على تحييد هؤلاء المقاتلين بالتواصل مع بعض القادة الميدانيين، وبالتالي هذه الانشقاقات هي تصب في مصلحة الميدان، تصب في مصلحة اختصار زمن الحرب، تصب في مصلحة عدم إهدار دماء السودانيين بواسطة هذا الدعم الخارجي الذي يعمل على الاستثمار في مقتلة السودانيين. ولذلك أعتقد أن هذه الانشقاقات تضعف الميليشيا إضعافا كبيرا وخاصة

0: خاصة أن القادة الذين ينشقون من هذه الميليشيا هم قادة مؤثرون على المستوى القبلي، مؤثرون على مستوى إمداد الميليشيا بالكادر البشري، وهذا الطريق مستمر. وأعتقد أن الأيام القادمة ستشهد انضمام قادة على مستوى عالي، وأعتقد أن هذا الانشقاق هو الطريق السليم لإضعاف هذه الميليشيا من الداخل، جنبا إلى جنب عمليات الهجوم التي تتم في دارفور وفي كردفان. هذا العمل الاستخباراتي مهم في الميدان، وكذلك هو مهم لتحييد هذه العناصر التي تم الغرر بها وإدخالها في محرقة الحرب في السودان.
1: استخدام ميليشيات الدعم السريع للوسائل التكنولوجية وفي مقدمتها الطائرات المسيرة، هل يمكن أن يفهم في هذا الإطار على أنه محاولة لتعويض الفاقد البشري الناجم عن هذه الانشقاقات؟
0: هو لتعويض الفاقد البشري، هو محاولة تصدير أن صورة الحرب في السودان لم تتوقف، والتشويش على انتصارات القوات المسلحة التي اتسعت مساحات واسعة من ولايات السودان. ولكن يجب أن ننبه أن يعني حرب المسيرات هي ليست حرب الدعم السريع. الدعم السريع ليس من تشكيلاته التي كانت قبل الحرب أي وحدة لها ارتباط بعمليات الطيران أو عمليات الدفاع الجوي أو عمليات الطائرات المسيرة. هذه الطائرات المسيرة مصدرها خارجي ومنشغلها خارجي، والشركات التي تعمل على تشغيلها شركات ارتزاق معروفة تم رصدها يعني معلوماتيا عبر الاستخبارات، حتى عبر وسائل الإعلام، الحديث عن مرتزقة كولومبيين، الحديث عن مرتزقة أجانب، حتى غادة سابقين في الجيش الأمريكي يعملوا على تسهيلات لوجستية لإحضار هذه الطائرات. الحكومة السودانية تحدثت بوضوح أن إطلاق هذه المسيرات يتم في مرات عديدة من خارج السودان، وسمت أسماء هذه الدول، تحدثت عن مطارات تشاد، تحدثت عن مطارات أثيوبيا. الواقع العمليات يعكس أن هذه المسيرات المتطورة التي يتم استخدامها لم تكن في الدعم السريع قبل بداية الحرب، وليس لديهم القدرة على تشغيلها، وإنما هي مدخل خارجي يؤكد أن هذه الحرب على السودان هي حرب يعني مشروع خارجي يتم استغلال الدعم السريع فيه لتحقيق أهداف الأجندة الخارجية التي تعبث في أمن وسلام واستقرار ووحدة السودان.
1: تحدثت قبل قليل أستاذ عامر عن تواصل مع بعض القيادات وبعض العناصر داخل ميليشيات الدعم السريع. في المستوى السياسي هناك حديث عن مبادرة لحوار سوداني سوداني لا يستثني أحدا، مع الحفاظ على خطوط حمر في مقدمتها ربما أنه لا يجوز المساواة بين ميليشيات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. هذا المسار كيف ترى يعني مسيره، وكيف يمكن أن يكون مستقبله على المدى المنظور؟
0: هذا المسار بدأ بطرح الحكومة السودانية على مجلس الأمن الخارطة الطريق السودانية التي قدمها السودان لمجلس الأمن، وتضمنت الحوار السوداني السوداني بغرض نزع فتيل الأزمات الداخلية وتحييد الدور الداخلي في الحرب الخارجية. ولكن هذه المبادرة تصطدم بثلاث عوائق أساسية. العائق الأول هو التدخل الخارجي الذي يعمل على إدامة الحرب في السودان، وبالتالي يؤجج الصراع بمزيد من المرتزقة، بمزيد من معدات القتال في الميدان. العامل الثاني هو أن القوى السياسية السودانية التي تورطت في مشروع الحرب في السودان منذ ما قبل انطلاق هذه الحرب في 2023 ووقفت مع هذه الميليشيا بداية بادعاء أنها في على الحياد كقوى الحرية والتغيير، التي تسمت بعد الحرب بقوة تقدم، هذه القوة التي برئاسة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك، ثم من بعد ذلك انقسمت وجزء منها انضم رسميا للتمرد في تحالف تأسيس الذي انعقد في نيروبي، وضم القوى السياسية من تأسيس، وضم ميليشيا الدعم السريع وميليشيا عبد العزيز الحلو والحركة الشعبية بجنوب كردفان. يعني هذه القوى السياسية تورطت في الحرب، وبالتالي هي عامل يعيق التقدم نحو مسار سياسي داخل السودان، لأن هذه القوى السياسية ارتبطت ارتباطا خارجيا، وبالتالي تعمل على إعاقة أي حوار سوداني داخل السوداني السوداني من الخارج بالاجتماع في باريس، في جنيف، في أديس أبابا. هناك حزمة اجتماعات، حزمة مبادرات تحت الرباعي وتحت الخماسية، غرضها الأساسي هو تعكير جو الحوار السوداني السوداني. الأمر الثالث هو أن القوى السياسية حتى الموجودة في الداخل لا زالت ضعيفة وهشة، وليست لديها القدرة على إحداث الفارق بلملمة شتات السوداني، وبالتالي تحتاج الدولة السودانية إلى مزيد من العمل على المجتمعات المحلية وعلى إشراك المواطنين في الحوار السوداني. وأعتقد أن هذا الاتجاه هو الذي سيكون في مقبل الأيام، لأن قوى المجتمع الحية من الشباب ومن النساء ومن القوى الدينية والاجتماعية المختلفة، هذه القوى لا ترى في هذه الأحزاب السياسية التي تتحرك في الساحة الداخلية

0: والخارجية لا ترى فيها ممثلا لها، وخاصة أن هذه الأحزاب لا تمارس الحوار وتداول السلطة حتى داخلها بشكل يسمح بأنها تكون متحدثة باسم الشعب السوداني. هذه العوائق الثلاث هي التي تواجه الحوار السوداني، ولكن أعتقد أن الدولة الآن تمضي في مسارات متعددة.
1: نعم.
0: والانتصارات العسكرية في الميدان تسمح بلملمة أطراف المجتمع السوداني نحو حوار سوداني ناجح وحقيقي.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة السودانية الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجي عامر حسن عباس. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام ملفات العالم اليوم لهذه الليلة. إلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنت شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك. وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: Targeting Shajara Tayyiba school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons. That's
6: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

9 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة، والحي يطالب الوسطاء بحماية اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقلل من أهمية مضيق هرمز ويلوح بعقوبات قوية على إيران، وعرقجي يبحث مع باكستان سبل التوصل إلى حلول سياسية. بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الرئيس أردوغان يؤكد أن تركيا لا تزال تتصدر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية.

مجدداً تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أفادت مصادر طبية باستشهاد 9 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات ومدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية بغزة إن قصفاً إسرائيلياً على

0: مقر شرطة البلديات أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين عند نقطة أمنية بالمدينة، كما استشهد فلسطيني آخر إثر استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في منطقة أرض الحلو جنوبية مخيم النصيرات. من جانبه حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطلب الحية الوسطاء والضامنين بالتحرك لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وحماية اتفاق وقف إطلاق النار، محذرا من انهياره ومستنكرا استمرار القتل الذي طال قيادات في الشرطة الفلسطينية. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التصريحات الخطرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، والتي دعا فيها إلى قتل 30 أو 40 شخصا في غزة يوميا. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش إن تصريحات بن غفير مروعة وفاضحة وخطيرة وتجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، مؤكدا على إدانتها بشكل قاطع. شككت مؤسسة هند رجب في جدوى التحقيق الذي أعلن الجيش الإسرائيلي فتحه بشأن مقتل طفلة هند رجب وستة من أفراد عائلتها ومسعفين أرسلا لإنقاذهم في يناير 2024. وقالت المؤسسة الحقوقية إنها لا تثق بالتحقيقات الداخلية الإسرائيلية، معتبرة أنها تفتقر إلى المصداقية ولا تمثل مسارا حقيقيا نحو العدالة والمساءلة، وأضافت أن هذه التحقيقات حتى إذا نفذت فعليا لا ينبغي اعتبارها خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة. استولت جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية على الجزء الأكبر من منزل عائلة مراغة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس بعد مسار قضائي استمر 8 سنوات، وسط مخاوف من امتداد عمليات الإخلاء والاستيلاء إلى منازل فلسطينية أخرى في الحي.
1: في كل مكان تكبر البيوت لتتسع للحياة إلا في القدس، حيث تضيق على أصحابها مترا بعد متر تحت وطأة الاستيلاء والاستيطان، حتى يصبح البيت الواحد وطنا يتآكل خلف أبوابه. هنا في حي بطن الهوى بسلوان استيقظت عائلة مراغة على منزل أصغر من ذاك الذي نامت فيه، 68 مترا مربعا تقلصت إلى 28 بعد استيلاء جماعة عتيرت كوهنيم الاستيطانية على الجزء الأكبر منه. وأمهلت العائلة 48 ساعة لإخراج مقتنياتها وفصل ما تبقى لها من المنزل، وإلا فيصبح المستوطنون شركاءها تحت سقف واحد.
2: كان في زي ما انت شايف يعني 24 ساعة هم عندنا بالحارة، كان في شوية استفزازات لما استلموا البيت. يعني أول ما استلموا البيت بلشوا في صلاة توراتية على سطح الدار، وأنا حكيت للشرط إنه يعني شو هالاستفزاز، إنه يعني استلم داري وكان بيصلي على سطحها، كان بيصلي لله.
1: مسار قضائي بدأ عام 2017 حين ادعت الجمعية الاستيطانية شراء جزء من الأرض من حارس أملاك الغائبين، رغم أن المنزل قائم منذ أواخر القرن 19. مسار يراه الفلسطينيون مسيسا ومتسارعا مع صعود اليمين المتطرف إلى مواقع القرار.
2: كل ذكريات الطفولة أنا وإخوتي، أنا وأخوي، أنا وولاد عمي، أنا وخواتي، أنا وأبوي، أنا وأمي، مشاكلنا، ضحكتنا، حزننا، فرحنا، كان كله مجتمع في هاي الدار. أنا طلعت من هاي الدار عريس، أخوي طلع من هاي الدار عريس، أختي طلعت من هاي الدار دكتورة، أختي الثانية طلعت من هاي الدار معلمة.
1: وما جرى هنا يهدد منازل أخرى في الحي وسط مخاوف من إحلال المستوطنين مكان عائلاته الفلسطينية.
3: يعني مثلا لو أخذنا حي بطن الهوى كمثال، 30% من الممتلكات تم الاستيلاء عليها من قبل الجمعيات الاستيطانية، و 70% أعطوا أوامر إخلاء أو إنذارات بترك يعني ربما المنازل حتى نهاية هذا العام.
1: في سلوان المشهد أبعد من منزل واحد، صراع على الأرض والسكن والوجود تتغير معه ملامح البلدة منزلا بعد آخر على وقع تمدد الاستيطان.
4: قصة عائلة مراغة ليست سوى فصل جديد من معركة طويلة على الأرض والمنازل في سلوان، فبين أوامر الإخلاء والهدم ترى العائلات الفلسطينية أن القضية لم تعد من سيبقى في منزله فقط، بل من سيبقى في سلوان نفسها في ظل تسارع المخططات الاستيطانية وتنفيذها على الأرض. فمشتاوة راتي عربي، بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى.
0: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات اقتصادية وصفها بالهائلة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. وأوضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم لإيران ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة، ولم يحدد الرئيس الأمريكي الإجراءات التي ستتخذها واشنطن ضد هذه الدول. وفي وقت سابق أكد ترامب أن مضيق هرمز لن يحتفظ بأهميته السابقة مع ظهور مسارات بديلة لنقل النفط وإنشاء خطوط أنابيب جديدة. وأضاف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات جديدة وصارمة للغاية على إيران دون تحديد موعد لتطبيقها.
5: لدينا خيارات، يمكننا فرض عقوبات صارمة على إيران وسنرى ما ستحمله الأيام. في الوقت الراهن المضيق مفتوح وتمر عبره العديد من السفن، وهو أمر لا تتناوله التغطيات العالمية، وقد يتباطأ هذا الزخم قليلا في مرحلة ما، لكن الواقع الحالي يشير إلى حركة عبور واسعة للنقل البحري. لقد أثبت الحصار البحري فاعلية فائقة، إذ أدى إلى تحييد الحركة تماما خلال فترة فرضه، باستثناء بعض وقفات استثنائية تعمدنا فيها فتحه لتسهيل اتفاق ما، غير أن ذلك الاتفاق لم ينتهي وفق ما كان متوقعا، إذ لم يلتزموا بما صرحوا به، وكان واقع أفعالهم يخالف ما أعلنوا عنه.
0: بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير آخر التطورات في المنطقة والجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول مستجدات الوضع الإقليمي وسبل دفع الحلول السياسية والدبلوماسية وتعزيز التشاور والتعاون بين البلدين وفق الإعلام الإيراني. ويأتي الاتصال في وقت تتعثر فيه الجهود الرامية إلى إعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات. شددت قطر والسعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتوحيد المواقف إزاء المستجدات الإقليمية بما يعزز الجهود الدبلوماسية لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بنظيره السعودي فيصل بن فرحان في الرياض. وأكد الجانبان أهمية تكامل المساعي الإقليمية والدولية لنزع فتيل التوتر وتغليب الحوار وضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية بما يحفظ انسيابية حركة التجارة الدولية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منشور عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، قال إن تركيا تواصل تصدر دول العالم في حجم المساعدات الإنسانية المقدمة مقارنة بدخلها القومي. وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا تستمد نهجها الإنساني من تاريخها وقيمها الحضارية، وأن العمل الإنساني بالنسبة لها يتجاوز الاعتبارات السياسية. وأشار إلى أن أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يفتقرون إلى أبسط الاحتياجات الأساسية ويكافحون من أجل البقاء، معتبرا أن هذه الأوضاع تفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته. كما أكد أردوغان أن تركيا ستواصل مد يد العون للمحتاجين أينما كانوا، وفي مقدمة ذلك قطاع غزة. في إسطنبول وبتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، عقدت منظمات من المجتمع المدني في تركيا مؤتمر

0: مؤتمرا صحفيا للتأكيد على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في مناطق عدة من العالم وإيصال صوت المحتاجين إلى المساعدة. وشدد المشاركون على أن ملايين المدنيين يعانون من تداعيات الحروب والأزمات، وفي مقدمتهم فلسطين وغزة واليمن وسوريا ولبنان. وأشار البيان إلى أن المدنيين في قطاع غزة يواجهون منع وصول المساعدات الإنسانية والحرمان من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، ما يفاقم معاناتهم اليومية.
1: اليوم هو اليوم العالمي للعمل الإنساني. بمناسبة هذا اليوم عقدت منظمات المجتمع المدني هذا المؤتمر للتأكيد على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في مناطق عديدة من العالم، وفي غزة على وجه الخصوص يتعرض المدنيون لظلم كبير يتمثل في منع وصول المساعدات الإنسانية وحرمانهم من الغذاء والمأوى والخدمات الصحية الأساسية.
2: في 15 مدينة حول العالم نعلن معا إدانتنا لمنع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وفلسطين. وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2025 يفترض أن تدخل إلى غزة يوميا 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، إلا أن ما يدخل فعليا لا يتجاوز 20%. هذا الوضع يجب أن يرفع من تحت السيطرة الإسرائيلية.
0: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التحدي الأكبر أمام لبنان في المرحلة المقبلة يتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات الجنوبية المحتلة وانتشار الجيش اللبناني على طول الحدود وإعادة الإعمار. وأضاف عون أن لبنان سيعمل مع أصدقائه في العالم للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق الإطار، مشددا على ضرورة استغلال كل الفرص بما يخدم مصلحة البلاد. سلمت سفارة تركيا لدى بيروت وزارة الصحة اللبنانية 40 شحنة من الأدوية مقدمة من وزارة الصحة التركية للمساهمة في تلبية احتياجات القطاع الصحي في لبنان. وأعرب القائم بالأعمال بالإنابة طولجا بوداق خلال مراسم التسليم في مرفأ بيروت عن أمله أن تسهم المساعدات في تلبية الاحتياجات الصحية ووصولها إلى المحتاجين، مؤكدا مواصلة تركيا دعم لبنان في أوقات الشدة ضمن إمكانياتها. أفاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح بأن جماعة الحوثي استهدفت مدريات الساحل الغربي ب 56 صاروخا باليستيا و 44 طائرة مسيرة خلال نحو أسبوعين. وأضاف صالح في كلمة مصورة أن الحوثيين لم يحققوا أيا من أهدافهم في هذه الضربات سوى التدمير والإضرار بالأعيان المدنية والموانئ ومنها ميناء المخا وبعض المنشآت، معتبرا أن هذا الكم الهائل من الصواريخ والمسيرات دليل على عجز الحوثي عن المواجهة والرد وفق تعبيره. في السودان تواصلت حالات الانشقاق والاستسلام في صفوف قوات الدعم السريع والانضمام إلى الجيش السوداني، فقد أعلنت قوة مكونة من 320 فردا انشقاقها وتسليم نفسها للجيش السوداني في ولاية شمال كردفان والمناطق المجاورة. وأعلنت قيادات منشقة استمرار عمليات الانشقاق بسبب ما وصفوه بخلافات داخلية ومشكلات تتعلق بالقيادة والإمداد.
3: من شمال دارفور إلى شمال السودان مجموعة جديدة تضم أكثر من 300 مقاتل من الدعم السريع تصل أم درمان وتسلم نفسها للجيش. قائد المجموعة المنشقة موسى 50 قال إن الدعم السريع بات يقاتل بلا هدف، ما دفع الكثيرين إلى الانضمام للجيش.
4: القوات بعد تجي تنهزم تاكل المواطن هناك، المناطق اللي كانت مسيطرة هذا كلها انهبتها. نهبط المواطن، والله يا جماعة المواطن حيران جدا، حتى الغادات في الميليشيا هناك الناس بعد اليومين الجاي كلها حتيجي. الغادات كلها الشغل سقط لها من رسالة وشغل ما ماشي دوري.
3: ولا تبدو ظاهرة الانشقاق مرتبطة بحالة واحدة، فبينما تحدث بعض المنشقين عن خلافات داخلية ومشكلات تتعلق بالقيادة والإمداد، يتحدث آخرون عن تأثيرات الصراع القبلي في ميدان القتال.
5: نحن وصيتنا للشباب يجوا راجعين. وصيتنا

0: الشباب اتخلوا عن الميليشيا، لكن القوات دي كان وصلت وخطت غدومها. والله يا اخواننا زي ما ذكر السيد رئيس الاركان، اذا زول خط السلاح ما في مانع، لكن كان قاعد بتجابد بتقى في الزوال زي ما الناس يقولوا، وبتقى في مهب الرياح.
1: استمرار خروج القيادات والمجموعات المسلحة من صفوف الدعم السريع يضيف عاملا جديدا إلى مشهد الحرب في السودان، وربما يغير موازين القوى بحسب مراقبين.
2: خروج في كل مرحلة من المراحل، خروج أعداد من القوات مؤكد ستضعف قدرته على القتال، ويمكن أن تساهم في انقلاب ميزان القوى في المعارك.
1: هذه ليست المجموعة الأولى، فقد سبقتها مجموعات أخرى ضمت مئات المقاتلين، لكن الدعم السريع قللت من تأثير هذه الانشقاقات واعتبرتها حالات فردية لا تؤثر في قدرتها العسكرية. وصول هذه المجموعة ومجموعات أخرى إلى الخرطوم يمثل استمرارا للانشقاقات التي ضربت قوات الدعم السريع، ما يسهل على الجيش استعادة عدد من المناطق التي ما تزال تسيطر عليها قوات الدعم السريع، خاصة في إقليمي كردفان ودارفور. طارق التجاني، تلتي عربي، غربي أم درمان.
3: أعلنت وزارة الداخلية السورية تسلم الضابط السابق في جيش نظام المخلوع اللواء عادل عيسى من السلطات اللبنانية إثر توقيفه بموجب مذكرة صادرة على القضاء اللبناني. وقالت الداخلية السورية إن تسلم عيسى جاء بناء على طلب النيابة العامة السورية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وقتل عمد وتعذيب يفضي إلى الموت، إضافة إلى جرائم تتعلق بإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وفق بيان الوزارة. وقعت تركيا وسوريا في دمشق مذكرة تفاهم في مجال علوم الأرض والتعدين والموارد المعدنية، ويركز الاتفاق على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا ودعم عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي بين البلدين.
4: بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي بين سوريا وتركيا، وقعت في قصر تشرين في العاصمة دمشق مذكرة تفاهم في مجال علوم الأرض والتعدين والثروات المعدنية بمشاركة وزارتي الطاقة بين البلدين.
5: اليوم وقعنا مذكرة تفاهم، وهي نواة لعقد جديد للتعاون في مجال التعدين من خلال إقامة معامل لحموض الكبريت والفوسفوريك إن شاء الله خلال الفترة القادمة، وتأهيل سكك نقل الفوسفات، سكك الحديدية لنقل الفوسفات، بالإضافة إلى استيراد كميات من الفوسفات. نحن الآن في طور صياغة العقود من أجل توقيعها إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة.
4: المذكرة تضع التعاون العلمي والتقني في صدارة أولوياتها من خلال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز عمليات البحث والاستكشاف عن الموارد المعدنية.
6: يوجد فرص تجارية هائلة بين تركيا وسوريا في العديد من المجالات، لا سيما الطاقة والمعادن. وكما ذكر الوزير البشير، فإن إمداداتنا من الكهرباء إلى سوريا تزداد يوما بعد يوم، وما خط بليجيك حلب الذي سيبدأ تشغيله في الأسابيع المقبلة سنضاعف هذه الصادرات 3 مرات.
4: وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة تنشيط قطاع التعدين واستثمار مواردها الطبيعية بصورة أكبر، إذ يمكن لتطوير عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي أن يسهم في تحديد مكامن جديدة للثروات المعدنية وفتح المجال أمام استثمارات مستقبلية.
7: تفتح اليوم نافذة جديدة للتعاون السوري التركي في مجال علوم الأرض والتعدين عبر مذكرة تفاهم بين الجانبين، شراكة يعول عليها في استكشاف الثروات المعدنية وتعزيز قدرات الكوادر السورية في هذا القطاع. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
3: تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية على واقع تصعيد ميداني وهجمات متبادلة بالمسيرات في مناطق عدة منها خرسون والبحر الأسود. يأتي ذلك بالتزامن مع عملية جديدة لتبادل الأسرى بين موسكو وكييف شملت 103 عسكريين من كل جانب.
8: تتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على أكثر من جبهة في وقت شهدت فيه الساعات الأخيرة تطورات ميدانية جديدة، بينها هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدفت حافلة في مدينة خرسون جنوبي أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين وفق السلطات الأوكرانية. وفي البحر الأسود، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت سفينة شحن قرب ميناء أوديسا الأوكراني، في حين أعلنت موسكو إسقاط 453 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية مختلفة. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار القصف والهجمات بالطائرات المسيرة بين الجانبين، بالتزامن مع فشل مساعي التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وإنهاء الحرب. وفي خضم هذا التصعيد، أعلنت روسيا وأوكرانيا تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى، شملت إفراج كل جانب عن 103 عسكري في واحدة من عمليات التبادل المتكررة بين الطرفين منذ اندلاع الحرب. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العسكريين الروس الذين أفرج عنهم نقلوا إلى بيلاروس، حيث يتلقون المساعدة الطبية والنفسية على أن يعادوا لاحقاً إلى روسيا. وتبقى عمليات تبادل الأسرى من بين مجالات التعاون العملي المحدود بين موسكو وكييف في وقت يستمر فيه القتال والتواصل المساعي السياسية للوصول إلى تسوية تنهي الحرب. وفي السياق، أشاد سفير أوكرانيا لدى أنقرة نريمان جلال بدور تركيا في جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن امتنان بلاده للرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة والشعب التركي. وقال جلال إن أنقرة بذلت جهودا كبيرة لجمع الطرفين في تركيا وأساهمت في عقد مباحثات بين تبادل الأسرى، مؤكدا أن الدور التركي في مساعي إنهاء الحرب كبير جدا. نسرين حامدي، تريتي عربي.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتمتع بعلاقة جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وإنه لم يعد يرى ضرورة لإجراء المناورات العسكرية المشتركة الضخمة مع كوريا الجنوبية، منتقدا في الوقت ذاته رفض سيول مساعدة الولايات المتحدة في حربها ضد إيران.
9: أتمتع بروابط جيدة مع كيم جونغ أون كما تعلمون وكما رأيتم، فهو لم يكن يحب بايدن ولا أوباما ولا أي شخص آخر، لكنه يفضلني وأنا انسجمت معه بشكل ممتاز للغاية إذ عقدنا اجتماعات هامة وتواصلنا باستمرار. الآن لم يرق لي قيامنا بتلك المناورات العسكرية الضخمة الموجهة عمليا ضد كوريا الشمالية، كما لم أكن مسرورا عندما أعلنت كوريا الجنوبية عدم اهتمامها بمساعدتنا في مضيق هرمز، رغم أنها تعتمد عليه في الحصول على 60% من احتياجاتها النفطية.
3: أعلنت فرق الإطفاء البلجيكية تطويق حريق المستنقعات العليا في محافظة لياج بالكامل بعد أيام من عمليات المكافحة، فيما بدأ بعض السكان بالعودة إلى منازلهم.
10: بعد أيام من الخوف والإخلاء أصبح الحريق محاصراً، لكن آثاره لا تزال حاضرة في كل زاوية في منطقة المستنقعات العليا في بلجيكا. أوريلي إحدى سكان المنطقة غادرت منزلها عندما اقتربت النيران، لكنها عادت بعد تحسن الوضع لتجد نفسها مرة أخرى في وسط الحدث، هذه المرة لا هاربة بل متطوعة تساعد الأهالي ورجال الإطفاء بالطعام والشراب.
11: كان الأمر معقدا جدا عندما بدأت الحرائق ولم نكن نتخيل أنها ستصل إلى هذا الحجم. بدأ القلق يتزايد خصوصا أن أصدقائنا وعائلاتنا يعيشون بالقرب من هنا، واضطر بعضهم إلى الإخلاء من دون سيارات برفقة حيواناتهم، لذلك اضطررنا إلى البحث عن أماكن آمنة لهم إلى أن تهدأ الأوضاع.
10: لكن الحريق لم يخرج السكان من منازلهم فقط، بل طال قطاعاً تعتمد عليه المنطقة بشكل أساسي وهو السياحة. وبينما بدأت الحياة تعود تدريجياً، لا يزال أصحاب الأعمال هنا ينتظرون معرفة حجم الأثر الذي سيتركه هذا الحريق على الموسم المقبل.
12: من المؤسف جداً أن نرى منطقة المستنقعات العليا تحترق، فهي منطقة طبيعية فريدة، وقد تحتاج بعض الأضرار فيها إلى عشرات وربما مئات السنين للتعافي، لكن المنطقة لا تزال تملك الكثير لتقدمه، والناس يأتون إليها بحثاً عن الهدوء والاسترخاء مع عائلاتهم، لذلك أنا واثقة من أن السياحة ستعود قريباً.
10: هنا في سور برودت حيث يستريح رجال الإطفاء لدقائق على الأرض بعد أيام من الإرهاق، تتضح الصورة الحقيقية لحجم هذه المهمة. دخلت المعركة مع النيران مرحلة جديدة بعد تطويق الحريق بالكامل، لكن أثاره ستبقى لفترة أطول. سكان عادوا إلى منازلهم، وآخرون تطوعوا لمساعدة جيرانهم، وأصحاب أعمال ينتظرون عودة السياح، فيما تواصل فرق الإطفاء مراقبة كل بؤرة قد تعاود الاشتعال. باسل الطناني، تارتي عربي، من محافظة لييج البلجيكية.
3: كشفت البحرية التركية جانبا من قدراتها القتالية والتكنولوجية خلال فعاليات تسبق انطلاق مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق في خليج إزميت بولاية كوجايلي، بمشاركة سفن وفرقاطات حربية ومنصات ومنظومات محلية الصنع.
13: استعراض للقوة البحرية التركية في خليج إزميت بولاية كوجايلي شمال غربي تركيا. سفن حربية وغواصات وطائرات مسيرة ومنصات جوية تجتمع في استعراض يسبق فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق.
14: اليوم نحن في تكنوفيست، وهو حدث مهم يعكس مبادرة التكنولوجيا الوطنية في تركيا. ننتظر جميع شبابنا للمشاركة، وأنا أعمل هنا أيضا ضمن فريق التنظيم، وفي الوقت نفسه أدرس في جامعة كوجايلي تخصص صيانة المحركات، ونكرر دعوتنا لجميع الشباب للحضور إلى هنا.
13: 5 ساعات من المرور البحري للأسطول التركي عبر 11 نقطة على امتداد إزميت تتقدمها سفينة تيجيجي أناضولو الهجومية البرمائية. في سماء إزميت منظومة طائرات حربية حاضرة بأنواعها يتصدرها سلاح المسيرات الجوية المحلية الصنع.
6: أنا عمر من أذربيجان. كما تعلمون شهدت منطقة قرباغ صراعا استمر سنوات عديدة بين أذربيجان وأرمينيا، وفي حرب عام 2020 كان للدعم التركي دور مهم جدا. لهذا أحب تكنوفيست وأشعر بالفخر بما تمثله هذه الصناعات والتقنيات.
13: هنا ترى جانبا من الصناعات الدفاعية التركية التي تتوسع من السفن الوطنية إلى الأنظمة غير المأهولة في مشهد متكامل للقوات البحرية والجوية. تكنوفيست الوطن الأزرق يفتح أبوابه للزوار صباح الأربعاء ويستمر 4 أيام. على امتداد خليج إزميت قوة ضاربة للبحرية التركية في استعراض للصناعات الدفاعية الوطنية. الأمر لا يقتصر على المناورة الحربية وتقديم القدرات القتالية أمام أعين المواطنين الأتراك، بل تعمل أنقرة على تصدير سفن حربية محلية الصنع إلى الخارج. من خليج إزميت ولاية كوجايلي، سامي برهوم، تريتي عربي.
3: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. 9 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة، والحي يطالب الوسطاء بحماية اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار. ترامب يقلل من أهمية مضيق هرمز ويلوح بعقوبات قوية على إيران، وعرقجي يبحث مع باكستان سبل التوصل إلى حلول سياسية. بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الرئيس أردوغان يؤكد أن تركيا لا تزال تتصدر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.
15: Destroyed. of the genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

الخبر: أطفال إسرائيليون يهاجمون سيارة إسعاف فلسطينية ليعلق أحدهم على منصات التواصل. الطفل الفلسطيني عندما يتعلم القرآن يصبح في أعينهم إرهابية، والطفل الإسرائيلي عندما يحمل السلاح وينادي بقتل العرب يطلق عليه متطرف. وهكذا تستمر رواية المحتلين حتى نتحرر. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. استكمالا للتطهير العرقي، أطفال إسرائيليون يعتدون على الفلسطينيين. أسرى فلسطينيون مفرج عنهم يروون تفاصيل التعذيب في السجون. بعد زواجه من سيدة عربية، هل اعتنق روبرتو كارلوس الإسلام؟ لم تعد اعتداءات المحتلين الإسرائيليين المستوطنين في الضفة الغربية مجرد حوادث فردية أو عابرة، بل تحولت إلى ما يصفه مراقبون وناشطون بإرهاب يومي منظم وممنهج. إرهاب يمارس في وضح النهار وبحماية مشددة من جيش الاحتلال، بل وبضوء أخضر وغطاء سياسي وقانوني توفره حكومة اليمين المتطرف، التي تطلق أيدي المستوطنين لمصادرة الأراضي الفلسطينية وترهيب الأهالي وفرض واقع التهجير القسري. لكن الصادمة في الآونة الأخيرة لم يعد فقط السلاح أو إحراق المحاصيل أو المنازل، بل تجنيد الأطفال والفتية من المستوطنين ليقودوا خط المواجهة الأول في الاعتداءات في نابلس، وتحديداً من خربة الطويل، حيث وثق ناشطون هذا المشهد الذي تصدر منصات التواصل الاجتماعي وأثار غضباً واسعاً هناك. نتابع. مشاهد كشفت لرواد المنصات بوضوح ما قالوا إنه جيل يهودي داخل إسرائيل يربى على الكراهية والتعدي بلا حسيب أو رقيب، ومن الاعتداء على الأهالي والأراضي إلى استهداف لا يقيم وزنا لأي قانون دولي أو إنساني، استهداف طواقم وسيارات الإسعاف. فيديو آخر أثار استنكارا حقوقيا واسعا وثق هذه المرة في البلدة القديمة بالخليل، وتحديدا في تل رميدة، شاهدوا ما حدث لسيارة الهلال الأحمر الفلسطيني.

0: الناشط والصحفي أندري إكس يؤكد هو الآخر منهجية الاحتلال في الفترة الأخيرة. نتابع.
1: The settler attacks that we're seeing now, this is not, as Netanyahu once put it,

0: going down, and now because of the faction of the settlers having so much power in the parliament, plus because of using October 7th as an excuse, they are able to escalate to a scale of ethnic cleansing that we've never seen before. This ethnic cleansing and this occupation is pervading every moment of life. It's all these communities. People are being literally killed, so their houses are burned down, their movement restrictions everywhere. And the settler violence is just the peak of the iceberg. It's just these moments of intensity that get the headlines. But this is, of course, supported by the apparatus of the Israeli army and the government and the courts and all these other systems. Fully ethnically cleansing.
1: مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات والناشطين مع هذه الحملة الإسرائيلية الأخيرة على فلسطيني الضفة الغربية المحتلة. نأخذ بعضا من تعليقاتهم، شاهدوا معي. تقول تسكا بيريرا: يظن البعض أن قوات الاحتلال ستهب للدفاع عن الفلسطينيين وفق القانون الدولي. من يصدق هذا؟ جميعهم على شاكلة واحدة، قادتهم يدعون إلى قتل الفلسطينيين علانية. ألكسندر والآخر يقول: المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي متفقون وعملياتهم تدار مركزية. من البديهي استمرار نيويورك تايمز وCNN في ترويج أن الكيانين مختلفان، وعلى الصحفي المستقل التأكد دوما. أما دي جي سميث يقول: إن المستوطنين الإرهابيين ليسوا سوى ميليشيا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كلاب مسعورة أطلق لها العنان في فلسطين لإلحاق أكبر قدر ممكن من الأذى والدمار. يا لها من حضارة مقززة. في الضفة الغربية تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وسط شهادات تروي تفاصيل الضرب والتنكيل وسوء معاملة الأسرى والمعتقلين. في بلدة قباطية جنوب جنين أثارت مشاهد كتابة جنود الاحتلال الإسرائيلي أرقاما على أجساد فلسطينيين جرى اعتقالهم موجة غضب واسعة، قبل أن يقر الجيش الإسرائيلي نفسه بالواقع قائلا إن القادة أوضحوا للجنود خطورة هذا العمل وأنه جرى استخلاص الدروس من المسألة. لكن الأرقام المكتوبة على الأجساد لم تكن سوى واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة من الشهادات حول معاملة الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال والاحتجاز. نشاهد.
2: موضوع إرهاب، يعني مش أكثر ولا أقل، وتهديدات. هاي أرقام مش عارف، أول مرة بحطوا لي هاي، رابع مرة، هاي خامس مرة يعني باجي، بس هاي أول مرة بحطوا لي هاي الأرقام. معتقلين كمية كبيرة، يعني في نسوان معتقلة معصبة، وفي أسرى في حوالي 50 واحد بالبيت اللي قابلنا فيه. هاي الضرب عندي من الاعتقال، لما شو اسمه عندي شعر بالجمجمة وشعر هون وبأنفي وإجري، لأنه تعرضت لتحقيق عسكري ببداية اعتقالي. طبعا بتعاملوا معي، بتعاملوش معي كبن آدم، بتعاملوش، بتعاملوا معنا بوحشية، إيش طبيعي يعني. احتلال هون فشر يدلونا، بس هي طريقة للإذلال يعني. هو إحنا رب العالمين الحمد لله مؤمنين بالله، وهذا ربنا إشي كتبوا علينا وفوق طاقة.
1: وفي الخليل يروي شاب فلسطيني تفاصيل ما قال إنه تعرض له بعدما استدرجه جنود إسرائيليون خلال تأمينهم مرور مستوطنين في البلدة القديمة قبل أن يعتدوا عليه بالضرب المبرح. نشاهد.
3: أنا كنت جل يعني الدور هون جل حارة عنا، عرف؟ كانوا جايين المستوطنين مع اليهود، عرف؟ طالعين اليهود قبل ما يصلوا المستوطنين. أنا من جل باب البلدية العتيقة يفوق عند أول شارع الشلالة. يوم وصلت غادي خلص الصحفية بيقدمه، الجندي طلع ورا الصحفية، خلاني أنا ورا الصحفية، عرفت؟ أجا شمط ضرب عشان أنا ألحقه، إني أكلمه، إني ألاحقه، عشان هو بده مشكلة، عرفت؟ أنا اختصرته، عاود رجع عاود شمطني ضروري، عرفت؟ عاود مسكني وإنه زتوني الجيش، يعني إنه سلمني يا جنود تاني عشان خلص انهم ياخذوني على الكراجات على المعسكر عندهم. اي واحد من المستوطنين جنود معديين ضارب يضرب عادي، عرفت؟ اخر شيء ما اجى روحني يعني يوم روح

0: حوني ولقيه وخلص فيش انه علي تهمه وفيش انه اشي مسبب. جاتني اخر اشي 3 جنود جابوني من المعسكر على جيل باب الدار عنا. امل زتنا على.
1: وإذا كانت هذه الشهادة تكشف ما يتعرض له فلسطينيون خلال احتجاز قصير، فإن أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية تعكس جانباً آخر من الانتهاكات. فالصحفي الفلسطيني محمد عرب ظهر بعد 2 من الاعتقال بملامح جسدية ونفسية متبدلة بشكل كبير، ليعكس مظهره آثار ما تعرض له خلال فترة اعتقاله من تجويع وتعذيب مستمر. نشاهد.

0: نادي الأسير الفلسطيني أكد أن آلاف الأسرى الذين أفرج عنهم خلال الفترة الماضية خرجوا بهيئات مختلفة تماماً عما كانوا عليه قبل الاعتقال جراء ما تعرضوا له من تعذيب وتنكيل وتجويع وإذلال وآثار نفسية قاسية. مشاهدينا، تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع قصص الأسرى الفلسطيني، نأخذ بعضاً من تعليقاتهم. يقول خير الدين: محمد عرب اختطفته الاحتلال من مستشفى الشفاء، عاش في ظروف كارثية بمعتقل سيدي تيمان الذي شهد أفظع أنواع التعذيب بحق الأسرى المختطفين من غزة. تامر يقول: قصص الاستعمار والاحتلال والفصل والتمييز والإبادة والتطهير العرقي والتدمير التي قرأنا عنها في كتب التاريخ تتكرر اليوم أمام أعيننا في فلسطين. أحمد حسام الدين يعلق: حين يتحول الاعتقال إلى سياسة يومية لا يعود الحديث عن أرقام بل عن عائلات تقتلع من استقرارها وأسرى يحرمون من أبسط حقوقهم. في عالم الساحرة المستديرة، طالما حظي نجوم كرة القدم عبر الأجيال بمتابعة جماهيرية ربما تتجاوز حدود موهبتهم داخل المستطيل الأخضر لتلاحق تفاصيل حياتهم الشخصية وخياراتهم الفكرية والاجتماعية. وعندما نتحدث عن نجم بحجم اللاعب الأسطوري البرازيلي روبرتو كارلوس، فإن أخبار حياته الخاصة سرعان ما تتحول إلى ترند عالمي يشغل المنصات. الحكاية مشاهدين بدأت بعد تداول أنباء وتقارير تتساءل عن حقيقة اعتناق روبرتو كارلوس لدين الإسلام، وهي الأنباء التي ربطها الكثيرون بقصة زواجه مؤخرا من سيدة الأعمال المغربية اللبنانية سهيلة الطاهري. بحسب الرواية المتداولة فإن روبرتو كارلوس كان على تواصل مع الشيخ جهاد حمادة المقيم في مدينة ساو باولو البرازيلية منذ فترة، وتشير الأنباء إلى أن كارلوس زار الشيخ حمادة قبل نحو 4 أسابيع، وخلال اللقاء نطق الشهادة وأعلن اعتناقه الإسلام، وهو ما عززه النائب في البرلمان التركي علي شاهين الذي قال في منشور له إنه التقى ممثلين عن الجالية الإسلامية في البرازيل من بينهم الشيخ جهاد حمادة، ونقل عنه أن روبرتو كارلوس كان قد زاره قبل 4 أسابيع ونطق الشهادة معتنقا الإسلام. ولكن حرصا على الموضوعية تجدر الإشارة إلى أن المعلومات المتداولة حول اعتناق روبرتو كارلوس الإسلام لا تزال في إطار الأخبار المنسوبة إلى بعض المصادر، ولم نقف على تصريح مباشر من اللاعب نفسه ولا من زوجته فيما يخص اعتناقه الإسلام. ومع ذلك لاقت هذه الأنباء تفاعلاً واسعاً من بعض صناع المحتوى والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع فيديو لبعضهم وهم يعلنون النبأ ويبدون مشاعر ابتهاجهم به. نشاهد.
1: نعم، الأسطورة روبرتو كارلوس يدخل الإسلام. نعم يا جماعة، كل الصحف العربية والبرازيلية عم تنشر عندها حاليا روبرتو كارلوس

0: على اعناق الاسلام. هيدا اسطوره ريال مدريد واسطوره البرازيل وافضل ظهير ايسر عبر التاريخ. لاعب نحن بنتابعه وبنحبه، وانا كديني اسلامي يعني بدي افتخر بشوف حدا دخل الاسلام بهالموضوع. روبرتو كارلوس اسلم على يد شيخ لبناني جهاد. خليكم معي شوي. جهاد شو؟ جهاد حميدي يا جماعه، هيدا هو الشيخ جهاد حميدي يلي مقيم بالبرازيل. اعلن رسميا روبرتو كارلوس انطق شهادتين.
1: شيخ ياسر انت معي الحين، انت اللي قدام المتابعين، بارك لنا وبشرنا عشان نكبر ونهلل بسلام الأسطورة روبرتو كارلوس من الشيخ جهاد حمادة. بشرنا يا شيخ.
2: صحيح مظبوط.
1: خبر صحيح؟
2: خبر صحيح. وتزوج أخت مغربية.
1: الله أكبر.
2: من أصول مغربية طبعا.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير.
3: روبرتو كارلوس مشاهدينا يصنف ضمن أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم، واشتهر بقدمه اليسرى القوية وتسديداته بعيدة المدى، إلى جانب مسيرته الناجحة مع المنتخب البرازيلي وريال مدريد، وحقق النجم البرازيلي العديد من الألقاب خلال مسيرته، أبرزها الفوز بكأس العالم مع البرازيل عام 2002، إضافة إلى ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مع ريال مدريد. كما ارتدى روبرتو كارلوس قميص فنربخت التركي بين عامي 2007 و2010، ما جعله يحظى بشعبية واسعة لدى جماهير النادي في تركيا. كيف تفاعل رواد المنصات مع الأخبار المتداولة بشأن اعتناق روبرتو كارلوس الإسلام؟ نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول محمد: إسلام شخصية بارزة مثل روبرتو كارلوس شيء رائع ومفرح، لكن الأفضل تكون هذه الأمور خصوصية حتى لا يخسر الرجل شعبيته العالمية. وجهة نظر. أنس يقول: إن صح هذا الخبر فهي خطوة عظيمة ومباركة، وأهلا وسهلا بأسطورة كرة القدم. طارق يقول: لم ينشر مصدر رسمي الخبر، سواء روبرتو كارلوس أو وكيله أو زوجته حتى الآن، فهل تم تسريب الخبر دون علمهم أو رغبتهم؟ نادر يقول: السبب زواجه من سيدة أعمال مسلمة عربية، صحيح وراء كل رجل عظيم امرأة. معتقلون سياسيون بريطانيون بسبب حراكهم التضامني يتعرضون لأنواع من الإهمال الطبي داخل سجن بيتربرا، وللحديث عن معاناتهم تجمع عدد من الناشطين هناك للمطالبة بالإفراج عنهم.
4: To Rio and to every single person incarcerated at HMP Peterborough. Now, those who take action, we say that direct action is not a crime, but conversations that we have often with all prisoners is that when they're inside, they realize that most people, if not no one, should be inside prisons. And I invite us to consider how much we're struggling with the heat, that people inside prison are feeling the same thing, but with no relief and no resources that we do outside. Most prisoners in HMP Peterborough do not have a fan in their cells. They do not have air conditioning. They do not have free access to, you know, ice lollies.
3: فتانا كريمي فتاة أمريكية من أصل أفغاني وصاحبة مركز تجميل في الولايات المتحدة تواجه حملة تحريض وكراهية رقمية، فما علاقة ما يحدث مع موقفها من القضية الفلسطينية؟
5: This is nothing compared to what Palestinians endure. This is what Palestinians endure, and guess what they also endure? They also endure seeing their sisters die, their brothers die, their children die, their parents die, get bombed, can't go back to the house that they live in.
6: Get out of my office.
7: I'm
6: going
7: to leave, but yeah. I will be contacting somebody to get my deposit.
6: Go ahead. Go ahead.
8: I'm big for Palestine. That's a huge for Palestine. A massive for Palestine.
6: Get out of my office.
7: I'm going to leave, but yeah. I will be contacting somebody to get my deposit.
6: Go ahead. Go ahead.

0: me, leaving me death threats, leaving me voicemails one after another to kill myself, get raped. You deserve to be out of business.
1: في قصة صمود مقدسية جديدة، الاحتلال يقتطع أجزاء واسعة من منزل عائلة مراغة هناك، والناشط أيوب ابن هذه العائلة وهذا المنزل يتحدث بحرقة عما حدث مع عائلته، مؤكدا أن هذا الاعتداء لن يضعفهم ولن يهزمهم.
2: 2017 رفعوا علينا قضية أنه إحنا بانين على أرض أصل على يهود يمنيين، وأنه هذه أموال ناس غائبين. ضلينا من 2017 لغاية 2026 لغاية اليوم عبين ما هم كسبوا هاي القضية. إحنا حاولنا ندافع كدش بنقدر، نشكر كل محامي وقف معنا، بنشكر أهل عائلتنا اللي ساندونا ووقفوا معنا، أخوالنا وقرابتنا وعمومتنا وكل حدا وقف معنا وساعدنا، بنتشكركم من القلب، ما حدا قصر، خلف الله عليكم. ولكن كلنا عارفين أنه هاي القضية خسرانة طالما هو القاضي نفسه هو الغريم وهو الحكم. فالحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل. هاي الدور 68 متر، خسرنا منها اليوم تقريبا 40 متر اللي هو هذا الجزء اللي انتم شايفينه في الكاميرا قدامكم، ضللنا منها 28 متر بحجة انه هذا الدور مبنية على ارض هي بالاساس لليهود، مع انه دور سيدي اللي مبنية دورنا فوقيها هي دور موجودة من سنة 1920، يعني موجودة من قبل القادمين من بولندا ما يجوا هاي البلد، من قبل أبناء القردة والخنازير ما يصلوا هاي البلد، إحنا موجودين في هاي الدار. خسرنا 40 متر، هاي الأربعين متر خسرناها بمحكمة ظالمة. رفعنا قضيتنا إن شاء الله بالسماء بصلاة الفجر بإذن الله، ربنا ما راح يخيبنا وبإذن الله حقنا راح نأخذه بالدنيا وبالآخرة. خسرنا قضيتنا في الأرض بس ما راح نخسرها في الآخر. أكد إنه هذا الفيديو راح يصل للقاضي وللشرطة ولكل حدا ولحتى المنظمة، هي المنظمة اللي ضلت وراء هاي الدار عبين ما طلعتنا منها، اللي صار لنا فيها من 1990، وبعد ما طلبنا منهم حتى بعد كل إشي إنه حتى خلونا نستأجرها، خلونا ندفع حقها ونشتريها، ولا بأي طريقة رضوا يتنازلوا، هم راح يحضروا هذا الفيديو. إحنا وجهناها لرب العالمين، بتروحش عنده أي حق بني آدم. شو راح تستنى؟
1: اسم فلسطين وخريطتها تظهر في إنجيل سويدي يعود للقرن التاسع عشر. ناشط يستعرض الموضوع ويتحدث عنه.
3: Family Bible from the 1800s, and I'm going to show you a map of a place inside of this Bible. And as you can see, this is a very cool Bible. I mean, look at this. This is from the 1800s, and inside of it, I found a map of a place that exposes the truth. So if I open this up and I have this map here, and you can see that this place is this place, right? And when we ask AI, it says Palestine originates from the Philistines, an ancient derived people who settled from the south coast of the Levant Philistia on the 12th century BCE. So they've been there for a long time. And in this map, it says Philistines, and here it says Gaza, and you see that there is no place, even the Dead Sea here is way bigger at this point. But there's nothing, there's nowhere at this place where it actually says Israel. It says it nowhere. I haven't found anywhere. And this is a Swedish one. Just have a look at this map from Google Maps.
1: يا قدس يا مدينة الصلاة، كلمات أغنية رددها أطفال قطاع غزة المحاصر من بين الركام. نتابع.

0: You have to hear this to believe us. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم إذن فهمي.
5: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتقدون الآن.
7: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
3: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

9 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة، والحي يطالب الوسطاء بحماية اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلت عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقلل من أهمية مضيق هرمز ويلوح بعقوبات قوية على إيران، وعرقجي يبحث مع باكستان سبل التوصل إلى حلول سياسية. بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الرئيس أردوغان يؤكد أن تركيا لا تزال تتصدر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية. مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أفادت مصادر طبية باستشهاد 9 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات ومدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية بغزة إن قصفا إسرائيليا على مقر شرطة البلديات أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين عند نقطة أمنية بالمدينة، كما استشهد فلسطيني آخر إثر استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في منطقة أرض الحلو جنوبية مخيم النصيرات. من جانبه، حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطالب الحية الوسطاء

0: والضامنين بتحرك لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وحماية اتفاق وقف إطلاق النار، محذرا من انهياره ومستنكرا استمرار القتل الذي طال قيادات في الشرطة الفلسطينية. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التصريحات الخطيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، والتي دعا فيها إلى قتل 30 أو 40 شخصا في غزة يوميا. وقال ستيفان دوجريك المتحدث باسم غوتيريش إن تصريحات بن غفير مروعة وفاضحة وخطيرة وتجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، مؤكدا على إدانتها بشكل قاطع. شككت مؤسسة هند رجب في جدوى التحقيق الذي أعلن الجيش الإسرائيلي فتحه بشأن مقتل الطفلة هند رجب وستة من أفراد عائلتها ومسعفين أرسلا لإنقاذهم في يناير 2024. وقالت المؤسسة الحقوقية إنها لا تثق بالتحقيقات الداخلية الإسرائيلية، معتبرة أنها تفتقر إلى المصداقية ولا تمثل مسارا حقيقيا نحو العدالة والمساءلة. وأضافت أن هذه التحقيقات حتى إذا نفذت فعليا لا ينبغي اعتبارها خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة. استولت جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية على الجزء الأكبر من منزل عائلة مراغة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس بعد مسار قضائي استمر 8 سنوات، وسط مخاوف من امتداد عمليات الإخلاء والاستيلاء إلى منازل فلسطينية أخرى في الحي.
1: في كل مكان تكبر البيوت لتتسع للحياة إلا في القدس، حيث تضيق على أصحابها مترا بعد متر تحت وطأة الاستيلاء والاستيطان، حتى يصبح البيت الواحد وطنا يتآكل خلف أبوابه. هنا في حي بطن الهوى بسلوان استيقظت عائلة مراغة على منزل أصغر من ذاك الذي نامت فيه، 68 مترا مربعا تقلصت إلى 28 بعد استيلاء جماعة عطيرت كوهنيم الاستيطانية على الجزء الأكبر منه. وأمهلت العائلة 48 ساعة لإخراج مقتنياتها وفصل ما تبقى لها من المنزل، وإلا فيصبح المستوطنون شركاءها تحت سقف واحد.
2: كان في زي ما انت شايف يعني 24 ساعة هم عندنا بالحارة، كان في شوية استفزازات لما استلموا البيت. يعني أول ما استلموا البيت بلشوا في صلاة توراتية على سطح الدار، وأنا حكيت للشرطة إنه يعني شو هالاستفزاز، إنه يعني استلم داري وقاعد بصلي على سطحها، كان بيصلي لله.
1: مسار قضائي بدأ عام 2017 حين ادعت الجمعية الاستيطانية شراء جزء من الأرض من حارس أملاك الغائبين، رغم أن المنزل قائم منذ أواخر القرن 19. مسار يراه الفلسطينيون مسيسا ومتسارعا مع صعود اليمين المتطرف إلى مواقع القرار.
2: كل ذكريات الطفولة، أنا وإخوتي، أنا وأخوي، أنا وولاد عمي، أنا وخواتي، أنا وأبوي، أنا وأمي، مشاكلنا، ضحكتنا، حزننا، فرحنا، كان كله مجتمع في هاي الدار. أنا طلعت من هاي الدار عريس، أخوي طلع من هاي الدار عريس، أختي طلعت من هاي الدار دكتورة، أختي الثانية طلعت من هاي الدار معلمة.
1: وما جرى هنا يهدد منازل أخرى في الحي وسط مخاوف من إحلال المستوطنين مكان عائلاته الفلسطينية.
3: يعني مثلا لو أخذنا حي بطن الهوى كمثال، 30% من الممتلكات تم الاستيلاء عليها من قبل الجمعيات الاستيطانية، و70% أعطوا أوامر إخلاء أو إنذارات بترك يعني ربما المنازل حتى نهاية هذا العام.
1: في سلوان المشهد أبعد من منزل واحد، صراع على الأرض والسكن والوجود، تتغير معه ملامح البلدة منزلا بعد آخر على وقع تمدد الاستيطان.
4: قصة عائلة مراغة ليست سوى فصل جديد من معركة طويلة على الأرض والمنازل في سلوان، فبين أوامر الإخلاء والهدم ترى العائلات الفلسطينية أن القضية لم تعد من سيبقى في منزله فقط، بل من سيبقى في سلوان نفسها في ظل تسارع المخططات الاستيطانية وتنفيذها على الأرض. فمشتاوة رتي عربي، بلدة سلوان، جنوبي المسجد.

0: الأقصى.
1: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات اقتصادية وصفها بالهائلة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. وأوضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم لإيران ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة، ولم يحدد الرئيس الأمريكي الإجراءات التي ستتخذها واشنطن ضد هذه الدول. وفي وقت سابق أكد ترامب أن مضيق هرمز لن يحتفظ بأهميته السابقة مع ظهور مسارات بديلة لنقل النفط وإنشاء خطوط أنابيب جديدة. وأضاف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات جديدة وصارمة للغاية على إيران دون تحديد موعد لتطبيقها.
2: لدينا خيارات، يمكننا فرض عقوبات صارمة على إيران وسنرى ما ستحمله الأيام. في الوقت الراهن المضيق مفتوح وتمر عبره العديد من السفن، وهو أمر لا تتناوله التغطيات العالمية، وقد يتباطأ هذا الزخم قليلا في مرحلة ما، لكن الواقع الحالي يشير إلى حركة عبور واسعة للنقل البحري. لقد أثبت الحصار البحري فاعلية فائقة، إذ أدى إلى تحييد الحركة تماما خلال فترة فرضه، باستثناء بعض وقفات استثنائية تعمدنا فيها فتحه لتسهيل اتفاق ما، غير أن ذلك الاتفاق لم ينتهي وفق ما كان متوقعا، إذ لم يلتزموا بما صرحوا به، وكان واقع أفعالهم يخالف ما أعلنوا عنه.
1: بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرخجي مع رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير آخر التطورات في المنطقة والجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول مستجدات الوضع الإقليمي وسبل دفع الحلول السياسية والدبلوماسية وتعزيز التشاور والتعاون بين البلدين وفق الإعلام الإيراني. ويأتي الاتصال في وقت تتعثر فيه الجهود الرامية إلى إعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات. شددت قطر والسعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتوحيد المواقف إزاء المستجدات الإقليمية، بما يعزز الجهود الدبلوماسية لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن الثاني بنظيره السعودي فيصل بن فرحان في الرياض. وأكد الجانبان أهمية تكامل المساعي الإقليمية والدولية لنزع فتيل التوتر وتغليب الحوار وضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية، بما يحفظ انسيابية حركة التجارة الدولية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منشور عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، قال إن تركيا تواصل تصدر دول العالم في حجم المساعدات الإنسانية المقدمة مقارنة بدخلها القومي. وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا تستمد نهجها الإنساني من تاريخها وقيمها الحضارية، وأن العمل الإنساني بالنسبة لها يتجاوز الاعتبارات السياسية. وأشار إلى أن أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يفتقرون إلى أبسط الاحتياجات الأساسية ويكافحون من أجل البقاء، معتبرا أن هذه الأوضاع تفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته. كما أكد أردوغان أن تركيا ستواصل مد يد العون للمحتاجين أينما كانوا، وفي مقدمة ذلك قطاع غزة. نظمت رئاسة حقوق الإنسان في حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة برنامجا بعنوان المساعدات الإنسانية ونموذج تركيا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني. وشارك في الفعالية مسؤولون من وزارة الداخلية وإدارة الكوارث والطوارئ ووكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا والهلال الأحمر التركي. وأكد المشاركون على أن النموذج التركي لا يقتصر على تقديم المساعدات في حالات الطوارئ والأزمات، بل يعتمد استراتيجيات تنموية طويلة الأمد تهدف إلى بناء قدرات مستدامة والمساهمة في تعزيز السلام والاستقرار. قال رئيس وكالة التعاون والتنسيق.

0: السياق التركية عبد الله أران إن تركيا تتبنى نهجا مختلفا في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية بعيدا عن الأجندات والمصالح التي تحكم مساعدات بعض الدول.
1: غالبا ما تحمل الدول التي تقدم مساعدات التنمية مصالحها في مقدمة أولوياتها، أما تركيا فلا تملك أجندة من هذا النوع، وهي حاضرة في الميدان من خلال المساعدات الإنسانية، وفي الوقت نفسه تعمل عبر مساعدات التنمية على بناء قدرات مستدامة، وتسعى أيضا من خلال فاعليتها في الدبلوماسية الدولية إلى تهيئة بيئة يسودها السلام.
0: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التحدي الأكبر أمام لبنان في المرحلة المقبلة يتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات الجنوبية المحتلة وانتشار الجيش اللبناني على طول الحدود وإعادة الإعمار. وأضاف عون أن لبنان سيعمل مع أصدقائه في العالم للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق الإطار، مشددا على ضرورة استغلال كل الفرص بما يخدم مصلحة البلاد. سلمت سفارة تركيا لدى بيروت وزارة الصحة اللبنانية 40 شحنة من الأدوية مقدمة من وزارة الصحة التركية للمساهمة في تلبية احتياجات القطاع الصحي في لبنان. وأعرب القائم بالأعمال بالإنابة تولغا بوداك خلال مراسم التسليم في مرفأ بيروت أعرب عن أمله أن تسهم المساعدات في تلبية الاحتياجات الصحية ووصولها إلى المحتاجين، مؤكدا مواصلة تركيا دعم لبنان في أوقات الشدة ضمن إمكانياتها. في السودان تواصلت حالات الانشقاق والاستسلام في صفوف قوات الدعم السريع والانضمام إلى الجيش السوداني، فقد أعلنت قوة مكونة من 320 فردا انشقاقها وتسليم نفسها للجيش السوداني في ولاية شمال كردفان والمناطق المجاورة. وأعلنت قيادات منشقة استمرار عمليات الانشقاق بسبب ما وصفوه بخلافات داخلية ومشكلات تتعلق بالقيادة والإمداد.
2: من شمال دارفور إلى شمال السودان مجموعة جديدة تضم أكثر من 300 مقاتل من الدعم السريع تصل أم درمان وتسلم نفسها للجيش. قائد المجموعة المنشقة موسى 50 قال إن الدعم السريع بات يقاتل بلا هدف، ما دفع الكثيرين إلى الانضمام للجيش.
3: القوات بعد تجي تنهزم تاكل المواطن هناك، المناطق اللي كانت مسيطرة هذا كلها انهبتها. نهبت المواطن، والله يا جماعة المواطن حيران جدا، حتى الغادات في الميليشيا هناك الناس بعد اليومين الجاي كلها حتيجي. الغادات كلها الشغل سقط لها من رسالة وشغل ما ماشي دوري.
2: ولا تبدو ظاهرة الانشقاق مرتبطة بحالة واحدة، فبينما تحدث بعض المنشقين عن خلافات داخلية ومشكلات تتعلق بالقيادة والإمداد، يتحدث آخرون عن تأثيرات الصراع القبلي في ميدان القتال.
4: نحن وصيتنا للشباب اجوا راجعين، وصيتنا للشباب اتخلوا عن الميليشيا، لكن القوات دي كان وصلت وخطت غدومها. والله يا اخواننا زي ما ذكر السيد رئيس الاركان، اذا زول خط السلاح ما في مانع، لكن كان قاعد بتجابد بتقى في زوال زي ما الناس يقولوا وبتقى في مهب الرياح.
2: استمرار خروج القيادات والمجموعات المسلحة من صفوف الدعم السريع يضيف عاملا جديدا إلى مشهد الحرب في السودان، وربما يغير موازين القوى بحسب مراقبين.
5: خروج في كل مرحلة من المراحل خروج أعداد من القوات مؤكد ستضعف قدرته على القتال، ويمكن أن تساهم في انقلاب ميزان القوى في المعارك.
2: هذه ليست المجموعة الأولى، فقد سبقتها مجموعات أخرى ضمت مئات المقاتلين، لكن الدعم السريع قللت من تأثير هذه الانشقاقات واعتبرتها حالات فردية لا تؤثر في قدرتها العسكرية. وصول هذه المجموعة ومجموعات أخرى إلى الخرطوم يمثل استمرارا للانشقاقات التي ضربت قوات الدعم السريع، ما يسهل على الجيش استعادة عدد من المناطق التي ما تزال تسيطر عليها قوات الدعم السريع خاصة في إقليمي كردفان ودارفور. طارق التجاني، تلتي عربي، غربي أم درمان.
0: أعلنت وزارة الداخلية السورية تسلم الضابط السابق في جيش النظام المخلوع اللواء

0: عادل عيسى من السلطات اللبنانية إثر توقيفه بموجب مذكرة صادرة عن القضاء اللبناني. وقالت إن تسلم عيسى جاء بناء على طلب سوريا لاتهامه بارتكاب جرائم حرب، إضافة إلى جرائم تتعلق بإثارة الحرب الأهلية. وقعت تركيا وسوريا في دمشق مذكرة تفاهم في مجال علوم الأرض والتعدين والموارد المعدنية، ويركز الاتفاق على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا ودعم عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي بين البلدين.
1: بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي بين سوريا وتركيا، وقعت في قصر تشرين في العاصمة دمشق مذكرة تفاهم في مجال علوم الأرض والتعدين والثروات المعدنية بمشاركة وزارتي الطاقة بين البلدين.
2: اليوم وقعنا مذكرة تفاهم، وهي نواة لعقد جديد للتعاون في مجال التعدين من خلال إقامة معامل لحموض الكبريت والفوسفوريك إن شاء الله خلال الفترة القادمة، وتأهيل سكك نقل الفوسفات، سكك الحديدية لنقل الفوسفات، بالإضافة إلى استيراد كميات من الفوسفات. نحن الآن في طور صياغة العقود من أجل توقيعها إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة.
1: المذكرة تضع التعاون العلمي والتقني في صدارة أولوياتها من خلال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز عمليات البحث والاستكشاف عن الموارد المعدنية.
3: يوجد فرص تجارية هائلة بين تركيا وسوريا في العديد من المجالات، لا سيما الطاقة والمعادن. وكما ذكر الوزير البشير، فإن إمداداتنا من الكهرباء إلى سوريا تزداد يوما بعد يوم، وما خط بليجيك حلب الذي سيبدأ تشغيله في الأسابيع المقبلة سنضاعف هذه الصادرات 3 مرات.
1: وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة تنشيط قطاع التعدين واستثمار مواردها الطبيعية بصورة أكبر، إذ يمكن لتطوير عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي أن يسهم في تحديد مكامن جديدة للثروات المعدنية وفتح المجال أمام استثمارات مستقبلية.
4: تفتح اليوم نافذة جديدة للتعاون السوري التركي في مجال علوم الأرض والتعدين عبر مذكرة تفاهم بين الجانبين، شراكة يعول عليها في استكشاف الثروات المعدنية وتعزيز قدرات الكوادر السورية في هذا القطاع. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
0: تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية على وقع تصعيد ميداني وهجمات متبادلة بالمسيرات في مناطق عدة منها خرسون والبحر الأسود. يأتي ذلك بالتزامن مع عملية جديدة لتبادل الأسرى بين موسكو وكييف شملت 103 عسكريين من كل جانب.
5: تتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على أكثر من جبهة في وقت شهدت فيه الساعات الأخيرة تطورات ميدانية جديدة، بينها هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدفت حافلة في مدينة خرسون جنوبي أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين وفق السلطات الأوكرانية. وفي البحر الأسود، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت سفينة شحن قرب ميناء أوديسا الأوكراني، في حين أعلنت موسكو إسقاط 453 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية مختلفة. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار القصف والهجمات بالطائرات المسيرة بين الجانبين، بالتزامن مع فشل مساعي التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وفي خضم هذا التصعيد، أعلنت روسيا وأوكرانيا تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى شملت إفراج كل جانب عن 103 عسكريين في واحدة من عمليات التبادل المتكررة بين الطرفين منذ اندلاع الحرب. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العسكريين الروس الذين أفرج عنهم نقلوا إلى بيلاروس، حيث يتلقون المساعدة الطبية والنفسية على أن يعادوا لاحقاً إلى روسيا. وتبقى عمليات تبادل الأسرى من بين مجالات التعاون العملي المحدود بين موسكو وكييف في وقت يستمر فيه القتال والتواصل المساعي السياسية للوصول إلى تسوية تنهي الحرب. وفي السياق، أشاد سفير أوكرانيا لدى أنقرة نريمان جلال بدور تركيا في جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن امتنان بلاده للرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة والشعب التركي. وقال جلال إن أنقرة بذلت جهودا كبيرة لجمع الطرفين في تركيا وأسهمت في عقد مباحثات بين تبادل الأسرى، مؤكدا أن الدور التركي في مساعي إنهاء الحرب كبير جدا. نسرين حامدي، تريتا عربي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتمتع بعلاقة جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وإنه لم يعد يرى ضرورة لإجراء المناورات العسكرية المشتركة الضخمة مع كوريا الجنوبية، منتقدا في الوقت ذاته رفض سيول مساعدة الولايات المتحدة في حربها ضد إيران.
6: أتمتع بروابط جيدة مع كيم جونغ أون كما تعلمون وكما رأيتم، فهو لم يكن يحب بايدن ولا أوباما ولا أي شخص آخر، لكنه يفضلني وأنا انسجمت معه بشكل ممتاز للغاية إذ عقدنا اجتماعات هامة وتواصلنا باستمرار. الآن لم يرق لي قيامنا بتلك المناورات العسكرية الضخمة الموجهة عمليا ضد كوريا الشمالية، كما لم أكن مسرورا عندما أعلنت كوريا الجنوبية عدم اهتمامها بمساعدتنا في مضيق هرمز، رغم أنها تعتمد عليه في الحصول على 60% من احتياجاتها النفطية.
0: أعلنت فرق الإطفاء البلجيكية تطويق حريق المستنقعات العليا في محافظة لياج بالكامل بعد أيام من عمليات المكافحة، فيما بدأ بعض السكان بالعودة إلى منازلهم.
7: بعد أيام من الخوف والإخلاء أصبح الحريق محاصرا، لكن آثاره لا تزال حاضرة في كل زاوية في منطقة المستنقعات العليا في بلجيكا. أوريلي إحدى سكان المنطقة غادرت منزلها عندما اقتربت النيران، لكنها عادت بعد تحسن الوضع لتجد نفسها مرة أخرى في وسط الحدث، هذه المرة لا هاربة بل متطوعة تساعد الأهالي ورجال الإطفاء بالطعام والشراب.
8: كان الأمر معقدا جدا عندما بدأت الحرائق ولم نكن نتخيل أنها ستصل إلى هذا الحجم. بدأ القلق يتزايد خصوصا أن أصدقائنا وعائلتنا يعيشون بالقرب من هنا، واضطر بعضهم إلى الإخلاء من دون سيارات برفقة حيواناتهم، لذلك اضطررنا إلى البحث عن أماكن آمنة لهم إلى أن تهدأ الأوضاع.
7: لكن الحريق لم يخرج السكان من منازلهم فقط، بل طال قطاعاً تعتمد عليه المنطقة بشكل أساسي وهو السياحة، وبينما بدأت الحياة تعود تدريجياً لا يزال أصحاب الأعمال هنا ينتظرون معرفة حجم الأثر الذي سيتركه هذا الحريق على الموسم المقبل.
9: من المؤسف جداً أن نرى منطقة المستنقعات العليا تحترق، فهي منطقة طبيعية فريدة، وقد تحتاج بعض الأضرار فيها إلى عشرات وربما مئات السنين للتعافي، لكن المنطقة لا تزال تملك الكثير لتقدمه، والناس يأتون إليها بحثاً عن الهدوء والاسترخاء مع عائلاتهم، لذلك أنا واثقة من أن السياحة ستعود قريباً.
7: هنا في سور بروديت حيث يستريح رجال الإطفاء لدقائق على الأرض بعد أيام من الإرهاق، تتضح الصورة الحقيقية لحجم هذه المهمة. دخلت المعركة مع النيران مرحلة جديدة بعد تطويق الحريق بالكامل، لكن آثاره ستبقى لفترة أطول. سكان عادوا إلى منازلهم وآخرون تطوعوا لمساعدة جيرانهم، وأصحاب أعمال ينتظرون عودة السياح، فيما تواصل فرق الإطفاء مراقبة كل بؤرة قد تعاود الاشتعال. باسل الطناني، تارتي عربي، من محافظة لياج البلجيكية.
0: كشفت البحرية التركية جانبا من قدراتها القتالية والتكنولوجية خلال فعاليات تسبق انطلاق مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق في خليج إزميت بولاية كوجايلي، بمشاركة سفن وفرقاطات حربية ومنصات ومنظومات محلية الصنع.
10: استعراض للقوة البحرية التركية في خليج إزميت بولاية كوجايلي شمال غربي تركيا. سفن حربية وغواصات وطائرات مسيرة ومنصات جوية تجتمع في استعراض يسبق فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق.
11: اليوم نحن في تكنوفيست، وهو حدث مهم يعكس مبادرة التكنولوجيا الوطنية في تركيا. ننتظر جميع شبابنا للمشاركة، وأنا أعمل هنا أيضا ضمن فريق التنظيم، وفي الوقت نفسه أدرس في جامعة كوجايلي تخصص صيانة المحركات، ونكرر دعوتنا لجميع الشباب للحضور إلى هنا.
10: خمس ساعات من المرور البحري للأسطول

0: التركية عبر 11 نقطة على امتداد إزميت، تتقدمها سفينة تيجيجي أناضولو الهجومية البرمائية. في سماء إزميت منظومة طائرات حربية حاضرة بأنواعها، يتصدرها سلاح المسيرات الجوية المحلية الصنع.
1: أنا عمر من أذربيجان. كما تعلمون، شهدت منطقة قرباغ صراعاً استمر سنوات عديدة بين أذربيجان وأرمينيا، وفي حرب عام 2020 كان للدعم التركي دور مهم جداً. لهذا أحب تكنوفيست وأشعر بالفخر بما تمثله هذه الصناعات والتقنيات.
0: هنا ترى جانبا من الصناعات الدفاعية التركية التي تتوسع من السفن الوطنية إلى الأنظمة غير المأهولة في مشهد متكامل للقوات البحرية والجوية. تكنوفيست الوطن الأزرق يفتح أبوابه للزوار صباح الأربعاء ويستمر 4 أيام. على امتداد خليج إزميت، قوة ضاربة للبحرية التركية في استعراض للصناعات الدفاعية الوطنية. الأمر لا يقتصر على المناورة الحربية وتقديم القدرات القتالية أمام أعين المواطنين الأتراك، بل تعمل أنقرة على تصدير سفن حربية محلية الصنع إلى الخارج. من خليج إزميت، ولاية كوجاري، سامي برهوم، تريتي عربي.
2: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تسعة شهداء بغارات إسرائيلية على غزة، والحي يطالب الوسطاء بحماية اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار. ترامب يقلل من أهمية مضيق هرمز ويلوح بعقوبات قوية على إيران، وعرقجي يبحث مع باكستان سبل التوصل إلى حلول سياسية. بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الرئيس أردوغان يؤكد أن تركيا لا تزال تتصدر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.

0: أستيقظ كل يوم صباحا ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة.
1: بقول هذه 4 صار 2

0: نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
1: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.
2: ينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية.

0: لا تكاد قدماها تقويان على حملها، تمضي متكئة على نجلها جميل نحو المقبرة التي باتت آخر مكان تقترب فيه من ابنيها محمد وفهيم اللذين غيبهما رصاص المستوطنين. عند القبرين تحتضن التراب، تقبله وتلهج بالدعاء. إلى جوارها يقف جميل، الابن الذي نجا، والشاهد الذي عاش لحظات هجوم المستوطنين وكان ربما سيكون شهيد العائلة الثالث.
1: هم الفهيم أخوتي، طبعا أخوتي اثنين أكبر مني، يعني هم بمثابة الأخ والأب كانوا بالنسبة لي، يعني ما أعتقدش في أخو زيهم، يعني بالنسبة لي كانوا يعني أكثر من أخوة. كنا هان في البيوت، إحنا هاي بيوتنا، إحنا جميعنا هان قاعدين يعني في نفس الحوشة وفي نفس يعني جميعنا قرابة بعض، فكنا كل واحد في بيته. سمعنا المستوطنين إنهم جايين، فروحنا عند بيت أخوي محمد، كان هو يعني أكثر واحد متطرف، فروحنا هناك كلهم المستوطنين كانوا ورا البيت يراجموا في حجار على البيت، وفي كان معهم واحد أو اثنين أو ثلاثة معهم سلاح كانوا يطخوا.
0: تكشف الوقائع والتحقيقات أن هجوم المستوطنين كان مخططاً، فإطلاق الرصاص بدأ منذ لحظات الهجوم الأولى، وكان بحماية واضحة من حارس أمن مستوطنة شيلو القريبة. وبحسب عائلة معمر، فمنفذ إطلاق النار مستوطن متطرف، هويته معروفة، وتعمد إطلاق النار من مسافة الصفر. وهذا ما تكشفه مقاطع الفيديو التي وثقت لحظة الهجوم.
1: يجوا هم من مستوطنة شيلو، وكان تال أمن في علم إنهم جايين، لأنه تال أمن كان قبلهم هنا وهم بعد يجوا، فتال أمن كان موجود عندنا، وبعديها يجوا المستوطنين وبلش المستوطنين يكسروا في البيت يطخوا، وتال أمن يعني شافهم وظل نازل ما حكى معهم. كان فهيم محمد هان واقفين، وأنا كنت هنا، فهيم ضربوا رصاصة هان في بطنه أو في خصرته، ومحمد ضربوه هنا في راسه، استشهد على المحل محمد، وأنا ضربوني رصاصة في جري هان، وهذه محل الرصاصة، هاي هي محل الرصاصة اللي اطلق علينا النار منها، لأن هاي رصاصة تقريبا عم تساوي القصر أو صوبتني أنا في جري.
0: في دقائق قليلة فقدت العائلة محمد وفهيم، وعاد جميل مصابا، وهذه الأحداث الثقال مرت أمام قلب الأم التي كانت تكذب نفسها ولا تريد أن تصدق أن الدماء لفهيم ومحمد، وأن الجثتين اللتين نقلتا أمامها كانتا لفلذتي كبدها. كانت تبحث عن محمد ثم تسأل عن فهيم وتتمسك بأي جواب يخفف وطأة الحقيقة.
2: قبل ما شفته في السيارة، حطوه في السيارة، قلت محمد يا يما، أنت محمد؟ قاموا مسكوني وبدي أطل عليه في السيارة، اللي هو تشل وجهه مش مبين من الدم، وعينه مش مبين، وبطلوني يما أم زامينه.

0: يما حدا منهم يما استشهد، محمد استشهد، لأن والله يما إني شفته مثل الشال الحمراء. مش مبين له إشي من اللي جت في راسه من ورا، لا طلعت من هون من فوق عينه يما عينيه خضر حلوان، ذبن عينيه ذبن هالكد عينيه صار. يوم كان لي يما ظهم يما اخي وتشتشهدوا وجرى محاله في حضني، فزعت الناس تتعيطش يما رب نختارهم. الحمد لله رب العالمين، انا لله وانا اليه راجعون.
1: ما حدث امام منزل العائله لم يكن حادثه منفصله عن محيط قريوت. القرية تقع بين مستوطنات وبؤر تقترب من أراضيها ومنازلها، ومن هذه التلال تنتقل الهجمات من الاعتداء على الأرض إلى محاولة فرض الخوف داخل البيت.
2: خايفين طبعا، خايفين يعني خايفين، يعني هذا المستوطنين مسلحين وإحنا ممنوع إنه تضرب عليه حجر، هو مسموح له قلت لك يكسر دارك يقتل أولادك، بس أنت مش مسموح تضرب عليه حجر. احنا خايفين طبعا خايفين، بس انه نطلع من دورنا ما بنطلع من دورنا يا سيدي، والواحد كمل موت بدي موت نقتل في دورنا.
1: لفهم كيفية وصول الهجوم إلى هذا البيت فيجب النظر إلى ما يحيط بقريوت. على التلال المحيطة تنتشر المستوطنات والبؤر والطرق الاستيطانية، ومع اقترابها من أراضي القرية تصبح البيوت الواقعة على الأطراف أول ما يواجه الخطر. بالنسبة إلى بشار القريوتي، ما جرى لعائلة محمد وفهيم ليس حادثة منفصلة، بل جزء من نمط يتكرر في أكثر من موقع داخل القرية.
3: نحن نعيش حالياً في جزيرة استيطانية تحاط ببؤر متطرفة، يحاولون في هذه المنطقة سلب كل شيء، سلب الأراضي، الاعتداء على المنازل، مصادرة الأراضي كلها، وإقامة بؤر استيطانية متطرفة. هناك بؤر يسكنها عصابات دفع الثمن، عصابات يحاولون الانتقام من الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل.

0: يقول الفلسطينيون إن جرائم المستوطنين لا تبدأ عند أول رصاصة، بل حين تقام البؤرة الاستيطانية قرب القرية، وحين يصبح الوصول إلى بيوت الفلسطينيين سهلاً، وعندما يعرف المهاجم أن فرص محاسبته محدودة. وبحسب بعض المتابعين للشأن الإسرائيلي، تفاخر هذه المستوطنة بتخريج مئات الجنود والضباط الذين يحملون فكراً أيديولوجياً يقوم على قتل العرب، إذ تضم أبرز المعاهد الدينية والعسكرية التي تدعمها الحكومة ويقودها اليمين المتطرف.
1: هذه المنطقة يوجد بها معاهد دينية متطرفة، نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص، على تدريبات لهؤلاء المتطرفين. هناك معاهد تقوم بتدريب هؤلاء الجماعات المتطرفة لتنفيذ هذه الجرائم، ليسوا مستوطنين عشوائيين.
0: وفي لمغير شمال رام الله، لم يتوقف خطر المستوطنين عند البيوت، بل وصل إلى المدرسة. هناك هب الأهالي لحماية أطفالهم وطلاب المدرسة من هجوم المستوطنين المسلح، فقتل فتى يبلغ من العمر 14 عاماً والشاب جهاد أبو نعيم.
2: صار فيه هجوم من قبل المستوطنين على المدرسة، حسب مدير المدرسة بعث على وسائل التواصل الاجتماعي إنه في هجوم، يا أهل البلد تعالوا احموا أولادكم، خذوا أولادكم، في هجوم على المدرسة. ابني كان في ترمس عيا بيشتغل، لما سمع في الخبر، شاف الخبر، إجا مشان ينقذ الأولاد معه زي باقي الأهالي. طبعا المستوطن بدأ بإطلاق النار على المدرسة، على حيطانها، على أسوارها. وبالرغم من أنه كان الجيش موجود، يعني بالرغم من وجود الجيش، إلا أن المستوطن استمر في إطلاق النار. وقتها على الفور استشهد أوس

0: نعسان اللي هو الطفل عمره 14 سنة، وانجرح كمان 3 أطفال. وأوس هو ابن شهيد اللي هو حمد النعسان، ابن حمد النعسان اللي استشهد أيضا، اللي هو قتل أحد المستوطنين في 26/1/2019. هاي الحادث لما اجى وهجموا الناس طبعا، وابني من ضمنهم اجى ينقذ الاطفال، وللاسف اطلاق النار يعني استهدفه واجت الطلقه في صدره واستشهد.
1: في المغير نفسها وامام تكثيف هجمات المستوطنين، قررت عائله ابو عليا الا تغادر بيتها، لكن البقاء فرض عليها شكلا جديدا من الحياه. يعيش السكان هنا في حالة ترقب ولا يعلمون متى سينفذ الهجوم المقبل. بعض العائلات الفلسطينية اضطرت أمام الخطر إلى تحويل بيوتها لنقطة مراقبة لا تنام، حصنتها بأسلاك شائكة وفرضت التناوب على حراسة المنزل.
2: صاروا يجي المستوطنين أكثر من الجيش يعني، فاضطريت يعني أعمل حماية للبيت، عملت اسلاك شائكه، عملت زي السجن صار البيت يعني، بسبب بعد البيت عن البيوت في البلد، واخر بيت موجود قريب من الالتفاف، الالتفاف صار قريب علي يعني بالاحرى. لهذا السبب اضطريت احكم البيت اسلاك شائكه يعني، اصبحت مثل في السجن. والله انا حابس حالي بحالي طبعا، لان عندي اطفال صغار وفي عندي اختياريه كبار في السن اكثر من 90 سنه عمارهم. بطلع على شغلي بدي اضطر اسكر البيت يبقى محكم من قطعان المستوطنين اللي بيجوا بيعتدوا على الناس باي بغير حق يعني. غالبيه وقتي ببكى في حراسه ومأمن البيت يعني، مسكر الابواب، عندي حاطط اسلاك شائكه وحاطط فيه كهرباء 3 فاز يعني قويه وبتقتل يعني اللي بيصيبها، بس بتحكم فيها من عندي من البيت.
1: لا تقتصر الاعتداءات على محاولة الوصول إلى المنزل، بل تمتد إلى السيارات والأشجار وخطوط الماء والكهرباء وإلى كل ما يجعل الحياة غير ممكنة. داخل المكان تحول البيت من مكان للراحة إلى موقع حراسة، ومن مساحة مفتوحة للعائلة إلى مساحة مغلقة بالأسلاك.
2: والله احنا بيجي طبعا طبيعه الهجمات، احنا بصير عندنا بصير اول شيء بدخلوا بحركوا، اذا في سيارات بحركوهن، شبابيك بكسروهن، اذا قدروا يعبروا على البيت بحركه طبعا البيت والموجودين فيه يعني بالذرعش، حتى الاشجار يعني قطعوا الاشجار، جميع الدار هذا بكت جميع بيتي عليه اشجار الي هذول، في الجرافات اجوا كلاعود بدون ذنب بدون اي عذر يعني بدون هيض. بس
1: في المغير تحصنت العائلة وبقيت صامدة. أما في شلال العوجة فوصلت العائلة إلى لحظة لم يعد معها البقاء ممكناً. لم يبدأ النزوح بأمر مكتوب، ولم يحدث في ليلة واحدة. بدا عندما تقلص المرعى وأصبح الماء أبعد، وتكررت سرقة المواشي، وتحولت اعتداءات المستوطنين إلى جزء من الحياة اليومية.
3: احنا طبعا من مواليد منطقه شلال العوجه، يعني بدايه حياتنا كانت هي عباره عن تربيه مواشي واغنام. بدايه عمليه النزوح ما كانت يعني في يوم وليله، كانت عباره عن سلسله هجمات تنسقت من قبل ميليشيات المستوطنين. هذه الميليشيات المستوطنين نسقت هجمات كثيره، منها سرقه المواشي، الاعتداء على الاعتداء على الميه، الاعتداء على الكهرباء، حرمان من طلاب وصول التعليم، حرماننا من وصول اي مناطق عملنا. سياسة الاعتداءات هي وكثرتها والأضرار اللي كبدت فيها وخسائر كبدت فيها الناس في شلال العوجة دفعت هذه شكلت ضغط على الناس أن تبلش العائلات تنسحب، العائلة تلو الأخرى.
1: بالنسبة إلى العائلات البدوية لم تكن المواشي مجرد مصدر دخل، بل كانت أساس الحياة والعلاقة بالمكان. وحين أغلق المرعى وسيطر المستوطنون على مصادر الماء، ارتفعت كلفة البقاء يوماً بعد يوم.
3: الخوف كان مش حياة يومية، حياة كل ساعة، لأن إحنا كنا كشباب وكزلام لما يعني اللي هو فوق 18 سنة تعرف يعني كل إنسان بده يسعى على رزقه، بنطلع من البيت نترك المرأة والأولاد، كل واحد تارك أولاده الصغار ومرته. طبعاً هجمات المستوطنين كانت تتسلط في الساعة 7 الساعة 8 في نص الليل. أكثر ناس عانى في الهجمات هذه اللي هي الفئة النساء والأطفال.

0: من هجمات المستوطنين، خاصة صرعة المستوطنين في الليل.
1: لم يطلب الاحتلال رسميا منهم أن يرحلوا، لكن كل طرق البقاء أغلقت أمامهم، حتى بدا النزوح كأنه قرار يتخذ بمحض الإرادة، بينما كان نتيجة ضغط متواصل.
0: مكان بكين علي، يعني صراحة أني أقول لك لليوم لو صحنا نرجع عليه والله نرجع عليه من هسه، يعني مكان اليوم نتأسف عليه، والمصيبة الأكبر وأكبر أنه قبالنا، يعني هي نحن نشوفه كل يوم في العين، يعني ساعة وإن رحلنا المنطقة ما بنشوفه، كان لما بس أنا مرة إحنا كل يوم إحنا رايحين راجعين نتفرج فيه، هذا المصيبة أكبر. اجوا علينا هنا على البيت، والجيش نفس الشيء بيقولوا انتم تعملوا مشاكل، المفروض ان بيحكي لي الكلب تاع المستوطن لما بيجوا عليكم هنا بدكم تحرسوه، يعني احنا بدنا نصير حراس لغنمهم لخيولهم. هو الهدف مش الحراسه، هو الهدف التنكيل.
1: ولم تتوقف الاعتداءات عند البيوت والمدارس والاراضي، ففي حوادث موثقه تعرضت دور عباده للحرق والتخريب، وتركت عبارات تهديد على الجدران، فالضرر لم يكن مادياً فحسب، بل صار محاولة لنقل الخوف إلى أكثر الأماكن قدسية في حياة الناس، من البيوت إلى المدرسة ومن الأرض إلى المسجد. تتحرك الاعتداءات في اتجاه واحد، نزع الأمان من المكان ودفع أهله إلى الشعور بأن وجودهم نفسه أصبح مستهدفاً. التهجير في شلال العوجة، والقتل في قريوت، والهجوم على المدرسة في المغير، والاعتداءات في الخليل وبيت لحم، لم تعد مجرد حوادث غير مترابطة. فمع انتشار البؤر وتكرار الهجمات واتساع مناطق السيطرة الاستيطانية، يظهر مسار أكبر من فعل مجموعة واحدة، مسار تتحرك فيه الجماعات الاستيطانية على الأرض، وتوفر لها مؤسسات الدولة الحماية والقدرة على تثبيت ما تفرضه بالقوة، كما تؤكد دائماً هيئة مقاومة الجدار في بياناتها.
2: اليوم نحن لا نتحدث عن المستوطنين باعتبارهم حالة منفصلة عن سياق الاستيطان الاستعماري. اليوم هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة، وجلبت أجندة الحكومة من أجل أجندة المستوطنين من أجل تنفيذها في الميدان.
1: لم تعد الجماعات الاستيطانية بعيدة عن مركز القرار، فقد خرجت شخصيات من بينها الفكرية والتنظيمية ووصلت إلى الحكومة، ومع وصولها حملت معها تصوراً كاملاً للأرض وللفلسطيني وللدور الذي يجب أن تؤديه البؤر والمستوطنات.
3: بشكل عام هذه المسميات وهذه المجموعات هي تنطلق من منطلقين في تفكيرهما. المنطلق الأول بأنها حركات تحررية ثورية تريد أن تحقق المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية. ثانيا هي ترى في ذاتها بأنها امتداد للجماعات والعصابات الصهيونية التي كانت في عام 48، لا سيما أنها تعاني من عقدة النقص بأنها لم تشارك في إقامة الدولة، وبالتالي ترى بأن المهمة عليها اليوم هي استكمال هذا المشروع والسيطرة على الضفة الغربية وطرد باقي الفلسطينيين، على اعتبار أن العصابات الصهيونية قامت بطرد الفلسطينيين عام 48، وأن هذه الجماعات مهمتها اليوم هي طرد، أو بين قوسين كما تقول هي بمصطلحاتها تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين، وترى بذلك بأن هذه المهمة هي اليوم منوطة بهم، وهي استمرار للعصابات الصهيونية في 48.
2: دولة الاحتلال سلحت المستوطنين، مكنتهم، والأخطر من ذلك أنها منحتهم بيئة تشريعية حاضنة تحميهم من أي محاكمة محتملة في المستقبل، وبالتالي التقت الظروف الموضوعية التي تحيط اعتداءات وإرهاب المستوطنين مع حكومة مستوطنين مع ظروف تؤدي إلى ما أدت إليه هذه الظروف. بالتالي اليوم نحن نشهد حالة يتم من خلالها فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية. هذا الواقع الجديد يمكن ترجمته وتلخيصه باعتباره أنها رواية تقدمها حكومة الاحتلال للعالم. هذه الرواية قائمة على فكرة أن هناك مجتمعين يتقاتلان، ونحن نقوم بفض الاشتباك بين المجتمعين، وبالتالي عزلت منظومة الاحتلال نفسها عما يحدث في الأراضي، وهي لم تعزل نفسها تماما، هي تقدم الحماية والرعاية والدعم للمستوطنين في الميدان، وتمنع الفلسطينيين من حقهم في الدفاع عن نفسهم وتقمعهم.
1: بين العقيدة التي ترى الفلسطينية عائقاً والدولة التي توفر السلاح والحماية، تنتقل أفكار البؤر من التلال إلى مركز القرار، وتتحول الجماعة من قوة تضغط على الحكومة إلى جزء من البيئة التي تصنع القرار نفسه، وهذا ما يعززه الباحثون.
3: هذه الجماعات ترى بأنها حركة تحررية ثورية، أولاً تريد أن تحرر الضفة الغربية من الفلسطينيين، وأيضا هي ثورية على قيود المؤسسة العسكرية بالتحديد. هي ترى بأن المؤسسة العسكرية هي أحد المؤسسات التي يجب إصلاحها، وبالتالي أي عمل يقوم به الجيش ضد هذه الجماعات يعتبر عائقا يجب التخلص منه وإزالته، على الرغم من أن هنالك توغل لهذه الجماعات بطريقة قانونية وبطريقة رسمية في إسرائيل داخل مؤسسة الجيش، ولكن حتى اللحظة لم تصل إلى السيطرة التامة التي تسمح بممارسة كافة الأفعال.
2: المستوطنين اليوم هم أداة فرض الوقائع في الضفة الغربية. بأي معنى؟ بمعنى في السابق كان جيش الاحتلال هو من يقوم بتنفيذ المخططات، الآن المخططات يتم إيكالها للمستوطنين من أجل تنفيذها.
1: تبدأ المهمة ببؤرة صغيرة، خيمة أو حظيرة أو قطيع فوق تلة، ثم تتسع دائرة التأثير، فيغلق المرعى ويصعب الوصول إلى الماء، وتبدأ الاعتداءات، فيتراجع الفلسطيني عن مساحة عاش فيها سنوات. بعد ذلك تصل الطرق والخدمات والحماية، فتتحول النتيجة التي صنعها العنف إلى واقع استيطاني دائم.
2: هذه بؤر ليست وظيفية بمعنى أنها تقوم بأعمال الرعي والزراعة وإلى آخره من الأنشطة الاقتصادية. هذا النوع من الأنشطة هي غطاء لوجود البؤر في هذه المنطقة. هذه البؤر هي في حقيقة الأمر نقطة لانطلاق الاعتداءات. يتم موضعة البؤر الاستيطانية بالقرب من القرى الفلسطينية المستهدفة، وفي السابق بالقرب من التجمعات البدوية المستهدفة، وينطلق المستوطنون من هذه البؤر ومن هذه المواقع لتنفيذ الاعتداءات في القرى الفلسطينية. بالتالي نحن نتحدث عن مجموعة من المستوطنين مكونة من مئات المستوطنين، مزودين بأجهزة اتصال وأدوات اتصال، أجهزة اتصال لاسلكي وأدوات اتصال مثل تطبيقات الواتساب. عليها مجموعة من المستوطنين يتم استدعائهم في أي لحظة، في 5 دقائق يتجمع مئات المستوطنين. لا يمكن قراءة اعتداءات المستوطنين بمنأى عن القراءة الجيوسياسية. كل منطقة يتم استهدافها، إما يريدون أن يفرغوا هذه المساحة الجغرافية لصالح توسع استيطاني، أو لتثبيت واقع استيطاني يحرم القرى الفلسطينية من التوسع أو الاتصال. هي منهجية ما نطلق عليه دائما منهجية الوصل والفصل.

0: لم يوصف نشاط بعض هذه الجامعات داخل إسرائيل دائماً بوصفه مجرد تطرف أو شغب، ففي تقارير وتحقيقات رسمية إسرائيلية استخدم مصطلح الإرهاب اليهودي لوصف خلايا واعتداءات نفذت بدوافع قومية متطرفة. لكن الاعتراف بالظاهرة لم يؤدي إلى وقفها، فالجماعات توسعت وحاضنتها السياسية صارت أكثر نفوذاً.
1: هذه الجماعات تنظر يعني تنطلق من منطلق ديني توراتي وترى بأنها تقوم بمهمة ربانية، وبالتالي فكرة الخلاص هي التي تسيطر على هذه الجماعات، وينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية. وبالتالي من هنا يأتي مسألة الجندي المتدين وبالتالي المستوطن المتدين الذي يقوم بمهمة إلهية. لذلك نرى أسماء الأماكن، أسماء التشكيلات، كتائب الملك داود، بعض أسماء المستوطنات، كلها تحمل بعد توراتي وبعد ديني، وفي ذلك النظرة إلى الضفة الغربية على أنها أرض مقدسة لا يجوز التنازل عنها ولا يجوز أن يكون بها أي فلسطيني. هذا التغير لأن المشروع اليميني في إسرائيل آخذ في السيطرة، هذا أولا. ثانيا على مستوى هذه الجماعات بأن من ترعرع في هذه الجماعات ومن يحتضن هذه الجماعات ومن تربى في معاقلها اليوم هم في الحكومة الإسرائيلية وهم أصحاب القرار. نحن نتحدث عن إيتمار بن غفير، عن سموتريتش، عن أفي معوز، عن تسيف سكوت، وكل هذه الشخصيات التي يتم اليوم الحديث عنها في الإعلام العالمي أو حتى الإعلام الإسرائيلي وهم

0: أصحاب القرار في إسرائيل هم من خريجي هذه الجماعات أو على الأقل من تربوا في هذه المعاقل.
1: وهكذا لم تعد الفكرة محصورة في أطراف التلال، بل انتقلت من البؤرة إلى المؤسسة، ومن جماعات كانت تضغط على الحكومة إلى شخصيات أصبحت جزءاً من الحكومة نفسها. وحين تجتمع العقيدة التي تبرر العنف مع السلاح والتنظيم والحماية السياسية، لا يعود الخطر محصوراً في اقتلاع شجرة أو إغلاق مرعى أو تحطيم منزل.
2: أستيقظ كل يوم صباحاً، أول ما أفعله أتفحص مصادري المرتبطة بالأحداث في الميدان، ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. لا نستبعد هذا السلوك، هناك الكثير من المؤشرات والسياقات التي تقول أن المستوطنين سيندفعون تجاه ارتكاب مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. الهجمات التي نفذها المستوطنون في المرحلة الماضية على القرى الفلسطينية، على مدارس الأطفال، على منازل الآمنين، بالحرق، بإطلاق النار، هناك قصدية بإلحاق الأضرار البشرية في الأرواح وفي الممتلكات. عندما يأتي مستوطنون ويشعلون النار في منزل وأصحاب نيام، لا يمكن فهم هذا السلوك إلا باعتباره يكشف عن نية إلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار البشرية بحق الفلسطينيين.
1: بحسب بعض المتابعين والمختصين في الشأن الإسرائيلي، فجماعات اليوم قد لا تكون هي التنظيمات القديمة نفسها، وقد لا تعود النكبة بالصورة ذاتها، لكن الامتداد يظهر في الفكر والمنهج والوظيفة، حيث تنشر جماعات الخوف وتضرب مصادر الحياة وتدفع الفلسطينية إلى التراجع أو الرحيل، ثم تأتي مؤسسات الدولة لتثبيت النتيجة التي صنعها العنف.

0: لهما وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات الاحتلال.
1: تسعة شهداء بغارات إسرائيلية على غزة، والحي يطالب الوسطاء بحماية اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقلل من أهمية مضيق هرمز ويلوح بعقوبات قوية على إيران، وعرقجي يبحث مع باكستان سبل التوصل إلى حلول سياسية. بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الرئيس أردوغان يؤكد أن تركيا لا تزال تتصدر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية. مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أفادت مصادر طبية باستشهاد 9 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات ومدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية بغزة إن قصفا إسرائيليا على مقر شرطة البلديات أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين عند نقطة أمنية بالمدينة، كما استشهد فلسطيني آخر إثر استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في منطقة أرض الحلو جنوبية مخيم النصيرات. من جانبه حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطالب الحية الوسطاء والضامنين بالتحرك لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وحماية اتفاق وقف إطلاق النار، محذرا من انهياره ومستنكرا استمرار القتل الذي طال قيادات في الشرطة الفلسطينية. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التصريحات الخطيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، والتي دعا فيها إلى قتل 30 أو 40 شخصا في غزة يوميا. وقال ستيفان دوجريك المتحدث باسم غوتيريش إن تصريحات بن غفير مروعة وفاضحة وخطيرة وتجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، مؤكدا على إدانتها بشكل قاطع. شككت مؤسسة هند رجب في جدوى التحقيق الذي أعلن الجيش الإسرائيلي فتحه بشأن مقتل الطفلة هند رجب وستة من أفراد عائلتها ومسعفين أرسلا لإنقاذهم في يناير 2024. وقالت المؤسسة الحقوقية إنها لا تثق بالتحقيقات الداخلية الإسرائيلية، معتبرة أنها تفتقر إلى المصداقية ولا تمثل مسارا حقيقيا نحو العدالة والمساءلة. وأضافت أن هذه التحقيقات حتى إذا نفذت فعليا لا ينبغي اعتبارها خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة. استولت جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية على الجزء الأكبر من منزل عائلة مراغة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس بعد مسار قضائي استمر 8 سنوات، وسط مخاوف من امتداد عمليات الإخلاء والاستيلاء إلى منازل فلسطينية أخرى في الحي.
2: في كل مكان تكبر البيوت لتتسع للحياة إلا في القدس، حيث تضيق على أصحابها مترا بعد متر تحت وطأة الاستيلاء والاستيطان، حتى يصبح البيت الواحد وطنا يتآكل خلف أبوابه. هنا في حي بطن الهوى بسلوان استيقظت عائلة مراغة على منزل أصغر من ذاك الذي نامت فيه، 68 مترا مربعا تقلصت إلى 28 بعد استيلاء جماعة عطيرت كوهنيم الاستيطانية على الجزء الأكبر منه. وأمهلت العائلة 48 ساعة لإخراج مقتنياتها وفصل ما تبقى لها من المنزل، وإلا فيصبح المستوطنون شركاءها تحت سقف واحد.
3: كان في زي ما انت شايف يعني 24 ساعة هم عندنا بالحارة، كان في شوية استفزازات لما استلموا البيت، يعني أول ما استلموا البيت بلشوا في صلاة توراتية على سطح الدار، وأنا حكيت للشرطة إنه يعني شو هالاستفزاز، إنه يعني استلم داري وقاعد بصلي على سطحها، قال بصلي لله.
2: مسار قضائي بدأ عام 2017 حين ادعت الجمعية الاستيطانية شراء جزء من الأرض من حارس أملاك الغائبين، رغم أن المنزل قائم منذ أواخر القرن 19. مسار يراه الفلسطينيون مسيسا ومتسارعا مع صعود اليمين المتطرف إلى مواقع القرار.
3: كل ذكريات طفولي أنا وإخوتي، أنا وأخوي، أنا وولاد عمي، أنا وخواتي، أنا وأبوي، أنا وأمي، مشاكلنا، ضحكتنا، حزننا، فرحنا، كان كله مجتمع في هاي الدار. أنا طلعت من هاي الدار عريس، أخوي طلع من هاي الدار عريس، أختي طلعت من هاي الدار دكتورة، أختي الثانية طلعت من هاي الدار معلمة.
2: وما جرى هنا يهدد منازل أخرى في الحي وسط مخاوف من إحلال المستوطنين مكان عائلاته الفلسطينية.
4: يعني مثلا لو أخذنا حي بطن الهوى كمثال، 30% من الممتلكات تم الاستيلاء عليها من قبل جمعيات الاستيطانية، و 70% أعطوا أوامر إخلاء أو إنذارات بترك يعني ربما المنازل حتى نهاية هذا العام.
2: في سلوان المشهد أبعد من منزل واحد، صراع على الأرض والسكن والوجود، تتغير معه ملامح البلدة منزلا بعد آخر على وقع تمدد الاستيطان.
5: قصة عائلة مراغة ليست سوى فصل جديد من معركة طويلة على الأرض والمنازل في سلوان، فبين أوامر الإخلاء والهدم ترى العائلات الفلسطينية أن القضية لم تعد من سيبقى في منزله فقط، بل من سيبقى في سلوان نفسها في ظل تسارع المخططات الاستيطانية وتنفيذها على الأرض. فمشتاوي ترتي عربي، بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى.
1: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات اقتصادية وصفها بالهائلة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. وأوضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم لإيران ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة، ولم يحدد الرئيس الأمريكي الإجراءات التي ستتخذها واشنطن ضد هذه الدول. وفي وقت سابق أكد ترامب أن مضيق هرمز لن يحتفظ بأهميته السابقة مع ظهور مسارات بديلة لنقل النفط وإنشاء خطوط أنابيب جديدة. وأضاف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات جديدة وصارمة للغاية على إيران دون تحديد موعد لتطبيقها.
6: لدينا خيارات، يمكننا فرض عقوبات صارمة على إيران وسنرى ما ستحمله الأيام. في الوقت الراهن المضيق مفتوح وتمر عبره العديد من السفن، وهو أمر لا تتناوله التغطيات العالمية، وقد يتباطأ هذا الزخم قليلا في مرحلة ما، لكن الواقع الحالي يشير إلى حركة عبور واسعة للنقل البحري. لقد أثبت الحصار البحري فاعلية فائقة، إذ أدى إلى تحييد الحركة تماما خلال فترة فرضه، باستثناء بعض وقفات استثنائية تعمدنا فيها فتحه لتسهيل اتفاق ما، غير أن ذلك الاتفاق لم ينتهي وفق ما كان متوقعا، إذ لم يلتزموا بما صرحوا به، وكان واقع أفعالهم يخالف ما أعلنوا عنه.
1: بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرخجي مع رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير آخر التطورات في المنطقة والجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول مستجدات الوضع الإقليمي وسبل دفع الحلول السياسية والدبلوماسية وتعزيز التشاور والتعاون بين البلدين وفق الإعلام الإيراني. ويأتي الاتصال في وقت تتعثر فيه الجهود الرامية إلى إعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات. شددت قطر والسعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتوحيد المواقف إزاء المستجدات الإقليمية، بما يعزز الجهود الدبلوماسية لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن الثاني بنظيره السعودي فيصل بن فرحان في الرياض. وأكد الجانبان أهمية تكامل المساعي الإقليمية والدولية لنزع فتيل التوتر وتغليب الحوار وضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية بما يحفظ انسيابية حركة التجارة الدولية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منشور عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، قال إن تركيا تواصل تصدر دول العالم في حجم المساعدات الإنسانية المقدمة مقارنة بدخلها القومي. وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا تستمد نهجها الإنساني من تاريخها وقيمها الحضارية، وأن العمل الإنساني بالنسبة لها يتجاوز الاعتبارات السياسية. وأشار إلى أن أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يفتقرون إلى أبسط الاحتياجات الأساسية ويكافحون من أجل البقاء، معتبرا أن هذه الأوضاع تفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته. كما أكد أردوغان أن تركيا ستواصل مد يد العون للمحتاجين أينما كانوا، وفي مقدمة ذلك قطاع غزة. نظمت رئاسة حقوق الإنسان في حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة برنامجا بعنوان المساعدات الإنسانية ونموذج تركيا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني. وشارك في الفعالية مسؤولون من وزارة الداخلية وإدارة الكوارث والطوارئ ووكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا والهلال الأحمر التركي. وأكد المشاركون على أن النموذج التركي لا يقتصر على تقديم المساعدات في حالات الطوارئ والأزمات، بل يعتمد استراتيجيات تنموية طويلة الأمد تهدف إلى بناء قدرات مستدامة والمساهمة في تعزيز السلام والاستقرار. قال رئيس وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا عبد الله أران إن تركيا تتبنى نهجا مختلفا في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية بعيدا عن الأجندات والمصالح التي تحكم مساعدات بعض الدول.
7: غالبا ما تحمل الدول التي تقدم مساعدات التنمية مصالحها في مقدمة أولوياتها، أما تركيا فلا تملك أجندة من هذا النوع، وهي حاضرة في الميدان من خلال المساعدات الإنسانية، وفي الوقت نفسه تعمل

0: عبر مساعدات التنمية على بناء قدرات مستدامة، وتسعى أيضا من خلال فاعليتها في الدبلوماسية الدولية إلى تهيئة بيئة يسودها السلام.
1: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التحدي الأكبر أمام لبنان في المرحلة المقبلة يتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات الجنوبية المحتلة وانتشار الجيش اللبناني على طول الحدود وإعادة الإعمار. وأضاف عون أن لبنان سيعمل مع أصدقائه في العالم للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق الإطار، مشددا على ضرورة استغلال كل الفرص بما يخدم مصلحة البلاد. سلمت سفارة تركيا لدى بيروت وزارة الصحة اللبنانية 40 شحنة من الأدوية مقدمة من وزارة الصحة التركية للمساهمة في تلبية احتياجات القطاع الصحي في لبنان. وأعرب القائم بالأعمال بالإنابة تولغا بوداكا خلال مراسم التسليم في مرفأ بيروت أعرب عن أمله أن تسهم المساعدات في تلبية الاحتياجات الصحية ووصولها إلى المحتاجين، مؤكدا مواصلة تركيا دعم لبنان في أوقات الشدة ضمن إمكانياتها. في السودان تواصلت حالات الانشقاق والاستسلام في صفوف قوات الدعم السريع والانضمام إلى الجيش السوداني، فقد أعلنت قوة مكونة من 320 فردا انشقاقها وتسليم نفسها للجيش السوداني في ولاية شمال كردفان والمناطق المجاورة. وأعلنت قيادات منشقة استمرار عمليات الانشقاق بسبب ما وصفوه بخلافات داخلية ومشكلات تتعلق بالقيادة والإمداد.
2: من شمال دارفور إلى شمال السودان مجموعة جديدة تضم أكثر من 300 مقاتل من الدعم السريع تصل أم درمان وتسلم نفسها للجيش. قائد المجموعة المنشقة موسى 50 قال إن الدعم السريع بات يقاتل بلا هدف، ما دفع الكثيرين إلى الانضمام للجيش.
3: القوات بعد تجي تنهزم تاكل المواطن هناك، المناطق اللي كانت مسيطرة هذا كلها انهبتها. نهبط المواطن، والله يا جماعة المواطن حيران جدا، حتى الغادات في الميليشيا هناك الناس بعد اليومين الجاي كلها حتيجي، الغادات كلها الشغل سقط لها من رسيها وشغل ما ماشي دوري.
2: ولا تبدو ظاهرة الانشقاق مرتبطة بحالة واحدة، فبينما تحدث بعض المنشقين عن خلافات داخلية ومشكلات تتعلق بالقيادة والإمداد، يتحدث آخرون عن تأثيرات الصراع القبلي في ميدان القتال.
4: نحن وصيتنا للشباب اجوا راجعين، وصيتنا للشباب اتخلوا عن الميليشيا، لكن القوات دي كان وصلت وخطت غدومها. والله يا اخواننا زي ما ذكر السيد رئيس الاركان، اذا زول خط السلاح ما في مانع، لكن كان قاعد بتجابد بتقى في زوال زي ما الناس يقولوا وبتقى في مهب الرياح.
2: استمرار خروج القيادات والمجموعات المسلحة من صفوف الدعم السريع يضيف عاملا جديدا إلى مشهد الحرب في السودان، وربما يغير موازين القوى بحسب مراقبين.
5: خروج في كل مرحلة من المراحل خروج أعداد من القوات مؤكد ستضعف قدرته على القتال، ويمكن أن تساهم في انقلاب ميزان القوى في المعارك.
2: هذه ليست المجموعة الأولى، فقد سبقتها مجموعات أخرى ضمت مئات المقاتلين، لكن الدعم السريع قللت من تأثير هذه الانشقاقات واعتبرتها حالات فردية لا تؤثر في قدرتها العسكرية. وصول هذه المجموعة ومجموعات أخرى إلى الخرطوم يمثل استمرارا للانشقاقات التي ضربت قوات الدعم السريع، ما يسهل على الجيش استعادة عدد من المناطق التي ما تزال تسيطر عليها قوات الدعم السريع خاصة في إقليمي كردفان ودارفور. طارق التجاني، تلتي عربي، غربي أم درمان.
1: أعلنت وزارة الداخلية السورية تسلم الضابط السابق في جيش النظام المخلوع اللواء عادل عيسى من السلطات اللبنانية إثر توقيفه بموجب مذكرة صادرة عن القضاء اللبناني. وقالت إن تسلم عيسى جاء بناء على طلب سوريا لاتهامه بارتكاب جرائم حرب، إضافة إلى جرائم تتعلق بإثارة الحرب الأهلية. وقعت تركيا وسوريا في دمشق مذكرة تفاهم في مجال علوم الأرض والتعدين والموارد المعدنية، ويركز الاتفاق على

0: تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا ودعم عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي بين البلدين.
1: بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي بين سوريا وتركيا، وقعت في قصر تشرين في العاصمة دمشق مذكرة تفاهم في مجال علوم الأرض والتعدين والثروات المعدنية بمشاركة وزارتي الطاقة بين البلدين.
2: اليوم وقعنا مذكرة تفاهم وهي نواة لعقد جديد للتعاون في مجال التعدين من خلال إقامة معامل لحموض الكبريت والفوسفوريك إن شاء الله خلال الفترة القادمة، وتأهيل سكك نقل الفوسفات، سكك الحديدية لنقل الفوسفات، بالإضافة إلى استيراد كميات من الفوسفات. نحن الآن في طور صياغة العقود من أجل توقيعها إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة.
1: المذكرة تضع التعاون العلمي والتقني في صدارة أولوياتها من خلال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز عمليات البحث والاستكشاف عن الموارد المعدنية.
3: يوجد فرص تجارية هائلة بين تركيا وسوريا في العديد من المجالات، لا سيما الطاقة والمعادن. وكما ذكر الوزير البشير، فإن إمداداتنا من الكهرباء إلى سوريا تزداد يوما بعد يوم، وما خط بليجيك حلب الذي سيبدأ تشغيله في الأسابيع المقبلة سنضاعف هذه الصادرات 3 مرات.
1: وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة تنشيط قطاع التعدين واستثمار مواردها الطبيعية بصورة أكبر، إذ يمكن لتطوير عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي أن يسهم في تحديد مكامن جديدة للثروات المعدنية وفتح المجال أمام استثمارات مستقبلية.
4: تفتح اليوم نافذة جديدة للتعاون السوري التركي في مجال علوم الأرض والتعدين عبر مذكرة تفاهم بين الجانبين، شراكة يعول عليها في استكشاف الثروات المعدنية وتعزيز قدرات الكوادر السورية في هذا القطاع. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
0: تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية على وقع تصعيد ميداني وهجمات متبادلة بالمسيرات في مناطق عدة منها خرسون والبحر الأسود. يأتي ذلك بالتزامن مع عملية جديدة لتبادل الأسرى بين موسكو وكييف شملت 103 عسكريين من كل جانب.
5: تتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على أكثر من جبهة في وقت شهدت فيه الساعات الأخيرة تطورات ميدانية جديدة، بينها هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدفت حافلة في مدينة خرسون جنوبي أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين وفق السلطات الأوكرانية. وفي البحر الأسود، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت سفينة شحن قرب ميناء أوديسا الأوكراني، في حين أعلنت موسكو إسقاط 453 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية مختلفة. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار القصف والهجمات بالطائرات المسيرة بين الجانبين، بالتزامن مع فشل مساعي التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وفي خضم هذا التصعيد، أعلنت روسيا وأوكرانيا تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى شملت إفراج كل جانب عن 103 عسكريين في واحدة من عمليات التبادل المتكررة بين الطرفين منذ اندلاع الحرب. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العسكريين الروس الذين أفرج عنهم نقلوا إلى بيلاروس، حيث يتلقون المساعدة الطبية والنفسية على أن يعادوا لاحقاً إلى روسيا. وتبقى عمليات تبادل الأسرى من بين مجالات التعاون العملي المحدود بين موسكو وكييف في وقت يستمر فيه القتال والتتواصل المساعي السياسية للوصول إلى تسوية تنهي الحرب. وفي السياق، أشاد سفير أوكرانيا لدى أنقرة نريمان جلال بدور تركيا في جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن امتنان بلاده للرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة والشعب التركي. وقال جلال إن أنقرة بذلت جهوداً كبيرة لجمع الطرفين في تركيا وأساهمت في عقد مباحثات بين تبادل الأسرى، مؤكداً أن الدور التركي في مساعي إنهاء الحرب كبير جداً. نسرين حامدي، تريتا عربي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتمتع بعلاقة جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وإنه لم يعد يرى ضرورة لإجراء المناورات العسكرية المشتركة الضخمة مع كوريا الجنوبية، منتقدا في الوقت ذاته رفض سيول مساعدة الولايات

0: المتحدة في حربها ضد إيران.
1: أتمتع بروابط جيدة مع كيم جونغ أون كما تعلمون وكما رأيتم، فهو لم يكن يحب بايدن ولا أوباما ولا أي شخص آخر، لكنه يفضلني، وأنا انسجمت معه بشكل ممتاز للغاية إذ عقدنا اجتماعات هامة وتواصلنا باستمرار. الآن لم يرق لي قيامنا بتلك المناورات العسكرية الضخمة الموجهة عمليا ضد كوريا الشمالية، كما لم أكن مسرورا عندما أعلنت كوريا الجنوبية عدم اهتمامها بمساعدتنا في مضيق هرمز، رغم أنها تعتمد عليه في الحصول على 60% من احتياجاتها النفطية.
0: أعلنت فرق الإطفاء البلجيكية تطويق حريق المستنقعات العليا في محافظة لياج بالكامل بعد أيام من عمليات المكافحة، فيما بدأ بعض السكان بالعودة إلى منازلهم.
2: بعد أيام من الخوف والإخلاء أصبح الحريق محاصرا، لكن آثاره لا تزال حاضرة في كل زاوية في منطقة المستنقعات العليا في بلجيكا. أوريلي إحدى سكان المنطقة غادرت منزلها عندما اقتربت النيران، لكنها عادت بعد تحسن الوضع لتجد نفسها مرة أخرى في وسط الحدث، هذه المرة لا هاربة بل متطوعة تساعد الأهالي ورجال الإطفاء بالطعام والشراب.
3: كان الأمر معقدا جدا عندما بدأت الحرائق ولم نكن نتخيل أنها ستصل إلى هذا الحجم. بدأ القلق يتزايد خصوصا أن أصدقائنا وعائلاتنا يعيشون بالقرب من هنا، واضطر بعضهم إلى الإخلاء من دون سيارات برفقة حيواناتهم، لذلك اضطررنا إلى البحث عن أماكن آمنة لهم إلى أن تهدأ الأوضاع.
2: لكن الحريق لم يخرج السكان من منازلهم فقط، بل طال قطاعاً تعتمد عليه المنطقة بشكل أساسي وهو السياحة. وبينما بدأت الحياة تعود تدريجياً، لا يزال أصحاب الأعمال هنا ينتظرون معرفة حجم الأثر الذي سيتركه هذا الحريق على الموسم المقبل.
4: من المؤسف جداً أن نرى منطقة المستنقعات العليا تحترق، فهي منطقة طبيعية فريدة، وقد تحتاج بعض الأضرار فيها إلى عشرات وربما مئات السنين للتعافي، لكن المنطقة لا تزال تملك الكثير لتقدمه، والناس يأتون إليها بحثاً عن الهدوء والاسترخاء مع عائلاتهم، لذلك أنا واثقة من أن السياحة ستعود قريباً.
2: هنا في سور بروديت حيث يستريح رجال الإطفاء لدقائق على الأرض بعد أيام من الإرهاق، تتضح الصورة الحقيقية لحجم هذه المهمة. دخلت المعركة مع النيران مرحلة جديدة بعد تطويق الحريق بالكامل، لكن آثاره ستبقى لفترة أطول. سكان عادوا إلى منازلهم، وآخرون تطوعوا لمساعدة جيرانهم، وأصحاب أعمال ينتظرون عودة السياح، فيما تواصل فرق الإطفاء مراقبة كل بؤرة قد تعاود الاشتعال. باسل الطناني، تارتي عربي، من محافظة لياج البلجيكية.
0: كشفت البحرية التركية جانبا من قدراتها القتالية والتكنولوجية خلال فعاليات تسبق انطلاق مهرجان تكنوفيستا الوطن الأزرق في خليج إزميت بولاية كوجايلي، بمشاركة سفن وفرقاطات حربية ومنصات ومنظومات محلية الصنع.
5: استعراض للقوة البحرية التركية في خليج إزميت بولاية كوجايلي شمال غربي تركيا. سفن حربية وغواصات وطائرات مسيرة ومنصات جوية تجتمع في استعراض يسبق فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق.
6: اليوم نحن في تكنوفيست، وهو حدث مهم يعكس مبادرة التكنولوجيا الوطنية في تركيا. ننتظر جميع شبابنا للمشاركة، وأنا أعمل هنا أيضا ضمن فريق التنظيم، وفي الوقت نفسه أدرس في جامعة كوجايلي تخصص صيانة المحركات، ونكرر دعوتنا لجميع الشباب للحضور إلى هنا.
5: 5 ساعات من المرور البحري للأسطول التركي عبر 11 نقطة على امتداد إزميت تتقدمها سفينة تيجيغي أناضولو الهجومية البرمائية. في سماء إزميت منظومة طائرات حربية حاضرة بأنواعها يتصدرها سلاح المسيرات الجوية المحلية الصنع.
7: أنا عمر من أذربيجان. كما تعلمون شهدت منطقة قرباغ صراعا استمر سنوات عديدة بين أذربيجان وأرمينيا، وفي حرب عام 2020 كان للدعم التركي دور مهم جدا. لهذا أحب تكنوفيست وأشعر بالفخر بما تمثله هذه الصناعات والتقنيات.
5: هنا ترى جانبا من الصناعات الدفاعية التركية التي تتوسع من السفن الوطنية إلى الأنظمة غير المأهولة في مشهد متكامل للقوات البحرية والجوية. تكنوفيست الوطن الأزرق يفتح أبوابه للزوار صباح الأربعاء ويستمر 4 أيام. على امتداد خليج إزميت قوة ضاربة للبحرية التركية في استعراض للصناعات الدفاعية الوطنية. الأمر لا يقتصر على المناورة الحربية وتقديم القدرات القتالية أمام أعين المواطنين الأتراك، بل تعمل أنقرة على تصدير سفن حربية محلية الصنع إلى الخارج. من خليج إزميت ولاية كوجاري، سامي برهوم، ترتي عربي.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تسعة شهداء بغارات إسرائيلية على غزة، والحي يطالب الوسطاء بحماية اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار. ترامب يقلل من أهمية مضيق هرمز ويلوح بعقوبات قوية على إيران، وعرقجي يبحث مع باكستان سبل التوصل إلى حلول سياسية. بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الرئيس أردوغان يؤكد أن تركيا لا تزال تتصدر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.
8: من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية، اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارت عربي.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

rough ride.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. التعادل بهدف لهدف يخيم على مواجهة فنرباتش التركي وليون الفرنسي في ذهاب الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا. حادثة إغماء الألماني موسيالا المتكررة تثير نقاش رواد منصات التواصل الاجتماعي. وفي قضيتنا لهذا اليوم نسلط الضوء على قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027، والتي وضعت كبار قارة آسيا أمام مواجهات في غاية الصعوبة في نسخة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة في الطريق نحو اللقب.

تعادل فنربخت التركي مع ضيفه ليون الفرنسي بهدف لمثله في ذهاب الملحق المؤهلي لدوري أبطال أوروبا، حيث تقدم اليوم بهدف لويس أوبيندا في الدقيقة 40 قبل أن يدرك ميسون غرينوود التعادل لفنربخت في الدقيقة 47. وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل في مدينة ليون الفرنسية لتحديد المتأهل إلى الدوري أبطال أوروبا. أعلن نادي برشلونة تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الإسباني رودري هرنانديز قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد يمتد لأربعة مواسم. ويعود رودري البالغ 30 عاما إلى الدوري الإسباني بعد سبعة مواسم قضاها مع مانشستر سيتي، الذي انضم إليه صيف 2019 قادما من أتلتيكو مدريد. قدم نادي ريال مدريد الإسباني مديره الفني الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو إلى وسائل الإعلام بعدما أعلن في وقت سابق التعاقد معه لثلاث سنوات مقبلة. ويعود مورينيو إلى تدريب النادي الملكي للمرة الثانية بعدما دربه بين عامي 2010 و2013، حقق فيها ثلاثة ألقاب. قال الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد إن نجم الفريق خوليان ألفاريز ليس معروضا للبيع، مضيفا أنه يسعى لبناء الفريق من حوله. وتأتي هذه التصريحات بعدما أكدت الكثير من التقارير الإعلامية أن برشلونة يسعى إلى التعاقد مع ألفاريز لتعويض رحيل مهاجميه ليفاندوفسكي وتوريس. قال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز إن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ضغط على زر التدمير الذاتي بسبب خطته الفاشلة لإدخال استثمارات خاصة في كأس العالم. وجاءت تصريحات ماسترز بعد مغادرة الفرنسي كيفن لامور منصبه مديرا للعمليات في الفيفا عقب خلافه الشهر الماضي مع موقف كبار مسؤولي الاتحاد بشأن الخطة الاستثمارية. سقط جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ على أرضية الملعب للمرة الثانية على التوالي خلال ودية فريقه أمام هايندنهام في وقت أكد فيه اللاعب الألماني أن المرض بات جزءا من حياته اليومية. وكان موسيالا قد سقط خلال مواجهة لايبزيغ السبت الماضي بعدما اشتكى من الدوار وارتفاع درجة حرارة جسمه. تأهل الأمريكي فرانسيس تيافو إلى دور 16 من بطولة سنسيناتي للتنس بعد فوزه على مواطنه ليرنر تيان بمجموعتين مقابل مجموعة. ويلتقي تيافو في الدور المقبل الكندي فيليكس أوجي الياسيم المصنف الثاني الذي تأهل على حساب الأرجنتيني خوان مانويل سيراندولو بمجموعتين دون رد. تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا إلى دور 16 من بطولة سنسيناتي للتنس بعد فوزها على الصينية وانغ شينيو بمجموعتين دون رد.

0: تتجه كرة القدم إلى تجديد الإجراءات ضد التوقفات الفنية المرتبطة بعلاج حراس المرمى عبر تجارب جديدة تهدف منع استغلال الإصابات لإيقاف إيقاع اللعب ومنح الفرق فترات إضافية للحصول على التعليمات مع إبقاء الاستثناءات الخاصة بالإصابات الحقيقية.
1: في تحرك جديد داخل كرة القدم الإنجليزية لإغلاق واحدة من أكثر الثغرات التكتيكية إثارة للجدل، وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على تجربة عقوبة مؤقتة تطال اللاعبين عند توقف اللعب لعلاج حارس المرمى في محاولة لإنهاء الاستراحات التكتيكية التي تبدأ بإصابة غامضة وتنتهي بمحاضرة تكتيكية من المدرب. بموجب التجربة الجديدة، كلما دخل الجهاز الطبي لعلاج حارس المرمى سيكون على المدرب التضحية بأحد لاعبي فريقه وإرساله خارج الملعب لمدة دقيقة كاملة بعد استئناف اللعب، وسيطبق القانون في الدوري الإنجليزي ومسابقة الاتحاد بداية من الموسم الجديد. القانون يفرض على المدرب إبلاغ الحكم الرابع باسم اللاعب الذي سيغادر، وإلا سيجري إرسال قائد الفريق خارج الملعب مشهد الإصابة المزيفة للحراس الذي يتحول إلى وقت مستقطع غير رسمي يجتمع فيه اللاعبون بالمدرب لإجراءات تعديلات تكتيكية سيصبح الموسم المقبل في البريمير ليج مكلفا. لكن القانون لن يلاحق الحارس الذي يسقط أرضا إذ تستثنى حالات التعرض لمخالفة أو الاصطدام بلاعب آخر أو النزيف أو الاشتباه في إصابة خطيرة في ارتجاج الدماغ. النقاش تصاعد بعدما اتهم حارس مانشستر سيتي جيان لويجي دوناروما بادعاء الإصابة لمنح مدربه السابق بيب غوارديولا فرصة لإعادة ترتيب أوراق الفريق خلال مباراة أمام ليدز الموسم الماضي في واقعة وصفت بالذكية قانونيا لكنها أثارت تساؤلات حول اللاعب النظيف. حال نجاح التجربة في إيقاف هذا النوع من التمثيلات على حد وصف الصحافة فقد تتحول إلى قانون دائم بداية من موسم 2027-2028 ليصبح سقوط الحارس قرارا يدفع ثمنه الفريق بأكمله.
0: للمرة الثانية خلال أيام قليلة سقط لاعب بايرن ميونخ جمال موسيالا على أرضية الملعب بعد إحساسه بدوار استدعى مغادرته المباراة، حادثة تفاعل معها رواد منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب جول عربي الذي تناول لقطة سقوط موسيالا وعلق عليها قائلا: بعد أيام قليلة من تعرضه لحالة مشابهة من جديد جمال موسيالا يسقط في أرضية الملعب للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإغماء ويغادر الملعب باكيا. الشعراوي نقل بيان موسيالا الذي نشره بعد المباراة بشأن حالته الصحية ليعلق قائلا: جمال موسيالا يؤكد عبر إنستغرام بأن إصابته خلل عصبي وظيفي يسبب له نوبات غياب مؤقتة وقصيرة، ويؤكد أن حالته قابلة للعلاج وأنها لن تمنعه من مواصلة خوض المباريات مع بايرن ميونخ. وإلى الجزاع الذي أعرب عن أسفه لحالة اللاعب الألماني شاب معلقا: حالة موسيالا الصحية تخليك تحزن عليه، لاعب موهوب وطموح يمر بكسر بعدين مضاعفات إصابة وحاليا مرض عصبي، الله يشفيه يا رب. أما عزيز فيبدو متفائلا بشأن إمكانية تغلب موسيالا على مشاكله الصحية فكتب: محتاج راحة شهرين إلى ثلاثة للعلاج وإن شاء الله يرجع لنا سليم، الله يشفيك يا موسيالا. أخيرا مع سلطان الذي استغرب موقف الطاقم الطبي تجاه موسيالا متسائلا: كيف الكادر الطبي يسمح لموسيالا في لعب كرة القدم وهو بهذه الحالة الصحية؟ اللاعب قبل ثلاثة أيام انغمى عليه واليوم مرة ثانية، شيء غريب صراحة.

0: موسعة تعد بمنافسة أكبر وطريق أكثر صعوبة نحو اللقب.
1: مواجهة عربية قوية أسفرت عنها قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027 في نسخة جديدة تأتي بنظام موسع، بعدما رفع الاتحاد الآسيوي عدد الأندية المشاركة في مرحلة الدوري إلى 32 فريقا بدلا من 24. في منطقة الغرب تتجه الأنظار إلى مواجهة الهلال السعودي والعين الإماراتي في إعادة للمواجهة التي جمعتهما في نصف نهائي الموسم الماضي في لقاء يحمل الكثير من الذكريات والإثارة. النصر السعودي سيكون أمام اختبار قوي عندما يواجه السد القطري، بينما يلتقي الأهلي السعودي مع شباب الأهلي الإماراتي في مواجهة خليجية مرتقبة. أما الاتحاد والقادسية فسيكونان أيضا في منافسة قوية ضمن مسارات تضم أندية من السعودية وقطر والإمارات وإيران وأوزبكستان والعراق. وتقام مرحلة الدوري على 8 جولات تبدأ في 14 والخامس عشر من سبتمبر المقبل، وتختتم في 15 والسادس عشر من فبراير 2027. ومع النظام الجديد ستكون كل نقطة ذات أهمية كبيرة قبل الانتقال للأدوار الإقصائية، حيث تتطلع الأندية العربية إلى مواصلة المنافسة في رحلة البحث عن بطل جديد لدوري أبطال آسيا للنخبة. خالد كاتبي، تيرتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون. إذن عبد الله، نسخة جديدة موسعة من دوري أبطال آسيا، دوري أبطال آسيا للنخبة، 5 أندية سعودية تشارك عن منطقة غرب آسيا، برأيك هل هذه المشاركة الموسعة للأندية السعودية مستحقة، وما الذي يعكس هذه المشاركة؟
2: تحية طيبة لك أستاذ أيمن ولمشاهدينا الكرام. بالطبع بعد ما رأينا في السنوات الماضية سيطرة الكرة السعودية على الكرة الآسيوية أيضا في منافسات دوري أبطال آسيا سابقا مع منافسة قليلة من دوري اليابان والدوري الكوري، ولكن حتى على صعيد الدوري المحلي نحن نرى الآن أبطال مختلفين، مرة الاتحاد مرة الهلال وأخيرا نادي النصر في الموسم الماضي، فهذا كله مؤشرات يعني تدل على أنه ليس فقط هو موضوع متعلق في الأمر المالي والتعاقدات مع لاعبين نجوم، بل أيضا منافسة وأداء ومستوى رائع جدا على مستوى أرض الملعب والنتائج. فلهذا السبب نحن الآن نرى الأهلي والهلال والنصر والاتحاد وانضم إليهم نادي جديد ربما يكون أفضل منهم في المواسم القادمة، وهو نادي القادسية. نحن نرى هذا النادي كان وصيف الدوري الموسم الماضي وهداف الدوري السعودي كان من نادي القادسية اللي هو اللاعب المكسيكي جولان كولونيس. فنحن نرى منافسة جميلة في الدوري السعودي، كل موسم نرى فريق كبير جديد ينضم إلى القائمة، وهذا كله يعطي مؤشرات إلى أن 5 أندية في الدوري النخبة هو أمر مستحق بكل الطرق. يعني
0: نعم عبد الله، في النسخة الجديدة يعني 8 مباريات سيخوضها كل فريق، 4 منها على أرضه و4 خارج أرضه في دوري المجموعات أو في مرحلة الدوري، برأيك أي من الأندية السعودية يبدو أن القرعة يعني منحته المسار الأسهل نسبيا للوصول إلى دور 16؟
2: الأمانة أستاذ أيمن، اليوم النظام الجديد للدوري أبطال آسيا هو نظام مأخوذ من نظام دوري أبطال أوروبا بنفس الطريقة، 8 مباريات، 4 خارج أرضك و4 في ملعبك أمام جمهورك، وهذا كله نرى أن دوري أبطال آسيا يسعى للتطور بشكل دائم. بالنسبة للقرعة أنا بصراحة أرى أنه أغلب مباريات متشابهة ومتقاربة في المستوى، يعني نحن لا نرى من الأندية الأخرى الغير سعودية مستوى فارق، يعني ممكن السد قد يكون أفضلهم، ولكن أسد والغراف القطري متشابهين في المستوى. على مستوى الدوري الإماراتي أيضا نملك مثلا نادي الوحدة، نادي شباب الأهلي، أيضا مستويات متقاربة. الأندية الإيرانية أيضا التراكتور الإيراني والأندية الأوزبكستانية، فكلها مستويات متقاربة جدا. يعني ممكن أسهل فريق في دوري أبطال آسيا النخبة الآن على الورق هو ربما القوة الجوية العراقية، ولكن في الصعيد الآخر الأندية مستويات متقاربة بشكل كبير، فلا أرى نادي عنده قرعة أصعب أو أسهل من نادي آخر.
0: نعم عبد الله، السعودية ستستضيف الأدوار النهائية من ربع النهائي وحتى النهائي، كما حصلت أيضا يعني على استضافة هذه الأدوار لثلاث سنوات قادمة، برأيك هل يمنح ذلك الأندية السعودية أفضلية معنوية وفنية أيضا في سباق الحصول على اللقب؟
2: بالطبع اليوم عندما نرى انه المباريات النهائيه تكون في ملاعب موحده وفي دوري يعني في ملاعب الدوري السعودي، فهذا يعطي دافع معنوي كبير. واستفاد من هذا الامر بصراحه نادي الاهلي السعودي عندما حقق مرتين دوري ابطال اسيا النخبه في الموسم الماضي والموسم اللي قبله، فهذه كلها مؤشرات تعطي انه هذه افضليه تاريخيه، فيجب على الانديه السعوديه ان تستغل هذه الافضليه قدر الامكان حتى يعني تجمع اكبر عدد ممكن من البطولات لخزينه الدوري السعودي والاتحاد الرياضي السعودي. بالطبع عامل الارض والجمهور، العامل النفسي، والعامل اليوم نرى ممكن في الدول المتقدمه انديه تاتي من شرق اسيا مثل الدوري الياباني والكوري والدوري الصيني ربما، فكل هذه الانديه ربما هذه الاجواء غريبه عليها لغير متاقلمين معها، فهذه نقطة قوية جدا يجب على الأندية السعودية أن تستفيد منها قدر الإمكان.
0: نعم عبد الله، ابقى معنا لنتعرف على أكثر الأندية تتويجا للقب دوري أبطال آسيا.

قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027 تضع كبار القارة أمام مواجهات قوية في نسخة

0: عودة لك ضيفي عبد الله. يعني الأهلي يدخل البطولة بصفته حاملا للقب، برأيك إلى أي مدى يستطيع الأهلي الحفاظ على لقبه في ظل زيادة عدد الفرق من 24 إلى 32، وبالتالي المنافسة زيادة المنافسة على اللقب؟
1: بالحقيقة النادي الأهلي حقق إنجاز غير مسبوق إطلاقا، يعني في الموسمين الماضيين بتحقيقه لقبين لدوري أبطال آسيا للنخبة، ولكن هذا الموسم يعني في تغيرات كبيرة حصلت في النادي الأهلي، بداية باستقالة المدرب التاريخي بالنسبة لنادي الأهلي اللي هو المدرب الألماني ياسلي، وأيضا مغادرة رياض محرز وفرانك كيسي، يعني اثنين من أهم لاعبين نادي الأهلي في المواسم الماضية غادروا النادي بشكل رسمي، ربما أيضا كيسي ينتقل إلى الغريم التقليدي والغريم التاريخي اللي هو نادي الاتحاد، وهذا ستكون صدمة لجمهور نادي الأهلي طبعا. ولكن الأمر الجيد والإيجابي جدا أن الأهلي عوض رياض محرز بترينشاو، فرانشيسكو ترينشاو لاعب من أفضل لاعبين أوروبا الجناح البرتغالي، وأيضا عوض في خط الوسط لاعب من إدوارد سبيرسيا من الدوري الروسي. فالأهلي قام بتغييرات كبيرة، ربما يعني هو النادي السعودي الوحيد الذي قام بهذه التغييرات الكبيرة على مستوى الخروج وقدوم لاعبين جدد، ولكنه أعتقد ما زال منافس قوي واسم قوي، خصوصا بالخبرة الكبيرة التي اكتسبوها لاعبين نادي الأهلي في هذه البطولة.
0: طيب، الهلال يواجه العين في تكرار لمباراة نصف نهائي الموسم الماضي، برأيك هل تمثل هذه المواجهة الاختبار الأقوى بالنسبة لفريق الهلال؟
1: صحيح، بداية قوية بالنسبة لنادي الهلال أمام نادي العين، نادي خبير في هذه البطولة، وأيضا نادي يملك لاعبين جيدين، لاعبين يعني نادي العين مثل ما نعرف أغلب الأجانب حتى في نادي العين هم أجانب ثابتين، نادر ما يتغيروا، يعني الآن بنشوف كاكو اللاعب الباراغواياني، وأيضا سفيان رحيمي اللي هو لاعب المغربي، صار لهم 4 أو 5 سنوات في النادي، بينما نادي الهلال لم يتعاقد إلا مع لاعب واحد محترف اللي هو سامرفيل لاعب الهولندي، فربما تشكيلة نادي الهلال تحتاج برأيي بعض التدعيمات، خصوصا انه على مستوى الهجوم بنزيما دخل في مشاكل بالمناسبه مع سيموني انزاغي في المباراه الاخيره في الدوري السعودي بعد التبديل، كان رافض لهذا التبديل، فربما يعني هذه الاجواء تؤثر على نتيجه مباراه العين والهلال، ولكن اعتقد انه اختبار حقيقي لكلا الفريقين على مدى الجهوزيه والحضور الذهني انه يتقدموا في هذه البطوله.
0: نعم، عبد الله، النصر سيواجه السد في مباراه قويه جدا ايضا، برايك هل يملك فريق النصر السعودي الأفضلية بالنسبة بالنظر إلى خبرته أمام السد، أم

0: أن السد سيكون عقبة حقيقية أمام النصر؟
1: النصر يعني قادم وهو بطل الدوري السعودي، فهذه يعني مسؤولية كبيرة وضغط كبير على نادي النصر، أن اليوم أنت بطل الدوري السعودي، فشو راح تقدم في هذه البطولة؟ اليوم النصر كريستيانو ربما لا يلعب كل المباريات، ربما صرح الآن أنه ربما يكون هذا عامي الأخير في كرة القدم. أيضا على صعيد التعاقدات، النصر لم يقم بتعاقدات كبيرة جدا، ما زال الاعتماد الأهم على جواو فيليكس في خط الهجوم. نادي السد قادم أيضا من بطل الدوري القطري، نادي السد يعني ما زال يقدم بطولات مميزة، وهو بالمناسبة يعني حصل على لقب دوري أبطال آسيا أكثر من مرتين، فهذا إنجاز كبير في مباراة تاريخية. أعتقد الكفة قد تميل لنادي النصر أكثر من نادي السد.
0: الاتحاد والقادسية أيضا يخوضان البطولة ضمن 5 أندية سعودية في منطقة الغرب، هل يمكن أن نشاهد منافسة قوية بين الأندية السعودية للهيمنة على صدارة المنطقة الغربية؟
1: صحيح، أنا أرى أن نادي القادسية قد يكون هو النادي الكبير القادم بقوة في دوري أبطال آسيا للنخبة. اليوم القادسية قام بتعاقد تاريخي مع تيجاني رايندرز، لاعب الميلان ولاعب مانشستر سيتي السابق، بصفقة قدرت ب60 مليون يورو. تيجاني رايندرز برأيي سيرفع مستوى الفريق، هو أيضا يعني بالتأكيد مستوى القادسية أساسا مرتفع مع كولينس المكسيكي واللاعب ريتيكي الإيطالي وعديد من اللاعبين الآخرين، أيضا لاعبين محليين مثل مصعب الجوير وأبو الشامات، هؤلاء اللاعبين مميزين جدا في نادي القادسية. فربما أيضا بداية قوية في الدوري السعودي بانتصاره على الشباب 3-1، فأعتقد نادي القادسية قد يكون هو النادي الأكبر السعودي في دوري أبطال آسيا النخبة، بالإضافة للهلال والأهلي بالتأكيد.
0: نعم، كنت معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: دار أطفال مشان البنك اللي مرافقنا من فوق.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
1: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم

0: حرام عليك. كم راح والله العظيم كم راح في 9 سنوات. كم راح تمام.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم إذن فهمي.
5: نعم أسرع وقت
6: كل
5: ويعتقدون الآن.
7: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
3: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

تنتهي سفوح جبال كبار بمخفر دارس في القدم. هجر الحراس حجراته وأبراجع يرقب في صمت عميق ما كان يوماً مسرحاً لمواجهة دامية في بقعة من الأرض أطلق عليها الأهالي اسم وادي جهنم. هذه الأرض التي ظلت سنوات أسيرة العنف شاهدة على أعمار ذوت قبل أوانها كشموع انطفأت جذوتها في مهب الريح. مجاري الماء المتدفقة هذه التي شقت الصخور وحفرت الأودية عبر القرون تجري اليوم في أعتاب عصر جديد تاركة خلفها مرارة الذكرى. لم تكن مياه الأرض منطوق التاريخ فحسب في هذا المكان، بل كانت لأحجاره المرتفعة قلاعا شامخة ومدارس عامرة ومعابد راسخة بليغ الأثر في حضارتها التاريخية الممتدة عبر قرون. غير أن الإرهاب جثى على صدر المكان شبحا بغيضا يجتث الإرث ويقحم جغرافيا المكان في مستقبل ضيق.

0: تروي الأرواح الحائمة فوق هذه الأرض السكينة والوئام التي لازمت الناس قروناً، ثم جاء يوم تسللت فيه أياد خفية أعملت التحطيم في وحدة عمرها 1000 عام، ظانة أن الظفر سيتحقق بضربة، بضربة واحدة.
1: Lavrens bu bölgedeki çalışmalarında kısa vadede çözüm alamayacağını gördüğü için etrafındakilere şöyle bir şey söylediği nakledilir. Bu Türklerle Kürtlerin İslam kardeşliği o kadar güçlüdür ki bunları ayrıştırmak için tam 100 yıl çalışmak lazım.
0: في هذا الفيلم لن نروي الإرهاب كقصة عابرة، فلن نقف طويلاً.

بعد أن كسرت تركيا شوكة الإرهاب في المدن وأحكمت قبضتها على التهديدات الداخلية، كانت في الوقت ذاته تنتهي من إغلاق حدودها الجنوبية بجدار أمني منيع يحول بينها وبين أي خطر قادم من الخارج، غير أن الإرهاب لم يكن ليقطع دابره بهذه

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

9 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة والحي يطالب الوسطاء بحماية اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار. نشرة الأخبار من تلت عرب في إسطنبول، أنا أحمد مخيل وفيها من عناوين: ترامب يعلن حربا اقتصادية غير مسبوقة على إيران والدول الداعمة لها، ويؤكد أن طهران أخفقت باغتنام الفرصة لإبرام اتفاق تاريخي. 8 قتلى وعشرات الجرحى في هجوم روسي بصاروخ على البنية التحتية والسكنية في العاصمة الأوكرانية كييف.

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم في تفاصيل هذا العرض الإخباري. أفادت مصادر طبية باستشهاد 9 فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مخيم منصيرات ومدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية بغزة إن قصفا إسرائيليا على مقر شرطة البلدية أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين عند نقطة أمنية بالمدينة، كما استشهد فلسطيني آخر إثر استهداف مسيرات إسرائيلية دراجة نارية في منطقة أرض الحلو جنوبي مخيم أنصيرت. هذا حضر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطلب الحية الوسطاء والضامنين بالتحرك لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وحماية اتفاق وقف إطلاق النار، محذرا من انهياره ومستنكرا من استمرار القتل الذي طال قيادات في الشرطة الفلسطينية. كما وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش التصريحات الخطيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير، والتي دعا فيها إلى قتل 30 أو 40 شخصا في غزة يوميا. وقال ستيفان دوجريك المتحدث باسم غوتيريش إن تصريحات بن غفير مروعة وفاضحة وخطيرة وتجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، مؤكدا على إدانتها بشكل قاطع. شككت مؤسسة هند رجب في جدوى التحقيق الذي أعلن الجيش الإسرائيلي فتحه بشأن مقتل طفلة هند رجب وستة من أفراد عائلتها ومسعفين أرسلا لإنقاذهما في يناير 2024. وقالت المؤسسة الحقوقية أنها لا تثق بالتحقيقات الداخلية الإسرائيلية، معتبرة أنها تفتقر إلى المصداقية ولا تمثل مسارا حقيقيا نحو العدالة والمساءلة. وأضافت أن هذه التحقيقات حتى إذا نفذت فعليا لا ينبغي اعتبارها خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة. استولت جمعية عطيرتا كوهنيم الاستيطانية على الجزء الأكبر من منزل عائلة مرغة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس بعد مسار قضائي استمر لثمان سنوات وسط مخاوف من امتداد عمليات الإخلاء والاستيلاء إلى منازل فلسطينية أخرى في الحي.
1: في كل مكان تكبر البيوت لتتسع للحياة إلا في القدس، حيث تضيق على أصحابها مترا بعد متر تحت وطأة الاستيلاء والاستيطان، حتى يصبح البيت الواحد وطنا يتآكل خلف أبوابه. هنا في حي بطن الهوى بسلوان استيقظت عائلة مراغة على منزل أصغر من ذاك الذي نامت فيه، 68 مترا مربعا تقلصت إلى 28 بعد استيلاء جماعة عتيرة كوهنيم الاستيطانية على الجزء الأكبر منه. وأمهلت العائلة 48 ساعة لإخراج مقتنياتها وفصل ما تبقى لها من المنزل، وإلا فيصبح المستوطنون شركاءها تحت سقف واحد.
2: كان في زي ما انت شايف يعني 24 ساعة هم عندنا بالحارة، كان في شوية استفزازات لما استلموا البيت. يعني أول ما استلموا البيت بلشوا في صلاة توراتية على سطح الدار، وأنا حكيت للشرط إنه يعني شو هالاستفزاز، إنه يعني استلم داري وكان بيصلي على سطحها، كان بيصلي لله.
1: مسار قضائي بدأ عام 2017 حين ادعت الجمعية الاستيطانية شراء جزء من الأرض من حارس أملاك الغائبين، رغم أن المنزل قائم منذ أواخر القرن 19. مسار يراه الفلسطينيون مسيسا ومتسارعا مع صعود اليمين المتطرف إلى مواقع القرار.
2: كل ذكريات الطفولة أنا وإخوتي، أنا وأخوي، أنا وولاد عمي، أنا وخواتي، أنا وأبوي، أنا وأمي، مشاكلنا، ضحكتنا، حزننا، فرحنا، كان كله مجتمع في هاي الدار. أنا طلعت من هاي الدار عريس، أخوي طلع من هاي الدار عريس، أختي طلعت من هاي الدار دكتورة، أختي الثانية طلعت من هاي الدار معلمة.
1: وما جرى هنا يهدد منازل أخرى في الحي وسط مخاوف من إحلال المستوطنين مكان عائلاته الفلسطينية.
3: يعني مثلا لو أخذنا حي بطن الهوى كمثال، 30% من الممتلكات تم الاستيلاء عليها من قبل الجمعيات الاستيطانية، و70% أعطوا أوامر إخلاء أو إنذارات بترك يعني ربما المنازل حتى نهاية هذا العام.
1: في سلوان المشهد أبعد من منزل واحد، صراع على الأرض والسكن والوجود، تتغير معه ملامح البلدة منزلا بعد آخر على وقع تمدد الاستيطان.
4: قصة عائلة مراغة ليست سوى فصل جديد من معركة طويلة على الأرض والمنازل في سلوان. فبين أوامر الإخلاء والهدم، ترى العائلات الفلسطينية أن القضية لم تعد من سيبقى في منزله فقط، بل من سيبقى في سلوان نفسها في ظل تسارع المخططات الاستيطانية وتنفيذها على الأرض. فمشتاو ترتي عربي، بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى.
0: تعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات اقتصادية وصفها بالهائلة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. وأوضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو لشركاتها أو مطاراتها أو هيئتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم لإيران ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة. ولم يحدد الرئيس الأمريكي الإجراءات التي ستتخذها واشنطن ضد هذه الدول. وفي وقت سابق أكد ترامب أن مضيق هرمز لن يحتفظ بأهميته السابقة مع ظهور مسارات بديلة لنقل النفط وإنشاء خطوط أنابيب جديدة. وأضاف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات جديدة وصارمة للغاية على إيران دون تحديد موعد لتطبيقها.
5: لدينا خيارات، يمكننا فرض عقوبات صارمة على إيران وسنرى ما ستحمله الأيام. في الوقت الراهن المضيق مفتوح وتمر عبره العديد من السفن، وهو أمر لا تتناوله التغطيات العالمية، وقد يتباطأ هذا الزخم قليلا في مرحلة ما، لكن الواقع الحالي يشير إلى حركة عبور واسعة للنقل البحري. لقد أثبت الحصار البحري فاعلية فائقة، إذ أدى إلى تحييد الحركة تماما خلال فترة فرضه، باستثناء بعض وقفات استثنائية تعمدنا فيها فتحه لتسهيل اتفاق ما، غير أن ذلك الاتفاق لم ينتهي وفق ما كان متوقعا، إذ لم يلتزموا بما صرحوا به، وكان واقع أفعالهم يخالف ما أعلنوا عنه.
0: قال موقع أكسيوس إن الجيش الأمريكي أقام ممرا ملاحيا في مضيق هرمز على طول ساحل سلطنة عمان لتأمين حركة ناقلات النفط. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين نحو 15 ناقلة نفطية تستخدم هذا الممر يوميا لنقل نحو 10 ملايين برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.

0: العالمية. وأضاف الموقع أن الجيش الأمريكي يساعد الناقلات الفارغة على دخول الخليج وتحميل النفط ثم الخروج به، مشيرا إلى أن واشنطن تسيطر على الممر الجنوبي للمضيق منذ نحو شهرين وفق أحد المسؤولين. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير آخر التطورات في المنطقة والجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول مستجدات الوضع الإقليمي وسبل دفع الحلول السياسية والدبلوماسية وتعزيز التشاور والتعاون بين البلدين وفق الإعلام الإيراني. الاتصال في وقت تتعثر فيه الجهود الرامية إلى إعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات. شددت قطر والسعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتوحيد المواقف إزاء المستجدات الإقليمية، بما يعزز الجهود الدبلوماسية لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بنظيره السعودي فيصل بن فرحان في الرياض. أكد الجانبان أهمية تكامل المساعي الإقليمية والدولية، وذلك لنزع فتيل التوتر وتغليب الحوار وضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية، بما يحفظ انسيابية حركة التجارة الدولية. إلى لبنان، إذ أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التحدي الأكبر أمام لبنان في المرحلة المقبلة يتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات الجنوبية المحتلة وانتشار الجيش اللبناني على طول الحدود وإعادة الإعمار. وأضاف عون أن لبنان سيعمل مع أصدقائه في العالم للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق الإطار، مشددا على ضرورة استغلال كل الفرص بما يخدم مصلحة البلاد. سلمت سفارة تركيا لدى بيروت وزارة الصحة اللبنانية 40 شحنة من الأدوية مقدمة من وزارة الصحة التركية للمساهمة في تلبية احتياجات القطاع الصحي في لبنان. وأعرب القائم بالأعمال بالإنابة تولغا بوداك خلال مراسم التسليم في مرفأ بيروت عن أمله أن تسهم هذه المساعدات في تلبية الاحتياجات الصحية ووصولها إلى المحتاجين، مؤكدا مواصلة تركيا دعم لبنان في أوقات الشدة ضمن إمكانياتها. وفي سوريا، أعلنت وزارة الداخلية سوريا تسلم الضابط السابق في جيش النظام المخلوع اللواء عادل عيسى من السلطات اللبنانية إثر توقيفه بموجب مذكرة صادرة عن القضاء اللبناني. وقالت أن تسلم عيسى جاء بناء على طلب سوريا لاتهامه بارتكاب جرائم حرب، إضافة إلى جرائم تتعلق بإثارة الحرب الأهلية. وقعت تركيا وسوريا في دمشق مذكرة تفاهم في مجال علوم الأرض والتعدين والموارد المعدنية، وركز الاتفاق على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا ودعم عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي بين البلدين.
1: بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي بين سوريا وتركيا، وقعت في قصر تشرين في العاصمة دمشق مذكرة تفاهم في مجال علوم الأرض والتعدين والثروات المعدنية بمشاركة وزارتي الطاقة بين البلدين.
2: اليوم وقعنا مذكرة تفاهم، وهي نواة لعقد جديد للتعاون في مجال التعدين من خلال إقامة معامل لحموض الكبريت والفوسفوريك إن شاء الله خلال الفترة القادمة، وتأهيل سكك نقل الفوسفات، سكك الحديدية لنقل الفوسفات، بالإضافة إلى استيراد كميات من الفوسفات. نحن الآن في طور صياغة العقود من أجل توقيعها إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة.
1: المذكرة تضع التعاون العلمي والتقني في صدارة أولوياتها من خلال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز عمليات البحث والاستكشاف عن الموارد المعدنية.
3: يوجد فرص تجارية هائلة بين تركيا وسوريا في العديد من المجالات، لا سيما الطاقة والمعادن. وكما ذكر الوزير البشير، فإن إمداداتنا من الكهرباء إلى سوريا تزداد يوما بعد يوم، وما خط بليجيك حلب الذي سيبدأ تشغيله في الأسابيع المقبلة سنضاعف هذه الصادرات 3 مرات.
1: وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة تنشيط

0: القطاع التعدين واستثمار مواردها الطبيعية بصورة أكبر، إذ يمكن لتطوير عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي أن يسهم في تحديد مكامن جديدة للثروات المعدنية وفتح المجال أمام استثمارات مستقبلية.
1: تفتح اليوم نافذة جديدة للتعاون السوري التركي في مجال علوم الأرض والتعدين عبر مذكرة تفاهم بين الجانبين، شراكة يعول عليها في استكشاف الثروات المعدنية وتعزيز قدرات الكوادر السورية في هذا القطاع. محمد الحريري، تيرت عربي، دمشق.
2: شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا واسع النطاق على كييف ليلا ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل في المنطقة المحيطة وإصابة 33 شخصا وفقا لما أفادت به السلطات المحلية. واستهدفت الضربات بحسب السلطات المحلية مبانية سكنية ومستودعات ومنشآت طبية ومشفى أطفال ومؤسسة تعليمية في 3 أحياء بالعاصمة، هي دمنسكي وسيفا توشينسكي وسولوميانسكي، حيث تعمل فرق الإنقاذ في مواقع عدة ضربات.
3: تتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على أكثر من جبهة في وقت شهدت فيه الساعات الأخيرة تطورات ميدانية جديدة، بينها هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدفت حافلة في مدينة خرسون جنوبي أوكرانيا ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين وفق السلطات الأوكرانية. وفي البحر الأسود، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت سفينة شحن قرب ميناء أوديسا الأوكراني، في حين أعلنت موسكو إسقاط 453 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية مختلفة. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار القصف والهجمات بالطائرات المسيرة بين الجانبين، بالتزامن مع فشل مساعي التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وفي خضم هذا التصعيد، أعلنت روسيا وأوكرانيا تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى شملت إفراج كل جانب عن 103 عسكري في واحدة من عمليات التبادل المتكررة بين الطرفين منذ اندلاع الحرب. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العسكريين الروس الذين أفرج عنهم نقلوا إلى بيلاروس، حيث يتلقون المساعدة الطبية والنفسية على أن يعادوا لاحقاً إلى روسيا. وتبقى عمليات تبادل الأسرى من بين مجالات التعاون العملي المحدود بين موسكو وكييف في وقت يستمر فيه القتال والتتواصل المساعي السياسية للوصول إلى تسوية تنهي الحرب. وفي السياق، أشاد سفير أوكرانيا لدى أنقرة نريمان جلال بدور تركيا في جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن امتنان بلاده للرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة والشعب التركي. وقال جلال إن أنقرة بذلت جهوداً كبيرة لجمع الطرفين في تركيا وأساهمت في عقد مباحثات بين تبادل الأسرى، مؤكداً أن الدور التركي في مساعي إنهاء الحرب كبير جداً. نسرين حامدي، تريتي عربي.
2: توصلت حالات الانشقاق والاستسلام في صفوف قوات الدعم السريع والانضمام إلى الجيش السوداني، فقد أعلنت قوة مكونة من 320 فردا انشقاقها وتسليم نفسها للجيش السوداني في ولاية شمال كردفان والمناطق المجاورة. وأعلنت قيادات المنشقة استمرار عمليات الانشقاق بسبب ما وصفوه بخلافات داخلية ومشكلات تتعلق بالقيادة والإمداد.
4: من شمال دارفور إلى شمال السودان، مجموعة جديدة تضم أكثر من 300 مقاتل من الدعم السريع تصل أم درمان وتسلم نفسها للجيش. قائد المجموعة المنشقة موسى 50 قال إن الدعم السريع بات يقاتل بلا هدف، ما دفع الكثيرين إلى الانضمام للجيش.
5: القوات بعد تجي تنهزم تأكل المواطن هناك، المناطق اللي كانت من السيطرة هذا كلها انهبتها. نهبط المواطن، والله يا جماعة المواطن حيران جدا. حتى الغادات في الميليشيا هناك، الناس بعد اليومين الجاي كلها حتيجي الغادات، كلها الشغل سقط لها من رسيها وشغل ما ماشي دوري.
4: ولا تبدو ظاهرة الانشقاق مرتبطة بحالة واحدة، فبينما تحدث بعض المنشقين عن خلافات داخلية ومشكلات تتعلق بالقيادة والإمداد، يتحدث آخرون عن تأثيرات الصراع القبلي في ميدان القتال.
6: نحن وصيتنا للشباب اجوا راجعين، وصيتنا للشباب اتخلوا عن الميليشيا، لكن القوات دي كان وصلت وخطت غدومها. والله يا اخواننا زي ما ذكر

0: السيد رئيس الأركان، إذا زول خط السلاح ما في مانع، لكن كان قاعد بتجابد بتقى في زوال زي ما الناس يقولوا وبتقى في مهب الرياح.
1: استمرار خروج القيادات والمجموعات المسلحة من صفوف الدعم السريع يضيف عاملا جديدا إلى مشهد الحرب في السودان، وربما يغير موازين القوى بحسب مراقبين.
2: خروج في كل مرحلة من المراحل خروج أعداد من القوات مؤكد ستضعف قدرته على القتال، ويمكن أن تساهم في انقلاب ميزان القوى في المعارك.
1: هذه ليست المجموعة الأولى، فقد سبقتها مجموعات أخرى ضمت مئات المقاتلين، لكن الدعم السريع قللت من تأثير هذه الانشقاقات واعتبرتها حالات فردية لا تؤثر في قدرتها العسكرية. وصول هذه المجموعة ومجموعات أخرى إلى الخرطوم يمثل استمرارا للانشقاقات التي ضربت قوات الدعم السريع، ما يسهل على الجيش استعادة عدد من المناطق التي ما تزال تسيطر عليها قوات الدعم السريع، خاصة في إقليمي كردفان ودارفور. طارق التجاني، تلتي عربي، غربي أم درمان.
3: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منشور عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني إن تركيا تواصل تصدر دول العالم في حجم المساعدات الإنسانية المقدمة مقارنة بدخلها القومي. وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا تستعد وتستمد نهجها الإنساني من تاريخها وقيمها الحضرية، وأن العمل الإنساني بالنسبة لها يتجاوز الاعتبارات السياسية. وأشار إلى أن أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يفتقرون إلى أبسط الاحتياجات الأساسية ويكافحون من أجل البقاء، معتبرا أن هذه الأوضاع تفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته. كما أكد أردوغان أن تركيا ستواصل مد يد العون للمحتاجين أينما كانوا، وفي مقدمة ذلك قطاع غزة. نظمت رئاسة حقوق الإنسان في حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة برنامجا بعنوان المساعدات الإنسانية ونموذج تركيا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني. وشارك في الفعالية مسؤولون من وزارة الداخلية وإدارة الكوارث والطوارئ ووكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا والهلال الأحمر التركي. وأكد المشاركون أن النموذج التركي لا يقتصر على تقديم المساعدات في حالات الطوارئ والأزمات، بل يعتمد استراتيجيات تنموية طويلة الأمد تهدف إلى بناء قدرات مستدامة والمساهمة في تعزيز السلام والاستقرار. قال رئيس وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا عبد الله إرن إن تركيا تتبنى نهجا مختلفا في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية بعيدا عن الأجندات والمصالح التي تحكم مساعدات بعض الدول.
4: غالبا ما تحمل الدول التي تقدم مساعدات التنمية مصالحها في مقدمة أولوياتها، أما تركيا فلا تملك أجندة من هذا النوع، وهي حاضرة في الميدان من خلال المساعدات الإنسانية، وفي الوقت نفسه تعمل عبر مساعدات التنمية على بناء قدرات مستدامة، وتسعى أيضا من خلال فاعليتها في الدبلوماسية الدولية إلى تهيئة بيئة يسودها السلام.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وأنه لم يعد يرى ضرورة لإجراء المناورات العسكرية المشتركة الضخمة مع كوريا الجنوبية، منتقدا في الوقت ذاته رفض سيول مساعدة الولايات المتحدة في حربها ضد إيران.
5: أتمتع بروابط جيدة مع كيم جونغ أون كما تعلمون وكما رأيتم، فهو لم يكن يحب بايدن ولا أوباما ولا أي شخص آخر، لكنه يفضلني وأنا انسجمت معه بشكل ممتاز للغاية، إذ عقدنا اجتماعات هامة وتواصلنا باستمرار. الآن لم يرق لي قيامنا بتلك المناورات العسكرية الضخمة الموجهة عمليا ضد كوريا الشمالية، كما لم أكن مسرورا عندما أعلنت كوريا الجنوبية عدم اهتمامها بمساعدتنا في مضيق هرمز، رغم أنها تعتمد عليه في الحصول على 60% من احتياجاتها النفطية.
3: أعلنت فرق الإطفاء البلجيكية تطويق حريق المستنقعات العليا في محافظة ليج بالكامل بعد أيام من عمليات المكافحة، فيما بدأ بعض السكان بالعودة إلى منازلهم.
6: بعد أيام من الخوف والإخلاء أصبح الحريق محاصرا، لكن آثاره لا تزال حاضرة في كل

0: زاوية في منطقة المستنقعات العليا في بلجيكا. أوريلي إحدى سكان المنطقة غادرت منزلها عندما اقتربت النيران، لكنها عادت بعد تحسن الوضع لتجد نفسها مرة أخرى في وسط الحدث، هذه المرة لا هاربة بل متطوعة تساعد الأهالي ورجال الإطفاء بالطعام والشراب.
1: كان الأمر معقداً جداً عندما بدأت الحرائق ولم نكن نتخيل أنها ستصل إلى هذا الحجم. بدأ القلق يتزايد خصوصاً أن أصدقائنا وعائلتنا يعيشون بالقرب من هنا، واضطر بعضهم إلى الإخلاء من دون سيارات برفقة حيواناتهم، لذلك اضطررنا إلى البحث عن أماكن آمنة لهم إلى أن تهدأ الأوضاع.
0: لكن الحريق لم يخرج السكان من منازلهم فقط، بل طال قطاعاً تعتمد عليه المنطقة بشكل أساسي وهو السياحة. وبينما بدأت الحياة تعود تدريجياً، لا يزال أصحاب الأعمال هنا ينتظرون معرفة حجم الأثر الذي سيتركه هذا الحريق على الموسم المقبل.
2: من المؤسف جداً أن نرى منطقة المستنقعات العليا تحترق، فهي منطقة طبيعية فريدة، وقد تحتاج بعض الأضرار فيها إلى عشرات وربما مئات السنين للتعافي، لكن المنطقة لا تزال تملك الكثير لتقدمه، والناس يأتون إليها بحثاً عن الهدوء والاسترخاء مع عائلاتهم، لذلك أنا واثقة من أن السياحة ستعود قريباً.
0: هنا في سور بروديت، حيث يستريح رجال الإطفاء لدقائق على الأرض بعد أيام من الإرهاق، تتضح الصورة الحقيقية لحجم هذه المهمة. دخلت المعركة مع النيران مرحلة جديدة بعد تطويق الحريق بالكامل، لكن آثاره ستبقى لفترة أطول. سكان عادوا إلى منازلهم، وآخرون تطوعوا لمساعدة جيرانهم، وأصحاب أعمال ينتظرون عودة السياح، فيما تواصل فرق الإطفاء مراقبة كل بؤرة قد تعاود الاشتعال. باسل الطناني، تارتي عربي، من محافظة ليج البلجيكية.
3: كشفت البحرية التركية جاربا من قدراتها القتالية والتكنولوجية خلال فعالية تسبق انطلاق مهرجان تكنوفيست الوطني الأزرق في خليج إزميت بولاية كوجلي، بمشاركة سفن وفرقاطات حربية ومنصات ومنظومات محلية الصنع.
4: استعراض للقوة البحرية التركية في خليج إزميت بولاية كوجالي شمال غربي تركيا. سفن حربية وغواصات وطائرات مسيرة ومنصات جوية تجتمع في استعراض يسبق فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق.
5: اليوم نحن في تكنوفيست، وهو حدث مهم يعكس مبادرة التكنولوجيا الوطنية في تركيا. ننتظر جميع شبابنا للمشاركة، وأنا أعمل هنا أيضاً ضمن فريق التنظيم، وفي الوقت نفسه أدرس في جامعة كوجايلي تخصص صيانة المحركات، ونكرر دعوتنا لجميع الشباب للحضور إلى هنا.
4: 5 ساعات من المرور البحري للأسطول التركي عبر 11 نقطة على امتداد إزميت تتقدمها سفينة تيجيغي أناضولو الهجومية البرمائية. في سماء إزميت منظومة طائرات حربية حاضرة بأنواعها يتصدرها سلاح المسيرات الجوية المحلية الصنع.
6: أنا عمر من أذربيجان. كما تعلمون، شهدت منطقة قرباغ صراعا استمر سنوات عديدة بين أذربيجان وأرمينيا، وفي حرب عام 2020 كان للدعم التركي دور مهم جدا. لهذا أحب تكنوفيست وأشعر بالفخر بما تمثله هذه الصناعات والتقنيات.
4: هنا ترى جانبا من الصناعات الدفاعية التركية التي تتوسع من السفن الوطنية إلى الأنظمة غير المأهولة في مشهد متكامل للقوات البحرية والجوية. تكنوفيست الوطن الأزرق يفتح أبوابه للزوار صباح الأربعاء ويستمر 4 أيام. على امتداد خليج إزميت قوة ضاربة للبحرية التركية في استعراض للصناعات الدفاعية الوطنية. الأمر لا يقتصر على المناورة الحربية وتقديم القدرات القتالية أمام أعين المواطنين الأتراك، بل تعمل أنقرة على تصدير سفن حربية محلية الصنع إلى الخارج. من خليج إزميت، ولاية كوجالي، سامي برهوم، تريتي عربي.
3: نهاية النشرة، العودة للعناوين البارزة فيها. 9 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة والحية يطالب الوسطاء بحماية اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار. ترامب يعلن حربا اقتصادية غير مسبوقة على

0: إيران والدول الداعمة لها، ويؤكد أن طهران أخفقت باغتنام الفرصة لإبرام اتفاق تاريخي. وستة قتلى وعشرات الجرحى في هجوم روسي بصاروخ على البنية التحتية والسكنية في العاصمة الأوكرانية كييف. نشرة كاملة تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
1: I come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
2: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

0: السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد حاملا في جعبته كثيرا من الملفات المشتركة والحساسة لجهة نوعية الملفات وتوقيت بحثها. فصادرات النفط العراقية تختنق في مضيق هرمز، وملف حصر السلاح بيد الدولة العراقية يقترب من ملامسة موعده النهائي الشهر المقبل. والعلاقات الثنائية بين البلدين لطالما خضعت للتجاذبات السياسية والجغرافية وأثرت فيها المعطيات الإقليمية. فهل تنجح زيارة قاليباف في حلحلة الملفات العالقة بين البلدين؟ وكيف سيتعامل الطرفان ومعهما دول الإقليم مع ظروف التوتر القائمة في المنطقة وتداعياتها؟
1: رئيس البرلمان الإيراني والمكلف برئاسة الوفد الإيراني محمد باقر قاليباف في العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستمر يومين وتحمل في طياتها العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية. قاليباف استهل زيارته بالقول من قلب بغداد إن الدول الإسلامية في المنطقة بحاجة إلى توسيع مجالات التعاون وإقامة علاقات عميقة ومستدامة.
2: اليوم أصبح الواقع القبيح للصهاينة واضحا لشعوب العالم، ويتم الاعتراف بإسرائيل عدوا للبشرية. يجب أن تكون للدول الإسلامية الإقليمية علاقات أمنية عميقة بينها حتى يتطور التعاون الاقتصادي المستدام، وجمهورية إيران الإسلامية مستعدة لذلك.
1: من جهته دعا رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي إيران خلال استقبال قاليباف لمنح صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، خصوصية بما يراعي مصالح البلدين. ومضيق هرمز وملف النفط العراقي هو أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وطهران في ظل إغلاق المضيق جراء الحرب، كما يبرز ملف الفصائل العراقية الموالية لإيران في ظل وجود فصائل مسلحة موالية لإيران في حربها وممولة من طرفها، وفي ظل التحركات الحكومية لحصر السلاح بيد الدولة مع موافقة بعض الفصائل على تسليمه. ولعل ذلك الملف سيكون حاضرا في الجلسات العلنية والمغلقة بين قاليباف والمسؤولين العراقيين. قاليباف ليس رئيس البرلمان الإيراني فحسب، بل هو رئيس وفد التفاوض وهمزة الوصل بين الإطار السياسي الإيراني والحرس الثوري، وهو مقرب من الجانب العسكري الإيراني. والعراق لديه علاقات قوية بالولايات المتحدة ودول الخليج، وقد تحمل الزيارة رسائل سياسية لأطراف معينة. وبحسب وسائل إعلام تابعة للبرلمان الإيراني، فإن الزيارة تدور حول التطورات الإقليمية وأمن الحدود العراقية الإيرانية ومكافحة الإرهاب والعلاقات الاقتصادية وتنفيذ الاتفاقات المشتركة.
0: أبدأ النقاش وأرحب

0: بضيوفي من بغداد الخبير الأمني والاستراتيجي الأستاذ معن الجبوري، كما أرحب أيضا من طهران بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سعيد شاوردي. أهلا ومرحبا بكم ضيفاي الكريمان. أبدأ معك الأستاذ معن الجبوري. أستاذ معن، يعني زيارة قاليباف الآن إلى بغداد لا تأتي ربما في ظروف طبيعية، بل هي لحظة تتقاطع فيها العديد من الأزمات. نتحدث عن أزمة مضيق هرمز، نتحدث عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أزمة النفط العراقي، قرار بغداد حصر السلاح بيد الدولة، والنقطة الأهم أن محمد بقر قاليباف يجمع الآن ما بين منصبي رئيس البرلمان ورئيس الوفد المفاوض مع واشنطن. بكل هذه التقاطعات وبكل هذه المعطيات أستاذ معن، كيف يمكن وصف هذه الزيارة في هذا التوقيت الحساس؟
1: طيب يومك أستاذ حسام والسادة المشاهدين والضيف الكريم. واضح أن الوقت حقيقة لديه أبعاد مهمة لهذه الزيارة. نحن نعلم أن العراق يدفع كثير من التضحيات وثمنا غاليا للتداعيات الإقليمية، خصوصا ما يتعلق بغلق مضيق هرمز كما تفضلتم في الإشارة إليه، وفي العلاقات الإيرانية الأمريكية خصوصا بعد الضربات التي حصلت أكثر من مرة بين إيران وأمريكا. عليه الحكومة العراقية تحاول أن تعطي رسالة واضحة إلى الجانب الإيراني بأن العراق لا يمكن أن يبقى ويستمر كحديقة خلفية وساحة كمصدات للصراع الإيراني مع الدول الإقليمية وأمريكا، ومن ثم أن تكون العلاقات متكافئة بين الطرفين، لأن نعلم هناك إشكالية كبيرة الآن يعيشها العراق والحكومة العراقية تحديدا فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة والسقف الزمني المحدد 30 سبتمبر، ونعلم أن هذه الفصائل تابعة عقائديا وعسكريا إلى إيران. على هذا الأساس الجانب الذي سيشغل حيزا أكبر من المفاوضات هو الوضع الأمني، أي موضوع الفصائل المسلحة، ومطلوب أن إيران ترفع يدها عن استثمار هذه الفصائل واستغلالها، لأنها تسيء إلى أولا العلاقات العراقية العربية وهذه ناحية مهمة. ثانيا الجانب الأمريكي، هناك عامل ضاغط من الجانب الأمريكي على الحكومة العراقية في أن تنهي ملف هذه الفصائل والأسلحة في هذا السقف الزمني المحدد 30 سبتمبر، ومن ثم العراق يعيش في خنق اقتصادي كبير جدا، لأن إيران الآن تعامل العراق كخصم في منع استمرار تصدير النفط من خلال مضيق هرمز، علما أن العراق يعتبر كما ذكرت الرئة الاقتصادية التي تتنفس منها إيران هروبا من العقوبات الدولية، تعتبر أيضا ساحة صراعات لإيران ضد أمريكا والدول الأخرى. وهنا مطالب واضحة طالبه السيد رئيس البرلمان العراقي بأن إيران تحسب الاعتبارات والعلاقات العراقية الإيرانية المتطورة على مأخذ الجد، وأن تسمح للنفط أن يمر، وإلا كيف يمكن أن تدعي إيران بهذه العلاقات وحسن الجوار والعلاقات التي يجب أن تربط الطرفين، ويعامل العراق كطرف عدو أو خصم يمنع تصدير نفطه من خلال مضيق هرمز. في جعبة العراق الحكومة العراقية الكثير من الحقيقة الأوراق التي يمكن أن تلعبها والمطالبات التي تضعها أمام المبعوث الإيراني، ومن ثم على إيران أن تأخذ على محمل الجد المتغيرات في المنطقة الإقليمية والدولية. يعني عملية
0: يعني لو تسمح لي، ربما هذه المعطيات أيضا تحاول طهران أن تلعب بها أو توازنها عبر ميزان محدد. ننتقل إلى الأستاذ شاوردي لنعرف كيف توازن طهران الآن بين هذه المعطيات. أستاذ شاوردي، يعني إيران بطبيعة الحال تبحث الآن عن تثبيت نفوذها وشروطها، في ذات الوقت تبحث عن منفذ أو حل للأزمة التي هي عالقة فيها الآن، سواء مع واشنطن أو أزمة مضيق هرمز. الزيارة الآن إلى العراق سيد شاوردي، هل تبحث عبرها طهران عن مخرج تفاوضي للعراق أم تثبيت شروطها عبر بوابة العراق؟
2: التحية طيبة لك يا أستاذ حسام وللأستاذ معن ولجميع المشاهدين.
0: أهلا بك.
2: لا، هي بكل تأكيد يعني زيارة لبحث العلاقات الثنائية في

0: إيران نفسها يعني تتأثر سلبا مما يحصل اليوم في مضيق هرمز، والتجارة والاقتصاد يعني بين العلاقات التجارية الاقتصادية بين بغداد وطهران أيضا تأثرت وتأثر سلبا، وهناك مشاكل وأزمات حقيقة يعني حصلت. لذلك نحن بحاجة إلى تنسيق بين البلدين، وأعتقد الزيارة ستبحث كل هذه القضايا بالإضافة للقضايا الأمنية التي تؤثر على الأمن القومي في إيران والعراق، ومكافحة الإرهاب والجماعات طبعا الانفصالية الإيرانية التي تستغر يعني مستغرة هي منذ عقود في العراق، و تعمل على ضرب الأمن داخل إيران من خلال التعاون بشكل مباشر مع أمريكا وإسرائيل، على بالرغم من أن حقيقة لا حكومة إقليم كردستان ولا الحكومة المركزية العراقية في العراق تريد لمثل هذه الجماعات الانفصالية أن تزعزع الأمن المشترك على المناطق والحدود المشتركة بين إيران والعراق. فلذلك هذه ملفات حقيقة مهمة بالنسبة لطهران وبغداد، وللأسف يعني الدور الأمريكي مخرب، يعني هذا الكلام يعني اللي نسمعه عن فصائل موالية لإيران وأن إيران لديها فصائل في العراق، حقيقة الأمور ليست هكذا، أنا لا أتصور الأمور هكذا. الذي يتدخل هو اليوم الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لو افترضنا أنه توجد فصائل لديها علاقات مع إيران، تعود هذه العلاقات طبعا لفترة مكافحة الإرهاب والحرب على داعش، يعني تعرف يعني كان هناك دعم من قبل إيران للعراق عندما اجتاح للأسف الشديد الإرهاب وتنظيمات تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية أراضي شاسعة في العراق، يعني إيران كانت إلى جنب العراق وهذه العلاقة
1: طيب سيد
0: تشكلت،
1: شاوردي،
0: هي
1: لو
0: ليست
1: تسمح لي،
0: علاقة للتدخل في العراق
1: لو
0: بكل
1: تسمح لي سيد
0: تأكيد.
1: شاوردي، دعني انقل هذه النقطه للاستاذ معن الجبوري. استاذ معن، يعني الاستاذ شاوردي يتحدث على ان ربما مساله الفصائل المسلحه الموجوده الان في العراق ليست ذات اهميه من خلال زياره قالباف الحاليه، وان الموضوع المهم الان هو العلاقات العراقيه الايرانيه، في حين ان عديد من التحليلات تتحدث على ان هذه هي احد المسائل المهمه ولها توقيت محدد الآن، وهو حصر السلاح بيد الدولة. كيف تنظر العراق الآن، وما هو رأيك بمسألة أن الفصائل لا تشكل منعرجا مهما الآن من خلال هذه الزيارة؟
2: أستاذ حسام، كيف يعني هذه الفصائل لا تتبع إيران ولا تشكل إشكالية كبيرة ومنعرجا كبيرا في العراق؟ إذا ما تحدثنا بتفكيك المشهد، طبعا أولا هذه الفصائل تعلن عن نفسها ولائيا بتبعاتها لولاية الفقيه وقاني. خلال زيارته قبل بضعة أيام للعراق التقى بهم وطلب منهم عدم تسليم السلاح إلى الدولة، وبالتالي الإيعاز جاءهم، حتى خطاب بعض القوى السياسية قد تغير عندما كانت بعض القوات موافقة على أن تسلم السلاح في هذا السقف الزمني المحدد 30 سبتمبر، والآن أصبح هناك ضغط على الحكومة بأن تتريث وأن تمدد الموعد. هذه ناحية. الناحية الأخرى، الدول العربية الشقيقة تعرضت إلى قصف مباشر من العراق ومن هذه الفصائل، وحدث إشكال حتى اللحظة العلاقات الدبلوماسية، والآن محاولات من القوى السياسية العراقية، وفود تزور دول الخليج العربي، تزور سوريا، الأردن، في سبيل رأب الصدع وتحقيق إعطاء صورة إيجابية عن العلاقات العراقية العربية. وحصل صدرت بيانات، حصل اجتماع بين دول الخليج العربي والأردن، وصدر بيان إلى الحكومة العراقية رسمي بأن توقف هذه التجاوزات والضربات التي وجهت من الفصائل، يعني إساءة للعلاقات. هذه ناحية. الناحية الأخطر، ونحن الآن نعيش في العراق أزمة اقتصادية ضخمة جدا، هو أن هذه الفصائل الآن تعتبر العراق بيئة طاردة للاستثمار. الزيدي عندما السيد الزيدي رئيس الوزراء عندما زار واشنطن وقت

0: وقع أكثر من 50 اتفاقية استثمار وتعاون استراتيجي مع كبريات الشركات الأمريكية. لم تأتي شركة واحدة، لأن هذا السلاح للفصائل يهدد العراق، يهدد
1: طيب
0: الأمن في العراق،
1: استاذ معن، استاذ
0: ويهدد
1: الاجبوري،
0: المصالح الأجنبية في
1: دعني
0: العراق،
1: ايضا
0: بالتالي
1: اعكس،
0: ينعكس على الداخل
1: دعني اعكس هذه
0: العراقي.
1: النقطة الى السيد شاوردي. سيد شاوردي، حسب وجهة نظرك، كيف يمكن اذا تفسير زيارة اسماعيل قااني والتي تبعتها زيارة لقاليباف اليوم الى
2: لا،
1: بغداد؟ طبعا
2: هو طبعا قضية السلاح استاذ نعم استاذ حسام، يعني قضية السلاح ايران اعلنت بشكل رسمي من قبل كل المسؤولين، سواء من قبل الرئيس مسعود بيزشكيان ومن قبل محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان وعباس عراقشي وزير الخارجية، كل هؤلاء يعني تحدثوا بشكل شفاف أن القضية قضية عراقية داخلية لا شأن لإيران فيها. أي قرار يتخذ من قبل البرلمان العراقي ومن قبل الحكومة العراقية هو محترم من قبل إيران. يعني أنا أستغرب حقيقة الأستاذ معنا الآن يتحدث ويقول أن الجنرال قااني ذهب للعراق وطالب الفصائل أو بعض من الفصائل بعدم تسليم السلاح للحكومة. أنا حقيقة
0: الحكومة
2: يعني لم
0: العراقية
2: أرى مثل هذا
0: أستاذ
2: الكلام
0: عزيز،
2: على
0: الحكومة
2: اللسان عند أي
0: العراقية
2: مسؤول
1: لو تسمح لي
2: عراقي.
1: لو تسمح لي
2: الحكومة
1: أستاذ الجبوري، أستاذ الجبوري لو تسمح
2: لهذا
1: لي
2: الكلام.
1: شاوردي يكمل
2: بس
1: فكرته
2: بس
1: نعود إليك مرة أخرى، تفضل شاوردي.
2: نعم اي نعم عزيزي الاستاذ حسام، يعني
0: تفضل.
2: هل سمعت مثلا من سيد الزيدي او من قبل رئيس البرلمان او من قبل اي مسؤول عراقي اخر قال ان الجنرال قااني جاء وللعراق وهو طالب الفصائل بعدم تسليم السلاح؟ يعني لا يوجد هذا الكلام، هناك كلام غير مؤكد، يعني ليست لديه مصادر، اتهامات توجه لإيران أنها توعز بأوامر مثل هذا الكلام لبعض الجماعات يعني أو الفصائل في العراق. حقيقة إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية
1: طيب
2: العراقية،
1: أستاذ شاوردي
2: وهذا لا
1: وصلت
2: يخدم
1: وصلت
2: حتى
1: فكرتك أستاذ
2: أجندة
1: شاوردي
2: إيران.
1: لو تسمح
2: يعني
1: لي.
2: اليوم الاستقرار في داخل العراق بالنسبة لإيران مهم جدا،
1: طيب
2: لأن هناك علاقات
1: وهذه النقطة التي أريد أن أقولها الآن للأستاذ الجبوري لو تسمح لي سيد شاوردي
2: دولار.
1: اسمح لي، هذه النقطة هي الأهم ربما أستاذ الجبوري. هل من برأيك يعني هل من مصلحة إيران الآن خلق زعزعة داخلية في العراق وهي الآن تواجه مناكفات وحربا وجمودا في مسار المفاوضات مع واشنطن؟ ألا يعتبر ربما الآن استقرار سياسي وأمني داخل العراق أحد المصالح المهمة لطهران برأيك؟
0: أستاذ حسام، أدوات هذه الفصائل، حزب الله في لبنان، الحوثيين في اليمن، الفصائل المسلحة الولائية في العراق، سابقا كان النظام السوري، هذه أدوات وأذرع تستعملها إيران في
1: نعم
0: في
1: نعم أنا أتحدث الآن عن وضع العراق تحديدا أستاذ
0: الجبوري،
1: لو تسمح لي أتحدث عن وضع العراق تحديدا
0: نعم
1: في هذا التوقيت.
0: نعم لا تريد
1: تحديداً.
0: أن تفقد أتفق معك، لا تريد أن تفقد هذه الفصائل قوتها. نعم إيران تعتبر هذه الفصائل من أدواتها الفاعلة في المنطقة ضد المصالح الأمريكية، يعني كانت تقصف السفارة الأمريكية في قلب بغداد، كانت تقصف مطار بغداد، قاعدة فيكتوريا، تقصف عين الأسد، تقصف حرير، حتى اللحظة التي نتحدث بها تقصف كردستان. الفصائل تقصف كردستان وإيران تقصف كردستان، الفصائل تدعي وجود مصالح أمريكية وعسكريين أمريكيين، وإيران تدعي كما تفضلتم في المقدمة والضيف العزيز أن هناك عملاء وانفصاليون في العراق يعملون بالضد من إيران، وهذا الأمر غير ليس له وجود. هناك معارضة إيرانية لديهم لجوء دولي، لجوء سياسي وإنساني في كردستان العراق بإشراف الأمم المتحدة، يعني لا الحكومة العراقية قادرة على منعهم ولا حكومة تقليد كردستان، وهؤلاء غير مسلحين. يعني هذا المعارضة، هذا الواقع الحال في العراق عزيزي. إيران لا تريد أن تخسر قاعدتها الأساسية من الفصائل المسلحة في العراق.
1: شاوردي أستاذ شاوردي، طيب يعني إذا كان مسار طهران الآن عقب زيارة قاليباف ربما خطوة لإيجاد مسارات سواء دبلوماسية أو أمنية مع العراق، لأن المصلحة الآن مشتركة ما بين إيران والعراق، الآن كيف يمكن أن توازن طهران ما بين محاولة تثبيت نفوذها وما بين أيضا محاولة أن لا تفقد أحد أدواتها وأذرعها المهمة للضغط على الولايات المتحدة؟ يعني الآن التفاوض ما بين واشنطن وإيران يعتمد على أدوات ضغط، إحدى هذه الأدوات هي مضيق هرمز، وتريد أيضا أن تثبت نفوذها لتضغط على واشنطن. كيف ستوازن يعني هذا الميزان، خصوصا أنها تريد أن تلعب بدبلوماسية مع العراق؟
2: عزيزي الأستاذ حسام، إيران واضحة تماما في سياستها تجاه يعني العراق حقيقة، وهذا الكلام كما قلت يعني اتهامات، ليست لديه أي مصادر، يعني لا توجد مصادر رسمية. أنا يعني نعود لأربعين يوما حوالي قبل اليوم، جرت مراسم تشييع للشهيد السيد علي الخامنئي في العراق، يعني أنتم كلكم رأيتم، والعراق رسميا أعلن عن أنه 10 ملايين إنسان في العراق شاركوا في هذه المراسم، وجرت فقط في مدينتين في كربلاء والنجف. عندما يكون 10 ملايين إنسان يأتون ويشاركون في هذه المراسم، هؤلاء لديهم عقول، يعني لو كانوا يعلمون يعني ولديهم حقيقة هذا الكلام صحيح أن إيران تعبث بأمن العراق ومصالحه وهي تضحي بالعراق، لما شارك هذا العدد المليوني في مراسم تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي؟ هذه المراسم لو جرت في أماكن أخرى أيضا لرأيت ملايين من إخواننا العراقيين الشرفاء لشاركوا في هذه المراسم.
1: طيب أستاذ شاوردي، يعني وضحت هذه النقطة، لو تسمح لي وضحت هذه النقطة.
2: هذا الكلام غير صحيح اللي نسمع،
1: يعني نريد أن ننتقل إلى نقطة أخرى مهمة أستاذ معني الجبوري.
2: بس عندي شوي أعطيني وقت.
1: وضحت لا، وهذه النقطة وضحت، سأعود إليك، سأعود إليك مرة أخرى لضيق الوقت سيد شاوردي. اسمح لي أستاذ الجبوري، يعني الآن العراق بطبيعة الحال يتأثر بكل قرار صادر حول مضيق هرمز، هل برأيك العراق يلعب الآن دور النأي بالنفس عن أي صراع إيراني أمريكي؟ هل يرى ذلك خيارا صحيحا الآن؟
0: نعم، هي هذه سياسة العراق، مطالب الشعب العراقي هذه، وبصراحة الحكومة العراقية تعلن عن ذلك وتعطي تطمينات إلى الجانب الأمريكي، علما أن سماء العراق أستاذ حسام كانت مسرحا للعمليات، يعني بحكم الجغرافيا العسكرية التي نعيشها، الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية تمر من سماء العراق، والطائرات الإسرائيلية والطائرات الأمريكية تمر من سماء العراق تقصف إيران. العراق هو ضحية، يعني على إيران أن تأخذ بنظر الاعتبار هذه التضحية التي يقدمها العراق، ومن ثم الآن متضرر كما تفضلت حول مضيق هرمز. يعني لماذا إيران لم ترفع الحصار عن العراق إذا هي صحيح يعني الشعب العراقي نعم متعاطف مذهبياً مع ولاية الفقيه، لا هذا شيء لا ينكر وهذا شيء يحترم، لكن أنا بالمقابل سأذكر صديقي العزيز أيضا المظاهرات التي حصلت في البصرة وفي كربلاء والنجف والناصرية والعمارة وبغداد، كل المحافظات الشيعية.
1: أستاذ الجبوري، يعني نريد أن نتحدث في مساري مختلف لو تسمح لي.
0: هذه الفكرة،
1: نعم،
0: إيران برا بغداد تبقى حرة، ماذا تفسر هذا والشيعة يهتفون بهذا الهتاف؟
1: طيب وضحت النقطة أستاذ الجبوري، وضحت هذه النقطة. دعنا ننتقل إلى الأستاذ شاوردي
0: عن مصالح مشتركة.
1: أستاذ شاوردي، يعني الآن طهران تحتاج إلى تخفيف الضغط الاقتصادي عليها، والعراق أيضا يحتاج إلى فتح صادراته، يعني هل يمكن أن يصبح العراق جزءا من الحل في هرمز، لا مجرد متضرر من هذه الأزمة عبر التحركات الدبلوماسية الإيرانية الآن؟
2: عزيزي أستاذ حسام، بكل تأكيد نحن لا نريد إلحاق الضرر بأي من دول الجوار، بدءا من العراق وصولا إلى سلطنة عمان. نشعر أن أشقائنا في هذه المنطقة يعانون حقيقة من التوتر الحاصل الآن بسبب كما قلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وإلا لا أحد يستطيع أن ينكر أن هذا المضيق لم تستخدمه إيران طيلة التاريخ كسلاح لا ضد أمريكا ولا ضد دول الجوار. أمريكا عندما عسكرت المضيق واستخدمته كسلاح في حربها على إيران، اضطرت إيران لاتخاذ سياسات معينة لتضمن أمنها في المنطقة الخليجية. اليوم يعني قبل شوية ترامب يعني نشر تغريدة، ما بعرف تصريح، يعني أنا قرأته قبل حوالي ساعة، هو يتحدث عن أنه يصيب

0: سيطر على المضيق بشكل كامل وأزال الألقام. طيب يعني إذا المشكلة في الجانب الأمريكي هو الذي يمنع العراق للأسف من تصدير النفط، ما دام ترامب يقول نحن نسيطر على المضيق وأزلنا الألقام، طيب لماذا يعني لا يسمح لأشقائنا في العراق لتصدير النفط إذا كان كلامه صحيح؟ على كل حال نحن نتمنى
1: طيب
0: أن تنتهي الأزمة وأن
1: نعم.
0: يستطيع العراق أن يصدر النفط، ليس فقط العراق حقه أن يصدر
1: طيب.
0: النفط،
1: وضحت
0: دول
1: النقطة
0: هذه
1: الشاوردي.
0: الجوار
1: أنتقل مرة
0: يعني
1: أخرى
0: كلها
1: للأستاذ
0: ميزانيتها
1: الجبوري.
0: على النفط يا أستاذ حسام،
1: وضحت
0: ولا
1: وضحت.
0: نريد لأحد أن يعاني، بس بثواني
1: نعم.
0: يعني عن
1: أكمل.
0: قضية السلاح، نحن لم نقول أن السلاح يجب أن يبقى بيد
1: طيب
0: الفصائل
1: لضيق الوقت
0: العراقية،
1: سيد
0: لا
1: شاوردي،
0: يوجد أي
1: وضحت هذه
0: تصريح
1: النقطة، أنتقل
0: من قبل
1: للأستاذ
0: إيران، لكن
1: معنا الأستاذ
0: الأمريكي
1: معنا
0: عندما
1: اسمح لي
0: يقول
1: سيد شاوردي
0: يجب أن
1: انتهى
0: ينزع هذا
1: الوقت
0: السلاح،
1: المسموح
0: هذا
1: لك
0: أيضا
1: الآن.
0: تدخل.
1: أستاذ جبوري، العراق يريد الآن علاقات متوازنة مع طهران وواشنطن وتركيا أيضا والخليج، يعني هل ربما أن تتحول هذه الأزمة الحالية إلى فرصة
2: نعم.
1: لبغداد لإعادة تعريف موقعها الإقليمي بدلا من أن تصبح ساحة أو ساحة نفوذ للتنافس الإقليمي باختصار إذا سمحت؟
2: نعم العراق يحاول نعم العراق يحاول أن ينهى بنفسه، بدليل الآن هناك مفاوضات اقتصادية مع الجانب التركي، الجارة تركيا، من أجل إعادة تصدير النفط وزيادة ضخ النفط عبر الموانئ التركية جيهان وغيرها. ثانيا فتح أيضا بانياس عبر سوريا ومع الخليج العربي، لأن العلاقات أنا ذكرت تصدعت مع دول الخليج من خلال توجيه ضربات مستمرة من الفصائل. طبعا بالمناسبة الأخ يقول نحن لا نتمنى، كيف أمريكا تمنع العراق من تصدير النفط؟ لو هو إيران التي منعت، لماذا لا تصدر بيان أمريكا الآن قاهاني في العراق، عفوا قليباف، لماذا لا يعلن موافقته والسماح للنفط العراقي بالمرور رسميا وإذن من الحكومة الإيرانية كي يتصرف العراق أيضا آنذاك مع أمريكا بالموقف بالشكل المقابل؟ الموقف الإيراني بعد تمنع إيران مرور النفط كل العالم وكل دول الخليج والعراق المتضرر الأكبر. بالجانب الآخر إيران تدعي أن العراق قريب منها، نعم قريب العراق بحكم الجغرافيا وبحكم العلاقات، لكن إيران لم تضع اعتبارا لحصول دول الجوار والصديقة والشعب الصديق الذي تتحدث عنه 10 ملايين شخص عراقي الذين شيعوا خامنئي، لماذا لم تساعدهم؟
1: أشكرك، انتهى وقت البرنامج. شكرا أيضا للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سعيد شاوري اللي كنت معنا من طهران. شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدينا على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.

0: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث،
3: نقترب أكثر
2: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
3: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
2: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
3: القصة وما فيها.

ترامب يعلن حربا اقتصادية غير مسبوقة على إيران والدول الداعمة لها، ويؤكد أن طهران أخفقت باغتنام الفرصة لإبرام اتفاق تاريخي. نشرة الأخبار من تلت عرب في اسطنبول، أحمد مخيال، وفيها من عناوين: 9 شهداء بغارة إسرائيلية على غزة، والحي يطالب الوسطاء بحماية اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار. 12 قتيلا وأكثر من 50 جريحا في هجوم روسي بالصواريخ على البنية التحتية والسكنية في العاصمة الأوكرانية كييف.

0: النظر الكريم، طيب الله وقتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات اقتصادية وصفها بالهائلة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها نوع من المساعدة. وضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم لإيران ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة. ولم يحدد الرئيس الأمريكي الإجراءات التي ستتخذها واشنطن ضد هذه الدول. وفي وقت سابق أكد ترامب أن مضيق هرمز لن يحتفظ بأهميته السابقة مع ظهور مسارات بديلة لنقل النفط وإنشاء خطوط أنابيب جديدة. وأضاف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات جديدة وصارمة على إيران دون تحديد موعد لتطبيقها.
1: لدينا خيارات، يمكننا فرض عقوبات صارمة على إيران وسنرى ما ستحمله الأيام. في الوقت الراهن المضيق مفتوح وتمر عبره العديد من السفن، وهو أمر لا تتناوله التغطيات العالمية، وقد يتباطأ هذا الزخم قليلا في مرحلة ما، لكن الواقع الحالي يشير إلى حركة عبور واسعة للنقل البحري. لقد أثبت الحصار البحري فاعلية فائقة، إذ أدى إلى تحييد الحركة تماما خلال فترة فرضه، باستثناء بعض وقفات استثنائية تعمدنا فيها فتحه لتسهيل اتفاق ما، غير أن ذلك الاتفاق لم ينتهي وفق ما كان متوقعا، إذ لم يلتزموا بما صرحوا به، وكان واقع أفعالهم يخالف ما أعلنوا عنه.
0: قال موقع أكسيوس إن الجيش الأمريكي أقام ممرا ملاحيا في مضيق هرمز على طول ساحل سلطنة عمان لتأمين حركة ناقلات النفط. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن نحو 15 ناقلة نفطية تستخدم الممر يوميا لنقل نحو 10 ملايين برميل من النفط إلى الأسواق العالمية. وأضاف الموقع أن الجيش الأمريكي يساعد الناقلات الفارغة على دخول الخليج وعلى تحميل النفط ثم الخروج به، مشيرا إلى أن واشنطن تسيطر على الممر الجنوبي للمضيق منذ نحو شهرين وفق أحد المسؤولين. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير آخر التطورات في المنطقة والجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول مستجدات الوضع الإقليمي وسبل دفع الحلول السياسية والدبلوماسية وتعزيز التشاور والتعاون بين البلدين وفق الإعلام الإيراني. ويأتي هذا الاتصال في وقت تتعثر فيه الجهود الرامية إلى إعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات. شددت قطر والسعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتوحيد المواقف إزاء المستجدات الإقليمية بما يعزز الجهود الدبلوماسية لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك

0: خلال لقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بنظيره السعودي فيصل بن فرحان في الرياض، وأكد الجانبان أهمية تكامل المساعي الإقليمية والدولية لنزع فتيل التوتر وتغليب الحوار وضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية، بما يحفظ انسيابية حركة التجارة الدولية. أفادت مصادر طبية باستشهاد 9 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مخيما صيرات ومدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية بغزة إن قصفا إسرائيليا على مقر شرطة البلدية أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين عند نقطة أمنية بالمدينة، كما استشهد فلسطيني آخر إثر استهداف مسيرات إسرائيلية دراجة نارية في منطقة أرض الحلو جنوبي مخيم أنصيرات. حضر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطلب الحية الوسطاء والضامنين بالتحرك لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وحماية اتفاق وقف إطلاق النار، محذرا من انهياره ومستنكرا من استمرار القتل الذي طال قيادات في الشرطة الفلسطينية. أضرم مستوطنون النيران في منزل فلسطيني بخربة الفخيت غرب يطا جنوب الخليل، كما أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أغلقوا طريق وادي قنا بالحجارة غرب بلدة ديريا سيتا شمال غرب سلفيت، كما اعتدى مستوطنون أيضا على سائق حافلة في مدينة القدس المحتلة. أصيب 3 فلسطينيين واعتقل 8 آخرون خلال عمليات اقتحام واعتقالات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بإصابة 3 فلسطينيين واعتقال 6 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس وبلدتي سالم وبازاريا، كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا في قرية حسان غرب بيت لحم، ودهمت منزلين في القرية وأغلقت مدخل منزل ومزرعة عائلة الجبارين في قرية المنيا شرقي بيت لحم، كما اقتحمت مخيم الدهشة والعروب وقلقيلية واعتقلت الأسير المحرر بلال مسكاوي. استولت جمعية عطريت كوهنيما الاستيطانية على الجزء الأكبر من منزل عائلة مراغة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس المحتلة بعد مسار قضائي استمر ل8 سنوات وسط مخاوف من امتداد عمليات الإخلاء والاستيلاء إلى منازل فلسطينية أخرى في الحي.
1: في كل مكان تكبر البيوت لتتسع للحياة إلا في القدس، حيث تضيق على أصحابها مترا بعد متر تحت وطأة الاستيلاء والاستيطان، حتى يصبح البيت الواحد وطنا يتآكل خلف أبوابه. هنا في حي بطن الهوى بسلوان استيقظت عائلة مراغة على منزل أصغر من ذاك الذي نامت فيه، 68 مترا مربعا تقلصت إلى 28 بعد استيلاء جماعة عتيرت كوهنيم الاستيطانية على الجزء الأكبر منه. وأمهلت العائلة 48 ساعة لإخراج مقتنياتها وفصل ما تبقى لها من المنزل، وإلا فيصبح المستوطنون شركاءها تحت سقف واحد.
2: كان في زي ما انت شايف يعني 24 ساعة هم عندنا بالحارة، كان في شوية استفزازات لما استلموا البيت، يعني أول ما استلموا البيت بلشوا في صلاة توراتية على سطح الدار، وأنا حكيت للشرط إنه يعني شو هالاستفزاز إنه يعني استلم داري وقاعد بصلي على سطحها، كان بيصلي لله.
1: مسار قضائي بدأ عام 2017 حين ادعت الجمعية الاستيطانية شراء جزء من الأرض من حارس أملاك الغائبين، رغم أن المنزل قائم منذ أواخر القرن 19. مسار يراه الفلسطينيون مسيسا ومتسارعا مع صعود اليمين المتطرف إلى مواقع القرار.
2: كل ذكريات الطفولة أنا وإخوتي، أنا وأخوي، أنا وولاد عمي، أنا وخواتي، أنا وأبوي، أنا وأمي، مشاكلنا، ضحكتنا، حزننا، فرحنا، كان كله مجتمع في هاي الدار. أنا طلعت من هاي الدار عريس، أخوي طلع من هاي الدار عريس.

0: اختي طلعت من هاي الدار دكتوره، اختي الثانيه طلعت من هاي الدار معلمه.
1: وما جرى هنا يهدد منازل اخرى في الحي، وسط مخاوف من احلال المستوطنين مكان عائلاته الفلسطينيه.
2: يعني مثلا لو اخذنا حي بطن الهوى كمثال، 30% من الممتلكات تم الاستيلاء عليها من قبل الجمعيات الاستيطانيه، و70% اعطوا اوامر اخلاء او انذارات بترك يعني ربما المنازل حتى نهايه هذا العام.
1: في سلوان المشهد ابعد من منزل واحد، صراع على الارض والسكن والوجود، تتغير معه ملامح البلده منزلا بعد اخر على وقع تمدد الاستيطان.
3: قصة عائلة مراغة ليست سوى فصل جديد من معركة طويلة على الأرض والمنازل في سلوان. فبين أوامر الإخلاء والهدم، ترى العائلات الفلسطينية أن القضية لم تعد من سيبقى في منزله فقط، بل من سيبقى في سلوان نفسها، في ظل تسارع المخططات الاستيطانية وتنفيذها على الأرض. فمشتاوي ترتي عربي، بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى.
4: في لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التحدي الأكبر أمام لبنان في المرحلة المقبلة يتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات الجنوبية المحتلة وانتشار الجيش اللبناني على طول الحدود وإعادة الإعمار. وأضاف عون أن لبنان سيعمل مع أصدقائه في العالم للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق الإطار، مشددا على ضرورة استغلال كل الفرص بما يخدم مصلحة البلاد. سلمت سفارة تركيا لدى بيروت وزارة الصحة اللبنانية 40 شحنة من الأدوية مقدمة من وزارة الصحة التركية للمساهمة في تلبية احتياجات القطاع الصحي في لبنان. وأعرب القائم بالعمل بالإنابة تولجا بوداك خلال مراسم التسليم في مرفع بيروت عن أمله أن تسهم المساعدات في تلبية الاحتياجات الصحية ووصولها إلى المحتاجين، مؤكدا مواصلة تركيا دعم لبنان في أوقات الشدة ضمن إمكانياتها. أعلنت وزارة الداخلية السورية تسلم الضابط السابق في جيش نظام المخلوع اللواء عادل عيسام من السلطات اللبنانية إثر توقيفه بموجب مذكرة صادرة عن القضاء اللبناني. وقالت إن تسلم عيسى جاء بناء على طلب سوريا الاتهام بارتكاب جرائم حرب، إضافة إلى جرائم تتعلق بإثارة الحرب الأهلية. وقعت تركيا وسوريا في دمشق مذكرة تفاهم في مجال علوم الأرض والتعدين والموارد المعدنية، ويركز الاتفاق على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا ودعم عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي بين البلدين.
5: بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي بين سوريا وتركيا، وقعت في قصر تشرين في العاصمة دمشق مذكرة تفاهم في مجال علوم الأرض والتعدين والثروات المعدنية بمشاركة وزارتي الطاقة بين البلدين.
6: اليوم وقعنا مذكرة تفاهم، وهي نواة لعقد جديد للتعاون في مجال التعدين من خلال إقامة معامل لحموض الكبريت والفوسفوريك إن شاء الله خلال الفترة القادمة، وتأهيل سكك نقل الفوسفات، سكك الحديدية لنقل الفوسفات، بالإضافة إلى استيراد كميات من الفوسفات. نحن الآن في طور صياغة العقود من أجل توقيعها إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة.
5: المذكرة تضع التعاون العلمي والتقني في صدارة أولوياتها من خلال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز عمليات البحث والاستكشاف عن الموارد المعدنية.
7: يوجد فرص تجارية هائلة بين تركيا وسوريا في العديد من المجالات، لا سيما الطاقة والمعادن. وكما ذكر الوزير البشير، فإن إمداداتنا من الكهرباء إلى سوريا تزداد يوما بعد يوم، وما خط بليجيك حلب الذي سيبدأ تشغيله في الأسابيع المقبلة سنضاعف هذه الصادرات 3 مرات.
5: وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة تنشيط قطاع التعدين واستثمار مواردها الطبيعية بصورة أكبر، إذ يمكن لتطوير عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي أن يسهم في تحديد مكامن جديدة للثروات المعدنية وفتح المجال أمام استثمارات مستقبلية.
8: تفتح اليوم نافذة جديدة للتعاون السوري التركي

0: مجال علوم الأرض والتعدين عبر مذكرة تفاهم بين الجانبين، شراكة يعول عليها في استكشاف الثروات المعدنية وتعزيز قدرات الكوادر السورية في هذا القطاع. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
1: شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا واسع النطاق على كييف ليلا، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل في المنطقة المحيطة وإصابة أكثر من 50 آخرين في حصيلة أولية وفقا لما أفادت به السلطات المحلية. واستهدفت الضربات بحسب السلطات المحلية مباني سكنية ومستودعات ومنشأة طبية ومشفى أطفال ومؤسسة تعليمية في 3 أحياء بالعاصمة كييف. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت منشآت طائرات بدون طيار وأهدافا أخرى عسكرية في كييف. أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن مسيرة مجهولة تحطمت على الأراضي الرومانية قرب الحدود مع أوكرانيا خلال هجوم روسي على الأراضي الأوكرانية. أوضحت الوزارة أن المسيرة سقطت في منطقة غير مأهولة بالسكان في مقاطعة توليشيا على بعد 5 كيلومترات من الحدود الأوكرانية. هذا وأعلن الجيش البولندي رفع حالة التأهب للطائرات العسكرية ولأنظمة الدفاع الجوي والرادارات الأرضية على خلفية نشاط للطيران الروسي بعيد المدى استهدف أوكرانيا. وقالت قيادة العمليات في القوات المسلحة البولندية إنها فعلت القوات والوسائل اللازمة وفق الإجراءات المعتمدة، وأضافت أن هذه التدابير ذات طبيعة وقائية وتهدف إلى تأمين المجال الجوي وحمايته لا سيما في المناطق القريبة من المناطق المهددة. توصلت حالات الانشقاق والاستسلام في صفوف قوات الدعم السريع والانضمام إلى الجيش السوداني، فقد أعلنت قوة مكونة من 320 فردا انشقاقها وتسليم نفسها للجيش السوداني في ولاية شمال كردفان وفي المناطق المجاورة. وأعلنت قيادات مشقة استمرار عمليات الانشقاق بسبب ما وصفوه بخلافات داخلية وبمشكلات تتعلق بالقيادة والإمداد.
2: من شمال دارفور إلى شمال السودان، مجموعة جديدة تضم أكثر من 300 مقاتل من الدعم السريع تصل أم درمان وتسلم نفسها للجيش. قائد المجموعة المنشقة موسى 50 قال إن الدعم السريع بات يقاتل بلا هدف، ما دفع الكثيرين إلى الانضمام للجيش.
3: القوات بعد تجي تنهزم تأكل المواطن هناك، المناطق اللي كانت مسيطرة هذا كلها انهبتها. نهبط المواطن، والله يا جماعة المواطن حيران جدا. حتى الغادات في الميليشيا هناك، الناس بعد اليومين الجاي كلها حتيجي، الغادات كلها الشغل سقط لها من رسالة وشغل ما ماشي دوري.
2: ولا تبدو ظاهرة الانشقاق مرتبطة بحالة واحدة، فبينما تحدث بعض المنشقين عن خلافات داخلية ومشكلات تتعلق بالقيادة والإمداد، يتحدث آخرون عن تأثيرات الصراع القبلي في ميدان القتال.
4: نحن وصيتنا للشباب اجوا راجعين، وصيتنا للشباب اتخلوا عن الميليشيا، لكن القوات دي كان وصلت وخطت غدومها. والله يا اخواننا زي ما ذكر السيد رئيس الاركان، اذا زول خط السلاح ما في مانع، لكن كان قاعد بتجابد بتقى في الزوال زي ما الناس يقولوا وبتقى في مهب الرياح.
2: استمرار خروج القيادات والمجموعات المسلحة من صفوف الدعم السريع يضيف عاملا جديدا إلى مشهد الحرب في السودان، وربما يغير موازين القوى بحسب مراقبين.
5: خروج في كل مرحلة من المراحل خروج أعداد من القوات مؤكد ستضعف قدرته على القتال، ويمكن أن تساهم في انقلاب ميزان القوى في المعارك.
2: هذه ليست المجموعة الأولى، فقد سبقتها مجموعات أخرى ضمت مئات المقاتلين، لكن الدعم السريع قللت من تأثير هذه الانشقاقات واعتبرتها حالات فردية لا تؤثر في قدرتها العسكرية. وصول هذه المجموعة ومجموعات أخرى إلى الخرطوم يمثل استمرارا للانشقاقات التي ضربت قوات الدعم السريع، ما يسهل على الجيش استعادة عدد من المناطق التي ما تزال تسيطر عليها قوات الدعم السريع، خاصة في إقليمي كردفان ودارفور. طارق التجاني، تلتي عربي، غربي أم درمان.

0: قال الرئيس التركي رجب أردوغان في منشور عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني إن تركيا تواصل تصدر دول العالم في حجم المساعدات الإنسانية المقدمة مقارنة بدخلها القومي. وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا تستمد نهجها الإنساني من تاريخها وقيمها الحضارية وأن العمل الإنساني بالنسبة لها يتجاوز الاعتبارات السياسية. وأشار إلى أن أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يفتقرون إلى أبسط الاحتياجات الأساسية ويكافحون من أجل البقاء، معتبرا أن هذه الأوضاع تفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته. كما أكد أردوغان أن تركيا ستواصل مد يد العون للمحتاجين أينما كانوا وفي مقدمة ذلك قطاع غزة. قال رئيس وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا عبد الله إيرن إن تركيا تتبنى نهجا مختلفا في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية بعيدا عن الأجندات والمصالح التي تحكم مساعدات بعض الدول.
1: غالبا ما تحمل الدول التي تقدم مساعدات التنمية مصالحها في مقدمة أولوياتها، أما تركيا فلا تملك أجندة من هذا النوع، وهي حاضرة في الميدان من خلال المساعدات الإنسانية، وفي الوقت نفسه تعمل عبر مساعدات التنمية على بناء قدرات مستدامة، وتسعى أيضا من خلال فاعليتها في الدبلوماسية الدولية إلى تهيئة بيئة يسودها السلام.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وأنه لم يعد يرى ضرورة لإجراء المناورات العسكرية المشتركة الضخمة مع كوريا الجنوبية، منتقدا في الوقت ذاته رفض سيول مساعدة الولايات المتحدة في حربها ضد إيران.
2: أتمتع بروابط جيدة مع كيم جونغ أون كما تعلمون وكما رأيتم، فهو لم يكن يحب بايدن ولا أوباما ولا أي شخص آخر، لكنه يفضلني وأنا انسجمت معه بشكل ممتاز للغاية إذ عقدنا اجتماعات هامة وتواصلنا باستمرار. الآن لم يرق لي قيامنا بتلك المناورات العسكرية الضخمة الموجهة عمليا ضد كوريا الشمالية، كما لم أكن مسرورا عندما أعلنت كوريا الجنوبية عدم اهتمامها بمساعدتنا في مضيق هرمز، رغم أنها تعتمد عليه في الحصول على 60% من احتياجاتها النفطية.
0: أعلنت فرق الإطفاء البلجيكية تطويق حريق المستنقعات العليا في محافظة لياج بالكامل بعد أيام من عمليات المكافحة، فيما بدأ بعض السكان بالعودة إلى منازلهم.
3: بعد أيام من الخوف والإخلاء أصبح الحريق محاصرا، لكن آثاره لا تزال حاضرة في كل زاوية في منطقة المستنقعات العليا في بلجيكا. أوريلي إحدى سكان المنطقة غادرت منزلها عندما اقتربت النيران، لكنها عادت بعد تحسن الوضع لتجد نفسها مرة أخرى في وسط الحدث، هذه المرة لا هاربة بل متطوعة تساعد الأهالي ورجال الإطفاء بالطعام والشراب.
4: كان الأمر معقدا جدا عندما بدأت الحرائق ولم نكن نتخيل أنها ستصل إلى هذا الحجم. بدأ القلق يتزايد خصوصا أن أصدقائنا وعائلتنا يعيشون بالقرب من هنا، واضطر بعضهم إلى الإخلاء من دون سيارات برفقة حيواناتهم، لذلك اضطررنا إلى البحث عن أماكن آمنة لهم إلى أن تهدأ الأوضاع.
3: لكن الحريق لم يخرج السكان من منازلهم فقط، بل طال قطاعاً تعتمد عليه المنطقة بشكل أساسي وهو السياحة. وبينما بدأت الحياة تعود تدريجياً، لا يزال أصحاب الأعمال هنا ينتظرون معرفة حجم الأثر الذي سيتركه هذا الحريق على الموسم المقبل.
5: من المؤسف جداً أن نرى منطقة المستنقعات العليا تحترق، فهي منطقة طبيعية فريدة، وقد تحتاج بعض الأضرار فيها إلى عشرات وربما مئات السنين للتعافي، لكن المنطقة لا تزال تملك الكثير لتقدمه، والناس يأتون إليها بحثاً عن الهدوء والاسترخاء مع عائلاتهم، لذلك أنا واثقة من أن السياحة ستعود قريباً.
3: هنا في سور بروديت حيث يستريح رجال الإطفاء لدقائق على الأرض بعد أيام من الإرهاق، تتضح الصورة الحقيقية لحجم هذه المهمة. دخلت المعركة مع النيران مرحلة جديدة بعد تطويق الحريق بالكامل، لكن آثاره ستبقى لفترة أطول. سكان

0: عادوا إلى منازلهم، وآخرون تطوعوا لمساعدة جيرانهم، وأصحاب أعمال ينتظرون عودة السياح، فيما تواصل فرق الإطفاء مراقبة كل بؤرة قد تعاود الاشتعال. باسل الطناني، تارتي عربي، من محافظة ليج البلجيكية.
1: أعلنت تركيا إنشاء متنزهين بحريين وطنيين في بحر إيجه وفي البحر الأبيض المتوسط في خطوة هي الأولى من نوعها لوضع هذه المناطق البحرية المحددة تحت تنظيم قانوني وإداري وتنفيذي مباشر لأنقرة. ويحمل هذا الإعلان دلالات سياسية، كما أنه يأتي على ضوء التزامات تركيا البيئية العالمية. تفاصيل والزميل أواب أيوب.
2: متنزهان بحريان وطنيان، أحدهما في بحر إيجا والآخر في البحر الأبيض المتوسط، ينضمان إلى قائمة المتنزهات الوطنية التركية 50 في خطوة فريدة من نوعها، إذ إنها المرة الأولى التي تنشئ فيها تركيا متنزها وطنيا بحريا على ضوء جهود توسيع المناطق المحمية في البلاد. وفي إطار أهداف الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرامية إلى تخصيص نحو 30% من المساحات البرية والبحرية للدول كمناطق محمية، تصنف تركيا المناطق بناء على شروط محددة إلى متنزهات وطنية ومتنزهات طبيعية ومناطق حماية طبيعية ومناطق تنمية برية. المتنزه البحري الأول هو متنزه فتحية كاش الذي يغطي الشريط الساحلي الممتدة بين قضاء فتحية في ولاية مغلا وقضاء كاش في ولاية أنطاليا بمساحة تقدر ب 21,706 كيلومترات مربعة. أما المتنزه البحري الثاني فهو متنزه شمال إيجا الوطني الواقع ضمن جغرافيا تشمل سواحل شبه جزيرة جاليبولي وسواحل جزيرة جوكتشا أدا، وتستمر لتصل إلى سواحل إدرنا بمساحة تقدر ب 1,742 كيلومترا مربعا. ينطوي هذا الإعلان على التزام تبديه تركيا بالأهداف البيئية العالمية، لكنه يحمل دلالات سياسية لا تقل أهمية وفق عقيدة الوطن الأزرق التي تهدف أنقرة من خلالها إلى تثبيت حقوقها في مناطق سيادتها البحرية على المستويات القانونية والإدارية والتنفيذية. وفق هذا الإعلان فإن كل الجزر الصغيرة الواقعة ضمن حدود هذه المتنزهات البحرية تصبح تحت السيادة التركية، وهو ما أثار حفيظة اليونان التي سبق أن أعلنت في عام 2025 متنزهات بحرية في البحر الأيوني وجنوب إيجا في محاولة كانت تهدف آنذاك إلى تغيير الوضع القائم في بحر إيجا وتوسيع نفوذها.
1: بذل النظر الكرام، وصلنا بكم إلى نهاية هذه النشرة. العودة للعناوين البارزة فيها: ترامب يعلن حربا اقتصادية غير مسبوقة على إيران والدول الداعمة لها، ويؤكد أن طهران أخفقت باغتناب الفرصة لبرام اتفاق تاريخي. 9 شهداء بغارة إسرائيلية على غزة، والحية يطالب الوسطاء بحماية اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار. 12 قتيلا وأكثر من 50 جريحا في هجوم روسي بالصواريخ على البنية التحتية والسكنية في العاصمة الأوكرانية كييف. نشرة كاملة تحية مني ومن الفريق المصاحب، ألقاكم على رأس الساعة بعون الله. إلى اللقاء.
3: Getting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons.
7: The Iranians thought that the ceasefire, and it just
8: didn't. بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيرا.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. الإمارات توقف تعاملات التجارية والمالية مع إيران بعد استهداف متكرر لناقلاتها. موجة الحر والجفاف في أوروبا تهدد قطاع الزراعة بخسائر تصل إلى 208 مليارات دولار.

0: أعلنت الإمارات وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية في وقت مع إيران، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني خسائر كبيرة جراء الحرب، وسط تقديرات بوصول الأضرار الاقتصادية إلى نحو 144 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 40% من الناتج المحلي قبل الحرب.
1: ضغط جديد على الاقتصاد الإيراني يفرضه قرار الإمارات وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع طهران حتى إشعار آخر، في خطوة تشير التقديرات إلى أنها ستغير حركة التجارة والإمدادات في الخليج. يأتي القرار بعد تعرض عدد من ناقلات النفط والغاز الإماراتية لهجمات إيرانية متكررة في مضيق هرمز، كان أحدثها استهداف ثلاث سفن تابعة لشركة أدنوك خلال يومين، في وقت تراجعت فيه حركة الملاحة عبر المضيق إلى مستويات هي الأدنى تاريخيا، ما يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويهدد إمدادات النفط والغاز العالمية. وتبرز حساسية القرار من حجم المصالح الاقتصادية بين البلدين، فالإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين، وبلغ حجم التجارة الثنائية أزيد من 27 مليار دولار مع خطط سابقة لرفعها إلى 30 مليار. ويرى خبراء في قطاع الإمداد أن وقف التعاملات المالية والتجارية مع الإمارات يعرض الشركات الإيرانية لضربة في أحد أهم منافذها التجارية واللوجستية، وتشير تقديرات إلى أن ميناء جبل علي وحده كان يعالج أكثر من 80% من واردات إيران المنقولة بحرا. في المقابل تتوقع مصادر في قطاع الشحن البحري مواجهة الشركات الإماراتية اضطرابا في تدفقات السلع الإيرانية، لا سيما السلع والمنتجات الغذائية وبعض المواد الأولية. كما ترى المصادر أن تشديد القيود قد يؤدي إلى ارتفاع كلفة البدائل ومسارات الشحن في وقت ترتفع فيه علاوة المخاطر على أسواق الطاقة العالمية، إذ قفزت علاوات التأمين على السفن العابرة لهرمز إلى ما يصل إلى 10% من قيمة السفينة بسبب اضطراب وتعطل الملاحة في الممر الذي كانت تعبره خمس شحنات النفط والغاز المسال عالميا. محمد بشر، تريتي عربي.
0: نقاش لهذا الموضوع معنا من المنامة الخبير المالي والاقتصادي دكتور أسامة معين. نرحب بك دكتور أسامة معنا. إذن الإمارات تعتبر أهم المراكز التجارية والمالية التي تستخدمها الشركات الإيرانية في تسوية تعاملاتها الدولية. بداية، ما المبررات التي أدت إلى إقرار الإمارات هذا القرار والتخلي عن مصالحها مع إيران؟
2: مساء الخير، شكرا على الاستضافة. طبعا الموضوع اليوم موضوع شائك، موضوع مهم جدا، لأن حتى خلال الفترة الماضية اللي كان فيها العدوان الإيراني على منطقتنا في الخليج العربي مستمر لمدة طويلة وغيرها،

0: لم تتوقف هذه التعاملات بين إيران والإمارات العربية المتحدة، خاصة دبي، لأنها علاقات اقتصادية، ولكن أن تصل الحد الآن إلى أن تقصف إيران 3 سفن إماراتية محملة من أدنوك بالنفط، هذا طبعا وصل إلى مداه، وصل إلى أقصى درجات العدوان. وكان من الواجب أن تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات طبعا ضد هذا العدوان وردا عليه أيضا. فإذا هو العدوان على الناقلات الإماراتية كان القشة التي قصمت ظهر البعير.
1: طبعا هناك تبادلات تجارية تفوق 27 مليار دولار بين الإمارات وإيران، وبالتالي إذا ما تحدثنا مصرفيا وماليا، كيف يمكن قراءة هذا القرار؟
0: والله الموضوع ما هو موضوع فقط هذه المليارات، الموضوع هو اقتصادي وسياسي. إذا نظرنا إليه من الناحية السياسية فهو كارثة على إيران، لأنه الإمارات تعتبر ثاني دولة في العالم طبعا يكون فيها تبادل تجاري. أما من الموضوع الاقتصادي فهو ليس فقط على التبادلات التجارية أو على حجم الصادرات الإيرانية عن طريق الإمارات، ولكن أيضا هنا سترتفع المخاطر الأمنية وترتفع طبعا الكوست أو المبالغ التي تدفع لللوجيستكس وللتأمين للمواصلات لغيرها، فالتكلفة كاملة سترتفع على إيران بشكل كبير. تكلفة التجارة هو الأهم وليس الحجم، يعني حجم التجارة هو الثاني مثل ما قلنا، ولكن التكلفة ستكون التكلفة عالية جدا. تتأثر التجارة طبعا بشكل كبير جدا زي ما قلنا، ولكن أيضا هناك قطاع آخر سيتأثر بشكل كبير جدا، وهو القطاع المالي والمصرفي. عندما تتوقف الإمارات عن التبادل المالي أو العمليات المصرفية مع إيران، طبعا سيكون هناك من خلال زيادة أيضا على التدقيق وعلى العمليات المالية، سيكون هناك خسائر أكبر في إيران من هذه الناحية. إذن الخسائر الاقتصادية الإيرانية تجارية ومصرفية، أي معظمها مالية، وهذا شيء مهم جدا ويؤثر على الاقتصاد الإيراني بشكل كبير.
1: بالحديث عن القطاع المالي دكتور أسامة، وبالحديث تحديدا عن حركة رؤوس الأموال والتحويلات كذلك النقدية بين البلدين، إذا ما أردنا أن نتحدث عن التأثير المباشر بالنسبة لحركة رؤوس الأموال والتحويلات النقدية بين البلدين، كيف يمكن قراءة هذا التأثير المباشر عليهما؟
0: طبعا هناك عمليتين، ستتوقف التحويلات طالما العمليات التجارية توقفت. إذن فتح الاعتمادات أو الضمانات المالية وغيرها بالنسبة لهذه الأمور ستتوقف بالتالي، لأنه أي عملية تجارية فيها اعتمادات وفيها ضمانات وغيرها، إذن البنوك ستوقف عمليات هذه العمليات بالكامل اللي هي الاعتمادات المالية التي تضمن الصادرات والواردات. هذا رقم واحد. من ناحية أخرى أيضا ستتأثر، بأن البنوك هنا ستتعامل مع كل الحسابات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وطبعا تدقق عليها بشكل كبير حتى طبعا لا يكون لها أي صلة مالية أو صلة استثمارية أو مباشرة أو غير مباشرة مع إيران. فإذا التدقيق على هذه الحسابات البنوك الإماراتية ستدقق بشكل كبير. إذا أي عمليات حتى الغير مباشرة ستتأثر بهذا، لأن ستتوقف الاعتمادات ستتوقف بالكامل. طبعا لها تأثير يعني كبير جدا، مثل ما قلت في البداية أن الإمارات هي ثاني دولة إيران تتعامل معها بالشكل التجاري بعد الصين، فتخيلي ما كمية التأثير البنكي أو الرأسمالي في البنوك على العمليات التجارية مع إيران.

0: خصوصا في ظل حتى صعوبة إيجاد مصادر أو طرق تصدير بديلة أخرى؟
1: الشركات اللي طبعا انت عندك نوعين، اما الشركات تصدر او طرق ملاحيه في من خلال بارض الخليج العربي من ايران الى الامارات، او هناك شركات اخرى عالميه تاتي عن طريق هرمز. الحجم الصادر او الواردات الاماراتيه عن طريق ميناء او مضيق هرمز حجم ضخم جدا مقارنة بالحجم الذي يمثله الإيراني الإماراتي من الناحية الأخرى. فالتأثير الأكبر هو تأثير مضيق هرمز وليس هذه التجارة. أما عن طريق طرق بديلة، الإمارات عندها الطرق البديلة موجودة، يعني إحنا نتكلم عن مكان واحد هو دبي، لكن إذا نظرنا إلى الجهة الأخرى من دولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن عندها طرق بديلة أخرى خارج مضيق هرمز، وممكن هاي الطرق أو الطرق اللوجستية والعمليات اللوجستية التي تأتي من الخارج تمر عن طريقها. فهنا ليس هناك خطر كبير جدا، ولكن الخطورة تكمن في أن توقفت التجارة مع إيران. أي يعني هذا أن التجار الموجودين في الإمارات الذين يستوردون البضائع أو الخضروات والفواكه وغيرها من إيران سيتوقف عملهم بشكل مباشر، ليس فقط استيراد ولكن حتى تعاملاتهم البنكية ستتوقف. إذن التأثير سيكون تأثير أكثر على إيران وليس على الإمارات، لأن الإمارات ستجد الطرق البديلة بسرعة، لها أماكن أخرى ممكن أن تتجه منها. إيران عندها مكان آخر ممكن تصدر، الشرق الإيراني ضخم جدا، ولكن المساحة من الجنوب أو من الغرب والجنوب إلى الشمال والشرق مساحة ضخمة جدا، يعني عشرات المرات أكثر من المسافة بين الجنوب الإيراني والخليج العربي من دول الخليج العربي. فإذا التكلفة حتى إعادة تصدير هذه المواد إلى أماكن أخرى من الناحية الأخرى سيكون تكلفته ضخمة جدا على إيران، وهنا تكمن الأشياء المهمة.
0: بالعودة دكتور أسامة إلى دوافع الإمارات لاتخاذ هذا القرار، هناك مباحثات بين الجانب الإماراتي والولايات المتحدة الأمريكية لاتفاقية لتبادل العملات، وبالتالي إلى أي حد يمكن القول أن هناك علاقة بين هذا القرار الإماراتي وبين المباحثات بين الجانبين الإماراتي والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في ظل هذه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران؟
1: في الحالات اللي في هذه الحالة، يعني المباحثات الأمريكية الإماراتية أو مباحثات أمريكية عربية من أي ناحية ليست وليدة اليوم. المباحثات موجودة طبعا من بداية الأزمة اللي احنا موجودين فيها الآن. يعني الإمارات لها اتصالات متواصلة مع الولايات المتحدة، الكويت، السعودية، البحرين، غير كل اتصالاتنا موجودة، لأن هناك تأثير لهذه العمليات العسكرية على هذه الدول. فإذا الاتصالات الأمريكية أو التعاملات الآن بين أمريكا والولايات المتحدة والإمارات ليست وليدة اليوم فقط، ولكن وليست هي الدافع أن هذا اللي بيحصل في لكن الدافع الأساسي أن الإمارات التزمت دائما بحسن النوايا، التزمت بأن ضبط النفس لأي شيء كذا، تعرضت للعدوان، ولكن أن تتعرض وهدأت الأمور، أن تتعرض الناقلات النفط الإماراتية للعدوان بهذا الشكل السافر، هذا طبعا الذي جعل هذه القرارات تتخذ بهذا الشكل وبالسرعة اللي موجودة، لأن احنا التزمنا الهدوء التام، ولكن الآن تتعرض مواردنا المالية، مواردنا النفطية، كل هذا يتعرض للأذى من الجانب الإيراني وبشكل مباشر. فأعتقد أنه هذا الدافع الأساسي، ولكن الإمارات يجب أيضا أن يكون لها اتصالات معينة حتى تضمن أنها لا تخسر كثيرا من هذه المقاطعة ومن هذه الأمور. فيجب أن يكون هناك تأثير له سياسي واقتصادي وغيره تتخذ الإمارات العربية ما يناسب.

0: تبقوا في هذه الحالة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من المنامة الخبير المالي والاقتصادي دكتور أسامة معين. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه خسائر زراعية بعشرات المليارات من الدولارات بسبب موجة الحر الأوروبية.

0: أهلا بكم من جديد. تواجه أوروبا إحدى أسوأ موجات الحر خلال السنوات العشر الأخيرة، وتسببت التغيرات المناخية بشفاف واسع النطاق أدى إلى تضرر المحاصيل وارتفاع أسعار القمح والذرة والحبوب بشكل رئيسي، متأثرة بنقص المياه الحاد. وتهدد تداعيات موجة الحر الزراعية الخريفية بإمدادات المحاصيل الزراعية العام المقبل.
1: موجة حر غير مسبوقة أفضت إلى جفاف رافقه نقص في الأمطار عم أوروبا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. فالقارة العجوز تواجه مخاطر كبيرة تهدد موسم الزراعة الخريفية، ولا يقتصر التهديد على أوروبا، بل يطول إمدادات الغذاء العالمية مع تأجيل بعض المزارعين للزراعة. وإزاء ذلك قفزت أسعار القمح ب19% والذرة ب12% في بورصتي باريس وشيكاغو خلال الشهرين الماضيين، كما تراجع إنتاج المحاصيل في عدة بلدان بينها إنجلترا التي عاجلت حكومتها الكشف عن خطة لمواجهة مخاوف المستقبل.
2: هناك تمويل جديد للاستثمار في البيئة الزراعية ومعالجة مشاكل المياه، وسنمنح المزارعين القدرة على رعي الماشية في الأراضي الخاضعة لإجراءات بيئية بسبب جفاف الحقول، كما سنطرح خطة عشرية في وقت لاحق من العام، لأننا بحاجة إلى ضمان إنتاجنا الغذائي في المستقبل، وربما لا يكفي مبلغ 88 مليون دولار لمواجهة التحديات التي تعيشها الزراعة البريطانية اليوم، لكنها أموال حقيقية متاحة لدعم الزراعة.
1: فرنسا وألمانيا أيضا تسعيان لمواجهة موجات الحر المتعددة التي اجتاحت مواسم الحصاد في أوروبا هذا الصيف وعطلت مسارات حيوية لنقل الحبوب، بينما تمتد المخاوف إلى محصول العام المقبل. فالمحاصيل كاللفت والعنب في فرنسا تأثرت، بينما تشير التقديرات إلى خسائر ب20 مليار دولار. أما بافاريا في ألمانيا فشهدت أدنى مستوى لهطول الأمطار منذ عام 2015، وحسب بنك ترويدوس الهولندي ستكلف تداعيات الصيف الحار اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر من 208 مليارات دولار.
3: انعدام الأمطار لشهرين تقريبا أمر كارثي، خصوصا بالنسبة للحبوب. سجلنا هذه السنة أحد أسوأ معدلات إنتاج الحبوب منذ بدء تسجيل البيانات بسبب سوء الأحوال الجوية.
1: زراعة القمح والشعير والشوفان والفاصوليا في شمال ووسط أوروبا كلها تأجلت، وكذلك علاف الأغنام في بريطانيا، بينما تواجه أراضي قشتالة وليون في إسبانيا مخاطر كبيرة في تجهيز الأراضي وتطور المحاصيل، ما يؤدي إلى زيادة المخاطر الاقتصادية التي تواجه العمليات الزراعية في أوروبا كلها. حسان محمد، ترت عربي.
0: من الدوحة معنا الأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية دكتور عبد التواب بركات. نرحب بك دكتور عبد التواب معنا. إذا نتحدث عن هذا الجفاف الذي يضرب أوروبا فعليا، إلى أي حد يهدد هذا الجفاف إنتاج الحبوب وكذلك الصادرات الغذائية عالميا؟
4: نعم، من المعلوم أن قارة أوروبا هي تعتمد في الزراعة

0: على سقوط الأمطار مباشرة. وللمرة الثانية في غضون 4 سنوات فقط تتعرض القارة من وسطها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها إلى موجة جفاف غير مسبوقة، حتى أن معدلات سقوط الأمطار هذا العام انخفضت بنسبة 75%. الأنهار الرئيسية الراين والدانوب أكبر أطول أنهار أوروبا، يعني ظهر الحصى في قاع الأنهار، حجارة الجوع ظهرت التي يعني لا تظهر إلا كل 20 إلى 30 سنة. هذه الظاهرة كان لها تأثير مباشر في نهاية موسم الحبوب هذا العام الذي يتم حصاد، حيث يتم حصاد القمح في أوروبا في شهر مايو ويونيو 5 و6، وكان تأثير موجة الجفاف على محصول القمح بالذات غير كبير. لكن في فرنسا على سبيل المثال، وهي أكبر منتج للقمح في أوروبا، تكبدت خسائر ليست قليلة، يعني نتحدث عن خسائر في حدود 20 مليار يورو. أيضا رومانيا أكبر مصدر للذرة الصفراء في أوروبا، انخفض فيها الإنتاج، يعني خرج مليون هكتار عن الزراعة في هذا الموسم. أيضا عمليات نقل الحبوب داخل أوروبا نتيجة انخفاض مستويات المياه في الأنهار الراين والدانوب بترتفع، وبالتالي تكلفة حمولة البواخر بتزيد، لأنه الباخرة بينخفض حمولتها رغم أن تكلفة الشحن ثابتة. أيضا بريطانيا، وهي يعني من كبريات الاقتصاديات الزراعية في أوروبا، انخفض فيها إنتاج القمح تقريبا بنسبة 20%. إيطاليا وهي أكبر منتج للأرز في أوروبا، انخفض فيها الإنتاج وتكبدت خسائر في حدود 3 مليار يورو.
1: وبالتالي دكتور عبد التواب، هنا على في ظل حديثك وهذا التراجع الكبير في إنتاج الحبوب في أوروبا، أي الدول المصدرة برأيك تستطيع تعويض أي نقص في صادرات الحبوب الأوروبية؟ وهل فعليا تمتلك طاقات إنتاجية ولوجستية كافية لذلك؟
0: عندما حدث أزمة الجفاف في أوروبا في 2022، ده كانت أكبر موجة جفاف تعرض لها القارة منذ 50 سنة، دول عربية كبيرة تستورد القمح من فرنسا مثل الجزائر توجهت إلى روسيا. حاليا روسيا هي فعلا أكبر مصدر للقمح في العالم ولزيوت الطعام، لكن هناك حصار اقتصادي على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وهذا بيؤدي إلى تعطل سلاسل الإمداد وصادرات القمح وأيضا اليوريا، باعتبار أن روسيا أيضا مصدر كبير لليوريا، وهذا بينعكس على ارتفاع الأسعار وتأخر في سلاسل التوريد. في هذه الأزمة، أزمة الجفاف في أوروبا، تزامنت مع أزمة هرمز التي تعطلت يعني تلت صادرات العالم من أسمدة اليوريا، وهي يعني عنصر أساسي في الإنتاج الزراعي في دول التصدير الرئيسية، البرازيل التي هي أكبر مصدر للذرة الصفراء والصويا واللحوم الأبقار ولحوم الدواجن، وزادت الأسعار نتيجة هذه الأزمة. وفي ظل الجفاف في أوروبا، بالتأكيد صادرات الدول العربية من هذه السلع الأساسية سوف تكون كبيرة. أيضا الهند وهي أكبر مصدر للأرز في العالم، تأثر الإنتاج لديها بسبب أزمة أسمدة هرمز، والخليج العربي والدول العربية مستورد كبير للأرز من الهند. وفي تقديري أنه إذا استمرت أزمة الجفاف في أوروبا مع أزمة هرمز وتوقف صادرات النفط والغاز الطبيعي الذي يعني يدخل في 70% من إنتاج اليوريا، وأيضا تعطل تلت صادرات العالم من اليوريا من هرمز، الموازنات الدول العربية سوف تكون يعني مكلفة ومحملة بأعباء إضافية.
1: إذا ما تحدثنا عن المخزونات الاستراتيجية

0: مليار دولار. الاقتصادات الأوروبية الزراعية تتكبد خسائر في حدود 200 مليار يورو، سوف تنعكس على أسعار الأغذية، وكما رأينا أسعار القمح ارتفعت في بورصة باريس وشيكاغو يعني 15% في الشهرين الماضيين. والدول العربية بتستورد 25% من القمح المتاح للتجارة الدولية، وهذا يعني موازنة كبيرة وتكلفة كبيرة، جزء كبير منها كان بيأتي من أوروبا بحكم التقارب الجغرافي، وجزء آخر بيأتي من روسيا بحكم أو بسبب انخفاض أسعار القمح الروسي. لكن في ظل الأزمات الجيوسياسية والتغيرات المناخية، في تقديري أن الدول العربية سوف تتكبد خسائر إضافية ويعني تكلفة إضافية.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الدوحة الأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية دكتور عبد التواب بركات. ختموا في الاقتصاد، السلام عليكم.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: ترامب يعلن حربا اقتصادية غير مسبوقة على إيران والدول الداعمة لها، ويؤكد أن طهران أخفقت باغتنام الفرصة لإبرام اتفاق تاريخي. نشرة الأخبار من تارت عربي في اسطنبول، أنا أحمد بن خيال، وفيها من عناوين: 9 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة، والحي يطالب الوسطاء بحماية اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار. و 12 قتيلا وأكثر من 50 جريحا في هجوم روسي بالصواريخ على البنية التحتية والسكنية في العاصمة الأوكرانية كييف. نظرا الكريم، طيب الله وقتكم في تفاصيل هذا العرض الإخباري. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات اقتصادية وصفها بالهائلة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. ووضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم لإيران ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة. ولم يحدد الرئيس الأمريكي الإجراءات التي ستتخذها واشنطن ضد هذه الدول. وفي وقت سابق أكد ترامب أن مضيق هرمز لن يحتفظ بأهميته السابقة مع ظهور مسارات بديلة لنقل النفط وإنشاء خطوط أنابيب جديدة. وأضاف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات جديدة وصارمة للغاية على إيران دون تحديد موعد لتطبيقها.
1: لدينا خيارات، يمكننا فرض عقوبات صارمة على إيران، وسنرى ما ستحمله الأيام. في الوقت الراهن المضيق مفتوح وتمر عبره العديد من السفن، وهو أمر لا تتناوله التغطيات العالمية، وقد يتباطأ هذا الزخم قليلا في مرحلة ما، لكن الواقع الحالي يشير إلى حركة عبور واسعة للنقل البحري. لقد أثبت الحصار البحري فاعلية فائقة، إذ أدى إلى تحييد الحركة تماما خلال فترة فرضه، باستثناء بعض وقفات استثنائية تعمدنا فيها فتحه لتسهيل اتفاق ما، غير أن ذلك الاتفاق لم ينتهي وفق ما كان متوقعا، إذ لم يلتزموا بما صرحوا به، وكان واقع أفعالهم يخالف ما أعلنوا عنه.
0: قال موقع أكسيوس إن الجيش الأمريكي أقام ممرا ملاحيا في مضيق هرمز على طول ساحل سلطنة عمان لتأمين حركة ناقلات النفط. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن نحو 15 ناقلة نفط تستخدم الممر يوميا لنقل نحو 10 ملايين برميل من النفط إلى الأسواق العالمية. وأضاف الموقع أن الجيش الأمريكي يساعد الناقلات الفارغة على دخول الخليج وتحميل النفط ثم الخروج به، مشيرا إلى أن واشنطن تسيطر على الممر الجنوبي للمضيق منذ نحو 2 شهر وفق أحد المسؤولين. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن حرب الولايات المتحدة الاقتصادية ضد بلاده لن تجلب لها سوى الهزيمة. واعتبر عراقجي يوم النصر الاقتصادي الذي أعلنه ترامب محاولة لصرف الأنظار عن الأزمة الداخلية في الولايات المتحدة، محذرا من أن ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي وسيادة الدول. وأضاف أن إصرار واشنطن على سياساتها لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات وسيزيد عداء الإيرانيين تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وبحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير آخر التطورات في المنطقة والجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول مستجدات الوضع الإقليمي وسبل دفع الحلول السياسية والدبلوماسية وتعزيز التشاور والتعاون بين البلدين وفق الإعلام الإيراني. ويأتي الاتصال في وقت تتعثر فيه الجهود الرامية إلى إعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات. وللمزيد أكثر انضم إلي من طهران الزميل أمير جابر ليطلعنا بمزيد من التفاصيل عن هذه الأجواء التي تخيم على التوترات الراهنة بين طهران وواشنطن.

0: أهلا بك أمير، وضعنا في التفاصيل.
1: أحمد، يمكن أن نبدأ من تصريحات عباس عراقجي قبل ساعة من الآن، عندما رد على تصريح أو إعلان الرئيس الأميركي بشن عملية اقتصادية كبيرة ضد طهران، وصفها بالحرب الاقتصادية ضد إيران. يمكن القول بأن عباس عراقجي قال بأن وصفها بالسياسة الفاشلة، وقال بأن الإصرار على مواصلة هذه السياسات الفاشلة لن تؤدي إلا للمزيد من الإخفاقات وستثير عداء الإيرانيين. وكذلك قال بأن الحرب الاقتصادية الإرهابية الأمريكية تهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم. هكذا يتحدث عباس عراقجي عن ما أعلنه الرئيس الأمريكي في ساعات فجر هذا اليوم بتوقيت طهران. كذلك قبل الإعلان الأمريكي أحمد، كانت هناك محادثات هاتفية ما بين عباس عراقجي ورئيس الأركان الباكستاني المشير عاصم منير، وهو المعني بعملية الوساطة ما بين طهران وواشنطن. هذه المحادثات وفقا لبيان الخارجية جاءت حول آخر المستجدات في المنطقة، وكذلك الجهود الرامية لتهدئة الأوضاع والعودة إلى الدبلوماسية ما بين إيران والولايات المتحدة. حتى الآن لا يوجد مؤشر على عودة إيران من سياسة الند بالند مع الولايات المتحدة أحمد، ما زالت إيران مصرة على مواصلة هذه السياسة مع الولايات المتحدة. واللافت خلال الأيام القليلة الماضية أحمد، صعد الخطاب الذي يتحدث عن أن مذكرة التفاهم ما بين طهران واشنطن هي لصالح طهران، ويجب العودة إلى هذه المذكرة، ويجب أن تتبنى الحكومة سياسة بتنفيذ هذه البنود وبإجبار الولايات المتحدة بالعودة إلى تنفيذ هذه البنود. الخارجية الإيرانية تتهم إسرائيل بأن هي من تقف وراء تعطيل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة، ويقول وزير الخارجية الإيراني بأن إسرائيل تبذل جهود كبيرة لعدم تنفيذ أمريكا لالتزاماتها وفقا لهذه المذكرة. كذلك دعني أشير إلى أن ما يتحدث عنه الرئيس الأمريكي بالنسبة لزيادة الضغوط الأمريكية، دعني أبدأ من الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية والقيادة المركزية الأمريكية، تتحدث عن تغيير مسار 65 سفينة تجارية كانت متجهة نحو الأراضي الموانئ الإيرانية، وكذلك تعطيل ثلاث سفن وتفتيش سفينتين. كل هذا بمعنى أن الموانئ الإيرانية في المياه الخليجية، في خليج عمان، في مضيق هرمز، الإيرانية هي معطلة، وإيران تسعى إلى استيراد البضائع عبر المنافذ البرية مع العراق، تركيا، أذربيجان، أرمينيا، تركمانستان وباكستان وأفغانستان. أحمد،
0: أشكرك جزيل الشكر الزميل أمير جابر، كنت معنا من طهران عن هذا الكم الوافر من التفاصيل والمعلومات. شددت قطر والسعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتوحيد المواقف إزاء المستجدات الإقليمية بما يعزز الجهود الدبلوماسية لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بنظيره السعودي فيصل بن فرحان في الرياض. أكد الجانبان أهمية تكامل المساعي الإقليمية والدولية لنزع فتيل التوتر وتغليب الحوار وضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية بما يحفظ انسيابية حركة التجارة الدولية. أفادت مصادر طبية باستشهاد 9 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مخيم نصيرات ومدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية بغزة إن قصفا إسرائيليا على مقر شرطة البلديات أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين عند نقطة أمنية بالمدينة، كما استشهد فلسطيني آخر إثر استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في منطقة أرض الحلو جنوب مخيم نصيرات. هذا وحضر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطلب الحية الوسطاء والضامنين بالتحرك لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وحماية اتفاق وقف إطلاق

قندار محذرا من انهياره ومستنكرا من استمرار القتل الذي طال قيادات في الشرطة الفلسطينية. أضرم مستوطنون النيران في منزل فلسطيني بخربة الفخيط غرب يطا جنوب الخليل، كما أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أغلقوا طريق وادي قنا بالحجارة غرب بلدة ديراسيتا شمال غرب سلفيت، كما اعتدى مستوطنون على سائق حافلة في مدينة القدس المحتلة. أصيب

0: في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بإصابة 3 فلسطينيين واعتقال 6 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس وبلدتي سالم وبزاريا، كما اعتقلت فلسطينيا في قرية حوسان غرب بيت لحم ودهمت منزلين في القرية وأغلقت مدخل منزلة ومزرعة شرقي بيت لحم، كما اقتحمت مخيم الدهيشة والعروب وقلقيلية واعتقلت الأسير المحرر بلال مسكاوي. مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية يعود إخفاق 7 أكتوبر إلى صدارة المعركة السياسية وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة والمؤسسة الأمنية بشأن المسؤولية، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا الملف قد يكون عاملا مؤثرا في خيارات الناخب الإسرائيلي.
1: لم يغلق 7 أكتوبر في إسرائيل صفحة من الماضي، بل يعود إلى قلب المعركة الانتخابية سؤالا عن المسؤولية واتهاما متبادلا، وملفا قد تكون خلاصته أثقل من أن تترك خارج صناديق الاقتراع. تحقيقات الجيش الإسرائيلي أقرت بأن المؤسسة العسكرية أخفقت في مهمتها الأساسية في حماية الإسرائيليين، وكشفت عن قصور في التقديرات والاستعداد والاستجابة، فيما بقيت حدود المسؤولية بين المستويين الأمني والسياسي موضع خلاف ومواجهة لم تحسم بعد.
2: منذ 8 أكتوبر تحاول الحكومة تحميل المؤسسة العسكرية مسؤولية الإخفاق، لكن الشارع الإسرائيلي لم يتقبل هذه الرواية. فبحسب استطلاعات الرأي يحمل كثيرون الحكومة ونتنياهو المسؤولية السياسية، خصوصا مع رفضه الإقرار بمسؤوليته.
1: وفي الشارع الإسرائيلي لم يعد ملف 7 أكتوبر حبيس التحقيقات الداخلية، إذ نقلت عائلات القتلى والمتضررين مطلب المحاسبة إلى ساحات الاحتجاج، فيما بات الإخفاق جزءا من الصراع الانتخابي بين خصوم نتنياهو الذين يحملونه المسؤولية السياسية ومعسكره الذي يبرز إخفاقات الجيش الإسرائيلي والاستخبارات.
3: إن كرجع مدينة متفقدت.
4: لا توجد لدينا دولة تؤدي مهامها، لا يوجد حكم، كلهم فاسدون ويجب تبديلهم جميعا.
5: سيستغرق مزيدا من الوقت لكي يفهم الإسرائيلي حجم ضرر الحدث، أتوقع أن نستشعر نتائجها في الانتخابات القادمة.
1: ومن التحقيق في الإخفاق إلى الخلاف على من يحقق فيه، انتقلت المواجهة إلى الكنيسة والشارع، فالائتلاف دفع بمشروع لإنشاء ما يسميه لجنة تحقيق رسمية قومية وأقره بالقراءة الأولى، بينما قاطعت المعارضة التصويت متمسكة بلجنة تحقيق رسمية مستقلة وفق الآلية التقليدية، ومعتبرة أن شكل اللجنة وتكوينها قد يحددان مسبقا إلى أين ستتجه أصابع الاتهام، خلاف يجر إلى الانتخابات وحملاتها. بعد 3 سنوات من أحداث 7 أكتوبر لا يزال ملف الإخفاق الأمني الإسرائيلي مفتوحا، وسط اتهامات تطول حكومة نتنياهو بالمماطلة في تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فيما تتحول معركة المسؤولية والمحاسبة إلى ورقة انتخابية يسعى كل معسكر إلى توظيفها لمصلحته. فمشتاوي ترتي عربي من ميدان الأسرى والمفقودين الإسرائيليين وسط تل أبيب.
0: شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مرتفع علي الطاهر ومحيط الدبشة ودوحة كفر رمان وزوطر الشرقية جنوب لبنان، ونفذت قوات الجيش الإسرائيلي تفجيرات في مجدل زون والمنصور بالتزامن مع قصف مدفعي للبلدتين. وأفادت مصادر لبنانية بأن القوات نسفت عددا من المنازل في بلدة حدث. أعلنت وزارة الداخلية السورية تسلم الضابط السابق في جيش النظام المخلوع اللواء عادل عيسى من السلطات اللبنانية إثر توقيفه بموجب مذكرة صادرة عن القضاء اللبناني. وقالت إن تسلم عيسى جاء بناء على طلب سوريا لاتهامه بارتكاب جرائم حرب إضافة إلى جرائم تتعلق بإثارة الحرب الأهلية. وقعت تركيا وسوريا في دمشق مذكرة تفاهم في مجال علوم الأرض والتعدين والموارد المعدنية، ويركز الاتفاق على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا ودعم عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي بين البلدين.

0: بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي بين سوريا وتركيا. وقعت في قصر تشرين في العاصمة دمشق مذكرة تفاهم في مجال علوم الأرض والتعدين والثروات المعدنية بمشاركة وزارتي الطاقة بين البلدين.
1: اليوم وقعنا مذكرة تفاهم وهي نواة لعقد جديد للتعاون في مجال التعدين من خلال إقامة معامل لحموض الكبريت والفوسفوريك إن شاء الله خلال الفترة القادمة، وتأهيل سكك نقل الفوسفات، سكك الحديدية لنقل الفوسفات، بالإضافة إلى استيراد كميات من الفوسفات. نحن الآن في طور صياغة العقود من أجل توقيعها إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة.
0: المذكرة تضع التعاون العلمي والتقني في صدارة أولوياتها من خلال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز عمليات البحث والاستكشاف عن الموارد المعدنية.
2: يوجد فرص تجارية هائلة بين تركيا وسوريا في العديد من المجالات، لا سيما الطاقة والمعادن. وكما ذكر الوزير البشير، فإن إمداداتنا من الكهرباء إلى سوريا تزداد يوما بعد يوم، وما خط بليجيك حلب الذي سيبدأ تشغيله في الأسابيع المقبلة سنضاعف هذه الصادرات 3 مرات.
0: وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة تنشيط قطاع التعدين واستثمار مواردها الطبيعية بصورة أكبر، إذ يمكن لتطوير عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي أن يسهم في تحديد مكامن جديدة للثروات المعدنية وفتح المجال أمام استثمارات مستقبلية.
3: تفتح اليوم نافذة جديدة للتعاون السوري التركي في مجال علوم الأرض والتعدين عبر مذكرة تفاهم بين الجانبين، شراكة يعول عليها في استكشاف الثروات المعدنية وتعزيز قدرات الكوادر السورية في هذا القطاع. محمد الحريري، تيرتي عرب، دمشق.
4: شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا واسع النطاق على كييف ليلا، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل في المنطقة المحيطة وإصابة أكثر من 50 آخرين في حاصلة أولية، وفقا لما أفادت به السلطات المحلية. واستهدفت الضربات بحسب السلطات المحلية مباني سكنية ومستودعات ومنشأة طبية ومشفى أطفال ومؤسسة تعليمية في 3 أحياء بالعاصمة. بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت منشآت طائرات بدون طيار وأهدافا أخرى عسكرية في كييف. وللمزيد أكثر ينضم إلي من كييف الزميل ثائر عمر ليطلعنا بمزيد من التفاصيل عن هذه التطورات الراهنة في العاصمة كييف بعد استهدافها بهجوم صاروخي واسع ليلة البارحة. أهلا بك ثائر، وضعنا في التفاصيل.
5: بالفعل أحمد، العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لهجوم جوي واسع النطاق، هجوم مركب. وصف هذا الهجوم بواحد من أعنف الهجمات التي تعرضت له العاصمة الأوكرانية كييف في الآونة الأخيرة. الأضرار سجلت في عدة مواقع مختلفة في العاصمة كييف، ونحن نتحدث عن 3 أحياء رئيسية تعرضت لسلسلة من الضربات الروسية: حي سفيتوشينسكي وحي سالومنسكي وحي دارنسكي. في هذا الموقع تحديدا حيث نحن متواجدون في حي سالومنسكي، نرصد الأضرار الكبيرة التي لحقت بمرافق البنية التحتية في هذا الموقع تحديدا، وعشرات المركبات التي تضررت جراء هذا الاستهداف الروسي. الجانب الأوكراني يتحدث أيضا عن أضرار لحقت في 12 موقعا مختلفا تحديدا في العاصمة الأوكرانية كييف، ويتحدث أيضا الجانب الأوكراني عن أضرار كبيرة وحرائق كبيرة اندلعت في العديد من المستودعات. تراوحت هذه الحرائق والأضرار على مساحات ما بين 500 متر و1000 متر وفقا لما يتحدث الجانب الأوكراني. هذا الهجوم الواسع وفقا لما آخر التصريحات الصادرة عن سلاح الجو الأوكراني الذي تحدث عن استخدام القوات الروسية أكثر من 46 صاروخا من أنواع مختلفة، تراوحت بين صواريخ كاليبر وصواريخ مجنحة وصواريخ تسيركون وغيرها من الصواريخ مثل صواريخ S-400. ولكن الجانب الأوكراني أكد أنه نجح في تحييد 41 صاروخا من مجمل هذه الصواريخ، ولم يشير البيان تحديدا إلى عدد الصواريخ التي تتبع مسارا باليستيا في ضرب أهداف في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها. إضافة إلى ذلك أشار البيان أيضا إلى استخدام القوات الروسية في خلال هذا الهجوم 168 طائرة مسيرة من طراز شاهد وهربيرا وأنواع مختلفة. نجحت الدفاعات الجوية الأوكرانية في اعتراض 145 منها بشكل إجمالي، والأضرار أيضا سجلت وفقا لما يقول سلاح الجو في أكثر من 20 موقعا مختلفا. هذا الهجوم كان بالتأكيد وبلا شك مركز باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف، وألحق أضرارا واسعة في عدة أحياء مختلفة، بالإضافة إلى أضرار سجلت في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف وتحديدا في منطقة بروفوري ومنطقة بوريسبل وفقا لما تقول الإدارة العسكرية في مقاطعة كييف. أدى هذا الهجوم إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 7 آخرين، والطائرات المسيرة وهذه الهجمات بالصواريخ البالستية ألحقت أضرارا ب14 منزلا خاصا ونحو 4 مستودعات ومحطة وقود ومباني سكنية متعددة الطوابق، وكذلك أضرار في المركبات المدنية للمواطنين المدنيين. إلى جانب ذلك أيضا هنالك الحديث عن استهداف لمستودعات للمواد الغذائية ومنشآت تابعة للصليب الأحمر وفقا لآخر التصريحات الصادرة عن السلطات العسكرية في هذه المدينة. الهجمات أيضا امتدت حتى مقاطعة أوديسا في أقصى جنوبي البلاد، وكان هنالك إعلان عن استهداف إحدى النقاط الحدودية التي تربط أوكرانيا بالحدود المولدوفية في تلك المنطقة.
4: أشكرك جزيل الشكر الزميل ثائر عمر، كنت معنا من كييف، عن هذا الكم الوفر من التفاصيل والمعلومات. أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن مسيرة مجهولة تحطمت على الأراضي الرومانية قرب الحدود مع أوكرانيا خلال هجوم روسي على الأراضي الأوكرانية. وضحت الوزارة أن المسيرة سقطت في منطقة غير مأهولة بالسكان في مقاطعة توليتشيا على بعد 5 كيلومترات من الحدود الأوكرانية. هذا أعلن الجيش البولندي رفع حالة التأهب للطائرات العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات الأرضية على خلفية نشاط للطيران الروسي بعيد المدى استهدف أوكرانيا. وقالت قيادة العمليات في القوات المسلحة البولندية أنها فعلت القوات والوسائل اللازمة وفق الإجراءات المعتمدة، وأضافت أن هذه التدابير ذات طبيعة وقائية وتهدف إلى تأمين المجال الجوي وحمايته لا سيما في المناطق القريبة من المناطق المهددة. في السودان تواصلت حالات الانشقاق والاستسلام في صفوف قوات الدعم السريع والانضمام إلى الجيش السوداني، فقد أعلنت قوة مكونة من 320 فردا انشقاقها وتسليم نفسها إلى الجيش السوداني في ولاية شمال كردفان والمناطق المجاورة. وأعلنت قيادات منشقة استمرار عمليات الانشقاق بسبب ما وصفوه بخلافات داخلية ومشكلات تتعلق بالقيادة والإمداد.
6: من شمال دارفور إلى شمال السودان، مجموعة جديدة تضم أكثر من 300 مقاتل من الدعم السريع تصل أم درمان وتسلم نفسها للجيش. قائد المجموعة المنشقة موسى 50 قال إن الدعم السريع بات يقاتل بلا هدف، ما دفع الكثيرين إلى الانضمام للجيش.
7: القوات بعد تجي تنهزم تأكل المواطن هناك، المناطق اللي كانت مسيطرة هذا كلها انهبتها. نهبط المواطن، والله يا جماعة المواطن حيران جدا. حتى الغادات في الميليشيا هناك، الناس بعد اليومين الجاي كلها حتيجي، الغادات كلها الشغل سقط لها من رسالة وشغل ما ماشي دوري.
6: ولا تبدو ظاهرة الانشقاق مرتبطة بحالة واحدة، فبينما تحدث بعض المنشقين عن خلافات داخلية ومشكلات تتعلق بالقيادة والإمداد، يتحدث آخرون عن تأثيرات الصراع القبلي في ميدان القتال.
8: نحن وصيتنا للشباب اجوا راجعين، وصيتنا للشباب اتخلوا عن الميليشيا، لكن القوات دي كان وصلت وخطت غدومها. والله يا اخواننا زي ما ذكر السيد رئيس الاركان

0: اذا زول خط السلاح ما في مانع، لكن كان قاعد بتجابد بتقى في زوال زي ما الناس يقولوا، وبتقى في مهب الرياح.
1: استمرار خروج القيادات والمجموعات المسلحة من صفوف الدعم السريع يضيف عاملا جديدا إلى مشهد الحرب في السودان، وربما يغير موازين القوى بحسب مراقبين.
2: خروج في كل مرحلة من المراحل، خروج أعداد من القوات مؤكد ستضعف قدرته على القتال، ويمكن أن تساهم في انقلاب ميزان القوى في المعارك.
1: هذه ليست المجموعة الأولى، فقد سبقتها مجموعات أخرى ضمت مئات المقاتلين، لكن الدعم السريع قللت من تأثير هذه الانشقاقات واعتبرتها حالات فردية لا تؤثر في قدرتها العسكرية. وصول هذه المجموعة ومجموعات أخرى إلى الخرطوم يمثل استمرارا للانشقاقات التي ضربت قوات الدعم السريع، ما يسهل على الجيش استعادة عدد من المناطق التي ما تزال تسيطر عليها قوات الدعم السريع، خاصة في إقليمي كردفان ودارفور. طارق التجاني، تلتي عربي، غربي أم درمان.
3: أكد كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائدي قوات شرق ليبيا خليفة حفتر دعمهما للمبادرة الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدتها. تأتي زيارة حفتر إلى بصرة في ظل حراك سياسي متصاعد بشأن الملف الليبي غدا إعلان المبعوثة الأممية التي تدرس الانتقال إلى المرحلة الثانية من خريطة الطريق، بما يشمل الدفع نحو توحيد الحكومة والمؤسسات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتمتع بعلاقة جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وإنه لم يعد يرى ضرورة لإجراء المناورات العسكرية المشتركة الضخمة مع كوريا الجنوبية، منتقدا في الوقت ذاته رفض سيول مساعدة الولايات المتحدة في حربها ضد إيران.
4: أتمتع بروابط جيدة مع كيم جونغ أون كما تعلمون وكما رأيتم، فهو لم يكن يحب بايدن ولا أوباما ولا أي شخص آخر، لكنه يفضلني، وأنا انسجمت معه بشكل ممتاز للغاية إذ عقدنا اجتماعات هامة وتواصلنا باستمرار. الآن لم يرق لي قيامنا بتلك المناورات العسكرية الضخمة الموجهة عمليا ضد كوريا الشمالية، كما لم أكن مسرورا عندما أعلنت كوريا الجنوبية عدم اهتمامها بمساعدتنا في مضيق هرمز، رغم أنها تعتمد عليه في الحصول على 60% من احتياجاتها النفطية.
3: نهاية النشرة إلى عناوينها البارزة. ترامب يعلن حربا اقتصادية غير مسبوقة على إيران والدول الداعمة لها، ويؤكد أن طهران أخفقت باغتنام الفرصة لإبرام اتفاق تاريخي. 9 شهداء بإغارات إسرائيلية على غزة، والحي يطالب الوسطاء بحماية اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار. 12 قتيلا وأكثر من 50 جريحا في هجوم روسي بصاريخ على البنية التحتية والسكنية في العاصمة الأوكرانية كييف. نشرة كاملة تحية مني ومن الفريق المصاحب، ألقاكم بعون الله على رأس الساعة. إلى اللقاء.
5: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: محمد صدق الباكي محمد.

الخبر: أطفال إسرائيليون يهاجمون سيارة إسعاف فلسطينية ليعلق أحدهم على منصات التواصل. الطفل الفلسطيني عندما يتعلم القرآن يصبح في أعينهم إرهابية، والطفل الإسرائيلي عندما يحمل السلاح وينادي بقتل العرب يطلق عليه متطرف. وهكذا تستمر رواية المحتلين حتى نتحرر. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. استكمالا للتطهير العرقي، أطفال إسرائيليون يعتدون على الفلسطينيين. أسرى فلسطينيون مفرج عنهم يروون تفاصيل التعذيب في السجون. بعد زواجه من سيدة عربية، هل اعتنق روبرتو كارلوس الإسلام؟ لم تعد اعتداءات المحتلين الإسرائيليين المستوطنين في الضفة الغربية مجرد حوادث فردية أو عابرة، بل تحولت إلى ما يصفه مراقبون وناشطون بإرهاب يومي منظم وممنهج. إرهاب يمارس في وضح النهار وبحماية مشددة من جيش الاحتلال، بل وبضوء أخضر وغطاء سياسي وقانوني توفره حكومة اليمين المتطرف التي تطلق أيدي المستوطنين لمصادرة الأراضي الفلسطينية وترهيب الأهالي وفرض واقع التهجير القسري. لكن الصادم في الآونة الأخيرة لم يعد فقط السلاح أو إحراق المحاصيل أو المنازل، بل تجنيد الأطفال والفتية من المستوطنين ليقودوا خط المواجهة الأول في الاعتداءات في نابلس، وتحديداً من خربة الطويل، حيث وثق ناشطون هذا المشهد الذي تصدر منصات التواصل الاجتماعي وأثار غضباً واسعاً هناك. نتابع. مشاهد كشفت لرواد المنصات بوضوح ما قالوا إنه جيل يهودي داخل إسرائيل يربى على الكراهية والتعدي بلا حسيب أو رقيب، ومن الاعتداء على الأهالي والأراضي إلى استهداف لا يقيم وزنا لأي قانون دولي أو إنساني، استهداف طواقم وسيارات الإسعاف. فيديو آخر أثار استنكارا حقوقيا واسعا وثق هذه المرة في البلدة القديمة بالخليل، وتحديدا في تل رميدة، شاهدوا ما حدث لسيارة الهلال الأحمر الفلسطيني.

0: communities, both in farmers, Falahin, in the Galilee. And since then, this expulsion has been going in periods of intensification and periods of slowing down. And now, because of the faction of the settlers having so much power in the parliament, plus because of using October 7th as an excuse, they are able to escalate to a scale of ethnic cleansing that we've never seen before. This ethnic cleansing and this occupation is pervading every moment of life. It's all these communities. People are being literally killed. So their houses are burned down. There are movement restrictions everywhere. And the settler violence is just the peak of the iceberg. It's just these moments of intensity that get the headlines. But this is, of course, supported by the apparatus of the Israeli army and the government and the ports and all these other systems. Fully ethnically cleansing.
1: مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات والناشطين مع هذه الحملة الإسرائيلية الأخيرة على فلسطيني الضفة الغربية المحتلة. نأخذ بعضا من تعليقاتهم، شاهدوا معي. تقول تسكا بيريرا: يظن البعض أن قوات الاحتلال ستهب للدفاع عن الفلسطينيين وفق القانون الدولي. من يصدق هذا؟ جميعهم على شاكلة واحدة، قادتهم يدعون إلى قتل الفلسطينيين علانية. ألكسندر والآخر يقول: المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي متفقون وعملياتهم تدار مركزية. من البديهي استمرار نيويورك تايمز وسي إن إن في ترويج أن الكيانين مختلفان، وعلى الصحفي المستقل التأكد دوما. أما دي جي سميث يقول: إن المستوطنين الإرهابيين ليسوا سوى ميليشيا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كلاب مسعورة أطلق لها العنان في فلسطين لإلحاق أكبر قدر ممكن من الأذى والدمار. يا لها من حضارة مقززة. في الضفة الغربية تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين،

0: الإسرائيلي نفسه بالواقع قائلا إن القادة أوضحوا للجنود خطورة هذا العمل وأنه جرى استخلاص الدروس من المسألة، لكن الأرقام المكتوبة على الأجساد لم تكن سوى واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة من الشهادات حول معاملة الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال والاحتجاز. نشاهد.
1: موضوع إرهاب، يعني مش أكثر ولا أقل، له تهديدات. هاي أرقام مش عارف، أول مرة بحطوا لي هاي، رابع مرة، هاي خامس مرة يعني باجي، بس هاي أول مرة بحطوا لي هاي الأرقام. معتقلين كمية كبيرة، يعني في نسوان معتقلة معصبة، وفي أسرى، في حوالي 50 واحد بالبيت اللي قابلنا فيه. هاي الضرب عندي من الاعتقال، لما شو اسمه، عندي شعر بالجمجمة وشعر هون وبأنفي وإجري، لأنه تعرضت لتحقيق عسكري ببداية اعتقالي. طبعا بتعاملوا معي، بتعاملوش معي كبن ادم، بتعاملوش، بتعاملوا معنا بوحشيه، ايش طبيعي يعني احتلال هون. فشر يدلونا، بس هي طريقه للاذلال يعني. هو احنا رب العالمين الحمد لله مؤمنين بالله، وهذا ربنا ايش كتبه علينا وفوق طاقة.
0: وفي الخليل يروي شاب فلسطيني تفاصيل ما قال إنه تعرض له بعدما استدرجه جنود إسرائيليون خلال تأمينهم مرور مستوطنين في البلدة القديمة قبله أن يعمل.

0: ريف اجى شمط ضرب عشان انا الحقه اني اكلمه اني الاحقه عشان هو بده مشكله. ريف انا اختصرته عاود رجع عاود شمطني الضروري. ريف عاود مسكني وانه زتوني الجيش يعني انه سلمني جنود تاني عشان خلص انهم ياخذوني على الكراجات على المعسكر عندهم. اي واحد من المستوطنين وجنود معديين ضرب يضرب عادي. عرف اخر اشي ما اجى روحني يعني يوم روحوني ولقيوا خلص فيش انه علي تهمه وفيش انه اشي مثبت جاتني اخر اشي 3 جنود جابوني من المعسكر على جال باب الدار عنا امل زتنا الله.
1: وإذا كانت هذه الشهادة تكشف ما يتعرض له فلسطينيون خلال احتجاز قصير، فإن أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية تعكس جانباً آخر من الانتهاكات. فالصحفي الفلسطيني محمد عرب ظهر بعد 2 من الاعتقال بملامح جسدية ونفسية متبدلة بشكل كبير، ليعكس مظهره آثار ما تعرض له خلال فترة اعتقاله من تجويع وتعذيب مستمر. نشاهد.

نادي الأسير الفلسطيني أكد أن آلاف الأسرى الذين أفرج عنهم خلال الفترة الماضية خرجوا بهيئات مختلفة تماماً عما كانوا عليه قبل الاعتقال، جراء ما تعرضوا له من تعذيب وتنكيل وتجويع وإذلال وآثار نفسية قاسية. مشاهدينا، تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع قصص الأسرى الفلسطيني، نأخذ بعضاً من تعليقاتهم. يقول خير الدين: محمد عرب اختطفته الاحتلال من مستشفى الشفاء، عاش في ظروف كارثية بمعتقل سيدي تيمان الذي شهد أفظع أنواع التعذيب بحق الأسرى المختطفين من غزة. تامر يقول: قصص الاستعمار والاحتلال والفصل والتمييز والإبادة والتطهير العرقي والتدمير التي قرأنا عنها في كتب التاريخ تتكرر اليوم أمام أعيننا في فلسطين. أحمد حسام الدين يعلق: حين يتحول الاعتقال إلى سياسة يومية لا يعود الحديث عن أرقام بل عن عائلات تقتلع من استقرارها وأسرى يحرمون من أبسط حقوقهم. في عالم الساحرة المستديرة، طالما حظي نجوم كرة القدم عبر الأجيال بمتابعة جماهيرية ربما تتجاوز حدود موهبتهم داخل المستطيل الأخضر لتلاحق تفاصيل حياتهم الشخصية وخياراتهم الفكرية والاجتماعية. وعندما نتحدث عن نجم بحجم اللاعب الأسطوري البرازيلي روبرتو كارلوس، فإن أخبار حياته الخاصة سرعان ما تتحول إلى ترند عالمي يشغل المنصات. الحكاية مشاهدين بدأت بعد تداول أنباء وتقارير تتساءل عن حقيقة اعتناق روبرتو كارلوس لدين الإسلام، وهي الأنباء التي ربطها الكثيرون بقصة زواجه مؤخرا من سيدة الأعمال المغربية اللبنانية سهيلة الطاهري. بحسب الرواية المتداولة، فإن روبرتو كارلوس كان على تواصل مع الشيخ جهاد حمادة المقيم في مدينة ساو باولو البرازيلية منذ فترة، وتشير الأنباء إلى أن كارلوس زار الشيخ حمادة قبل نحو 4 أسابيع، وخلال اللقاء نطق الشهادة وأعلن اعتناقه الإسلام، وهو ما عززه النائب في البرلمان التركي علي شاهين الذي قال في منشور له إنه التقى ممثلين عن الجالية الإسلامية في البرازيل من بينهم الشيخ جهاد حماد، ونقل عنه أن روبرتو كارلوس كان قد زاره قبل 4 أسابيع ونطق الشهادة معتنقا الإسلام. ولكن حرصا على الموضوعية تجدر الإشارة إلى أن المعلومات المتداولة حول اعتناق روبرتو كارلوس الإسلام لا تزال في إطار الأخبار المنسوبة إلى بعض المصادر، ولم نقف على تصريح مباشر من اللاعب نفسه ولا من زوجته في

0: ما يخص اعتناقه الإسلام. ومع ذلك لاقت هذه الأنباء تفاعلاً واسعاً من بعض صناع المحتوى والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع فيديو لبعضهم وهم يعلنون النبأ ويبدون مشاعر ابتهاجهم به. نشاهد.
1: نعم، الأسطورة روبرتو كارلوس يدخل الإسلام. نعم يا جماعة، كل الصحف العربية والبرازيلية عم تنشر عندها حاليا روبرتو كارلوس. نعم بالفعل أعانق الإسلام، هذا أسطورة ريال مدريد وأسطورة البرازيل وأفضل ظهير أيسر عبر التاريخ. اللاعب نحن منتابعه ومنحبه، وأنا كديني إسلامي يعني بدي افتخر تشوف حدا دخل الإسلام بهالموضوع. روبرتو كارلوس أسلم على يد شيخ لبناني. جهاد خليكم معي شوية. جهاد شو؟ جهاد حميدي يا جماعة، هذا هو الشيخ جهاد حميدي يلي مقيم ببرازيل. أعلن رسميا روبرتو كارلوس أنطق شهادتين.
2: شيخ ياسر أنت معي الحين، أنت اللي قدام المتابعين، بارك لنا وبشرنا عشان نكبر ونهلل بسلام الأسطورة روبرتو كارلوس من الشيخ جهاد حمادة. بشرنا يا شيخ.
3: صحيح،
2: خبر صحيح؟
3: خبر صحيح. وتزوج أخت مغربية.
2: الله أكبر.
3: من أصول مغربية طبعا.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبير.
0: روبرتو كارلوس مشاهدينا يصنف ضمن أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم، واشتهر بقدمه اليسرى القوية وتسديداته بعيدة المدى، إلى جانب مسيرته الناجحة مع المنتخب البرازيلي وريال مدريد. وحقق النجم البرازيلي العديد من الألقاب خلال مسيرته، أبرزها الفوز بكأس العالم مع البرازيل عام 2002، إضافة إلى ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مع ريال مدريد. كما ارتدى روبرتو كارلوس قميص فنربخشة التركي بين عامي 2007 و2010، ما جعله يحظى بشعبية واسعة لدى جماهير النادي في تركيا. كيف تفاعل رواد المنصات مع الأخبار المتداولة بشأن اعتناق روبرتو كارلوس الإسلام؟ نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول محمد: إسلام شخصية بارزة مثل روبرتو كارلوس شيء رائع ومفرح، لكن الأفضل تكون هذه الأمور خصوصية حتى لا يخسر الرجل شعبيته العالمية. وجهة نظر. أنس يقول: إن صح هذا الخبر فهي خطوة عظيمة ومباركة، وأهلا وسهلا بأسطورة كرة القدم. طارق يقول: لم ينشر مصدر رسمي الخبر سواء روبرتو كارلوس أو وكيله أو زوجته حتى الآن، فهل تم تسريب الخبر دون علمهم أو رغبتهم؟ نادر يقول: السبب زواجه من سيدة أعمال مسلمة عربية، صحيح وراء كل رجل عظيم امرأة. معتقلون سياسيون بريطانيون بسبب حراكهم التضامني يتعرضون لأنواع من الإهمال الطبي داخل سجن بيتربرا. وللحديث عن معاناتهم تجمع عدد من الناشطين هناك للمطالبة بالإفراج عنهم.
4: To Rio and to every single person incarcerated at HMP Peterborough. Now, those who take action, we say that direct action is not a crime, but conversations that we have often with all prisoners is that when they're inside, they realize that most people, if not no one, should be inside prisons. And I invite us to consider how much we're struggling with the heat, that people inside prison are feeling the same thing, but with no relief and no resources that we do outside. Most prisoners in HMP Peterborough do not have a fan in their cells. They do not have air conditioning. They do not have free access to, you know, ice lolly.
0: فتانا كريمي فتاة أمريكية من أصل أفغاني وصاحبة مركز تجميل في الولايات المتحدة تواجه حملة تحريض وكراهية رقمية، فما علاقة ما يحدث مع موقفها من القضية الفلسطينية؟
5: This is nothing compared to what Palestinians endure. This is what Palestinians endure, and guess what they also endure? They also endure seeing their sisters die, their brothers die, their children die, their parents die, get bombed, can't go back to the house that they live in.
6: Get out of
5: my
6: office.
7: I'm
6: going to
7: leave, but I will be contacting somebody to get my deposit.
6: Go ahead.

0: me, leaving me death threats, leaving me voicemails one after another to kill myself, get raped. You deserve to be out of business.
1: في قصة صمود مقدسية جديدة، الاحتلال يقتطع أجزاء واسعة من منزل عائلة مراغة هناك، والناشط أيوب ابن هذه العائلة وهذا المنزل يتحدث بحرقة عما حدث مع عائلته، مؤكدا أن هذا الاعتداء لن يضعفهم ولن يهزمهم.
2: 2017 رفعوا علينا قضية أنه إحنا بانين على أرض أصل على يهود يمنيين، وأنه هذه أموال ناس غائبين. ضلينا من 2017 لغاية 2026 لغاية اليوم عبين ما هم كسبوا هاي القضية. إحنا حاولنا ندافع كدش بنقدر، نشكر كل محامي وقف معنا، بنشكر أهل عائلتنا اللي ساندونا وقفوا معنا، أخوالنا وقرابتنا وعمومتنا وكل حدا وقف معنا وساعدنا، بنتشكركم من القلب، ما حدا قصر، خرف الله عليكم. ولكن كلنا عارفين أنه هاي القضية خسرانة طالما هو القاضي نفسه هو الغريم وهو الحكم. فالحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل. هاي الدور 68 متر خسرنا منها اليوم تقريبا 40 متر اللي هو هذا الجزء اللي انتم شايفينه في الكاميرا قدامكم، ضللنا منها 28 متر بحجة انه هذا الدور مبنية على ارض هي بالاساس لليهود، مع انه دور سيدي اللي مبنية دورنا فوقيها هي دور موجودة من سنة 1920، يعني موجودة من قبل القادمين من بولندا ما يجوا هاي البلد، من قبل أبناء القردة والخنازير ما يصلوا هاي البلد، إحنا موجودين في هاي الدار. خسرنا 40 متر، هاي الأربعين متر خسرناها بمحكمة ظالمة. رفعنا قضيتنا إن شاء الله بالسماء بصلاة الفجر، بإذن الله ربنا ما راح يخيبنا، وبإذن الله حقنا راح نأخده بالدنيا وبالآخرة. خسرنا قضيتنا في الأرض بس ما راح نخسرها في الآخر. أكد إنه هذا الفيديو راح يصل للقاضي وللشرطة ولكل حدا ولحتى المنظمة، هي المنظمة اللي ضلت وراء هاي الدار عبين ما طلعتنا منها، اللي صار لنا فيها من 1990، وبعد ما طلبنا منهم حتى بعد كل إشي إنه حتى خلونا نستأجرها، خلونا ندفع حقها ونشتريها، ولا بأي طريقة رضوا يتنازلوا، هم راح يحضروا هذا الفيديو. إحنا وجهناها لرب العالمين، بتروحش عنده أي حق بني آدم. شو راح تستنى؟
1: اسم فلسطين وخريطتها تظهر في إنجيل سويدي يعود للقرن التاسع عشر. ناشط يستعرض الموضوع ويتحدث عنه.
3: Family Bible from the 1800s, and I'm going to show you a map of a place inside of this Bible. And as you can see, this is a very cool Bible. I mean, look at this. This is from the 1800s, and inside of it, I found a map of a place that exposes the truth. So if I open this up and I have this map here, and you can see that this place is this place, right? And when we ask AI, it says Palestine originates from the Philistines, an ancient derived people who settled from the south coast of the Levant Philistia on the 12th century BCE. So they've been there for a long time. And in this map, it says Philistines, and here it says Gaza, and you see that there is no place, even the Dead Sea here is way bigger at this point. But there's nothing, there's nowhere at this place where it actually says Israel. It says it nowhere. I haven't found anywhere. And this is a Swedish one. Just have a look at this map from Google Maps.
1: يا قدس يا مدينة الصلاة، كلمات أغنية رددها أطفال قطاع غزة المحاصر من بين الركام. نتابع.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: غزة تشيع جثامين 50 شهيدا انتشلوا من تحت الأنقاض بعد 3 أعوام من قصف الاحتلال منازلهم. نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، أنا أحمد بن خيال، وفيها من عناوين: ترامب يعلن حربا اقتصادية غير مسبوقة على إيران والدول الداعمة لها.

أكد أن طهران أخفقت باغتنام الفرصة لإبرام اتفاق تاريخي. 12 قتيلا وأكثر من 50 جريحا في هجوم روسي بصاروخ على البنية التحتية والسكنية في العاصمة الأوكرانية كييف.

0: تجرى في مدينة غزة مراسم لتشييع 50 شهيدا فلسطينيا قضوا خلال الحرب حرب الإبادة الإسرائيلية التي طالت معظم منازل المواطنين في عموم أنحاء القطاع. وتأتي هذه المراسم بعد أن نجحت أطقم الدفاع المدني في انتشال الجثامين التي بقيت لفترات طويلة تحت ركام المباني والتي سويت بالأرض جراء القصف الإسرائيلي خلال العامين الماضيين. وكانت فرق الإنقاذ بذلت جهودا مضنية للوصول إلى الضحايا رغم الخطورة الأمنية واستمرار قصف الطيران الإسرائيلي على عموم القطاع. حضر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحيم من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطلب الحياة الوسطاء والضامنين بالتحرك لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وحماية اتفاق وقف إطلاق النار، محذرا من انهياره ومستنكرا من استمرار القتل الذي طال قيادات في الشرطة الفلسطينية. أضرم مستوطنون نيران في منزل فلسطينيين بخربة الفخيط غرب يطا جنوب الخليل، كما أفادت مصادر محلية بأن المستوطنين أغلقوا طريق وادي قنا بالحجارة غرب بلدية دراسيتا شمال غرب سلفيت، كما اعتدى مستوطنون على سائق حافلة في مدينة القدس المحتلة. أصيب 3 فلسطينيين واعتقل 8 آخرون خلال عمليات اقتحام واعتقالات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بإصابة 3 فلسطينيين واعتقال 6 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس وبلدتي سالم وبزاريا، كما اعتقلت فلسطينيا في قرية حوسان غرب بيت لحم ودهمت منزلين في القرية وأغلقت مدخل منزل ومزرعة شرقي بيت لحم، كما اقتحمت أيضا مخيم الدهيشة والعروب وقلقيلية واعتقلت الأسير المحرر بلال مسكاوي. مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية يعود إخفاق 7 أكتوبر إلى صدارة المعركة السياسية وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة والمؤسسة الأمنية بشأن المسؤولية، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا الملف قد يكون عاملا مؤثرا في خيارات الناخب الإسرائيلي.
1: لم يغلق 7 أكتوبر في إسرائيل صفحة من الماضي، بل يعود إلى قلب المعركة الانتخابية سؤالا عن المسؤولية واتهاما متبادلا، وملفا قد تكون خلاصته أثقل من أن تترك خارج صناديق الاقتراع. تحقيقات الجيش الإسرائيلي أقرت بأن المؤسسة العسكرية أخفقت في مهمتها الأساسية في حماية الإسرائيليين، وكشفت عن قصور في التقديرات والاستعداد والاستجابة، فيما بقيت حدود المسؤولية بين المستويين الأمني والسياسي موضع خلاف ومواجهة لم تحسم بعد.
2: منذ 8 أكتوبر تحاول الحكومة تحميل المؤسسة العسكرية مسؤولية الإخفاق، لكن الشارع الإسرائيلي لم يتقبل هذه الرواية. فبحسب استطلاعات الرأي يحمل كثيرون الحكومة ونتنياهو المسؤولية السياسية، خصوصا مع رفضه الإقرار بمسؤوليته.
1: وفي الشارع الإسرائيلي لم يعد ملف 7 أكتوبر حبيس التحقيقات الداخلية، إذ نقلت عائلات القتلى والمتضررين مطلب المحاسبة إلى ساحات الاحتجاج، فيما بات الإخفاق جزءا من الصراع الانتخابي بين خصوم نتنياهو الذين يحملونه المسؤولية السياسية ومعسكره الذي يبرز إخفاقات الجيش الإسرائيلي والاستخبارات.
3: إن كرجع مدينة متفقدة.
4: لا توجد لدينا دولة تؤدي مهامها، لا يوجد حكم، كلهم فاسدون ويجب تبديلهم جميعا.
5: سيستغرق مزيدا من الوقت لكي يفهم الإسرائيلي حجم ضرر الحدث، أتوقع أن نستشعر نتائجها في الانتخابات القادمة.
1: ومن التحقيق في الإخفاق إلى الخلاف على من يحقق فيه، انتقلت المواجهة إلى الكنيسة والشارع، فالائتلاف دفع بمشروع لإنشاء ما يسميه لجنة تحقيق رسمية قومية وأقره بالقراءة الأولى، بينما قاطعت المعارضة التصويت متمسكة بلجنة تحقيق رسمية مستقلة وفق الآلية التقليدية، ومعتبرة أن شكل اللجنة وتكوينها قد يحددان مسبقا إلى أين ستتجه أصابع الاتهام، خلاف يجر إلى الانتخابات وحملاتها. بعد 3 سنوات من أحداث 7 أكتوبر، لا يزال ملف الإخفاق الأمني الإسرائيلي مفتوحاً وسط اتهامات تطول حكومة نتنياهو بالمماطلة في تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فيما تتحول معركة المسؤولية والمحاسبة إلى ورقة انتخابية يسعى كل معسكر إلى توظيفها لمصلحته. فمشتاوي ترتي عربي من ميدان الأسرى والمفقودين الإسرائيليين وسط تل أبيب.
0: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات اقتصادية وصفها بالهائلة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. وأوضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم لإيران ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة. ولم يحدد الرئيس الأمريكي الإجراءات التي ستتخذها واشنطن ضد هذه الدول. وفي وقت سابق أكد ترامب أن مضيق هرمز لن يحتفظ بأهميته السابقة مع ظهور مسارات بديلة لنقل النفط وإنشاء خطوط أنابيب جديدة. وأضاف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات جديدة وصارمة للغاية على إيران دون تحديد موعد لتطبيقها.
6: لدينا خيارات، يمكننا فرض عقوبات صارمة على إيران وسنرى ما ستحمله الأيام. في الوقت الراهن المضيق مفتوح وتمر عبره العديد من السفن، وهو أمر لا تتناوله التغطيات العالمية، وقد يتباطأ هذا الزخم قليلا في مرحلة ما، لكن الواقع الحالي يشير إلى حركة عبور واسعة للنقل البحري. لقد أثبت الحصار البحري فاعلية فائقة، إذ أدى إلى تحييد الحركة تماما خلال فترة فرضه، باستثناء بعض وقفات استثنائية تعمدنا فيها فتحه لتسهيل اتفاق ما، غير أن ذلك الاتفاق لم ينتهي وفق ما كان متوقعا، إذ لم يلتزموا بما صرحوا به، وكان واقع أفعالهم يخالف ما أعلنوا عنه.
0: قول ما قال موقع أكسيوس إن الجيش الأمريكي أقام ممرا ملاحيا في مضيق هرمز على طول ساحل سلطنة عمان لتأمين حركة ناقلة النفط. ونقل الموقع عن المسؤولين الأمريكيين أن نحو 15 ناقلة نفط تستخدم الممر يوميا لنقل نحو 10 ملايين برميل من النفط إلى الأسواق العالمية. وأضاف الموقع أن الجيش الأمريكي يساعد الناقلات الفارغة على دخول الخليج وتحميل النفط ثم الخروج به، مشيرا إلى أن واشنطن تسيطر على الممر الجنوبي للمضيق منذ نحو 2 شهر وفق أحد المسؤولين. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن حرب الولايات المتحدة الاقتصادية ضد بلاده لن تجلب لها سوى الهزيمة. واعتبر عراقجي يوم النصر الاقتصادي الذي أعلنه ترامب محاولة لصرف الأنظار عن الأزمة الداخلية في الولايات المتحدة، محذرا من أن ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي وسيادة الدول. وأضاف أن إصرار واشنطن على سياستها لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات وسيزيد عداء الإيرانيين تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. وللمزيد ينضم إلي من طهران الزميل أمير جابر. أمير، ترامب يعلن حربا اقتصادية واسعة وهائلة ضد طهران، وعراقجي يرد بأن هذه الحرب الاقتصادية على طهران لن تكلف أمريكا إلا هزيمة نكرة.
7: نعم أحمد، وهذا أيضا تحدث به قبل قليل مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية. تتوالى ردود الأفعال الإيرانية على إعلان الرئيس الأميركي بشن حرب اقتصادية كبيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. دعني أشير إلى ما يقوله كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني، وهو أيضا عضو في الوفد المفوض الإيراني، يقول بأن الولايات المتحدة فشلت في

0: الحرب العسكرية ضد إيران، وهكذا ستفشل في الحرب الاقتصادية المقبلة على البلاد. كذلك يقول بأن المشكلة تكمن في الحسابات الخاطئة لدى الولايات المتحدة، وهي ما تدفع واشنطن بإنتاج المزيد من الفشل على حد تعبيره. ولكن بالتزامن مع هذه التصريحات من الخارجية الإيرانية، من عباس عراقچي، من كاظم غريب عبادي، هناك تصريحات للحرس الثوري الإيراني، وبالتحديد على لسان الناطق باسم الحرس العميد حسين محبي، يتحدث عن المزيد من إنتاج القدرات الصاروخية والمعدات العسكرية بمزيد من الدقة، وكذلك وفقا للتطورات التكنولوجية وخبرات إيران خلال الحرب الماضية. وبالتحديد أحمد يشير إلى القدرة الرؤوس الحربية للصواريخ الباليستية للحرس الثوري الإيراني، يقول بأنها ازدادت قدرة على الإصابة والدقة مقارنة بالحرب الماضية. ربما هي إشارة إلى أن الصواريخ الباليستية الإيرانية باتت أكثر فاعلية وأكثر دقة في الإصابة، ووفقا لما حصلته إيران من تجربة وخبرة خلال الحرب الماضية. وأيضا هناك تصريحات لمسؤولين في إيران يتحدثون عن
1: نعم
0: أن طهران تستعد لهذه الحرب الاقتصادية، خاصة وزير الاقتصاد الإيراني يقول لدينا خطة اقتصادية لعامين مقبلين، ولا تكون مشكلة هناك في تأمين البضائع الأساسية بالنسبة للشارع الإيراني والأسواق.
1: أشكرك جزيل الشكر من طهران الزميل أمير جابر عن هذه الإحاطة المفصلة والكم الوافر من التفاصيل والمعلومات. شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مرتفع علي طاهر ومحيط الدبشة ودوحة كفر رمان وزوطرة الشرقية جنوب لبنان، ونفذت قوات الجيش الإسرائيلي تفجيرات في مجدل زون والمنصور بالتزامن مع قصف مدفعي للبلدتين. وأفادت مصادر لبنانية بأن القوات نسفت عددا من المنازل في بلدة حدث. أعلنت وزارة الداخلية سوريا تسلم الضابط السابق في جيش النظام المخلوع لواء عادل عيسى من السلطات اللبنانية إثر توقيفه بموجب مذكرة صادرة عن القضاء اللبناني. وقالت إن تسلم عيسى جاء بناء على طلب سوريا لاتهامه بارتكاب جرائم حرب، إضافة إلى جرائم تتعلق بإثارة الحرب الأهلية. وقعت تركيا وسوريا في دمشق مذكرة تفاهم في مجال علوم الأرض والتعدين والموارد المعدنية، ويركز الاتفاق على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا ودعم عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي بين البلدين.
2: بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي بين سوريا وتركيا، وقعت في قصر تشرين في العاصمة دمشق مذكرة تفاهم في مجال علوم الأرض والتعدين والثروات المعدنية بمشاركة وزارتي الطاقة بين البلدين.
3: اليوم وقعنا مذكرة تفاهم، وهي نواة لعقد جديد للتعاون في مجال التعدين من خلال إقامة معامل لحموض الكبريت والفوسفوريك إن شاء الله خلال الفترة القادمة، وتأهيل سكك نقل الفوسفات، سكك الحديدية لنقل الفوسفات، بالإضافة إلى استيراد كميات من الفوسفات. نحن الآن في طور صياغة العقود من أجل توقيعها إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة.
2: المذكرة تضع التعاون العلمي والتقني في صدارة أولوياتها من خلال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز عمليات البحث والاستكشاف عن الموارد المعدنية.
4: يوجد فرص تجارية هائلة بين تركيا وسوريا في العديد من المجالات، لا سيما الطاقة والمعادن. وكما ذكر الوزير البشير، فإن إمداداتنا من الكهرباء إلى سوريا تزداد يوما بعد يوم، وما خط بليجيك حلب الذي سيبدأ تشغيله في الأسابيع المقبلة سنضاعف هذه الصادرات 3 مرات.
2: وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة تنشيط قطاع التعدين واستثمار مواردها الطبيعية بصورة أكبر، إذ يمكن لتطوير عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي أن يسهم في تحديد مكامن جديدة للثروات المعدنية وفتح المجال أمام استثمارات مستقبلية.
5: تفتح اليوم نافذة جديدة للتعاون السوري التركي في مجال علوم الأرض والتعدين عبر مذكرة تفاهم بين الجانبين، شراكة يعول عليها في استكشاف الثروات المعدنية وتعزيز قدرات الكوادر السورية في هذا القطاع. محمد الحريري، تيرة عربي، دمشق.
1: شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا واسع النطاق على كييف ليلا ما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين في حصيلة أولية وفقا لما أفادت به السلطات المحلية. واستهدفت الضربات بحسب السلطات المحلية مباني سكنية ومستودعات ومنشأة طبية ومشفى أطفال ومؤسسة تعليمية في 3 أحياء بالعاصمة كييف. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت منشآت طائرات بدون طيار وأهدافا أخرى عسكرية في كييف. وللمزيد ينضم إلي من كييف الزميل ثائر عمرو ليضعنا في جملة من هذه التفاصيل الراهنة التي تحيط بالمشهد الأوكراني لا سيما بعد الهجوم الروسي الواسع على العاصمة كييف. أهلا بك ثائر، وضعنا في التفاصيل.
6: طواقم الدفاع المدني ما زالت تتعامل مع آثار الهجمات الروسية التي امتدت طيلة ساعات الليل وحتى ساعات الصباح الأولى بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة الجانب الأوكراني. وصف هذا الهجوم بأنه هجوم كبير ومعقد، وأصوات الانفجارات كانت تسمع في أرجاء مختلفة في العاصمة الأوكرانية كييف بشكل مكثف. ويبدو أن هذا الهجوم استهدف بشكل رئيسي العاصمة الأوكرانية كييف، وظهرت الأضرار وفقا لعمدة المدينة فيتالي كليتشكو في 3 أحياء مختلفة. في المداخلة السابقة كنا قد شرحنا أو وثقنا إحدى المواقع التي تضررت للقصف، وفي هذه المداخلة انتقلنا إلى موقع آخر سجلت فيه أضرار جراء الهجمات والضربات الروسية التي استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف. هذا هو إحدى المباني في حي سفيتوشينسكي الذي تضرر بشكل كبير من هذا الاتجاه ومن الاتجاه الآخر، بالإضافة إلى عشرات المباني والمركبات التي تضررت أيضا جراء القصف الروسي. طواقم الدفاع المدني ما زالت تتعامل مع أثار هذا الهجوم في هذا الحي تحديدا وكذلك في حيين مختلفين. الأضرار سجلت في 12 موقعا مختلفا وفقا لما يقول عمدة المدينة فيتالي كليتشكو. وفي آخر التحديثات المتعلقة بحجم الخسائر البشرية تحدثنا قبل قليل مع عمدة المدينة وأشار إلى 12 قتيلا بالإضافة إلى أكثر من 30 جريحا. هذه الحصيلة بطبيعة الحال هي اقتصرت على العاصمة الأوكرانية كييف. إلى جانب ذلك الهجمات امتدت إلى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف وتحديدا منطقة بروفري ومنطقة بوريسبل في القطاع الشرقي في العاصمة كييف. هنالك الهجمات وفقا لما يقول الجانب الأوكراني أدت إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 7 آخرين في منطقة بروفري ومنطقة بوريسبل، وألحقت أضرارا كبيرة بنحو 14 منزلا خاصا، بالإضافة إلى أكثر من 4 مستودعات ومحطة وقود ومباني سكنية متعددة الطوابق وكذلك العشرات من المركبات وفقا لآخر الإحصائيات التي يقدمها الجانب الأوكراني. ويشير أيضا إلى أن منطقة بوريسبل وهذه المدينة أيضا يقع فيها مطار بوريسبل الدولي. سلاح الجو تحدث عن طبيعة هذا الهجوم المعقد وقال أن القوات الروسية استخدمت مزيجا مختلفا من الصواريخ المجنحة والصواريخ الباليستية من طراز تسيركون ومن طراز اسكندر ومن طراز S-400 العديد من الصواريخ كانت تتبع مسارا باليستيا، وهذا أيضا ما يعقد عمل منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية، والتي هي بالمناسبة تعاني من نقص كبير في الصواريخ الاعتراضية، وخاصة من صواريخ التابعة لمنظومة باتريوت. أيضا تحدث سلاح الجو في بيانه الصباحي عن استخدام 100

0: 68 طائرة مسيرة من طراز شاهد الدفاعات الجوية نجحت في تحييد 145 طائرة من مجمل هذه الطائرات. زيلينسكي كان قد علق على هذا الهجوم وقال أن روسيا تستغل النقص الذي لدى الجيش الأوكراني المتعلق بهذه الصواريخ وأنها تحاول إطالة أمد هذه الحرب واستهداف المواقع المدنية في العاصمة كييف أو حتى في مناطق ومقاطعات أخرى.
1: أشكر جزيلا شكر من كييف الزميل ثائر عمر عن هذا الكم الوفر من التفاصيل والمعلومات، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن مسيرة مجهولة تحطمت على الأراضي الرومانية قرب الحدود مع أوكرانيا خلال هجوم روسي على الأراضي الأوكرانية. وأوضحت الوزارة أن المسيرة سقطت في منطقة غير مأهولة بالسكان في مقاطعة توليتشيا على بعد 5 كيلومترات من الحدود الأوكرانية. كما أعلن الجيش البولندي رفع حالة التأهب للطائرة العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات الأرضية على خلفية نشاط للطيران الروسي بعيد المدى استهدف أوكرانيا. قالت قيادة العمليات في القوات المسلحة البولندية إنها فعلت القوات والوسائل اللازمة وفق الإجراءات المعتمدة، وأضافت أن هذه التدابير ذات طبيعة وقائية وتهدف إلى تأمين المجال الجوي وحمايته لا سيما في المناطق القريبة من المناطق المهددة. في السودان تواصلت حالات الانشقاق والاستسلام في صفوف قوات الدعم السريع والانضمام إلى الجيش السوداني، فقد أعلنت قوة مكونة من 320 فردا انشقاقها وتسليم نفسها للجيش السوداني في ولاية شمال كردفان وفي المناطق المجاورة. وأعلنت قيادات منشقة استمرار عمليات الانشقاق بسبب ما وصفوه بخلافات داخلية وبمشكلات تتعلق بالقيادة والإمداد.
2: من شمال دارفور إلى شمال السودان مجموعة جديدة تضم أكثر من 300 مقاتل من الدعم السريع تصل أم درمان وتسلم نفسها للجيش. قائد المجموعة المنشقة موسى 50 قال إن الدعم السريع بات يقاتل بلا هدف ما دفع الكثيرين إلى الانضمام للجيش.
3: القوات بعد تجي تنهزم تأكل المواطن هناك، المناطق اللي كانت مسيطرة هذا كلها انهبتها. نهبط المواطن والله يا جماعة المواطن حيران جدا، حتى الغادات في الميليشيا هناك الناس بعد اليومين الجاي كلها حتيجي، الغادات كلها الشغل سقط لها من رسالة وشغل ما ماشي دوري.
2: ولا تبدو ظاهرة الانشقاق مرتبطة بحالة واحدة، فبينما تحدث بعض المنشقين عن خلافات داخلية ومشكلات تتعلق بالقيادة والإمداد يتحدث آخرون عن تأثيرات الصراع القبلي في ميدان القتال.
4: نحن وصيتنا للشباب اجوا راجعين، وصيتنا للشباب اتخلوا عن الميليشيا، لكن القوات دي كان وصلت وخطت غدومها. والله يا اخواننا زي ما ذكر السيد رئيس الاركان اذا زول خط السلاح ما في مانع، لكن كان قاعد بتجابد بتقى في زوال زي ما الناس يقولوا وبتقى في مهب الرياح.
2: استمرار خروج القيادات والمجموعات المسلحة من صفوف الدعم السريع يضيف عاملا جديدا إلى مشهد الحرب في السودان وربما يغير موازين القوى بحسب مراقبين.
5: خروج في كل مرحلة من المراحل خروج أعداد من القوات مؤكد ستضعف قدرته على القتال ويمكن أن تساهم في انقلاب ميزان القوى في المعارك.
2: هذه ليست المجموعة الأولى، فقد سبقتها مجموعات أخرى ضمت مئات المقاتلين، لكن الدعم السريع قللت من تأثير هذه الانشقاقات واعتبرتها حالات فردية لا تؤثر في قدرتها العسكرية. وصول هذه المجموعة ومجموعات أخرى إلى الخرطوم يمثل استمرارا للانشقاقات التي ضربت قوات الدعم السريع، ما يسهل على الجيش استعادة عدد من المناطق التي ما تزال تسيطر عليها قوات الدعم السريع خاصة في إقليمي كردفان ودارفور. طارق التجاني تلتي عربي غربي أم درمان.
1: انطلقت في ولاية كوجلية تركيا فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق لاستعراض قوة تركيا البحرية وقدرتها الوطنية في الصناعات الدفاعية، ويشارك في الفعالية التي تستمر حتى 23 من أغسطس 37 منصة بحرية بينها سفن وغواصات وأنظمة غير مأهولة، كما تتضمن عروضا بحرية وجوية وورش عمل ومسابقات تقنية وفعاليات رياضية. وللمزيد بتفاصيل أوفى حول هذه الفعالية ينضم إلي من إزمتا الزميل سامي برهوم. سامي ضعنا في الأجواء التي تحيط بهذه الفعالية.
6: في الواقع أحمد نحن هنا وسط استعراض للقوة البحرية التركية وأحدث ما وصلت إليه الصناعات الدفاعية الوطنية، باعتبار أنه اليوم انطلقت فعاليات تكنو فيست الوطن الأزرق والتي ستستمر حتى 23 من أغسطس الجاري هنا على امتداد خليج إزميت في ولاية كوجالي شمال غرب تركيا. في كل الأحوال يمكن القول بأن الاستعراض للقوة البحرية التركية هائل للغاية وهو واضح بشكل كبير. هنا نبدأ بهذه السفينة، نحن نتكلم على سفينة تيجيكي أنادولو وهي أكبر سفينة تركية في الأسطول البحري هنا على خليج إزميت. ويمكن القول أحمد بأن هذه السفينة التركية تيجيكي أنادولو طولها 231 مترا وعرضها 32 مترا وتحمل حمولة قرابة 27,000 طن، وتعتبر من فئة السفن الهجومية البرمائية الاتش دي، وقادرة على حمل قوات إنزال ومدرعات ودبابات ومركبات هجومية برمائية. أيضا لديها القدرة على استيعاب 94 مركبة من بينها دبابات، وأيضا فيها حوض داخلي يستطيع استيعاب 4 زوارق بحرية حربية. يمكن القول بأن على سطح هذه السفينة الضخمة للغاية يمكن انتشار 10 مروحيات وأيضا طائرات مسيرة تركية، وأيضا يمكن القول بأن لديها القدرة على استيعاب أكثر من 1200 عنصر من القوات البحرية التركية. هذه السفينة الكبيرة أكبر سفن الأسطول التركي أنادولو هي تعتبر قد دخلت الخدمة في البحرية التركية عام 2023، وتعتبر منصة هجومية برمائية تجمع بين الإنزال البحري ونقل الدبابات والمدرعات وتشغيل المروحيات والطائرات المسيرة لتعمل عمليا كقاعدة عسكرية متحركة. الأمر هنا لا يقتصر على هذه السفينة أحمد، يمكن القول بأننا نرى هنا استعراض للقوة البحرية التركية، إذ هنا طبقات للقوات البحرية أكثر من 37 منصة بحرية من سفن هجومية برمائية وفرقاطات وكرفتات القتال السطحي والدفاع الجوي ومكافحة الغواصات، وأيضا أنظمة مسيرات تعمل فوق الماء وتحت الماء. وهنا واضح بأن شركات الصناعات الدفاعية التركية تقدم ضمن معرض تكنو فيست الذي انطلق اليوم تقنيات تتعلق بالرادارات والحرب الإلكترونية والاتصالات وأنظمة القيادة والسيطرة والأسلحة البحرية وأنظمة المركبات الغير مأهولة. وبالتالي نحن نتكلم على معرض عسكري غير تقليدي تقدمه القوة البحرية التركية ضمن تكنو فيست الوطن الأزرق الذي بدأ اليوم وسيستمر حتى 23 هنا في إحدى القواعد العسكرية في ولاية كوجالي. في كل الأحوال يمكن القول أحمد
1: نعم
6: بأن البحرية التركية تقدم اليوم استعراضا هائلا، وواضح أن هناك حضور للزوار الذين يأتون منذ ساعات الصباح للتعرف على الصناعات الدفاعية التركية
1: نعم
6: ومدى هذه القدرات الهائلة
1: نعم
6: انطلاقاً من هنا من خليج إزميت، إذ واضح أن هناك تطور هائل يتعلق بالقدرات العسكرية للقوات البحرية.
1: أشكرك جزيل الشكر من إزميت الزميل سامي برهوم. بذا وصلنا إياكم النظرة الكرام إلى ختام هذه النشرة، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
7: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مختلفة.

0: الحقيقة، القصة وما فيها.
1: من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية، اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارت عربي.
2: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
3: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
4: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
5: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء،
6: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
7: نعم، إذن فهمي
6: أسرع وقت في كل الآن.
8: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع،
9: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
10: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. التعادل بهدف لهدف يخيم على مواجهة فنرباتش التركي وليون الفرنسي في ذهاب الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا. حادثة إغماء الألماني موسيالا المتكررة تثير نقاش رواد منصات التواصل الاجتماعي. وفي قضيتنا لهذا اليوم نسلط الضوء على قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027، والتي وضعت كبار قارة آسيا أمام مواجهات في غاية الصعوبة في نسخة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة في الطريق نحو اللقب.

تعادل فنربخت التركي مع ضيفه ليون الفرنسي بهدف لمثله في ذهاب الملحق المؤهلي لدوري أبطال أوروبا، حيث تقدم اليوم بهدف لويس أوبيندا في الدقيقة 40 قبل أن يدرك ميسون غرينوود التعادل لفنربخت في الدقيقة 47. وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل في مدينة ليون الفرنسية لتحديد المتأهل إلى الدوري أبطال أوروبا. أعلن نادي برشلونة تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الإسباني رودري هرنانديز قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد يمتد لأربعة مواسم. ويعود رودري البالغ 30 عاما إلى الدوري الإسباني بعد سبعة مواسم قضاها مع مانشستر سيتي الذي انضم إليه صيف 2019 قادما من أتلتيكو مدريد. قدم نادي ريال مدريد الإسباني مديره الفني الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو إلى وسائل الإعلام بعدما أعلن في وقت سابق التعاقد معه لثلاث سنوات مقبلة. ويعود مورينيو إلى تدريب النادي الملكي للمرة الثانية بعدما دربه بين عامي 2010 و2013 حقق فيها ثلاثة ألقاب. قال الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد إن نجم الفريق خوليان ألفاريز ليس معروضا للبيع، مضيفا أنه يسعى لبناء الفريق من حوله. وتأتي هذه التصريحات بعدما أكدت الكثير من التقارير الإعلامية أن برشلونة يسعى إلى التعاقد مع ألفاريز لتعويض رحيل مهاجميه ليفاندوفسكي وتوريس. قال ريتشارد ماسترز الرئيس

الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز إن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ضغط على زر التدمير الذاتي بسبب خطته الفاشلة لإدخال استثمارات خاصة في كأس العالم. وجاءت تصريحات ماسترز بعد مغادرة الفرنسي كيفن لامور منصبه مديرا للعمليات في الفيفا عقب خلافه الشهر الماضي مع موقف كبار مسؤولي الاتحاد بشأن الخطة الاستثمارية. سقط جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ على أرضية الملعب للمرة الثانية على التوالي خلال ودية فريقه أمام هايندنهام في وقت أكد فيه اللاعب الألماني أن المرض بات جزءا من حياته اليومية. وكان موسيالا قد سقط خلال مواجهة لايبزيغ السبت الماضي بعدما اشتكى من الدوار وارتفاع درجة حرارة جسمه. تأهل الأمريكي فرانسيس تيافو إلى دور 16 من بطولة سنسيناتي للتنس بعد فوزه على مواطنه ليرنر تيان بمجموعتين مقابل مجموعة. ويلتقي تيافو في الدور المقبل الكندي فيليكس أوجي الياسيم المصنف الثاني الذي تأهل على حساب الأرجنتيني خوان مانويل سيراندولو بمجموعتين دون رد. تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا إلى دور 16 من بطولة سنسيناتي للتنس بعد فوزها على الصينية وانغ شينيو بمجموعتين دون رد بواقع الأشواط 6-1 و 6-3 في مباراة استغرقت نحو ساعة و 52 دقيقة.

0: تتجه كرة القدم إلى تجديد الإجراءات ضد التوقفات الفنية المرتبطة بعلاج حراس المرمى عبر تجارب جديدة تهدف منع استغلال الإصابات لإيقاف إيقاع اللعب ومنح الفرق فترات إضافية للحصول على التعليمات مع إبقاء الاستثناءات الخاصة بالإصابات الحقيقية.
1: في تحرك جديد داخل كرة القدم الإنجليزية لإغلاق واحدة من أكثر الثغرات التكتيكية إثارة للجدل، وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على تجربة عقوبة مؤقتة تطال اللاعبين عند توقف اللعب لعلاج حارس المرمى في محاولة لإنهاء الاستراحات التكتيكية التي تبدأ بإصابة غامضة وتنتهي بمحاضرة تكتيكية من المدرب. بموجب التجربة الجديدة، كلما دخل الجهاز الطبي لعلاج حارس المرمى سيكون على المدرب التضحية بأحد لاعبي فريقه وإرساله خارج الملعب لمدة دقيقة كاملة بعد استئناف اللعب، وسيطبق القانون في الدوري الإنجليزي ومسابقة الاتحاد بداية من الموسم الجديد. القانون يفرض على المدرب إبلاغ الحكم الرابع باسم اللاعب الذي سيغادر، وإلا سيجري إرسال قائد الفريق خارج الملعب مشهد الإصابة المزيفة للحراس الذي يتحول إلى وقت مستقطع غير رسمي يجتمع فيه اللاعبون بالمدرب لإجراءات تعديلات تكتيكية سيصبح الموسم المقبل في البريمير

0: إذ تستثنى حالات التعرض لمخالفة أو الاصطدام بلاعب آخر أو النزيف أو الاشتباه في إصابة خطيرة في ارتجاج الدماغ. النقاش تصاعد بعدما اتهم حارس مانشستر سيتي جيان لويجي دوناروما بادعاء الإصابة لمنح مدربه السابق بيب غوارديولا فرصة لإعادة ترتيب أوراق الفريق خلال مباراة أمام ليدز الموسم الماضي في واقعة وصفت بالذكية قانونياً لكنها أثارت تساؤلات حول اللاعب النظيف. حال نجاح التجربة في إيقاف هذا النوع من التمثيلات على حد وصف الصحافة فقد تتحول إلى قانون دائم بداية من موسم 2027-2028 ليصبح سقوط الحارس قراراً يدفع ثمنه الفريق بأكمله.
1: للمرة الثانية خلال أيام قليلة سقط لاعب بايرن ميونخ جمال موسيالا على أرضية الملعب بعد إحساسه بدوار استدعى مغادرته المباراة، حادثة تفاعل معها رواد منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب جول عربية الذي تناول لقطة سقوط موسيالا وعلق عليها قائلا: بعد أيام قليلة من تعرضه لحالة مشابهة من جديد جمال موسيالا يسقط في أرضية الملعب للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإغماء ويغادر الملعب باكيا. الشعراوي نقل بيان موسيالا الذي نشره بعد المباراة بشأن حالته الصحية ليعلق قائلا: جمال موسيالا يؤكد عبر إنستغرام

حاليا مرض عصبي، الله يشفيه يا رب. أما عزيز فيبدو متفائلا بشأن إمكانية تغلب موسيالا على مشاكله الصحية، فكتب: محتاج راحة شهرين إلى ثلاثة للعلاج، وإن شاء الله يرجع لنا سليم. الله يشفيك يا موسيالا. أخيرا مع سلطان الذي استغرب موقف الطاقم الطبي تجاه موسيالا، متسائلا: كيف الكادر الطبي يسمح لموسيالا في لعب كرة القدم وهو بهذه الحالة الصحية؟ اللاعب قبل ثلاثة أيام انغمى عليه، واليوم مرة ثانية، شيء غريب صراحة.

0: قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027 تضع كبار القارة أمام مواجهات قوية في نسخة موسعة تعد بمنافسة أكبر وطريق أكثر صعوبة نحو اللقب.
1: مواجهات عربية قوية أسفرت عنها قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027 في نسخة جديدة تأتي بنظام موسع بعدما رفع الاتحاد الآسيوي عدد الأندية المشاركة في مرحلة الدوري إلى 32 فريقا بدلا من 24. في منطقة الغرب تتجه الأنظار إلى مواجهة الهلال السعودي والعين الإماراتي في إعادة للمواجهة التي جمعتهما في نصف نهائي الموسم الماضي في لقاء يحمل الكثير من الذكريات والإثارة. النصر السعودي سيكون أمام اختبار قوي عندما يواجه السد القطري، بينما يلتقي الأهلي السعودي مع شباب الأهلي الإماراتي في مواجهة خليجية مرتقبة. أما الاتحاد والقادسية فسيكونان أيضا في منافسة قوية ضمن مسارات تضم أندية من السعودية وقطر والإمارات وإيران وأوزبكستان والعراق. وتقام مرحلة الدوري على 8 جولات تبدأ في 14 والخامس عشر من سبتمبر المقبل وتختتم في 15 و16 من فبراير 2027. ومع النظام الجديد ستكون كل نقطة ذات أهمية كبيرة قبل الانتقال للأدوار الإقصائية، حيث تتطلع الأندية العربية إلى مواصلة المنافسة في رحلة البحث عن بطل جديد لدوري أبطال آسيا للنخبة. خالد كاتبي، تيريتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون. إذن عبد الله، نسخة جديدة موسعة من دوري أبطال آسيا، دوري أبطال آسيا للنخبة، 5 أندية سعودية تشارك عن منطقة غرب آسيا، برأيك هل هذه المشاركة الموسعة للأندية السعودية مستحقة؟ وما الذي يعكس هذه المشاركة؟
2: تحية طيبة لك أستاذ أيمن ولمشاهدينا الكرام. بالطبع بعد ما رأينا في السنوات الماضية سيطرة الكرة السعودية على الكرة الآسيوية أيضا في منافسات دوري أبطال آسيا سابقا مع منافسة قليلة من دوري الياباني والدوري الكوري، ولكن حتى على صعيد الدوري المحلي نحن نرى الآن أبطال مختلفين، مرة الاتحاد مرة الهلال وأخيرا نادي النصر في الموسم الماضي، فهذا كله مؤشرات يعني تدل على أنه ليس فقط هو موضوع متعلق في الأمر المالي والتعاقدات مع لاعبين نجوم، بل أيضا منافسة وآداء ومستوى رائع جدا على مستوى أرض الملعب والنتائج. فلهذا السبب نحن الآن نرى الأهلي والهلال والنصر والاتحاد وانضم إليهم نادي جديد ربما يكون أفضل منهم في المواسم القادمة، ألا وهو نادي القادسية. نحن نرى هذا النادي كان وصيف الدوري الموسم الماضي وهداف الدوري السعودي كان من نادي القادسية اللي هو اللاعب المكسيكي جولاني كولونيس. فنحن نرى منافسة جميلة في الدوري السعودي، كل موسم نرى فريق كبير جديد ينضم إلى القائمة، وهذا كله يعطي مؤشرات إلى أن 5 أندية في الدوري النخبة هو أمر مستحق بكل الطرق. يعني
0: نعم عبد الله، في النسخة الجديدة يعني 8 مباريات سيخوضها كل فريق، 4 منها على أرضه و4 خارج أرضه في دوري المجموعات أو في مرحلة الدوري، برأيك أي من الأندية السعودية يبدو أن القرعة يعني منحته المسار الأسهل نسبيا للوصول إلى دور 16؟
2: الأمانة أستاذ أيمن، اليوم النظام الجديد للدوري أبطال آسيا هو نظام مأخوذ من نظام دوري أبطال أوروبا بنفس الطريقة، 8 مباريات، 4 خارج أرضك و4 في ملعبك أمام جمهورك، وهذا كله نرى أن دوري أبطال آسيا

0: يسعى للتطور بشكل دائم. بالنسبة للقرعة، أنا بصراحة أرى أنه أغلب المباريات مباريات متشابهة ومتقاربة في المستوى، يعني نحن لا نرى من الأندية الأخرى الغير سعودية مستوى فارق، يعني ممكن السد قد يكون أفضلهم، ولكن أسد والغراف القطري متشابهين في المستوى. على مستوى الدوري الإماراتي أيضا نملك مثلا نادي الوحدة، نادي شباب الأهلي، أيضا مستوياته متقاربة. الأندية الإيرانية أيضا، التراكتور الإيراني والأندية الأوزبكستانية، فكلها مستويات متقاربة جدا. يعني ممكن أسهل فريق في دوري أبطال آسيا النخبة الآن على الورق هو ربما القوة الجوية العراقية، ولكن في الصعيد الآخر الأندية مستويات متقاربة بشكل كبير، فلا أرى نادي عنده قرعة أصعب أو أسهل من نادي آخر.
1: نعم عبد الله، السعودية ستستضيف الأدوار النهائية من ربع النهائي وحتى النهائي، كما حصلت أيضا يعني على استضافة هذه الأدوار لثلاث سنوات قادمة. برأيك هل يمنح ذلك الأندية السعودية أفضلية معنوية في وفنية أيضا في سباق الحصول على اللقب؟
0: بالطبع، اليوم عندما نرى انه المباريات النهائيه تكون في ملاعب موحده وفي دوري، يعني في ملاعب الدوري السعودي، فهذا يعطي دافع معنوي كبير. واستفاد من هذا الامر بصراحه نادي الاهلي السعودي عندما حقق مرتين دوري ابطال اسيا النخبه في الموسم الماضي والموسم اللي قبله، فهذه كلها مؤشرات تعطي انه هذه افضليه تاريخيه، فيجب على الانديه السعوديه ان تستغل هذه الافضليه قدر الامكان حتى يعني تجمع اكبر عدد ممكن من البطولات لخزينه الدوري السعودي والاتحاد الرياضي السعودي. بالطبع عامل الارض والجمهور، العامل النفسي، والعامل اليوم نرى ممكن في الدول المتقدمه انديه تاتي من شرق اسيا مثل الدوري الياباني والكوري والدوري الصيني ربما، فكل هذه الانديه ربما هذه الاجواء غريبه عليها، لغير متاقلمين معها، فهذه نقطة قوية جدا يجب على الأندية السعودية أن تستفيد منها قدر الإمكان.
1: نعم عبد الله، ابقى معنا لنتعرف على أكثر الأندية تتويجا للقب دوري أبطال آسيا.

0: عودة لك ضيفي عبد الله. يعني الأهلي يدخل البطولة بصفته حاملا للقب، برأيك إلى أي مدى يستطيع الأهلي الحفاظ على لقبه في ظل زيادة عدد الفرق من 24 إلى 32، وبالتالي المنافسة زيادة المنافسة على اللقب؟
1: الحقيقة النادي الأهلي حقق إنجاز غير مسبوق إطلاقا، يعني في الموسمين الماضيين بتحقيقه لقبين لدوري أبطال آسيا للنخبة، ولكن هذا الموسم يعني في تغيرات كبيرة حصلت في النادي الأهلي، بداية باستقالة المدرب يعني التاريخي بالنسبة للنادي الأهلي اللي هو المدرب الألماني ياسلي، وأيضا مغادرة رياض محرز وفرانك كيسي، يعني اثنين من أهم لاعبين نادي الأهلي في المواسم الماضية غادروا النادي بشكل رسمي، ربما أيضا كيسي ينتقل إلى الغريم التقليدي والغريم التاريخي اللي هو نادي الاتحاد، وهذا ستكون صدمة على جمهور نادي الأهلي طبعا. ولكن الأمر الجيد والإيجابي جدا أن الأهلي عوض رياض محرز بترينشاو، فرانشيسكو ترينشاو لاعب من أفضل لاعبين أوروبا الجناح البرتغالي، وأيضا عوض في خط الوسط لاعب من إدوارد سبيرسيا من الدوري الروسي، فالأهلي قام بتغييرات كبيرة، ربما يعني هو النادي السعودي الوحيد الذي قام بهذه التغييرات الكبيره على مستوى الخروج وقدوم لاعبين جدد، ولكنه اعتقد ما زال منافس قوي واسم قوي، خصوصا بالخبره الكبيره التي اكتسبوها لاعبين نادي الاهلي في هذه البطوله.
0: طيب الهلال يواجه العين في تكرار لمباراه نصف نهائي الموسم الماضي، برايك هل تمثل هذه المواجهه الاختبار الاقوى؟

0: بالنسبة لفريق الهلال؟
1: صحيح، بداية قوية بالنسبة لنادي الهلال أمام نادي العين، نادي خبير في هذه البطولة، وأيضا نادي يملك لاعبين جيدين، لاعبين يعني نادي العين مثل ما نعرف أغلب الأجانب حتى في نادي العين هم أجانب ثابتين، نادر ما يتغيروا. يعني الآن نشوف كاكو اللاعب الباراغواياني، وأيضا سفيان رحيمي اللي هو لاعب المغربي، صار لهم 4 أو 5 سنوات في النادي. بينما نادي الهلال لم يتعاقد إلا مع لاعب واحد محترف اللي هو سامرفيل لاعب الهولندي، فربما تشكيلة نادي الهلال تحتاج برأيي بعض التدعيمات، خصوصا أنه على مستوى الهجوم بنزيمة دخل في مشاكل بالمناسبة مع سيموني إنزاغي في المباراة الأخيرة في الدوري السعودي بعد التبديل، كان رافض لهذا التبديل، فربما يعني هذه الأجواء تؤثر على نتيجة مباراة العين والهلال، ولكن أعتقد أنه اختبار حقيقي لكل الفريقين على مدى الجهوزية والحضور الذهني أن يتقدموا في هذه البطولة.
0: نعم عبد الله، النصر سيواجه السد في مباراة قوية جدا أيضا، برأيك هل يملك فريق النصر السعودي الأفضلية بالنسبة بالنظر إلى خبرته أمام السد، أم أن السد سيكون عقبة حقيقية أمام النصر؟
1: النصر يعني قادم وهو بطل الدوري السعودي، فهذه يعني مسؤولية كبيرة وضغط كبير على نادي النصر، أن اليوم أنت بطل الدوري السعودي، فشو راح تقدم في هذه البطولة؟ اليوم النصر كريستيانو ربما لا يلعب كل المباريات، ربما صرح الآن أنه ربما يكون هذا عامي الأخير في كرة القدم. أيضا على صعيد التعاقدات، النصر لم يقم بتعاقدات كبيرة جدا، ما زال الاعتماد الأهم على جواو فيليكس في خط الهجوم. نادي السد قادم أيضا من بطل الدوري القطري، نادي السد يعني ما زال يقدم بطولات مميزة، وهو بالمناسبة يعني حصل على لقب دوري أبطال آسيا أكثر من مرتين، فهذا إنجاز كبير في مباراة تاريخية. أعتقد الكفة قد تميل لنادي النصر أكثر من نادي السد.
0: الاتحاد والقادسية أيضا يخوضان البطولة ضمن 5 أندية سعودية في منطقة الغرب، هل يمكن أن نشاهد منافسة قوية بين الأندية السعودية للهيمنة على صدارة المنطقة الغربية؟
1: صحيح، أنا أرى أن نادي القادسية قد يكون هو النادي الكبير القادم بقوة في دوري أبطال آسيا للنخبة. اليوم القادسية قام بتعاقد تاريخي مع تيجاني رايندرز لاعب الميلان ولاعب مانشستر سيتي السابق بصفقة قدرت ب 60 مليون يورو. تيجاني رايندرز برأيي سيرفع مستوى الفريق، هو أيضا يعني بالتأكيد مستوى القادسية أساسا مرتفع مع كولينس المكسيكي واللاعب ريتيكي الإيطالي والعديد من اللاعبين الآخرين، أيضا لاعبين محليين مثل مصعب الجوير وأبو الشامات، هؤلاء اللاعبين مميزين جدا في نادي القادسية. فربما أيضا بداية قوية في الدوري السعودي بانتصاره على الشباب 3-1، فأعتقد نادي القادسية قد يكون هو النادي الأكبر السعودي في دوري أبطال آسيا النخبة، بالإضافة للهلال والأهلي بالتأكيد.
0: نعم، كنت معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوضع؟
3: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
0: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
13: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
14: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
15: Condemn the atrocities of Hamas.
16: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
17: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
18: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
19: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
20: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
21: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

0: مركز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرة.
1: تنتهي سفوح جبال كبار بمخفر دارس في القدم. هجر الحراس حجراته وأبراجه، يرقب في صمت عميق ما كان يوما مسرحا لمواجهة دامية في بقعة من الأرض أطلق عليها الأهالي اسمه وادي جهنم. هذه الأرض التي ظلت سنوات أسيرة العنف شاهدة على أعمار ذوت قبل أوانها كشموع انطفأت جذوتها في مهب الريح. مجاري الماء المتدفقة هذه التي شقت الصخور وحفرت الأودية عبر القرون

تجري اليوم في أعتاب عصر جديد، تاركة خلفها مرارة الذكرى. لم تكن مياه الأرض منطوق التاريخ فحسب في هذا المكان، بل كانت لأحجاره المرتفعة قلاعا شامخة ومدارس عامرة ومعابد راسخة، بليغ الأثر في حضارتها التاريخية الممتدة عبر قرون. غير أن الإرهاب جثى على صدر المكان شبحا بغيضا يجتث الإرث ويقحم جغرافيا المكان في مستقبل ضيق.

0: أنقرة تنفي أي وجود عسكري تركي في قاعدة أبو الظهر السورية وتؤكد استمرار دعمها لدمشق، وتطالب إسرائيل بوقف هجماتها المهددة لاستقرار المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يعلن حربا اقتصادية غير مسبوقة على إيران والدول الداعمة لها، ويؤكد أن طهران أخفقت باغتنام الفرصة لإبرام اتفاق تاريخي. غزة تشيع جثامين 50 شهيدا انتشلهم الدفاع المدني من تحت الأنقاض بعد أعوام من قصف الاحتلال منازلهم. السلطات الأوكرانية تؤكد مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات بهجوم روسي على كييف، وموسكو تقول إنها استهدفت منشآت عسكرية. أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي وفد عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور الجوية السورية أثناء الهجوم الإسرائيلي على القاعدة يوم الثلاثاء. وقالت وزارة الدفاع التركية إنه من الضروري على إسرائيل أن توقف هجماتها المتهورة وأن تلتزم بالقانون الدولي من أجل السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة. وشددت الوزارة على ضرورة رفض فكرة اعتياد التدخلات العسكرية الإسرائيلية ضد دول الجوار، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي تدابير أكثر فعالية ضد تصرفات إسرائيل التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين. وأكدت الوزارة مواصلة تركيا بإصرار جهودها على حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتحقيق بنية مستقرة وآمنة. هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أهود باراك التصعيد الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ضد تركيا، مؤكدا أن وراءه دوافع سياسية مرتبطة بالانتخابات المقبلة. ورأى باراك أن نتنياهو فقد صوابه تماما بشأن تصعيده في مواجهة تركيا، واصفا ذلك بالتصرف المتهور والغبي، وأضاف أن ذلك التصعيد تفوح منه دوافع سياسية للفوز في الانتخابات المقبلة وسط سلسلة من التوترات الأمنية التي تثير قلق الإسرائيليين. واعتبر باراك أنه لا توجد مشكلة استراتيجية مع تركيا لا يمكن حلها أو احتواؤها من خلال اتصالات سرية أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وتابع باراك أن تركيا ليست إيران ولا سوريا الأسد وفق تعبيره. للمزيد تنضم إلينا من أنقرة مراسلتنا دانيا قبلاوي. أهلا بك دانيا. إذن تجدد تركيا تأكيدها عدم وجودها في مطار أبو الظهور الذي تم استهدافه إسرائيليا في سوريا يوم الثلاثاء، وهذه المرة عبر وزارة الدفاع التركية. ما الذي جاء في التفاصيل هنا؟
1: يحيى، ما جاء اليوم على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية هو تأكيد عن البيان الصادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أي تفنيد للادعاءات الباطلة التي صدرت في بيان مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أو هذه الادعاءات التي تؤكد أنقرة بعدم وجود أي وفد عسكري تركي في القاعدة الجوية السورية سواء قبل الغارات الإسرائيلية أو بعدها. أيضا تركيا هي لا تغفل الوضع الداخلي الإسرائيلي. يوم أمس كانت قد أشارت الرئاسة التركية بأن إسرائيل تهدف من خلال هذا البيان إلى خلق الذرائع لشرعنة الهجمات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وذلك يأتي في ظل استحقاق انتخابي إسرائيلي مرتقب. أيضا وزارة الدفاع التركية اعتبرت أن هذا الهجوم الإسرائيلي هو هجوم غير مقبول، يستهدف وحدة الأراضي السورية وأيضا بنيتها التحتية العسكرية، لا سيما وأن هذه الهجمات هي تأتي في ظل ظرف حساس تعيشه سوريا، أي التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وأيضا إعادة هيكلة الدولة وإعادة تعزيز القدرات العسكرية السورية. وزارة الدفاع التركية أيضا أشارت إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي التأكيد بأن أنقرة ماضية في دعم الحكومة السورية الجديدة في هذه المرحلة وفي تعزيز قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية على مبدأ الجيش الواحد، وهذه العلاقات هي علاقات شرعية ومؤسساتية وتحكمها اتفاقيات بين الجانبين. في العام الماضي كان قد جرى توقيع اتفاقية عسكرية بين أنقرة ودمشق، هذه الاتفاقية العسكرية تقدم من خلالها أنقرة التدريب والدعم اللوجستي للجانب السوري. أيضا تؤكد تركيا على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي ضد هذه الانتهاكات الإسرائيلية الغير المقبولة بحق دول الجوار، وأن يسود النظام الدولي في المنطقة، لأن ما تفعله إسرائيل هو زعزعة للاستقرار في المنطقة. أريد أن أشير هنا إلى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام، والتي قال فيها بأن تركيا تنشد السلام والاستقرار في المنطقة، لكن الجانب الإسرائيلي يستمر في زعزعة السلام والاستقرار وفي زعزعة الأمن في المنطقة وأيضا أمن تركيا، خاصة بأن تركيا تعتمد أن أمن دمشق وأمن بيروت هو من أمن تركيا. وبالتالي يؤكد الرئيس أردوغان بأن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الهجمات الإسرائيلية المستمرة على دول الجوار، سواء في سوريا ولبنان، وأيضا انتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وممارساتها أحادية الجانب في الضفة الغربية.
0: أشكرك جزيلا من أنقرة مراسلتنا دانيا قبلاوي. ومعنا من اسطنبول البرلمانية التركية السابق رسول توسون. سيد رسول، بداية أهلا بك معنا. إذن وزارة الدفاع التركية تؤكد أنه لم تكن هناك أي بعثة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور العسكرية في سوريا، لا قبل الهجوم ولا أثناءه ولا حتى بعده. إذن كيف نفهم الادعاءات والمزاعم الإسرائيلية المتواصلة بشأن التواجد التركي في القاعدة؟
2: إسرائيل لا تحتاج إلى ذريعة لانتهاك الحقوق الدولية وللانتهاكات الصارخة. تركيا وإسرائيل في كل الجبهات هناك مجابهة ومواجهة ما عدا الجبهة العسكرية. فإسرائيل قبيل الانتخابات تحاول أن تبكر المواجهة العسكرية لاستغلالها كدعاية في الانتخابات التي ستجرى بعد شهرين. نعم، لا مفر من المواجهة الإسرائيلية والتركية، لكن إسرائيل لن تعين زمن أو موعد هذه المواجهة. تركيا دولة لها تراكمها، لها تجاربها، هي التي ستخطط وستعين الموعد، لكن كما تفضلتم هي تدعي أنها كانت هناك بعثة تركية قبل الهجوم، فوزارة الدفاع التركية أعلنت أنها لم يكن هناك وفد تركي لا قبله ولا بعده ولا أثناءه. فهذا الأخ يحيى يعتبر هجمة أو هجوما استفزازيا لمواجهة مبكرة، تركيا لن تتيح لها هذه الفرصة.
0: نعم، ولكن يعني هنالك يلاحظ أن هجوم إسرائيل باتجاه تركيا وباتجاه أيضا الرئيس رجب طيب أردوغان تحديدا لم يتوقف على مدار الأشهر الماضية. إسرائيل ترفض الوجود التركي لحفظ اتفاق الإطار هنالك في غزة، ترفض الحديث الأخير بالنسبة للرئيس أردوغان بشأن سوريا تحديدا دمشق وكذلك بيروت، والآن تتحدث عن تواجد تركي في قاعدة أبو الظهور العسكرية. ما الذي تخشاه إسرائيل تحديدا من تركيا؟
2: إسرائيل تدرك تمام الإدراك أن تركيا تحيطها من جميع الجوانب، من الجنوب والشمال ومن البحر. نعم، لذلك هي تقوم بعمليات استفزازية لتسحب تركيا إلى مواجهة عسكرية. كما قلت، تركيا لن تتيح لإسرائيل هذه الفرصة. تركيا كما قلت تجاربها، الدولة الإسرائيلية دولة لم تصل إلى عمرها 100 سنة. فلذلك هذه المحاولات الإسرائيلية العشوائية لن تفيد لها، لأن شعبيتها تفقد شيئا ما شيئا، وكذلك تفقد الدعم الدولي يوما بعد يوم. فلذلك هذه المحاولات كما قلت محاولات استفزازية لاستغلالها في الانتخابات، لأن العداء ضد تركيا وضد أردوغان بالذات يبدو أن نتنياهو يرغب أو يريد جلب أصوات الناخبين الإسرائيليين.
0: نعم، لكن تركيا تقول إن تعاونها مع الحكومة السورية يجري على أساس شرعي وبهدف أيضا إحلال السلام وإحلال الاستقرار سواء داخل سوريا أو حتى في بقية المناطق. لكن سيد رسول، هل من حق إسرائيل أساسا أن تحدد لدمشق مثلا طبيعة العلاقات الخارجية التي يجب أن تتعامل معها الحكومة؟
2: لا بالتأكيد، يعني الدولة السورية هي دولة ذات سيادة، وكيف يعني تلقن دولة أخرى دروسا أو تحدد لها حدودا في تصرفاتها؟ فالدولة الإسرائيلية في الحقيقة لا تتصرف كدولة شرعية، إنما تتصرف كتنظيم إرهابي. أما تصرف تركيا مع الدولة السورية تصرف في إطار القانون الدولي، بين هناك تنسيق بين دمشق وأنقرة وكذلك اتفاقيات برضا الطرفين. أما الدولة الإسرائيلية الإرهابية تقصف يوما أبو الظهور وتدخل يوما في جنوب سوريا وتقصف يوما في ساعة أخرى على لبنان، ولذلك هذه الأعمال أو النشاطات هي أنشطة إرهابية وليست دولة شرعية.
0: نعم، لكن سيد رسول، يعني أين المشكلة تحديدا برأيك إسرائيليا في طبيعة الوجود التركي سواء كان في سوريا أو في غيرها؟ أم أنه المشكلة أساسا أن إسرائيل تريد أن تبقى سوريا ضعيفة مهلهلة سواء من الناحية الاقتصادية أو حتى من ناحية القدرات العسكرية، وألا تبني لا جيشها ولا قواعدها ولا منظوماتها الدفاعية والجوية والأرضية؟
2: نعم، يعني السقم أو الخلل الذي تعاني منه إسرائيل هو المنطق هو الاحتلال، هو الجريمة الكبرى الإنسانية. إسرائيل هي دولة احتلال، تحتل الأراضي الفلسطينية وأيضا أخذت تحتل الأراضي السورية من جانب والأراضي اللبنانية من جانب آخر. هذا المنطق، ليس منطق الدولة، هذا احتلال، هذا إرهاب. فلذلك خوفا من أمنها تريد أن تبقى في داخل إسرائيل، في الداخل اللبناني، ولا تريد قوة مثل تركيا في الأراضي الدول الجارة، لأنها كما قلت خائفة من ظل نفسها.
0: أشكرك جزيلا من إسطنبول البرلماني التركي السابق رسول طوسون. وقعت تركيا وسوريا في دمشق مذكرة تفاهم في مجال علوم الأرض والتعدين والموارد المعدنية، ويركز الاتفاق على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا ودعم عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي بين البلدين،
3: بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي بين سوريا وتركيا. وقعت في قصر تشرين في العاصمة دمشق مذكرة تفاهم في مجال علوم الأرض والتعدين والثروات المعدنية بمشاركة وزارتي الطاقة بين البلدين.
4: اليوم وقعنا مذكرة تفاهم، وهي نواة لعقد جديد للتعاون في مجال التعدين من خلال إقامة معامل لحموض الكبريت والفوسفوريك إن شاء الله خلال الفترة القادمة، وتأهيل سكك نقل الفوسفات، سكك الحديدية لنقل الفوسفات، بالإضافة إلى استيراد كميات من الفوسفات. نحن الآن في طور صياغة العقود من أجل توقيعها إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة.
3: المذكرة تضع التعاون العلمي والتقني في صدارة أولوياتها من خلال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز عمليات البحث والاستكشاف عن الموارد المعدنية.
5: يوجد فرص تجارية هائلة بين تركيا وسوريا في العديد من المجالات، لا سيما الطاقة والمعادن. وكما ذكر الوزير البشير، فإن إمداداتنا من الكهرباء إلى سوريا تزداد يوما بعد يوم، وما خط بليجيك حلب الذي سيبدأ تشغيله في الأسابيع المقبلة سنضاعف هذه الصادرات 3 مرات.
3: وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة تنشيط قطاع التعدين واستثمار مواردها الطبيعية بصورة أكبر، إذ يمكن لتطوير عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي أن يسهم في تحديد مكامن جديدة للثروات المعدنية وفتح المجال أمام استثمارات مستقبلية.
6: تفتح اليوم نافذة جديدة للتعاون السوري التركي في مجال علوم الأرض والتعدين عبر مذكرة تفاهم بين الجانبين، شراكة يعول عليها في استكشاف الثروات المعدنية وتعزيز قدرات الكوادر السورية في هذا القطاع. محمد الحريري، تيرت عربي، دمشق.
0: توعد الرئيس الأمريكي دونالد

0: ترامب بإجراءات اقتصادية وصفها بالهائلة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. وأوضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم لإيران ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة. ولم يحدد الرئيس الأمريكي الإجراءات التي ستتخذها واشنطن ضد هذه الدول. وفي وقت سابق أكد ترامب أن مضيق هرمز لن يحتفظ بأهميته السابقة مع ظهور مسارات بديلة لنقل النفط وإنشاء خطوط أنابيب جديدة. وأضاف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات جديدة وصارمة للغاية على إيران دون تحديد موعد لتطبيقها.
1: لدينا خيارات، يمكننا فرض عقوبات صارمة على إيران وسنرى ما ستحمله الأيام. في الوقت الراهن المضيق مفتوح وتمر عبره العديد من السفن، وهو أمر لا تتناوله التغطيات العالمية، وقد يتباطأ هذا الزخم قليلا في مرحلة ما، لكن الواقع الحالي يشير إلى حركة عبور واسعة للنقل البحري. لقد أثبت الحصار البحري فاعلية فائقة، إذ أدى إلى تحييد الحركة تماما خلال فترة فرضه، باستثناء بعض وقفات استثنائية تعمدنا فيها فتحه لتسهيل اتفاق ما، غير أن ذلك الاتفاق لم ينتهي وفق ما كان متوقعا، إذ لم يلتزموا بما صرحوا به، وكان واقع أفعالهم يخالف ما أعلنوا عنه.
0: قال موقع أكسيوس إن الجيش الأمريكي أقام ممرا ملاحيا في مضيق هرمز على طول ساحل سلطنة عمان لتأمين حركة ناقلات النفط. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن نحو 15 ناقلة نفط تستخدم الممر يوميا لنقل نحو 10 ملايين برميل من النفط إلى الأسواق العالمية. وأضاف الموقع أن الجيش الأمريكي يساعد الناقلات الفارغة على دخول الخليج وتحميل النفط ثم الخروج به، مشيرا إلى أن واشنطن تسيطر على الممر الجنوبي للمضيق منذ نحو شهرين وفق أحد المسؤولين. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن حرب الولايات المتحدة الاقتصادية ضد بلاده لن تجلب لها سوى الهزيمة. واعتبر عراقجي يوم النصر الاقتصادي الذي أعلنه ترامب محاولة لصرف الأنظار عن الأزمة الداخلية في الولايات المتحدة، محذرا من أن ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي وسيادة الدول. وأضاف أن إصرار واشنطن على سياساتها لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات وسيزيد عداء الإيرانيين تجاه الولايات المتحدة. قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إن صادرات بلاده النفطية توقفت بالكامل جراء الحصار الأمريكي. وأضاف همتي أن الحكومة والبنك المركزي اتخذا إجراءات تحسبا لهذا الوضع، مشيرا إلى أن بلاده لا تستطيع الوصول إلى احتياطاتها المالية في الخارج بسبب العقوبات الأمريكية. وأوضح همتي أن السلطات الإيرانية كانت تتوقع توقف صادرات النفط واتخذت تدابير لمواجهة تداعياته. للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسلنا أمير جابر. أهلا بك أمير. ما أصداء إعلان ترامب الأخير بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران كما لم يحصل مع أي دولة في التاريخ كما قال؟
2: يحيى، على الصعيد السياسي هناك تصريحات للخارجية الإيرانية سواء على لسان عباس عراقجي تحدث فيها عن هذه الخطة أو الحرب الاقتصادية، وكذلك هناك تصريحات أخرى لمساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، وهو أيضا عضو الوفد المفوض الإيراني، ربما يتحدث عن أن هذه الخطوة الأمريكية الحرب الاقتصادية كما يسميها الرئيس الأمريكي هي تأتي بسبب فشل الولايات المتحدة بتحقيق أهدافها في الحرب العسكرية على إيران، ويقول بأن هذه الحرب الجديدة الحرب الاقتصادية أيضا ستفشل في إخضاع طهران في خلال

0: هذا المسار التفاوضي مع الولايات المتحدة. يحيى، إيران تمارس سياسة الند بالند مع الولايات المتحدة وترفض التفاوض على استسلامها، خاصة في الملف النووي، وكذلك ما يتعلق بالمضيق، مضيق هرمز. على مستوى الحكومة أيضا، وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده كان قد تحدث عن الضغوط الاقتصادية وعن الوضع المعيشي، وقال بأن طهران الحكومة الإيرانية لديها خطة اقتصادية للعامين المقبلين، بمعنى أن الحكومة الإيرانية تتحضر لهذه الضغوط ببرنامج لتأمين المواد الأساسية والبضائع الأساسية في الأسواق الإيرانية. وزير الزراعة الإيراني أيضا كان قد تحدث بأن طهران بأن الحكومة الإيرانية تقوم بتأمين المواد عبر المنافذ الحدودية البرية مع الدول الجارة. نتحدث يحيى عن 6000 كيلومتر من الحدود البرية مع 7 دول: العراق، تركيا، أرمينيا، أذربيجان، تركمانستان، أفغانستان، باكستان، وهناك أكثر من 20 منفذ بري مع هذه الدول. الحكومة الإيرانية تسعى لتأمين البضائع عبر هذه المنافذ، بالإضافة إلى الموانئ المتواجدة في شمال إيران على بحر قزوين أو خزر أو كاسبيان مع روسيا، وهناك تصدير للبضائع واستيراد للبضائع ما بين طهران وموسكو. وطهران تحاول الالتفاف على هذا الحصار البحري الأميركي المتواصل على الموانئ الإيرانية في جنوب إيران، في المياه الخليجية ومضيق هرمز وخليج عمان. يحيى،
1: أشكرك جزيلا من طهران مراسلنا أمير جابر. ينضم إلينا من عمان الباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل. إذن إنزال اقتصادي يعيده بالتشبيه دونالد ترامب إلى الحرب العالمية الثانية وإنزال النورماندي، لماذا يذهب الرئيس الأمريكي بهذا الاتجاه؟
2: مساء الخير أستاذ يحيى. يعني لممارسة مزيد من الضغوط على الجانب الإيراني ودفع طهران إلى الاختيار بين اتفاق بشروط أكثر صرامة وبين استمرار التآكل الاقتصادي والعسكري. الآن يحيى، استراتيجية ترامب تندرج وفق 3 مسارات أساسية. الاستراتيجية الأولى هي استراتيجية الانتظار والاستنزاف، بمعنى ترك الضغوط الاقتصادية والمالية تتراكم على إيران بحيث تصبح كلفة عدم الاتفاق أعلى من كلفة تقديم التنازلات. الأمر الثاني هي استراتيجية الخنق الاقتصادي عبر تشديد القيود على النفط وعلى الموانئ وعلى المستوردات وعلى الشريانات المالية والاقتصادية والتجارة الخارجية، بهدف تخفيف قدرة الدولة على تمويل الحرب وإعادة بناء قدراتها العسكرية. والاستراتيجية الثالثة هي الضغط العسكري المتدرج عبر استخدام الضربات لإضعاف القدرات العسكرية وأقناع النظام الإيراني بأن استمرار المماطلة سوف يؤدي إلى خسارة المزيد من أدوات القوة والردع، وربما قد يلجأ إلى هذا الخيار. ومن هنا يعني استراتيجية واشنطن قائمة على فكرة تكامل الأدوات، بمعنى ترامب لا يحتاج بالضرورة إلى اختبار أحد المسارات، يمكنه الانتظار اقتصاديا والضرب عسكريا عند الضرورة والتفاوض في الوقت نفسه مع الرهان
1: لا.
2: على نقطة.
1: لكنه يتحدث دائما الرئيس دونالد ترامب بأن إيران خرجت مهزومة عسكريا، إيران التي تعرضت لعقوبات اقتصادية على مدار عقود سابقة دكتور، لم تحقق هذه العقوبات أي فائدة، ما الذي ستضيفه هذه العقوبات الجديدة، خاصة وأنها تطال هذه المرة أيضا أي دولة متعاونة مع إيران أو تسهل لها مهامها؟
2: يعني سؤال مهم ومحور الأستاذ يحيى. الآن العقوبات السابقة اللي فرضت على الجانب الإيراني لم تكن ذات مخالب، بمعنى لم تكن مؤثرة وموجعة بقدر فرض اليوم مثل هكذا عقوبات. احنا اليوم نتحدث عن سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية وسعيها إلى تجفيف المنابع المالية للنظام الإيراني وحصار غير مسبوق وأيضا عقوبات غير مسبوقة، في حين أن الجانب الإيراني أدرك خطورة التحديات التي باتت تواجهه، وفي هنالك كان في رسالة تم توجيهها إلى المرشد من جانب الرئيس الإيراني الإيراني الشهر الماضي أنه إذا استمر الحصار بهذه الصورة وبهذا الشكل مع ارتفاع وتيرة العقوبات وعدم الإفراج عن الأرصدة

0: مجمدة في الخارج، فإن الاقتصاد الإيراني سوف يتجه إلى الانهيار بحلول آب أغسطس من هذا العام. وعلى هذا الأساس كما ذكرت وتفضلت قبل قليل بأنه هنالك خطة إيرانية للتعامل مع هذه العقوبات على مدى العامين الماضيين لا القادمين، لكن الخطورة أنه استراتيجية إيران تعتمد على ثلاث وسائل أساسية. الوسيلة الأولى هي الأولوية لبقاء النظام. طهران تعيد ترتيب الاقتصاد بحيث تذهب الموارد المحدودة أولا إلى الغذاء والطاقة والأمن والمؤسسات الحيوية، ثم اللجوء إلى استراتيجية التقشف القسري عبر تقليص الاستثمارات وإعطاء الأولوية للواردات الأساسية وترشيد السلع، بمعنى إدارة الاقتصاد بحيث يستطيع الاستمرار بأدنى مستوى ممكن وليس اقتصاد قادر على النمو. الاستراتيجية الثالثة وهنا مكمن الخطورة هو تحميل الشعب الإيراني كلفة ما يعرف بالصمود، وهذه أخطر نقطة لأن التضخم في ارتفاع، العملة في انهيار، تراجع القوة الشرائية، وإحنا اليوم نتحدث عن أنه قبل العمليات العسكرية والحصار الاقتصادي كان هنالك 40 مليون إيراني تحت خط الفقر، الآن زادوا حوالي 5 مليون إيراني، وأيضا السلع والمواد الأساسية كان هنالك 14 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية، الآن هنالك 25 مليون إيراني. رحلة انهيار العملة الوطنية تومن، الدولار وصل إلى أكثر من 2 مليون ريال، إفلاس 7 صناديق تقاعدية للرواتب، التضخم وصل إلى أكثر من 180%، ارتفاع السلع والمواد الأساسية من 500 إلى أكثر من 400%، بالإضافة للأدوية، تضرر القطاع البتروكيماويات اللي كان بيمثل 40% من خارج الاقتصاد النفطي. وبالتالي إحنا اليوم ربما قد يبقى النظام ماليا وأمنيا، لكن في الوقت تصبح
1: ولكن لو حصل العكس دكتور نبيل، يعني ماذا لو فعل الضغط الخارجي هذا الذي يمارسه الرئيس دونالد ترامب والمزيد من الخنق الاقتصادي على إيران، ماذا لو فعل العكس وعزز الالتفاف الداخلي وحتى حول التيار المتشدد، لأنه في النهاية سيصوغ داخليا هنالك في إيران عبر الحكومة وعبر الحرس الثوري وما إلى ذلك، إنه كل ما يحصل ليس سببه سوء إدارة على سبيل المثال أو سببه سوء سلوك لدى الحكومة، إنما نحن في حالة حرب الآن وعلى الجميع أن يلتف حول الدولة.
0: يعني ربما هذا قد يكون أحد الخيارات، لكن أمام حالة الاستياء الشعبي واحتمالية اندلاع الاحتجاجات في إيران، و خصوصا أنه أخطر ما في هذه المواجهة وعناصر الاستراتيجية الأمريكية والرد الإيراني المقابل على هذه الاستراتيجية استمرار أزمة اقتصادية خانقة، وهذا قد يحول الضغط الخارجي إلى أزمة شرعية وتماسك للنظام وانفجار داخلي. وعلى هذا الأساس استبق النظام الإيراني ذلك من خلال تعيين حسين طائب قائدا لقوات البسيج، وكان هو رئيس الاستخبارات في أوقات سابقة ولديه سجل حافل في قمع الاحتجاجات الثورة الخضراء اللي صارت في العام 2009. الآن المشكلة الأساسية أنه النظام الإيراني بدأ يدرك خطورة الداخل، وهذا ما تحدث عنه عدد كبير من المسؤولين الإيراني، بأن المشكلة ليست المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية بل بانفجار الوضع الداخلي، وبدأ النظام يتحسب من خلال إجراء تغييرات هيكلية في بنية النظام، وأيضا قطع الإنترنت عن جزء كبير من الجغرافيا الإيرانية والاعتماد على ما يسمى بالإنترنت الوطني، ثم بعد ذلك استجلاب ميليشيات زينبيون وفاطميون الذين بدأوا يجوبون مراكز المدن الكبرى والتلويح لأي شخص للخروج إلى الشارع بالويل والثبور. وخرج علينا العميد أحمد رضا رادان قائد الشرطة الإيرانية عبر وسائل الإعلام ووجه رسائل إلى أهالي والعائلات طالبا منهم أبنائهم بعدم الخروج إلى الشارع، واعتبار أن الخروج والتظاهر ضد النظام هو عبارة عن وقوف مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الجانب الإسرائيلي. الآن ربما الجانب الإيراني براهن على الاحتفاظ بورقة هرمز كورقة اقتصادية مضادة، وطهران تدرك أنه خنقها عبر النفط والموانئ والحصار الاقتصادي يمكن أن يرتد على الاقتصاد العالمي، لذلك يتراهن على اضطراب هرمز، وبتقول أنه ارتفاع النفط رح يولد ضغوط اقتصادية وسياسية على ترامب نفسه، وارتفاع أسعار النفط على صعد التوتر، لكن المراوغة التفاوضية لغاية هذه اللحظة هي لكسب الوقت للمماطلة، وهذا لا إيران لا تحتاج كما تقول بالضرورة إلى انتصار تفاوضي سريع، لكن يكفيها منع واشنطن من تحقيق استسلام اقتصادي وإطالة المفاوضات، لكن الرهان ترامب هو عكس ذلك تماما، رهان على انهيار الداخل الإيراني وعلى تغييرات ربما قد تؤدي إلى انفجار الوضع الداخلي برامب.
1: أشكرك من عمان الباحث في الشأن الإيراني دكتور نبيل العتوم. شيع أهالي غزة جثامين 50 شهيدا

0: جرى انتشال جثامينهم مؤخرا من تحت أنقاض منازلهم التي دمرها القصف الإسرائيلي خلال 3 سنوات من الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
1: أكثر من 50 شهيدا تودعهم عائلاتهم اليوم في قطاع غزة بعد أكثر من 2 عامين على استهدافهم. جرى انتشالهم من المنازل التي قصفت فوق رؤوسهم، وبعد أكثر من 2 عامين تتم عملية الانتشال في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال جثامين ورفات الشهداء، مما أدى لتأخير كبير في هذه الجنائز والوداعات التي لم تفارق قطاع غزة على مدار أكثر من 1000 يوم، حيث أن الجنائز والوداعات لا تزال مستمرة حتى اللحظة وحتى هذا اليوم في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق العائلات في قطاع غزة. أكثر من 50 شهيدا بينهم على الأقل 20 طفلا جرى انتشالهم من منازل عدة في مدينة غزة. هذه الوداعات وهذه المشاهد تعبر عن حجم المأساة التي عاشها سكان قطاع غزة وحجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم على مدار الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، غزة.
0: أضرم مستوطنون النيران في منزل فلسطيني بخربة الفاخيت غرب يطة جنوب الخليل، كما أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أغلقوا طريق وادي قانا بالحجارة غرب بلدة ديرستية شمال غرب سلفيت، كما اعتدى مستوطنون على سائق حافلة في القدس المحتلة. أصيب 3 فلسطينيين واعتقل 8 آخرون خلال عمليات اقتحام واعتقالات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالضفة الغربية، وأفادت مصادر محلية بإصابة 3 فلسطينيين واعتقال 6 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس وبلدتي سالم وبزارية، كما اعتقلت فلسطينيا في قرية حسان غرب بيت لحم ودهمت منزلين في القرية، وأغلقت مدخل منزل ومزرعة شرقية بيت لحم، كما اقتحمت مخيم دهيشة والعروب وقلقيلية واعتقلت الأسير المحرر بلال مسكاوي. يواصل مستوطنون إسرائيليون حصار 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرى شمالية الضفة الغربية المحتلة لليوم 12، فيما يشارك الجيش الإسرائيلي في منع العائلات من الدخول إليها أو الخروج منها. ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن رئيس مجلس قصرى عبد العظيم وادي قوله إن العائلات المحاصرة تواجه نقصا في المواد الغذائية وبعض الأدوية جراء منع وصول الإمدادات والاحتياجات الأساسية إليها. وأضاف أن القوات الإسرائيلية سيطرت على أحد المنازل وحولته إلى ثكنة عسكرية بالتزامن مع إعلان المنطقة عسكرية مغلقة. وصفت بريطانيا إعلان الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصة لبناء ما يزيد على 1200 وحدة سكنية في مشروع استيطاني بالقدس الشرقية المحتلة بأنه انتهاك صريح للقانون الدولي. وقال وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند إن طرح المناقصة الخاصة بمشروع مستوطنة E1 عمل غير مقبول ومدمر، وأوضح أنه يهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية عبر شق الأراضي الفلسطينية، ما من شأنه تقويض إمكانية تطبيق حل الدولتين. وأكد ميليباند معارضة بلاده للمشروع الاستيطاني، مبينا أن بريطانيا أعلنت بوضوح في المحادثات الخاصة والعلنية دعمها لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام على المدى الطويل للفلسطينيين والإسرائيليين. أدانت ألمانيا إعلان الحكومة الإسرائيلية طرح أول مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية شرقية مدينة القدس المحتلة. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية مارتين جيزي في تصريحات صحفية إن بناء المستوطنات ضمن ما يسمى بالمشروع E1 يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. حذر جيزي من أن المشروع يهدد مستقبل حل الدولتين وأن تنفيذه سيؤدي فعليا إلى تقسيم الضفة الغربية المحتلة وعزلها عن القدس، وبالتالي يجعل حل الدولتين مستحيلا. مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية يعود إخفاق السابع من أكتوبر إلى صدارة المعركة السياسية وسط تبادل للاتهامات بين الحكومة والمؤسسة الأمنية بشأن المسؤولية، فيما تشير الاستطلاعات إلى أن هذا الملف قد يكون عاملا مؤثرا في خيارات الناخب الإسرائيلي.
2: لم يغلق السابع من أكتوبر في إسرائيل صفحة من الماضي، بل يعود إلى قلب المعركة الانتخابية سؤالا عن المسؤولية واتهاما متبادلا، وملفا قد تكون خلاصته أثقل من أن تترك خارج صناديق الاقتراع. تحقيقات الجيش الإسرائيلي أقرت بأن المؤسسة العسكرية أخفقت في مهمتها الأساسية في حماية الإسرائيليين، وكشفت عن قصور في التقديرات والاستعداد والاستجابة، فيما بقيت حدود المسؤولية بين المستويين الأمني والسياسي موضع خلاف ومواجهة لم تحسم بعد.
3: منذ الثامن من أكتوبر تحاول الحكومة تحميل المؤسسة العسكرية مسؤولية الإخفاق، لكن الشارع الإسرائيلي لم يتقبل هذه الرواية، فبحسب استطلاعات الرأي يحمل كثيرون الحكومة ونتنياهو المسؤولية السياسية، خصوصا مع رفضه الإقرار بمسؤوليته.
2: وفي الشارع الإسرائيلي لم يعد ملف السابع من أكتوبر حبيس التحقيقات الداخلية، إذ نقلت عائلات القتلى والمتضررين مطلب المحاسبة إلى ساحات الاحتجاج، فيما بات الإخفاق جزءاً من الصراع الانتخابي بين خصوم نتنياهو الذين يحملونه المسؤولية السياسية ومعسكره الذي يبرز إخفاقات الجيش الإسرائيلي والاستخبارات.
4: إن كرجع مدينة شيء متفقدة.
5: لا توجد لدينا دولة تؤدي مهامها، لا يوجد حكم، كلهم فاسدون ويجب تبديلهم جميعا.
6: سيستغرق مزيدا من الوقت لكي يفهم الإسرائيلي حجم ضرر الحدث، أتوقع أن نستشعر نتائجها في الانتخابات القادمة.
2: ومن التحقيق في الإخفاق إلى الخلاف على من يحقق فيه، انتقلت المواجهة إلى الكنيسة والشارع، فالائتلاف دفع بمشروع لإنشاء ما يسميه لجنة تحقيق رسمية قومية وأقره بالقراءة الأولى، بينما قاطعت المعارضة التصويت متمسكة بلجنة تحقيق رسمية مستقلة وفق الآلية التقليدية، ومعتبرة أن شكل اللجنة وتكوينها قد يحددان مسبقا إلى أين ستتجه أصابع الاتهام، خلاف يجر إلى الانتخابات وحملاتها. بعد 3 سنوات من أحداث السابع من أكتوبر، لا يزال ملف الإخفاق الأمني الإسرائيلي مفتوحاً وسط اتهامات تطول حكومة نتنياهو بالمماطلة في تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فيما تتحول معركة المسؤولية والمحاسبة إلى ورقة انتخابية يسعى كل معسكر إلى توظيفها لمصلحته. فمشتاوي ترتي عربي من ميدان الأسرى والمفقودين الإسرائيليين وسط تل أبيب.
0: ينضم إلينا من القدس المتخصص في الشأن الإسرائيلي الدكتور إبراهيم أبو جابر. دكتور إبراهيم، بداية أهلا بك معنا، لماذا يعود إخفاق السابع من أكتوبر بقوة إلى قلب المعركة الانتخابية المرتقبة في أواخر أكتوبر المقبل داخل إسرائيل؟
7: نعم، بداية تحية لك وللمشاهدين الكرام. صحيح، نحن أو الجميع الآن ينتظر يعني 27 من أكتوبر القادم، أي فترة أو يوم الانتخابات للكنيسة الإسرائيلي، والذي طبعا سيكون بعد حوالي 2 شهر من الآن. طبعا في ظل هذه الحملة الانتخابية التي بدأت بين مختلف الأحزاب الإسرائيلية، وأغلبها كما نعلم هي أحزاب يمينية تسعى إلى الوصول إلى السلطة، تم فتح هذا الملف مجددا، ملف ما حصل في السابع من أكتوبر والإخفاقات التي حصلت على جميع المستويات الإسرائيلية الأمنية والسياسية والعسكرية، في محاولة من كل هذه الأحزاب من أجل كسب أصوات الناخبين الإسرائيليين، أي في الشارع الإسرائيلي، لأن هذا الأمر يعتبر أمرا حساسا بالنسبة للمواطن الإسرائيلي الذي يرى بأنه تضرر كثيرا يعني من جراء السابع من أكتوبر، يعني سواء على مستوى من تم أسره أو من قتل أو من تضرر أو من هدمت وأحرقت بيوتهم يعني خلال ما حصل. فهذا الأمر يعتبر أمرا حساسا بالنسبة للأحزاب الإسرائيلية وعلى رأسها الأحزاب المعارضة لبنيامين نتنياهو وحزب اللي.
0: طيب دكتور إبراهيم، هو هنالك رفض من قبل نتنياهو حتى الآن لتشكيل لجنة

0: تحقيق رسمية مستقلة، فإنهم سيدانون فيما حصل، ولربما يدخل بعضهم السجن يعني، ويخسر طبعا مستقبله وحاضره السياسي. لهذا السبب هم يحاولون تشكيل لجنة تحقيق حكومية يعني من قبل الحكومة الإسرائيلية، بحيث بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء هو الذي يعين يعني من يقومون بهذا التحقيق، وهذا الأمر في المحصلة سيبقى تحت ذراع بنيامين نتنياهو، بالذات فيما يتعلق بنتائج التحقيق. يعني نتائج التحقيق لن تأتي إلا لصالح بنيامين نتنياهو أو الحكومة الإسرائيلية
1: نعم، لكن
0: المتطرفة
1: دكتور إبراهيم، هي
0: الحالية. لهذا
1: المواجهة
0: السبب
1: الإسرائيلية تدور أساسا حول حدود المسؤولية ما بين الإخفاق الأمني والعسكري ومسؤولية القيادة السياسية عما يجري. يعني كان هنالك تحقيقات بالمناسبة سابقة للجيش اعترف فيها بالتقصير.
0: صحيح، نعم، هو حصل هذا الأمر، وتم يعني فعلا توصل الجيش إلى أن هناك إخفاقات عسكرية قد تمت، لكن هذا الأمر لم يتم أو لم يندرج على المستوى السياسي. لو أنه فعلا تم تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، فإن الأمر أو النتائج ستطول المستوى السياسي، لكن نتائج تلك اللجنة العسكرية التي تم تشكيلها لم تحقق إلا في القضايا العسكرية فقط، وهذا الأمر جاء لصالح بنيامين نتنياهو وحكومته، لأنه من خلالها أو من خلال نتائجها بدأ يلقي باللوم والمسؤولية على الجيش الإسرائيلي، أي على المستوى الأمني فقط، وهذا الأمر الذي أدى إلى استقالة رئيس الوزراء كما نعلم جالانت سابقا، وشخصيات
1: وزير الدفاع، نعم،
0: عسكرية بارزة في الجيش الإسرائيلي، نعم، التي تحملت المسؤولية واستقالت من الحكومة أو من مناصبها.
1: أشكرك من القدس المتخصص في الشأن الإسرائيلي دكتور إبراهيم أبو جابر. أفادت السلطات المحلية في العاصمة الأوكرانية كييف بأن هجوما صاروخيا روسيا واسع النطاق استهدف المدينة خلال الليل وخلف 13 قتيلا وأكثر من 50 مصابا. وقالت السلطات إن الضربات استهدفت منشآت مدنية، لكن وزارة الدفاع الروسية قالت إنها استهدفت منشآت ومعدات عسكرية.
2: العشرات بين قتلى وجرحى في قصف صاروخي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. الغارات استهدفت بحسب السلطات الأوكرانية 12 موقعاً وألحقت أضراراً واسعة بمنشآت مدنية عدة، لكن وزارة الدفاع الروسية قالت إن الهجمات استهدفت منشآت لإنتاج المسيرات ونقاط عسكرية أخرى.
3: أتوقع من وزارة الدفاع أن توسع نطاق ضرباتنا العميقة بالتعاون مع مصنعي الأسلحة الأوكرانيين لتوفير قدرات أكبر للدفاع عن الأجواء الأوكرانية، وبالتعاون مع شركائنا لتعزيز قدرات عملياتنا الدفاعية والهجومية.
2: وكثفت روسيا هجماتها الصاروخية البالستية في وقت نفذت فيه صواريخ الاعتراض الخاصة بأنظمة باتريوت المضادة للطائرات من مخزون الدفاعات الجوية الأوكرانية، التي تعد الوسيلة الوحيدة لدى كييف لاعتراض الصواريخ البالستية. كما تراجع الرئيس الأمريكي عن السماح لأوكرانيا بالحصول على تراخيص لإنتاج هذه الأنظمة. من جانبها كثفت أوكرانيا ضرباتها بعيدة المدى ضد مستودعات الأسلحة والمنشآت العسكرية وغيرها من الأهداف الاستراتيجية في عمق الأراضي الروسية، فيما أقر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ببدء عمليات استيراد البنزين دون الإفصاح عن تفاصيل الكميات أو مصادرها. وجاءت تصريحات نوفاك بالتزامن مع إعلان شركة روسينفيت الحكومية أكبر شركة نفط في روسيا تقييد عمليات الشراء بثلاثين لتراً فقط في جميع محطاتها بأنحاء البلاد. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: للمزيد انضم إلينا من كييف مراسلنا ثائر عمرو. أهلا بك ثائر. هجمات وتصعيد روسي أيضا كبير وواضح، ما حصيلة الهجمات الروسية الأخيرة في ظل الحديث عن قتلى وجرحى؟
4: الحصيلة بما يتعلق بالقتلى والجرحى في صفوف المواطنين المدنيين هي تواصل الارتفاع من ساعة إلى أخرى، وخاصة في ظل تواصل عمل طواقم الدفاع المدني في 3 أحياء مختلفة قبل قليل، ووفقا لآخر

0: الإحصائيات الصادرة عن السلطات الحكومية الأوكرانية وخاصة عن عمدة المدينة فيتالي كليتشكو تحدث عن مقتل 15 شخصا في هذه الهجمات، بالإضافة إلى إصابة نحو 40 آخرين. هذه الإصابات هي توزعت في 3 أحياء مختلفة، وهذا هو الموقع الثالث الذي نزوره نحن في العاصمة الأوكرانية كييف، الذي تعرض لاستهداف روسي في حي سالومنسكي إلى جانب حيي دارنيتسكي وحي سفيتوشينسكي، حيث يتحدث الجانب الأوكراني في هاتين المنطقتين عن ضربات روسية مكثفة استهدفت مستودعات ومناطق على مساحة 100 أو 1000 متر مربع، مما خلف أضرارا كبيرة في هاتين المنطقتين. ووفقا للسلطات الأوكرانية ونتيجة لهذا العدد الكبير من القتلى والجرحى، أعلنت السلطات الأوكرانية في كييف أن يوم غد سوف يكون هو يوم حداد على من سقطوا جراء الاستهداف الروسي. إلى جانب ذلك، الهجمات الروسية هي امتدت بطبيعة الحال إلى منطقة بروفاري وإلى منطقة باريسبل في الاتجاه الشرقي من العاصمة الأوكرانية كييف. ووفقا للسلطات أيضا سقط هنالك في تلك المناطق قتيل واحد ونحو 7 جرحى في صفوف المدنيين، ويتحدث الجانب عن أضرار كبيرة في المنازل، 14 منزلا سجلت فيها أضرارا، بالإضافة إلى العديد من المنشآت الحيوية وكذلك المخازن ومخازن للأغذية وكذلك لمنظمة الصليب الأحمر، وفقا للإدارة العسكرية التي أشارت إلى هذه البيانات في آخر التحديثات. أيضا تحدثت السلطات عن خلل وعن تأجيل في بعض الرحلات للقطارات التي توصل العاصمة الأوكرانية كييف بعدد من المناطق الأوكرانية الأخرى. وكذلك يقرأ من البيانات الرسمية الصادرة من السلطات الحكومية أن الهجوم أيضا استهدف العديد من المنشآت الحيوية للطاقة، حيث نتحدث عن انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 40,000 مشترك في العاصمة الأوكرانية كييف. وهذه الأرقام هي امتدت حتى مقاطعة أوديسا، ويتحدث الجانب الأوكراني عن استهدافات روسية أيضا خلفت أضرارا في مرافق البنية التحتية في هذه المقاطعة.
1: أشكرك من كييف مراسلنا ثائر عمر. نهاية نشرتنا، في أمان الله.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة، كتير كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد إنه صار مع كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات، يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنيجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً.

جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاءهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاءهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

أنقرة تنفي أي وجود عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور السورية وتؤكد استمرار دعمها لدمشق وتطالب إسرائيل بوقف هجماتها المهددة لاستقرار المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم يحيى سالم وتتابعون في نشرتنا أيضا. غزة تشيع جثامين 50 شهيدا انتشلهم الدفاع المدني من تحت الأنقاض بعد أعوام من قصف الاحتلال منازلهم. ترامب يعلن حربا اقتصادية على إيران والدول الداعمة لها، وعراقجي يؤكد أن حرب الولايات المتحدة الاقتصادية على بلاده لن تحقق لها النصر. 16 قتيلا في قصف روسي استهدف كييف والمنطقة المحيطة بها، وروسيا تعلن التصدي لهجمات أوكرانية بمئات المسيرات في عدة مناطق.

0: أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي وفد عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور الجوية السورية أثناء الهجوم الإسرائيلي على القاعدة الثلاثاء. وقالت وزارة الدفاع التركية إنه من الضروري على إسرائيل أن توقف هجماتها المتهورة وأن تلتزم بالقانون الدولي من أجل السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة. وشددت الوزارة على ضرورة رفض فكرة اعتياد التدخلات العسكرية الإسرائيلية ضد دول الجوار، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي تدابير أكثر فعالية ضد تصرفات إسرائيل التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين. وأكدت الوزارة مواصلة تركيا بإصرار جهودها في حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتحقيق بنية مستقرة وآمنة. هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق هود باراك التصعيد الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ضد تركيا، مؤكدا أن وراءه دوافع سياسية مرتبطة بالانتخابات المقبلة. ورأى باراك أن نتنياهو فقد صوابه تماما بشأن تصعيده في مواجهة تركيا، وصفا ذلك بالتصرف المتهور والغبي. وأضاف أن ذلك التصعيد تفوح منه دوافع سياسية للفوز في الانتخابات المقبلة وسط سلسلة من التوترات الأمنية التي تثير قلق الإسرائيليين. واعتبر باراك أنه لا توجد مشكلة استراتيجية مع تركيا لا يمكن حلها أو احتواؤها من خلال اتصالات سرية أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وتابع باراك أن تركيا ليست إيران ولا سوريا الأسد وفق تعبيره. شيع أهالي غزة جثامين 50 شهيدا جرى انتشال جثامينهم مؤخرا من تحت أنقاض منازلهم التي دمرها القصف الإسرائيلي خلال 3 سنوات من الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
1: أكثر من 50 شهيدا تودعهم عائلاتهم اليوم في قطاع غزة بعد أكثر من 2 عامين على استهدافهم. جرى انتشالهم من المنازل التي قصفت فوق رؤوسهم، وبعد أكثر من 2 عامين تتم عملية الانتشال في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال جثامين ورفات الشهداء، مما أدى لتأخير كبير في هذه الجنائز والوداعات التي لم تفارق قطاع غزة على مدار أكثر من 1000 يوم، حيث أن الجنائز والوداعات لا تزال مستمرة حتى اللحظة وحتى هذا اليوم في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق العائلات في قطاع غزة. أكثر من 50 شهيدا بينهم على الأقل 20 طفلا جرى انتشالهم من منازل عدة في مدينة غزة. هذه الوداعات وهذه المشاهد تعبر عن حجم المأساة التي عاشها سكان قطاع غزة وحجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم على مدار الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، غزة.
0: نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة. وقال مكتب نتنياهو في بيان إن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل، فيما تتضمن خريطة الطريق انتقال إدارة غزة إلى لجنة وطنية بإشراف دولي وانتشار قوة دولية وانسحابا إسرائيليا مرحليا وإعادة الإعمار. أضرم مستوطنون النيران في منزل فلسطيني بخربة الفخيد غرب يطا جنوب الخليل. كما أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أغلقوا طريق وادي قانا بالحجارة غرب بلدة ديرستية شمال غرب سلفيت، كما اعتدى مستوطنون على سائق حافلة في القدس المحتلة. أصيب 3 فلسطينيين واعتقل 8 آخرون خلال عمليات اقتحام واعتقالات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بإصابة 3 فلسطينيين واعتقال 6 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس وبلدتي سالم وبزارية، كما اعتقلت فلسطينيا في قرية حسان غرب بيت لحم ودهمت 2 منزلين في القرية، وأغلقت مدخل منزل ومزرعة شرقية بيت لحم، كما اقتحمت مخيم دهيشة والعروب وقلقيلية، واعتقلت الأسير المحرر بلال مسكاوي. يواصل مستوطنون إسرائيليون حصار 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرة شمالي الضفة الغربية المحتلة لليوم 12، فيما يشارك الجيش الإسرائيلي في منع العائلات من الدخول إليها أو الخروج منها. ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن رئيس مجلس قصرة عبد العظيم وادي قوله إن العائلات المحاصرة تواجه نقصا في المواد الغذائية وبعض الأدوية جراء منع وصول الإمدادات والاحتياجات الأساسية إليها. وأضاف أن القوات الإسرائيلية سيطرت على أحد المنازل وحولته إلى ثكنة عسكرية بالتزامن مع إعلان المنطقة عسكرية مغلقة. وصفت بريطانيا إعلان الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصة لبناء ما يزيد على 1200 وحدة سكنية في مشروع استيطاني بالقدس الشرقية المحتلة بأنه انتهاك صريح للقانون الدولي. وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند

0: أن إن طرح المناقصة الخاصة بمشروع مستوطنة إي واحد عمل غير مقبول ومدمر، وأوضح أنه يهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية عبر شق الأراضي الفلسطينية، ما من شأنه تقويض إمكانية تطبيق حل الدولتين. وأكد ميليباند معارضة بلاده للمشروع الاستيطاني، مبينا أن بريطانيا أعلنت بوضوح في المحادثات الخاصة والعلنية دعمها لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام على المدى الطويل للفلسطينيين والإسرائيليين. أدانت ألمانيا إعلان الحكومة الإسرائيلية طرح أول مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية شرقية مدينة القدس المحتلة. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية مارتين جيزي في تصريحات صحفية إن بناء المستوطنات ضمن ما يسمى بالمشروع E1 يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وحذر جيزي من أن المشروع يهدد مستقبل حل الدولتين، وأن تنفيذه سيؤدي فعليا إلى تقسيم الضفة الغربية وعزلها عن القدس، وبالتالي يجعل حل الدولتين مستحيلا. مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية يعود إخفاق 7 أكتوبر إلى صدارة المعركة السياسية وسط تبادل للاتهامات بين الحكومة والمؤسسة الأمنية بشأن المسؤولية، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا الملف قد يكون عاملا مؤثرا في خيارات الناخب الإسرائيلي.
1: لم يغلق 7 أكتوبر في إسرائيل صفحة من الماضي، بل يعود إلى قلب المعركة الانتخابية سؤالا عن المسؤولية واتهاما متبادلا، وملفا قد تكون خلاصته أثقل من أن تترك خارج صناديق الاقتراع. تحقيقات الجيش الإسرائيلي أقرت بأن المؤسسة العسكرية أخفقت في مهمتها الأساسية في حماية الإسرائيليين، وكشفت عن قصور في التقديرات والاستعداد والاستجابة، فيما بقيت حدود المسؤولية بين المستويين الأمني والسياسي موضع خلاف ومواجهة لم تحسم بعد.
2: منذ 8 أكتوبر تحاول الحكومة تحميل المؤسسة العسكرية مسؤولية الإخفاق، لكن الشارع الإسرائيلي لم يتقبل هذه الرواية. فبحسب استطلاعات الرأي يحمل كثيرون الحكومة ونتنياهو المسؤولية السياسية، خصوصا مع رفضه الإقرار بمسؤوليته.
1: وفي الشارع الإسرائيلي لم يعد ملف 7 أكتوبر حبيس التحقيقات الداخلية، إذ نقلت عائلات القتلى والمتضررين مطلب المحاسبة إلى ساحات الاحتجاج، فيما بات الإخفاق جزءا من الصراع الانتخابي بين خصوم نتنياهو الذين يحملونه المسؤولية السياسية ومعسكره الذي يبرز إخفاقات الجيش الإسرائيلي والاستخبارات.
3: إن كرجع مدينة شيء متفقدة.
4: لا توجد لدينا دولة تؤدي مهامها، لا يوجد حكم، كلهم فاسدون ويجب تبديلهم جميعا.
5: سيستغرق مزيدا من الوقت لكي يفهم الإسرائيلي حجم ضرر الحدث، أتوقع أن نستشعر نتائجها في الانتخابات القادمة.
1: ومن التحقيق في الإخفاق إلى الخلاف على من يحقق فيه، انتقلت المواجهة إلى الكنيسة والشارع، فالائتلاف دفع بمشروع لإنشاء ما يسميه لجنة تحقيق رسمية قومية وأقره بالقراءة الأولى، بينما قاطعت المعارضة التصويت متمسكة بلجنة تحقيق رسمية مستقلة وفق الآلية التقليدية، ومعتبرة أن شكل اللجنة وتكوينها قد يحددان مسبقا إلى أين ستتجه أصابع الاتهام، خلاف يجر إلى الانتخابات وحملاتها. بعد 3 سنوات من أحداث 7 أكتوبر لا يزال ملف الإخفاق الأمني الإسرائيلي مفتوحا وسط اتهامات تطول حكومة نتنياهو بالمماطلة في تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فيما تتحول معركة المسؤولية والمحاسبة إلى ورقة انتخابية يسعى كل معسكر إلى توظيفها لمصلحته. فمشتاوة ترتي عربي من ميدان الأسرى والمفقودين الإسرائيليين وسط تل أبيب.
0: ينضم إلينا في الاستديو الباحث في شؤون الشرق الأوسط الدكتور أحمد عطاونة. دكتور أحمد، بداية أهلا بك معنا. يلاحظ في الفترة الأخيرة أن هنالك تصعيدا يمكن القول بأنه شامل في قطاع غزة، في جنوب لبنان، ضرب مطار أبو الظهور العسكري واتهام تركيا بالتواجد هناك فيما تنفي الأخيرة ذلك.

0: لك ماذا تريد برأيك دكتور أحمد إسرائيل من وراء هذا التصعيد في المنطقة ككل؟
1: تحياتي لكم أستاذ يحيى والمشاهدين الكرام. الحقيقة يمكن أن نقرأ المشهد في إطاره الكلي، ويمكن أيضا أن نرى أن كل ملف له خصوصية في التعاطي الإسرائيلي مع هذا الملف، ولكن في الإطار العام واضح تماما أن إسرائيل بسلوكها القائم الآن والمدعوم أمريكيا تؤكد على ما كنا نتحدث عنه، إبان ذروة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وهي محاولة لإعادة إنتاج إسرائيل بوصفه شرطيا في المنطقة وبوصفه الأداة الأساسية للهيمنة الأمريكية في المنطقة، وبوصفه شرطيا بمعنى أن هذا الكيان قادر على ولديه الضوء الأخضر لكي يقوم بكل ما يريد من ضربات عسكرية تجاه أي طرف يعتقد أنه ينبغي أن يسدد له ضربات، بمعزل عن تقييم هل هذا الطرف يشكل خطرا حقيقيا أم لا، هل هو في حالة حرب مع إسرائيل أم لا، هل هو لديه استعدادات لمواجهة مع إسرائيل أم لا. ولكن الذي يحدد الأطراف التي ينبغي أن يتم توجيه الضربات لها هو الطرف الإسرائيلي فقط، والذي يعرف الأطراف والذي يضع السردية وتوافق عليها الولايات المتحدة الأمريكية ويصمت يعني حولها العالم بكل أسف هي الحكومة الإسرائيلية. على سبيل المثال في قطاع غزة إسرائيل هي من تحدد إذا كان المستهدف وقياديا في القسام إرهابيا أم مدنيا شرطيا أم لا. في سوريا إسرائيل هي التي تحدد إذا كانت هذا الموقع العسكري يشكل خطر أم لا، فيه إعادة بنية أو بناء لقوة عسكرية أو ما شابه. في لبنان إسرائيل أيضا هي التي تحدد إن كان هنالك خطر أو إعداد لمهاجمة إسرائيل. ولا يوجد طرف في رواية مقابلة طبعا في غزة وسوريا ولبنان من قبل الشعوب ومن قبل الدول والحركات، ولكن لا يوجد طرف ثالث جاد لكي يحدد مدى مصداقية هذه الرواية وكيف يمكن التعامل معها. وبالتالي إسرائيل تريد إعادة إنتاج نفسها، ولكن أيضا إسرائيل تعود مرة أخرى لتصنع الصورة الحقيقية لهذا الكيان، وهذا مهم، وأنا أعتقد أن هذا مهم جدا وسيؤثر على وعي الشعوب والحركات وحتى الدول في المنطقة. إسرائيل تعيد من جديد التأكيد على أنها ليست جزءا من السلام والاستقرار في المنطقة. كل السنوات التي تم الحديث فيها عن إمكانية أن يكون هنالك اتفاقية إبراهيمية استقرار أمن شراكة إقليمية تتبدد الآن بشكل كبير، هذا الكيان قائم على فكرة القتل والإخضاع، بمعنى أنه كل طرف يواجه إسرائيل يجب أن يخضع. نظرية نتنياهو التي وضعها في كتبه تنفذ اليوم بأن السلام من وجهة النظر الإسرائيلية هو أن تكون إسرائيل قادرة على إخضاع كل الأطراف.
0: في مسألة القتل هم يستندون إلى ما في التوراة، انهض وقته أولا، وهذا عرف ينتهجه أيضا بنيامين نتنياهو انطلاقا بتعامله مع الفلسطينيين كقضية أولى، ثم القضايا الأخرى سواء كان في لبنان أو حتى في تركيا أو حتى عفوا في سوريا أو حتى التصعيد الأخير باتجاه تركيا. لكنك أشرت إلى نقطة في البداية دكتور، أن القراءة هذه قراءة عامة وهناك خصوصية لكل ملف أو لكل منطقة.
1: نعم صحيح، هنالك خصوصية لأنه هنالك تفاوت. على سبيل المثال في الحالة الفلسطينية هذه الحكومة تتبنى فكرة القضاء بشكل كامل على القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، وأن أمام الفلسطينيين واحدة من ثلاث خيارات، هذه الحكومة تتبناها رسميا، إما الإخضاع الكامل والتسليم بالهيمنة الإسرائيلية وأنه لا أمل ولا طموحات وطنية للفلسطينيين، أو المواجهة والتمرد على ذلك والمقاومة وسيقابل بالقتل، أو التهجير وستذل إسرائيل العقبات أمام التهجير. وبالتالي في فلسطين المعركة صفرية بالنسبة لهذه الحكومة مع الشعب الفلسطيني ومع فصائل المقاومة الحركة الوطنية الفلسطينية. في سوريا ولبنان هنالك محاولة لتوجيه رسائل ما بعد لبنان وسوريا، رسائل ردع وإخضاع للمنظومة الإقليمية لمجمل الدول في الإقليم. ولعل الرسالة الأبلغ كانت في سوريا بشكل واضح وصريح ولأول مرة بهذه الوقاحة، أن المستهدف مطار فارغ، نعم صحيح، ولكن الرسالة إلى تركيا. ولعل الرسالة ليست إلى تركيا، الرسالة إلى التحالف الجديد التركي الباكستاني السعودي أو ما بات يعرف في إسرائيليا باسم المحور السني الجديد. وبالتالي هذه الحكومة تريد أن تتعامل بمنطق المنطق الصفري مع الفلسطينيين، منطق الردع الكلي في الإقليم، بحيث توصل رسالة إلى الدول الإقليمية لا تفكر حتى مجرد تفكير في بناء قوة موازية للقوة الإسرائيلية. وبالتالي تتحرك إسرائيل على قاعدة أنه إذا ما ظهرت معالم لبناء قوة قد تظن أنها موازية تقوم بتدميرها وضربها بشكل مباشر.
0: ولكن هل هذا يسير بمعزل عن الولايات المتحدة، خاصة أنه قبل يومين كانت هنالك زيارة أمريكية إلى المنطقة، إلى القاهرة ومن ثم إلى إسرائيل، حتى أن كوشنر اجتمع بقيادة حركة حماس كما قيل في وسائل الإعلام، وبعد ذلك أثناء الزيارة وبعدها صعدت إسرائيل كثيرا في قطاع غزة ثم انتقلت بتصعيدها إلى سوريا.
1: ولعلي أبدأ الإجابة أستاذ يحيى، بأمس كان خبر عن هيئة البث الإسرائيلي عن مصدر أمني إسرائيلي يقول بأن إسرائيل أخذت ضوءا أخضر أمريكيا قبل الاستهداف في قطاع غزة، وأنا متأكد أن سوريا أخذت ضوءا أخضر قبل ضرب مطار المطار في سوريا. إسرائيل أخذت ضوءا أخضر قبل ضرب المطار في سوريا. محاولة فصل السلوك الإسرائيلي عن الإدارة الأمريكية، الشواهد على الأرض تضحك. أنا أعرف أن الدبلوماسية تقتضي أحيانا من الدول والحركات أن تفرق بين السلوك الأمريكي والسلوك الإسرائيلي، ولكن نحن من واجبنا أن نوضح الحقيقة كما هي ومدعمة بالشواهد. الشواهد تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك كامل والراعي الحصري لكل السلوك الإسرائيلي وأدائه خلال السنوات الماضية، سواء في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في الحرب في لبنان، في الحرب على إيران، وفي الاعتداءات على سوريا. قد يبدو أن هنالك هوامشا للخلاف التكتيكي، ولكن في الاستراتيجيات هنالك اتفاق على السياسة، والدليل على أن كل هذه الضربات جاءت بعد زيارة كوشنر ووفد رفيع المستوى من مبعوثي ترامب. إذن الرعاية الأمريكية حاضرة بشكل قوي،
0: وهناك ضوء أخضر أمريكي أيضا تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي. أشكرك الباحث في شؤون الشرق الأوسط دكتور أحمد عطاونة. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات اقتصادية وصفها بالهائلة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. وأوضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم لإيران ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة. ولم يحدد الرئيس الأمريكي الإجراءات التي ستتخذها واشنطن ضد هذه الدول. وفي وقت سابق أكد ترامب أن مضيق هرمز لن يحتفظ بأهميته السابقة مع ظهور مسارات بديلة لنقل النفط وإنشاء خطوط أنابيب جديدة. وأضاف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات جديدة وصارمة للغاية على إيران دون تحديد موعد لتطبيقها.
2: لدينا خيارات، يمكننا فرض عقوبات صارمة على إيران وسنرى ما ستحمله الأيام. في الوقت الراهن المضيق مفتوح وتمر عبره العديد من السفن، وهو أمر لا تتناوله التغطيات العالمية، وقد يتباطأ هذا الزخم قليلا في مرحلة ما، لكن الواقع الحالي يشير إلى حركة عبور واسعة للنقل البحري. لقد أثبت الحصار البحري فاعلية فائقة، إذ أدى إلى تحييد الحركة تماما خلال فترة فرضه، باستثناء بعض وقفات استثنائية تعمدنا فيها فتحه لتسهيل اتفاق ما، غير أن ذلك الاتفاق لم ينتهي وفق ما كان متوقعا، إذ لم يلتزموا بما صرحوا به، وكان واقع أفعالهم يخالف ما أعلنوا عنه.
0: قالت مصادر صحفية أمريكية إن الجيش الأمريكي أقام ممرا ملاحيا في مضيق هرمز على طول ساحل سلطنة عمان لتأمين حركة ناقلة النفط. ونقلت المصادر عن مسؤولين أمريكيين أن نحو 15 ناقلة نفط تستخدم الممر يوميا لنقل نحو 10 ملايين برميل من النفط إلى الأسواق العالمية. وأضافت المصادر أن الجيش الأمريكي يساعد الناقلات الفارغة على دخول الخليج وتحميل النفط ثم الخروج به، مشيرة إلى أن واشنطن تسيطر على الممر الجنوبي للمضيق منذ نحو شهرين وفق أحد المسؤولين. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن حرب الولايات المتحدة الاقتصادية ضد بلاده لن تجلب لها سوى الهزيمة. واعتبر عراقجي يوم النصر الاقتصادي الذي أعلنه ترامب محاولة لصرف الأنظار عن الأزمة الداخلية في الولايات المتحدة، محذرا من أن ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي وسيادة الدول. وأضاف أن إصرار واشنطن على سياساتها لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات وسيزيد عداء الإيرانيين تجاه الولايات المتحدة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات دفاعها الجوية أسقطت 700

0: 126 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل. وقالت الوزارة في بيان إن الطائرات المسيرة الأوكرانية أسقطت فوق أراضي عدة مقاطعات، من بينها بيلغرود وبريانسك وكورسك ومقاطعة موسكو وجمهورية القرم وفوق مياه بحر أزوف والبحر الأسود. قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين في هجوم روسي استهدف كييف والمنطقة المحيطة بها ليلا وفق مسؤولين أوكرانيين. وقال المسؤولون إن الهجوم استمر لساعات واستخدمت فيه روسيا عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة واستهدف العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها. وأعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف تسجيل ما لا يقل عن 2 موقعا تعرضت لأضرار شملت مباني سكنية ومنشأة تعليمية وعددا من المستودعات.
1: العشرات بين قتلى وجرحى في قصف صاروخي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. الغارات استهدفت بحسب السلطات الأوكرانية 12 موقعا وألحقت أضرارا واسعة بمنشآت مدنية عدة، لكن وزارة الدفاع الروسية قالت إن الهجمات استهدفت منشآت لإنتاج المسيرات ونقاط عسكرية أخرى.
2: أتوقع من وزارة الدفاع أن توسع نطاق ضرباتنا العميقة بالتعاون مع مصنعي الأسلحة الأوكرانيين لتوفير قدرات أكبر للدفاع عن الأجواء الأوكرانية، وبالتعاون مع شركائنا لتعزيز قدرات عملياتنا الدفاعية والهجومية.
1: وكثفت روسيا هجماتها الصاروخية البالستية في وقت نفدت فيه صواريخ الاعتراض الخاصة بأنظمة باتريوت المضادة للطائرات من مخزون الدفاعات الجوية الأوكرانية التي تعد الوسيلة الوحيدة لدى كييف لاعتراض الصواريخ البالستية. كما تراجع الرئيس الأمريكي عن السماح لأوكرانيا بالحصول على ترخيص لإنتاج هذه الأنظمة. من جانبها كثفت أوكرانيا ضرباتها بعيدة المدى ضد مستودعات الأسلحة والمنشآت العسكرية وغيرها من الأهداف الاستراتيجية في عمق الأراضي الروسية، فيما أقر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ببدء عمليات استيراد البنزين دون الإفصاح عن تفاصيل الكميات أو مصادرها. وجاءت تصريحات نوفاك بالتزامن مع إعلان شركة روسينفيت الحكومية أكبر شركة نفط في روسيا تقييد عمليات الشراء ب30 لتراً فقط في جميع محطاتها بأنحاء البلاد. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: تنضم إلينا في الاستديو الباحثة في العلاقات الدولية لانا بادفان. أهلا بك سيدة لانا. الهجوم الروسي على كييف اليوم يوصف بأنه من أعنف الهجمات التي قامت بها روسيا باتجاه الأراضي الأوكرانية في الآونة الأخيرة. هكذا هجوم في سياق الحرب الكبرى، ما الذي تريد روسيا تحقيقه من ورائه؟
3: تحية طيبة أستاذ يحيى ولمشاهدي تيرتي عربي. يبدو أننا في مرحلة تصلب سياسي عسكري كبير. اليوم كلا الطرفين بحالة تصعيدية خطيرة، حالة عسكرية كبيرة وضخمة، مسيرات، صواريخ، غارات، سواء من قبل الجانب الروسي وأيضا من قبل الجانب الأوكراني. لربما اليوم الحالة التصعيدية الروسية هي ردا على المسيرات اليومية التي أصبحت شبه يومية أساسا في كل المقاطعات الروسية. فروسيا هنا تناول عسكريا باستهداف ضخم، استهداف لربما يؤثر على قدرات العسكرية الأوكرانية في الرد، وأيضا هذا النوع من البروباغندا في الداخل الروسي بأن روسيا ما زالت في قوتها العسكرية، ما زالت قادرة على التأثير في العمق الأوكراني وضرب في العمق الأوكراني. وهذا الأمر أيضا يعكس سلبا على الداخل الأوكراني بأن روسيا ما زالت لديها القدرات العسكرية والدفاعية في الرد وأيضا الرد على الهجوم الأوكراني من خلال المسيرات.
0: ولكن هل هنالك ما يتحقق فعليا حتى من الناحية الميدانية أو حتى من الناحية السياسية بالنسبة لروسيا عندما تصعد في هجماتها أكثر فأكثر باتجاه أوكرانيا؟
3: إلى حد هذه اللحظة المعادلة ثابتة، الرد مثل بالمثل. لا يمكن أن نقول بأن اليوم الرد الضخم الروسي هو يفوق الرد الأوكراني، ولكن يمكن أن نقول بأن روسيا تناور عسكريا في ردودها على الجانب الأوكراني والعمق الأوكراني، وتريد أن توصل فكرة بأنها قادرة على الاختراق العمق الأوكراني وقادرة على زعزعة الداخل الأوكراني سواء أمنيا واستهداف المجمعات الصناعية والعسكرية. وفق الإعلام الروسي أستاذ يحيى، هذه الغارات الروسية ليس كما يصفها الإعلام الأوكراني. الإعلام الروسي يقول بأنها تستهدف المجمعات الصناعية والعسكرية، بحال كان هناك سقوط للقتلى فهم قتلى مشاركون في هجمات المباشرة في العمق الروسي، لربما قتلى عسكريون وغيرهم. أما في الرواية الأوكرانية فإن هذه الغارات وهذه الاستهدافات استهدافات المرتبة الأولى تجاه المدنيين، فبالتالي اختلاف الرواية بين كلا الطرفين يشعب القضية. ولكن إذا ما استمعنا إلى الإعلام الروسي فإن روسيا دائما ما تتحدث على أن كل الغارات الضخمة هي فقط لضرب مجمعات الصناعية الدفاعية والقدرات العسكرية لتصنيع المسيرات في أوكرانيا.
0: نعم، لكن إلى أي مدى مثل هذه الهجمات يمكن أيضا ربطها بالتصعيد الأوكراني باتجاه روسيا عندما يتم استهداف الطاقة في الأراضي الروسية من قبل أوكرانيا؟
3: بعض الخبراء والساسة الروس يفسرون هذه الضربات ليس فقط لاستهداف أوكرانيا بقدر ما إيصال رسالة إلى الدول الحليفة لأوكرانيا على رأسها بريطانيا بأن روسيا قادرة على استهداف المجمعات الصناعية البريطانية، المجمعات الصناعية العسكرية لحلف الشمال الأطلسي. فبالتالي كل هذه المؤشرات إلى حد هذه اللحظة بأن روسيا تريد مجابهة حلف الشمال الأطلسي ضمن الأراضي الأوكرانية، وليس فقط رد على أوكرانيا فيما يتعلق بموضوع المسيرات. الموضوع أستاذ يحيى أكبر بكثير اليوم، الموضوع التصعيدي خطير لم يقتصر فقط على روسيا وأوكرانيا. اليوم الموضوع العسكري بات بين روسيا وحلف الشمال الأطلسي، بين روسيا وبريطانيا على وجه الخصوص. نحن استمعنا إلى التهديدات الروسية والرد البريطاني الذي قال بأننا سوف ندعم أوكرانيا بالمعدات العسكرية اللازمة. فبالتالي يمكن أن نفسر بأن المرحلة التصعيدية التي شاهدناها اليوم هي ليس فقط لأوكرانيا ولا تقتصر فقط للرد على الحكومة الأوكرانية ووزارة الدفاع الأوكرانية، بقدر ما هي أيضا رد على بريطانيا التي اعترفت علانية البارحة بأنها سوف تعمل وتزود أوكرانيا عسكريا بالمعدات اللازمة.
0: طبعا هذا التصعيد الميداني في إطار تصعيد أيضا بين موسكو ولندن بشأن دعم صحيح. الأخيرة أيضا أوكرانيا بالمسيرات. أشكرك الباحثة في العلاقات الدولية لانا
3: فاتمان،
0: شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا على المتابعة، في أمان الله.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. الإمارات توقف تعاملات التجارية والمالية مع إيران بعد استهداف متكرر لناقلاتها. موجة الحر والجفاف في أوروبا تهدد قطاع الزراعة بخسائر تصل إلى 208 مليارات دولار.

0: أعلنت الإمارات وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية في وقت مع إيران، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني خسائر كبيرة جراء الحرب، وسط تقديرات بوصول الأضرار الاقتصادية إلى نحو 144 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 40% من الناتج المحلي قبل الحرب.
1: ضغط جديد على الاقتصاد الإيراني يفرضه قرار الإمارات وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع طهران حتى إشعار آخر، في خطوة تشير التقديرات إلى أنها ستغير حركة التجارة والإمدادات في الخليج. يأتي القرار بعد تعرض عدد من ناقلات النفط والغاز الإماراتية لهجمات إيرانية متكررة في مضيق هرمز، كان أحدثها استهداف ثلاث سفن تابعة لشركة أدنوك خلال يومين، في وقت تراجعت فيه

0: حركة الملاحة عبر المضيق إلى مستويات هي الأدنى تاريخياً، ما يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويهدد إمدادات النفط والغاز العالمية. وتبرز حساسية القرار من حجم المصالح الاقتصادية بين البلدين، فالإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين، وبلغ حجم التجارة الثنائية أزيد من 27 مليار دولار مع خطط سابقة لرفعها إلى 30 مليارا. ويرى خبراء في قطاع الإمداد أن وقف التعاملات المالية والتجارية مع الإمارات يعرض الشركات الإيرانية لضربة في أحد أهم منافذها التجارية واللوجستية. وتشير تقديرات إلى أن ميناء جبل علي وحده كان يعالج أكثر من 80% من واردات إيران المنقولة بحرا. في المقابل تتوقع مصادر في قطاع الشحن البحري مواجهة الشركات الإماراتية اضطرابا في تدفقات السلع الإيرانية، لا سيما السلع والمنتجات الغذائية وبعض المواد الأولية. كما ترى المصادر أن تشديد القيود قد يؤدي إلى ارتفاع كلفة البدائل ومسارات الشحن في وقت ترتفع فيه علاوة المخاطر على أسواق الطاقة العالمية، إذ قفزت علاوات التأمين على السفن العابرة لهرمز إلى ما يصل إلى 10% من قيمة السفينة بسبب اضطراب وتعطل الملاحة في الممر الذي كانت تعبره خمس شحنات النفط والغاز المسال عالميا. محمد بشر، تريتي عربي.
1: نقاش لهذا الموضوع معنا من المنامة الخبير المالي والاقتصادي دكتور أسامة معين. نرحب بك دكتور أسامة معنا. إذن الإمارات تعتبر أهم المراكز التجارية والمالية التي تستخدمها الشركات الإيرانية في تسوية تعاملاتها الدولية. بداية، ما المبررات التي أدت إلى إقرار الإمارات هذا القرار والتخلي عن مصالحها مع إيران؟
2: مساء الخير، شكرا على الاستضافة. طبعا الموضوع اليوم موضوع شائك، موضوع مهم جدا، لأن حتى خلال الفترة الماضية اللي كان فيها العدوان الإيراني على منطقتنا في الخليج العربي مستمر لمدة طويلة وغيرها، لم تتوقف هذه التعاملات بين إيران والإمارات العربية المتحدة، خاصة دبي، لأنها علاقات اقتصادية. ولكن أن تصل الحد الآن إلى أن تقصف إيران ثلاث سفن إماراتية محملة من أدنوك بالنفط، هذا طبعا وصل إلى مداه، وصل إلى أقصى درجات العدوان، وكان من الواجب أن تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات طبعا ضد هذا العدوان وردا عليه أيضا. فإذا هو العدوان على الناقلات الإماراتية كان القشة التي قصمت ظهر البعير.
1: طبعا هناك تبادلات تجارية تفوق 27 مليار دولار بين الإمارات وإيران، وبالتالي إذا ما تحدثنا مصرفيا وماليا، كيف يمكن قراءة هذا القرار؟
2: والله الموضوع ما هو موضوع فقط هذه المليارات، الموضوع هو اقتصادي وسياسي. إذا نظرنا إليه من الناحية السياسية فهو كارثة على إيران، لأنه الإمارات تعتبر ثاني دولة في العالم طبعا يكون فيها تبادل تجاري. أما من الموضوع الاقتصادي فهو ليس فقط على التبادلات التجارية أو على حجم الصادرات الإيرانية عن طريق الإمارات، ولكن أيضا هنا سترتفع المخاطر الأمنية وترتفع طبعا الكوست أو المبالغ التي تدفع لللوجيستيكس وللتأمين للمواصلات لغيرها، فالتكلفة كاملة سترتفع على إيران بشكل كبير. تكلفة التجارة هو الأهم وليس الحجم، يعني حجم التجارة هو الثاني مثل ما قلنا، ولكن التكلفة ستكون التكلفة عالية جدا. تتأثر التجارة طبعا بشكل كبير جدا زي ما قلنا، ولكن أيضا هناك قطاع آخر سيتأثر بشكل كبير جدا، وهو القطاع المالي والمصرفي. عندما تتوقف الإمارات عن التبادل المالي أو العمليات المصرفية مع إيران، طبعا سيكون هناك من خلال زيادة أيضا على التدقيق وعلى العمليات المالية سيكون هناك خسائر أكبر في إيران.

0: من هذه الناحية. إذن الخسائر الاقتصادية الإيرانية تجارية ومصرفية، أي معظمها مالية، وهذا شيء مهم جدا ويؤثر على الاقتصاد الإيراني بشكل كبير.
1: بالحديث عن القطاع المالي دكتور أسامة، وبالحديث تحديدا عن حركة رؤوس الأموال والتحويلات كذلك النقدية بين البلدين، إذا ما أردنا أن نتحدث عن التأثير المباشر بالنسبة لحركة رؤوس الأموال والتحويلات النقدية بين البلدين، كيف يمكن قراءة هذا التأثير المباشر عليهما؟
0: طبعا هناك عمليتين، ستتوقف التحويلات طالما العمليات التجارية توقفت، إذن فتح الاعتمادات أو الضمانات المالية وغيرها بالنسبة لهذه الأمور ستتوقف بالتالي، لأن أي عملية تجارية فيها اعتمادات وفيها ضمانات وغيرها، إذن البنوك ستوقف عمليات هذه العمليات بالكامل اللي هي الاعتمادات المالية التي تضمن الصادرات والواردات. هذا رقم واحد. من ناحية أخرى أيضا ستتأثر، بأن البنوك هنا ستتعامل مع كل الحسابات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وطبعا تدقق عليها بشكل كبير حتى طبعا لا يكون لها أي صلة مالية أو صلة استثمارية أو مباشرة أو غير مباشرة مع إيران. فإذا التدقيق على هذه الحسابات البنوك الإماراتية ستدقق بشكل كبير، إذا أي عمليات حتى الغير مباشرة ستتأثر بهذا لأن ستتوقف الاعتمادات ستتوقف بالكامل. طبعا لها تأثير يعني كبير جدا، مثل ما قلت في البداية أن الإمارات هي ثاني دولة إيران تتعامل معها بالشكل التجاري بعد الصين، فتخيلي ما كمية التأثير البنكي أو الرأسمالي في البنوك على العمليات التجارية مع إيران، سيكون لها تأثير كبير جدا، وتتأثر قطاعات كبيرة في داخل إيران، ليس فقط الحكومة ولكن القطاعات المصرفية والشركات التجارية حتى نقل المنتجات الزراعية وغيرها سيتأثر بشكل كبير.
1: حتى إذا ما تحدثنا دكتور أسامة على الشركات الإماراتية التي تعتمد على إيران كمصدر للسلع أو حتى لسوق للتصدير، هنا نتساءل عن ما الذي يمثله هذا القرار بالنسبة للشركات الإماراتية، خصوصا في ظل حتى صعوبة إيجاد مصادر أو طرق تصدير بديلة أخرى.
0: الشركات اللي طبعا أنت عندك نوعين، أما الشركات تصدر أو طرق ملاحية من خلال بأرض الخليج العربي من إيران إلى الإمارات، أو هناك شركات أخرى عالمية تأتي عن طريق هرمز. الحجم الصادر أو الواردات الإماراتية عن طريق ميناء أو مضيق هرمز حجم ضخم جدا مقارنة بالحجم الذي يمثله الإيراني الإماراتي من الناحية الأخرى، فالتأثير الأكبر هو تأثير مضيق هرمز وليس هذه التجارة. أما عن طريق طرق بديلة، الإمارات عندها الطرق البديلة موجودة، يعني إحنا نتكلم عن مكان واحد هو دبي، لكن إذا نظرنا إلى الجهة الأخرى من دولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن عندها طرق بديلة أخرى خارج مضيق هرمز، وممكن هاي الطرق أو الطرق اللوجستية والعمليات اللوجستية التي تأتي من الخارج تمر عن طريقها، فهنا ليس هناك خطر كبير جدا، ولكن الخطورة تكمن في أن توقفت التجارة مع إيران، أي يعني هذا أن التجار الموجودين في الإمارات الذين يستوردون البضائع أو الخضروات والفواكه وغيرها من إيران سيتوقف عملهم بشكل مباشر، ليس فقط استيراد ولكن حتى تعاملاتهم البنكية ستتوقف. إذن التأثير سيكون تأثير أكثر على إيران وليس على الإمارات، لأن الإمارات ستجد الطرق البديلة بسرعة، لها أماكن أخرى ممكن أن تتجه منها. إيران عندها مكان آخر ممكن تصدر، الشرق الإيراني ضخم جدا، ولكن المساحة من الجنوب أو من الغرب والجنوب إلى الشمال والشرق مساحة ضخمة جدا.

يعني عشرات المرات أكثر من المسافة بين الجنوب الإيراني والخليج العربي ومن دول الخليج العربي. فإذا التكلفة حتى إعادة تصدير هذه المواد إلى أماكن أخرى من الناحية الأخرى

0: إلى أي حد يمكن القول أن هناك علاقة بين هذا القرار الإماراتي وبين المباحثات بين الجانبين الإماراتي والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في ظل هذه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران؟
1: في الحالات اللي في هذه الحالة، يعني المباحثات الأمريكية الإماراتية أو مباحثات أمريكية عربية من أي ناحية ليست وليدة اليوم. المباحثات موجودة طبعا من بداية الأزمة اللي احنا موجودين فيها الآن. يعني الإمارات لها اتصالات متواصلة مع الولايات المتحدة، الكويت، السعودية، البحرين، غير كل اتصالاتنا موجودة، لأن هناك تأثير لهذه العمليات العسكرية على هذه الدول. فإذا الاتصالات الأمريكية أو التعاملات الآن بين أمريكا والولايات المتحدة والإمارات ليست وليدة اليوم فقط، ولكن وليست هي الدافع أن هذا اللي بيحصل في لكن الدافع الأساسي أن الإمارات التزمت دائما بحسن النوايا، التزمت بأن ضبط النفس لأي شيء كذا، تعرضت للعدوان، ولكن أن تتعرض وهدأت الأمور، أن تتعرض الناقلات النفط الإماراتية للعدوان بهذا الشكل السافر، هذا طبعا الذي جعل هذه القرارات تتخذ بهذا الشكل وبالسرعة اللي موجودة، لأن احنا التزمنا الهدوء التام، ولكن الآن تتعرض مواردنا المالية، مواردنا النفطية، كل هذا يتعرض للأذى من الجانب الإيراني وبشكل مباشر. فأعتقد أنه هذا الدافع الأساسي، ولكن الإمارات يجب أيضا أن يكون لها اتصالات معينة حتى تضمن أنها لا تخسر كثيرا من هذه المقاطعة ومن هذه الأمور. فيجب أن يكون هناك تأثير له سياسي واقتصادي وغيره تتخذ الإمارات العربية ما يناسبه في هذه الحالة.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من المنامة الخبير المالي والاقتصادي دكتور أسامة معين. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه خسائر زراعية بعشرات المليارات من الدولارات بسبب موجة الحر الأوروبية.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
0: والله شعور لا يوصف.
4: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
5: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
6: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
7: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
8: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
9: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المؤبدات، الأشبال.
10: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: واسع النطاق أدى إلى تضرر المحاصيل وارتفاع أسعار القمح والذرة والحبوب بشكل رئيسي متأثرة بنقص المياه الحاد، وتهدد تداعيات موجة الحر الزراعية الخريفية بإمدادات المحاصيل الزراعية العام المقبل.
1: موجة حر غير مسبوقة أفضت إلى جفاف رافقه نقص في الأمطار عم أوروبا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، فالقارة العجوز تواجه مخاطر كبيرة تهدد موسم الزراعة الخريفية، ولا يقتصر التهديد على أوروبا بل يطول إمدادات الغذاء العالمية مع تأجيل بعض المزارعين للزراعة، وإزاء ذلك قفزت أسعار القمح ب19% والذرة ب12% في بورصتي باريس وشيكاغو خلال الشهرين الماضيين، كما تراجع إنتاج المحاصيل في عدة بلدان بينها إنجلترا التي عاجلت حكومتها الكشف عن خطة لمواجهة مخاوف المستقبل.
2: هناك تمويل جديد للاستثمار في البيئة الزراعية ومعالجة مشاكل المياه، وسنمنح المزارعين القدرة على رعي الماشية في الأراضي الخاضعة لإجراءات بيئية بسبب جفاف الحقول، كما سنطرح خطة عشرية في وقت لاحق من العام، لأننا بحاجة إلى ضمان إنتاجنا الغذائي في المستقبل، وربما لا يكفي مبلغ 88 مليون دولار لمواجهة التحديات التي تعيشها الزراعة البريطانية اليوم، لكنها أموال حقيقية متاحة لدعم الزراعة.
1: فرنسا وألمانيا أيضا تسعيان لمواجهة موجات الحر المتعددة التي اجتاحت مواسم الحصاد في أوروبا هذا الصيف وعطلت مسارات حيوية لنقل الحبوب، بينما تمتد المخاوف إلى محصول العام المقبل، فالمحاصيل كاللفت والعنب في فرنسا تأثرت، بينما تشير التقديرات إلى خسائر ب20 مليار دولار. أما بافاريا في ألمانيا فشهدت أدنى مستوى لهطول الأمطار منذ عام 2015، وحسب بنك ترويدس الهولندي ستكلف تداعيات الصيف الحار اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر من 208 مليارات دولار.
3: انعدام الأمطار لشهرين تقريبا أمر كارثي، خصوصا بالنسبة للحبوب. سجلنا هذه السنة أحد أسوأ معدلات إنتاج الحبوب منذ بدء تسجيل البيانات بسبب سوء الأحوال الجوية.
1: زراعة القمح والشعير والشوفان والفاصوليا في شمال ووسط أوروبا كلها تأجلت، وكذلك علاف الأغنام في بريطانيا، بينما تواجه أراضي قشتالة وليون في إسبانيا مخاطر كبيرة في تجهيز الأراضي وتطور المحاصيل، ما يؤدي إلى زيادة المخاطر الاقتصادية التي تواجه العمليات الزراعية في أوروبا كلها. حسان محمد، ترت عربي.
0: من الدوحة معنا الأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية دكتور عبد التواب بركات. نرحب بك دكتور عبد التواب معنا. إذا نتحدث عن هذا الجفاف الذي يضرب أوروبا، فعليا إلى أي حد يهدد هذا الجفاف إنتاج الحبوب وكذلك الصادرات الغذائية عالميا؟
4: نعم، من المعلوم أن قارة أوروبا هي تعتمد في الزراعة على سقوط الأمطار مباشرة، وللمرة الثانية في غضون 4 سنوات فقط تتعرض القارة من وسطها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها إلى موجة جفاف غير مسبوقة، حتى أن معدلات سقوط الأمطار هذا العام انخفضت بنسبة 75%. الأنهار الرئيسية الراين والدانوب، أكبر أطول أنهار أوروبا، يعني ظهر الحصى في قاع الأنهار، حجارة الجوع ظهرت التي يعني لا تظهر إلا كل 20 إلى 30 سنة. هذه الظاهرة كان لها تأثير مباشر في نهاية موسم الحبوب هذا العام الذي يتم حصاد، حيث يتم حصاد القمح في أوروبا في شهر مايو ويونيو 5 و6، وكان تأثير موجة الجفاف على محصول القمح بالذات غير كبير. لكن في فرنسا على سبيل المثال، وهي أكبر منتج للقمح في أوروبا، تكبدت خسائر ليست قليلة، يعني نتحدث عن خسائر في حدود 20 مليار يورو. أيضا رومانيا أكبر مصدر للذرة الصفراء في أوروبا، انخفض فيها الإنتاج، يعني خرج مليون هكتار عن الزراعة في هذا الموسم. أيضا عمليات نقل الحبوب داخل أوروبا نتيجة انخفاض

0: مستويات المياه في الأنهار الراين والدانوب بترتفع، وبالتالي تكلفة حمولة البواخر بتزيد، لأنه الباخرة بينخفض حمولتها رغم أن تكلفة الشحن ثابتة. أيضا بريطانيا، وهي يعني من كبريات الاقتصاديات الزراعية في أوروبا، انخفض فيها إنتاج القمح تقريبا بنسبة 20%. إيطاليا، وهي أكبر منتج للأرز في أوروبا، انخفض فيها الإنتاج وتكبدت خسائر في حدود 3 مليار يورو.
1: وبالتالي
0: وبالتالي
1: دكتور
0: أوروبا
1: عبد
0: التي
1: التواب،
0: تعتمد
1: هنا
0: على
1: في ظل
0: الأنهار،
1: حديثك وهذا التراجع الكبير في إنتاج الحبوب في أوروبا، أي الدول المصدرة برأيك تستطيع تعويض أي نقص في صادرات الحبوب الأوروبية؟ وهل فعليا تمتلك طاقات إنتاجية ولوجستية كافية لذلك؟
0: عندما حدث أزمة الجفاف في أوروبا في 2022، ده كانت أكبر موجة جفاف تعرض لها القارة منذ 50 سنة. دول عربية كبيرة تستورد القمح من فرنسا مثل الجزائر توجهت إلى روسيا. حاليا روسيا هي فعلا أكبر مصدر للقمح في العالم ولزيوت الطعام، لكن هناك حصار اقتصادي على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وهذا بيؤدي إلى تعطل سلاسل الإمداد وصادرات القمح وأيضا اليوريا، باعتبار أن روسيا أيضا مصدر كبير لليوريا، وهذا بينعكس على ارتفاع الأسعار وتأخر في سلاسل التوريد. في هذه الأزمة، أزمة الجفاف في أوروبا، تزامنت مع أزمة هرمز التي تعطلت يعني تلت صادرات العالم من أسمدة اليوريا، وهي يعني عنصر أساسي في الإنتاج الزراعي في دول التصدير الرئيسية، البرازيل التي هي أكبر مصدر للذرة الصفراء والصويا واللحوم الأبقار ولحوم الدواجن، وزادت الأسعار نتيجة هذه الأزمة. وفي ظل الجفاف في أوروبا، بالتأكيد صادرات الدول العربية من هذه السلع الأساسية سوف تكون كبيرة. أيضا الهند، وهي أكبر مصدر للأرز في العالم، تأثر الإنتاج لديها بسبب أزمة أسمدة هرمز، والخليج العربي والدول العربية مستورد كبير للأرز من الهند. وفي تقديري إنه إذا استمرت أزمة الجفاف في أوروبا مع أزمة هرمز وتوقف صادرات النفط والغاز الطبيعي الذي يعني يدخل في 70% من إنتاج اليوريا، وأيضا تعطل تلت صادرات العالم من اليوريا من هرمز، الموازنات الدول العربية سوف تكون يعني مكلفة ومحملة
1: طيب
0: بأعباء
1: دكتور عبد التواب،
0: إضافية.
1: إذا ما
0: الدول العربية
1: تحدثنا عن
0: بتستورد أغذية
1: المخزونات
0: في حدود 150
1: الاستراتيجية،
0: مليار دولار. الاقتصادات الأوروبية الزراعية تتكبد خسائر في حدود 200 مليار يورو، سوف تنعكس على أسعار الأغذية، وكما رأينا أسعار القمح ارتفعت في بورصة باريس وشيكاغو يعني 15% في الشهرين الماضيين، والدول العربية بتستورد 25% من القمح المتاح للتجارة الدولية، وهذا يعني موازنة كبيرة وتكلفة كبيرة، جزء كبير منها كان بيأتي من أوروبا بحكم التقارب الجغرافي، وجزء آخر بيأتي من روسيا بحكم أو بسبب انخفاض أسعار القمح الروسي. لكن في ظل الأزمات الجيوسياسية والتغيرات المناخية، في تقديري أن الدول العربية سوف تتكبد خسائر إضافية ويعني تكلفة إضافية.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الدوحة الأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية دكتور عبد التواب بركات. ختموا في الاقتصاد، السلام عليكم.

0: believe they're targeting journalists at all in any way.
1: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu istiyor.
2: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
1: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
3: في عالم تتسارع فيه الأحداث
4: نقترب أكثر
3: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
4: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
3: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
4: القصة وما فيها.

أنقرة تنفي أي وجود عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور السورية وتؤكد استمرار دعمها لدمشق، وتطالب إسرائيل بوقف هجماتها المهددة لاستقرار المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. غزة تشيع جثامين 50 شهيدا انتشلهم الدفاع المدني من تحت الأنقاض بعد أعوام من قصف الاحتلال منازلهم. ترامب يعلن حربا اقتصادية على إيران والدول الداعمة لها، وعراقجي يؤكد أن حرب الولايات المتحدة الاقتصادية على بلاده لن تحقق لها النصر. 16 قتيلا في قصف روسي استهدف كييف والمنطقة المحيطة بها، وروسيا تعلن التصدي لهجمات أوكرانية بمئات المسيرات في عدة مناطق.

أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي وفد عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور الجوية السورية أثناء الهجوم الإسرائيلي على القاعدة الثلاثاء. وقالت وزارة الدفاع التركية إنه من الضروري على إسرائيل أن توقف هجماتها المتهورة وأن تلتزم بالقانون الدولي من أجل السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة. وشددت الوزارة على ضرورة رفض فكرة اعتياد التدخلات العسكرية الإسرائيلية ضد دول الجوار، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي تدابير أكثر فعالية ضد تصرفات إسرائيل التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين. وأكدت الوزارة مواصلة تركيا بإصرار جهودها في حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتحقيق بنية مستقرة وآمنة. هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك التصعيد الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ضد تركيا، مؤكدا أن وراءه دوافع سياسية مرتبطة بالانتخابات المقبلة. ورأى باراك أن نتنياهو فقد صوابه تماما بشأن تصعيده في مواجهة تركيا، واصفا ذلك بالتصرف المتهور والغبي، وأضاف أن ذلك التصعيد تفوح منه دوافع سياسية للفوز في الانتخابات المقبلة وسط سلسلة من التوترات الأمنية التي تثير قلق الإسرائيليين. واعتبر باراك أنه لا توجد مشكلة استراتيجية مع تركيا لا يمكن حلها أو احتواؤها من خلال اتصالات سرية أو

0: بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وتابع باراك أن تركيا ليست إيران ولا سوريا الأسد وفق تعبيره. شيع أهالي غزة جثامين 50 شهيدا جرى انتشال جثامينهم مؤخرا من تحت أنقاض منازلهم التي دمرها القصف الإسرائيلي خلال 3 سنوات من الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
1: أكثر من 50 شهيدا تودعهم عائلاتهم اليوم في قطاع غزة بعد أكثر من 2 عامين على استهدافهم. جرى انتشالهم من المنازل التي قصفت فوق رؤوسهم، وبعد أكثر من 2 عامين تتم عملية الانتشال في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال جثامين ورفات الشهداء، مما أدى لتأخير كبير في هذه الجنائز والوداعات التي لم تفارق قطاع غزة على مدار أكثر من 1000 يوم، حيث أن الجنائز والوداعات لا تزال مستمرة حتى اللحظة وحتى هذا اليوم في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق العائلات في قطاع غزة. أكثر من 50 شهيدا بينهم على الأقل 20 طفلا جرى انتشالهم من منازل عدة في مدينة غزة. هذه الوداعات وهذه المشاهد تعبر عن حجم المأساة التي عاشها سكان قطاع غزة وحجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم على مدار الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، غزة.
0: نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، وقال مكتب نتنياهو في بيان إن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل، فيما تتضمن خريطة الطريق انتقال إدارة غزة إلى لجنة وطنية بإشراف دولي وانتشار قوة دولية وانسحابا إسرائيليا مرحليا وإعادة الإعمار. أضرم مستوطنون النيران في منزل فلسطيني بخربة الفخيت غرب يطا جنوب الخليل، كما أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أغلقوا طريق وادي قانا بالحجارة غرب بلدة ديرستية شمال غرب سلفيت، كما اعتدى مستوطنون على سائق حافلة في القدس المحتلة. أصيب 3 فلسطينيين واعتقل 8 آخرون خلال عمليات اقتحام واعتقالات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بإصابة 3 فلسطينيين واعتقال 6 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس وبلدتي سالم وأبزارية، كما اعتقلت فلسطينيا في قرية حسان غرب بيت لحم ودهمت 2 منزلين في القرية وأغلقت مدخل منزل ومزرعة شرقية بيت لحم، كما اقتحمت مخيم دهيشة والعروب وقلقيلية واعتقلت الأسير المحرر بلال مسكاوي. يواصل مستوطنون إسرائيليون حصار 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرة شمالية الضفة الغربية المحتلة لليوم 12، فيما يشارك الجيش الإسرائيلي في منع العائلات من الدخول إليها أو الخروج منها. ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن رئيس مجلس قصرة عبد العظيم وادي قوله إن العائلات المحاصرة تواجه نقصا في المواد الغذائية وبعض الأدوية جراء منع وصول الإمدادات والاحتياجات الأساسية إليها، وأضاف أن القوات الإسرائيلية سيطرت على 1 المنازل وحولته إلى ثكنة عسكرية بالتزامن مع إعلان المنطقة عسكرية مغلقة. وصفت بريطانيا إعلان الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصة لبناء ما يزيد على 1200 وحدة سكنية في مشروع استيطاني بالقدس الشرقية المحتلة بأنه انتهاك صريح للقانون الدولي. وقال وزير الخارجية البريطانية إد ميليباند إن طرح المناقصة الخاصة بمشروع مستوطنة E1 عمل غير مقبول ومدمر، وأوضح أنه يهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية عبر شق الأراضي الفلسطينية، ما من شأنه تقويض إمكانية تطبيق حل الدولتين. وأكد ميليباند معارضة بلاده للمشروع الاستيطاني، مبينا أن بريطانيا أعلنت بوضوح في المحادثات الخاصة والعلنية دعمها لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام على المدى الطويل للفلسطينيين والإسرائيليين.

0: أدانت ألمانيا إعلان الحكومة الإسرائيلية طرح أول مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية شرقية مدينة القدس المحتلة. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية مارتين جيزي في تصريحات صحفية إن بناء المستوطنات ضمن ما يسمى بالمشروع E1 يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وحذر جيزي من أن المشروع يهدد مستقبل حل الدولتين وأن تنفيذه سيؤدي فعليا إلى تقسيم الضفة الغربية وعزلها عن القدس، وبالتالي يجعل حل الدولتين مستحيلا. مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية يعود إخفاق 7 أكتوبر إلى صدارة المعركة السياسية وسط تبادل للاتهامات بين الحكومة والمؤسسة الأمنية بشأن المسؤولية، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا الملف قد يكون عاملا مؤثرا في خيارات الناخب الإسرائيلي.
1: لم يغلق 7 أكتوبر في إسرائيل صفحة من الماضي، بل يعود إلى قلب المعركة الانتخابية سؤالا عن المسؤولية واتهاما متبادلا، وملفا قد تكون خلاصته أثقل من أن تترك خارج صناديق الاقتراع. تحقيقات الجيش الإسرائيلي أقرت بأن المؤسسة العسكرية أخفقت في مهمتها الأساسية في حماية الإسرائيليين، وكشفت عن قصور في التقديرات والاستعداد والاستجابة، فيما بقيت حدود المسؤولية بين المستويين الأمني والسياسي موضع خلاف ومواجهة لم تحسم بعد.
2: منذ 8 أكتوبر تحاول الحكومة تحميل المؤسسة العسكرية مسؤولية الإخفاق، لكن الشارع الإسرائيلي لم يتقبل هذه الرواية. فبحسب استطلاعات الرأي يحمل كثيرون الحكومة ونتنياهو المسؤولية السياسية، خصوصا مع رفضه الإقرار بمسؤوليته.
1: وفي الشارع الإسرائيلي لم يعد ملف 7 أكتوبر حبيس التحقيقات الداخلية، إذ نقلت عائلات القتلى والمتضررين مطلب المحاسبة إلى ساحات الاحتجاج، فيما بات الإخفاق جزءا من الصراع الانتخابي بين خصوم نتنياهو الذين يحملونه المسؤولية السياسية ومعسكره الذي يبرز إخفاقات الجيش الإسرائيلي والاستخبارات.
3: إن كرجع مدينة شيء متفقدة.
4: لا توجد لدينا دولة تؤدي مهامها، لا يوجد حكم، كلهم فاسدون ويجب تبديلهم جميعا.
5: سيستغرق مزيدا من الوقت لكي يفهم الإسرائيلي حجم ضرر الحدث. أتوقع أن نستشعر نتائجها في الانتخابات القادمة.
1: ومن التحقيق في الإخفاق إلى الخلاف على من يحقق فيه، انتقلت المواجهة إلى الكنيسة والشارع، فالائتلاف دفع بمشروع لإنشاء ما يسميه لجنة تحقيق رسمية قومية وأقره بالقراءة الأولى، بينما قاطعت المعارضة التصويت متمسكة بلجنة تحقيق رسمية مستقلة وفق الآلية التقليدية، ومعتبرة أن شكل اللجنة وتكوينها قد يحددان مسبقا إلى أين ستتجه أصابع الاتهام، خلاف يجر إلى الانتخابات وحملاتها. بعد 3 سنوات من أحداث 7 أكتوبر لا يزال ملف الإخفاق الأمني الإسرائيلي مفتوحا، وسط اتهامات تطول حكومة نتنياهو بالمماطلة في تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فيما تتحول معركة المسؤولية والمحاسبة إلى ورقة انتخابية يسعى كل معسكر إلى توظيفها لمصلحته. فمشتاوي ترتي عربي من ميدان الأسرى والمفقودين الإسرائيليين وسط تل أبيب.
0: ينضم إلينا في الاستديو الباحث في شؤون الشرق الأوسط الدكتور أحمد عطاون. أهلا بك دكتور. أريد أن أسأل في ما انتهى إليه هذا التقرير فيما يتعلق بالتحقيق في أحداث 7 أكتوبر وانعكاساتها على الوضع الداخلي في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات، لكن اقتراب الانتخابات هل ينعكس على التصرف أصلا الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في غزة والضفة، تجاه سوريا، تجاه لبنان، تجاه المنطقة ككل؟
6: أولا دعنا نشير أن 7 أكتوبر أحدث فعله في الداخل الإسرائيلي وترك أثره الذي لن يغيب، بمعنى على المستوى الذهني، على المستوى الفكري، على مستوى السلوك، وحتى على مستوى تغيير وبناء الاستراتيجيات. ولعل ما يحدث اليوم من سلوك إسرائيلي مرتبط أيضا بالتقييم الناتج عن ضربة 7 أكتوبر. هذا من جانب، وهذا فيه تفصيل كثير يعني لسنا في يعني مجاله الآن. أما فيما يتعلق بالسلوك الإسرائيلي الآن فهو مرتبط بمستويات.

0: المستوى الأول هو ما ترتب على 7 من أكتوبر، بمعنى التغيير في العقيدة العسكرية الإسرائيلية، التحول النوعي الذي حدث، والانتقال من فكرة الردع أو البحث عن تسويات أو ما شابه إلى فكرة الاستئصال أو ضرب الأعداء وعدم إعطاء فرصة لتطوير أي شكل من أشكال القوة يمكن أن تهدد إسرائيل في المنطقة. هذا على الأقل من وجهة النظر الإسرائيلية. وفي مستوى آخر هو موسم الانتخابات، ونحن بكل أسف تاريخيا موسم الانتخابات في هذا الكيان هو موسم دم وقتل واضطهاد بالنسبة للفلسطينيين والعرب، وهذا لا يقتصر بالمناسبة على نتنياهو، هذا ديدن الأحزاب الإسرائيلية حتى اليسارية منها التي كانت يسارية. وأنا هنا أحيل المشاهد إلى شمعون بيرس الذي كان من رواد عمليا أوسلو، ارتكب مجزرة قانا في منتصف التسعينات في 1995 كمحاولة رفع شعبيته في المجتمع الإسرائيلي، لأن هذا المجتمع ينظر إلى استهداف العرب، قتل العرب، اضطهادهم كمادة تعزز من فرصة أي حزب سياسي. وبالتالي نتنياهو يعيش المرحلة هذه ويحاول أن يقدم للانتخابات الإسرائيلية وللجمهور الإسرائيلي مزيد من القتل والتدمير في قطاع غزة، مزيد من الاستيطان وضم الأراضي والضغط على السكان في الضفة الغربية، مزيد من الاستهدافات في لبنان، ومزيد من انتهاك السيادة في سوريا، والتهديد أيضا حتى لإيران. بمعنى يريد أن يرسل رسالة إلى الجمهور الإسرائيلي اليميني المتطرف بأن هذا الوحش لا زال منفلتا ولم يدجن خلال السنوات الماضية.
1: لذلك يصعد في غزة، يصعد عن طريق الاستيطان أيضا في الضفة الغربية، يضرب في لبنان ويضرب كذلك في سوريا، يهدد تركيا أيضا إلى جانب إيران. ولكن دكتور، هذا التصعيد كله رسالة إلى من؟ يعني رسالة إلى المصعد ضده؟ إذا ما افترضنا واخذنا غزة نموذجا، هل التصعيد في غزة رسالة لحماس أم رسالة ربما للولايات المتحدة والوسطاء أيضا الذين تدخلوا من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه وإسرائيل لا تلتزم به حتى اللحظة؟
0: أعتقد أنه يريد أن يرسل رسائل للجميع، للفلسطينيين وللمقاومة الفلسطينية، بأن المعركة لم تنتهي وبأن خارطة الطريق بالنسبة لإسرائيل ونتنياهو غير مقبولة، وأن رفضه لخطة الطريق التي قدمها ميلادونوف لا زال قائما. ورسالة للوسطاء وللبيئة العربية والإسلامية بأن الرؤية العربية والإسلامية لوضع حد للمعاناة في قطاع غزة ووقف الإبادة الجماعية غير مقبولة ولن يتم تنفيذها. ورسالة للولايات المتحدة أعتقد بأنه أيضا حتى المقاربة التي تحاول الولايات المتحدة العمل فيها مع المحيط العربي والإسلامي غير مقبولة أمريكيا، وهي كل هذه الرسائل تصب في خانة الرأي الداخل الإسرائيلي. ولكن أيضا هذه الرسائل وهذا السلوك الإسرائيلي يحيى يضع كل المقاربة في قطاع غزة والأطراف التي تعمل عليها محل شك ومحل تساؤل. هنا يطرح سؤال، إذا كان قطاع غزة عمليا بقرار من مجلس الأمن قد وضع تحت الوصاية الدولية وشكل مجلس السلام وشاركت فيه عدد كبير من الدول، وهذا المجلس له مؤسسات الآن ولجنة وطنية ووساطة ورعاية، كل هؤلاء أين دورهم في ظل هذا الاستهداف؟ لو نظريا كان ينبغي الذي يتصدى للتجاوز الإسرائيلي هو مجلس الأمن والأمم المتحدة، كان ينبغي أن يرفع صوت مجلس السلام وميلادونوف المندوب السامي مثلاً. كان ينبغي أن نسمع صوت من اللجنة التقنوقراط، لكن بكل أسف كل هؤلاء لم يصدر عنهم أي موقف جاد أو تحرك للجم هذا العدوان الإسرائيلي، وهذا يجعل الفلسطينيين يشكون في كل هذه العملية وفي قدرة هذه الأطراف بأن تحدث تغييرا نوعيا أو جادا في الواقع في قطاع غزة. ولذلك أنا أعتقد أن الفلسطينيين يشعرون بالمرارة تجاه هذا الواقع ويكادون يفقدون الثقة والأمل في كل هذه المقاربة وفي كل هؤلاء الأطراف.
1: الباحث في شؤون الشرق الأوسط دكتور أحمد عطاونة، شكرا جزيلا لك. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات اقتصادية وصفها بالهائلة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن حرب الولايات المتحدة الاقتصادية ضد بلاده لن تجلب لها سوى الهزيمة.
2: واشنطن وطهران، حرب الاقتصاد والنفط. بعد أشهر من الصواريخ ينتقل ثقل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ساحة أخرى، الاقتصاد. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن ما يسميه حربا اقتصادية غير مسبوقة على إيران ويوسع

0: توسع دائرة التهديد لتشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل معها، خطوة تأتي ضمن تحول أمريكي نحو استنزاف اقتصادي أطول، بعدما كثفت وزارة الخزانة جهودها لقطع مصادر التمويل عن طهران بالتوازي مع الحصار البحري. ويحدد ترامب دوائر يريد وقفها فوراً، هي تهريب النفط والمقايضة والتحويلات النقدية ومحال الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية. لكن توسيع الضغط إلى شركاء إيران التجاريين يفتح معضلة أخرى، فالصين أكبر مشتري للنفط الإيراني قد تجد نفسها في صلب أي عقوبات إضافية، بما يوسع المواجهة الاقتصادية إلى ما وراء طهران. إيران تصف التصعيد الأمريكي بأنه إرهاب اقتصادي، ويقول وزير الخارجية عباس عرقجي إن واشنطن تحاول صرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية، وإن المزيد من الضغط لن يجلب لها سوى المزيد من الفشل. لكن طهران تدخل هذه الجولة باقتصاد أنهكته سنوات العقوبات والحرب، انكماش يتجاوز 5% هذا العام، وتضخم بلغ 66% في يوليو، فيما يضغط الحصار على حركة التجارة والواردات. ويزداد الأمر قتامة بتأكيد محافظ البنك المركزي الإيراني أن الصادرات النفطية توقفت بالكامل بسبب الحصار الأمريكي، مع عجز طهران عن الوصول إلى احتياطاتها في الخارج. وهكذا تصبح المواجهة سباق قدرة على الاحتمال، فواشنطن تراهن على قدرة اقتصادها وأدواتها المالية، وطهران تراهن على الصمود وورقة النفط والجغرافيا، وهي معادلة لا يحسمها إلا من يستطيع تحمل الضغط زماناً أطول. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات دفاعها الجوية أسقطت 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل. وقالت الوزارة في بيان إن الطائرات المسيرة الأوكرانية أسقطت فوق أراضي عدة مقاطعات، من بينها بليغرود وبريانسك وكوسك ومقاطعة موسكو وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر أزوف والبحر الأسود. قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين في هجوم روسي استهدف كييف والمنطقة المحيطة بها ليلا، وفق مسؤولين أوكرانيين. وقال المسؤولون إن الهجوم استمر لساعات، واستخدمت فيه روسيا عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، واستهدف العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها. وأعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف تسجيل ما لا يقل عن 12 موقعا تعرضت لأضرار، شملت مباني سكنية ومنشأة تعليمية وعددا من المستودعات.
2: العشرات بين قتلى وجرحى في قصف صاروخي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. الغارات استهدفت بحسب السلطات الأوكرانية 12 موقعاً وألحقت أضراراً واسعة بمنشآت مدنية عدة. لكن وزارة الدفاع الروسية قالت إن الهجمات استهدفت منشآت لإنتاج المسيرات ونقاط عسكرية أخرى.
3: أتوقع من وزارة الدفاع أن توسع نطاق ضرباتنا العميقة بالتعاون مع مصنعي الأسلحة الأوكرانيين لتوفير قدرات أكبر للدفاع عن الأجواء الأوكرانية، وبالتعاون مع شركائنا لتعزيز قدرات عملياتنا الدفاعية والهجومية.
2: وكثفت روسيا هجماتها الصاروخية البالستية في وقت نفدت فيه صواريخ الاعتراض الخاصة بأنظمة باتريوت المضادة للطائرات من مخزون الدفاعات الجوية الأوكرانية، التي تعد الوسيلة الوحيدة لدى كييف لاعتراض الصواريخ البالستية. كما تراجع الرئيس الأمريكي عن السماح لأوكرانيا بالحصول على ترخيص لإنتاج هذه الأنظمة. من جانبها كثفت أوكرانيا ضرباتها بعيدة المدى ضد مستودعات الأسلحة والمنشآت العسكرية وغيرها من الأهداف الاستراتيجية في عمق الأراضي الروسية، فيما أقر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ببدء عمليات استيراد البنزين دون الإفصاح عن تفاصيل الكميات أو مصادرها. وجاءت تصريحات نوفاك بالتزامن مع إعلان شركة روسينفيت الحكومية، أكبر شركة نفط في روسيا، تقييد عمليات الشراء ب30 لترا فقط في جميع محطاتها بأنحاء البلاد.

0: سناء المهداوي، تيراتي عربي.
1: قالت الأمم المتحدة إن تصاعد القتال في السودان دفع نحو 200,000 شخص إضافي إلى النزوح، وأضافت المنظمة الدولية للهجرة أن الوضع الإنساني في السودان يزداد سوءا مع تصاعد الصراع والأمطار الموسمية، مشيرة إلى أن تأخر سلاسل الإمداد العالمية عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز يعرقل وصول المساعدات. وأشارت أن الضربات على محول الكهرباء الرئيسي في مدينة الأبيض بشمال كردفان تسببت في انقطاعات مطولة أثرت على ضخ المياه والمرافق الصحية والاتصالات. أكد كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر دعمهما المبادرات الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدتها. وتأتي زيارة حفتر إلى مصر في ظل حراك سياسي متصاعد بشأن الملف الليبي غداة إعلان المبعوثة الأممية هانا تيتي دراسة الانتقال إلى المرحلة التالية من خريطة الطريق بما يشمل الدفع نحو توحيد الحكومة والمؤسسات. استدعت باكستان القائمة بالأعمال الأمريكي في إسلام أباد احتجاجا على تصريحات للسفير الأمريكي لدى نيودلهي وصف فيها كشمير بأنها جزء مهم من الهند. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها قدمت احتجاجا شديد اللهجة على تصريحات السفير الأمريكي سيرجيو غور، مؤكدة أن جامو وكشمير منطقة متنازع عليها. وكان غور قد أدلى بالتصريحات خلال زيارة إلى سرينغار في الشطر الخاضع للإدارة الهندية من كشمير. قال الجيش الكوري الجنوبي إن نظيره الشمالي أطلق وابلا من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى دون ذكر تفاصيل عن وجهة الإطلاق. وأضاف الجيش أنه رصد الإطلاق من منطقة بيونغ يانغ، مؤكدا أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على تواصل واستعداد بشأن الصواريخ الكورية الشمالية. ويتزامن إطلاق الصواريخ مع مناورات عسكرية مشتركة بين سيول وواشنطن. قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن جيو باك إن كوريا الشمالية تمتلك نحو 80 إلى 120 سلاحا نوويا. وقال الوزير إنه في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي التي قال فيها إن بيونغ يانغ تمتلك 57 سلاحا نوويا، فإن تقديرات سول وواشنطن بشأن المخزون النووي لكوريا الشمالية مختلفة نوعا ما. بالتوازي قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيام ميونغ إنه يحترم قرار نظيره الأمريكي الذي يهدف لإيجاد ظروف مواتية لإجراء حوار مع كوريا الشمالية من خلال تقليص المناورات العسكرية بين سول وواشنطن. انطلقت في ولاية كوجالي التركية فعالية تكنوفيست الوطن الأزرق لاستعراض قوة تركيا البحرية وقدراتها الوطنية في الصناعات الدفاعية. ويشارك في الفعالية التي تستمر حتى 23 أغسطس 37 منصة بحرية بينها سفن وغواصات وأنظمة غير مأهولة، كما تتضمن عروضا بحرية وجوية وورش عمل ومسابقات تقنية وفعاليات رياضية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أنقرة تنفي أي وجود عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور السورية وتؤكد استمرار دعمها لدمشق، وتطالب إسرائيل بوقف هجماتها المهددة لاستقرار المنطقة. غزة تشيع جثامين 50 شهيدا انتشلهم الدفاع المدني من تحت الأنقاض بعد أعوام من قصف الاحتلال منازلهم. ترامب يعلن حربا اقتصادية على إيران والدول الداعمة لها، وعراقجي يؤكد أن حرب الولايات المتحدة الاقتصادية على بلاده لن تحقق لها النصر. 16 قتيلا في قصف روسي استهدف كييف والمنطقة المحيطة بها، وروسيا تعلن التصدي لهجمات أوكرانية بمئات المسيرات في عدة مناطق.

0: بالختام هذه أطيب المنى في أمان الله.
1: من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية، اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارت عرب.

0: فنحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
1: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.
2: ينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية.

0: لا تكاد قدماها تقويان على حملها، تمضي متكئة على نجلها جميل نحو المقبرة التي باتت آخر مكان تقترب فيه من ابنيها محمد وفهيم اللذين غيبهما رصاص المستوطنين. عند القبرين تحتضن التراب، تقبله وتلهج بالدعاء. إلى جوارها يقف جميل، الابن الذي نجا، والشاهد الذي عاش لحظات هجوم المستوطنين، وكان ربما سيكون شهيد العائلة الثالث.
1: محمد فهيم أخوتي، طبعا أخوتي اثنين أكبر مني، يعني هم بمثابة الأخ والأب كانوا.

0: بالنسبة لي، يعني ما اعتقدش في اخوة زيهم، يعني بالنسبة لي كانوا يعني اكثر من اخوة. كنا هان في البيوت، احنا هاي بيوتنا، احنا جميعنا هان قاعدين يعني في نفس الحوشة، وفي نفس يعني جميعنا قرابة بعض، فكنا كل واحد في بيته، سمعنا المستوطنين انهم جايين، فرحنا عند بيت اخوي محمد، كان هو يعني اكثر واحد متطرف، فرحنا هناك، كلهم المستوطنين كانوا ورا البيت يراجموا في حجار على البيت، وفي كان معهم واحد او اثنين او ثلاثه معهم سلاح كانوا يطخوا.
1: تكشف الوقائع والتحقيقات ان هجوم المستوطنين كان مخططا، فاطلاق الرصاص بدأ منذ لحظات الهجوم الاولى، وكان بحماية واضحة من حارس أمن مستوطنة شيلو القريبة. وبحسب عائلة معمر، فمنفذ إطلاق النار مستوطن متطرف هويته معروفة، وتعمد إطلاق النار من مسافة الصفر. وهذا ما تكشفه مقاطع الفيديو التي وثقت لحظة الهجوم.
0: يجوا هم من مستوطنة شيلو، وكان تاع الأمن فعلا منهم جايين، لأنه تاع الأمن كان قبلهم هنا وهم بعد يجوا، فتال الأمن كان موجود عندنا، وبعديها اجوا المستوطنين، وبلش المستوطنين يكسروا في البيت يطخوا، وتال الأمن يعني شافهم وظل نازل ما حكى معهم. كان فهيم محمد هان واقفين، وانا كنت هنا، فهيم ضربوه رصاصة هنا في بطنه او في خصرته، ومحمد ضربوه هنا في راسه، استشهد على المحل محمد، وانا ضربوني رصاصة في جري هان. وهذه محل الرصاصة، هاي هي محل الرصاصة اللي يطلق علينا النار منها، لأن هاي الرصاصة تقريبا على مساوي القصر أو صوبتني أنا في جري.
1: في دقائق قليلة فقدت العائلة محمد وفهيم، وعاد جميل مصابا. وهذه الأحداث الثقال مرت أمام قلب الأم التي كانت تكذب نفسها ولا تريد أن تصدق أن الدماء لفهيم ومحمد، وأن الجثتين اللتين نقلتا أمامها كانتا لفلذتي كبدها. كانت تبحث عن محمد، ثم تسأل عن فهيم، وتتمسك بأي جواب يخفف وطأة الحقيقة.
2: قبل ما شفته في السيارة، حطوه في السيارة، قلت محمد يا يما، أنت محمد؟ قاموا مسكوني وبدي اطلع عليه في السياره، اللي هو تشل وجهه مش مبين من الدم، ام عينه مش مبين، وبنطلونه يما هم زامينه حاطط بديهم. قام سكر باب السياره مخلوني ايش اشوفه. الجزر تقول يوم رجعت للشباب اللي واقفين، قلت لهم يا يمي الله هو فهيم ما رد، روحوا طلوا لي عليه لا يروح مصاوب، لا يروح يما في شيء، لانه مرك هناك ورا الدار، روح طلوا لي عليه. والله يما ما شفتهم، الله يرضى عليهم، رضى ربي ورضى كلبي يرضى عليهم يما، ملايين الرضا محمد وفهيم. اقول له لا بني الثاني هذا جهاد، اقول له بني يما حدا منهم يما استشهد، محمد استشهد، لانه والله يما اني شفته مثل الشال الحمراء. مش مبين له ايش من اللي جت في راسه من ورا، لا طلعت من هون من فوق عينه يما، انا خضر حلوان ذبن، انا ذبن هالكد انا صار. يوم كان لي امرضهم يما اخوتي استشهدوا، وجرى محاله في حضني، فزعت الناس تتعيطش يما، ربنا اختارهم الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: ما حدث أمام منزل العائلة لم يكن حادثة منفصلة عن محيط قريوت، فالقرية تقع بين مستوطنات وبؤر تقترب من أراضيها ومنازلها، ومن هذه التلال تنتقل الهجمات من الاعتداء على الأرض إلى محاولة فرض الخوف داخل البيت.
0: خايفين طبعا، خايفين يعني هذا المستوطنين مسلحين، واحنا ممنوع انه تضرب عليه حجر، هو مسموح له يقتلك، يكسر دارك، يقتل اولادك، بس انت مش مسموح تضرب عليه حجر. احنا خايفين طبعا، خايفين، بس انه نطلع من دورنا ما بنطلع من دورنا يا سيدي. والواحد كمان

0: موت بدي موت نقتل في دورنا.
1: لفهم كيفية وصول الهجوم إلى هذا البيت فيجب النظر إلى ما يحيط بقريوت. على التلال المحيطة تنتشر المستوطنات والبؤر والطرق الاستيطانية، ومع اقترابها من أراضي القرية تصبح البيوت الواقعة على الأطراف أول ما يواجه الخطر. بالنسبة إلى بشار القريوتي، ما جرى لعائلة محمد وفهيم ليس حادثة منفصلة، بل جزء من نمط يتكرر في أكثر من موقع داخل القرية.
2: نحن نعيش حاليا في جزيرة استيطانية تحاط ببؤر متطرفة، يحاولون في هذه المنطقة سلب كل شيء، سلب الأراضي، الاعتداء على المنازل، مصادرة الأراضي كلها، وإقامة بؤر استيطانية متطرفة. هناك بؤر يسكنها عصابات دفع الثمن، عصابات يحاولون الانتقام من الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل.

0: يقول الفلسطينيون إن جرائم المستوطنين لا تبدأ عند أول رصاصة، بل حين تقام البؤرة الاستيطانية قرب القرية، وحين يصبح الوصول إلى بيوت الفلسطينيين سهلاً، وعندما يعرف المهاجم أن فرص محاسبته محدودة. وبحسب بعض المتابعين للشأن الإسرائيلي، تفاخر هذه المستوطنة بتخريج مئات الجنود والضباط الذين يحملون فكراً أيديولوجياً يقوم على قتل العرب، إذ تضم أبرز المعاهد الدينية والعسكرية التي تدعمها الحكومة ويقودها اليمين المتطرف.
1: هذه المنطقة يوجد بها معاهد دينية متطرفة، نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص، على تدريبات لهؤلاء المتطرفين. هناك معاهد تقوم بتدريب هؤلاء الجماعات المتطرفة لتنفيذ هذه الجرائم، ليسوا مستوطنين عشوائيين.
0: وفي لمغير شمال رام الله، لم يتوقف خطر المستوطنين عند البيوت، بل وصل إلى المدرسة. هناك هب الأهالي لحماية أطفالهم وطلاب المدرسة من هجوم المستوطنين المسلح، فقتل فتى يبلغ من العمر 14 عاماً والشاب جهاد أبو نعيم.
2: صار فيه هجوم من قبل المستوطنين على المدرسة. حسب مدير المدرسة بعث على وسائل التواصل الاجتماعي إنه في هجوم، يا أهل البلد تعالوا احموا أولادكم، خذوا أولادكم، في هجوم على المدرسة. ابني كان في ترمس عيا بيشتغل، لما سمع في الخبر وشاف الخبر إجا مشان ينقذ الأولاد معه زي باقي الأهالي. طبعا المستوطن بدأ بإطلاق النار على المدرسة، على حيطانها، على أسوارها. وبالرغم إنه كان الجيش موجود، يعني بالرغم من وجود الجيش، إلا أن المستوطن استمر في إطلاق النار. وقتها على الفور استشهد أوس نعسان اللي هو الطفل عمره 14 سنة، وانجرح كمان 3 أطفال. وأوس هو ابن شهيد اللي هو حمد النعسان، ابن حمد النعسان اللي استشهد أيضا، اللي هو قتل أحد المستوطنين في 26/1/2019. هاي الحادث لما إجا وهجموا الناس طبعا، وابني من ضمنهم إجا ينقذ الأطفال، وللأسف إطلاق النار يعني استهدفه وإجت الطلقة في صدره واستشهد.
0: في المغير نفسها وأمام تكثيف هجمات المستوطنين، قررت عائلة أبو علي ألا تغادر بيتها، لكن البقاء فرض عليها شكلاً جديداً من الحياة. يعيش السكان هنا في حالة ترقب ولا يعلمون متى سينفذ الهجوم المقبل. بعض العائلات الفلسطينية اضطرت أمام الخطر إلى تحويل بيوتها لنقطة مراقبة لا تنام، حصنتها بأسلاك شائكة وفرضت التناوب على حراسة المنزل.
3: صاروا يجي المستوطنين أكثر من الجيش، يعني فاضطريت يعني أعمل حماية للبيت، عملت أسلاك شائكة، عملت زي السجن صار البيت يعني، بسبب البيت عن البيوت في البلد. وآخر بيت موجود قريب من الالتفاف، والالتفاف صار قريب علي يعني بالأحرى، لهذا السبب اضطريت أحكم البيت أسلاك.

0: لا تقتصر الاعتداءات على محاولة الوصول إلى المنزل، بل تمتد إلى السيارات والأشجار وخطوط الماء والكهرباء وإلى كل ما يجعل الحياة غير ممكنة. داخل المكان، تحول البيت من مكان للراحة إلى موقع حراسة، ومن مساحة مفتوحة للعائلة إلى مساحة مغلقة بالأسلاك.
1: والله احنا بيجي طبعا طبيعه الهجمات، احنا بصير عندنا بصير اول شيء بدخلوا بحركوا، اذا في سيارات بحركوهن، شبابيك بكسروهن، اذا كنتوا لعبوا على البيت بحركوا طبعا البيت والموجودين فيه، يعني بتذرعش حتى الاشجار، يعني قطعوا الاشجار جميع الدار، هذا بك جميع بيتي عليه اشجار الي هذول في الجرافات اجوا كلاود بدون اي عذر، يعني بدون هيث. بس
0: في المغير تحصنت العائلة وبقيت صامدة. أما في شلال العوجة فوصلت العائلة إلى لحظة لم يعد معها البقاء ممكناً. لم يبدأ النزوح بأمر مكتوب، ولم يحدث في ليلة واحدة، بدا عندما تقلص المرعى وأصبح الماء أبعد، وتكررت سرقة المواشي، وتحولت اعتداءات المستوطنين إلى جزء من الحياة اليومية.
2: احنا انا طبعا من مواليد منطقه شلال العوجه، يعني بدايه حياتنا كانت عباره عن تربيه مواشي واغنام. بدايه عمليه النزوح ما كانت يعني في يوم وليله، كانت عباره عن سلسله هجمات تنسقت من قبل ميليشيات المستوطنين. هذه الميليشيات المستوطنين نسقت هجمات كثيره، منها سرقه المواشي، الاعتداء على الميه، الاعتداء على الكهرباء، حرمان من طلاب وصول التعليم، حرماننا من وصول اي مناطق عملنا. سياسة الاعتداءات وكثرتها والأضرار التي كبدت فيها وخسائر تكبرت فيها الناس في شلال العوجة دفعت هذه شكلت ضغط على الناس أن تبلش العائلات تنسحب، العائلة تلو الأخرى.
0: بالنسبة إلى العائلات البدوية، لم تكن المواشي مجرد مصدر دخل، بل كانت أساس الحياة والعلاقة بالمكان. وحين أغلق المرعى وسيطر المستوطنون على مصادر الماء، ارتفعت كلفة البقاء يوما بعد يوم.
2: الخوف كان مش حياة يومية، حياة كل ساعة، لأن احنا كنا كشباب وكزلام لما يعني اللي هو ما فوق ال 18 سنة تعرف يعني كل إنسان بده يسعى لرزقه. بنطلع من البيت نترك المرأة والأولاد، كل واحد تارك أولاده الصغار ومرته. طبعا هجمات المستوطنين كانت تتسلط في الساعة 7 الساعة 8 في نص الليل. أكثر ناس عانى في الهجمات هذه اللي هي الفئة النساء والأطفال من هجمات المستوطنين، خاصة صرعة المستوطنين في الليل.
0: لم يطلب الاحتلال رسمياً منهم أن يرحلوا، لكن كل طرق البقاء أغلقت أمامهم، حتى بدا النزوح كأنه قرار يتخذ بمحض الإرادة، بينما كان نتيجة ضغط متواصل.
2: مكان بكين علي، يعني صراحة أنا أقول لك لليوم لو صحنا نرجع عليه والله نرجع عليه من هسه، يعني مكاننا اليوم نتأسف عليه، والمصيبة الأكبر وأكبر إنه هو قبالنا، يعني هي نحن نشوفه كل يوم في العين. يعني ساعة لو أننا رحلنا المنطقة ما بنشوفه كان لما بس أنا مرة إحنا كل يوم إحنا رايحين راجعين متفرج فيه، هذا مصيبة أكبر. أجوا علينا هنا على البيت والجيش نفس الشيء، بيقولوا أنت تعمل مشاكل، المفروض إن بيحكي لي الكلب تاع المستوطن لما بيجوا عليك وهنا بدكم تحرسوه، يعني إحنا بدنا نصير حراس لغنمهم لخيولهم. هو الهدف مش الحراسة، هو الهدف التنكيل.
0: ولم تتوقف الاعتداءات عند البيوت والمدارس والأراضي، ففي حوادث موثقة تعرضت دور عبادة للحرق والتخريب، وتركت عبارات تهديد على الجدران. فالضرر لم يكن ماديا فحسب، بل صار محاولة لنقل الخوف إلى أكثر الأماكن قدسية في حياة الناس، من البيوت إلى المدرسة ومن الأرض إلى المسجد. تتحرك الاعتداءات في اتجاه واحد، نزع الأمان من المكان ودفع أهله إلى الشعور بأن وجودهم نفسه أصبح مستهدفاً. التهجير في شلال العوجة والقتل في قريوت والهجوم على المدرسة في المغير والاعتداءات في الخليل وبيت لحم لم تعد مجرد حوادث غير مترابطة، فمع انتشار البؤر وتكرار الهجمات واتساع مناطق السيطرة الاستيطانية، يظهر مسار أكبر من فعل مجموعة واحدة، مسار تتحرك فيه الجماعات الاستيطانية على الأرض وتوفر لها مؤسسات الدولة الحماية.

0: الحماية والقدرة على تثبيت ما تفرضه بالقوة، كما تؤكد دائما هيئة مقاومة الجدار في بياناتها.
1: اليوم نحن لا نتحدث عن المستوطنين باعتبارهم حالة منفصلة عن سياق الاستيطان الاستعماري. اليوم هذه الحكومة جلبت أولا قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة، وجلبت أجندة الحكومة من أجل أجندة المستوطنين من أجل تنفيذها في الميدان.
0: لم تعد الجماعات الاستيطانية بعيدة عن مركز القرار، فقد خرجت شخصيات من بينها الفكرية والتنظيمية ووصلت إلى الحكومة، ومع وصولها حملت معها تصورا كاملا للأرض وللفلسطيني وللدور الذي يجب أن تؤديه البؤر والمستوطنات.
2: بشكل عام هذه المسميات وهذه المجموعات هي تنطلق من منطلقين في تفكيرهما. المنطلق الأول بأنها حركات تحررية ثورية تريد أن تحقق المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية. ثانيا هي ترى في ذاتها بأنها امتداد للجماعات والعصابات الصهيونية التي كانت في عام 48، لا سيما أنها تعاني من عقدة النقص بأنها لم تشارك في إقامة الدولة، وبالتالي ترى بأن المهمة عليها اليوم هي استكمال هذا المشروع والسيطرة على الضفة الغربية وطرد باقي الفلسطينيين، على اعتبار أن العصابات الصهيونية قامت بطرد الفلسطينيين عام 48، وأن هذه الجماعات مهمتها اليوم هي طرد، أو بين قوسين كما تقول هي بمصطلحاتها تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين، وترى بذلك بأن هذه المهمة هي اليوم منوطة بهم وهي استمرار للعصابات الصهيونية في 48.
1: دولة الاحتلال سلحت المستوطنين، مكنتهم، والأخطر من ذلك أنها منحتهم بيئة تشريعية حاضنة تحميهم من أي محاكمة محتملة في المستقبل، وبالتالي التقت الظروف الموضوعية التي تحيط اعتداءات وإرهاب المستوطنين مع حكومة مستوطنين مع ظروف تؤدي إلى ما أدت إليه هذه الظروف. بالتالي اليوم نحن نشهد حالة يتم من خلالها فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية. هذا الواقع الجديد يمكن ترجمته وتلخيصه باعتباره أنها رواية تقدمها حكومة الاحتلال للعالم. هذه الرواية قائمة على فكرة أن هناك مجتمعين يتقاتلان ونحن نقوم بفض الاشتباك بين المجتمعين، وبالتالي عزلت منظومة الاحتلال نفسها عما يحدث في الأراضي، وهي لم تعزل نفسها تماما، هي تقدم الحماية والرعاية والدعم للمستوطنين في الميدان وتمنع الفلسطينيين من حقهم في الدفاع عن نفسهم وتقمعهم.
0: بين العقيدة التي ترى الفلسطينية عائقا والدولة التي توفر السلاح والحماية تنتقل أفكار البؤر من التلال إلى مركز القرار، وتتحول الجماعة من قوة تضغط على الحكومة إلى جزء من البيئة التي تصنع القرار نفسه، وهذا ما يعززه الباحثون.
2: هذه الجماعات ترى بأنها حركة تحررية ثورية، أولاً تريد أن تحرر الضفة الغربية من الفلسطينيين، وأيضا هي ثورية على قيود المؤسسة العسكرية بالتحديد. هي ترى بأن المؤسسة العسكرية هي أحد المؤسسات التي يجب إصلاحها، وبالتالي أي عمل يقوم به الجيش ضد هذه الجماعات يعتبر عائقا يجب التخلص منه وإزالته، على الرغم من أن هنالك توغل لهذه الجماعات بطريقة قانونية وبطريقة رسمية في إسرائيل داخل مؤسسة الجيش، ولكن حتى اللحظة لم تصل إلى السيطرة التامة التي تسمح بممارسة كافة الأفعال.
1: المستوطنين اليوم هم أداة فرض الوقائع في الضفة الغربية. بأي معنى؟ بمعنى في السابق كان جيش الاحتلال هو من يقوم بتنفيذ المخططات، الآن المخططات يتم إيكالها للمستوطنين من أجل تنفيذها.
0: تبدأ المهمة ببؤرة صغيرة، خيمة أو حظيرة أو قطيع فوق تلة، ثم تتسع دائرة التأثير، فيغلق المرعى ويصعب الوصول إلى الماء وتبدأ الاعتداءات، فيتراجع الفلسطيني عن مساحة عاش فيها سنوات. بعد ذلك تصل الطرق والخدمات والحماية، فتتحول النتيجة التي صنعها العنف إلى واقع استيطاني دائم.
1: هذه بؤر ليست وظيفية بمعنى أنها تقوم بأعمال الرعي والزراعة وإلى آخره من الأنشطة الاقتصادية. هذا النوع من الأنشطة هي غطاء لوجود البؤر في هذه المنطقة. هذه البؤر هي في حقيقة الأمر نقطة لانطلاق الاعتداءات. يتم موضعة البؤر الاستيطانية بالقرب من القرى الفلسطينية.

المستهدفة وفي السابق بالقرب من التجمعات البدوية المستهدفة، وينطلق المستوطنون من هذه البؤر ومن هذه المواقع لتنفيذ الاعتداءات في القرى الفلسطينية. بالتالي نحن نتحدث عن مجموعة من المستوطنين مكونة من مئات المستوطنين مزودين بأجهزة اتصال وأدوات اتصال، أجهزة اتصال لاسلكي وأدوات اتصال مثل تطبيقات الواتساب، عليها مجموعة من المستوطنين يتم استدعائهم في أي لحظة، في 5 دقائق يتجمع مئات المستوطنين. لا يمكن قراءة اعتداءات المستوطنين بمنأى عن القراءة الجيوسياسية. كل منطقة يتم استهدافها إما يريدون أن يفرغوا هذه المساحة الجغرافية لصالح توسع استيطاني، أو لتثبيت واقع استيطاني يحرم القرى الفلسطينية من التوسع أو الاتصال. هي منهجية ما نطلق عليه دائما منهجية الوصل والفصل.

0: لم يوصف نشاط بعض هذه الجماعات داخل إسرائيل دائما بوصفه مجرد تطرف أو شغب، ففي تقارير وتحقيقات رسمية إسرائيلية استخدم مصطلح الإرهاب اليهودي لوصف خلايا واعتداءات نفذت بدوافع قومية متطرفة. لكن الاعتراف بالظاهرة لم يؤدي إلى وقفها، فالجماعات توسعت وحاضنتها السياسية صارت أكثر نفوذاً.
1: هذه الجماعات تنظر يعني تنطلق من منطلق ديني توراتي وترى بأنها تقوم بمهمة ربانية، وبالتالي فكرة الخلاص هي التي تسيطر على هذه الجماعات، وينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية. وبالتالي من هنا يأتي مسألة الجندي المتدين وبالتالي المستوطن المتدين الذي يقوم بمهمة إلهية. لذلك نرى أسماء الأماكن، أسماء التشكيلات، كتائب الملك داود، بعض أسماء المستوطنات، كلها تحمل بعد توراتي وبعد ديني، وفي ذلك النظرة إلى الضفة الغربية على أنها أرض مقدسة لا يجوز التنازل عنها ولا يجوز أن يكون بها أي فلسطيني. هذا التغير لأن المشروع اليميني في إسرائيل آخذ في السيطرة، هذا أولا. ثانيا على مستوى هذه الجماعات بأن من ترعرع في هذه الجماعات ومن يحتضن هذه الجماعات ومن تربى في معاقلها اليوم هم في الحكومة الإسرائيلية وهم أصحاب القرار. نحن نتحدث عن إيتمار بن غفير، عن سموتريتش، عن أفي معوز، عن تسيف سكوت، وكل هذه الشخصيات التي يتم اليوم الحديث عنها في الإعلام العالمي أو حتى الإعلام الإسرائيلي وهم أصحاب القرار في إسرائيل هم من خريجي هذه الجماعات أو على الأقل من تربوا في هذه المعاقل.
0: وهكذا لم تعد الفكرة محصورة في أطراف التلال، بل انتقلت من البؤرة إلى المؤسسة، ومن جماعات كانت تضغط على الحكومة إلى شخصيات أصبحت جزءاً من الحكومة نفسها. وحين تجتمع العقيدة التي تبرر العنف مع السلاح والتنظيم والحماية السياسية، لا يعود الخطر محصوراً في اقتلاع شجرة أو إغلاق مرعى أو تحطيم منزل.
2: أستيقظ كل يوم صباحاً، أول ما أفعله أتفحص مصادري المرتبطة بالأحداث في الميدان، ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. لا نستبعد هذا السلوك، هناك الكثير من المؤشرات والسياقات التي تقول أن المستوطنين سيندفعون تجاه ارتكاب مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. الهجمات التي نفذها المستوطنون في المرحلة الماضية على القرى الفلسطينية، على مدارس الأطفال، على منازل الآمنين، بالحرق، بإطلاق النار، هناك قضية بإلحاق الأضرار البشرية في الأرواح وفي الممتلكات. عندما يأتي مستوطنون ويشعلون النار في منزل وأصحاب نيام، لا يمكن فهم هذا السلوك إلا باعتباره يكشف عن نية إلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار البشرية بحق الفلسطينيين.
0: بحسب بعض المتابعين والمختصين في الشأن الإسرائيلي، فجماعات اليوم قد لا تكون هي التنظيمات القديمة نفسها، وقد لا تعود النكبة بالصورة ذاتها، لكن الامتداد يظهر في الفكر والمنهج والوظيفة، حيث تنشر جماعات الخوف وتضرب مصادر الحياة وتدفع الفلسطينية إلى التراجع أو الرحيل، ثم تأتي مؤسسات الدولة لتثبيت النتيجة التي

أنقرة تنفي أي وجود عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور السورية وتؤكد استمرار دعمها لدمشق وتطالب إسرائيل بوقف هجماتها المهددة لاستقرار المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري وتتابعونا في نشرتنا أيضا. ترامب يعلن حربا اقتصادية على إيران والدول الداعمة لها، وعراقجي يؤكد أن حرب الولايات المتحدة الاقتصادية على بلاده لن تحقق لها النصر. 16 قتيلا في قصف روسي استهدف كييف والمنطقة المحيطة بها، وروسيا تعلن التصدي لهجمات أوكرانية بمئات المسيرات في عدة مناطق.

أهلا بكم. أكدت تركيا أن تهديدات نتنياهو وأكاذيبه بحقها وبحق سوريا هي انعكاس جديد لعزلته الدولية المتزايدة ومخاوفه السياسية وأوهامه. وقال الرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، قال إن السياسة الخارجية السلمية لتركيا ستحبط ألاعيب أمثال نتنياهو الذي لا يتورع في إشعال المنطقة بأسرها لأجل مستقبله السياسي. كما أكد أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الدول التي تنتهج سياسة قائمة على السلام وفي مقدمتها سوريا لمواجهة أنشطة نتنياهو المزعزعة للاستقرار. وشدد على أن لتركيا خبرة كافية لعدم الانجرار وراء ألاعيب نتنياهو الذي يقوض السلام والاستقرار، وأنها تحظى بتقدير عالمي لنهجها الساعي لتحقيق السلام. أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي وفد عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور الجوية السورية أثناء الهجوم الإسرائيلي على القاعدة الثلاثاء. وقالت وزارة الدفاع التركية إنه من الضروري على إسرائيل أن توقف هجماتها المتهورة وأن تلتزم بالقانون الدولي من أجل السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة. وشددت الوزارة على ضرورة رفض فكرة اعتياد التدخلات العسكرية الإسرائيلية ضد دول الجوار، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لتدابير أكثر فاعلية ضد تصرفات إسرائيل والتي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين. وأكدت الوزارة مواصلة تركيا بإصرار جهودها في حماية السيادة السورية ووحدة أراضيها وتحقيق بنية مستقرة وآمنة. هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك التصعيد الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ضد تركيا، مؤكدا أن وراءه دوافع سياسية مرتبطة بالانتخابات المقبلة. ورأى باراك أن نتنياهو فقد صوابه تماما بشأن تصعيده في مواجهة تركيا، وصفا ذلك بالتصرف المتهور والغبي. وأضاف أن ذلك التصعيد تفوح منه دوافع سياسية للفوز في الانتخابات المقبلة وسط سلسلة من التوترات الأمنية التي تثير قلق الإسرائيليين. واعتبر باراك أنه لا توجد مشكلة استراتيجية مع تركيا لا يمكن حلها واحتواؤها من خلال اتصالات سرية أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وتابع أيضا قائلا أن تركيا ليست إيران ولا سوريا الأسد وفق تعبيره.

0: ارحب من انقره بمراسلتنا دانيا قبلاوي. دانيا اهلا ومرحبا بك. ربما هنالك دانيا العديد من التصريحات سواء من الداخليه او وزاره الدفاع التركيه وايضا من دائره الاتصال في الرئاسه التركيه، ما ابرز هذه التصريحات خصوصا فيما يخص الاخبار الاخيره المتعلقه بسوريا؟
1: رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران يلخص بوصف بليغ حالة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بأن رئيس الحكومة بات ينشر أوساخه المتراكمة في محيطه، أي أن هذه الحكومة تشهد عزلة دولية متزايدة نتيجة سياساتها العدوانية في الضفة الغربية وقطاع غزة وأيضا انتهاكات المستمرة في لبنان وسوريا، وهذا ما أدى إلى تراجع مكانتها الدولية، لا سيما وأن الرأي العام العالمي بات شاهدا على هذه السياسات العدوانية والإبادة الجماعية في قطاع غزة. أيضا قال بأن إسرائيل في خضم هذه الحالة تحاول خلق أعداء وتهديدات وهمية بتوجيه الاتهامات نحو تركيا لصرف الأنظار عما تفعله إسرائيل في لبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة. أيضا برهان الدين دوران يرى بأن حكومة نتنياهو تحاول تصدير الأزمة الداخلية إلى الخارج، لا سيما وأن إسرائيل ستشهد في أكتوبر استحقاقا انتخابيا، وهناك تساؤلات حول إذا ما كان نتنياهو سيستمر لولاية جديدة، و يعتبر نتنياهو أن توجيه الاتهامات إلى تركيا وتصدير أزمته إلى الخارج سيكون طوق نجاة سياسي له للاستمرار على رأس الحكومة. وأيضا برهان الدين دوران لفت إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية هي تزعزع الاستقرار في المنطقة، وبأن تركيا لا تشكل أي تهديد لإسرائيل، وإنما تركيا هي تريد السلام والاستقرار، وهي تستخدم قوتها وسياستها الدبلوماسية لتوجيه الانتقادات لإسرائيل لتكف عن هذه السياسات التي ترى تركيا بأنها لا تؤثر فقط على الأمن الإقليمي وإنما أيضا على أمن تركيا. كذلك قال برهان الدين دوران بأن تركيا هي دولة حذرة هادئة ولكنها أيضا قوية، في إشارة إلى أن تركيا لن تنجر ولا وراء الألاعيب الشخصية التي يقوم بها بنيامين نتنياهو لإطالة عمره السياسي، وإنما تركيا ستنتهج الدبلوماسية وستؤكد على أهمية الاستقرار في المنطقة، ولكن أشار بأن تركيا هي لديها القوة العسكرية ولديها القوة الدبلوماسية لإيقاف هذه الألاعيب ولوضع نتنياهو عند حده. وبالتالي حسام نحن نرى بأن لتركيا قراءة شاملة لهذه الممارسات التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة ولا سيما الأخيرة في سوريا عندما استهدفت القاعدة الجوية السورية التي تبعد 80 كيلومترا عن الحدود التركية وهو الاستهداف الأقرب للأراضي التركية. ترى تركيا بأن في محاولة لتوسيع النطاق الجغرافي للاستهدافات الإسرائيلية داخل سوريا تحاول إسرائيل خلق بلبلة في المنطقة ولا سيما في سوريا التي تشهد مرحلة تعافي اقتصادي. أخيرا وزارة الدفاع التركية كان في بيانها صباح اليوم أكدت على أن حكومة نتنياهو أصدرت ادعاءات باطلة بحق تركيا وبأنه لم يكن هناك أي وفد عسكري تركي في القاعدة الجوية السورية المستهدفة سواء قبل الغارات الإسرائيلية أو في أثنائها.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دانيا قبلاوي على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من أنقرة. شيع أهالي غزة جثامين 50 شهيدا جرى انتشال جثامينهم مؤخرا من تحت أنقاض منازلهم التي دمرها القصف الإسرائيلي خلال 3 سنوات من الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
2: 50 شهيدا تودعهم عائلاتهم اليوم في قطاع غزة بعد أكثر من عامين على استهدافهم، جرى انتشالهم من المنازل التي قصفت فوق رؤوسهم، وبعد أكثر من عامين تتم عملية الانتشال في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي.

0: لإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال جثامين ورفات الشهداء، مما أدى لتأخير كبير في هذه الجنائز والوداعات التي لم تفارق قطاع غزة على مدار أكثر من 1000 يوم، حيث أن الجنائز والوداعات لا تزال مستمرة حتى اللحظة وحتى هذا اليوم في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق العائلات في قطاع غزة. أكثر من 50 شهيدا، بينهم على الأقل 20 طفلا، جرى انتشالهم من منازل عدة في مدينة غزة. هذه الوداعات وهذه المشاهد تعبر عن حجم المأساة التي عاشها سكان قطاع غزة وحجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم على مدار الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، غزة.
1: نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة. وقال مكتب نتنياهو في بيان له إن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل، فيما تضمن خريطة الطريق انتقال إدارة غزة إلى لجنة وطنية بالإشراف الدولي وانتشار قوة دولية وانسحابا إسرائيليا مرحليا وإعادة الإعمار. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين فلسطينيين مأهولين في قرية بيرين بمحافظة الخليل. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن رئيس مجلس قرية بيرين قوله إن قوات إسرائيلية اقتحمت القرية وهدمت بالجرافات منزلين في منطقتين بالقرية يعودان إلى الفلسطينيين. وتنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر عمليات هدم في الضفة الغربية المحتلة بدعوة البناء دون ترخيص. يواصل مستوطنون إسرائيليون حصار 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرة شمالية الضفة الغربية المحتلة لليوم 12، فيما يشارك الجيش الإسرائيلي في منع العائلات من الدخول إليها أو الخروج منها. ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن رئيس مجلس قصرة عبد العظيم وادي قوله إن العائلات المحاصرة تواجه نقصا في المواد الغذائية وبعض الأدوية جراء منع وصول الإمدادات والاحتياجات الأساسية إليها. وأضاف أن القوات الإسرائيلية سيطرت على أحد المنازل وحولته إلى ثكنة عسكرية بالتزامن مع إعلان المنطقة عسكرية مغلقة. نددت دول عربية وأوروبية بطرح السلطات الإسرائيلية مناقصة لبناء ما يزيد عن 1200 وحدة سكنية في مشروع استيطاني بالقدس الشرقية المحتلة في خطوة وصفت بأنها خرق فاضح للقانون الدولي وأنها تهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية، ما من شأنه تقويض إمكانية تطبيق حل الدولتين.
2: ما بين اقتحام وهدم وتهجير تواصل إسرائيل تصعيدها في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فتوسع مشاريع الاستيطان بوتيرة غير مسبوقة بحسب هيومن رايتس ووتش، إلى جانب هجمات المستوطنين الإسرائيليين التي أدت لتهجير 107 بلدات جزئيا أو كليا منذ 2023. ما يزيد عن 1200 وحدة سكنية تعلن تل أبيب طرحها في مناقصة ضمن مشروع استيطاني شرق القدس المحتلة، بما يتجاوز مرحلة التوسع التدريجي ليصبح سياسة دولة تحظى بدعم مؤسسات إسرائيلية وليس مجرد توسع تقوم به مجموعات من المستوطنين، ما أثار تحفظات وإدانات دول ومنظمات حقوقية. موجة تنديد واسعة شملت الأمم المتحدة وبريطانيا وألمانيا ودولا عربية وإسلامية إزاء المشروع الاستيطاني الإسرائيلي المسمى E1 الذي ينتهك القانون الدولي ويهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية عبر شق الأراضي الفلسطينية، ما من شأنه تقويض إمكانية تطبيق حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة وسط مطالبات لإسرائيل بالتراجع الفوري عن هذا المشروع. وبحسب خبراء، تسعى إسرائيل منذ سنوات إلى تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني الرامي إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس، ما يعني عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وتقطيع أوصال الضفة الغربية تزامناً مع سياسات الهدم والاقتحامات اليومية، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المدعومين من الحكومة الإسرائيلية في محاولة لفرض واقع ديموغرافي جديد على الأرض المحتلة، وهو ما ينذر بانفجار الأوضاع المحتقنة أصلا.
1: دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز الإيطاليين إلى الدفاع عن فلسطين ضد نظام الفصل العنصري.

0: الإسرائيلي. وأكدت ألبانيز بتدوينة عبر منصة إكس أن الدفاع عن فلسطين ضد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي نموذج سياسي متنام وليس عملا خيريا، واصفة إياه بالدفاع عن النفس، وأضافت بأن الخطر قد يحل بالإيطاليين في المستقبل. مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية يعود إخفاق 7 أكتوبر إلى صدارة المعركة السياسية وسط تبادل للاتهامات بين الحكومة والمؤسسة الأمنية بشأن المسؤولية، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا الملف قد يكون عاملا مؤثرا في خيارات الناخب الإسرائيلي.
1: لم يغلق 7 أكتوبر في إسرائيل صفحة من الماضي، بل يعود إلى قلب المعركة الانتخابية سؤالا عن المسؤولية واتهاما متبادلا، وملفا قد تكون خلاصته أثقل من أن تترك خارج صناديق الاقتراع. تحقيقات الجيش الإسرائيلي أقرت بأن المؤسسة العسكرية أخفقت في مهمتها الأساسية في حماية الإسرائيليين، وكشفت عن قصور في التقديرات والاستعداد والاستجابة، فيما بقيت حدود المسؤولية بين المستويين الأمني والسياسي موضع خلاف ومواجهة لم تحسم بعد.
2: منذ 8 أكتوبر تحاول الحكومة تحميل المؤسسة العسكرية مسؤولية الإخفاق، لكن الشارع الإسرائيلي لم يتقبل هذه الرواية. فبحسب استطلاعات الرأي يحمل كثيرون الحكومة ونتنياهو المسؤولية السياسية، خصوصا مع رفضه الإقرار بمسؤوليته.
1: وفي الشارع الإسرائيلي لم يعد ملف 7 أكتوبر حبيس التحقيقات الداخلية، إذ نقلت عائلات القتلى والمتضررين مطلب المحاسبة إلى ساحات الاحتجاج، فيما بات الإخفاق جزءا من الصراع الانتخابي بين خصوم نتنياهو الذين يحملونه المسؤولية السياسية ومعسكره الذي يبرز إخفاقات الجيش الإسرائيلي والاستخبارات.
3: لا توجد لدينا دولة تؤدي مهامها، لا يوجد حكم، كلهم فاسدون ويجب تبديلهم جميعا.
4: سيستغرق مزيدا من الوقت لكي يفهم الإسرائيلي حجم ضرر الحدث، أتوقع أن نستشعر نتائجها في الانتخابات القادمة.
1: ومن التحقيق في الإخفاق إلى الخلاف على من يحقق فيه، انتقلت المواجهة إلى الكنيسة والشارع، فالائتلاف دفع بمشروع لإنشاء ما يسميه لجنة تحقيق رسمية قومية وأقره بالقراءة الأولى، بينما قاطعت المعارضة التصويت متمسكة بلجنة تحقيق رسمية مستقلة وفق الآلية التقليدية، ومعتبرة أن شكل اللجنة وتكوينها قد يحددان مسبقا إلى أين ستتجه أصابع الاتهام، خلاف يجر إلى الانتخابات وحملاتها. بعد 3 سنوات من أحداث 7 أكتوبر لا يزال ملف الإخفاق الأمني الإسرائيلي مفتوحا وسط اتهامات تطول حكومة نتنياهو بالمماطلة في تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فيما تتحول معركة المسؤولية والمحاسبة إلى ورقة انتخابية يسعى كل معسكر إلى توظيفها لمصلحته. فمشتاوي ترتي عربي من ميدان الأسرى والمفقودين الإسرائيليين وسط تل أبيب.
0: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات اقتصادية وصفها بالهائلة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن حرب الولايات المتحدة الاقتصادية ضد بلاده لن تجلب لها سوى الهزيمة.
5: واشنطن وطهران، حرب الاقتصاد والنفط. بعد أشهر من الصواريخ ينتقل ثقل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ساحة أخرى، الاقتصاد. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن ما يسميه حربا اقتصادية غير مسبوقة على إيران، ويوسع دائرة التهديد لتشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل معها، خطوة تأتي ضمن تحول أمريكي نحو استنزاف اقتصادي أطول، بعدما كثفت وزارة الخزانة جهودها لقطع مصادر التمويل عن طهران بالتوازي مع الحصار البحري. ويحدد ترامب دوائر يريد وقفها فوراً، هي تهريب النفط والمقايضة والتحويلات النقدية ومحال الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية. لكن توسيع الضغط إلى شركاء إيران التجاريين يفتح معضلة أخرى، فالصين أكبر مشتري للنفط الإيراني قد تجد نفسها في صلب أي عقوبات إضافية، بما يوسع المواجهة الاقتصادية

0: إلى ما وراء طهران. إيران تصف التصعيد الأمريكي بأنه إرهاب اقتصادي، ويقول وزير الخارجية عباس عرقجي إن واشنطن تحاول صرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية، وإن المزيد من الضغط لن يجلب لها سوى المزيد من الفشل. لكن طهران تدخل هذه الجولة باقتصاد أنهكته سنوات العقوبات والحرب، انكماش يتجاوز 5% هذا العام، وتضخم بلغ 66% في يوليو، فيما يضغط الحصار على حركة التجارة والواردات. ويزداد الأمر قتامة بتأكيد محافظ البنك المركزي الإيراني أن الصادرات النفطية توقفت بالكامل بسبب الحصار الأمريكي، مع عجز طهران عن الوصول إلى احتياطاتها في الخارج. وهكذا تصبح المواجهة سباق قدرة على الاحتمال، فواشنطن تراهن على قدرة اقتصادها وأدواتها المالية، وطهران تراهن على الصمود وورقة النفط والجغرافيا، وهي معادلة لا يحسمها إلا من يستطيع تحمل الضغط زماناً أطول. عزيزة محمد نور، تيريت عربي.
1: قتل 16 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين في هجوم روسي استهدف كييف والمنطقة المحيطة بها ليلاً، وفق مسؤولين أوكرانيين. وقال المسؤولون إن الهجوم استمر لساعات واستخدمت فيه روسيا عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، واستهدف العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها.
2: العشرات بين قتلى وجرحى في قصف صاروخي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. الغارات استهدفت بحسب السلطات الأوكرانية 12 موقعاً وألحقت أضراراً واسعة بمنشآت مدنية عدة. لكن وزارة الدفاع الروسية قالت إن الهجمات استهدفت منشآت لإنتاج المسيرات ونقاط عسكرية أخرى.
3: أتوقع من وزارة الدفاع أن توسع نطاق ضرباتنا العميقة بالتعاون مع مصنعي الأسلحة الأوكرانيين لتوفير قدرات أكبر للدفاع عن الأجواء الأوكرانية، وبالتعاون مع شركائنا لتعزيز قدرات عملياتنا الدفاعية والهجومية.
2: وكثفت روسيا هجماتها الصاروخية البالستية في وقت نفدت فيه صواريخ الاعتراض الخاصة بأنظمة باتريوت المضادة للطائرات من مخزون الدفاعات الجوية الأوكرانية، التي تعد الوسيلة الوحيدة لدى كييف لاعتراض الصواريخ البالستية. كما تراجع الرئيس الأمريكي عن السماح لأوكرانيا بالحصول على ترخيص لإنتاج هذه الأنظمة. من جانبها كثفت أوكرانيا ضرباتها بعيدة المدى ضد مستودعات الأسلحة والمنشآت العسكرية وغيرها من الأهداف الاستراتيجية في عمق الأراضي الروسية، فيما أقر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ببدء عمليات استيراد البنزين دون الإفصاح عن تفاصيل الكميات أو مصادرها. وجاءت تصريحات نوفاك بالتزامن مع إعلان شركة روسينفيت الحكومية، أكبر شركة نفط في روسيا، تقييد عمليات الشراء بثلاثين لتراً فقط في جميع محطاتها بأنحاء البلاد. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: أرحب بضيفتي هنا في الاستوديو الباحثة في العلاقات الدولية الأستاذة لنا بدوان. أستاذة لنا، أهلا ومرحبا بك. بداية، الملفت للنظر الآن خلال الحرب الروسية الأوكرانية، صحيح مع تطور هذه الحرب ودخولها لنطاق أوسع ودخولها أيضا حرب الطاقة، ولكن الملفت الآن هي حرب المسيرات ما بين الجانبين الروسي والأوكراني، خصوصا من جانب أوكرانيا. رصد أكثر خلال العام الماضي أكثر من 100,000 مسيرة، والآن حتى منتصف أغسطس فقط أكثر من 1,700 مسيرة تستخدمها أوكرانيا على موسكو. كيف يمكن وصف الآن هذه الحرب؟ هل المراد منها هي ضرب الدفاعات الجوية الروسية بتكاليف أقل؟
4: نعم أستاذ حسام، سؤال ذكي جدا. تحية طيبة لحضرتك ولمشاهدين تريتيا عربي. اليوم يبدو أن الجانب الأوكراني يتبع تكتيكات عسكرية ذكية ولكن بتكلفة قليلة جدا، باستخدام النوع الكمي والاستخدام الكبير والكثيف للمسيرات التي تتميز بأنها رخيصة الثمن، يمكن تصنيعها بسهولة باستخدام المعدات العسكرية اللازمة من دول حلف شمال الأطلسي، وأيضا يمكن من خلالها تعطيل الدفاعات الجوية أو إشغال الدفاعات الجوية، نظرا لأن أوكرانيا تتعمد إطلاق كل هذا الكم الهائل من المسيرات.

0: بنفس التوقيت، فبالتالي هذا إرهاق كامل للدفاعات الجوية الروسية وأيضا لمنظومة الحرب الإلكترونية التي تستخدمها روسيا لإسقاط هذا النوع من المسيرات. وأحيانا المسيرات تكون مختلفة في الأحجام، الدرون أحيانا يكون بأحجام كبيرة، أحيانا يكون بأحجام صغيرة، فطبيعة الجغرافية لروسيا الغابات الكثيفة، فأحيانا قد تصل بعض المسيرات إلى هدفها، مثلا باستهداف المصانع، استهداف مصافي الطاقة، استهداف المجمعات الاقتصادية والصناعية، فبالتالي هذا يشكل ضغط مباشر على الحكومة الروسية من ناحية العسكرة ومن ناحية الاقتصاد. فبالتالي يمكن أن نقول بأن المعادلة أصبحت استخدام تكلفة أقل ولكن نجاح باستهداف بشكل أكبر. روسيا اليوم تعمل باستخدام الصواريخ الاعتراضية، ولكن إذا ما قررنا التكلفة الاقتصادية لهذه النوع من الصواريخ هي تفوق كثيرا من خلال إذا ما قررنا بإسقاط هذه الصواريخ لهذه المسيرات رخيصة الثمن. أصبحت المسيرات داخل المعادلات العسكرية، وهي التي قلبت أساسا المعادلة العسكرية في أحيان ما لصالح أوكرانيا من خلال نقل الحرب من الحدود بين كلا الطرفين إلى الداخل العمق الروسي. فبالتالي هذا الأمر أصبح يشكل ضغط على حكومة الكرملين فيما يتعلق بحماية حدودها وأمنها القومي، وأيضا حماية المدن الهامة وخاصة العاصمة الروسية موسكو التي باتت المسيرات تشكل تهديد يومي لها. ونحن شاهدنا يعني أيام كثيرة مسيرات في داخل العاصمة، مسيرات استهدفت مصافي نفط، مصافي غاز. يعني مثلا روسيا كانت تورد البنزين، أصبحت اليوم تستورد هذه المادة من الهند وبعض الدول نتيجة استهدافات المتكررة من قبل المسيرات الأوكرانية. هذا ما شكل عبء اقتصادي، ورأينا طوابير من السيارات التي باتت اليوم تنتظر الحصول على البنزين. فالمسيرات قلبت موازين المعادلة العسكرية من ناحية نقل الحرب إلى الداخل وأيضا رفع التكلفة الاقتصادية.
1: طيب من ناحية موسكو أيضا، إذا نظرنا الآن إلى الهجوم الأخير الذي تتهم فيه أيضا كييف موسكو بأنه يستهدف مدنيين داخل كييف وداخل أوكرانيا بشكل عام، كيف يمكن وصف هذا الهجوم الأخير؟ هل يمكن اعتباره محاولة لتصعيد عسكري جديد، أم موسكو تحاول فرض شروطها من خلال التفاوض؟
0: أعتقد بأن هذه الرسالة كانت روسيا دائما ما تترفع عن الترد على حلف شمال الأطلسي، وتكتفي فقط في ضرب المنظومة الدفاعات الجوية الأوكرانية، المساعدات العسكرية لأوكرانيا. ولكن يبدو أن هذه الضربات الروسية اليوم وفق الإعلام الروسي باتت تستهدف المنشآت والمصانع الأوروبية على وجه الخصوص، وربما يمكن أن نقول أن هذا الاستهداف هو موجه برسالة مباشرة إلى بريطانيا بأن روسيا قادرة على الوصول إلى المجمعات الصناعية التي بنتها بريطانيا في أوكرانيا وقادرة على استهدافها. ولا يمكن أن ننسى بأن هذه المجمعات الصناعية هي التي تصنع اليوم هذه المسيرات بأحجام كثيرة وكثيفة، فلا يمكن لأوكرانيا مثلا أن تستهدف بشكل يومي روسيا ب 600 أو 500 مسيرة بإنتاجها الخاص أو إنتاجها وحدها. فبالتالي اليوم هناك مجمعات صناعية وعسكرية أوروبية بريطانية في أوكرانيا تعمل بشكل كثيف وكبير على إنتاج منظومة مسيرات بشكل دوري وبشكل يومي. ولذلك يمكن أن نفسر بأن الضربات والغارات الروسية اليوم على أوكرانيا وفق المنطق الروسي والإعلام الروسي تستهدف هذه المجمعات الصناعية لتخفيف المسيرات التي تطلقها أوكرانيا للداخل الروسي.
1: نقطة أخيرة، الجمود الآن في المفاوضات ما بين الطرفين، هل هنالك يعني خطوات لكسر هذا الجمود؟ أم أن التصعيد سيزال مستمرا خصوصا فيما يخص حرب الطاقة؟
0: أعتقد بأننا أمام مرحلة تصلب سياسي وعسكري. تارة نرى بأن هناك مثلا مشاهد إخلاقية وإنسانية بتبادل الأسرى، لكن الأمل يقتصر فقط هنا. بالتالي ما زلنا أمام مرحلة تصعيدية عسكرية، هناك اختلافات، عدم تفاهمات. اليوم كان هناك تصريح روسي بأننا ننتظر المبادرة الأمريكية والاقتراحات الأمريكية، وبأن روسيا ترحب بالدور الأمريكي. فبالتالي روسيا تريد الشد للدور الأمريكي وأن يكون الوسيط الأمريكي أقرب لوجهة النظر الروسية، وأن يكون هناك صفقة أمريكية روسية رابحة بإبعاد حل شمال الأطلسي وإبعاد أوكرانيا بشكل كامل عن هذه الصفقة، أي بمعنى لا تكون هذه الصفقة مربحة لأوكرانيا بقدر ما هي مربحة عسكريا واقتصاديا لروسيا، وذلك من خلال تخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية وتجميد لربما حالة الصراع بين كلا الطرفين مع اعتراف دولي بإقليم دانباس لروسيا.
1: شكرا جزيلا لك الباحثة في العلاقات الدولية الأستاذة لانا بدبا، شكرا لك.
0: شكرا لكم.
1: قالت الأمم المتحدة إن تصاعد القتال في السودان دفع نحو 200 ألف شخص إضافي إلى النزوح. وأضافت المنظمة الدولية للهجرة أن الوضع الإنساني في السودان يزداد سوءا مع تصاعد الصراع والأمطار الموسمية، مشيرة إلى أن تأخر سلاسل الإمداد العالمية عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز يعرقل وصول المساعدات. وأشارت أيضا إلى أن الضربات على محول الكهرباء الرئيسي في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان تسببت في انقطاعات مطولة أثرت على ضخ المياه والمرافق الصحية والاتصالات. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أنقرة تنفي أي وجود عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور السورية وتؤكد استمرار دعمها لدمشق، وتطالب إسرائيل بوقف هجماتها المهددة لاستقرار المنطقة. ترامب يعلن حربا اقتصادية على إيران والدول الداعمة لها، وعراقجي يؤكد أن حرب الولايات المتحدة الاقتصادية على بلاده لن تحقق لها النصر. 16 قتيلا في قصف روسي استهدف كييف والمنطقة المحيطة بها، وروسيا تعلن التصدي لهجمات أوكرانية بمئات المسيرات في عدة مناطق. نلقاكم على رأس الساعة، دمتم في أمان الله.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
6: والله، شعور لا يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
9: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
12: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
13: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
14: في كل يوم أحداث تتسارع
15: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
16: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
14: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
16: العالم اليوم

في قضية هند رجب، الاحتلال يعترف بالجريمة ويفتح تحقيقا فيها، فكيف للمجرم أن يحقق في جريمته ويكون القاضي الذي يحكم فيها؟ إنه فقط يريد تلميع صورته أمام العالم، لكن هيهات، فألاف الجرائم لا يمكن طمسها. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. للمطالبة بإدخال المساعدات إلى غزة حراك في اليوم العالمي للعمل الإنساني. الاحتلال يعترف بجريمة استهداف هند رجب وعائلتها ويفتح تحقيقا بالحادثة. بعد مفاجأة صلاح له في ليفربول، الطفل إسحاق يردها في طرابزونسبور. من اسطنبول ارتفع صوت واحد من أجل غزة في تحرك جماهيري وإعلامي موحد، دعت إليه منظمات وهيئات إغاثية للمطالبة بفتح المعابر وإدخال المساعدات الغذائية والطبية دون قيود. وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، تجمع مئات المشاركين في ميدان إسكودار ضمن حملة حملت شعار صوت الإنسانية. نشاهد جزءا من الفعالية.

0: المساعدات الإنسانية ليست منا بل حق عالمي لا يمكن منعه. كانت هذه واحدة من الرسائل التي رفعتها الحملة على منصات التواصل الاجتماعي، مع تأكيد أن غزة تمثل اليوم اختبارا حقيقيا للضمير العالمي ومبادئ حقوق الإنسان. نستمع معا لما قاله رئيس منظمة أو منصة دعم فلسطين عثمان نوري، شاهدوا معي.
1: İnsani yardımın önündeki İsrail engelinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Bugün malum küresel insani yardım günü. İnsani yardım her zaman önemli, her vakitte önemli ama bazı günlerde önemli olan şeyleri bir kez daha ifade etmek istiyoruz. İsrail onlarca yıldır Filistin'de uyguladığı işgal politikaları neticesinde Filistinlileri muhtaç ve mağdur hale getirdi. Son 3 yıldır da Gazze'deki ablukası ve işgali Gazze'de yaşanmaz bir duruma getirdi. İnsani krizle karşı karşıyayız. Yani insani yardımın önündeki İsrail engelinin kaldırılmasını talep ediyoruz. 2025 yılında İsrail'in altına imza attığı bir ateşkes anlaşması var. Bu ateşkes anlaşması diyor ki her gün 600 yardım tırı İsrail'in de imzaladığı anlaşma Gazze'ye girecek. Ama girmiyor. Günde 50 tır giriyor, 60 tır giriyor, 100 tır giriyor. Yani
0: هذا ويؤكد منظمو الحملة أن فعالياتها ستمتد إلى دول أخرى حول العالم للمطالبة بإنهاء عرقلة المساعدات الإنسانية إلى غزة وحث المجتمع الدولي على التحرك لضمان وصولها إلى المحتاجين. نشاهد سويا.
2: Bugün 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü. Bu vesileyle Türkiye'li sivil toplum kuruluşları olarak başta Filistin olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde zor günler geçiren mülteciler, savaş mağdurları için bir araya geldik. Ve burada güçlü bir ses ile bütün dünyaya, mazlumlara, ihtiyaç sahiplerine, mültecilere acil insani yardımların ulaştırılması hususunda bir çağrıda bulunduk. Tabii Filistin, Gazze bu anlamda İsrail'in büyük zulmü altında maalesef zor günler geçiriyor.
3: Aslında dünyanın dört bir yanında insani yardımın ulaşmadığı, insanların en temel hak ve hürriyetlerine ulaşamadığı bir dünyanın kalmadığını haykırmak, onu konuşmak, bu müjdeyi tüm insanlığa vermek isterdik. Fakat gelin görün ki dünyanın dört bir yanında mazlum coğrafyalarda bugün çocukların parçalandığı, anne babaların gözyaşı döktüğü, feryatların göğe ulaştığı bir zamanı yaşıyoruz yine her zamanki gibi. Çünkü hak ve batıl mücadelesi devam ediyor. Zalimler zulmünün peşinde ve her gün katsayısını arttırarak zulmü maalesef yeryüzüne yayma çabası içerisindeler.
0: اختيار اليوم العالمي للعمل الإنساني لإطلاق هذه الأصوات لم يكن إذن مشاهدينا الكرام مصادفة، في وقت يدفع فيه العاملون في الإغاثة أنفسهم ثمنا متزايدا خلال الحروب والأزمات حول العالم. فبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، فقد قتل 350 عاملا في المجال الإنساني خلال عام 2025، من بينهم 186 في غزة و 71 في السودان، كما بلغ عدد العاملين في المجال الإنساني الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة أو الاختطاف خلال العام نفسه 907 أشخاص، في رقم قياسي جديد للعنف ضد العاملين في مجال الإغاثة. إذن مشاهدينا الأحبة، الآن نذهب لنرصد كيف كان تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ مع بولانت. إذا بولانت يقول: في غزة شعب محاصر ليس بالقنابل وحدها، بل بالجوع والعطش ونقص الدواء وصمت العالم. يجب كسر هذا الصمت، فكسر الحصار يعني إيقاظ ضمير الإنسانية من جديد. تعليق آخر لمينا: من واجبنا الإنساني أن نكون صوتا للمظلومين في مختلف أنحاء العالم، وفي مقدمتهم من يعانون في فلسطين. أيضا تعليق آخر: في اليوم العالمي للعمل الإنساني لن نصمت إزاء الظلم في غزة، ونقف إلى جانب إخوتنا الفلسطينيين، وسنواصل رفع أصواتنا من أجل الإنسانية والعدالة. هند رجب هو ذلك الاسم الذي لن يمحى من الذاكرة. ولعلكم مشاهدين الكرام لازلتم تتذكرون تلك الملامح الطفولية وذلك الصوت البريء لابنة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي وبعد أكثر من عامين ونصف من ارتكابه لتلك الجريمة النكراء أقرت قيادته بقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب وآخرين من أفراد عائلتها في قطاع غزة، معلنا فتح تحقيقات داخلية في هذه الجريمة التي شاهدها العالم بالصوت والصورة. نستذكر معا صوت هند.
4: الدباب يلبيا.
5: الدباب وين؟
4: يلبيا.
5: الدباب جنبكم؟
4: اه.
5: عم تتحرك ولا واقف؟ نزل حدا منها؟
4: لا بتتحرك. ميتين.
5: ميتين؟
4: اه.
5: وهم هلا بعثوا السيارة؟
4: اه.
5: انت هلا وين متخبي هلا؟ وين انت هلا محمية؟
4: بالسيارة.
5: جوا السيارة انت صح؟ مش برا السيارة.
4: صح. عم تعيطين وين
5: وين؟ ايش يا عمري؟
4: خليكي معنا مولود.
5: يا حبيبتي يا عمري والله معك، هين انا مش تاركك بحكي معاكي، ما بدي اصلا اتركك. حبيبتي والله لو بإيدي رأيكي نحكي يا الله. يا رب تحمينا.
0: جدة هند أكدت أن قتل حفيدتها كان متعمدا. شاهدوا معي.
6: هند والله يعني طفلة بريئة، يعني كانت هند بنزوح وتم استهدافها بسيارة، فالكل أكيد يعني شاهد كيف كانت هند الطالب بإنقاذها، وكنا منطالب من خلال الصليب الأحمر أنه ينقذها، والكل عارف أنه هند يعني طفلة بريئة، بس هي اللي كانت تتمناه وتطلبه أنه حد ينقذها من السيارة ومن الحصار اللي هي فيه، وما حدش يعني أنقذ هند ولا تعامل مع نداء هند. كانت هند مستهدفة من خلال الجنود الإسرائيلية بالقتل المتعمد والاستهداف المتعمد، وكان قتلها متعمد على مسامع.
0: أما فيما يتعلق بفتح تحقيق قضائي في مقتل هند، فعبرت جدتها عن تشكيكها في نزاهة القضاء الإسرائيلي والتحقيقات الإسرائيلية وطالبت بتحقيق دولي. شاهدوا معي.
6: كعائلة لهند رجب لا نثق في قضاء طبعا دولة إسرائيل. إن شاء الله إحنا نتمنى إنه يكون القضاء من العالم كله، يعني من الطالب أن يكون من العدالة الدولية بأجمعها.
0: لكن التساؤل الملح، هل تفلح التحقيقات الآن؟ مؤسسة هند رجب بدورها شككت أيضا في جدوى التحقيقات التي أعلن الجيش الإسرائيلي فتحها بشأن مقتل هند وآخرين من أفراد عائلتها، معتبرة أنها لا تمثل خطوة حقيقية نحو

استمرار الإفلات من العقاب. يذكر مشاهدين الأحبة أن مؤسسة هند رجب تأسست في فبراير من عام 2024 وتتخذ من بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتنشط في ملاحقة العسكريين الإسرائيليين المتورطين في جرائم ضد الإنسانية. إذن الآن مشاهدين الأحبة ننتقل لرصد طبعا تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، شاهدوا معي. نبدأ إذن مع إسماعيل الذي يقول: الجيش الإسرائيلي وبعد أكثر من سنتين على مقتل الطفلة هند يعلن فتح تحقيق صوري في محاولة لتلميع صورته وتنظيف وجهه القبيح. أما زينب فتقول: بعد سنتين من الملاحقة اعترف جيش الاحتلال بقتله هند رجب، هذا يعني أن الإصرار على ملاحقة إسرائيل قد يوصلنا إلى نتيجة كاعتراف منهم بأنهم مرتكبو جرائم. جوزيف إلياس كتب قائلاً: المهم شو حنحصل من اعترافهم، العالم كله أدانهم وطلع قرار دولي ضدهم، ولكن تهجير الشعب المظلوم ما زال مستمراً. فايد أبو شملة يقول: أرجو الانتباه أن هذا جزء من خطة معالجة الصورة القبيحة للاحتلال، وقصة اغتيال الطفلة هند رجب واحدة من أقوى القصص التي تسببت بالحرج والانتقادات العالمية. في عالم كرة القدم كثيرا ما تتجاوز المواقف الإنسانية مشاهدين الأحبة حدود المستطيل الأخضر لتصنع مع حكايات تلامس القلوب. في هذه الفقرة نعود بكم عامين إلى الوراء، حين فاجأ النجم المصري محمد صلاح الطفل الإنجليزي إسحاق كيرني بزيارة غير متوقعة إلى مدرسته. إسحاق المولود بمتلازمة وولف هيرش هورن، وهي خلل جيني نادر يؤدي إلى تأخر في النمو، لم يكن مجرد مشجع عادي بل كان عاشقا استثنائيا لصلاح، وقد حظيت لقطات لقائهما الأول أنذاك بزخم إعلامي عالمي كبير، شاهدوا معي.

إسحاق كان دائما يظهر مرتديا قميص ليفربول نادي صلاح القديم دارت الأيام، وتبدلت معها القمصان حيث غادر صلاح الريتس متوجها إلى الدوري التركي ليرتدي قميص نادي طرابزونسبور. هذه الصفقة التي وصفت بالتاريخية. هذا الفراق لم يثني الطفل الوفي عن التمسك بمعشوقه، إذ وجه إسحاق رسالة مؤثرة لصلاح قال فيها: ستبقى في قلبي دائما، وأينما لعبت سأستمر في دعمك ومساندتك. وهنا يأتي التحول الطريف والذكي في هذه القصة، إذ التقطت إدارة نادي طرابزونسبور التركي هذه الرسالة الإنسانية وقررت تحويلها إلى مبادرة تسويقية ولمسة إنسانية بالغة الذكاء. النادي وجه دعوة خاصة لإسحاق وعائلته لزيارة تركيا ليقطع الطفل رحلة طويلة من إنجلترا إلى مدينة طرابزون وهو يرتدي قميص فريقه التركي الجديد المطبوع عليه رقم 10 واسم محمد صلاح بالتأكيد. دخل إسحاق إلى أرضية ملعب طرابزونسبور في أثناء تدريب الفريق مناديا صلاح لترتسم ملامح الدهشة والصدمة العفوية على وجه النجم المصري ليحتضنه ويصافحه وسط أجواء مليئة بالبهجة التقطتها الكاميرات التي كانت على موعد مسبق مع المفاجأة. وهذا هو الفيديو الذي نشره نادي طرابزونسبور، شاهدوا معي.

0: Soleil, tiens pas.
1: المقطع انتشر على منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة بطبيعة الحال، وتفاعلت معه وسائل الإعلام والصحافة هي الأخرى على نطاق واسع، حيث أشاد المتابعون بمبادرة ترابزونسبور التي وصفت بالإنسانية والطريقة التسويقية الذكية التي جسدت شعار النادي أكثر من مجرد نادي الذي رفعته كعنوان للفيديو، واستطاعت من خلاله أن تجمع إسحاق مجددا ببطله المفضل في مشهد لا يعترف بالمسافات ولا بتبديل النوادي والقمصان. إذن الآن مشاهدينا الأحبة نرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ من محمد الذي كتب قائلا: ضربت معلم من إدارة ترابزونسبور، عرفوا يسوقوا للنادي عالميا من خلال لمسة إنسانية. أيضا تعليق آخر من عايدة: محمد صلاح مش مجرد لاعب كرة عبقري، صلاح إنسان حقيقي وفكرة ترابزونسبور عبقرية، برافو عليهم. أيضا آدم آيدن يقول: هذا هو المعنى الحقيقي لشعار أكثر من مجرد ناد، ترابزونسبور لا يصنع البطولات فقط بل يصنع البهجة في قلوب الأطفال، رؤية صلاح وهو يعانق الصغير جعلتنا نشعر بالفخر. أيضا تعليق آخر لأيوب: ملامح صلاح عندما سمع صوت إسحاق كانت حقيقية وجميلة بشكل لا يوصف، صلاح أسطورة داخل الملعب وخارجه، ومحبته في قلوب الأطفال لا تقدر بثمن. يروي الجراح الأمريكي الدكتور فيروز سيدهوا عن شعوره بالعار الأخلاقي عقب مغادرته قطاع غزة وتركه للأطفال يواجهون الموت في ظل القصف المستمر والتجويع. شاهدوا معي.
2: Ethnic or religious connection to the Middle East. My family's from a small minority in India and Pakistan, but I grew up in the United States. I was born here. I'm an American, and the United States is intimately involved in what's going on. With all we provide, almost all of the weapons, all of the funding, the diplomatic support at the UN, stopping other countries from solving this issue, which is pretty easily solved. And I don't think Americans want to be doing that. I think that's why most of this is hidden from them. So I knew that by going there, I could, number one, provide medical care because I'm a trauma surgeon, so that's what I'm good at doing. But I could also bear witness, and then I could come back and try to tell people what was going on and try to change things.
3: And you say, I don't feel I have the right to leave.
2: It's a very strange thing when you leave Gaza. You know, you almost. It seems like a moral or ethical obscenity that I just get to walk out of this place and these children otherwise have to live in this Hobbesian place where their parents' legs can be blown off or they can be kidnapped and tortured or they can be starved or they can, you know.
3: How many kids have died?
2: How many children have died in Gaza? The count from the Ministry of Health is 20,000. It's, by my estimate, it's probably closer to 70,000, but that's...
1: ردد مشاركون في وقفة تضامنية بالعاصمة البوسنية سراييفو أسماء أطفال قطاع غزة الذين قضوا في الحرب للتنديد بجرائم الاحتلال والتأكيد على وقوف الشعب البوسني إلى جانب فلسطين. شاهدوا معي.

0: أطلقت مبادرة فلسطين التركية هواتف عمومية في شوارع اسطنبول لتمكين المواطنين والمارة من تسجيل رسائل صوتية مباشرة إلى أهالي قطاع غزة تعبيرا عن التضامن والمساندة الشعبية لصمودهم. تابعوا معي.
1: Gazze'li kardeşlerim, sizi çok seviyoruz. Size çok dua etmiyoruz her zaman. Allah yardımcınız olsun. Sizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun.
0: عاد مواطن فلسطيني فتح حديقة حيوانات قرب مخيم النصيرات بعد نقل الحيوانات عدة مرات لحمايتها من الاستهداف في محاولة لمنح الأطفال المصابين بالصدمات متنفسا ولحظات فرح وسط الدمار. شاهدوا معي.

أنقرة تؤكد أنها لن تنجر وراء مخططات نتنياهو في سوريا، وتشدد على استمرارها في دعم دمشق، وتحذر من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على استقرار المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وهدم للمنازل بالضفة الغربية، ومستوطنون يعيدون بناء بؤر استيطانية في منطقة وادي الخليل. دونالد ترامب يعلن حربا اقتصادية على إيران والدول الداعمة لها، وعراقي يؤكد أن حرب الولايات المتحدة الاقتصادية على بلاده لن تحقق لها النصر. 16 قتيلا في قصف روسي استهدف كييف والمنطقة المحيطة بها، وروسيا تعلن التصدي لهجمات أوكرانية بمئات المسيرات في عدة مناطق.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت تركيا أن تهديدات نتنياهو وأكاذيبه بحقها وبحق سوريا هي انعكاس جديد لعزلته الدولية المتزايدة ومخاوفه السياسية وأوهامه. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، قال إن السياسة الخارجية السلمية لتركيا ستحبط ألاعيب أمثال نتنياهو الذي لا يتورع عن إشعال المنطقة بأسرها لأجل مستقبله السياسي. كما أكد أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الدول التي تنتهج سياسة قائمة على السلام وفي مقدمتها سوريا لمواجهة أنشطة نتنياهو المزعزعة للاستقرار. وشدد على أن لتركيا خبرة كافية لعدم الانجرار وراء ألاعيب نتنياهو والذي يقوض السلام والاستقرار، وأنها تحظى بتقدير عالمي لنهجها الساعي لتحقيق السلام. أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي وفد عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور الجوية السورية أثناء الهجوم الإسرائيلي على القاعدة الثلاثاء. وقالت وزارة الدفاع التركية إنه من الضروري على إسرائيل أن توقف هجماتها المتهورة وأن تلتزم بالقانون الدولي من أجل السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة. وشددت الوزارة على ضرورة رفض فكرة اعتياد التدخلات العسكرية الإسرائيلية ضد دول الجوار، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي تدابير أكثر فاعلية ضد تصرفات إسرائيل والتي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين. وأكدت الوزارة مواصلة تركيا بإصرار جهودها في حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتحقيق بنية مستقرة وآمنة. هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك التصعيد الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ضد تركيا، مؤكدا أن وراءه دوافع سياسية مرتبطة بالانتخابات المقبلة. ورأى باراك أن نتنياهو فقد صوابه تماما بشأن تصعيده في مواجهة تركيا، واصفا ذلك بالتصرف المتهور والغبي. وأضاف أن ذلك التصعيد تفوح منه دوافع سياسية للفوز في الانتخابات المقبلة وسط سلسلة من التوترات الأمنية التي تثير قلق الإسرائيليين. واعتبر باراك أنه لا توجد مشكلة استراتيجية مع تركيا لا يمكن حلها واحتواؤها من خلال اتصالات سرية أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وتابع باراك أن تركيا ليست إيران ولا سوريا الأسد وفق تعبيره. شيع أهالي غزة جثامين 50 شهيدا جرى انتشالهم مؤخرا من تحت أنقاض منازلهم والتي دمرها القصف الإسرائيلي خلال 3 سنوات من الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
1: أكثر من 50 شهيدا تودعهم عائلاتهم اليوم في قطاع غزة بعد أكثر من عامين على استهداف

0: جرى انتشالهم من المنازل التي قصفت فوق رؤوسهم. وبعد أكثر من عامين تتم عملية الانتشال في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال جثامين ورفات الشهداء، مما أدى لتأخير كبير في هذه الجنائز والوداعات التي لم تفارق قطاع غزة على مدار أكثر من 1000 يوم، حيث أن الجنائز والوداعات لا تزال مستمرة حتى اللحظة وحتى هذا اليوم في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق العائلات في قطاع غزة. أكثر من 50 شهيدا، بينهم على الأقل 20 طفلا، جرى انتشالهم من منازل عدة في مدينة غزة. هذه الوداعات وهذه المشاهد تعبر عن حجم المأساة التي عاشها سكان قطاع غزة وحجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم على مدار الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، غزة.
1: نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة. وقال مكتب نتنياهو في بيان له إن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل، فيما تتضمن الخريطة الطريق انتقال إدارة غزة إلى لجنة وطنية بالإشراف الدولي وانتشار قوة دولية وانسحابا إسرائيليا مرحليا وإعادة الإعمار. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين فلسطينيين مأهولين في قرية بيرين بمحافظة الخليل. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن رئيس مجلس القرية قوله إن قوات إسرائيلية اقتحمت القرية وهدمت بالجرافات منزلين في منطقتين بالقرية تعودان إلى الفلسطينيين. وفي مسافر يطا جنوب الخليل أعاد مستوطنون بناء بؤر استيطانية هدمتها قوات الاحتلال قبل أيام. يواصل المستوطنون الإسرائيليون حصار 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرة شمالية الضفة الغربية المحتلة لليوم 12، فيما يشارك الجيش الإسرائيلي في منع العائلات من الدخول إليها أو الخروج منها. ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن رئيس مجلس قصرة عبد العظيم وادي قوله إن العائلات المحاصرة تواجه نقصا في المواد الغذائية وبعض الأدوية جراء منع وصول الإمدادات والاحتياجات الأساسية إليها. وأضاف أن القوات الإسرائيلية سيطرت على أحد المنازل وحولته إلى ثكنة عسكرية بالتزامن مع إعلان المنطقة عسكرية مغلقة. أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة 12 فلسطينيا على الأقل، وذلك إثر هجوم مستوطنين على قريتي المغير وأبو فلاح في رام الله. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 42 أسيرا، كما اعتقل 16 عاملا قرب بيت لحم. نددت دول عربية وأوروبية بطرح السلطات الإسرائيلية مناقصة لبناء ما يزيد على 1200 وحدة سكنية في مشروع استيطاني بالقدس الشرقية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها خرق فاضح للقانون الدولي وأنها تهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية، ما من شأنه تقويض إمكانية تطبيق حل الدولتين.
2: ما بين اقتحام وهدم وتهجير، تواصل إسرائيل تصعيدها في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فتوسع مشاريع الاستيطان بوتيرة غير مسبوقة بحسب هيومن رايتس ووتش، إلى جانب هجمات المستوطنين الإسرائيليين التي أدت لتهجير 107 بلدات جزئيا أو كلية منذ 2023. ما يزيد عن 1200 وحدة سكنية تعلن تل أبيب طرحها في مناقصة ضمن مشروع استيطاني شرق القدس المحتلة، بما يتجاوز مرحلة التوسع التدريجي ليصبح سياسة دولة تحظى بدعم مؤسسات إسرائيلية وليس مجرد توسع تقوم به مجموعات من المستوطنين، ما أثار تحفظات وإدانات دول ومنظمات حقوقية. موجة تنديد واسعة شملت الأمم المتحدة وبريطانيا وألمانيا ودولا عربية وإسلامية إزاء المشروع الاستيطاني الإسرائيلي المسمى E1 الذي ينتهك القانون الدولي ويهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية عبر شق الأراضي الفلسطينية، ما من شأنه تقويض إمكانية تطبيق حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، وسط مطالبات لإسرائيل بالتراجع الفوري عن هذا المشروع. وبحسب خبراء، تسعى إسرائيل منذ سنوات إلى تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني الرامي إلى ربط مستوطنة معاليه أدومين بالقدس، ما يعني

0: عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وتقطيع أوصال الضفة الغربية تزامنا مع سياسات الهدم والاقتحامات اليومية، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المدعومين من الحكومة الإسرائيلية في محاولة لفرض واقع ديموغرافي جديد على الأرض المحتلة، وهو ما ينذر بانفجار الأوضاع المحتقنة أصلا.
1: بالعودة مشاهدينا إلى استهداف قاعدة أبو الظهور السورية، ونفي وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي وفد عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور الجوية أثناء الاستهداف. أرحب بضيفي من إدلب الباحث السياسي السيد مصطفى النعيمي. سيد مصطفى أهلا ومرحبا بك. بداية، يعني كيف تقرأ إسرائيليا هذه الضربة على قاعدة أبو الظهور؟ يعني هل هي رسالة مباشرة لتركيا أكثر منها استهدافا للقاعدة نفسها في سوريا؟
2: تحياتي لك أستاذ الكريم والسادة المشاهدين في رفاعة عربي الكرام. طبعاً هذه العمليات الجوية الإسرائيلية التي يعني ما زالت قائمة، كذلك أيضا التبغلات البرية التي ما زالت قائمة ضمن الأراضي السورية، تأتي رسالة مزدوجة، رسالة للجانب السوري بضرورة أن لا يكون هناك إعادة تسليح دون أن يكون هناك توافق دولي بين هلالين، نتحدث عن توافق إسرائيلي بحد ذاته. كذلك أيضا إلى الجانب التركي بأن هذه الاتفاقيات التي توقع اليوم سواء كان على مستوى تركيا، المملكة العربية السعودية، باكستان، بأنها أصبحت تهدد الأمن القومي الإسرائيلي ضمن مجاله الحيوي.
1: يعني يبدو أن الصوت انقطع معك أستاذ مصطفى، هل تسمعني؟
2: نعم أسمعك بوضوح.
1: الآن نحن نسمعك، انقطع الصوت وعاد مرة أخرى، أكمل إذا سمحت.
2: واليوم نتحدث عن استهداف قاعدة فارغة إضافة إلى أحد الهنجارات التي تحوي الطائرات.
1: نعم يبدو أن الصوت سيد مصطفى الصوت انقطع مرة أخرى، نعتذر منك إلى حين إصلاح هذا الخطأ التقني. أشكرك جزيل الشكر، وربما سنعود إليك مرة أخرى في سياق هذه النشرة. نواصل نشرتنا مشاهدينا الكرام، حيث وصفت بريطانيا إعلان الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصة لبناء ما يزيد على 1200 وحدة سكنية في مشروع استيطاني بالقدس الشرقية المحتلة بأنه انتهاك صريح للقانون الدولي. وقال وزير الخارجية البريطاني إيد ميليناند إن طرح المناقصة الخاصة بمشروع مستوطنة E1 عمل غير مقبول ومدمر، وأوضح أنه يهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية عبر شق الأراضي الفلسطينية، ما من شأنه تقويض إمكانية تطبيق حل الدولتين. وأكد أيضا معارضة بلاده للمشروع الاستيطاني، مبينا أن بريطانيا أعلنت بوضوح في المحادثات الخاصة والعلنية دعمها لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام على المدى الطويل للفلسطينيين والإسرائيليين. أدانت ألمانيا إعلان الحكومة الإسرائيلية طرح أول مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية شرقية مدينة القدس المحتلة. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن جيزي في تصريحات صحفية إن بناء المستوطنات ضمن ما يسمى بالمشروع E1 يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وحذر جيزي من أن المشروع يهدد مستقبل حل الدولتين، وأن تنفيذه سيؤدي فعليا إلى تقسيم الضفة الغربية وعزلها عن القدس، وبالتالي يجعل حل الدولتين مستحيلا. مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية يعود إخفاق 7 أكتوبر إلى صدارة المعركة السياسية وسط تبادل للاتهامات بين الحكومة والمؤسسة الأمنية بشأن المسؤولية، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا الملف قد يكون عاملا مؤثرا في خيارات الناخب الإسرائيلي.
3: لم يغلق 7 أكتوبر في إسرائيل صفحة من الماضي، بل يعود إلى قلب المعركة الانتخابية سؤالا عن المسؤولية واتهاما متبادلا، وملفا قد تكون خلاصته أثقل من أن تترك خارج صناديق الاقتراع. تحقيقات الجيش الإسرائيلي أقرت بأن المؤسسة العسكرية أخفقت في مهمتها الأساسية في حماية الإسرائيليين، وكشفت عن قصور في التقديرات والاستعداد والاستجابة، فيما بقيت حدود المسؤولية بين المستويين الأمني والسياسي موضع خلاف ومواجهة لم تحسم بعد.
4: منذ 8 أكتوبر تحاول الحكومة تحميل المؤسسة العسكرية

0: عسكرية مسؤولية الإخفاق، لكن الشارع الإسرائيلي لم يتقبل هذه الرواية، فبحسب استطلاعات الرأي يحمل كثيرون الحكومة ونتنياهو المسؤولية السياسية، خصوصا مع رفضه الإقرار بمسؤوليته.
1: وفي الشارع الإسرائيلي لم يعد ملف 7 أكتوبر حبيس التحقيقات الداخلية، إذ نقلت عائلات القتلى والمتضررين مطلب المحاسبة إلى ساحات الاحتجاج، فيما بات الإخفاق جزءا من الصراع الانتخابي بين خصوم نتنياهو الذين يحملونه المسؤولية السياسية ومعسكره الذي يبرز إخفاقات الجيش الإسرائيلي والاستخبارات.
2: لا توجد لدينا دولة تؤدي مهامها، لا يوجد حكم، كلهم فاسدون ويجب تبديلهم جميعا.
3: سيستغرق مزيدا من الوقت لكي يفهم الإسرائيلي حجم ضرر الحدث، أتوقع أن نستشعر نتائجها في الانتخابات القادمة.
1: ومن التحقيق في الإخفاق إلى الخلاف على من يحقق فيه، انتقلت المواجهة إلى الكنيسة والشارع، فالائتلاف دفع بمشروع لإنشاء ما يسميه لجنة تحقيق رسمية قومية وأقره بالقراءة الأولى، بينما قاطعت المعارضة التصويت متمسكة بلجنة تحقيق رسمية مستقلة وفق الآلية التقليدية، ومعتبرة أن شكل اللجنة وتكوينها قد يحددان مسبقا إلى أين ستتجه أصابع الاتهام، خلاف يجر إلى الانتخابات وحملاتها. بعد 3 سنوات من أحداث 7 أكتوبر، لا يزال ملف الإخفاق الأمني الإسرائيلي مفتوحا، وسط اتهامات تطول حكومة نتنياهو بالمماطلة في تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فيما تتحول معركة المسؤولية والمحاسبة إلى ورقة انتخابية يسعى كل معسكر إلى توظيفها لمصلحته. فمشتاوي ترتي عربي من ميدان الأسرى والمفقودين الإسرائيليين وسط تل أبيب.
4: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات اقتصادية وصفها بالهائلة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إن حرب الولايات المتحدة الاقتصادية ضد بلاده لن تجلب لها سوى الهزيمة.
5: واشنطن وطهران، حرب الاقتصاد والنفط. بعد أشهر من الصواريخ ينتقل ثقل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ساحة أخرى، الاقتصاد. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن ما يسميه حربا اقتصادية غير مسبوقة على إيران، ويوسع دائرة التهديد لتشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل معها، خطوة تأتي ضمن تحول أمريكي نحو استنزاف اقتصادي أطول، بعدما كثفت وزارة الخزانة جهودها لقطع مصادر التمويل عن طهران بالتوازي مع الحصار البحري. ويحدد ترامب دوائر يريد وقفها فوراً، هي تهريب النفط والمقايضة والتحويلات النقدية ومحال الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية. لكن توسيع الضغط إلى شركاء إيران التجاريين يفتح معضلة أخرى، فالصين أكبر مشتر للنفط الإيراني قد تجد نفسها في صلب أي عقوبات إضافية، بما يوسع المواجهة الاقتصادية إلى ما وراء طهران. إيران تصف التصعيد الأمريكي بأنه إرهاب اقتصادي، ويقول وزير الخارجية عباس عراقجي إن واشنطن تحاول صرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية، وإن المزيد من الضغط لن يجلب لها سوى المزيد من الفشل. لكن طهران تدخل هذه الجولة باقتصاد أنهكته سنوات العقوبات والحرب، انكماش يتجاوز 5% هذا العام، وتضخم بلغ 66% في يوليو، فيما يضغط الحصار على حركة التجارة والواردات، ويزداد الأمر قتامة بتأكيد محافظ البنك المركزي الإيراني أن الصادرات النفطية توقفت بالكامل بسبب الحصار الأمريكي، مع عجز طهران عن الوصول إلى احتياطاتها في الخارج. وهكذا تصبح المواجهة سباق قدرة على الاحتمال، فواشنطن تراهن على قدرة اقتصادها وأدواتها المالية، وطهران تراهن على الصمود وورقة النفط والجغرافيا، وهي معادلة لا يحسمها إلا من يستطيع تحمل الضغط زمانا أطول. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
4: أرحب بضيفي من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنديسي. دكتور محمود، أهلا ومرحبا بك. يعني أخذ عبارة زميلتي عزيزة محمد نور من

0: التقرير والتي قالت فيها بأننا الآن أمام سباق قدرة على الاحتمال. هل هذا السباق يشمل الولايات المتحدة ويشمل إيران أيضا ويشمل الدول الداعمة لها؟
1: نعم، تحية طيبة لك أستاذ حسام والسادة المشاهدين. نعم، ما ذكر في التقرير دقيق نسبيا. نحن دخلنا الآن مرحلة من التنافس والقدرة على الصبر من الطرفين على الجانب الاقتصادي. ربما الضغط أكبر على إيران، ولكن الأمر يقاس بفاعلية يعني التأثير على المستوى الاستراتيجي. لطالما استخدمت الولايات المتحدة الأداة الاقتصادية في عملية الضغط على إيران، نعلم أنه في المرحلة الولاية الأولى للرئيس ترامب استخدم حملة الضغط الأقصى تجاه إيران في الجانب الاقتصادي، وركزها خلال في العام 2018 إلى العام 2020، ولكن استطاعت إيران أن تجد أدوات للالتفاف على هذه العقوبات، وكانت فقط الصدمة الأولى هي التي تحدث نتيجة. وكما أشرتم في تقريركم قبل قليل أن التضخم في إيران وتراجع النمو في الاقتصاد ظهر في شهر يوليو، عندما قامت الولايات المتحدة بالصدمة الأولى وزيادة تكثيف العقوبات الاقتصادية على إيران، وجمدت أكثر من 150 مليون دولار من العملات الرقمية التابعة للبنك المركزي الإيراني. وبالتالي هل المشكلة دائما في استدامة قدرة الولايات المتحدة على الضغط؟ ولذلك أعتقد أن دعوة الرئيس ترامب أو تحذيره للدول أو الأطراف الثالثة التي تفضلت في سؤالك، هل هي متأثرة كما إيران والولايات المتحدة؟ نعم هي متأثرة، ولكن ربما بدرجة أقل من إيران. الآن هي تحت التهديد، ولكن هي تقرأ أن هذا ضعف أمريكي، يعني أن السقف الأمريكي في الضغط الاقتصادي على إيران وصل إلى الدرجة القصوى، وبالتالي يحتاج اليوم الرئيس ترامب لتعاون الأصدقاء والحلفاء، ولكن قبل ذلك يحتاج
0: يعني
1: إلى رأس أدوات
0: دكتور يعني. وهذا ما أريد السؤال عنه لو تسمح لي، يعني هل ترى الآن واشنطن بأن تشديد العقوبات أو العقوبات الاقتصادية الموجودة حاليا على إيران وحصارها على الموانئ وحصارها أيضا ووضع يدها على مضيق هرمز، هل هذه الإجراءات غير كافية الآن لإرضاخ إيران لشروط واشنطن؟ هل ترى الولايات المتحدة أنه يجب تشديد الخناق أكثر على إيران؟ وما هي الأدوات التي من الممكن أن تشدد بها؟ كما ذكرت الآن أنت أن التشديد والحصار الاقتصادي وصل ذروته من قبل واشنطن على إيران.
1: نعم، دعنا نقرأ الأمر أيضا من الجانب الآخر، يعني لأن الأمريكي يراقب. عندما يعلن محافظ البنك الإيراني أن إيران توقفت عن إنتاج النفط، فهذا يشير إلى أن من زاوية أن هناك ضغط حقيقي لا يمكن إنكاره من قبل إيران. ولكن على المستوى الأمريكي أيضا واضح أننا انتقلنا إلى استراتيجية الضغط الاقتصادي أكثر من الحسم العسكري. وكما ذكرت بوليتيكو اليوم أنه سنسمع اسم وزير الخزانة الأمريكية أكثر من اسم وزير الدفاع الأمريكي في المرحلة القادمة، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة ستظل توازن ما بين مسارين، لأن الضغط الاقتصادي أيضا سيؤدي إلى ضغط اقتصادي من قبل إيران. الولايات المتحدة تحاول عبر المسار العسكري تأمين ممر ولو مؤقت ولو جزئي. اليوم يعني يخرج من مضيق هرمز حوالي 10 مليون برميل نفط، صحيح أنه يوازي نصف ما كان قبل هذه الحرب، ولكن هذا يهدئ الأسواق، وبالتالي الولايات المتحدة من خلال الوجود العسكري في هرمز وتأمين ممر تحاول أن تمنع إيران من استخدام ورقتها الاقتصادية في الرد على الولايات المتحدة، وفي نفس الوقت تكثف أدوات الضغط الاقتصادي على إيران. واليوم هي تذهب إلى الدول الأخرى لكي تتعاون معها وتهدد الذي لا يريد أن يتعاون. ولكن المعضلة أن معظم الجهات أو الشركات أو يعني المؤسسات التي تتعاون مع إيران هي غير رسمية، وحتى يتم رصدها اولا ثم تعاون الدول معها، وان كانت بعض يعني الدول الاساسيه هي الصين وروسيا، ستواجه الولايات المتحده معضله في الدخول في مواجهه ولو جزئيه مع هذه الدول.
0: نعم، وهذا هو السؤال الاهم دكتور رنتيسي. يعني الان ترامب يهدد ليس فقط ايران بل يهدد اي دول داعمه لايران. السؤال، هل تستطيع واشنطن الان فرض حصار عالمي على اقتصاد طهران؟
1: يعني علمتنا التجربة أن الحصار الاقتصادي حقيقة والذي تقوم به الولايات المتحدة ليس مستداما ولا ينجح على المدى الطويل، ولكن هذه المرة ربما الأمر مختلف قليلا. أيضا نقرأ كل الموضوع من كل زواياه، هناك حصار اقتصادي مباشر يعني يقوم به الجيش الأمريكي على الموانئ الإيرانية، هنالك اليوم انخراط كبير من وزارة الخزانة الأمريكية في يعني كل المعاملات وشركات الشحن والتأمين والخدمات اللوجستية والشبكات الإيرانية ضغط أكبر مما سبق، وبالتالي يتوقع أن يكون التأثير أكبر من المرات القادمة. ولكن المشكلة لدى الولايات المتحدة هو في فعالية هذا التأثير إلى وصوله إلى استسلام إيران. نعم، نحن نؤكد أن هذا الضغط الاقتصادي له نتائج كارثية على الاقتصاد الإيراني وعلى وضع إيران. يعني تحدث أنه يعني وزير الخزانة الأمريكي أن إيران غير قادر على دفع رواتب الجيش الإيراني، وبعض ضباط الشرطة لم يعودوا يأتوا إلى أعمالهم. هذا يؤثر بالتأكيد، ولكن هل هذا بالنهاية سيؤدي إلى تحقيق هدف استراتيجي وهو استسلام إيران، أو جعلها تدخل في منحنى يصل إلى التراجع عن شروطها بدون دفعها إلى مواجهة عسكرية؟ هذه هي المعادلة التي تحاول الولايات المتحدة يعني موازنتها.
0: طيب دكتور مصطفى، قبل قليل ذكرت الصين، الصين هي من أكبر المشترين للنفط الإيراني، هل يمكن أن تتحول العقوبات الثانوية على الصين من قبل الولايات المتحدة إلى عقوبات اقتصادية ومواجهة اقتصادية أمريكية صينية؟
1: يعني أعتقد إذا ما قرأنا تصريح وزير خارجية عراقجي، هو قال أن هذه الادعاءات الأمريكية بالضغط الاقتصادي على إيران وتجميع مزيد من الدول هي محاولة لإخفاء الأزمة الداخلية الأمريكية. وحقيقة أنا ذكرت قبل قليل أن يعني 10 ملايين برميل نفط تدخل من هرمز الآن، وهذا يهدئ الأسواق، ولكن لا يعني عدم وجود أزمة داخلية وارتفاع في الأسعار وفي أسعار الفائدة، وبالتالي يوجد ضغط اقتصادي. ونحن نقترب أكثر من انتخابات الكونغرس، لا يمكن الولايات المتحدة أن تدخل في مواجهة اقتصادية مع عملاق مثل الصين في الجانب الاقتصادي، لأنه الصين ستكون يعني مرغمة على أن ترد بالمثل أو تحاول أيضا الضغط على الولايات المتحدة. وأعتقد اليوم الولايات المتحدة، نحن نقترب من اليوم 170 أو عفوا 180، يعني 6 أشهر على بداية هذه الحرب، والولايات المتحدة تستنزف موارد كبيرة في الحصار وفي القصف العسكري وفي تدمير منشآت كبيرة لها، وبالتالي دخولها مرة أخرى في ظل وجود عجز في الذخائر في مواجهة مع الصين على المستوى الاقتصادي، لا يمكن أن نتوقع فقط أن هذه المواجهة ستتوقف عند حدود الجانب الاقتصادي إذا ما شعرت الصين أن هذا يهددها استراتيجيا. وبالتالي يعني يمكن أن تفلت الأمور من يد الولايات المتحدة، ولا أعتقد أنها تتجاوز فقط فكرة التهديد إلى ما هو يعني يتعلق بمواجهة.
0: دكتور محمود، النقطة الأهم يعني الآن، هل هدف ترامب برأيك من هذه الحرب الاقتصادية على إيران هي إجبار إيران على الجلوس في طاولة المفاوضات والرضوخ إلى شروط الولايات المتحدة، أم أن هدف ترامب الآن أصبح هو إضعاف النظام الإيراني نفسه؟
1: لا أعتقد أن هذه اللحظة نحن أقرب إلى النقطة الأولى، وهي إجبار إيران على الجلوس على طاولة المفاوضات بنفس أقل مطالبية وأقل تشددا في الأمور الأخرى. وحتى هذه اللحظة نحن، إذا ما رأيت معي أستاذ حسام، لا يستطيع الفصل ما بين مضيق هرمز والملفات الكبرى. نحن لا نتحدث عن الملفات الكبرى النووي والنفوذ الإيراني في المنطقة، وما يعني نحن فقط نتحدث عن إجبار إيران على أن تقبل بأنها ليست المسؤولة عن مضيق هرمز. هذا حتى هذه اللحظة غير متحقق، وبالتالي الضغط الاقتصادي هو لإجبار إيران على تسليم على الأقل بصيغة الولايات المتحدة تقبلها، لا يعني تؤدي إلى سقوط هيبة الولايات المتحدة ولا ردعها على المستوى العالمي.
0: يعني هل هذا، ولكن بالمقابل أيضا دكتور محمود، إيران ترفض تماما الرضوخ إلى الضغوطات الاقتصادية، وتتحدث على أن ذلك عبارة عن إرهاب اقتصادي ولن يؤثر فيها ولن يجعلها تتنازل عن شروطها التي وضعتها أمام واشنطن. نعود، هذا يعني أننا نعود للنقطة الأولى نفسها دكتور محمود، وهي مسألة سباق قدرة الاحتمال. إلى أي مدى يمكن على إيران أن تتحمل هذا الضغط الاقتصادي إلى حين فرض شروطها على الولايات المتحدة مرة أخرى؟ لأن السباق يشمل الاثنين.
1: يعني إيران
0: الآن.
1: كما، نعم بالضبط، هذه نقطة مهمة وصحيحة. إيران تحاول في كل استراتيجية تطبقها الولايات المتحدة أن تجعل ثمن لهذه الاستراتيجية على الولايات المتحدة نفسها، وأن تجعل هذه العملية طويلة على الولايات المتحدة أيضا. وبالتالي الولايات المتحدة ممكن أن تتراجع عن هذه الاستراتيجية إذا ما وجدت أنها غير مجدية وغير يعني ذات نتيجة على المستوى الاستراتيجي، كما فعلت في الضربات العسكرية والحديث عن هجوم بري على إيران أو ضربة عسكرية شاملة تمحو الحضارة الإيرانية. كل هذه تراجع عنها الرئيس ترامب، وهو بات يتجه إلى الخيار الاقتصادي، لأن الخيار الاقتصادي يعني أنه غير مسلم بشروط إيران ولم يتنازل لها، وفي نفس الوقت لا يذهب إلى حرب شاملة في توقيت حرج على المستوى الداخلي والخارجي. أيضا إيران لديها موضوع اقتصاد المقاومة، وتحدث المرشد في أول أيام توليه لهذا المنصب الجديد بعد اغتيال والده أن هناك فكرة استراتيجية اقتصاد المقاومة، وربما حديث اليوم محافظ البنك المركزي الإيراني عن توقف تصدير النفط هو رسالة إلى الرأي العام الداخلي الإيراني أكثر من أنه اعتراف بمشكلة اقتصادية، يعني عدم توقف عفوا توقف إنتاج النفط هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لإيران، ولكن بالمعنى الإيجابي هي تحضير المجتمع وأركان البلد إلى التحضر إلى الدخول في مرحلة جديدة من الصبر، وإيران لها تجربة في هذا، ولكن حقيقة الوضع أصعب من التجارب السابقة، وهناك ضغط اقتصادي مكثف، ولكن على الأقل إيران لديها طرق التفافية، وحتى تستطيع الولايات المتحدة تحقيق نتائج تحتاج إلى أشهر طويلة ربما، لأن إيران دولة كبيرة لديها اكتفاء غذائي، لديها جوار مع دول كثيرة، لديها اتفاقيات، وخاصة كما ذكرت قبل قليل الصين وروسيا وغيرها دول لا يمكن أن تخضع بسهولة لضغوط الولايات المتحدة.
0: طيب دكتور محمود، إلى أي مدى يمكن أن تشكل هذه العقوبات عداء أكثر تجاه واشنطن، سواء من قبل إيران أو سواء من قبل الدول الإقليمية؟
1: بالطبع يعني هذه تحدث وزير الخارجية الإيراني عراقجي أن هذا إرهاب اقتصادي، وبالتالي تعتبر إيران أنها لا زالت في عملية الحرب، وأن الأداء الاقتصادية هي توازي الأداء الحربية العسكرية، وبالتالي استمرار الحصار والضغط الاقتصادي هو رسالة يعني تؤثر سلبا على موضوع المفاوضات، وعلى موضوع يعني تعزز العدائية وتكرس العدائية بين إيران وبين الولايات المتحدة، وأي دولة ربما تستجيب للولايات المتحدة ستدخل في حالة توتر مع إيران، وبالتالي نحن رأينا أن إيران عندما ردت على الضربات الأمريكية الإسرائيلية ردت أيضا على يعني مصالح أمريكية في دول أخرى، وهذا أثر على اقتصادات وأمن هذه الدول، وبالتالي هل إيران ستقوم أيضا بالرد على هذا البعد الاقتصادي؟ ربما لا يوجد مبرر لها كما حدث في الجانب العسكري، وإن كان قانونيا الكل يعني الدول تدين ما قامت به إيران من ضرب في دول الخليج وفي مناطق أخرى، ولكن إيران كيف ستتعامل مع هذا الأمر؟ لا يهمها ماذا تقول الدول الأخرى ولا القانون الدولي يعني أو القانون البحار أو غيره، وبالتالي ستستمر في الرد على السياسات الأمريكية بنفس الوتيرة على الأغلب.
0: أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور محمود الرنتيسي الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من إسطنبول، شكرا لك. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير جنوبية لبنان، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف في قضاء مرجعيون وبلدة حولة والمناطق المحيطة بها وبنت جبيل والنبطية وفي قضاء صور. نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير في بلدتي مجدلزون والمنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي طال البلدتين. وفي قضاء النبطية شن الطيران الإسرائيلي خلال الليل سلسلة غارات على مرتفع علي الطاهر ومحيط الدبشة عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقة، فيما لم تورد السلطات اللبنانية إلى الآن أي معطيات بشأن الخسائر البشرية الناجمة عن القصف والغارات والتفجيرات الإسرائيلية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات دفاعها الجوية أسقطت 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل. وقالت الوزارة في بيان لها إن الطائرات المسيرة الأوكرانية أسقطت فوق أراضي عدة مقاطعات من بينها بيلغراد وبريانسك وكورسك ومقاطعة موسكو وجمهورية القرم وفوق مياه بحر أزوف والبحر الأسود. شنت القوات الروسية هجوما جويا واسع النطاق بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة استهدف بشكل أساسي العاصمة كييف وضواحيها في واحدة من أعنف الهجمات التي تعرضت لها المنطقة خلال الفترة الأخيرة. واستخدمت موسكو صواريخ باليستية وكروز إلى جانب طائرات مسيرة هجومية في هجوم استمر لعدة ساعات، وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل وإصابة العشرات في كييف وضواحيها، وسجلت أضرارا في منشآت لوجستية ومرافق للبنية التحتية.
2: هذا هو حي سفيتوشينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، الذي تعرض لأكبر الأضرار جراء الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ. ويتظهر هنا أيضا

0: أثر الدمار على المركبات التي دمرت بشكل شبه كامل، والمنطقة تعرضت لأضرار كبيرة جراء الهجمات الروسية. عمدة المدينة يتحدث عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 30 في إطار هجوم روسي واسع النطاق استهدف العاصمة كييف.
1: القصف الذي تتعرض له مدينتنا يهدف بالدرجة الأولى إلى زعزعة الاستقرار والضغط على المدنيين، وحتى هذه اللحظة قتل عدد من الأشخاص وأصيب العشرات، وعمليات الإنقاذ مستمرة في 3 أحياء، كما ندعو الشركاء إلى مواصلة دعم المدينة.
0: وفي إطار هجوم روسي واسع النطاق، لحقت الأضرار في 3 مواقع متفرقة في العاصمة الأوكرانية كييف. وسلاح الجو يتحدث عن هجوم روسي مركب بعشرات الصواريخ البالستية والمجنحة، بالإضافة إلى أكثر من 168 طائرة مسيرة من مختلف الأنواع. ألحقت أضرارا كبيرة في العاصمة كييف وضواحيها. ثار عمرو، تيرتي عربي، كييف.
2: رحب بضيفتي هنا في الاستوديو الباحثة في العلاقات الدولية السيدة لانا بدفان سدلان. أهلا ومرحبا بك مرة أخرى. يعني الآن هل يمكن القول بأن كييف بدأت بتغيير معادلة الحرب إلى حرب استنزاف داخل الأراضي الروسية، بالحديث عن الهجوم الأخير الروسي على أوكرانيا والرد أيضا مقابل المسيرات العدة من قبل كييف على موسكو؟
3: يمكن القول بأننا دخلنا في حالة استنزاف لكل الأطراف المعنية، الروسي، الأوكراني، وأيضا حلف شمال الأطلسي. روسيا اليوم تعول على أنها قادرة بنفسها على تصنيع معدات العسكرية، قادرة بنفسها على بناء مجمعات صناعية عسكرية رغم كل الاستهدافات الأوكرانية لهذه المجمعات، وأيضا بأنها دولة صناعية عسكرية ولديها المواد اللازمة ولديها الخبرة اللازمة التي تمتد لقرون. فبالتالي روسيا تعول على أنها هي التي تستطيع استنزاف أوكرانيا وليس العكس، لأن أوكرانيا هي الدولة التبعية، هي التي الدولة التي تستمد المعدات العسكرية اللازمة لها والمعدات الثقيلة، وحتى المسيرات اليوم التي تطلقها أوكرانيا هي عبارة عن تجميع لمعدات وأدوات سواء بريطانية الصنع، إيطالية الصنع، وحتى ألمانية الصنع. فبالتالي روسيا تواجه المعادلة على أنها هي ربما قد تتحمل الضربات القاسمة، قد تتحمل كل الضغوط العسكرية لأنها قادرة على التصنيع، ولكن بالمقابل هي تريد أن أوكرانيا أن تستنزف، أن الاتحاد الأوروبي أن يستنزف ماليا، الاتحاد حلف شمال الأطلسي أن يستنزف عسكريا. فلذلك هي معادلة صعبة لكل الأطراف. من الذي يتألم أولا؟ هي معركة عض أصابع بكل ما تعنيه الكلمة من معنى،
2: وأيضا سباق قدرة على الاحتمال، يعني كما تحدثنا قبل قليل وفي النشرة السابقة لنا. الآن السؤال بالحديث أيضا عن الولايات المتحدة وبالحديث عن حلف شمال الأطلسي وعن الدول الأوروبية وعن محاولات تهدئة الأوضاع الآن في هذه الحرب الروسية الأوكرانية، هل تعول موسكو على دور أمريكي ووساطة أمريكية لتهدئة هذه الحرب والأوضاع دون الدول الأوروبية؟
3: يبدو أن سياسة ترامب اليوم تتوافق بشكل جزئي وكبير مع السياسة الروسية. إذا ما تحدثنا مثلا في عهد بايدن كان هناك اختلاف كبير، اختلاف جوهري، لا يمكن أن نتحدث عن أي أو أبسط التفاهمات بين كلا الطرفين الروسي والأمريكي. كانت حتى القنوات الدبلوماسية بين الطرفين مغلقة، اليوم القنوات الدبلوماسية مفتوحة، هناك تواصل، هناك اتصالات مكثفة بين كلا الطرفين. ربما الاتصالات البعض معلن عنها وجزء كبير غير معلن عنها حتى، ولكن التصريحات الروسية اليوم تشير على أن روسيا تنظر إلى المبادرات الأمريكية بحسن نية، بأنها مبادرات إيجابية. ولا ننسى اللقاء الذي جرى بين ترامب وبوتين في أليسكا وماذا تم الاتفاق عليه في هذا اللقاء. بالتأكيد هناك نقاط جوهرية تم التوافق عليها، هناك الكثير من الملفات تم الحديث عنها، لا يمكن أن نقول بأن هذا اللقاء كان عابرا دون أي نتائج. بالتأكيد هناك نتائج، هناك توافقات كبيرة، هناك تواصل دبلوماسي كبير بين كافة الأطراف. فبالتالي اليوم روسيا تريد أن يكون الطرف الأمريكي هو من يبادر باتفاق، هو من يضغط على أوكرانيا. ولا ننسى ما فعله ترامب بلقائه مع زيلينسكي عندما وبخه وعندما كان قاسي في اللهجة معه. فبالتالي روسيا تعول على ترامب بالتحديد، على السياسة الأمريكية هذه المرة بالضغط على أوكرانيا، وعلى وجه الخصوص على زيلينسكي بالقدوم إلى طاولة المفاوضات والحوار، ولكن أن تكون الصفقة بناءة للجانب الروسي أكثر.
2: وهل التعويل أيضا ربما على وجود خلاف أو اختلاف وجهات النظر ما بين ترامب

0: حلف الشمال الأطلسي للعب دور أكبر في تهدئة الأوضاع ما بين الطرفين، خصوصا أيضا مع الدول الأوروبية؟
1: بالتأكيد، وأيضا تداخل الملفات الإقليمية والدولية. على صعيد المثال، ترامب قد انسحب من الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، رأى بأن الملف الأوكراني ملف خاسر غير مربح لأمريكا، التي تستطيع عقد صفقة رابحة مع روسيا سواء اقتصاديا وحتى سياسيا. اليوم حتى أنظمة باتريوت لم تعطيها الولايات المتحدة ولم توافق إعطائها إلى أوكرانيا. وأيضا ترامب اليوم يرى بأن حلف شمال الأطلسي قد أخطأ في دراسة المعادلات العسكرية، أي بأنه استمر ومستمر في الدعم الأوكراني على خلاف ما طلبه ترامب بأن يكون هناك دعم لحربه ضد إيران. ورفض حلف شمال الأطلسي باستثمار الحرب الأمريكية ضد طهران جعل هناك نفور بين ترامب وحلف شمال الأطلسي، الذي ساهم بشكل كبير بأن يصب هذا الخلاف لمصلحة روسيا بالتقارب مع الأمريكي واستثمار الخلاف بين الجانب الأمريكي مع حلف شمال الأطلسي.
0: ربما هناك خبر عاجل قبل قليل قاله لنا زميلنا ياسر، الكرملين يقول بأنه لا توجد أسباب للتفاؤل لإيجاد تهدئة في الحرب الآن الروسية الأوكرانية، لماذا هذا التصريح الآن؟
1: بسبب التصعيد الأوروبي، تصعيد البريطاني على وجه الخصوص. اليوم كل الضربات الروسية والغارات الروسية على أوكرانيا هي رسائل مباشرة إلى بريطانيا، التي تستثمر ما زالت في هذه الحرب وتستخدم أوكرانيا لمواجهة روسيا. ولا ننسى بأن التصريحات الروسية أكدت بأن الاستهداف في العمق الروسي والنقاط الجغرافية الحساسة كانت بمعلومات استخباراتية بريطانية بحتة، ولذلك هذه التصريحات الروسية في الآونة الأخيرة كانت موجهة ضد بريطانيا، وشهدنا الرد العسكري صحيح داخل الأراضي الأوكرانية ولكن ضمن ما وصفه الوسائل الإعلام الروسية ضمن الأهداف الاستراتيجية التي تدخل
0: يعني
1: في نطاق الدعم
0: البريطاني. رسائل بريطانيا مباشرة من روسيا،
1: صحيح، هكذا وفق الخبراء السياسيين الروس ووفق الإعلام الروسي الذي أكد بأن كل الاستهدافات اليوم كانت ضمن البنى التحتية الصناعية العسكرية المدعومة من قبل بريطانيا على وجه الخصوص.
0: يقول لا نرى مؤشرات مشجعة للتسوية السلمية مع أوكرانيا، ويقول أيضا الكرملين دول أوروبية وغربية منها بريطانيا تعمل على استمرار تأجيج صراع أوكرانيا، لا مؤشرات تدعو للتفاؤل بشأن التسوية السلمية في أوكرانيا. يبدو صحيح. أن هناك موقفا الآن يعني تصاعدي أو تصعيدي من قبل روسيا ضد بريطانيا وضد الدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا في هذه الحرب.
1: صحيح، على وجه الخصوص بريطانيا، والبعض من الخبراء أستاذ حسام بدأ يتحدث ويروج على أننا قادمون إلى مرحلة تصعيدية خطيرة بين روسيا وبريطانيا، وصفوها بأنها مرحلة تصعيدية عسكرية بحتة. وربما البعض قد أشار على أن يمكن لروسيا استخدام القوة النووية بحال أعلنت بريطانيا صراحة المواجهة العسكرية المباشرة لروسيا.
0: هل يمكن أن نصف أن هنالك حالة فتور من قبل بعض الدول الأوروبية في دعم كييف الآن؟
1: لربما بسبب التضخمات الاقتصادية التي تعاني منها وغياب المعدات العسكرية الثقيلة على وجه الخصوص بسبب عدم قدرة على التصنيع الهائل مع الضربات الروسية الكبيرة التي شاهدناها على كل القدرات العسكرية التي تم إمداد أوكرانيا بها. فبالتالي اليوم المعادلة تصنيع المسيرات بعدد كثيف، المسيرات اليوم هي رخيصة الثمن قادرة على زعزعة الأنظمة الدفاع الجوي الروسي، وأيضا قادرة لبعض الشيء إلى الوصول إلى الأهداف في العمق الروسي. فبالتالي اليوم الدول الغربية ابتعدت قليلا عن الدعم العسكري الباهظ الثمن الذي لربما أثر على اقتصادها بشكل ملحوظ، وأيضا أثر على قدرتها العسكرية، بحيث اليوم جزء من الدول التابعة لحلف شمال الأطلسي بدأت تعاني من عدم قدرة صناعية عسكرية، والتي فقدت أيضا جزء كبير من الدبابات والصواريخ وغيرها. وترامب رفض إمداد حلف شمال الأطلسي بالمعدات المنقوصة أو الناقصة حتى سواء الدبابات وغيرها، ووصف حلف شمال الأطلسي بأنه لا مكان له سواء عسكرية أو قوة له بغياب المنظومة الأمريكي. نعم. فبالتالي هذه خلافات روسيا تستثمر بها، هناك تضخم اقتصادي، هناك أزمات اقتصادية بدول الاتحاد الأوروبي، وهناك خلافات، ولكن يبدو أن الجانب البريطاني مستعد أن يقبل كل الخلافات مع الجانب الأمريكي وأن يستثمر في صراعه مع روسيا رغم كل ربما المبادرات الأمريكية. نعم. لإقناع بريطانيا بالدخول معها في حرب بريطانيا، حتى ولو على عجالة نتذكر تصريح ترامب عندما قال بأن بريطانيا هي نمر من ورق، لا تتمتع بالقدرة العسكرية الهائلة التي دائما ما تحدث بها، يعني وصفت حدة التصريحات إلى هذا الأمر. ولذلك نشاهد بأن بريطانيا التزمت بالملف الروسي ورغم كل الخلافات

0: خلافات بينها وبين ترامب.
1: نعم. نقطة أخيرة، يعني بما أن روسيا أيضا تعول على الضغوط الاقتصادية على أوكرانيا، كيف ستوازن أيضا روسيا هذه المعادلة، استخدام مسيرات رخيصة الثمن أمام دفاعات جوية ربما تكلف روسيا كثيرا جدا أيضا في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة على

0: بالتأكيد أتوافق معك أستاذ حسام بأن المسيرات غيرت بشكل جذري المعادلة العسكرية بين كلا الطرفين.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ لانا بدفان، كنت معنا الباحثة في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: قتل ضابط في الجيش اليمني خلال معارك مع عناصر الحوثيين في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، وقال مصدر عسكري يمني إن المعارك استمرت لساعات وأسفرت عن إسقاط مسيرة للحوثيين ومقتل عدد من عناصر الجماعة. سيطر 6 مسلحين على ناقلة نفط في خليج عدن وغيروا مسارها باتجاه الصومال، وقالت هيئة العمليات البحرية البريطانية إن المسلحين صعدوا على متن الناقلة بعد اقتراب سفينة غير مصرح لها منها خلال إبحارها غربا قبالة اليمن. وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الحادث وأن لا معلومات متوفرة عن هوية الناقلة أو مصيرها. قالت الأمم المتحدة إن تصاعد القتال في السودان دفع نحو 200,000 شخص إضافي إلى النزوح. وأضافت المنظمة الدولية للهجرة أن الوضع الإنساني في السودان يزداد سوءا مع تصاعد الصراع والأمطار الموسمية، مشيرة إلى أن تأخر سلاسل الإمداد العالمية عبر البحر الأحمر وعبر مضيق هرمز يعرقل من وصول المساعدات. وأشارت إلى أن الضربات على محول الكهرباء الرئيسي في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان تسببت في انقطاعات مطولة أثرت على ضخ المياه والمرافق الصحية والاتصالات. ترسو السفينة الحربية التركية تاغاغا أنادولو للمشاركة في معرض التكنوفيست الوطن الأزرق بمنطقة جولجيك في ولاية إزميت، ويشهد هذا الحدث إقبالا جماهيريا غفيرا لرؤية أكبر سفينة حربية في البلاد وأول حاملة طائرات مسيرة في العالم عن قرب.
2: معرض تكنوفيست الوطن الأزرق تتصدر المشهد تاغاغا أنادولو، أول حاملة للطائرات المسيرة في العالم وتعد أكبر سفينة حربية في القوات البحرية التركية وواحدة من أبرز نجوم الصناعات الدفاعية التركية. يبلغ طول تاغاغا أنادولو 231 مترا ويمكنها استيعاب 10 مرواحيات أو 11 طائرة مسيرة، بينما تتسع حظيرة الطائرات ل19 مرواحية أو 30 طائرة مسيرة. كما تستطيع السفينة حمل 94 آلية بمختلف أنواعها. ومن أبرز قدرات تاغاغا أنادولو أيضا قدرتها على تنفيذ عمليات برمائية، إذ يتسع حوضها الداخلي لأربع سفن إنزال تتيح نقل الدبابات والمركبات المدرعة والقوات من البحر إلى البر. كما تضم السفينة مستشفى متكاملا بسعة لا تقل عن 30 سريرا. بهذه القدرات المتكاملة تتجاوز تاغاغا أنادولو مفهوم السفينة الحربية التقليدية لتجسد رؤية جديدة للقوة البحرية المتعددة المهام وتعكس مستوى الذي وصلت إليه تركيا في تطوير قدراتها البحرية وصناعتها الدفاعية. إمره بابوت، تلت عربي، إزميت.
1: نهاية النشر وهذا تذكير بالعناوين. أنقرة تؤكد أنها لن تجر وراء مخططات نتنياهو في سوريا وتشدد على استمرارها في دعم دمشق وتحذر من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على استقرار المنطقة. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وهدم للمنازل بالضفة الغربية، ومستوطنون يعيدون بناء بؤر استيطانية في منطقة وادي الرخيم جنوب الخليل. ترامب يعلن حربا اقتصادية على إيران والدول الداعمة لها، وعراقجي يؤكد أن حرب الولايات المتحدة الاقتصادية على بلاده لن تحقق لها النصر. 16 قتيلا في قصف روسي استهدف كييف والمنطقة المحيطة بها، وروسيا تعلن التصدي لهجمات أوكرانية بمئات المسيرات في عدة مناطق. دمتم في أمان الله.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
5: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
6: هو إطلاق النار بشكل عام.

0: الشفوي وخطف احد الاطباء.
1: يصوبون البندقيات نحونا الان محمد.
2: نعم اذا فهمي
1: نعم اسرع وقت في كل الاحوال. الان
3: الطائرات الحربيه لا تزال تحلق في الاجواء وطائرات الاستطلاع.
4: عشرات الاصابات، الهلال الاحمر يقول بانها اكثر من 240 اصابه.
5: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
6: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
7: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية نواكب أبرز الأحداث.
6: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
7: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
6: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
7: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
8: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

صرح ثقافي يشهد على الأوقات الأكثر تميزاً في تاريخ مدينة قسطمونو التركية، إنه متحف الآثار في قسطمونو. انطلقت أعمال إنشاء المتحف عام 1915 كمقر لجمعية الاتحاد والترقي أولاً. أما تصميم المتحف فتولاه المعمار كمال الدين، أحد أشهر المعماريين في تلك الحقبة. مع انتهاء أعمال البناء لمتحف قسطمونو استخدم المبنى من جانب محكمة الاستقلال، وذلك في عام 1921 للميلاد. زاره القائد مصطفى كمال أتاتورك في 30 أغسطس عام 1925، وأعلن فيه قانون القبعة الذي منع من خلاله ارتداء الطربوش في تركيا. وفي السنوات اللاحقة استخدم البناء مستودعاً، وفي عام 1955 أثمرت جهود عالم الآثار أحمد جوك أوغلو ابن مدينة قسطمونو في تحويل المبنى إلى متحف. منذ ذلك التاريخ يعرف المبنى باسم متحف الآثار في قسطمونو، وتعرض فيه قطع أثرية قيمة تعود إلى العصور الحثية والفريجية والهلنستية والرومانية. يضم المتحف أيضاً آثاراً تاريخية تعود لإمارة أسرة جاندرلي والعهد العثماني. أحد الآثار المميزة الموجودة في هذا المتحف هو إناء تابرامي، والذي يرجع تاريخه إلى عهد الإمبراطورية الحثية، أي يرجع تاريخه إلى ما بين عام 1400

150 وعام 1280، وقد حفر عليه 4 نوافر مختلفة إلى جانب وجود كتابات هيروغليفية على الحواف تدل على ثقافة ذلك العصر ومعتقداته بشكل كبير. النوافر الظاهرة على الإناء تعلوها زخارف شجرة الحياة محاطة بحيوان غريفون الأسطوري ومشاهد صيد مختلفة. هذه الزخارف تشير إلى بحث الحضارة الحثية عن الخصبة والبركة والوفرة. ومن الآثار المهمة الأخرى في المتحف تمثال الآلهة كوبيلي والذي يرجع إلى العصر الروماني. أضيف التمثال إلى المتحف بعد شرائه عام 1944، وهو عبارة عن تصوير فريد لإلهة الخصوبة كوبيلي، حيث تظهر آلهة الخصبة كوبيلي وهي جالسة، فيما تتجلى ملامح وجهها وجسدها بوضوح إلى حد كبير في هذه القطعة الأثرية. يظهر في التمثال أيضاً وجود تمثال أسد تحت ذراعها اليمنى، مما يرمز إلى القوة والسلطة، في حين تعلو وجهها تعابير الهدوء والقوة. من الآثار المميزة الأخرى الموجودة في متحف الآثار في قسطمونو هي شواهد قبور تعود إلى العصر الروماني. جرى التبرع بها للمتحف عام 1943، وهي شواهد مستديرة الشكل وتتكون من قسمين مختلفين. تحتوي شواهد القبور الأثرية على نقوشات تشبه ثوما طاش كوبري الذي تشتهر به مدينة قسطمونو، لذلك يطلق على هذا الأثر اسم لوحة الثوم. يلحظ على القسم العلوي للأثر تصوير لطفلين يحملان عنقود عنب ويحيط بهما إكليل من الفاكهة المتنوعة، وفوق إكليل الفاكهة نجد رأس الحارسة الأسطورية ميدوسا. وفي القسم السفلي من شاهد القبر الأثري توجد أوراق نبات الأقناتوس. تحافظ المتاحف بشكل عام على التاريخ من خلال الآثار المتعددة القيمة التي تضمها مجموعاتها الأثرية، لكن هناك بعض المتاحف تمثل في حد ذاتها إرثاً ثقافياً نادراً ومميزاً. يحتل متحف الآثار في قسطمونو مكانة مهمة في تاريخ تركيا الثقافي، سواء من خلال الأحداث التاريخية التي شهدها أو الآثار الفريدة التي يحتضنها بين جدرانه وأسواره.

العمل الإعلامي وتستطيع طائرة

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع شبكة مراسلين، معكم حسام البكري، ونتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. البداية من تركيا، حيث نفت وزارة الدفاع التركية وجود أي وفد عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور الجوية السورية أثناء الهجوم الإسرائيلي على القاعدة. وقالت الوزارة في بيان لها إن على إسرائيل أن توقف هجماتها المتهورة وتلتزم بالقانون الدولي من أجل السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة. وشددت الوزارة على ضرورة رفض فكرة اعتياد التدخلات العسكرية الإسرائيلية ضد دول الجوار، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير أكثر فاعلية ضد تصرفات إسرائيل والتي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين. كما أشار البيان أيضا إلى مواصلة تركيا بإصرار جهودها في حماية السيادة سوريا ووحدة أراضيها وتحقيق بنية مستقرة وآمنة. المزيد من التفاصيل أرحب من أنقرة بمراسلتنا دانيا قبلاوي. دانيا أهلا ومرحبا بك. ما هي آخر التصريحات من قبل وزارة الدفاع التركية ودائرة الاتصال التركية وبرئاسة الجمهورية، وأيضا آخر ردود الفعل من تركيا حول التوترات الأخيرة من قبل إسرائيل؟
1: كانت التصريحات الأخيرة وهي الأبرز تلك الصادرة من رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، الذي تجاوز الحديث فقط عن الموقف التركي إلى تقديم رؤية شاملة للاتهامات الإسرائيلية والادعاءات الأخيرة بشأن تركيا. قال رئيس دائرة الاتصال بأن إسرائيل تحاول تصدير أزمتها الداخلية إلى الخارج، في إشارة إلى حكومة بنيامين نتنياهو والأزمة التي يعيشها في الداخل الإسرائيلي جراء الاستحقاق الانتخابي المقبل والذي سيكون في أكتوبر، وبأنه يستخدم هذه الاتهامات كطوق نجاة سياسي، وأيضا يريد من خلالها أن يثير التنافس بين الأحزاب اليمينية والراديكالية إطلاق هذه الاتهامات. وأيضا وصف هذه التصريحات بأنها محاولة من نتنياهو لنشر أوساخه المتراكمة في محيطه، أي أن هذه الحكومة تعيش حالة من العزلة الدولية نتيجة سياستها في المنطقة، إن كان ذلك بانتهاكها لوقف إطلاق النار في غزة وممارساتها أحادية الجانب في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وأيضا انتهاكاتها المتكررة لسيادة سوريا ولبنان، تحاول لفت الأنظار بخلق أعداء وتهديدات وهمية وإطلاق اتهامات وتهديدات تجاه تركيا. أيضا برهان الدين دوران لفت إلى أن تركيا هي ليست تهديد لإسرائيل، وإنما تحاول تركيا من خلال قوتها السياسية والدبلوماسية بمعارضة السياسات الإسرائيلية ومحاولاتها لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وتأكيدها بأنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك ضد هذه الانتهاكات الإسرائيلية التي باتت تشكل خطرا على جميع دول المنطقة بما فيها تركيا. أيضا هو أكد بأن تركيا تتبع سياسة حذرة وهادئة، ولكن لديها القوة لوضع إسرائيل عند حدها، وقال بأن تركيا لن تتهاون إزاء الدفاع عن مصالحها ومصالح الدول الحليفة لها في المنطقة. أيضا حسام، في إطار هذه القراءة الشاملة لرئيس دائرة الاتصال، يوم أمس كانت الرئاسة التركية أصدرت بيانا نفت فيه جميع الادعاءات الباطلة وما وثبتته

0: أيضا وزارة الدفاع التركية اليوم بقولها بأنه لم يكن هناك أي وفد عسكري في القاعدة الجوية السورية المستهدفة والتي تبعد 80 كيلومترا عن الحدود التركية، وبأن هذه الاستهدافات غير مقبولة وبأنها تهدف ضرب السيادة السورية ووحدة أراضيها، وأيضا تهدف لضرب البنية التحتية العسكرية السورية. أيضا وزارة الدفاع لفتت إلى قضية في غاية الأهمية، وهو أنه بالرغم من هذه الإدعاءات الإسرائيلية إلا أن تركيا ماضية في تعزيز علاقاتها مع سوريا في كافة الأبعاد لا سيما في البعد العسكري، وبأنها ستستمر بتقديم الدعم اللازم لسوريا في هذه المرحلة التي تقوم فيها بإعادة بناء قدراتها العسكرية والدفاعية، وستكون هذه العلاقات مؤطرة في الاتفاقيات العسكرية أو الاتفاق الذي وقع في العام الماضي وعلى مبدأ الجيش الواحد. إذن حسام، هذه ملخص المواقف التركية، يضاف إليها موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي جاء قبل هذه الغارات على سوريا، قال قبل أيام بأن تركيا تنشد السلام والاستقرار في المنطقة ولكن لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في المنطقة، انطلاقا من موقف تركيا الذي يرى بأن أمن أنقرة هو من أمن دمشق وبيروت، وبالتالي هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمزعزعة للاستقرار هي تهدد الأمن التركي. وأيضا بصرف النظر عن أن هذه الاعتداءات هي تقترب جغرافيا من الحدود التركية،
1: نعم،
0: بالنظر
1: داني.
0: إلى موقع القاعدة الجوية السورية الموجودة في شمال سوريا والتي تبعد 80 كيلومترا عن الحدود التركية.
1: شكرا جزيلا لك دانيا قبلة، وعلى كل هذه التفاصيل كنت معنا من أنقرة. نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، وقال مكتب نتنياهو في بيان له إن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل، فيما تتضمن خريطة الطريق انتقال إدارة غزة إلى لجنة وطنية بإشراف دولي وانتشار قوة دولية وانسحابا إسرائيليا مرحليا إضافة إلى إعادة الإعمار. شيعت مدينة غزة 50 شهيدا فلسطينيا قضوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية والتي طالت معظم منازل المواطنين في أنحاء القطاع. تأتي مراسم التشييع بعد أن نجحت أطقم الدفاع المدني في انتشال الجثامين التي بقيت لفترات طويلة تحت ركام المباني التي سويت بالأرض جراء القصف الإسرائيلي. نزيد من التفاصيل، ورحب بمراسلينا من القدس فهم شتاوي ومن غزة وائل الحلبي، أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك فهم شتاوي، وربما الأوضاع السياسية الآن داخل إسرائيل تؤثر بشكل كبير أو مؤثر جدا في التحركات السياسية والقرارات السياسية الإسرائيلية. ما الذي يدور الآن في الأروقة السياسية الإسرائيلية فهمي؟
2: حسام، الخطاب السياسي بات حاضرا في مجمل الحملات الانتخابية، وهذا ما رأيناه في الأيام السابقة وبعيدة الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود واكتمال القائمة التي ترأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي يقول بأنه راض عنها في الانتخابات القادمة المزمع عقدها وإقامتها في 27 من أكتوبر القادم. أي أن كل ما يحدث في إسرائيل من بيانات خاصة من الائتلاف الحاكم وتصريحات لوزراء وسياسيين في الحكومة الإسرائيلية يتم صبه أو ربطه مع الحملات الانتخابية المكثفة التي تدور في إسرائيل. بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتنافى تماما مع التقارير التي كانت قد أوضحت وأشارت بأن الكابينت المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية الذي انعقد قبل شهر من الآن قد وافق على دخول دخول قوة دولية لقطاع غزة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب التي تقضي بانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من الخط الأصفر، وأيضا إدخال القوة الدولية

0: بالإضافة لإعادة إعمار قطاع غزة أو بدء إعادة إعمار قطاع غزة، لكن بنيامين نتنياهو أوضح مرة أخرى بأنه ينفي هذه التقارير ويقول بأن إعادة إعمار قطاع غزة مرهون بنزع سلاح حماس. وكان هنالك تقارير إسرائيلية في الوسائل الإعلامية الإسرائيلية تفيد بأن أو يتم ربط هذا البيان بما جرى في الجلسة التي جمعت المبعوث الخاص للإدارة الأمريكية جاريد كوشنر وهو صهر دونالد ترامب ولقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الفائت، والذي أوضح فيه بنيامين نتنياهو بأن على واشنطن عدم التقدم في خطة دونالد ترامب بشأن غزة، كون ذلك يحرج بنيامين نتنياهو وحزب الليكود في الانتخابات الإسرائيلية، أي أنه بات واضحا وعلى بات الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن ذلك بشكل جلي بأن نتنياهو يستغل هذه الجبهات، الجبهة مع قطاع غزة، الجبهة مع لبنان، وأيضا الآن جبهة مع سوريا. وهذا ما يقوله أيضا بنيامين نتنياهو بأن القوات الإسرائيلية ستبقى فيما يدعى بالأحزمة الأمنية، ويتم ربط هذه التصريحات بجميع الجبهات المختلفة، أي أن نتنياهو يحاول أن يجني ثمارا سياسية وانتخابية رغم أن استطلاعات الرأي لا تعطيه أكثر من 22 مقعدا، وذلك بعد اكتمال القائمة التي سيخوض فيها الانتخابات القادمة في 27 من أكتوبر، أي أنه غير قادر على تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وأمامه معركة طويلة للوصول إلى أو الاقتراب إلى منافسه وهو غادي أيزنكوت، وهو رئيس حزب يشار وهو رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية السابق. هنالك من ينظر إلى الضغوطات التي يواجهها بنيامين نتنياهو في الآونة الأخيرة، وذلك ضمن أيضا هذا البيان يتم ربطه إلى الضغوطات التي يواجهها داخليا عن طريق أحزاب اليمين المتطرف أمثال وزير المالية بتسلال سموتريتش، الذي دعا بعيد هذا البيان إلى احتلال أكبر عدد من المساحات في قطاع غزة، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وهو المتطرف الذي يترأس العظمة اليهودية أو القوة اليهودية، الذي دعا إلى بدء يعني سياسة الاغتيالات بشأن الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أكبر عدد، وبل أن يحتفل الإسرائيليين ب40 قتيلا كل يوم أو يوميا. وهذا يدلل على أن نتنياهو يعني بين مطرقة اليمين المتطرف وسندان الإملاءات الأمريكية المتعلقة بالتقدم في خطة ترامب، وإظهار بأن هذه الخطة تتقدم وفق المعايير التي تطلبها الولايات المتحدة. لكن بنيامين نتنياهو بطبيعة الحال يسعى لجني ثمار سياسية وانتخابية، وذلك يظهر في البيانات والتصريحات التي يدلي بها تباعا حول الجبهات كافة وبالأخص قطاع غزة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك فهم الشتوي، كنت معنا من القدس، وننتقل مباشرة الآن إلى وائل الحلبي من غزة لنرصد معه آخر التطورات الميدانية والإنسانية هناك. وائل تفضل.
2: مرحبا حسام. لا شيء يتغير على حالة الناس هنا في قطاع غزة. ميدانيا إسرائيل لازالت تستهدف المدنيين وكافة أروقة الحياة في المناطق التي تسمح لهم بالبقاء بها، وكذلك إنسانيا تشدد الخناق على القطاع من خلال حرمانهم من كافة الاحتياجات التي تغيثهم وتخفف عنهم حدة هذه المعاناة، وكذلك صحيا فإن إسرائيل تواصل استخدام إبادتها الصامتة في قتل المرضى والجرحى الذين تحرمهم من العلاج أو من السفر لتلقي العلاج في الخارج. قطاع غزة يعيش واحدة من المآسي التي لا يمكن وصفها بالكلمات، أكثر من 1000 يوم من الإبادة الجماعية، ورغم التوصل لاتفاق في أوقات سابقة مع الاحتلال الإسرائيلي وبرعاية أمريكية مصرية وتركية وقطرية، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بأي من هذه البنود التي جرى الاتفاق عليها، لم توقف جرائم القتل بحق المدنيين هنا في قطاع غزة، بل أنها زادت من حدة المجازر التي ترتكب، وخصصت هذه المجازر بشكل كبير في الفترة الماضية لاستهداف العناصر الشرطية، والتي تسعى من خلالها إسرائيل لضرب حالة إعادة ضبط الأمن هنا في القطاع وإثارة حالة الفوضى والفتنة في القطاع، في ظل مساعيها المستمرة لزيادة

0: الفتنة بين السكان هنا في القطاع وحالة الفوضى التي تريدها إسرائيل، وهذا ما يجعلها تستهدف العناصر التي تعمل في جهاز الشرطة بشكل مخصص. وشهدنا بالأمس مجزرة مروعة بحق هذه العناصر الشرطية المدنية التي جرى استهدافهم أثناء تواجدهم لمتابعة أعمالهم المتعلقة بضبط الحالة الأمنية في القطاع، وأدى ذلك أيضا لاستشهاد طفلة كانت تتواجد على مقربة من مكان الاستهداف. كذلك إسرائيل تواصل عمليات إطلاق النار بشكل متواصل. الصباح هذا اليوم أصيب طفل في منطقة بيت لاهيا برصاصة بالرأس بشكل مباشر، وصفت حالته بأنها بالغة الخطورة. وكذلك في منطقة البطن السمين جنوبية خان يونس أصيب شابين، وصفت حالة أحدهما بأنها بالغة الخطورة برصاص الجيش الإسرائيلي الذي يكاد لا يتوقف في استهداف المدنيين سواء داخل خيامهم أو حتى في الأماكن التي يتجمعون بها، في ظل أن الاحتلال الإسرائيلي ينشر نحو 100 رافعة على امتداد الخط الأصفر جنوبا وشرقا وشمالا. جميع هذه الرافعات محملة بأسلحة آلية تطلق النار دون تدخل بشري، بالإضافة إلى انتشار الآليات العسكرية على امتداد الخط الأصفر الذي أصبح يحيط به نحو 35 موقعا عسكريا تحاصر من خلالها إسرائيل. أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في مساحة لا تزيد عن 30% من المساحة الكلية لقطاع غزة وسط أوضاع إنسانية صعبة للغاية. إسرائيل لا زالت تمنع إدخال المساعدات بالكميات الكافية، هي المصدر الرئيسي لتوفير الطعام بالنسبة للعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، وهي المصدر الرئيسي أيضا لتوفير احتياجات المؤسسات الإغاثية للطعام للعائلات التي تعاني من نقص حاد في كافة احتياجاتها الغذائية أو حتى الدوائية، في ظل أن إسرائيل أيضا لا زالت تمنع إدخال الكثير من أصناف الأدوية مما شكل عجزا كبيرا في وزارة الصحة وأدى لنقص حاد في كافة الأدوية التي يحتاجها المرضى هنا في القطاع، ومما يؤدي لتهديد مباشر لحياتهم، حيث أن الموت يبقى مصيرهم المنتظر في ظل منع إسرائيل إدخال الدواء إلى غزة أو حتى السماح لهؤلاء المرضى بالسفر لتلقي العلاج في الخارج، بالذات أنها تسمح لأعداد قليلة بالسفر بشكل أسبوعي لتلقي العلاج، وغالبا ما تصل هذه الحالات إلى المستشفيات في الخارج وهي في حالة مرضية ميؤوس منها، مما يعني أن إسرائيل تتعمد أن تسمح لهذه الحالات المرضية بالسفر بعد تأخر وصول العلاج أو عدم قدرة الطواقم الطبية على التدخل الطبي لإنقاذ حياتهم. حسن،
1: شكرا جزيلا لك وإلى الحلبة على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من غزة. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات اقتصادية وصفها بالهائلة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. وأوضح ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم لإيران ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة. ولم يحدد الرئيس الأمريكي الإجراءات التي ستتخذها واشنطن ضد هذه الدول. بالمقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن حرب الولايات المتحدة الاقتصادية على بلاده لن تجلب لها سوى الهزيمة. وأكد عراقجي أن يوم النصر الاقتصادي الذي أعلنه ترامب هو محاولة لصرف الأنظار عن الأزمة الداخلية في الولايات المتحدة، محذرا من أن ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي وسيادة الدول. وأضاف أن إصرار واشنطن على سياساتها لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات وسيزيد من عداء الإيرانيين تجاه الولايات المتحدة. رحب بمراسلينا من واشنطن رؤوف جربي ومن طهران أمير جابر، أهلا ومرحبا بكم. أبدأ معك رؤوف، يعني ما الرسائل التي أراد دونالد ترامب إرسالها من خلال إعلان هذه العقوبات سواء على إيران أو على الدول الداعمة لها، خصوصا أن إيران ربما هي في خناق اقتصادي أصلا من قبل الولايات المتحدة وعلى موانئها أيضا ربما وصل إلى ذروته؟ رؤوف،
2: صحيح حسام، يمكن القول بأن الرئيس الأمريكي أراد أن يعطي زخما أكبر للانتظار الذي الآن الجميع عليه في انتظار ما سمي بالعقوبات القادمة على إيران. نتذكر بأن الأسبوع الماضي كان هناك تهديد من هذا النوع لوزير الخزانة سكوت بيسنت من أن وزارة الخزانة الأمريكية ستفرج عن جملة أخرى من العقوبات ستكون الأشد. الآن الرئيس الأمريكي بهذا المنشور الجديد يريد إعطاء زخم أكبر لهذه الخطوة باعتبار أن الجميع كان ينتظر أن تنزلق الأمور مجددا إلى تصعيد عسكري آخر في المنطقة، لكن ما لجأ إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخياره الآن هو تكثيف الضغط الاقتصادي أو تكثيف الجانب الآخر من عملية الغضب الملحمي، الغضب الاقتصادي. ترامب توعد بما سماه بحرب اقتصادية شاملة وعزلة غير مسبوقة ستنتهي إليها إيران بفعل هذه العقوبات القادمة، وقال في هذا الإطار بأنه لم يكن من قبل لرئيس أمريكي أن أعطى فرصة لإيران لاغتنام هذه الفرصة مثلما قال وإمضاء وعقد صفقة، لكنهم للأسف وبالنسبة لهم وليس بالنسبة له يقول بأنهم لم يغتنموها بشكل جيد، وعلى هذا الأساس تم المرور إلى هذا. طبعا هناك كثير من التفاصيل ستكون منشورة في وزارة الخزانة باعتبارها الجهة المسؤولة عن الإفراج عن كيفية نوعية وأيضا طبيعة هذه العقوبات الجديدة، لكن الرئيس الأمريكي شبهها بما قال إنه إنزال اقتصادي في تشبيه لعملية إنزال النورماندي في الحرب العالمية الثانية، ومحاولة إسقاط هذا التشبيه من حيث قوة التأثير وبأنها كانت نقطة حاسمة ومرحلة مفصلية في تغير موازين الحرب واتجاهاتها لصالح الحلفاء. وهذا أيضا يظهر مدى أمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه العقوبات من أنها ستكون ضربة قاسمة لإيران. ولو أنه في العادة حسام عندما كان الرئيس الأمريكي يتناول الشأن الإيراني ويشير إلى إيران بالجمهورية الإسلامية كانت هناك دائما تعليقات إيجابية في هذا الإطار، يستخدم هذه العبارة عندما يريد إعطاء إشارات إيجابية للجانب الإيراني، لكن هذه المرة الوضع كان مختلفا تماما باعتبار أنه أعلن حربا أخرى، وصف المسؤولين الإيرانيين بالمجانين وقال بأن كل الدول التي توفر غطاء لشركاتها عبر شركاتها أو مصارفها أو حتى مكاتبها للصرف وبنوكها بالتعامل مع إيران ستتعرض إلى عقوبات. الأمور هنا واضحة بشكل كبير بأن التهديد الأكبر سيطال الصين باعتبار أن الأرقام تقول بأن 80% من مبيعات النفط الإيراني تذهب إلى الصين، إضافة إلى عدد كبير آخر من الشركات الصينية تتعامل مع إيران. في المقابل أيضا كانت هناك عبارة لافتة في منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث فيها عن ضرورة أن تكون الدول الحليفة للولايات المتحدة في هذا السياق إلى جانب الولايات المتحدة لضمان ما قال بأنه هزيمة إيران وتهديدها النووي مثل ما قال، لكن الجميع الآن يترقب حسام ما نوع هذه العقوبات وهل هي قادرة فعلا حقا على تطبيقها على الدول الأخرى التي تتعامل مع الجانب الإيراني. حسام
1: نعم شكرا لك رؤوف جربي كنت معنا من واشنطن، نذهب الآن مباشرة إلى طهران مع أمير جابر. أمير أهلا ومرحبا بك، ماذا في آخر ردود الفعل الإيرانية أمير حول تصريحات دونالد ترامب حتى الساعة؟
3: حسام قبل قليل بيان تفصيلي للخارجية الإيرانية يدين العقوبات الأمريكية والحرب الاقتصادي كما يسميها الرئيس الأمريكي. يمكن الإشارة إلى أن في هذا البيان التفصيلي الحديث عن إرهاب اقتصادي ضد المواطن الإيراني، هكذا تقول الخارجية الإيرانية، وأفادت بأن هذه العقوبات هي جريمة ضد الإنسانية. أدانت هذه العقوبات وكذلك حذرت من
1: عم يبدو أن الاتصال إيران
3: فعليها أن تتحمل تداعيات هذا القرار السياسي. نعم حسام، ويمكن أيضا أن نشير إلى أن مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب عبادي قال بأن اللجوء إلى الخيار الاقتصادي سببه أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها في الخيار العسكري من خلال حرب الأيام الأربعين.

0: وكذلك حرب العام الماضي في عام 2025. يمكن القول حسام إيران لديها 20 منفذ بري مع الدول المجاورة تحاول استيراد البضائع من هذه المنافذ البرية، وذلك بعد الحصار الذي فرض على الموانئ الإيرانية في جنوب إيران في المياه الخليجية ومضيق هرمز. يمكن القول بأن هذه العقوبات الاقتصادية الآن تريد أن تركز على هذه المنافذ واستيراد البضائع وتصدير أيضا البضائع الإيرانية عبر المنافذ البرية مع باكستان وتركمانستان وأفغانستان وروسيا وأذربيجان وأرمينيا وتركيا والعراق. كذلك دعني أشير إلى أن وزير الاقتصاد الإيراني يقول بأن للحكومة الإيرانية خطة عمل اقتصادية للعامين المقبلين.
1: شكرا جزيلا لك أمير جابر على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من طهران. قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين بهجوم روسي على كييف والمنطقة المحيطة بها ليلا وفق مسؤولين أوكرانيين. وقال المسؤولون إن الهجوم استمر لعدة ساعات واستخدمت فيه روسيا عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة واستهدف العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها. نذهب الآن إلى العاصمة الأوكرانية كييف مع مراسلنا ثائر عمرو. ثائر أهلا ومرحبا بك، كيف يمكن وصف الآن الهجوم الروسي على كييف وردود الفعل من قبل السلطات الأوكرانية؟
2: مبدئيا الهجوم الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف هو متواصل، قبل قليل فقط انتهت صافرات الإنذار وانتهت حالة الجو الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف بعد أن تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لجولة جديدة من الضربات الروسية بالطائرات المسيرة، وفقا لآخر التقديرات التي تشير إلى أن القوات الروسية في خلال الساعة الماضية أو الساعتين الماضيتين هاجمت العاصمة بنحو 13 طائرة مسيرة التي تحمل محركات نفاثة، ووفقا أيضا لآخر المعلومات الصادرة والتي ترشح عن السلطات الأوكرانية جراء هذا الهجوم اندلع حريق في إحدى المراكز التجارية في حي هولوسيفسكي، ولم تشير السلطات الأوكرانية حتى تاريخ هذه اللحظة إلى وقوع قتلى أو جرحى في صفوف المواطنين جراء هذا الاستهداف. الاستهداف الآخر تحدث عنه أيضا الإدارة العسكرية بما يتعلق باستهداف إحدى منشآت الطاقة أو محطات الطاقة في العاصمة كييف بإحدى الطائرات المسيرة، ولم تتحدث السلطات الأوكرانية عن أضرار كبيرة جراء هذا الهجوم. ولكن بشكل عام شيئا فشيئا تتوضح معالم الهجمات الروسية التي امتدت منذ ساعات الليل وحتى صباح حتى ساعات الصباح الأولى. يمكن القول أن سلسلة من المخازن اللوجستية تعرضت لضربات روسية، وذلك استنادا إلى التقارير الصادرة والتصريحات الصادرة من العديد من الشركات الأوكرانية التي صرحت أن مستودعاتها تعرضت لضربات روسية وأفقت وأوقفت الخدمات مع الزبائن. إلى الجانب الآخر أيضا نحن نتحدث عن استهداف روسي آخر لمنظومة الطاقة في البلاد، حيث أشارت السلطات الأوكرانية إلى استهداف إحدى المستودعات الكبيرة لتخزين الوقود التابعة لشركة كلو في ضواحي مقاطعة كييف، وأدى إلى دمار كبير واندلاع كبير في هذا المستودع. الأمر الآخر أيضا نحن نتحدث عن سلسلة من الضربات الروسية التي استهدفت محطات الكهرباء، وهذا نشير إليه من خلال البيانات الصادرة عن شركة الطاقة الأوكرانية التي تحدثت عن انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي في 5 مقاطعات أوكرانية.
1: نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر ثائر عمرو على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من العاصمة الأوكرانية كييف. نصل بذلك إلى نهاية جولة مراسلينا، دمتم في أمان الله.

0: فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره.
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق مدفوعة بتداعيات أزمة صادرات النفط. دراسة تؤكد إعادة الحوثيين هندسة الاقتصاد اليمني لتمويل اقتصاد الحرب.

0: ارتفع معدل التضخم في العراق إلى 3.5% منذ بداية العام الحالي، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.2% وزيادة كلف النقل والتأمين بنحو 30%، وتتزامن موجة الغلاء مع أزمة سيولة وتأخر في الرواتب، ما يضغط على القدرة الشرائية للعراقيين وعلى النشاط التجاري.
1: الثابت في هذه الصورة هي السلع الموزعة على الرفوف، أما المتغير فهو أسعارها التي لم تعد كما كانت قبل بضعة أشهر، حيث تضرب موجة غلاء السوق العراقية جراء اضطراب سلاسل الإمداد الناجم عن إغلاق مضيق هرمز، وصل معها معدل التضخم في المواد الغذائية إلى 5.2%. سرعة تغير الأرقام باتت تفوق قدرة المستهلك على التكيف معها.
2: الأسعار كلها ارتفعت، الناس اللي دخلها محدود والدخلها متوسط كلش تأذوا، الموبايلات صعدت، المواد الغذائية المنزلية
3: الأسعار نار، قرطاسية مرتفعة، وإحنا مقبلين على عام دراسي جديد، وهذا الوضع السوق مشنج وحركة بالسوق ماكو.
1: يتباين معدل التضخم في أسعار السلع بين قطاع وآخر، فقطاعات السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمواد الإنشائية سجلت أعلى معدل للتضخم، ويعزو خبراء اقتصاديون القفزة في الأسعار إلى زيادة كلف النقل والتأمين بنحو 30%، إلى جانب اعتماد العراق على السلع والخدمات المستوردة بقيمة 80 مليار دولار سنويا.
4: هذا الارتفاع اللي حصل نتيجة التضخم المستورد بفعل ارتفاع أسعار السلع المستوردة أكيد أثر على دخل المواطن، فالدخول الحقيقية انخفضت بشكل كبير، يضاف إلى ذلك أيضا سعر الصرف غير مستقر.
1: وتزداد مشكلة الغلاء في البلاد تعقيدا لاقترانها مع أزمة السيولة النقدية وتأخر دفع مستحقات الموظفين، ما تسبب في انكماش القدرة الشرائية واقتصار الحركة التجارية في السوق إلى 10 أيام للشهر الواحد.
5: تتشابك تداعيات إغلاق مضيق هرمز لتتحول إلى أزمة مركبة في العراق، تبدأ بارتفاع أسعار السلع جراء تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع كلف النقل، مرورا بتأخر دفع رواتب الموظفين بسبب التراجع الكبير في مبيعات النفط، وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية. رائد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
0: للنقاش معنا من البصرة الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد صدام، أهلا بكم دكتور أحمد. العراق ليست الدولة النفطية الوحيدة التي تأثرت بالحرب، لكنه ربما من الأكثر تأثرا بسبب اعتماد موازنته بشكل كبير على إيرادات النفط. العراقيون الآن أمام واقع صعب، شح في السيولة وارتفاع في الأسعار وتأخر في دفع الرواتب، كيف تقرؤون طبيعة هذه الأزمة وتداعياتها الاقتصادية؟
6: شكرا جزيلا ومساء الخير لحضرتك وللمشاهدين. نعم، إذا ما ذهبنا

0: إلى مؤشرات مثلا التضخم قبل الأزمة في شباط فبراير من العام الحالي 2026، كان مؤشر التضخم أو معدل التضخم بشكل عام بحدود أقل من 1%. الشهر الحالي وصل إلى ما يقارب 3.1%، وهذا يؤشر ارتفاع الأسعار بشكل كبير ويؤثر على الطبقات الهشة بكل تأكيد. هذا بشكل عام. إذا ما ذهبنا تفصيليا على سبيل المثال، أسعار المواد الغذائية والأدوية ارتفعت بحدود 2.5%، أما المواد الأخرى الكهربائية والسلع المنزلية الأخرى والاستهلاكية بحدود 10%. هذا أكيد أثر على ارتفاع مستوى الأسعار بشكل عام، والأكثر من ذلك هو يخلق حالة من اللايقين خصوصا لدى طبقة التجار وعدم وجود توقعات إيجابية. كل ذلك يدفع بعض الشركات مثلا إلى رفع أسعارها بشكل أكبر، مع العلم أن الوضع يقترب إلى الركود التضخمي أكثر مما هو واقع تضخمي كبير بحكم انخفاض مستوى السيولة. وهنا أيضا المسألة مركبة، يعني ترتبط بشكل كبير بالدولار. تعلم جيدا الإيرادات العراقية معظمها من الصادرات النفطية، وبالتالي هذا أثر بشكل كبير على قدرة البنك المركزي مثلا في توفير الدولار وضخه في السوق. أيضا الالتزامات الحكومية أمام الشركات العاملة في داخل الاقتصاد، كل ذلك أثر في نقص السيولة وخلق حالة من اللايقين في داخل السوق.
1: نعم.
0: المسألة الأخرى المعقدة الثانية أيضا ترتبط بعدم قدرة الحكومة على توفير الإيرادات ضمن المدى القصير. يعني اليوم إذا ذهبنا في أحسن أحوال الصادرات النفطية، وحسب تصريح السيد وزير النفط العراقي في شهر تموز جولاي الماضي، تم تصدير ما يقارب 2 مليون برميل. إذا أخذنا بنظر الاعتبار هذا السعر ومعدل سعر برميل 80 دولار للبرميل الواحد، هذا معناه أنه هناك نقص ما بين 2.5 إلى 3 مليار دولار شهريا، وهذا طبعا صعب تعويضه بحكم يعني عدم وجود إيرادات غير نفطية في داخل الاقتصاد ووجودها. لا أقصد عدم وجودها نهائيا، وإنما هناك ضآلة في هذه الإيرادات، وبالتالي يبقى البنك المركزي اليوم يعتمد على الاقتراض الداخلي وعلى خصم الحوالات أو الإصدار النقدي الجديد، وبحدود تماماً. ممكن أن تقدر ما بين 2.5 إلى 3 مليار دولار شهريا.
1: في ظل هذه المشكلة المركبة، إلى أي مدى يمكن تحديد الفرق بين موجة الغلاء التي تؤثر على السوق العراقية إذا ما قارناها بمختلف الدول المتأثرة بتبعات الحرب الأمريكية الإيرانية؟
0: الفرق يكمن في الاعتماد الكبير على إيرادات الصادرات النفطية وفاتورة الاستيرادات الكبيرة. تعلم استيرادات العراق تصل ما بين 50 إلى 60 مليار دولار سنويا، اعتماد شبه كامل على السوق الخارجية. ومع أزمة مضيق هرمز كما يعلم الجميع، ارتفاع مستوى أو أقساط التأمين البحري وارتفاع تكاليف النقل، كل ذلك ترجم إلى ارتفاع في مستوى الأسعار. إذن هو تضخم مستورد بالدرجة الأساس، والمشكلة التي تواجه الاقتصاد هو لا توجد حلول ضمن المدى القصير بحكم الاعتماد على مصدر بحري وحيد للصادرات النفطية، وهذا بطبيعة الحال يعني اليوم لا توجد حلول مثلا على المدى القصير. نعم صحيح، توجهت الحكومة مثلا باتجاه تصدير النفط أو زيادة الصادرات النفط عبر خط جيهان إلى سوريا عن طريق ناقلات النفط أو الصهارج، ولكن كل ذلك لا يمكن أن يغطي حدة العجز التي ممكن أن تصل إلى 2 مليار دولار شهريا في الوقت الحاضر. أيضا لجأت الحكومة مثلا إلى ردم الفجوة من خلال قرارات جديدة ممكن أن تطبق بحلول الشهر المقبل سبتمبر 2026، في مقدمتها مثلا بيع النفط إلى الشركات المحلية، من شركات الاستخراج إلى الشركات المصافي المحلية بالسعر سومو، شركة تسويق النفط العراقية، مخصوما منه 30%. وبمعنى إذا أخذنا معدل مثلا سعر برميل 65 دولار وبخصم 30%، هذا معناه المصافي المحلية تشتري النفط بحدود 45.5 دولار، بينما في السابق قبل الأزمة كان يباع بحدود 16 دولار للبرميل الواحد. أقصد من هذا أن الحكومة سوف توفر من هذه العملية ما يقارب 29 إلى 32 مليون دولار يوميا، وشهريا ممكن أن تصل يعني إلى مستوى معين، ولكن هذا لا

0: يمكن أن يشد الحاجة الفعلية إلى الشيوخ.
1: دكتور أحمد،
0: وبالتالي اليوم نرى أنه نعم،
1: حملة استرداد الأموال المنهوبة التي بدأت قبل شهرين تقريبا، إلى أي حد من شأنها تعزيز السيولة العامة إذا ما استمرت بنفس الوتيرة التي بدأت بها؟
0: حملة الاسترداد يعني لا يمكن التعويل عليها. نعم صحيح، من قضية فساد واحدة يمكن أن تصل مجموع الأموال إلى ما يقارب المليار دولار، ولكن هذا لا يمكن أن يسد المشكلة العراقية في نقص السيولة. الأهم من كل ذلك، هنا لا نقلل من شأن حملة استرداد الأموال والتجديد والمراقبة على المسؤولين الفاسدين، بقدر ما يمكن أن نقول أن مشكلة العراق والاقتصاد العراقي لا يمكن أن تحل بحملة الاسترداد ما لم تكن هناك إجراءات صحيحة ممكن أن تكون وتطبق استراتيجية على مدى الأيام المقبلة. هذا ممكن أن يردع لنقول الفساد المستقبلي أو عمليات الفساد التي تحصل الآن خارج إطار السيطرة الحكومية. بعض القضايا كشفت، ولكن هناك الكثير من القضايا لم تكشف، وأموال منهوبة كثيرة، وبالتالي نعم هي تعزز من سيطرة الدولة على المال العام، ولكن لا يمكن أن نقول أن هذه حملة الاسترداد سوف تسد العجز الموجود. يعني كما ذكرت شهريا نحتاج إلى ملياري دولار، وهناك نفقات كبيرة تقدر بحدود 8 مليار دولار شهريا تصرفها الحكومة، ومعظمها رواتب ونفقات حاكمة تشغيلية في داخل الاقتصاد.
1: هناك قضية مهمة تحدث عنها التقرير، وهي اقتصار الحركة الشرائية على 10 أيام في الشهر الواحد. هل نتحدث عن أزمة تراجع طلب حقيقية وكذلك تراجع قدرة شرائية بين العراقيين يمكن أن تتفاقم أكثر خلال الأشهر المقبلة؟
0: نعم، ولهذا ذكرت لحضرتك أنه ما يواجهه الاقتصاد حاليا هو حالة من الركود التضخمي وليس تضخم مطلق، وبالتالي اليوم هذا القصور في مستوى الطلب يرجع بالدرجة الأساس إلى ارتفاع الأسعار، بمعنى انخفاض مستوى الدخل الحقيقي للأفراد ولطبقة الموظفين وللطبقات الهشة والوسطى أيضا. وهذا أيضا هناك انطباع آخر، التوقعات السلبية أيضا تدفع المستهلك إلى يعني ترشيد السلوك الاستهلاكي وتقليل مستوى الطلب. ولهذا نلاحظ أنه خصوصا لطبقة الموظفين تقتصر المشتريات ربما في الأيام الأولى وبعد ذلك يتم التقليل، وهذا أيضا مرتبط بحالة التوقعات السلبية حيال أزمة مضيق قرمز وعدم وجود إيرادات، وأيضا بعض التصريحات السياسية التي ممكن أن تؤثر على سلوك المستهلك.
1: بالحديث عن طبقة الموظفين، إذا استعرت عبارة وزير الصحة التي خاطب بها موظفي وزارته بالقول قائلا ماكو فلوس، هل هناك مبالغة بالفعل إذا ما قلنا إن الأزمة الاقتصادية في العراق تجاوزت مرحلة التحذيرات ودخلت مرحلة الخطر الشديد؟
0: نعم، يعني الأزمة موجودة، ولكن لا يمكن أن نقول إن الاقتصاد العراقي وصل إلى مرحلة الانهيار. عبارة السيد الوزير كانت دقيقة جدا، نعم لا توجد سيولة نقدية وهناك صعوبة، والآن نلاحظ هذا الأمر حتى خلال الشهرين الماضيين هناك تأخير حتى في تحويل الراتب، ويتم الدفع لموظفي الوزارات المختلفة يعني بمواعيد مختلفة. كل هذا يعني أن الحكومة اليوم تحاول أن تشدد وتحشد إيراداتها حتى تدفع هذه النفقات بحكم حساسيتها وارتباطها بالأمن المجتمعي بشكل رئيس، لا سيما رواتب موظفي القطاع العام. أيضا الحكومة لجأت مثلا إلى الدفع المباشر خصوصا للشركات الحكومية، على سبيل المثال المصافي تدفع إلى شركات الاستخراج بشكل مباشر بدون تأخير. كل هذا يعد من مؤشرات نقص السيولة ومحاولة يعني الحفاظ على ما موجود من مستوى احتياطي نقدي لدى البنك المركزي الذي انخفض من حدود 100 مليار دولار إلى ما يقارب 80 أو 85 مليار دولار.
1: الدكتور أحمد صدام الخبير الاقتصادي كنت معنا من البصرة، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه دراسة يمنية تكشف عن تحويل الحوثيين القطاع الخاص إلى خزينة لتمويل الحرب.

0: في الأوقات التالية.
1: الله على الهموم بس وحسب بالله ولا عند الوكيل.
2: حبيبي يا ماما
3: يا رب يا رب
4: قتل الأطفال، قال لك انت من الأطفال مشان البلد، مراتنا من فوق.

0: أهلا بكم من جديد. كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن تحركات عسكرية للحوثيين للتمدد نحو ساحل باب المندب، ما أعاد المخاوف بشأن مصير واحد من أهم الممرات التجارية في العالم. لكن هذه التحركات ليست إلا جانبا من نفوذ توسع على مدى سنوات ليشمل الاقتصاد والقطاع الخاص ومصادر الإيرادات عبر منظومة مالية أعادت تشكيل النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.
1: منذ سيطرتهم على صنعاء أعاد الحوثيون تشكيل الاقتصاد اليمني على مدى 12 عاماً وتحويله إلى اقتصاد لتمويل الحرب، مستفيدين من انقسام البنك المركزي وتراجع عائدات النفط لبناء منظومة مالية موازية تعتمد على الأسواق المحلية والقطاع الخاص. وتشير دراسة لمركز المخال للدراسات إلى أن الحوثيين وسعوا تحصيل الضرائب والرسوم والزكاة والجبايات إلى جانب إحكام السيطرة على الاستيراد والوقود والصرافة والشحن، لتحويل النشاط التجاري إلى مصدر مستمر لتمويل اقتصاد الحرب. وتحولت السجلات والتراخيص التجارية من أدوات تنظيمية إلى وسائل للتحصيل، بينما ارتفعت تكاليف نقل السلع بين المحافظات بما يصل إلى 30%، وانعكست عدد الرسوم والجبايات على أسعار السلع التي ارتفعت بنسب وصلت إلى 20%. وبحسب الدراسة بلغت إيرادات الضرائب والجمارك نحو 900 مليون دولار سنوياً، وتجاوزت إيرادات هيئة الزكاة 740 مليون دولار. أما الإيرادات المحصرة في مناطق سيطرتهم عام 2023 فتعادل نحو 4 مليارات دولار وفقاً لأسعار الصرف المحلية السائدة في صنعاء. ولم تقتصر الإجراءات على زيادة الإيرادات، إذ استخدم الحوثيون العقود والامتيازات لإعادة توزيع النشاط التجاري. فصعدت شركات مرتبطة بهم في قطاعات التجارة والاستيراد والشحن والصرافة والطاقة مقابل تراجع نفوذ بيوت التجارة التقليدية. وترى الدراسة أن هذا التحول الهيكلي العميق لا يكمن خطره في إدامة آلة الحرب الحالية فحسب، بل في تأسيس اقتصاد نفوذ محتكر وجديد يعيد صياغة مستقبل اليمن ويخلق عوائق اقتصادية مزمنة قد تقوض أي فرصة حقيقية للسلام والتعافي في مرحلة ما بعد الصراع.
0: هذه الدراسة نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو مسؤول الوحدة الاقتصادية بمركز المخا للدراسات الأستاذ محمود عقلان السبي. أهلا بكم أستاذ محمود. بداية، الدراسة ركزت على قضية مهمة وهي أن الحوثيين أعادوا هندسة الاقتصاد في مناطق سيطرتهم. ما الذي تغير في طبيعة الاقتصاد اليمني منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء؟
2: بالإشارة إلى الدراسة التي نشرها مركز المخاء، بداية حتى يفهم التحول الاقتصادي في اليمن، ما حصل بعد انقلاب الحوثيين أعاد تشكيل الاقتصاد اليمني، وأصبح هناك انقسام في المؤسسة الاقتصادية اليمنية. هناك بنكين مركزيين، وهناك أيضا وزارة مالية تتبع الحوثيين، وهناك أيضا مؤسسة نقدية أصبح الحوثيين يسيطرون عليها. وتحول الاقتصاد من اقتصاد دولة وإن كان ضعيفا ما قبل 2014 إلى اقتصاد جماعة أو اقتصاد حرب.
0: ما الأدوات والسياسات التي امتلكها الحوثيون من أجل تطويع القطاع الخاص كما جاء في الدراسة، وكذلك تم تحويله إلى مصدر أساسي لتمويل آلة الحرب؟
2: بالتنويه إلى الدراسة يعني ناقشت ما يقارب من 68 ألف سجل تجاري أصدرها الحوثيين من بعد الانقلاب إلى 2015. تنوعت أساليبهم في السيطرة على الاقتصاد ما بين إصدار التصاريح والجبايات والمنافذ الجمركية التي استحدثوها بعد الانقلاب إلى التلاعب أيضا بال

0: التلاعب أيضا بالتصاريح التي كانوا يصدروها ما بين العام 2014 إلى 2025.
1: كذلك يعني أشار التقرير إلى قضية مهمة، وهي السيطرة على الموارد المالية في العاصمة صنعاء وكذلك في باقي المحافظات التي سيطروا عليها. ما الأدوات وكذلك السياسات التي استخدمتها أو استخدمها الحوثيون لأحكام سيطرتهم على الأنشطة التجارية وعلى المالية اليمنية؟
0: الحوثيون بعد الانقلاب يعني شكلوا سياج اقتصادي أو سياج خلينا نقول منافذ جمركية تحيط بمناطق السيطرة التي تتبعهم، إضافة إلى التلاعب الذي حصل في إصدار التصاريح التجارية وسيطرتهم على أهم القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تمول الحرب، القطاع النفطي والطاقة وقطاع الصرافات والبنوك والتحويلات المالية، قطاع الأدوية أيضا والقطاع الصحي بشكل كبير جدا. هذه من شأن يعني هذه القطاعات في الأساس هي دخلها عالي، فالحوثيين سيطروا عليها بشكل كبير إلى نسبة كبيرة ذكرتها الدراسة.
1: عندما تحدث أنهم سيطروا عليها، ما المقصود بسيطروا عليها؟
0: يعني مكنوا لشركات نافذة تتبعهم، أيضا هناك شخصيات نافذة تتبع الجماعة، قيادات من الصف الأول والثاني والثالث تتبع الجماعة تسيطر على أهم شركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين، أهم شركات الاستيراد والتصدير التي من شأنها أيضا الحوثيين سيطروا عليها بشكل شبه كامل.
1: في ظل ما أوردته الدراسة أستاذ محمود، هل ما زال بإمكاننا القول أن القطاع الخاص في اليمن ما زال قطاعا خاصا بالمعنى الاقتصادي، أم أن سياسات الحوثيين أفقدته استقلاليته ببساطة؟
0: بشكل كبير القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين تحول من اقتصاد يقوم على التنافس إلى اقتصاد ذات نفوذ، بمعنى من يمتلك نفوذ داخل الجماعة هو من يربح أكثر.
1: إذا أردنا أن نحدد اليوم العصب الرئيس للاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين وعلى ماذا يعتمد الحوثيون في اقتصادهم وكذلك في تأمين مواردهم واستمرار مختلف الأنشطة الاقتصادية،
0: بشكل كبير يقوم على اقتصاد الجبايات. جزء كبير من الحرب التي يشنها الحوثيون تمول من الجبايات، أيضا الاستيراد والتصدير مسيطرين عليه بشكل كبير جدا. القطاع الكبير والأهم هي القطاع التحويلات المالية والبنوك والصرافات.
1: كذلك لفتني في التقرير موضوع اعتمادهم على أموال الزكاة، هل هذا صحيح وإلى أي حد تم الاعتماد عليها؟
0: بشكل كبير وجهوا واردات الزكاة لتمويل الحرب، والدراسة ذكرت هذه بشكل أساسي. أيضا
1: لو ذكرنا بالأرقام والتفاصيل، لأن التقرير أشار إلى ذلك بالأرقام والنسب، ما هي الأرقام الواردة بهذا الخصوص؟
0: تقريبا 4 تريليون ريال يمني مجموع الإيرادات السنوية التي يتحصل عليها الحوثيون من واردات الزكاة، الجبايات، المنافذ الجمركية، كل هذه تذهب لتمويل الحرب.
1: هذه الجبايات والرسوم، وكذلك تم الحديث عن نقاط تحصيل متعددة في المحافظات اليمنية، كيف انعكست على الأسعار وعلى تكاليف المعيشة في بلد أصلا يعاني أو نسبة كبيرة من مواطنيه تعاني من الفقر؟
0: كما تعلم 8% من المواطن 8% من الشعب اليمني يعيش تحت خطر الفقر. هذه الجبايات لا يتحملها التاجر وحده، هذه الجبايات التاجر يعوضها فوق أسعار السلع، وبالتالي ترتفع بشكل كبير أسعار السلع مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين ويزداد الفقر.
1: نعم، إذا سألنا عن نتحدث عن 12 سنة من سيطرة الحوثيين على صنعاء وعلى بعض المحافظات، وهذه مدة كبيرة، هل قدم الحوثيون أي شيء للاقتصاد اليمني من ناحية أي ملمح من ملامح التنمية والازدهار؟
0: الأصل في هذه العائدات أن تذهب لبناء البنية التحتية وتعود على المواطنين، لكن الحوثيين يمولون بها الحرب وتذهب كلها بشكل كلي لتمويل الحرب وشراء الأسلحة وقتل اليمنيين.
1: ما أبرز التشوهات التي تركها هذا النموذج الاقتصادي على الاقتصاد اليمني؟ وإذا ما انتهت الحرب، هل يمكن إصلاح هذه التشوهات ببساطة؟
0: الاقتصاد الخاص اليمني تحول من اقتصاد قائم على المنافسة إلى اقتصاد حرب تابع للنفوذ، بمعنى الجماعة مكنت لفاعلين اقتصاديين جدد من السيطرة على

0: أهم القطاعات الحيوية، وبالتالي انخفضت المنافسة بشكل كبير، وبعض الشركات أغلقت وبعضها قلصت نشاطها التجاري، وأصبح اقتصاد مشوه يعني.
1: هل اقتصاد الحرب الذي نجح الحوثيون في تشكيله هو اقتصاد مؤقت، أم أن تفكيكه بعد انتهاء الحرب يبدو أمرا صعبا؟
0: سيكون بعد الحرب أصعب ملف تفكيكه هو الملف الاقتصادي، كما تعلم أن هناك شبكات مصالح تجارية تشكلت أثناء الحرب، وبالتالي من الصعب جدا تفكيكها بعد الحرب. ولكن إذا توحدت الدولة وتوحد النظام الاقتصادي، البنك المركزي، وزارة المالية، نظام الضرائب والجمارك، سيؤثر بشكل كبير على إضعاف هذه المصالح التي تشكلت أثناء الحرب.
1: دعني أنتقل معك إلى حيث بدأنا. الحكومة اليمنية طبعا المعترف بها دوليا تحدثت عن تحركات عسكرية للحوثيين باتجاه مضيق باب المندب. ما هو السيناريو الاقتصادي المتوقع إذا ما واصل الحوثيون تقدمهم بهذا الاتجاه؟
0: كما تعلم باب المندب من أهم المضايق الذي تمر عليه نسبة كبيرة من النفط العالمي، وبالتالي سيعود على المنطقة يعني بأعباء اقتصادية كبيرة، من ضمنها اليمن، خاصة أن اليمن تعيش وضع مأساوي، وضع فقر، سيتأثر بشكل كبير، سيتأثر الواردات، ويعني الاقتصاد اليمني حاليا قائم على استيراد، وبالتالي سيكون هناك كلفة كبيرة في إدخال المواد التجارية إلى اليمن.
1: شكرا جزيلا لك مسؤول الوحدة الاقتصادية بمركز المخا للدراسات الأستاذ محمود عقلان السبئي، شكرا لك مرة أخرى.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا على التواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث،
2: نقترب أكثر
1: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
2: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
1: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة.
2: القصة وما فيها.

الخارجية السلمية لتركيا ستحبط ألاعيب نتنياهو. وأكد دوران في بيان له أن نتنياهو لا يتورع في إشعال أو لا يتورع عن إشعال المنطقة بأسرها لأجل مستقبله السياسي، وأشار إلى أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الدول التي تنتهج سياسة قائمة على السلام وفي مقدمتها سوريا. وأضاف أن تهديدات نتنياهو وأكاذيبه بحق تركيا وسوريا هي انعكاس جديد لعزلته الدولية المتزايدة ومخاوفه السياسية وأوهامه. من جهتها، نفت وزارة الدفاع التركية وجود أي وفد عسكري تركي في قاعدة أبو ظهور الجوية السورية أثناء الهجوم الإسرائيلي على القاعدة. وقالت الوزارة إن على إسرائيل أن توقف هجماتها المتهورة وتلتزم بالقانون الدولي من أجل السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة. وشددت الوزارة على ضرورة رفض فكرة اعتياد التدخلات العسكرية الإسرائيلية ضد دول الجوار، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير أكثر فاعلية ضد تصرفات إسرائيل التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين. نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة. وقال مكتب نتنياهو في بيان له إن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل، فيما تتضمن خريطة الطريق انتقال إدارة غزة إلى لجنة وطنية بإشراف دولي وانتشار قوة دولية وانسحابا إسرائيليا مرحليا إضافة إلى إعادة الإعمار. شيعت مدينة غزة 50 شهيدا فلسطينيا قضوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية التي طالت معظم منازل المواطنين في أنحاء القطاع، حيث تأتي مراسم التشييع بعد أن نجحت أطقم الدفاع المدني في انتشال الجثامين التي بقيت لفترات طويلة تحت ركام المباني التي سويت بالأرض جراء القصف الإسرائيلي. أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة 12 فلسطينيا على الأقل، وذلك إثر هجوم مستوطنين على قريتي المغير وأبو فلاح في رام الله. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 42 أسيرا، كما اعتقل 16 عاملا قرب بيت لحم. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات اقتصادية وصفها بالهائلة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. وأوضح ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم لإيران ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة. ولم يحدد الرئيس الأمريكي الإجراءات التي ستتخذها واشنطن ضد هذه الدول. في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن حرب الولايات المتحدة الاقتصادية على بلاده لن تجلب لها سوى الهزيمة. واعتبر عراقجي يوم النصر الاقتصادي الذي أعلنه ترامب هو محاولة لصرف الأنظار عن الأزمة الداخلية في الولايات المتحدة، محذرا من أن ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي وسيادة الدول. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها للدفاع الجوي أسقطت 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل. وقالت الوزارة في بيان لها إن الطائرات المسيرة الأوكرانية أسقطت فوق أراضي عدة مقاطعات منها بيليغراد وبريانسك وكورسك ومقاطعة موسكو وجمهورية القرم وفوق مياه بحر أزوف والبحر الأسود. قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين بهجوم روسي استهدف كييف والمنطقة المحيطة بها ليلا، وذلك وفق مسؤولين أوكرانيين. وقال المسؤولون إن الهجوم استمر لساعات واستخدمت فيه روسيا عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، كما استهدف العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها. وصلنا إلى ختام الموجز، دمتم في أمان الله.

في الدوري الإسباني بالفوز على ملقا بهدفين نظيفين. تفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي بعد مباراة الأهلي المصري وبرشلونة الإسباني في كأس غامبر. موسم جديد من الدوري الإنجليزي الممتاز ينطلق وسط تغييرات واسعة أعادت رسم ملامح المنافسة من تبدل الأجهزة الفنية في عدد كبير من الأندية إلى رحيل أسماء بارزة ووصول صفقات ثقيلة في موسم يبدو مفتوحاً على احتمالات عديدة.

حقق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على ملقا بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الإسباني في مباراة حسمها بهدفي ليكانج وأليكس باينا. وشاهد اللقاء غياب الأرجنتيني جوليان ألفاريز بعد استبعاده من القائمة وسط الجدل المتواصل بشأن مستقبله مع الفريق. كشفت تقارير صحفية عن تحرك نادي طرابزونسبور التركي للتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأفادت التقارير بأن طرابزونسبور استفسر عن شروط الصفقة وأبدى استعداده لتحمل الجزء الأكبر من راتب بنزيما الذي يدفعه الهلال رغم ارتفاع راتب اللاعب. أعلن نادي موناكو الفرنسي فسخ عقد لاعب الوسط بول بوجبا بالتراضي بين الطرفين لينتهي مشواره مع الفريق بعد موسم واحد فقط. وانضم بوجبا البالغ 33 عاما إلى موناكو مطلع الموسم الماضي وخاض 6 مباريات فقط مع الفريق بسبب سلسلة من الإصابات المتتالية. تجاوز فريق سيلتيك الاسكتلندي نظيره لاسك لينز النمساوي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الذهاب من ملحق دوري أبطال أوروبا. ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريق الاسكتلندي ونظيره النمساوي مساء يوم الثلاثاء المقبل. توج برشلونة بكأس خوان غامبر الودية بعد فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة السنوية التي تقام استعدادا للموسم الجديد. ويختتم الفريق الكتالوني بهذا اللقاء تحضيراته للموسم على أن يستهل مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة إلتشي. سجل ليونيل ميسي أول أهدافه منذ وفاة والده خورخي في وقت سابق من هذا الشهر خلال تعادل إنتر ميامي مع فيلادلفيا يونيون بهدفين لمثلهما في الدوري الأمريكي. وواصل إنتر ميامي نتائجه السلبية بعدما غاب عنه الفوز في 4 مباريات متتالية ليتأخر ب7 نقاط عن ناشفيل متصدر المنطقة الشرقية. حجز فلامينغو البرازيلي مقعده في ربع نهائي كأس ليبرتادوريس بعد فوزه على مواطنه كوروزيرو بهدفين مقابل هدف ليتفوق ب3 أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين. فجر الأمريكي تومي بول مفاجأة في بطولة سنسيناتي للتنس بعدما أطاح الألماني ألكساندر زفيريف من دور 16 بفوزه ب3 مجموعات مقابل مجموعة بواقع 4-6 و7-6 و6-4. وبلغ بول ربع نهائي سنسيناتي للمرة الأولى في مسيرته ليواجه الإيطالي فلافيو كوبولي الذي تغلب على الإسباني رافائيل جودار. برشلونة الإسباني توج بطلا لكأس غامبر بفوزه على الأهلي المصري بهدفين لهدف. المباراة حصدت الكثير من اللقطات التي تفاعل معها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية من الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع إكس الذي أشاد بلاعبه المصري حمزة عبد الكريم كاتبا: مبدع في لعبه، متألق بأهدافه وخلوق حتى في احتفالاته. المغرد حسين أشاد أيضا باللاعب المصري فكتب: حمزة عبد الكريم مشروع مهاجم عملاق وكبير جدا في كرة القدم، حس تهديفي عالي وقراءة ووعي ممتازان داخل منطقة الجزاء. مشجع الأهلي رضوان كان سعيدا بمباراة فريقه أمام برشلونة فكتب: مباراة الأهلي مع برشلونة كلها مكاسب فنية ودعائية ومادية، يكفي أن الأهلي أول نادي عربي وإفريقي يلعب مع برشلونة في الكامب نو وفي كأس غامبر. أما حمزة فسلط الضوء على عدم قدرة برشلونة على تقديم لاعبه كانسيلو بسبب عدم إنهاء الإجراءات الرسمية فكتب: جواو كانسيلو غاضب جدا بسبب عدم تقديمه خلال مباراة برشلونة ضد الأهلي المصري في كأس إخوان غامبر. ونختتم جولتنا مع حسين الذي نشر لقطات ليمال من المباراة وكتب: لامين يامال سيستعيد مستواه بكل سهولة مع برشلونة، لديه كامل الحرية أن يراوغ كما يشاء ويخسر الكرة عكس إسبانيا تماماً.

0: ينطلق موسم جديد من الدوري الإنجليزي الممتاز وسط تغييرات واسعة في أندية القمة، بين إدارات أعادت ترتيب مشاريعها ومدربين يبدأون مراحل جديدة وصفقات هدفت إلى تعزيز المنافسة على اللقب والمراكز الأوروبية في سباق جديد لإعادة رسم موازين القوى في الكرة الإنجليزية.
1: 380 مباراة، 20 فريقاً وسباق يمتد من أغسطس الجاري حتى مايو المقبل. ساعة على عودة الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة ملعب الإمارات، حيث يستقبل حامل اللقب أرسنال ضيفه الوافد الجديد كوفنتري سيتي الذي يحل في الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 25 عاماً. أرسنال يدخل البطولة هذه المرة بصفته الفريق المطلوب إسقاطه. إدارة المدفعجي اختارت الاستقرار على التغيير الجذري لتكتفي بتعزيزات بسيطة أبرزها البرازيلي برونو جيماريش في خط الوسط، مع إبقاء الهيكل الثابت للفريق بقيادة مدربه أرتيتا. لكن المشهد في مانشستر بات مغايرا، فالسيتي يشهد بداية حقبة جديدة عهدت مهمة بنائها لإنزو ماريسكا الذي وجد نفسه دون أبرز أعمدة فريق بيب الذهبي كرودري وبرناردو سيلفا، ليطرح التساؤل حول مدى قدرة الإيطالي على المنافسة على جميع البطولات كما اعتادت جماهير الفريق في السنوات الأخيرة. الجار يونايتد أبقى الرهان على المدرب الذي قاده لمقعد الأبطال الموسم الماضي. مايكل كاريك اختار الاستثمار في خط الوسط في الميركاتو بجلب أندري سانتوس ويوري تيليمانس، مع إبقاء الأسماء التي أقنعت المدرب الإنجليزي. وفي ليفربول طال التغيير المدرب والنجوم معا، قدوم أندوني إيراولا كان إذانا ببداية مشروع جديد للريدز عنوانه الخروج من عباءة محمد صلاح، ليلجأ المدرب الإسباني لخيار اللاعبين الشباب في محاولة لبدء جيل جديد في الأنفيلد. تشيلسي بدوره غير بوصلته مع تشابي ألونسو، صفقات جمعت بين عامل الشباب والخبرة مع محاولة تلبية طلبات المدرب الفنية، آملة أن ترى نسخة ألونسو الخاصة بليفركوزن لا تجربة مدريد التي تركت جراحا غائرة في مسيرة المدرب الإسباني. دماء جديدة وفلسفات مختلفة في البريمير ليج تبقي التساؤلات حول مدى قدرتها على إبقاء الدوري واحدا من أمتع البطولات الأوروبية بعدما أصبح الأعلى قيمة مالية. معاذ الهراس، تيريتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من العاصمة تونس المحلل الرياضي حسام الحاج علي. أهلا بك كابتن حسام. إذن أرسنال يقص شريط افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي عندما يواجه كوينتري الوافد الجديد، برأيك يعني هل يستطيع أرسنال الحفاظ على لقبه وإثبات أنه يعني فعليا بدأ حقبة جديدة في الدوري الإنجليزي؟
2: هو صراحة نحن في انتظار بكل تشويق بداية البريمير ليج، دوري إنجليزي ممكن هذا الموسم سيكون أكثر تشويق وأكثر منافسة من الموسم الفارط. صحيح أرسنال ينطلق بحظوظ وافرة، بحظوظ أوفر من بقية الفرق نظرا لتقريبا الحفاظ على كل الرصيد البشري اللي كان عنده الموسم الفارط، إضافة إلى بعض الانتدابات اللي قام بها الفريق مع الحفاظ على الإطار الفني، استمرارية، كل هذا يرجع أرسنال هو الأقرب والمرشح الأكبر للفوز مرة أخرى بالبريمير ليج في انتظار منافسة من السيتي، من ليفربول، من مانشستر يونايتد، وربما تكون عودة لتوتنهام هذا الموسم مع ديزيربي.
0: نعم كابتن حسام، يعني هل كان اعتماد أرسنال على الاستقرار الفني كما ذكرت قبل قليل يعني مع تعزيزات محدودة، يعني هل هذا كافي بالنسبة لأرسنال لينافس على لقب البريمير ليج هذا الموسم؟
2: هو شوف صراحة الكل يعرف دائما أهم شيء بالنسبة لفريق كرة قدم وخاصة الفرق المتوجة والفرق اللي عملت موسم جيد هو الحفاظ على الرصيد البشري والحفاظ على الإطار الفني، وهذا ما قام به أرسنال، يعني باستثناء تقريبا خروج تروسار اللي ما كانش هو لاعب أساسي تقريبا الموسم الفارط في بعض المباريات، قام الفريق بتحسين الفريق، انتداب جيماريش في منتصف الملعب لاعب مهم جدا من نيوكاسل بتقريبا قريب 90 مليون يورو، انتداب زوريس اللاعب اليوناني صراحة لاعب ممتاز وشاهدناه في مباراة ضد مانشستر سيتي الأخيرة وكيف كان لاعب مهم ولاعب حاسم، مع الحفاظ على كل الرصيد البشري، يعني تقريبا الحفاظ على ركائز الدفاع وسط الملعب تقريبا نفس اللاعبين إضافة إلى جيماريش، والحفاظ على خط الهجوم مع وجود ساكا، مع وجود هافيرتز، مع وجود جوكيريس، مع بقايا لحد الآن عدم خروج مارتينيلي لجانب زوليس، مع الحفاظ على حرس المرمى الممتاز ممكن أحسن حارس في الدوري الإنجليزي رايا، أظن أرسنال هو اللي ينطلق بأوفر حظوظ للفوز بالبريمير ليج.
0: نعم، هذا بالنسبة لأرسنال. ماذا عن مانشستر سيتي؟ يعني برأيك هل يستطيع إنزو ماريسكا يعني قيادة مانشستر سيتي للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي سريعا، يعني خصوصا بعد رحيل بيب غوارديولا؟
2: هو صراحة البوادر غير مباشرة، شاهدنا مباراة الأخيرة ضد أرسنال والهزيمة 3-0. مانشستر سيتي تقريبا كان غايب في المباراة، كنا ننتظر مانشستر سيتي مع ماريسكا أكثر تقريبا عمل في سوق الميركاتو، لكن لم نشاهد ولا شيء، إضافة إلى خروج رودري ونعرف أهمية رودري، خروج برناردو سيلفا.
0: طيب هنا كابتن حسام، إلى أي مدى يؤثر
2: خروج رايندرز،
0: إلى أي مدى يؤثر رحيل هؤلاء النجوم رودري برناردو سيلفا على هوية مانشستر سيتي وقدرته على المنافسة على البريمير ليج؟
2: أكيد تأثير كبير، لأن أول شيء لاعبين مميزين وخاصة عندهم نزعة ولمحة فنية كبيرة، ثم شيء عندهم خبرة كبيرة بالفريق ويعتبروا لاعبين ليدر بالفريق، والأهم من هذا ممكن لو خروج اللاعبين، لكن الأهم هو أنك تعوضهم، وهذا اللي ما حصلش في مانشستر سيتي، لم يقع تعويض هؤلاء اللاعبين، يعني الانتدابات كانت محدودة في مانشستر سيتي، كنا نتوقع أن عمل كبير جدا في سوق الميركاتو وانتداب لاعبين كبار، انتداب لاعبين مميزين، لكن مانشستر سيتي إلى حد الآن تقريبا ولا عملية كبيرة في سوق الميركاتو، لذلك لو بقي مانشستر سيتي بهذا الرصيد البشري أتوقع موسم صعب وصعب جدا للسيتي.
0: طيب هناك نجوم أيضا في مانشستر سيتي، ألا يمكن أن يغطوا على رحيل هؤلاء النجوم؟ يعني هالاند، فيل فودن، غريليش عاد إلى مانشستر سيتي، ألا يمكن أن يغطوا على هؤلاء النجوم؟
2: هو احنا شفنا الموسم الفارط بهؤلاء النجوم في افضل حالاتهم، ومانشستر سيتي لم يتمكن من الفوز بالبريمير ليج، فما بالك خروج هؤلاء النجوم وعدم التعويض. المشكل يعني منتصف الملعب الى حد الان هناك نقاس كبيره، لما يخرجوا لك في نفس الوقت رايندرز وبرناردو سيلفا ورودري، ثلاثه لاعبين في منتصف الملعب ولا تكون هناك انتدابات كبيرة، معناها هؤلاء اللاعبين لم يقع تعويضهم بأسماء كبيرة، لذلك أظن أن أتوقع على الورق إلى حد الآن مانشستر سيتي لن يكون من المرشحين للمنافسة، لأن تعرف الرصيد البشري واللاعبين المميزين هم اللي يصنعوا الفارق مع مدرب جديد، وشاهدنا هذا ضد أرسنال في مباراة شاريتي شيلد، شاهدنا يعني تقريبا مانشستر سيتي غير موجود، يعني كانت سيطرة كلية لأرسنال والفوارق الفنية معناها صنعت الفارق. أتوقع مانشستر سيتي من هنا إلى آخر الميركاتو يجب أن يقوم بانتدابات ويقوم بعمليات قوية في منتصف الملعب.
0: طيب كابتن حسام، لو انتقلنا إلى الضفة الأخرى من مدينة مانشستر، مانشستر يونايتد، هل يستطيع مايكل كاريك البناء على ما حققه الموسم الماضي وإعادة مانشستر يونايتد إلى دائرة المنافسة على لقب البريمير ليج هذا الموسم؟
2: هو صراحة إنجاز ما قام به كاريك الموسم الفارط، استلم الفريق في أسوأ حالاته مع أموريم، ثم قاد الفريق إلى انتصارات مهمة وإلى أعلى الترتيب. صراحة البناء على هذا المشروع يعتبر شيء جيد جدا قامت به إدارة مانشستر يونايتد، لكن في نفس الوقت إلى حد الآن مانشستر يونايتد لم يقم بانتدابات كبيرة. مانشستر يونايتد باستثناء ممكن تيلمانس في منتصف الملعب إلى حد الآن ليس هناك انتدابات كبيرة، سمعنا أن هناك ممكن انتدابات أخرى، ممكن باليبا لعب برايتون، ممكن كوني لعب روما. مانشستر يونايتد يحتاج إلى رأس حربة، يعني الموسم الفارط مانشستر يونايتد يلعب من غير رأس حربة، يلعب بيمو تقريبا رأس حربة، وفي بعض الأحيان سيسكو، يعني مانشستر يونايتد محتاج قلب هجوم هداف يسجل له أقل شيء 20-25 هدف في الموسم، وهذا لا يملكه مانشستر يونايتد. أظن أن فريق

0: فريقي مانشستر سيتي واليونايتد محتاجين إلى عمل أكثر في الميركاتو قبل نهايته للمنافسة مع أرسنال في
1: طيب
0: الدوري الإنجليزي.
1: كابتن حسام، على ذكر الانتدابات في مانشستر يونايتد، يعني ذكرت تيليماس، أندري سانتوس هناك أيضا وافد إلى مانشستر يونايتد، ألا يمكن أن يمثل هؤلاء اللاعبين يعني الحل في خط وسط مانشستر يونايتد؟
0: لا أكيد هما سيكونون إضافة، لكن غير كافي. مانشستر يونايتد محتاج إلى لاعب قوي جدا من الناحية الدفاعية. أندري سانتوس كان الموسم الفارط احتياطي في فريق تشيلسي، معناه لم يكن باللاعب الفعال. محتاج مانشستر يونايتد لاعب مثل الأدوار اللي كان يقوم بها كازيميرو، مثل الأدوار اللي كان يقوم بها مكتوميني. محتاج إلى لاعب قوي من الناحية البدنية، محتاج إلى لاعب قوي في افتكاك الكرة. لذلك سمعنا كلام كبير على ممكن باليبا لاعب برايتون أو كوني لاعب روما ولاعب المنتخب الفرنسي. محتاج مانشستر إلى لاعب قوي في منتصف الملعب، وكذلك والأهم محتاج إلى رأس حربة. يعني مانشستر يونايتد اليوم يلعب من غير قلب هجوم. سيسكو إصاباته متكررة، تقريبا أغلب الموسم كان احتياط مع كاريك. شاهدنا مبيمو هو اللي يلعب راس حربة، بعض الأحيان كونيا يلعب راس حربة. لذلك إذا أردت المنافسة في الشامبيونز ليج وإذا أردت المنافسة في البريمير ليج محتاج إلى لاعبين معناها يكونوا إضافة كبيرة أول ما يقع انتدابهم. محتاج لاعبين كبار. يعني مانشستر يونايتد وسيتي ما يقدروش معناها ينافسوا من غير لاعبين سوبر، خاصة مانشستر يونايتد من غير قلب هجوم سوبر. محتاج إلى هداف، محتاج إلى مهاجم مثل هالاند، مثل بيدرو في تشيلسي، لاعب هداف معناه يكون يبني عليها اللاعب. لا سيسكو لا مبيمو أتوقع قادرين أنهم يقوموا بالمهمة على أحسن ما يرام.
1: نعم كابتن حسام، ابقى معنا لنتعرف على 5 أبرز صفقات كبيرة هذا الموسم للأندية الإنجليزية في الميركاتو الصيفي.

0: عودة لك ضيفي الكريم كابتن حسام. يعني بالنسبة لليفربول، يعني هل يستطيع أندوني راولا قيادة ليفربول إلى بداية جديدة بعد نهاية يعني حقبة اعتمد فيها بشكل كبير على محمد صلاح؟
1: شوف صراحة بعد خروج محمد صلاح إلى حد الآن لم يقع تعويضه. نعرف أهمية محمد صلاح السنوات الأخيرة من تسجيل أهداف، من أسيست، من دوره الكبير في جعل ليفربول دائما يلعب في أعلى الترتيب، لكن إلى حد الآن ليفربول لم يقم بانتدابات. يعني كنا ننتظر سوق ميركاتو كبير جدا بعد المواسم البخيبة، المواسم الفارطة، يعني تقريبا ولا اسم كبير جاء إلى فريق ليفربول. يعني تقريبا سيدخل الموسم القادم بنفس الرصيد البشري مع خروج روبرتسون مع خروج محمد صلاح. يعني صراحة نفس الشيء اللي قام به مانشستر سيتي، صراحة أنا أستغرب من العمليات في الميركاتو اللي قامت بها ليفربول. ستكون الوضعية صعبة صعبة جدا، حتى موضوع باركولا معنا مع باريس سان جيرمان إلى حد الآن متوقفة المفاوضات. يعني ليس هناك كلام في المدة الأخيرة. باريس سان جيرمان يطالب ب 140 مليون يورو، ليفربول قدم 60 مليون، يعني الفوارق كبيرة وكبيرة جدا. لذلك ليفربول صراحة أراه سيعاني هذا الموسم. كذلك ما نساوش خروج كوناتي في قلب الدفاع. يعني أنت لما يخرجوا لك ثلاثة لاعبين أصحاب خبرة، صلاح وكوناتي وروبرتسون،
0: ولكن ربما تم تعويض

0: في روج
1: كيف
0: كوناتي في
1: تريد أن
0: خط الدفاع
1: تنافس؟
0: بأراوخو كابتن حسام.
1: بأروخو، إي عارف أروخو، لكن إحنا أنت ما شاء الله تبع في الدوري الإسباني المواسم الفارطة، كيف كان أروخو في برشلونة؟ يعني موسم كامل أو موسمين هو احتياط، وحتى لما يشارك دائما يتسبب في هزائم لبرشلونة إضافة للإصابات المتكررة.
0: إذن
1: يعني أنت
0: لماذا
1: محتاج
0: وقع الاختيار
1: إلى
0: عليه رغم
1: لاعب
0: هذه
1: مستقر في
0: المشكلات؟
1: الأداء. صراحة والله إلى حد الآن لم أفهم أنا، يعني مانشستر ولا فريق كما ليفربول كان مطالب معناه أنه يجيب أسماء كبيرة، كنت أتوقع أسماء من الطراز العالي، أسماء سوبر، أسماء مباشرة تدخل للفريق لتقديم الإضافة، خاصة كوناتي كان لاعب أساسي، لربما سيكون التعويل على اللاعب جاكي، اللاعب الفرنسي اللي انتدبه الموسم الفارط تقريبا ب 70 مليون يورو، شاهدناه في بعض المباريات الودية لاعب ممتاز، لكن يبقى في الأخير لاعب شاب، أنك تعوض لاعب دولي في المنتخب الفرنسي، صراحة إلى حد الآن ممكن من أقل سوق الميركاتو ممكن في ال10 سنوات الأخيرة من الفرق الإنجليزية باستثناء تشيلسي
0: نعم كابتن
1: وبدرجة أقل
0: حسام،
1: توتنهام،
0: هنا ذكرت
1: صراحة سوق
0: تشيلسي،
1: ميركاتو ضعيف.
0: ذكرت تشيلسي، برأيك هل سيستطيع تشابي ألونسو إعادة تشيلسي إلى دائرة المنافسة؟ وهناك يعني انتدابات كبيرة قام بها النادي هذا الموسم، هل سيستطيع تشابي ألونسو المنافسة بعد يعني موسم متباين السنة الماضية؟
1: اي صراحة مطالب، معناه تشيلسي الى حد الان في سوق الميركاتو صرف اكثر من 400 مليون يورو، يعني لو تجمع سيتي واليونايتد وليفربول في نفس الوقت ما صرفوش نفس المبالغ اللي صرفها فريق تشيلسي، لذلك تشابي الونزو مطالب انه ينافس مع ارسنال هذا الموسم، اذا تقوم بسوق ميركاتو مثل ما اللي قام به فريق تشيلسي مطالب انه يكون من المنافسين، صراحة ميركاتو ممتاز جدا قام به فريق تشيلسي، لذلك اتوقع تشيلسي باش يكون من المنافسين الكبار على الدوري الانجليزي، واتمنى انه لا يفرط في انزو فرنانديز، لانه انزو فرنانديز لاعب مهم ومهم جدا في منتصف الملعب، ممكن انتداب روجيرس مهم، لكن مطالب انه يبقي معاه على انزو فرنانديز.
0: طيب كابتن حسام، هل إدارة تشيلسي ستنجح في الجمع بين المواهب الشابة وأصحاب الخبرة بما يتناسب مع فلسفة يعني ألونزو ويمنح الفريق الاستقرار الفني؟
1: هو هذا الموضوع في يد شابي ألونزو، هو الذي يتحكم في الرصيد البشري، هو اللي أشرف على الانتدابات، هو اللي يوافق على اللاعبين اللي انتقلوا، هو اللي يوافق على اللاعبين الذين استقدموا إلى تشيلسي، يعني الرصيد البشري تقريبا هو اللي صنعه، لذلك شابي ألونزو نعرفوه احنا حتى لما كان في باير ليفركوزن يعول على اللاعبين الشبان، يعطيهم فرصة يطور من مستواهم، بعد خيبة ريال مدريد شابي ألونزو مطالب انه يؤكد للجميع انه مدرب من الطراز العالي، وان تقريبا الفشل اللي حصل له مع ريال مدريد لم يكن الا تقريبا خطأ او معناه ليس هذاك هو مستوى شابي ألونزو، مطالب انه يعيد لذاكرة الجمهور الاوروبي شابي ألونزو باير ليفركوزن، صراحة يملك الامكانيات ويملك الرصيد البشري حتى ينافس على البريمير ليج، ولما لا الفوز بالبريمير ليج.
0: نعم، كنت معنا من العاصمة تونس المحلل الرياضي حسام الحاج علي، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية. اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارت عربي.

في قضية هند رجب، الاحتلال يعترف بالجريمة ويفتح تحقيقا فيها، فكيف للمجرم أن يحقق في جريمته ويكون القاضي الذي يحكم فيها؟ إنه فقط يريد تلميع صورته أمام العالم، لكن هيهات، فألاف الجرائم لا يمكن طمسها. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعون معنا. للمطالبة بإدخال المساعدات إلى غزة حراك في اليوم العالمي للعمل الإنساني. الاحتلال يعترف بجريمة استهداف هند رجب وعائلتها ويفتح تحقيقا بالحادثة. بعد مفاجأة صلاح له في ليفربول، الطفل إسحاق يردها في طرابزونسبور. من إسطنبول ارتفع صوت واحد من أجل غزة في تحرك جماهيري وإعلامي موحد دعت إليه منظمات وهيئات إغاثية للمطالبة بفتح المعابر وإدخال المساعدات الغذائية والطبية دون قيود. وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، تجمع مئات المشاركين في ميدان إسكودار ضمن حملة حملت شعار صوت الإنسانية. نشاهد جزءا من الفعالية.

0: المساعدات الإنسانية ليست منا بل حق عالمي لا يمكن منعه. كانت هذه واحدة من الرسائل التي رفعتها الحملة على منصات التواصل الاجتماعي، مع تأكيد أن غزة تمثل اليوم اختبارا حقيقيا للضمير العالمي ومبادئ حقوق الإنسان. نستمع معا لما قاله رئيس منظمة أو منصة دعم فلسطين عثمان نوري، شاهدوا معي.
1: İnsani yardımın önündeki İsrail engelinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Bugün malum küresel insani yardım günü. İnsani yardım her zaman önemli, her vakitte önemli ama bazı günlerde önemli olan şeyleri bir kez daha ifade etmek istiyoruz. İsrail onlarca yıldır Filistin'de uyguladığı işgal politikaları neticesinde Filistinlileri muhtaç ve mağdur hale getirdi. Son 3 yıldır da Gazze'deki ablukası ve işgali Gazze'de yaşanmaz bir duruma getirdi. İnsani krizle karşı karşıyayız. Yani insani yardımın önündeki İsrail engelinin kaldırılmasını talep ediyoruz. 2025 yılında İsrail'in altına imza attığı bir ateşkes anlaşması var. Bu ateşkes anlaşması diyor ki her gün 600 yardım tırı İsrail'in de imzaladığı anlaşma Gazze'ye girecek. Ama girmiyor. Günde 50 tır giriyor, 60 tır giriyor, 100 tır giriyor. Yani
0: هذا ويؤكد منظمو الحملة أن فعالياتها ستمتد إلى دول أخرى حول العالم للمطالبة بإنهاء عرقلة المساعدات الإنسانية إلى غزة وحث المجتمع الدولي على التحرك لضمان وصولها إلى المحتاجين. نشاهد سويا.
2: Bugün 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü. Bu vesileyle Türkiye'li sivil toplum kuruluşları olarak başta Filistin olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde zor günler geçiren mülteciler, savaş mağdurları için bir araya geldik. Ve burada güçlü bir ses ile bütün dünyaya mazlumlara, ihtiyaç sahiplerine, mültecilere acil insani yardımların ulaştırılması hususunda bir çağrıda bulunduk. Tabii Filistin, Gazze bu anlamda İsrail'in büyük zulmü altında maalesef zor günler geçiriyor.
3: Aslında dünyanın dört bir yanında insani yardımın ulaşmadığı, insanların en temel hak ve hürriyetlerine ulaşamadığı bir dünyanın kalmadığını haykırmak, onu konuşmak, bu müjdeyi tüm insanlığa vermek isterdik. Fakat gelin görün ki dünyanın dört bir yanında mazlum coğrafyalarda bugün çocukların parçalandığı, anne babaların gözyaşı döktüğü, feryatların göğe ulaştığı bir zamanı yaşıyoruz yine her zamanki gibi. Çünkü hak ve batıl mücadelesi devam ediyor. Zalimler zulmünün peşinde ve her gün katsayısını arttırarak zulmü maalesef yeryüzüne yayma çabası içerisindeler.
0: اختيار اليوم العالمي للعمل الإنساني لإطلاق هذه الأصوات لم يكن إذن مشاهدينا الكرام مصادفة، في وقت يدفع فيه العاملون في الإغاثة أنفسهم ثمنا متزايدا خلال الحروب والأزمات حول العالم. فبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، فقد قتل 350 عاملا في المجال الإنساني خلال عام 2025، من بينهم 186 في غزة و 71 في السودان، كما بلغ عدد العاملين في المجال الإنساني الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة أو الاختطاف خلال العام نفسه 907 أشخاص، في رقم قياسي جديد للعنف ضد العاملين في مجال الإغاثة. إذن مشاهدينا الأحبة، الآن نذهب لنرصد كيف كان تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ مع بولانت. إذا بولانت يقول: في غزة شعب محاصر ليس بالقنابل وحدها، بل بالجوع والعطش ونقص الدواء وصمت العالم. يجب كسر هذا الصمت، فكسر الحصار يعني إيقاظ ضمير الإنسانية من جديد. تعليق آخر لمينا: من واجبنا الإنساني أن نكون صوتا للمظلومين في مختلف أنحاء العالم، وفي مقدمتهم من يعانون في فلسطين. أيضا تعليق آخر: في اليوم العالمي للعمل الإنساني لن نصمت إزاء الظلم في غزة، ونقف إلى جانب إخوتنا الفلسطينيين، وسنواصل رفع أصواتنا من أجل الإنسانية والعدالة. هند رجب هو ذلك الاسم الذي لن يمحى من الذاكرة. ولعلكم مشاهدين الكرام لازلتم تتذكرون تلك الملامح الطفولية وذلك الصوت البريء لابنة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي وبعد أكثر من عامين ونصف من ارتكابه لتلك الجريمة النكراء أقرت قيادته بقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب وآخرين من أفراد عائلتها في قطاع غزة، معلنا فتح تحقيقات داخلية في هذه الجريمة التي شاهدها العالم بالصوت والصورة. نستذكر معا صوت هند.
4: الدباب يلبيا.
5: الدباب وين؟
4: يلبيا.
5: الدباب جنبكم؟
4: اه.
5: عم تتحرك ولا واقف؟ نزل حدا منها؟
4: لا بتتحرك. ميتين.
5: ميتين؟
4: اه.
5: وهم هلا بعثوا السيارة؟
4: اه.
5: انت هلا وين متخبي هلا؟ وين انت هلا محمية؟
4: السيارة.
5: جوا السيارة انت صح؟ مش برا السيارة.
4: صح. عم تعيديني
5: وين؟ ايش يا عمري؟
4: خليكي معنا ونموت.
5: يا حبيبتي عمري والله معك، هين انا مش تاركك بحكي معاكي، ما بدي اصلا اتركك. حبيبتي والله لو بإيدي لأذيكي. نحكي يا الله يا رب تحمينا.
0: جدة هند أكدت أن قتل حفيدتها كان متعمدا. شاهدوا معي.
6: هند والله يعني طفلة بريئة، يعني كانت هند بنزوح وتم استهدافها بسيارة، فالكل أكيد يعني شاهد كيف كانت هند الطالب بإنقاذها، وكنا منطالب من خلال الصليب الأحمر أنه ينقذها، والكل عارف أنه هند يعني طفلة بريئة، بس هي اللي كانت تتمنى وتطلبه أنه حد ينقذها من السيارة ومن الحصار اللي هي فيه، وما حدش يعني أنقذ هند ولا تعامل مع نداء هند. كانت هند مستهدفة من خلال الجنود الإسرائيلية بالقتل المتعمد والاستهداف المتعمد، وكان قتلها متعمد على مسامع.
0: أما فيما يتعلق بفتح تحقيق قضائي في مقتل هند، فعبرت جدتها عن تشكيكها في نزاهة القضاء الإسرائيلي والتحقيقات الإسرائيلية وطالبت بتحقيق دولي. شاهدوا معي.
6: كعائلة لهند رجب لا نثق في قضاء طبعا دولة إسرائيل. إن شاء الله إحنا نتمنى أن يكون القضاء من العالم كله، يعني من الطالب أن يكون من العدالة الدولية بأجمعها.
0: لكن التساؤل الملح، هل تفلح التحقيقات الآن؟ مؤسسة هند رجب بدورها شككت أيضا في جدوى التحقيقات التي أعلن الجيش الإسرائيلي فتحها بشأن مقتل هند وآخرين من أفراد عائلتها، معتبرة أنها لا تمثل خطوة حقيقية نحو العدالة. وقالت المؤسسة لا ينبغي اعتبار فتح التحقيقات بمثابة تحول حقيقي نحو العدالة، بل يأتي في ظل تصاعد التدقيق والضغوط الدولية، وبهدف أو يهدف إلى إعطاء انطباع بوجود مساءلة مع استمرار الإفلات من العقاب. يذكر مشاهدين الأحبة أن مؤسسة هند رجب تأسست في فبراير من عام 2024 وتتخذ من بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتنشط في ملاحقة العسكريين الإسرائيليين المتورطين في جرائم ضد الإنسانية. إذن الآن مشاهدينا الأحبة ننتقل لرصد طبعا تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع. شاهدوا معي. نبدأ إذن مع إسماعيل الذي يقول: الجيش الإسرائيلي وبعد أكثر من سنتين على مقتل الطفلة هند يعلن فتح تحقيق صوري في محاولة لتلميع صورته وتنظيف وجهه القبيح. أما زينب فتقول: بعد سنتين من الملاحقة اعترف جيش الاحتلال بقتله هند رجب، هذا يعني أن الإصرار على ملاحقة إسرائيل قد يوصلنا إلى نتيجة كاعتراف منهم بأنهم مرتكبو جرائم. جوزيف إلياس كتب قائلاً: المهم شو حنحصل من اعترافهم؟ العالم كله أدانهم وطلع قرار دولي ضدهم، ولكن تهجير الشعب المظلوم ما زال مستمراً. فايد أبو شمالة يقول: أرجو الانتباه أن هذا جزء من خطة معالجة الصورة القبيحة للاحتلال، وقصة اغتيال الطفلة هند رجب واحدة من أقوى القصص التي تسببت بالحرج والانتقادات العالمية. في عالم كرة القدم كثيراً ما تتجاوز المواقف الإنسانية مشاهدين الأحبة حدود المستطيل الأخضر لتصنع مع حكايات تلامس القلوب. في هذه الفقرة نعود بكم عامين إلى الوراء، حين فاجأ النجم المصري محمد صلاح الطفل الإنجليزي إسحاق كيرني بزيارة غير متوقعة إلى مدرسته. إسحاق المولود بمتلازمة وولف هيرش هورن، وهي خلل جيني نادر يؤدي إلى تأخر في النمو، لم يكن مجرد مشجع عادي بل كان عاشقا استثنائيا لصلاح، وقد حظيت لقطات لقائهما الأول أنذاك بزخم إعلامي عالمي كبير. شاهدوا معي.

مؤثرة لصلاح قال فيها: ستبقى في قلبي دائما، وأينما لعبت سأستمر في دعمك ومساندتك. وهنا يأتي التحول الطريف والذكي في هذه القصة. إذا التقطت إدارة نادي طرابزونسبور التركي هذه الرسالة الإنسانية وقررت تحويلها إلى مبادرة تسويقية ولمسة إنسانية بالغة الذكاء، النادي وجه دعوة خاصة لإسحاق وعائلته لزيارة تركيا ليقطع الطفل رحلة طويلة من إنجلترا إلى مدينة طرابزون وهو يرتدي قميص فريقه التركي الجديد المطبوع عليه رقم 10 واسم محمد صلاح بالتأكيد. دخل إسحاق إلى أرضية ملعب طرابزونسبور في أثناء تدريب الفريق مناديا صلاح لترتسم ملامح الدهشة والصدمة العفوية على وجه النجم المصري ليحتضنه ويصافحه وسط أجواء مليئة بالبهجة التقطتها الكاميرات التي كانت على موعد مسبق مع المفاجأة. وهذا هو الفيديو الذي نشره نادي طرابزونسبور، شاهدوا معي.

0: المقطع انتشر على منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة بطبيعة الحال، وتفاعلت معه وسائل الإعلام والصحافة هي الأخرى على نطاق واسع، حيث أشاد المتابعون بمبادرة ترابزونسبور التي وصفت بالإنسانية والطريقة التسويقية الذكية التي جسدت شعار النادي أكثر من مجرد نادي الذي رفعته كعنوان للفيديو، واستطاعت من خلاله أن تجمع إسحاق مجددا ببطله المفضل في مشهد لا يعترف بالمسافات ولا بتبديل النوادي والقمصان. إذن الآن مشاهدينا الأحبة نرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ من محمد الذي كتب قائلا: ضربت معلم من إدارة ترابزونسبور، عرفوا يسوقوا للنادي عالميا من خلال لمسة إنسانية. أيضا تعليق آخر من عايدة: محمد صلاح مش مجرد لاعب كرة عبقري، صلاح إنسان حقيقي وفكرة ترابزونسبور عبقرية، برافو عليهم. أيضا آدم أيدن يقول: هذا هو المعنى الحقيقي لشعار أكثر من مجرد ناد، ترابزونسبور لا يصنع البطولات فقط بل يصنع البهجة في قلوب الأطفال، رؤية صلاح وهو يعانق الصغير جعلتنا نشعر بالفخر. أيضا تعليق آخر لأيوب: ملامح صلاح عندما سمع صوت إسحاق كانت حقيقية وجميلة بشكل لا يوصف، صلاح أسطورة داخل الملعب وخارجه، ومحبته في قلوب الأطفال لا تقدر بثمن. يروي الجراح الأمريكي الدكتور فيروز سيدهوا عن شعوره بالعار الأخلاقي عقب مغادرته قطاع غزة وتركه للأطفال يواجهون الموت في ظل القصف المستمر والتجويع. شاهدوا معي.
1: Ethnic or religious connection to the Middle East. My family's from a small minority in India and Pakistan, but I grew up in the United States. I was born here. I'm an American, and the United States is intimately involved in what's going on. We provide almost all of the weapons, all of the funding, the diplomatic support at the UN, stopping other countries from solving this issue, which is pretty easily solved. And I don't think Americans want to be doing that. I think that's why most of this is hidden from them. So I knew that by going there, I could, number one, provide medical care because I'm a trauma surgeon, so that's what I'm good at doing. But I could also bear witness, and then I could come back and try to tell people what was going on and try to change things.
2: And
1: if
2: you
1: we could.
2: Say I don't feel I.

0: أطلقت مبادرة فلسطين التركية هوادف عمومية في شوارع اسطنبول لتمكين المواطنين والمارة من تسجيل رسائل صوتية مباشرة إلى أهالي قطاع غزة تعبيراً عن التضامن والمساندة الشعبية لصمودهم. تابعوا معي.
1: Gazze'li kardeşlerim, sizi çok seviyoruz. Size çok dua etmiyoruz her zaman. Allah yardımcınız olsun. Sizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun.
0: عاد مواطن فلسطيني فتح حديقة حيوانات قرب مخيم النصيرات بعد نقل الحيوانات عدة مرات لحمايتها من الاستهداف في محاولة لمنح الأطفال المصابين بالصدمات متنفسا ولحظات فرح وسط الدمار. شاهدوا معي.

0: Yes, sir.
1: All right. So good to meet you.
0: Good to meet you, brother.
2: رحلتنا انتهت أيها الأحبة، لكن عطاءنا مستمر دائما. نلتقي غدا في نفس المكان وفي نفس الزمان، على أمل اللقاء بكم جديد. أطمونا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

rough, rough.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة هذا اليوم من برنامج ولنا وقفة. مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية نهاية شهر أكتوبر المقبل، تزداد مواقف حكومة نتنياهو تشددا وتصلبا في عدد من الملفات، منها غزة ولبنان وسوريا، وترتفع معها نبرة الوعيد والتهديد وافتعال الأزمات من أجل كسب أصوات الناخبين قبيل انتخابات تبدو حاسمة لمستقبل نتنياهو السياسي الذي لا تصب استطلاعات الرأي في صالحه بعد أن نجا من الحساب والعقاب في قضايا فساد كادت تزج به في غياهب السجون. نناقش في حلقتنا اليوم تأثير الانتخابات الإسرائيلية في قرارات ومواقف حكومة نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف ومحاولات افتعال الأزمات في المنطقة وتهديدها للاستقرار.
1: لم يغلق السابع من أكتوبر في إسرائيل صفحة من الماضي، بل يعود إلى قلب المعركة الانتخابية سؤالا عن المسؤولية واتهاما متبادلا، وملفا قد تكون خلاصته أثقل من أن تترك خارج صناديق الاقتراع. تحقيقات الجيش الإسرائيلي أقرت بأن المؤسسة العسكرية أخفقت في مهمتها الأساسية في حماية الإسرائيليين، وكشفت عن قصور في التقديرات والاستعداد والاستجابة، فيما بقيت حدود المسؤولية بين المستويين الأمني والسياسي موضع خلاف ومواجهة لم تحسم بعد.
2: منذ 8 أكتوبر تحاول الحكومة تحميل المؤسسة العسكرية مسؤولية الإخفاق، لكن الشارع الإسرائيلي لم يتقبل هذه الرواية، فبحسب استطلاعات الرأي يحمل كثيرون الحكومة ونتنياهو المسؤولية السياسية، خصوصا مع رفضه الإقرار بمسؤوليته.
1: وفي الشارع الإسرائيلي لم يعد ملف 7 أكتوبر حبيس التحقيقات الداخلية، إذ نقلت عائلات القتلى والمتضررين مطلب المحاسبة إلى ساحات الاحتجاج، فيما بات الإخفاق جزءا من الصراع الانتخابي بين خصوم نتنياهو الذين يحملونه المسؤولية السياسية ومعسكره الذي يبرز إخفاقات الجيش الإسرائيلي والاستخبارات.
3: إن كرجع مدينة شيء متفقدت.
4: لا توجد لدينا دولة تؤدي مهامها، لا يوجد حكم، كلهم فاسدون ويجب تبديلهم جميعا.
5: سيستغرق مزيدا من الوقت لكي يفهم الإسرائيلي حجم ضرر الحدث، أتوقع أن نستشعر نتائجها في الانتخابات القادمة.
1: ومن التحقيق في الإخفاق إلى الخلاف على من يحقق فيه، انتقلت المواجهة إلى الكنيسة والشارع، فالائتلاف دفع بمشروع لإنشاء ما يسميه لجنة تحقيق رسمية قومية وأقره بالقراءة الأولى، بينما قاطعت المعارضة التصويت متمسكة بلجنة تحقيق رسمية مستقلة وفق الآلية التقليدية، ومعتبرة أن شكل اللجنة وتكوينها قد يحددان مسبقا إلى أين ستتجه أصابع الاتهام، خلاف يجر إلى الانتخابات وحملاتها. بعد 3 سنوات من أحداث 7 أكتوبر لا يزال ملف الإخفاق الأمني الإسرائيلي مفتوحا، وسط اتهامات تطول حكومة نتنياهو بالمماطلة في تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فيما تتحول معركة المسؤولية والمحاسبة إلى ورقة انتخابية يسعى كل معسكر إلى توظيفها لمصلحته. فمشتاوي ترتي عربي من ميدان الأسرى والمفقودين الإسرائيليين وسط تل أبيب.
0: وللحوار حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ أحمد الحيلة، ومن حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ أحمد، كيف ينعكس الضغط الذي تعيشه حكومة نتنياهو على خلفية الانتخابات البرلمانية المقبلة في إسرائيل على المحيط الإقليمي وعلى مسارح الصراع الذي تخوض فيها إسرائيل صراعاتها؟
6: إذا اعتبرنا أستاذ رائد بأن الاحتلال الإسرائيلي عادة والأحزاب الإسرائيلية عموما بأن العداد الانتخابي بالنسبة لها يترجم عسكريا، يترجم أمنيا، يترجم من خلال العمليات العسكرية إن كان داخل فلسطين أو في سوريا ولبنان، وبالتالي ما تفضلت فيه هو يعكس حاجة بنيامين نتنياهو إلى التصعيد لترجمته لاحقا في صندوق الاقتراع، لا سيما إذا أخذنا مثلا هيئة البث الإسرائيلية كان في منتصف هذا الشهر لديها استطلاع رأي يقول بأن كتلة بنيامين نتنياهو تقريبا تحوز على 52 مقعد في مقابل كتلة المعارضة 58 مقعدا. هذا يعني بأن بنيامين نتنياهو الآن يريد من الورقة العسكرية أو الورقة الأمنية في المنطقة عموما أن تكون هي ورقة رابحة في السباق الانتخابي للكنيسة الإسرائيلي. وهنا لابد أن أشير بشكل واضح بأن كوشنر هو المبعوث الأمريكي عندما جاء إلى تل أبيب ناقش معه العديد من القضايا ولا سيما قضية غزة، لكن كان اللافت في تصريحات كوشنر، قال بأننا نراعي

0: حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. تاليا مباشرة كان هناك تصعيد إسرائيلي في غزة لافت، كان هناك أيضا تقدم أو محاولة تقدم إسرائيلي في تلال علي الطاهر في جنوب لبنان، وكان الأهم في هذا المشهد والمستحدث هو القصف الذي طال مطار أبو ظهور في شمال سوريا. وكانت هذه رسالة مزدوجة إلى سوريا وإلى تركيا، وبالتالي هذا كله عمليا يصب في السلوك الإسرائيلي الذي يترجم حاجة بنيامين نتنياهو إلى التصعيد قبل الانتخابات.
1: طيب، بما أننا نتحدث في المشهد العام أستاذ أحمد، هل هذا أو هذه الأوراق، الاستخدام هذه الأوراق طبيعي في دولة مقبلة على انتخابات؟ نحن لم نسمع أبدا عن أي حديث من قبل التيارات السياسية عن خدمات، عن أشياء تقدم للإسرائيليين، نحن نتحدث فقط عن الجانب العسكري والأمني. هل هذا مفهوم في بين قوسين الديمقراطيات على وجه العموم؟
0: قد يكون غير مفهوم في الديمقراطيات، لكن في الحالة الإسرائيلية هناك حالة خاصة. بنيامين نتنياهو إجمالا، علاوة على أن العداد الانتخابي يتطلب دائما تصعيد، والتصعيد يكون مترجم بدماء الفلسطينيين بشكل مباشر، إلى أن 7 أكتوبر أوجد أزمة لهذه الحكومة ولهذا الائتلاف، بمعنى أنه لحد اللحظة يعني العنوان بأنه فشل في 7 أكتوبر. من يتحمل نتيجة هذا الفشل؟ علاوة على هذا الفشل بأنه لم يستطع أن يحسم في غزة، وقد فوجئ باستعادة حزب الله لقوته في المواجهة الأخيرة. إذن هو أمام عقدة متعلقة ب7 أكتوبر والعقيدة العسكرية ما بعد 7 أكتوبر. بلا شك أن الموضوع الانتخابي مؤثر، لأنه لطالما بنيامين نتنياهو والأحزاب الإسرائيلية استخدمت منطق الخوف ومنطق اللي هو التهديد الوجودي لابد أن يترجم من خلال تحصين الأمن الإسرائيلي بالاعتداء على الآخرين، وكان دائما الاعتداء يكون محصورا بالفلسطينيين في فترة ما، لكن الآن بدأ يتمدد جغرافيا ليصل إلى مناطق أخرى. لكن هذا الحديث عن الانتخابات لا يأتي بمعزل حقيقة عن القناعات السياسية التي يتبناها بنيامين نتنياهو والتي يتبناها هذا الائتلاف اليميني، اللي هي في جزء منها مبني على قاعدة التوسع والسيطرة. وهنا أريد أن أذكر بوزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس، عندما قال لن ننسحب من الأراضي التي قمنا بالسيطرة عليها في غزة وفي لبنان وفي سوريا. هذا أيضا إضافة للبعد الانتخابي يوضح لنا بأن الائتلاف الإسرائيلي هو ائتلاف مبني على رؤية سياسية وفلسفة سياسية هي التوسع في المنطقة، وقد كان يصاحب ذلك ما يسمى بإعادة رسم الشرق الأوسط. وإن كان كل هذه بالمناسبة أستاذ رائد هي ملفات مفتوحة لم تنتهي بعد، فالتوسع لم يتحول إلى سيطرة واستقرار، إعادة الشرق الأوسط يبدو أنه متعثر، القدرة على حسم الملفات الأمنية التي يمكن أن تؤمن إسرائيل في المنظور الإسرائيلي لم تحسب، إن كان في غزة أو في الضفة الغربية وفي لبنان وفي سوريا وفي منطقة الخليج. وبالتالي نحن أمام، لازلنا أمام بانوراما معقدة متشابكة، لكن بلا شك الفاعل الأساسي أو أحد الفاعلين الأساسيين هو إسرائيل.
1: نعم، أنتقل إلى حيفا وضيفي من هناك الأستاذ إيهاب جبارين الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي. المشهد الانتخابي اليوم في إسرائيل واستطلاعات الرأي، ما هو حجم الضغط الذي تشكله على نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف؟
2: نعم، تحياتي لك ولضيفك الكريم أستاذ رائد. بداية أعتقد بأنه مهم جدا ألا نتعامل مع المسألة باعتبار بأنه الانتخابات تجعل نتنياهو أو نتائج الاستطلاعات أقله تجعل نتنياهو أكثر يمينية فحسب. الأضاق باعتقادي بأنه الانتخابات تغير وظيفة السياسة الخارجية نفسها، وهي تجعل الجبهة الخارجية تتحول من أداة لتحقيق هدف أمني، وبالمناسبة هدف أمنية حقيقية بالنسبة لإسرائيل. نتنياهو لا يأتي بملفات هامشية أو يعني بمنظور لا يوجد عليه إجماع إسرائيليان ويضعها في صلب الموضوع وكأن هذا هو خطة إسرائيل الأولى الآن، أبدا، ويتعامل مع ملفات حقيقية رئيسية في يعني مركز العقيدة الأمنية الإسرائيلية، ويجعلها أداة لإدارة السوق الانتخابية الداخلية. لأنه واتفق مع ما قاله الأستاذ أحمد قبل قليل، لاحظ أن حتى المعارضة الإسرائيلية نتنياهو هو الذي يكتب لها السياسات، هو الذي يكتب لها السياسات الخارجية، هو الذي يكتب لها الريتم، النغمة التي تلحن عليها في
1: ولكننا يعني

0: إيهاب، سمعنا من المعارضة الإسرائيلية تصريحات تندد بمثلا العدوان الإسرائيلي على مطار أبو ظهور العسكري في سوريا. إيهود باراك مثلا تحدث عن أن هذه الحملات هي حملات ليست أمنية وإنما هي حملات سياسية لأغراض انتخابية.
1: أتفق 100%، لكن إيهود باراك غير موجود في داخل أي حملة انتخابية. أيزنكوت، بنت، ليبرمان، لبيد، أي منهما لم يدلي بأي تصريح حقيقي سياسي إزاء ما قام به بنيامين نتنياهو في داخل سوريا. إيهود باراك الذي هو أنا باعتقادي ربما قد يستطيع، لديه هامش للمناورة ولوضع حقائق أمام بنيامين نتنياهو، أريحية لأنه غير موجود في داخل الحملة الانتخابية، وهذا ربما قد يكشف لنا عن سلوك إيهود باراك لو كان في داخل حملة انتخابية الآن مواجهة بنيامين نتنياهو. هل حقا كان سوف يخرج ويقول ما قاله الآن؟ لاحظ بأننا نتحدث عن عدة رؤساء هيئة أركان سابقون موجودون، أو نائب رئيس هيئة أركان سابقون موجودون في حملات انتخابية، يائير جولان، أيزنكوت، غانتس، كلاهما موجود في داخل الحملة الانتخابية، وكلاهما كان في مناصب الموجود فيها إيهود باراك، التي كان موجود بها إيهود باراك، وأي منهما لم يدلي أي شيء. فبالتالي هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هنالك طبقة مهمة جدا كذلك يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، أنه نتنياهو يدخل انتخابات 27 أكتوبر، أي نعم، من موقع غير مريح. الاستطلاعات الحديثة تضع ائتلافه ما بين 49 إلى 53 مقعد، بعيد عن أغلبية 61. انتخابات الليكود التمهيدية أيضا كشفت عن قاعدة حزبية أكثر يمينية من الجمهور الذي يحتاج إليه ليفوز. فبالتالي نعم، هو في وضع بحاجة، أنه كلما وجد نفسه في ضائقة وأزمة يصبح أكثر يمينية، هذا صحيح ولا غبار عليه، ويدخل في داخل مناكفة. ولكن ليس هذا فقط، هنالك قاعدة أخرى يجب أو طبقة أخرى يجب أن نستند إليها، وهي مهمة جدا لا تقل أهمية عن هاتين الطبقتين، أنه هنالك شباك زمني قصير يدركه نتنياهو ويدركه من يجلس مع بنيامين نتنياهو. في داخل الشباك الزمني القصير يتوجب على هذه الحكومة أن تجعل الفرائض الميدانية أكثر تعقيدا لإسرائيل، للحكومة التالية أيا كانت، إن كانت الحكومة التالية سوف تتشكل من هذا الائتلاف أو من المعارضة، هم يحاولون تعقيد الوقائع الميدانية أمامها. أي بكلمات أخرى، إذا كانت الوقائع الميدانية أكثر تعقيدا، من هذه الوقائع الميدانية سوف تبدأ الحكومة التالية على فرض أنها كانت متشكلة من ذات الائتلاف عملها، أي بكلمات أخرى من حملة تصعيدية سوف تكون لديها أوراق جاهزة للبت بها في شهر يناير المقبل، أو سوف تضطر المعارضة بأن تتعامل بواقع أكثر تعقيد، وأن يكون لديها ويجب عليها ربط الليل بالنهار أمام واشنطن وأمام الإقليم، لأن ما تعول عليه واشنطن وما يعول عليه الغرب إجمالا بالمناسبة والمجتمع الدولي، بأن سوف يكون هنالك حليف لبنيامين نتنياهو يغسل يدي إسرائيل من كل جرائم ما اقترفته في السنوات الأخيرة، وبالتالي سوف يكون لدينا إسرائيل نستطيع التعامل معها. لاحظ لهجة الغرب أصلا بأنه إسرائيل موجودة في داخل بين مزدوجين، هرمونات انتخابية، وبالتالي تحملوها شوي.
0: نعم، هذه النقطة أريد أن أنقلها إليك أستاذ أحمد، بين عدم التصريح بالدعم المباشر وبين ما يتم الحديث عنه من أنه ضوء أخضر لحكومة نتنياهو للتحرك في المنطقة ككل بدواعي انتخابية، كيف يمكن أن نفهم موقف إدارة الرئيس ترامب وموقف الرئيس ترامب نفسه؟
2: قد يبدو من حيث الشكل والبدء بأن الموضوع الانتخابي واستحقاقاته هذا أمر وجيه، لكن هناك ما هو أعمق من موضوع الانتخابات الإسرائيلية. يعني الآن عندما يقوم بنيامين نتنياهو في خلال هذه الفترة وما سبقها بخلق واقع، نحن لا نتحدث عن قضايا ظرفية، هو الآن مثلا في سوريا يحاول أن يرسم خطا أحمر أمام دمشق وأمام أنقرة بسياسة الأمر الواقع، بمعنى أنني أريد ذلك، وإن تم التعدي على هذه الرغبة الإسرائيلية قد نستخدم القوة العسكرية. هذه رسالة ذات أبعاد إقليمية متعلقة بميزان القوى في الشرق الأوسط وفي ملفات الخلاف ما بين تل أبيب وأنقرة. في غزة نفس الشيء، هو يستمر في سياساته، يرفض الاتفاق الأخير، وبالتالي هو يذهب لسياسة أمر واقع يخلقها. الرئيس ترامب قال عن الاتفاق في غزة، قال بأنه اتفاق تاريخي. لماذا لا يترجم هذا الاتفاق التاريخي؟ لماذا يتم القبول باستنزاف الدم الفلسطيني؟

0: طيلة شهرين أو 3 أشهر قادمة، حتى كما يقولون يعني نرضي رغبة بنيامين نتنياهو الانتخابية، وهذا أيضا ينسحب على لبنان وعموم المنطقة. أنا أعتقد أنه أستاذ رائد بشكل واضح أن الإدارة الأمريكية تتقاطع مع إسرائيل فيما يتعلق بخلق بيئة سياسية مواتية لإسرائيل بدعم أمريكي، والشاهد على ذلك على سبيل المثال أن عندما قامت إسرائيل بقصف مطار أبو ظهور في إدلب، ما كان موقف الرئيس ترامب؟ قال قد علمت بذلك، بمعنى لكن هل اعترض؟ هل ندد؟ هل رفض؟ هل أظهر رسالة معارضة لهذه السياسة؟ لم يفعلها. جاريد كوشنر قبل هذه الضربة قال بأنني أعتقد أنه لابد من مراعاة أو أن نراعي حاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها. على عندما تقصف في سوريا التي لم تطلق رصاصة واحدة على إسرائيل، هذا يعتبر دفاع عن النفس؟ هل عندما يرفض بنيامين نتنياهو الالتزام بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها ما بين حماس والوسطاء، هل هذا يعتبر دفاع عن النفس أم استمرار لقتل المدنيين؟ هل رفض بنيامين نتنياهو الالتزام بالاتفاق مع لبنان والإصرار على عمليات القتل والتقدم جغرافيا في تلال علي الطاهر، هل هذا أيضا من حق الدفاع عن النفس؟ أنا أعتقد أنه لا، هذه السياسة
1: لا يمكن أن يكون أن تكون عبارة حق الدفاع عن النفس هي ستارة لما يعني أطلق عليه الأستاذ إيهاب الهرمونات الانتخابية الإسرائيلية.
0: أبعد من الهرمونات، نعم هذه توظف بالضرورة في السياق الانتخابي، لكنها أيضا توظف في مسار سياسي يتم نظمه ما بين تل أبيب وواشنطن. هذه قضية سياسية معقدة، لأن الأحداث التي نتابعها الآن هي ليست وليدة الانتخابات وليست وليدة لحظة الانتخابات، وإنما هي تتصل بسنوات أو 3 سنوات ماضية إلى الآن. هذه الحكومة اليمنية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو تحاول إعادة رسم الشرق الأوسط، إن فشلت في إعادة رسم الشرق الأوسط على مستوى الدول كإيران وتركيا والسعودية ومصر وباكستان، لكنها بالضرورة تنزل إلى ما دون ذلك لتعيد رسم الجغرافيا السياسية في محيط فلسطين التاريخية، ولذلك هي الآن فاعلة أكثر في سوريا وفي لبنان وداخل الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالتالي هذا يأتي في سياق ونسق سياسي اليمين الذي الحاكم الآن في إسرائيل، هو يمين يحاول جاهدا أن يحسم وأن ينهي القضية الفلسطينية. اليوم الحديث عن إنهاء الدولة الفلسطينية، عن إنهاء السلطة، لا حماسستان ولا فتحستان، هل هذه شعارات موسمية للانتخابات أم أنها عبارة عن مواقف سياسية ترجمت على أرض الواقع وترجمت حتى في تشريعات في الكنيسة الإسرائيلية؟ وهذا ينسحب أيضا على الملفات
1: يعني
0: الأخرى.
1: هذا يمكن أن نفهمه في السياق أيضا الذي أشار إليه الأستاذ إيهاب، رفع الأسقف بالنسبة للحكومة القادمة أيا كانت هذه الحكومة، سواء كانت حكومة يشكلها نتنياهو بإئتلاف آخر أو حكومة تأتي بها المعارضة أيضا بين قوسين.
0: نعم، هذا يصلح للمزاودة السياسية، يصلح للمزاودة السياسية قبيل الانتخابات، بمعنى أن بنيامين نتنياهو هو الذي يملك السقف الأعلى لحماية أمن إسرائيل بين قوسين، وهو الذي يمكن أن يستخدم هذا سيفا مسلطا على أي حكومة ائتلافية قد تكون غير يمينية. ولا يرأس بنيامين نتنياهو اللي قول لكم أنكم أنتم تنازلتم عن السقف الأمن الإسرائيلي وذهبتم بنا إلى سقوف دنيا تسمح لخصومنا في المنطقة إن كانوا كيانات غير دولتية أو دول لأن تتجرأ على أمن إسرائيل. هذه اللغة ممكن أن يستخدمها نتنياهو لاحقا إذا لم يفز في الانتخابات.
1: جميل، أستاذ إيهاب، في السياق ذاته ما هي أو ما هو مسرح الاشتباك الأكثر ترشيحا للتصعيد خلال الفترة المتبقية حتى الانتخابات، بناء على ما تفضلت بالحديث عنه من رفع الأسقف؟
2: نحن اعتدنا بداية أنه المسرح الفلسطيني أن يكون هنالك حملة أمنية فلسطينية قبيل أي حملة انتخابية إسرائيلية، هذا يعني أمر مفروغ منه بطبيعة الحال.
1: من المرشح أكثر فلسطينيا، الانقلاب على اتفاق غزة أم الضفة الغربية التي تشهد أيضا يعني اضطرابا في السياسات الإسرائيلية وتوسعا في الاستيطان وهجمات من المستوطنين؟
2: بداية هذا يتعلق بالولايات المتحدة، إلى أي سقف ممكن أن أو ما هو الضوء الأحمر الذي ممكن أن ترسمه الولايات المتحدة عندما يقوم به بنيامين نتنياهو تحديدا وحكومته الآن إجمالا وإسرائيل ككل، هي بمحاولة جس نبض الخط الأحمر أو الضوء الأحمر الذي ممكن أن تضعه الولايات المتحدة لإسرائيل في غضون الفترة القادمة. هذا ما تقوم به في الأيام الحالية، غزة، لبنان، سوريا، أنقرة، كل هذه الأهداف هي في داخل هذا السياق، بالذات بأنه واضح جدا بأن نتنياهو عندما عاد من واشنطن عاد بخفي حنين بكل ما يخص طهران، فبالتالي واضح جدا أن الأهداف الأخرى سوف تكون مرسومة هنا، ولكن أي أهداف؟ هذا هو السؤال الآخر الذي نحمله. واضح جدا أنا باعتقادي هنالك حرية عمل وسهولة وسلاسة معينة في داخل الضفة الغربية. لاحظ بأن كان هنالك كبح في داخل الضفة الغربية، هذه النقطة مهمة جدا. ما خرج به هكبي في الأيام الأخيرة في محاولة كبح، وكذلك ربما يوم فقط عندما أعلن بنيامين نتنياهو بأن الحالة الأمنية في داخل الضفة الغربية يوما قبل زيارته لواشنطن قد بدأت، ومع ذلك تقوم واشنطن أو يضطر على ما يبدو لكي تستطيع استقباله في داخل البيت الأبيض أن يعلن عن تأجيل الحملة في داخل الضفة الغربية، واضح أن هنالك فيتو أمريكي عما يجري في داخل الضفة الغربية حقيقي باعتقادي بمعايير معينة، وليس خوفا أو على الفلسطينيين إنما خوفا على إسرائيل وعلى مكانتها في الإقليم وما تحاول أن تحيك له من ترتيبات في داخل الإقليم ما بعد هذه الانتخابات. وبالتالي قد تكون الساحة هو تثبيت الوضع القائم في داخل غزة على سبيل المثال. ولكن ومع ذلك يعني هنالك نقطة مهمة جدا كذلك يجب أن نعرج عليها، بأنه نتنياهو لا يحتاج بالضرورة إلى حرب كبيرة قبل الانتخابات، إلى حالة أمنية كبيرة قبل الانتخابات، لكنه يحتاج إلى شرق أوسط يبدو غير آمن بما يكفي لكي تبقى الانتخابات حول سؤال من يحمي إسرائيل، لا حول سؤال من المسؤول عما حدث لإسرائيل. وهنا الفارق بمعايير معينة مهم جدا، لأن الحرب الشاملة أو الحالة الأمنية الشاملة هي مخاطرة انتخابية كذلك بطبيعة الحال، قتل إسرائيليون، استدعاء للاحتياط، فشل محتمل، صدام مع واشنطن، كل هذه الأمور يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. أما التوتر المضار فهو أكثر فائدة، اغتيال في غزة ربما بالمناسبة قد نستمر كذلك يعني في داخل هذا السياق،
1: توتر ولكن تحت قبضة التحكم
2: بالضبط. يعني لهذا السبب قد نكون ما نشاهده اليوم هو الحالة الانتخابية، هو الحملة الانتخابية،
1: ولكن
2: اغتيال في غزة، ضربة في سوريا، تهديد للبنان، وربما كذلك توتر مع أنقرة ومع طهران، كل ذلك يسمح لنتنياهو بالبقاء جمهور داخل مجال يتفوق فيه سياسيا.
1: نعم أستاذ أحمد، في دقيقة واحدة كيف يمكن أن تدخل في هذه الحسابات ردود الأفعال من الجهات أو الدول التي تتعرض لهذا العدوان أو لهذا التصعيد في دقيقة واحدة؟
0: بدقة واحدة تدرك معظم القوى الموجودة الدولتية والغير دولتية بأن نتنياهو يعيش على التصعيد، والعداد الانتخابي هو الدماء في المنطقة والحروب، ولذلك أظن أن الدول تحديدا لن تنساق إلى أي تصعيد قبيل الانتخابات، لكن بعد الانتخابات الإسرائيلية أعتقد ستكون الحسابات مختلفة.
1: نعم، أعود إليك أيضا في دقيقة واحدة. النخب والشارع السياسي أستاذ إيهاب، النخب السياسية والشارع في إسرائيل ألا تحسب حسابا لردود أفعال ربما تكون من الجهات التي يتم التصعيد تجاهها؟
2: باعتقادي نعم، ولهذا السبب، لكن في المقابل أن الانتخابات لا تدفع إسرائيل إجمالا إلى التشدد، ولكن بالمقابل هي تقلص قدرة إسرائيل وقدرة بنيامين نتنياهو على تقديم التنازلات، وربما هذه هي المعضلة الموجودة بها إسرائيل تحديدا الآن، لأنه حتى تقديم التنازلات هو أمر لا يستطيع أن يرضى به المعارضة الإسرائيلية، ولهذا السبب قد تلجأ إسرائيل ويلجأ بنيامين نتنياهو إذا بالفعل اشتد الخناق عليه من قبل الولايات المتحدة لكي يدير هذه الحالة، هو الحالة التجميد ما يجري من جبهات مفتوحة إلى ما بعد هذه الحرب. نعم. وكما كنا قد أسلفنا، أو في هذه في أحسن الحالات أو في أسوأ الحالات بالنسبة لإسرائيل، وفي أحسنها هو محاولة إدارة الحالة الأمنية.
1: أشكرك جزيل الشكر من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، وأشكر ضيفي هنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة، شكرا جزيلا لكم على مشاركتكم معنا في هذه الحلقة. الشكر موصول لكم دائما مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

المياه جوهر الحياة، أينما وجدت نشأت الحضارات وازدهرت. من هنا سنسافر في رحلة عبر التاريخ تأخذنا إلى بحيرة تيفان، لؤلؤة المدينة وإحدى أكبر بحيرات المياه القلوية في العالم. تحتضن البحيرة آثار العديد من الحضارات العريقة، ففيها تقع جزيرة أكتمار التي تحاكي أجواؤها أجواء الأساطير. يمتد تاريخ المدينة العريق إلى ما قبل الميلاد، لزمن الأوراتيين الذين كانت تيفان عاصمة تاريخية لهم.

0: تضم أودية بان العديد من آثار الحضارات القديمة، ففيها دور عبادة وقلعة وان. أما دور تاج بحيرة وان فهي جزيرة أكدامار بكنيستها التي بنيت قبل أكثر من 1000 عام، شواهد على إسرار الزمان والسحر المكاني والتاريخ. المزيد سنكتشفه مع المؤرخ رحمة سكين الذي سيحدثنا عن الحضارات التي نشأت في فان وأسطورة جزيرة أكدامار التي تتوسط البحيرة. مرحبا بكم، حدثنا عن تاريخ وان القديم وآثار ومعالم الحضارات المتاقبة عليها.
1: مرحبا، هابينس هوش جالدنز فانمزا.
2: مرحبا بكم في فان. يكفيك من الدنيا أن ترى هذه المدينة، فهي إحدى المدن القديمة في الأناضول التي يعود تاريخها إلى 4000 عام قبل الميلاد تقريبا، وتاريخها المكتوب يعود إلى نحو القرن 9 قبل الميلاد، أي منذ تأسيس دولة أورارتو. وهذا ما تخبرك به النقوش المسمارية التي تركها لنا الأورارتيون والآشوريون في فان. الحضارة التي أسسها الأورارتيون مهمة للغاية، خصوصا ما أنتجته في مجال الزراعة وقتها. ما زلنا إلى يومنا الحالي نكتشف نقوشا مسمارية جديدة للأورارتيين في العديد من المواقع، مثل تشافوش تيبي وأيينس وأرجيش وكاراغوندوز ونحللها. الأوروبيون وعلماء الآثار الأتراك يهتمون بهذا الأمر بشكل كبير. التقديرات تشير إلى ما يقرب من 200 نقش في هذه المدينة، والعديد منها محفوظ في متحف فان. يعد متحف فان من أغنى المتاحف التي تحتوي على نقوش أورارتية في العالم. فبعد سقوط الأورارتيين نسج التاريخ حلقات جديدة في فان وشرق الأناضول مع وصول جيوش الإسلام إليها. أول فتح إسلامي كان عام 640 للميلاد على أرجح التقدير، في عهد عمر بن الخطاب، إذ وصل جيش معاذ بن جبل إلى هذه المناطق. أما دخولها تحت السيطرة الفعلية للعثمانيين فكان عام 1548 للميلاد، حينها قامت الدولة العثمانية بترميم وإصلاح المعالم التاريخية مثل المساجد والمدارس والمزارع وقنوات المياه والخانات والحمامات. ومن أوائل المباني التي بناها العثمانيون جامع ومدرسة هوسرف باشا، وسميت باسم الوالي الثاني للمدينة، وتبعه بعد قرن إنشاء جامع ومدرسة كايا تشيلبي. قلعة فان هي بناء مربع واحد مبني من الحجر، وهي واحدة من أهم القلاع في المنطقة، وقد شبهها الرحالة الشهير إيفليا تشيلبي بجمل جالس وعلى ظهره حمولته. بنيت قلعة فان في القرن 8 قبل الميلاد، وتقع القلعة في حدود حاضرة توشبا عاصمة الأورارتيين، وتحتوي هذه المنطقة آثاراً تاريخية مهمة.

0: günümüze intikal eden en önemli kültürel eserlerden birisi Şamran Kanalı.
1: ومن أهم المعالم الثقافية التي ترجع إلى الأورارتيين قناة شمران التي يعود تاريخها إلى ما قبل 2800 عام وما زالت تعمل حتى اليوم وهي قناة يبلغ طولها 50 كيلومترا.
0: olan bir kanaldır Şamran Kanalı.
2: هلا حدثنا عن كنيسة أكتمار المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو وتاريخها.
0: أكتمار
1: جزيرة أكتمار واحدة من أهم الجزر في بحيرة بان. هناك العديد من الجزر الكبيرة والصغيرة في البحيرة. أربع منها تملك ميزات كثيرة. أكبرها جزيرة آدير ثم جزيرة أكتمار. وتعد جزيرة أكتمار جوهرة بحيرة بان. زوار فان عادة ما يحرصون على زيارة جزيرة أكتمار قبل مغادرة المدينة وتضم الجزيرة كنيسة أكتمار. يمكننا القول إنه لا يوجد في العالم حالياً فن معماري أرمني يضاهي ما ترونه في أكتمار فهي تحوي منحوتات لمفاهيم مجردة ورموز ترجع إلى الكتب المقدسة من التوراة والتلمود والإنجيل والقرآن الكريم. على سبيل المثال قصة يونس عليه السلام عندما ألقي في البحر والتقمه الحوت ومشاهد لعيسى عليه السلام ومريم العذراء والملائكة. في الجزء العلوي من الكنيسة تماثيل للقديسين الذين كتبوا الإنجيل كما يوجد تمثال ناتئ للخليفة العباسي المعتصم بالله على الواجهة الشرقية للكنيسة. إجمالاً يوجد نحو 190 نقشاً تاريخياً مجسداً داخل الكنيسة. هناك تصاوير للملائكة والحيوانات والأنبياء عيسى ويونس وأشجار العنب والأرانب وحيوانات الصيد والأسود والنسور وغيرها. بعد مدة من بناء الكنيسة فقدت هويتها الكنسية وتحولت إلى دير وبقيت مغلقة لمدة طويلة. ومنذ ترميم هذه الكنيسة عام 2007 تفتح أبوابها مرة واحدة في السنة ليقيم فيها الأرمن طقوسهم الدينية. وقد أضيف إلى الكنيسة بعد بنائها إضافات عدة مثل برج الناقوس والكنيسة الصغيرة. هناك مرويات تاريخية حول هذا الاسم فتروي إحداها عن قصة حب بين ابنة راهب كانت تعيش هنا واسمها تامارا جمعتها مع راع كان يعيش قرب الشاطئ. كانت الفتاة تعبر إلى الشاطئ كل ليلة بمصباحها بينما يسبح الراعي ليصل إليها فيتحدثان ثم يعود. وبعد أن كشف والد الفتاة الأمر أكن الحقد للراعي. وفي أحد الأيام ذهب سراً إلى الشاطئ دون علم ابنته وتجول بالمصباح جيئة وذهاباً حتى تعب الراعي من لحاقه وهو داخل النهر. ولما أحس بالتعب وخارت قواه غرق وأثناء غرقه صرخ قائلاً آه تامارا. ومن هنا جاء اسم الجزيرة.
2: يقال إن مياه بحيرة بان تتمتع بخصائص شفائية لارتفاع نسبة الحموضة فيها. ما قصة هذه البحيرة؟
0: فان جولو تاريخه ده اسمينden söz edilen.
1: تعد بحيرة فان واحدة من البحيرات المهمة التي يرد ذكرها في التاريخ. في الواقع يطلق عليها سكان فان اسم بحر فان بدلاً من بحيرة فان. نرى في السجلات القديمة أنها كانت تعرف باسم بحيرة فان ولطالما ظلت ماء الحياة لهذه المدينة فقد مدت المدينة بالماء والأسماك الفريدة مثل سمك إنجي كفالي الذي يعيش فقط في بحيرة فان. ماء البحيرة غازي مالح ولذلك لا يعيش فيها إلا سمك إنجي كفالي فقط. ونظراً لكون بحيرة فان غازية فإن ماءها يوصي به الأطباء لعلاج الأمراض الجلدية حتى أن البعض يقوم بغسل ملابسه فيها ظناً منه أن مياهها تطهر الملابس من الجراثيم.
2: نشكركم على هذه المعلومات القيمة.

تطوان، عثر على أول أثر لهذه السلالة في الحضارة الحيثية. لهذه القطط خصائص فريدة، من أبرزها اختلاف لون عينيها، فإحداهما خضراء والأخرى زرقاء. ليس هذا كل شيء، فقطة وان تستطيع السباحة، كما تشتهر بفربح الحريري الناصع البياض، ومشيتها الشبيهة بمشية الأسد، وذيلها الطويل كذيل الثعلب.

شهدت الحضارات المختلفة ثقافات ظلت آثارها باقية إلى يومنا هذا بفضل ما تركته وراءها من إرث فني غني. نتعرف معا على فن السبات، أي فن النقش على الفضة والمتوارث منذ زمن الأوراتيين إلى يومنا هذا.

0: تاريخ فن السواد يرجع إلى نحو 3000 عام، وهو يستخدم لتزيين الحلي المختلفة بالزخارف والنقوش. يقال إن هذا الفن الذي أخذ اسمه من الكلمة العربية سواد انتقل من فان إلى سائر القصور العثمانية ومنها إلى أوروبا. ميتين بينيجي أحد الفنيين المحترفين في فن السواد سيحدثنا عن قصة هذا الفن الذي يتطلب الكثير من الدقة والصبر.
1: مرحبا، بداية ما سبب تسمية هذا الفن بفن السواد؟
2: السواد أورارتولار döneminde bulunmuş bir işçilik.
3: حرفة السافات من الحرف التي تعنى بصناعة الفضة، وهي فن يعود تاريخه إلى الأورارتيين، وهي مشتقة من الكلمة العربية أسود، حيث انتشرت هذه الحرفة على نطاق واسع خلال الفترة العثمانية، تستخدم في صنع الأواني في مدينة فان، وتم اكتشاف النماذج الأولى لها في حفريات فان توبراكالي في الأربعينيات من القرن العشرين. المواد المستخدمة في حرفة سافات هي سبيكة تتكون من ثلاث مواد معدنية وأخرى غير معدنية، تضم النحاس والفضة والرصاص والكبريت. يحصل على هذه السبيكة عن طريق صهر عناصرها في بوتقة بدرجة حرارة 850 درجة مئوية تقريبا. بعد أن انتهينا من عمل سبيكة السافات، لنأخذ صنع الأساور مثالا. في الخطوة الأولى يصمم الشكل الأساسي للسوار، وفي المرحلة التالية نقوم بالنقش عليه بقلم ذي أطراف فولاذية كالمستخدم عند صناع المجوهرات. في هذه المرحلة تنقش الزخارف على الجزء العلوي من السافات، وبعد الانتهاء من الزخرفة تغطى الزخارف بصهارة السافات مرة أخرى، والهدف هو ملء التجاويف المفتوحة والتأكد من ظهور الزخارف بشكل واضح. بعدها تزال المواد الزائدة باستخدام ورق الصنفرة، ومن الضروري أن نكون حذرين للغاية في هذه المرحلة، فقد تؤدي الصنفرة الزائدة إلى محو الزخارف، كما أن الصنفرة غير الدقيقة قد تعكر مظهر الزخارف. ونعود لاستخدام قلم النحت لإظهار تمايز نقوش الفضة على السافات بشكل دقيق لجعل الزخارف أكثر جمالاً ورونقاً. يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قد يصل إلى 4 أيام لإكمال هذا النوع من الأساور، وهذا يوضح مدى صعوبة ودقة هذه الصنعة الفنية، وما يدل على فرادة هذا الفن في مدينة فان حصوله على براءة اختراع وحمايته بالمؤشر الجغرافي. نعم، يمكنك العثور على جميع أنواع الحرف المتعلقة بالفضة في معظم الأماكن، لكن حرفة السافات هي فن فريد خاص بفان.

0: من أين تستبحون الزخارف؟ هل هي تراثية أو معاصرة بالدرجة الأولى؟
1: أنشو كلنا فيجر لالة موتيف.
2: في تصميماتنا غالباً ما نستخدم زخارف.

0: الآثار الأورارتية. يمثل الأسد النبل والعدالة، ويمثل الثور القوة، وأما الماعز فيمثل البركة. نقش التوليب كان مستخدماً على نطاق واسع في حرفة السافات خلال الفترة العثمانية، وتصميم التوليب المقلوبة الخاصة بمدينة فان يعني الاكتفاء الذاتي للإنسان، وذلك لأن تلك الزهرة تفتح رأساً على عقب، مما يجعل الماء يقطر منها إلى جذورها، وبالتالي فإنها تكفي نفسها بنفسها. خلال الفترة العثمانية زينت المنتجات المصنوعة بحرفة السافات القصور، واكتسبت شهرة حتى في أوروبا، وكانت ترسل الزهريات وأطباق السكر من فان إلى العديد من القصور، وأهمها تلك الموجودة في إسطنبول. واليوم نواصل إنتاج نفس المنتجات التقليدية. تعتبر صنعة السافات من أصعب التقنيات المستخدمة في صناعة الفضة اليوم، وتأتي المجوهرات مثل الخواتم والأقراط والقلائد ودبابس الزينة كأمثلة على الأناقة التي يتمتع بها هذا الفن، وتبقى الأساور المنتجات الأكثر تحدياً وصعوبة في تصميمها والأكثر طلباً من قبل المشترين. أنا أقوم بإنتاج الزهريات والعصي وأطباق السكر والصناديق من الصافات، وأعمالي موجودة في منازل رجال مرموقين، وهذا يشعرني بالفخر. أبذل قصارى جهدي للحفاظ على تقاليد حرفة السافات حية ونقلها إلى الأجيال القادمة. آمل أن يستمر المعنيون في حماية هذا الفن الفريد.
1: شكرا جزيلا لكم.
2: ومن الصناعات اليدوية إلى فطور فان، لهذا الفطور شهرة عالمية، فأطباقه غنية المذاق، تعتمد على منتجات المواشي التي تربى في جبال المنطقة، فضلاً عن نباتات وأعشاب عطرية خاصة بفان وحدها.

0: يقول الفيلسوف والطبيب الإسلامي ابن سينا إنه لا داء بلا دواء إلا ضعف الإرادة، وما من نبات لا قيمة له إلا ما جهل. وهنا في فان تزين العديد من النباتات المبائد وتضفي نكهات فريدة على وجباتها، نخص بالذكر هنا نوعاً فريداً لا ينمو إلا في بحيرة فان يدعى إنجيكافالي، وهو ضيف شرف تكاد لا تخلو منه المبائد.
1: الطاهي رضوان يجم سيطلعنا على سر الشهرة العالمية لفطور فان وتاريخ أطباقه الفريدة.
0: مرحبا، ما هي الأطباق الشهيرة والمنتجات الأكثر استخداما في فان؟
2: أنجليكا دونون إنجسي مملكات ميز فانو وش كالدنس.
3: أهلا بكم في فان لؤلؤة الشرق. أود بداية أن نلقي نظرة معا على أطباقنا التقليدية. يأتي في مقدمتها البرغل بالبروق، وهو طبق مصنوع من عشبة البروق ويضاف إليها الثوم. البروق هي إحدى النباتات المميزة في المنطقة، ويشيع استخدامها كثيرا في مطبخ فان. لدينا العديد من النباتات النادرة التي تنمو على المرتفعات ونستخدمها في مطبخنا. نذكر هنا طبق السينكيسيل، ويتكون من العدس واللحم المقلي والبصل واللبن المجفف بعد إضافة الماء إليه. سنحدثكم الآن عن طبق الكيليدوش الذي لا يستغني عنه أحد في المدينة، وكان قد حصل على أفضل طبق في إحدى المنافسات العالمية بباكستان، ويحتوي على حبوب القمح والعدس الأخضر والحمص والشمندر الأحمر. لحم الضأن يدخل في أطعمتنا من منطقة نوردوز، فالأعشاب التي ترعاها الحيوانات هناك يكتسب لحمها لذة فريدة، وهي من الخراف الموضوعة تحت الحماية. وأذكر هنا أن أكلة الكيليدوش يعود تاريخها إلى القرن 19، ومنذ ذلك الوقت تشتهر في الأعياد. ومن الموروثات المتعلقة بها أن الناس الذين يعدونها يحرصون على إيصالها إلى ما لا يقل عن 4 منازل.

0: Yine van balığımız var.
1: وفي أكلات السمك تمتاز فان بسمك كيفالي، وهو نوع نادر يعيش في بحيرة فان المعدنية. وفي شهر مايو يقوم هذا السمك بالسباحة عكس التيار لوضع البيض، وهو مشهد فريد يجذب الآلاف لمشاهدته سنويا. هذا النوع من السمك عادة ما يجفف بوضعه في الشمس ثم في الملح لضمان المحافظة عليه لفترات طويلة. تشتهر عندنا أيضا عشبة جورين، وتدخل في حساء اللبن الذي سجل جغرافيا لمدينة نافان. ويحتوي الطبق على السلق ونبتة المندي، وهي نبتة نادرة في المدينة، ويضاف إليها الحمص والقمح. عشبة جورين تدخل في كثير من الأطباق، في الحساء وفي أطعمة الغداء. وفي مطبخ فان نستخدم النباتات الجبلية بكثرة كسيابو وجورين، ويشيع استخدام اللفت الأبيض أيضا. وللفت الأبيض استخدامات كثيرة في مطبخنا، فهو أساسي في أكلة الكيليدوش.
2: ما سر الشهرة الواسعة التي يتميز بها فطور فان؟
1: دعني أحدثكم عن فطور فان الشهير عالميا، فهو وجبة أساسية ومهمة للغاية. هذه الوجبة معتبرة أكثر من الغداء في المدينة، فوجبة فطور فان تتمتع حاليا بشهرة كبيرة وتحتل مركزا متقدما في تركيا والعالم. هناك الكثير من الدول الآن تعتمد أطباقها في الإفطار. دعني أشرح لكم أكثر عن هذه الوجبة. أمامنا الآن لا توجد جميع أطباق فطور فان، لأننا اقتصرنا على الأطباق المسجلة جغرافيا لصالح فان. هذه الجبنة بالأعشاب أساسية على سفرة الفطور، وباتت مطلوبة في جميع أنحاء العالم. هذه الجبنة تحتوي أعشابا برية كعشبة المندي والزعتر البري والثوم البري. نحن نسمي الثوم البري سيرمو، فهو أساسي فيها، وعادة ما تعده النسوة من الألف إلى الياء. فيبدأن بحلب أضرع الشياه، ويضعن الحليب على نار هادئة، ثم يترك بين حجرين داخل كيس قماشي. بعدها تضاف الأعشاب إليه حين يختمر الجبن، وتترك تحت الأرض لمدة 6 أشهر إلى سنة واحدة قبل تناوله. ويشتهر عندنا أيضا عسل تشاتك، وسمي بهذا الاسم لأنه يجلب من مرتفعات تشاتك التي يتراوح ارتفاعها بين 1100 متر و1400 متر. ونظرا لأهمية منطقة تشاتك من جهة تنوع النباتات، فإن عسلها يكون عالي الجودة، لذلك هو مطلوب بكثرة، فضلا عن كونه مفيدا للبصر، ويقال إنه يريح المعدة ويخفف آلامها. الكافوت طبق معروف في فان، وهو مسجل جغرافيا أيضا لصالح المدينة. وتدخل في إعداده الحبوب المطحونة بعد تحميصها بالزبدة، وعادة ما يضاف إليها العسل والجوز. هناك أيضا مرتاجا، وهو عروس سفرة الفطور في فان، وهو من المأكولات المسجلة جغرافيا. نعده بالدقيق المحمص بالزبدة، حيث نضيف إليه البهارات ونضع فوقه البيض ونطهو الجميع معا. وعادة ما يضاف إليه العسل والجوز. وعلى المائدة يوضع بيض سيابولو. سيابولو من النباتات المشهورة في فان. ثقافة وجبة الفطور واحدة من الأمور الأساسية التي لا يستغنى عنها بالنسبة إلينا.
2: شكرا جزيلا لكم. يقول الرحالة الشهير ابن بطوطة: السفر يجعلك عاجزا عن الكلام ثم يحولك إلى راب. ونحن حاولنا أن نروي لكم قصة فان، هذه المدينة ذات المناظر الخلابة، وكأنها لوحة فنية يتجلى جمالها في المياه الزرقاء الصافية لبحيرة فان والجبال الشاهقة المحيطة بها. طبيعة سخية تجود بعطاياها على سكان هذه المدينة الفريدة.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من أنقرة، حيث نسلط الضوء من قرب إلى الملفات التي تشغل السياسة التركية داخليا وخارجيا. وفي حلقتنا اليوم نناقش الجهود الدبلوماسية التي تبذلها أنقرة في خفض التوتر بالمنطقة، كما نتطرق إلى آخر التطورات التي تشهدها الصناعات الدفاعية التركية متمثلة بالمركبة غير المأهولة مارلين، وأخيرا نناقش عقيدة الوطن الأزرق التركية وكيف تعمل أنقرة على حماية مصالحها وسيادتها في البحار التي تطل عليها. فأهلا بكم من أنقرة.

شهدت الأيام الماضية حراكاً دبلوماسياً تركياً مكثفاً لخفض التوتر في المنطقة. اتصالات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وقادة آخرين، وتحركات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى جانب

0: البيان المشترك بشأن غزة، خطوات تعكس مسعى تركيا لترجمة شبكة علاقاتها الإقليمية والدولية إلى دور سياسي قادر على تحقيق الاستقرار وفتح مسارات للدبلوماسية في المنطقة. لنتابع.
1: على أكثر من مسار تتحرك أنقرة في محاولة لمنع اتساع دائرة التصعيد بالمنطقة من غزة إلى إيران ومضيق هرمز وسوريا، حيث انضمت تركيا إلى 8 دول عربية وإسلامية أدانت الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة، وحملت إسرائيل مسؤولية عرقلة خارطة الطريق. البيان المشترك اعتبر استمرار التعطيل الإسرائيلي رفضاً مباشراً للخطط الشاملة وتقويضاً للجهود الجماعية لتحقيق سلام عادل ودائم. وفي مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي، دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العودة إلى المسار الدبلوماسي مع إيران، مؤكداً استعداد أنقرة للمساهمة في جهود خفض التصعيد، وأبلغ نظيره الأمريكي بأن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين تصاعدت في وقت كان من المفترض أن تدخل فيه المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مؤكداً أن تركيا ستواصل دعم الخطوات الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة والمساهمة في إعادة إعمار غزة. وبالتوازي مع ذلك، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني، بحث خلاله الجهود الرامية إلى فتح مضيق هرمز ومواصلة وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، وذلك بعد أيام من لقائه نظيره المصري، حيث أعلن فيدان أن أنقرة والقاهرة اتفقتا على تبني موقف مشترك بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها وعدم تقسيمها. وتكشف الصورة الأشمل عن استراتيجية تركية ثنائية المسار تقوم الأولى على تنسيق جماعي عربي إسلامي يعزز الشرعية السياسية لموقف أنقرة من غزة، فيما تقوم الثانية على قناة ثنائية مباشرة مع واشنطن وطهران تمنحها موقع الوسيط الموثوق بين طرفي أي مواجهة محتملة.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا لمناقشة ملف حلقتنا الأول لهذه الليلة حول التحركات التركية الدبلوماسية لخفض التوتر في تركيا. أرحب بضيفي في الأستوديو، الدكتور نوري صالق الباحث في الشؤون الخارجية والأستاذ بجامعة يلدرم بايزيد، والخبير في الصناعات الدفاعية التركية الأستاذ يوسف أكبابا. مرحبا بكم معنا. وأبدأ من لديكم دكتور نوري، هذه التحركات اتصال الرئيس رجب طيب أردوغان وكذلك اتصالات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى جانب المشاركة في البيان المشترك حول غزة، إلى ماذا تدلل كل هذه التحركات؟
2: مثل ما تعلمون في غزة في 2025 كان هناك خطة السلام، وترامب أعلن عن هذه الخطة. تركيا، مصر، المملكة العربية السعودية وقطر طبعا اتخذت كل هذه الدول دورا مهما جدا في ذلك. وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى رغم النقص، إسرائيل طبعا أدت إلى تدهور وقت إطلاق النار، ولكن في الوقت الحاضر الآن انتقلنا إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، وهناك طبعا بعض الإعلانات أو تصريحات أمريكية في هذا الصدد فيما يتعلق برفض إسرائيل بالدخول للمرحلة الثانية، وهذا كان هناك قرار فيما يتعلق بانسحاب إسرائيلي، ولكن إسرائيل تقول بأن على حماس أن تترك أسلحتها بالكامل. ولهذا السبب نرى الآن هناك احتقان في هذا الموضوع في غزة فيما يتعلق بخطة السلام وتنفيذ هذه الخطة، وطبعا هذا الأمر يؤثر ليس على المنطقة فقط وإنما لكل الإقليم بالكامل، ومن أجل اجتياز ذلك وخاصة فأن الرئيس التركي يريد بفرض ضغوط مكثفة على نتنياهو وعصابته في نفس الوقت، والولايات المتحدة طبعا تستطيع فرض ضغوط عليهم، ولكن الحرب مستمرة مع إيران، ولهذا السبب فإن الأزمة

0: في غزة يجب أن لا تتفاقم أكثر بكثير، ويجب فرض الضغوط على نتنياهو. ولكن مثلما تعلمون في شهر أكتوبر هناك انتخابات في إسرائيل، وأن نتنياهو يوجه انتقادات وتصريحات شديدة اللهجة بسبب هذه الانتخابات، ولهذا سبب فإن تركيا كثفت جهودها الدبلوماسية. وأخيرا أريد أن أقول بأن تركيا طبعا تريد بتبني المنطقة بالكامل، وطبعا كما تعلمون فإذا كان هناك قوة إقليمية وهنا وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ممكن يكون لدينا حظ في فرض ضغوط أكثر على إسرائيل. ولهذا السبب فإن هذه الجهود ترمي إلى إزالة التصعيد في غزة وتخفيف التوتر في نفس الوقت، و أن يكون هناك جهود دبلوماسية مكثفة أكثر على الجميع.
1: وبالتالي أستاذ يوسف، عندما نتحدث عن هذه الجهود التي تتحرك بها تركيا لخفض التصعيد وإقامة استقرار إقليمي في المنطقة ككل، ربما يكون السؤال الأوسع والأشمل، ما هي الاعتبارات التي تدفع تركيا للقيام بهذا الدور والاستمرار في هذه الوساطات عبر القيادة التركية ممثلة في الرئيس أردوغان وكذلك من ورائه كافة المؤسسات التركية؟
0: مثلما تعلمون فأن تركيا لديها جيش قوي في المنطقة، وهذا الجيش ثاني أكبر جيش في ناتو، وتركيا تأخذ تستمد قوتها من هذا الجيش. بالإضافة إلى ذلك فأن تركيا لها تأثير من الدولة العثمانية وحتى يومنا الحاضر في المنطقة، وأيضا أعتقد خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة في موضوع سوريا وفي ليبيا وفي المواضيع الأخرى، فإن تركيا لعبت دورا فاعلا في كل هذه التطورات، ونتيجة لذلك تستطيع تركيا تخاطب كل المخاطبين هنا من الناحية الدبلوماسية ومن الناحية العسكرية أيضا. تركيا في الميدان مثلما ذكر أستاذنا قبل قليل اتفاقية مكة في الحقيقة أيضا فأظهرت قوى العسكرية والدبلوماسية في الميدان في نفس الوقت، وبهذا السبب يعني هذا يفرض ضغوط كبيرة جدا على إسرائيل. إسرائيل منزعجة من اتفاقية مكة، وتركيا قوية بجيشها وبصناعتها الدفاعية وبدبلوماسيتها ولديها أصدقاء. طبعا الآن ليس تركيا لوحدها، مع باكستان ومع المملكة العربية السعودية ومع قطر العلاقات في الفترة الأخيرة علاقات تطورت أكثر في مكة مثلما تعلمون، ومع مصر، وهذه الدول الآن بدأت تظهر قوتها والآن تقف أمام إسرائيل. إسرائيل الآن تخف من ذلك، ومشاهدون بأن تتراجع بعد الاتفاقية الأخيرة وبدأت بزيادة فعاليتها ضد هذه الدول. وكل عندما نجمع كل هذه العناصر نرى من ناحية الشرق الأوسط، نرى بأن الأمر سيكون مشرقا أكثر بالنسبة لغزة وبالنسبة للمشاكل.
1: هذا الأمر الذي ربما سيكون مشرق دكتور نوري ربما يفهم بصورة عكسية، يعني في ظل هذه الأدوات التي تمتلكها تركيا سواء من قوة دبلوماسية وقوة عسكرية وعلاقات مع دول الإقليم ودول نووية مثل باكستان على سبيل المثال، ما الذي يمكن أن تقدمه تركيا في هذا الملف، في ملف الوساطة تحديدا ما بين الولايات المتحدة وإيران لخفض التوتر في المنطقة، وإلى أي مدى قد تفيد هذه الأدوات في زحزحة التوتر من المنطقة؟
0: تركيا الآن تعمل الكثير في الوقت الحاضر، رغم بأن باكستان خطوة في الأمام أكثر من تركيا في الوساطة بين إيران وبين الولايات المتحدة، ولكن تركيا وراء الستار في دبلوماسية وراء الستار تلعب دورا كبيرا هنا. ليس تركيا فقط، وإنما هناك بلدان شقيقة مثل المملكة العربية السعودية قطر ومصر، ونحن نقول بأن حرب خليج الثالثة من أجل خفض التصعيد هنا تركيا في جهود مكثفة. يجب أن نقول هنا الدور الدبلوماسي التركي لا خصوصية. تركيا ليس أيضا لاعب يجمع هذه الأدوار في على منضدة واحدة فقط، وإنما تنور الطريق أمامهم في نفس الوقت وتقوم بانتهاج دور وسيط في هذا الطريق. وإذا لم تتصدع من قبل الوضع من قبل بريطانيا، أعتقد تركيا كانت تنجح في إنهاء الحرب بين روسيا وبين
1: صحيح.
0: أوكرانيا، لأنها وضعت أمامهم خارطة الطريق، ونحن أيضا بنفس الطريق في الحرب الإيرانية الأمريكية أيضا. انظروا، هذا شيء مهم جدا. ترامب عندما يتحدث عن أردوغان دائما يقول بأنه دبلوماسي فذ، وفي نفس الوقت أنه أيضا يعمل ويجد بدور كبير جدا من أجل الاستقرار في الشرق الأوسط، ليس فقط أمريكا. وفي نفس الوقت إيران أيضا تقول نفس الشيء. عراقچي قبل أيام قال في تصريحه، قال بأن إيران لم تنقسم، وهذا تحقق بفضل تركيا، يعني بفضل الدبلوماسية الأخلاقية والفذة لتركيا. وتركيا هنا باكستان طبعا اللاعب الأول في الوساطة، ولكن خلف الستار هناك جهود دبلوماسية مكثفة لتركيا، ولا زالت تركيا تواصل كل شيء لا تنعكس على الصحافة على وسائل الإعلام، ولكن الخارجية التركية الآن تواصل دورها كوسيط. ولكن يريد أن نقول هنا في الشرق الأوسط وفي الجغرافيا القريبة من تركيا، سنتحدث بعد قليل عن شرق البحر المتوسط، في القوقاز، في البلقان، وفي الشرق الأوسط، إذا يتم تركيب منضدة هناك، يعني لا يمكن تركيب هذه المنضدة دون تركيا. ومن ناحية الدبلوماسية والعسكرية مثل ما ذكر زميلي، تركيا الآن في وضع مثل ما نشاهده.
1: وبالتالي أستاذ يوسف، في ظل دخول تركيا الآن على خط الوساطة كما قال الدكتور نوري، في الواجهة هناك باكستان، ولكن هناك جهود لتركيا ظهرت في الاتصال بين وزير الخارجية هاكان فيدان مع نظيره عباس عراقجي، ودعا خلال هذا الاتفاق إلى هذا الاتصال إلى فتح مضيق هرمز. قضية أمن الموانئ والممرات البحرية وحرص تركيا على فتح هذا الممر حتى يتم تفويت الفرصة على من يتربص بالمنطقة، إلى أي مدى تمثل أهمية لدى تركيا؟
0: أهمية تركيا هنا مثلما ذكرنا في البداية، تركيا تستطيع جمع الكل حول مائدة واحدة مثلما ذكر أستاذنا، يعني بدون تركيا لا يمكن أيضا تركيب منضدة في المنطقة. تركيا في المنطقة طبعا حسب قدرتها تستطيع بالتعاون مع اللاعبين الآخرين، و تركيا في التطورات الأخيرة وفي التحركات الأخيرة مع إيران وفي الجغرافيا العربية ومع الشعوب الفارسية والعربية، وفي نرى أيضا منعت بأن تكون هناك جروح عميقة بين الطرفين. وعراقچي ذكر مثل ما ذكرنا قبل قليل، وبالتدخل من تركيا فأنه تم منع فعاليات الكردية في المنطقة، وبوساطة تركيا أيضا في سوريا نرى بأن الأكراد الآن أصبحوا، وهناك خطة من أجل المستقبل بالتعاون معا. تركيا بذلت جهود عميقة هنا وكثيرة مكثفة في هذا الصدد. وتركيا أيضا كانت تعاني وكانت لديها خلافات مع بلدان العربية، والآن في القاسم المشترك تجارة، الصناعات الدفاعية، أمن، وضد العدو المشترك، الآن في القاسم المشترك الآن تعاونت مع هذه المدن وتواصل جهودها في هذا الصدد.
1: هذه الجهود التي تقوم بها تركيا دكتور نوري إلى أي مدى قد تجعل من تركيا وسيطا معتبرا لدى دول العالم وخاصة دول الإقليم في ظل ما قدمته بدءا من الحرب الأوكرانية وصولا إلى الوساطة في حرب إيران وكذلك الوضع في قطاع غزة؟
0: يعني انظروا هنا مثل ما ذكر زميلي دور تركيا مهم جدا. عندما نتحدث عن حرب إقليمية في الشرق الأوسط لا نتحدث بسبب جهود المكثفة في تركيا. إسرائيل دولة إرهابية وخاصة الاشتباك بين أمريكا وبين إيران وبين أيضا بذلت جهود إسرائيل من أجل أن تتحول الحرب فيما بين إيران والبلدان الخليجية. وأيضا نرى أيضا قامت تركيا بنضال دبلوماسي مكثف جدا لمنع هذه أو حدوث هذه المخاطر. وتركيا نرى عندما لا نتحدث عن عدم اندلاع حروب في الشرق هذا بفضل تركيا، وفي نفس الوقت يعني الكويت قطر والمملكة العربية السعودية وفيما يتعلق بضرب المناطق المدنية هنا أيضا هذه جرت بسبب
1: هذا ما قاله الرئيس أردوغان تقريبا، كان له تصريح أننا استطعنا بالتعاون مع العرب والأتراك والكرد يعني تنجية هذه المنطقة من فتنة شديدة كانت تكاد وكان يخطط لها لهذه المنطقة.
0: عندما اتفقت أو تتفق هذه العناصر لا يستطيع أحد أن يقف أمامنا في الشرق الأوسط. اليوم في الشرق الأوسط لا نتحدث عن تقارب التركي العربي فقط، وإنما الأكراد أيضا، الأكراد شعب مسلم. إيران طبعا تركيا قارت الكل، اتفاقية مفتوحة للجميع مع الدول الإسلامية. خلال العام الماضي في مؤتمر التعاون الإسلامي قال رئيس الجمهورية أردوغان، قال للزعماء الإسلاميين، تركيا الآن قطعت مسافات كبيرة في الصناعات الدفاعية، نحن نستطيع أن نتقاسم المعلومات الموجودة لدينا في هذا الحقل ونريد التعاون. وإن شاء الله كلما يتم تسوية المشاكل في المنطقة وكلما
1: هذا ما أريد أن أسأل عنه الأستاذ يوسف أكبابا. تحدثتم أن تركيا الآن لديها تقدم كما قال كذلك الدكتور نوري في الصناعات الدفاعية وكذلك في القوة الدبلوماسية التي تتحرك بها تركيا. هل نتحدث الآن أستاذ يوسف عن قوة مشتركة ممثلة في القوة الدبلوماسية والسياسية التركية إلى جانب القوة العسكرية يسيران معا في مسيرة واحدة ضمن استراتيجية واحدة لتحقيق هدف تركيا في الاستقرار في هذه المنطقة وتأمين هذه المنطقة؟
0: الكل يعلم اتفاقية مكة والتوقيع على هذه الاتفاقية. تركيا والبلدان الأخرى سيكون هناك تعاون فيما بين الدول الثلاثة الآن، ولهذا السبب فإن الصناعات الدفاعية أصبح عنصرا هاما جدا في داخل هذه الاتفاقية. وفي الاتفاقية التطورات الأخيرة والأحداث الأخيرة في الخليج، تركيا من أجل الدفاعات الجوية أرسلت أنظمة دفاعية لهذه البلدان وقدمت الدعم الفني والاستخباراتي لهذه الدول وأيضا التدريب في نفس الوقت. بالإضافة إلى ذلك من أجل تنمية سوريا ومن أجل تأهيل الجيش السوري بكل عناصرها وإمكاناتها تقدم الدعم للجيش السوري. مثلما تعلم الدولة الإرهابية تنزعج من ذلك والكل يعلم ذلك، وتركيا بشكل خاص أيضا لها علاقات متقدمة مع قطر في صناعات هذه، ولكن لا تقتصر على قطر، وإنما المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى ذلك مصر وباكستان أيضا نضعها في مكان آخر. منذ فترة، منذ سنوات، هناك تعاون موازن بين الطرفين في الصناعات الدفاعية، ولكن مع المملكة العربية السعودية كان مقتصرا، ولكن

0: اتفاقية مكة وفي الفترة الأخيرة والتقارب الذي حصل مع مصر ومع ليبيا. انظروا، مصر، ليبيا وتركيا كان هناك خلافات، ولكن الآن هناك قاسم مشترك بينهما. الآن الصناعات الدفاعية التركية تقدم الدعم للصناعات الدفاعية المصرية، وفي أيضا في السنوات المقبلة يمكن تزويد مصر بالصناعات الدفاعية البحرية التركية أيضا.
1: نعم، بهذا ينتهي النقاش في ملف حلقتنا الأول حول التحركات التركية للتسير في مسارات مختلفة إلى جانب الحفاظ على الاتصالات مع دول وقادة المنطقة. نذهب الآن إلى الملف الثاني، حيث الصناعات الدفاعية التركية. مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا لمناقشة هذا الملف مع ضيفي الكريمين.

0: شهدت الصناعات الدفاعية التركية قفزة مهمة مع تزويد المركبة البحرية التركية غير المأهولة مارلين قدرة ذاتية ومجدولة للتحكم من بعد في زرع الألغام البحرية، وقد اختبرت هذه القدرة بنجاح عبر إنزال لوغم مالامان الذكي. وجرى تطوير المركبة بالشراكة بين حوض سفينة لبناء السفن وشركة أصلسان بتنسيق من رئاسة الصناعات الدفاعية التركية. في المادة التالية الزميل عبد الله الخطيب يسرد لنا ميزات المركبة مارلين بعد التطور الأخير.
1: تواصل تركيا توسيع قدرات صناعتها الدفاعية عبر تطوير منظومات محلية تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وتعدد المهام، مع تركيز متزايد على الأنظمة غير المأهولة في البر والجو والبحر. وفي هذا المسار تبرز المسيرة البحرية المسلحة مارلين، إحدى المنصات التي يجري تطويرها وإضافة قدرات جديدة إليها، كان أحدثها إمكانية زرع الألغام البحرية. مارلين مسيرة مسلحة طورتها تركيا بقدرات محلية لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام في البيئات البحرية، مع إمكانية تزويدها بتجهيزات مختلفة بحسب طبيعة المهمة. دخلت مارلين ترسانة القوات البحرية التركية عام 2024 لتشكل إضافة إلى منظومة المركبات البحرية غير المأهولة. تتيح أنظمة مارلين تنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات في البحر، بما يدعم عمليات الرصد والمتابعة ويقلل الحاجة إلى تعريض الأطقم البشرية للمخاطر خلال بعض المهام. صممت مارلين لتكون منصة بحرية مسلحة قادرة على تنفيذ مهام قتالية، مع قابلية تطوير تجهيزاتها وأنظمتها وفق متطلبات العمليات والمهام الموكلة إليها. التطوير الأحدث يضيف إلى مارلين إمكانية زرع الألغام البحرية لتوسع بذلك نطاق مهامها إلى مجال حرب الألغام، وتتحول إلى منصة أكثر تنوعاً في العمليات البحرية. وتشكل هذه الخاصية الحديثة عنصر قوة للبحرية التركية في العمليات المستقبلية، لما توفره من سرعة وتقليل للمخاطر ومرونة عملياتية ومستوى من التخفي.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا لمناقشة هذا الملف. أكرر وترحيب بضيفي في الأستوديو الدكتور نوري سالك، الأستاذ في جامعة يلدرم بايزيد والباحث في شؤون الصناعات الدفاعية الأستاذ يوسف أكبابا. وأبدأ من لديكم أستاذ يوسف، ما الذي تعنيه هذه الإضافة الجديدة في سفينة مارلين التي كانت مصممة للمراقبة والاستطلاع ولبعض الشؤون القتالية، الآن عملية زرع الألغام تضاف إلى هذه المنصة، ماذا يعني ذلك؟
2: قبل كل شيء لم يتم الحديث في الفيلم في مناورات الناتو، تم استخدام مارلين وكان هناك نظام إلكتروني في داخله كان يظهر نفسه وكأنه سفينة حربية، وبهذا السبب يعني لديه قدرة

0: تشويش وهذا النظام وبهذه القدرة أيضا، فإنه تم إدخاله إلى ملف القوات البحرية التركية، ولم ينتهي طبعا، فإنه يتم إضافة أنظمة جديدة وخصوصيات جديدة مثلما تعلمون في الحرب الإيرانية الإسرائيلية وفي الحرب الأوكرانية والروسية. الألغام أصبحت مشكلة كبيرة جدا، يعني جمع الألغام وفي زمن الحرب طبعا زرع الألغام مهم جدا في زمن الحرب، وعندما تقومون ذلك بالسفن الحالية التقليدية فممكن أن تتعرض للهجوم وتتضررون. ولهذا السبب فإنه بسبب الأجهزة الموجودة في مارلين والآلات الموجودة هناك، مارلين تستطيع وأن تدخل حتى أعماق العدو وتستطيع زرع هذه الألغام في ظروف صعبة جدا، وتزرع هذه الألغام هناك وتستطيع بإنجاز هذه المهمة بنجاح تام. وأيضا ممكن بيع هذا النظام إلى الدول الصديقة.
1: وبالتالي دكتور نوري، منصة غير مأهولة تقوم بهذه المهمة الحساسة مما تقلل الأضرار على القوى البشرية لتركيا، ماذا يعني ذلك في آلية الردع لدى تركيا، حسابات الردع، حسابات القوى العسكرية في المستقبل بعد تطويرها لهذه المنصة، منصة مارلين؟
0: سيد أيمن، التكنولوجيا تتطور يوم بعد آخر أكثر بكثير، نرى ذلك في الطائرات الحربية الجيل الخامس الجيل السادس. في الوقت الحاضر تركيا الآن من الدول النادرة التي تقوم بإنتاج طائرات مسيرة، وتركيا ليست في الجو، في البر، في البحر أيضا. يعني بشكل إجمالي عندما نرى القوى العسكرية، تركيا الآن أيضا نرى بأنها تنسجم مع التكنولوجيا المتطورة، وفي نفس الوقت تقوم بالإنتاج المحلي وتقوم بالتصدير في نفس الوقت. هذا أمر هام جدا. لماذا؟ لأنه في فترة حكم العدالة والتنمية، عندما كانت صناعة الدفاع في حدود 120% الآن تطورت إلى أكثر من 80%. تركيا الآن وصلت إلى مستوى جيد. تركيا بلد عضو في حلف الناتو، والآن الدول الأوروبية أيضا بدأت تندعش. هذا شيء هام جدا. من الناحية العسكرية هذا تعتبر قوة رادعة لتركيا. أريد أن أقول لكم بأن التكنولوجيا التي طورتها تركيا لا تستخدم هذه التكنولوجيا من أجل الشر، من أجل استقرار الشرق الأوسط على سبيل المثال، وفي نفس الوقت من أجل مكافحة الإرهاب. الآن يتم استخدام هذه المسيرات التركية لمكافحة الإرهاب من أجل الاستقرار والأمن والسلام. وتركيا تقول دائما، وقال ذلك الرئيس، نحن نطور التكنولوجيا ونحن على استعداد بمشاركة هذه التكنولوجيا مع البلدان الصديقة والشقيقة، إن شاء الله ستتطور مع البلدان الإسلامية.
1: وبالتالي أستاذ يوسف، في ظل هذا التقدم الذي شهدته مارلين، نحن نتحدث الآن عن مرونة في إعدادات هذه المنصة للقيام بمهام متقدمة، ماذا يعني ذلك للقوة البحرية التركية؟
0: القوات البحرية التركية بقدرتها الحالية ليس طبعا فيما يتعلق ب أيضا السفن المأهولة، أيضا لديها قدرة كبيرة جدا على هذه القدرة، يعني فيما يتعلق بالمسيرات وأيضا فإن مسيرات تركيا تستطيع تسير مارلين على سبيل المثال، أو هذه السفن غير المأهولة إلى أطول مسافة، حتى مثلما ذكرنا إلى أعماق العدو لزرع هذه الألغام. يعني الأنظمة غير المأهولة تستطيع أن تتكامل مع بعضها البعض، و

0: في بحر البلطيق البلدان التي شاركت المناورات، نرى بأن القوات البحرية التركية تي جي أناضول أيضا كانت هناك، والمسيرات التركية تي بي 3 أقلعت من هذه السفينة الحاملة للطائرات المسيرة، وتم استخدامه هناك يعني في يتم الآن تركيا تستطيع أيضا إقلاع مسيراتها من مثل هذه السفن، وتستطيع أن تستخدمها لأغراض شتى، بالإضافة إلى الحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى العمليات الأخرى. وإضافة إلى ذلك، تركيا الآن بالقوة البحرية غير المأهولة وبالمسيرات الجوية أيضا تستطيع بأداء عملياتها، ولها القدرة بذلك والتكامن في نفس الوقت. يعني الآن تركيا لديها عدد كبير من السفن غير المأهولة، والآن هناك أيضا قيد التصنيع. سنتحدث عن الوطن الأزرق ومؤسسة المكائن والكيمياء التركية في نفس الوقت أيضا. يعني هناك دول قدمت أو طلبت من تركيا إنشاء سفن من هذه المؤسسة. وفي الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران نرى هذه القدرة هناك استخدمت من قبل إيران.
1: قدرة متنوعة دكتور نوري كما ذكر الأستاذ يوسف أكباب على كافة المسارات. تركيا الآن تصنع مسيراتها وسفنها، وكذلك تصنع العديد من المعدات كما ذكرتم. أكثر من 80% من احتياجات الصناعات الدفاعية الآن أصبحت تركيا تصنعها. ولكن يبقى السؤال الأهم، هل تعمل تركيا في مجال الصناعات الدفاعية لجعل كل هذه المسارات، المسيرات مارلين وغيرها من السفن حاملة الطائرات، كمنظومة واحدة، شبكة واحدة تتحرك معا في آن واحد؟ وما أهمية هذه الخطوة؟
0: الصناعات الدفاعية في تركيا نظام بيئي متكامل يدعم بعضه البعض.
1: نعم.
0: ومتكامل هنا الشركات التابعة للدولة، لا نتحدث عن إنتاج مثل ما ذكر أستاذ قبل قليل، مؤسسة الكيمياء والمكائن توساش وأسلسان. بالإضافة إلى ذلك هناك بايكر، شركة بايكر، وآلاف من الشركات التركية الآن تقوم بإنتاج سلع دفاعية. ويعني هناك نستطيع أن نتحدث عن استراتيجية متكاملة، وخاصة في تاريخ العالم وسياسة العالم يتم التحدث عن التطورات التكنولوجية في جنوب كوريا الجنوبية أو اليابان على سبيل المثال. الدولة تنور الطريق أو ولكن أيضا استثمارات القطاع الخاص هام هنا. يعني الدولة تنور الطريق وتضع الخارطة أمامكم، ولكن الشركات الأهلية الخاصة تقوم وتقدم القيمة المضافة. يعني عندما تقوم أو تصدر تركيا قد لا تربح كثيرا في المصارعة الأخرى، ولكن الآن تربح بسبب يعني هناك عقل أساسي هنا فيما يتعلق بالإنتاج الحربي، وكل هذه الأنظمة تدعم بعضها البعض.
1: وكل هذه الأنظمة تقودنا إلى ملف حلقتنا الثالث، ملف الوطن الأزرق أو ماضي وطن كما يطلق عليه في تركيا. سنناقشه مع حضراتكم ولكن بعد قليل. مشاهدينا، بهذا ينتهي النقاش في ملف حلقتنا الثاني. نذهب الآن إلى ملف حلقتنا الثالث والأخير حول عقيدة الوطن الأزرق في تركيا وماذا يعني ذلك. فابقوا معنا.

0: تحتل عقيدة الوطن الأزرق مكانة مركزية في سياسة أنقرة الرامية لحماية أمنها القومي والحفاظ على حقوقها في البحار التي تطل عليها. ظهر مفهوم الوطن الأزرق في العام 2006 قبل أن يتم تطويره لاحقا، ثم تم تبنيه كسياسة رسمية. الزميل أواب أيوب يطلعنا أكثر على تفاصيل هذه العقيدة وأهميتها في المادة التالية.
1: تمثل عقيدة الوطن الأزرق للدولة التركية استراتيجية جيوسياسية ودفاعية، ترى أن المجال البحري التركي ليس هامشا جغرافيا، وإنما هو امتداد للأمن القومي والاقتصادي والطاقة، ما يستدعي حماية الحقوق السيادية والمصالح البحرية لتركيا في البحار المحيطة بها. ترسم تركيا بعقيدة الوطن الأزرق حدود سيادتها وصلاحياتها في البحار المطلة عليها، لتثبت حقها القانوني والسيادي في المياه الداخلية والمياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة. في هذه الصورة تظهر خريطة الوطن الأزرق ممثلة للعقيدة التي أبصرت الضوء لأول مرة عام 2006، ثم طورت في عام 2010 قبل أن تتحول إلى سياسة رسمية تعتمدها تركيا بدءا من عام 2019. تحولت عقيدة الوطن الأزرق من مجرد أطروحة عسكرية داخل القوات البحرية إلى ركن أساسي في الأمن القومي والسياسة الخارجية التركية، لما لها من أبعاد جيوسياسية واقتصادية وعسكرية، إذ تمتد المساحة البحرية التركية لتصل إلى 462 ألف كيلومتر مربع، لتعيد رسم الحدود البحرية وحماية الجرف القاري التركي، وتواجه عزلة الطاقة بتأمين موارد النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط، وتحد من محاولات التوسع اليونانية غير القانونية سواء في البحر الأبيض المتوسط أو بحر إيجا. تحد ذلك عبر إجهاض إعلان إشبيليا الذي يحصر السواحل التركية الأطول في شرق المتوسط داخل شريط ضيق جدا، من خلال منح الجزر اليونانية الصغيرة القريبة من الأناضول مناطق بحرية اقتصادية كاملة. كما يتكامل الوطن الأزرق مع انتقال العقيدة العسكرية من التركيز التقليدي على حماية الحدود البحرية البرية إلى الدفاع المتقدم من البحار، لكن من المهم الإشارة إلى مسألة بليغة الأهمية ومفصلية في حقيقة الأمر، وهي أن عقيدة الوطن الأزرق لم تكن لتشهد هذا التحول من أطروحة نظرية إلى فرض أمر واقع ميداني لولا الطفرة التي شهدتها الصناعات الدفاعية، وخصوصا مشروع ميلجام وتكامل منظومات المسيرات الجوية والبحرية، ما وفر للبحرية التركية عناصر حسم في الاستقلالية والدفاع والردع المستمر والقدرة على الوجود الميداني الواسع النطاق. في إطار كل ما سبق، تترقب تركيا تحولا استثنائيا بنقل عقيدة الوطن الأزرق من فضاء الفكر الاستراتيجي والعسكري إلى نصوص قانونية ملزمة تعزز موقفها الدولي، إذ تستعد لتشريع قانون الوطن الأزرق الذي يعيد تعريف سياساتها البحرية وحدود صلاحياتها في هذا المجال، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ عام 1995.
0: لمناقشة هذا الملف أجدد الترحيب بضيفي في الأستوديو، الدكتور نوري سالك الأستاذ في جامعة يلدرم بايزيد، والأستاذ يوسف أكبابا الباحث في شؤون الصناعات الدفاعية. أبدأ من لديكم دكتور نوري هذه المرة، عقيدة الوطن الأزرق، لماذا تعتبر تركيا قضية البحار التي تطل عليها قضية أمن قومي وليست مجرد امتداد جغرافي كأي دولة أخرى في المنطقة؟
2: يعني هذا حق ينبع من القانون الدولي، ليس فقط حدود برية، وإنما الدولة في نفس الوقت هناك المجال الجوي وهناك أيضا الحدود البحرية لكل دولة، ولهذا السبب فإن تركيا في بحر إيجا وفي بحر المتوسط هناك طبعا مصادر الهيدروكربون، وهذا شيء، وأن استخراج تركيا هذا شيء طبيعي بالنسبة لتركيا. نتحدث عن حروب الممرات وحزام الجاف للصين أو نتحدث عن خط الشرق الغربي وأيضا عن خطة من الهند إلى الشرق الأوسط، ولهذا السبب

0: نحن رب المبرات، وعندما ننظر للوحة بشكل عام نرى بأن الشرق المتوسط في قلب هذا الحدث. يعني هنا من أجل تجاهل تركيا بعض الدول تحركت هنا. فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان قال في تصريحاته: نحن لا نريد بأن نأخذ حقوق الآخرين، ولكن لا نسمح أيضا بأن يأخذ الآخرين حقوقنا. وهناك بعض البلدان طبعا على سبيل المثال وقعت تركيا اتفاق ترسيم الحدود مع الحكومة الوحدة الوطنية في لبنان، ومنذ ذلك الوقت نعم فإن قوة تركيا قد ازدادت في شرق البحر المتوسط وبشكل واضح. هناك طبعا إسرائيل دولة إرهابية، وقالت للعالم برسالة: ليس هناك معادلة في البحر شرق البحر المتوسط بدون تركيا. ولهذا السبب وبعد أن يتم إصدار هذا القانون أعتقد بأن الأمر سيكون ملموس وواضح أكثر.
1: هذا القانون ربما يحمي الحقوق التركية في الشرق المتوسط وكذلك في بحر إيجا وغيرها من البحار التي تطل عليها، ولكن هناك شيء آخر يحمي حدود تركيا وهي القوة العسكرية التي طورتها تركيا عبر السنوات الماضية، ومنها مارلين التي تحدثنا عنها في الملف الثاني. ما العلاقة أستاذ يوسف ما بين قضية وعقيدة الوطن الأزرق وتطوير تركيا لهذا الكم الهائل وهذه القدرة الناجحة من الصناعات الدفاعية؟
0: أنا أقدم الدعم للأستاذ يعني فيما يتعلق بعقيدة الوطن الأزرق. هذا ليس تحدي وإنما حماية حقوق تركيا، سوريا، لبنان، ليبيا ومصر. يعني هذا يعني الدفاع عن حقوق مصر، ليبيا، ومثل ما ذكرنا سوريا في نفس الوقت. وطبعا القوى البحرية التركية قوى رادعة.
1: نعم.
0: ولتركيا هذه القدرة، وبسبب إنتاج تركيا وصنعها السفن الحربية، السفن مدمرات وفرقتين، وأيضا كلها من صناعة تركيا، ويتم تصديرها أيضا للدول الصديقة والمتحالفة مع تركيا، و هذه القوة تدافع عن حقوق تركيا، عن المياه الإقليمية لتركيا، وعن حقوقها التجارية والسياسية في نفس الوقت، وأيضا في نفس الوقت الدفاع عن سوريا وعن ليبيا ومصر في نفس الوقت. وستكون هذه القدرة متكاملة، وتركيا تقوم بتصميم وإنتاج كل هذه القدرات بشكل محلي، ولها القدرة في إنتاج الأكثر. وفي مجال البحر والعناصر العدو تستطيع الآن التفكير، والآن تركيا تستطيع بأن تصدر أو تنتج بعد الصين واليابان. الصين لها قدرة في إنتاج السريع، واليابان أيضا في نفس الوقت لها القدرة الكافية، وبعد ذلك تأتي تركيا تستطيع بأن تنتج بأسرع وقت إنتاج هذه السفن متقدمة أكثر من الولايات المتحدة وبريطانيا في نفس الوقت في هذا الصدد، وأنظمة تستطيع إنتاج أنظمة بحرية والسفن البحرية. إضافة إلى ذلك وعن طريق وسائل المأهولة البحرية والمسيرات واستخدامها في نفس الوقت في المناطق الاختصاص البحري أيضا.
1: دكتور نوري، في ظل هذه القوة تركيا لديها أكبر شريط ساحلي على شرق المتوسط ولديها حدود طويلة، ولكن هناك بعض الادعاءات كما ذكر الزميل أواب في تقريره حول الخلافات اليونانية تحديدا. في ظل وجود عقيدة الوطن الأزرق لدى تركيا وهذه القوة الهائلة من الصناعات الدفاعية، كيف يؤثر ذلك على إدارة تركيا لخلافاتها سواء مع اليونان أو مع غيرها؟

0: من الدول المتداخلة والمتشاطئة في هذه المنطقة.
1: Şimdi tabii Türkiye uluslararası hukukun uygulanması
2: تركيا
1: açısından
2: تريد أو تساند
1: baktığımız zaman
2: تنفيذ
1: bana
2: القانون.

0: alanında
1: وخاصة نرى بأن اليونان
0: güvenliğini sağlamak için
1: و
0: atladıkları kendi kendini bir tehdit
1: سجلت
0: olarak
1: خطوات، ولكن هذه الخطوات كانت خطر بالنسبة لها.
2: أضيف نقطة في هذه النقطة تحديدا، وهي قضية دعوة تركيا إلى السلام. الرئيس أردوغان لطالما دعا إلى عقد مؤتمر دولي بمشاركة دولية من كل دول العالم للدول المتشاطئة في الشرق المتوسط للوصول إلى حلول تضمن توزيع عادل للثروات، وتضمن كذلك مرور وإنشاء ممرات آمنة بحرية لكل الدول. ولكن الاتحاد الأوروبي الداعم لليونان لم يعطي أذنا ولم يستمع لهذا الاقتراح من قبل الرئيس أردوغان.
0: Maalesef kesinlikle çok
1: نعم، مع
0: söyledin.
1: الأسف هذا صحيح. يعني مثل ما ذكرنا، تركيا تقوم بتبني المنطقة ولديها هذه السياسة. إذا كان هناك مشكلة، نريد بأن بلدان المنطقة تأتي وتناقش الموضوع على طاولة المائدة. ولكن هناك طبعا بؤرة شر إسرائيل، الدولة الإرهابية، وخاصة تقوم بتحريض اليونان وتحريض الشطر اليوناني من جزيرة قبرص. مع الأسف فإن اليونان أيضا فإنها تقنع أو أصبحت مقنعة بسبب ما تقوله إسرائيل، وخاصة هناك توترات في الأيام الأخيرة في سوريا بسبب إسرائيل. يعني اليونان وإسرائيل لا تستطيعان أن تتصديان تركيا وأن تقف أمام تركيا. يعني في الحقيقة يعني بسبب ضغوط إسرائيل نرى بأن بعض البلدان الأوروبية قدمت الدعم لمشروع إسرائيلي، لأنه يعني بدون تركيا لا يستطيع أحد بأن يحرز نجاح في المنطقة. واليونان هنا وإدارة أثينا مثلما ذكرتم يجب أن تصغي نداءات تركيا إذا كان هناك مصادر كربوهيدرات بشكل محق عادل يمكن تقاسمها وبد المناقشات.
2: نعم، هذه الدعوة السياسية التي لطالما أطلقتها تركيا، ولكن بعقيدة الوطن الأزرق أستاذ يوسف تنتقل قوة الردع التركية ليس من البر ولكن من البحار قبل أن تصل إلى البر. كيف جعل تطور الصناعات الدفاعية التركية ذلك ممكنا، أن يكون قوة الردع التركية تبدأ من البحار ومن حدود الإقليمية للمياه الإقليمية لتركيا قبل أن تصل إلى البر؟
1: فخامة الرئيس يراقب عن كثب مشاريع الصناعات الدفاعية. يعني الرأي العام يرى ذلك من خلال الطائرة المقاتلة كأن والمسيرات المسلحة، ولكن فخامة الرئيس يراقب عن كثب أيضا مشاريع البحرية والسفن البحرية، وأنه يرى بأن مستقبل تركيا في البحار أيضا. وتركيا الآن تقوم بإنتاج حاملة الطائرات المحلية، وفي نفس الوقت تم وضع حجر الأساس لغواصة الحربية التركية في نفس الوقت. تركيا في نفس الوقت أنتجت أيضا توربيدات التي تطلق من غواصات البحرية، وأيضا الصناعات الدفاعية والجوية وما شابه ذلك، والصواريخ والباليستية. وفي المرحلة الأخيرة إسرائيل واليونان والشطر اليوناني من قبرص، الفعاليات التي تقوم هذه الدول، نرى بأن الآن تقوم اليونان في نفس الوقت بإنتاج يعني سياسة فاشلة. تقوم الآن بالتسابق مع تركيا في التسلح، والآن يونان يعني تقوم بشراء هذه الأسلحة.
2: صحيح.
1: وتقوم بشراء من السفن من فرنسا ومن أمريكا ومن إيطاليا على سبيل المثال، وأيضا تقوم بتصدير اقتصادياتها، ولكن تركيا تقوم بإنتاج هذه الأسلحة بشكل محلي، ولكن بتحريض من إسرائيل تتحرك بشكل

0: غير عقلاني، وإن شاء الله تنتهي هذا الأمر في نقطة معينة وأنهم يبدأون بيفكرون بعقلانية جيدة وأنهم يكونون أصدقاء وديين مع تركيا وليسوا متصدين لتركيا.
1: في ظل ما ذكره الأستاذ يوسف دكتور نوري من متابعة حثيثة من الرئيس أردوغان من كسب للصناعات الدفاعية التركية وكذلك التطور الذي تقوم به تركيا في هذا المجال إلى جانب الرؤية السياسية لقضية الوطن الأزرق والقانون الذي سيصدر من البرلمان، إلى أي مدى تسعى تركيا لبناء رؤية مجتمعية لدى الجميع، لدى كل الشعب التركي ولدى عموم الأتراك، بأن هذا مستقبل الأجيال القادمة، الوطن الأزرق هو حماية لتركيا من البر قبل أن تصل السفن إلى البر التركية، إلى أي مدى تسعى تركيا لبناء هذا الوعي المجتمعي لدى عموم الأتراك وكيف تفعل ذلك؟
0: الموضوع هذا موضوع وطني فيما يتعلق يعني الأحزاب السياسية تمثل المجتمع التركي في البرلمان. هذا أمر لا يعني قطاع معين أو حزب معين، يعني شامل يشمل 86 مليون مواطن تركي، وأعتقد بأن هذا القانون سيمرر من البرلمان التركي. نعم، هناك بعض الانقسامات الداخلية الأحزاب السياسية، ولكن إذا كان الكل له ضمير يعني تقوية تركيا، تعزيز تركيا، هذا لا يعني تعزيز تركيا فقط، وإنما هذا يعني تعزيز وتقوية الدول الصديقة لتركيا. ولهذا السبب مع إصدار هذا القانون إن شاء الله فأن الوطن الأزرق سيتم وضع صبغة رسمية له أيضا.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور نوري سالك الأستاذ في جامعة يلدرم بيزيد، شكرا جزيلا لك، والأستاذ يوسف أكبابا الخبير والباحث في الصناعات الدفاعية، شكرا لكم على هذا اللقاء. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم. دمتم بخير، في أمان الله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
0: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.

0: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
1: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
2: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
3: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
4: هل هذا الخبر حقيقي ام مجرد شائع؟
3: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
4: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
5: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أنقرة تؤكد أنها لن تنجر وراء مخططات نتنياهو في سوريا، وتشدد على استمرارها في دعم دمشق، وتحذر من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على استقرار المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. في هذه النشرة أيضا، قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وهدم للمنازل بالضفة الغربية، ومستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية في منطقة وادي الرخيم جنوب الخليل. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن تسعى لفرض عزلة اقتصادية منسقة لإسقاط النظام الإيراني، وطهران تصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي. ستة عشر قتيلا بقصف روسي استهدف كييف والمنطقة المحيطة بها، وروسيا تعلن التصدي لهجمات أوكرانية بمئات المسيرات في عدة مناطق.

0: أكدت تركيا أن تهديدات نتنياهو وأكاذيبه بحقها وبحق سوريا انعكاس جديد لعزلته الدولية المتزايدة ومخاوفه السياسية وأوهامه. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن السياسة الخارجية السلمية لتركيا ستحبط ألاعيب أمثال نتنياهو الذي لا يتورع عن إشعال المنطقة بأسرها لأجل مستقبله السياسي. كما أكد أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الدول التي تنتهج سياسة قائمة على السلام وفي مقدمتها سوريا لمواجهة أنشطة نتنياهو المزعزعة للاستقرار. وشدد على أن لتركيا خبرة كافية لعدم الانجرار وراء ألاعيب نتنياهو الذي يقوض السلام والاستقرار، وأنها تحظى بتقدير عالمي لنهجها الساعي لتحقيق السلام. هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك التصعيد الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ضد تركيا، مؤكدا أن وراءه دوافع سياسية مرتبطة بالانتخابات المقبلة. ورأى باراك أن نتنياهو فقد صوابه تماما بشأن تصعيده في مواجهة تركيا، واصفا ذلك بالتصرف المتهور والغبي، وأضاف أن ذلك التصعيد تفوح منه دوافع سياسية للفوز في الانتخابات المقبلة وسط سلسلة من التوترات الأمنية التي تثير قلق الإسرائيليين. واعتبر باراك أنه لا توجد مشكلة استراتيجية مع تركيا لا يمكن حلها أو احتواؤها من خلال اتصالات سرية أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وتابع باراك أن تركيا ليست إيران ولا سوريا الأسد وفق تعبيره. أدانت وزارة الدفاع التركية الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا مؤكدة رفضها ادعاءات الاحتلال في مطار أبو ظهور بإدلب. وأشارت الوزارة في تصريحات للمتحدث باسمها إلى أن الهجمات الإسرائيلية تزعزع الاستقرار في عموم المنطقة.
1: بعد الرئاسة التركية التي وصفت تبريرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قصف مطار أبو ظهور في شمال سوريا بالادعاءات الباطلة، تأتي وزارة الدفاع التركية اليوم لتنفي بشكل قاطع وجود أي بعثة عسكرية تركية قبل أو أثناء الهجوم الإسرائيلي. المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية الأدميرال البحري زكي أكتورك أكد أن الهجمات الجوية التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري في محافظة إدلب في سوريا تمثل عملا متهورا يهدد استقرار سوريا وينتهك القانون الدولي. الادعاءات الإسرائيلية بسماح حكومة دمشق بنشر قوات تركية في المطار وصفتها وزارة الدفاع التركية بأنها لا أساس لها من الصحة. في الوقت ذاته أشارت الوزارة إلى أن تركيا ستواصل دعم سوريا في جهودها للحفاظ على وحدة أراضيها وتعزيز بنيتها الدفاعية، مشددة على أن هذه الهجمات الإسرائيلية لا تخدم سوى زعزعة الأمن الإقليمي. وكان مطار أبو ظهور العسكري الذي يقع في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا قد تعرض إلى سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية يوم أمس استهدفت المدارج التي جرى تأهيلها مؤخرا ضمن عمليات إعادة تأهيل بعض المنشآت العسكرية الخاصة في الجيش السوري. أحمد سعيد، ترى عربي.
0: قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إن تركيا ستواصل إسهاماتها لحماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها ولإقامة هيكل مستقر وآمن.
2: تستهدف إسرائيل بهجماتها الأخيرة سوريا وسيادتها ووحدتها. يجب ألا نسمح بتاتا بترسيخ فكرة أن التدخلات العسكرية الإسرائيلية في الدول المجاورة أمر طبيعي ومقبول. أولويتنا هي منع جر منطقتنا إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار وإرساء سلام وأمن دائمين. في هذا السياق ستستمر جهودنا ومساهماتنا في حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتحقيق بنية مستقرة وآمنة بكل حزم.
0: أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في منطقة بطن السمين جنوبية خان يونس، وصفت جروح أحدهما بالخطيرة. وفي شمال القطاع أصيب طفل برصاص الاحتلال داخل مدرسة خليفة في مشروع بيت لاهيا بالتزامن مع قصف مدفعي غربي أو غربي المدينة. كما اعتقلت البحرية الإسرائيلية 4 صيادين فلسطينيين قبالة ساحل مدينة غزة. وطال القصف المدفعي المناطق الشمالية الشرقية لخان يونس وشرقية مدينة غزة وشمالية القطاع، إضافة إلى مناطق شمال مخيم البريج. نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة. وقال مكتب نتنياهو في بيان إن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل، فيما تتضمن خريطة الطريق انتقال إدارة غزة إلى لجنة وطنية بإشراف دولي وانتشار قوة دولية وانسحابا إسرائيليا مرحليا وإعادة الإعمار. أدانت تركيا ومصر وقطر بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة والتي أسفرت عن سقوط شهداء. وأكدت تركيا ومصر وقطر أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية يقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة. كما شددت الدول الثلاث على ضرورة تنفيذ إسرائيل جميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وامتناعها عن أي أعمال من شأنها إضعاف وقف إطلاق النار في غزة أو زيادة التصعيد. وجددت الدول الثلاث دعوة المجتمع الدولي ومجلس السلام بقيادة الرئيس ترامب إلى ضمان الامتثال لوقف إطلاق النار في غزة. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلي فلسطينيين مأهولين في قرية بيرين بمحافظة الخليل. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن رئيس مجلس قرية بيرين قوله إن قوات إسرائيلية اقتحمت القرية وهدمت بالجرافات منزلين في منطقتين بالقرية يعودان إلى فلسطينيين. وفي مسافر يطا جنوب الخليل أعاد مستوطنون بناء بؤرة استيطانية هدمتها قوات الاحتلال قبل أيام. يواصل مستوطنون إسرائيليون حصار 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرى شمالية الضفة الغربية المحتلة لليوم 12، فيما يشارك الجيش الإسرائيلي في منع العائلات من الدخول إليها أو الخروج منها. ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن رئيس مجلس قصرى عبد العظيم وادي قوله إن العائلات المحاصرة تواجه نقصا في المواد الغذائية وبعض الأدوية جراء منع وصول الإمدادات والاحتياجات الأساسية إليها. وأضاف أن القوات الإسرائيلية سيطرت على أحد المنازل وحولته إلى ثكنة عسكرية بالتزامن مع إعلان المنطقة عسكرية مغلقة. أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة 12 فلسطينيا على الأقل إثر هجوم مستوطنين على قريتي المغير وأبو فلاح في رام الله. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 42 أسيرا، كما اعتقلت 16 عاملا قرب بيت لحم. نقل مستوطنون إسرائيليون بواسطة شاحنات مساكن متنقلة إلى منطقة جبل طاروسة بالخليل، وذلك عبر طريق استيطاني جديد شق من خلال أراضي الفلسطينيين في خطوة تثير مخاوف من تثبيت بؤرة استيطانية جديدة والتوسع في المناطق المحيطة.
3: نحن هنا على بعد عشرات الأمتار من هذه المستوطنة الجديدة التي شرعت فيها سلطات الاحتلال بعملية البناء والتجريف منذ أكثر من شهرين. هذه التلة تسمى بتلة جبل طاروسة، وهي تقع بين الأجزاء الجنوبية والشمالية لمدينة دورة في جنوب الخليل. بؤرة استيطانية كبيرة أشرف على افتتاحها وزراء إسرائيليون ومستوطنون. هي أراض فلسطينية يقول أصحابها إنهم قدموا فيها عرائض على مدار سنوات، كانت معسكرا لجيش الاحتلال الإسرائيلي لكنه أخلي.
4: هذه خلال أيام ستتحول فعلا إلى تجمعات كبيرة للمستوطنين كما حصلت في دير رازي. هذه البرة نتحدث عنها قبل قليل، هناك أكثر من 60 منزل متنقل، وهذا ما سيحصل اليوم في مستوطنة أرون. طبعا هذا سيؤدي إلى فصل فعلا مدينة دورة عن المنطقة الغربية منها والبلدات والقرى في منطقة دير سامت بيتعوى المورق والكوم.
3: اليوم من أعمال التجريف التي انتهت بدأت أعمال جديدة بجلب عشرات تحديدا البيوت المتنقلة لوضعها على هذه التلة التي يرى فيها الفلسطينيون ليست مجرد بؤرة عشوائية أو زراعية، لكنهم يرون فيها خطورة أكبر. هذه المستوطنة هي واحدة من عشرات المستوطنات التي ستمتد من شمال الخليل إلى أقصى الجنوب وصولا إلى الحدود مع أراضي عام 48. أما بالنسبة لهذه الخطوة

0: خطوة فهي واحدة من مستوطنات ترى فيها إسرائيل مشروع ضم بين هذه الكثافات السكانية. سامر رويشة، التراتي العربي، الخليل.
1: مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية يعود إخفاق السابع من أكتوبر إلى صدارة المعركة السياسية وسط تبادل للاتهامات بين الحكومة والمؤسسة الأمنية بشأن المسؤولية، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا الملف قد يكون عاملا مؤثرا في خيارات الناخب الإسرائيلي.
2: لم يغلق السابع من أكتوبر في إسرائيل صفحة من الماضي، بل يعود إلى قلب المعركة الانتخابية سؤالا عن المسؤولية واتهاما متبادلا، وملفا قد تكون خلاصته أثقل من أن تترك خارج صناديق الاقتراع. تحقيقات الجيش الإسرائيلي أقرت بأن المؤسسة العسكرية أخفقت في مهمتها الأساسية في حماية الإسرائيليين، وكشفت عن قصور في التقديرات والاستعداد والاستجابة، فيما بقيت حدود المسؤولية بين المستويين الأمني والسياسي موضع خلاف ومواجهة لم تحسم بعد.
3: منذ 8 أكتوبر تحاول الحكومة تحميل المؤسسة العسكرية مسؤولية الإخفاق، لكن الشارع الإسرائيلي لم يتقبل هذه الرواية. فبحسب استطلاعات الرأي يحمل كثيرون الحكومة ونتنياهو المسؤولية السياسية، خصوصا مع رفضه الإقرار بمسؤوليته.
2: وفي الشارع الإسرائيلي لم يعد ملف 7 أكتوبر حبيس التحقيقات الداخلية، إذ نقلت عائلات القتلى والمتضررين مطلب المحاسبة إلى ساحات الاحتجاج، فيما بات الإخفاق جزءا من الصراع الانتخابي بين خصوم نتنياهو الذين يحملونه المسؤولية السياسية ومعسكره الذي يبرز إخفاقات الجيش الإسرائيلي والاستخبارات.
4: إن كرجع مدينة شيء متفقدة.
5: لا توجد لدينا دولة تؤدي مهامها، لا يوجد حكم، كلهم فاسدون ويجب تبديلهم جميعا.
6: سيستغرق مزيدا من الوقت لكي يفهم الإسرائيلي حجم ضرر الحدث. أتوقع أن نستشعر نتائجها في الانتخابات القادمة.
2: ومن التحقيق في الإخفاق إلى الخلاف على من يحقق فيه، انتقلت المواجهة إلى الكنيسة والشارع، فالائتلاف دفع بمشروع لإنشاء ما يسميه لجنة تحقيق رسمية قومية وأقره بالقراءة الأولى، بينما قاطعت المعارضة التصويت متمسكة بلجنة تحقيق رسمية مستقلة وفق الآلية التقليدية، ومعتبرة أن شكل اللجنة وتكوينها قد يحددان مسبقا إلى أين ستتجه أصابع الاتهام، خلاف يجر إلى الانتخابات وحملاتها. بعد 3 سنوات من أحداث 7 أكتوبر لا يزال ملف الإخفاق الأمني الإسرائيلي مفتوحا، وسط اتهامات تطول حكومة نتنياهو بالمماطلة في تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فيما تتحول معركة المسؤولية والمحاسبة إلى ورقة انتخابية يسعى كل معسكر إلى توظيفها لمصلحته. فمشتاوي تراتي عربي من ميدان الأسرى والمفقودين الإسرائيليين وسط تل أبيب.
1: نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالعقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على طهران، ووصفتها بأنها إرهاب اقتصادي يستهدف مواطنين إيرانيين أبرياء. وقالت الوزارة إن العقوبات تمثل دليلا على استمرار ما وصفته بعداء المسؤولين الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني، معتبرة أنها غير قانونية ولا إنسانية وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. وأكدت الخارجية أن طهران عازمة على الدفاع عن أمنها ومصالحها، مشددة على أن العقوبات لن تؤثر في عزم الإيرانيين على صون استقلال البلاد وسيادتها الوطنية. توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران، قائلا إن واشنطن تسعى إلى فرض ما وصفه بأكبر عزلة اقتصادية منسقة في تاريخ العالم بهدف إسقاط النظام الإيراني. وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة توجه رسالة واضحة إلى حلفائها بأنهم إما معنا أو ضدنا، داعيا الصين إلى الانضمام إلى هذه الجهود، واعتبر أن تشديد العقوبات والضغط الاقتصادي الأقصى قد يقلل في الوقت الراهن من احتمالات استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات اقتصادية وصفها بالهائلة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن حرب واشنطن الاقتصادية على بلاده لن تجلب للولايات المتحدة سوى الهزيمة.
7: واشنطن وطهران، حرب الاقتصاد والنفط. بعد أشهر من الصواريخ ينتقل ثقل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ساحة أخرى، الاقتصاد. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن ما يسميه حرباً اقتصادية غير مسبوقة على إيران، ويوسع دائرة التهديد لتشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل معها، خطوة تأتي ضمن تحول أمريكي نحو استنزاف اقتصادي أطول، بعدما كثفت وزارة الخزانة جهودها لقطع مصادر التمويل عن طهران بالتوازي مع الحصار البحري. ويحدد ترامب دوائر يريد وقفها فوراً، هي تهريب النفط والمقايضة والتحويلات النقدية ومحال الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية. لكن توسيع الضغط إلى شركاء إيران التجاريين يفتح معضلة أخرى، فالصين أكبر مشتر للنفط الإيراني قد تجد نفسها في صلب أي عقوبات إضافية، بما يوسع المواجهة الاقتصادية إلى ما وراء طهران. إيران تصف التصعيد الأمريكي بأنه إرهاب اقتصادي، ويقول وزير الخارجية عباس عراقجي إن واشنطن تحاول صرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية، وإن المزيد من الضغط لن يجلب لها سوى المزيد من الفشل. لكن طهران تدخل هذه الجولة باقتصاد أنهكته سنوات العقوبات والحرب، انكماش يتجاوز 5% هذا العام، وتضخم بلغ 66% في يوليو، فيما يضغط الحصار على حركة التجارة والواردات، ويزداد الأمر قتامة بتأكيد محافظ البنك المركزي الإيراني أن الصادرات النفطية توقفت بالكامل بسبب الحصار الأمريكي، مع عجز طهران عن الوصول إلى احتياطاتها في الخارج. وهكذا تصبح المواجهة سباق قدرة على الاحتمال، فواشنطن تراهن على قدرة اقتصادها وأدواتها المالية، وطهران تراهن على الصمود وورقة النفط والجغرافيا، وهي معادلة لا يحسمها إلا من يستطيع تحمل الضغط زماناً أطول. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: بدأت العقوبات الأمريكية على إيران في نوفمبر 1979 تحديداً بعد اقتحام السفارة الأمريكية في طهران واحتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين كرهائن. ومنذ بدء الحرب فتحت واشنطن جبهة اقتصادية موازية ضد إيران عبر سلسلة عقوبات هدفت إلى خنق مصادر دخل طهران وتعطيل قدرتها على نقل الأموال وتمويل أنشطتها العسكرية، في إطار حملة ضغط تقول الإدارة الأمريكية إنها الأوسع ضد إيران.

0: كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إعادة تصنيف حزب الله تنظيما إرهابيا. وقالت الوزارة إن إعادة التصنيف تستند إلى أن حزب الله مملوك أو خاضع لسيطرة أو توجيه فيلق القدس، أو أنه تصرف أو زعم أنه تصرف لصالحه أو نيابة عنه. وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 10 أفراد مرتبطين بحزب الله وبفيلق القدس. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الدوحة تركز جهودها حاليا على الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وأكد ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية دون التعرض لأي ابتزاز سياسي.
1: جهود قطر مركزة في الوقت الحالي على الوساطة بينهم وبين الولايات المتحدة، وأيضا هناك مجهود بينهم وبين سلطنة عمان للوصول لاتفاق لإيجاد حل مؤقت لهذه الأوضاع، ولكن يجب أيضا أن لا ننسى أن حرية الملاحة يجب أن تكون مكفولة بدون أي جهود تبذل من أي دولة، وأن لا تكون أيضا يعني وضع هذه الممرات البحرية رهينة لأي ابتزاز سياسي. دولة قطر تعمل بالتشاور مع أشقائنا في مجلس التعاون وفي المنطقة لإيجاد طرق أخرى دبلوماسية مع الجانب الإيراني لإعادة الملاحة إلى مجراها الطبيعي.
0: شنت القوات الروسية هجوما جويا واسع النطاق بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة استهدف بشكل أساسي العاصمة كييف وضواحيها في واحدة من أعنف الهجمات التي تعرضت لها المنطقة خلال الفترة الأخيرة. واستخدمت موسكو صواريخ باليستية وكروز إلى جانب طائرات مسيرة هجومية في هجوم استمر لساعات. وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل وإصابة العشرات في كييف وضواحيها، وسجلت أضرارا في منشآت لوجستية ومرافق للبنية التحتية.
2: هذا هو حي سفيتوشينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، الذي تعرض لأكبر الأضرار جراء الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ. وتظهر هنا أيضا آثار الدمار على المركبات التي دمرت بشكل شبه كامل، والمنطقة تعرضت لأضرار كبيرة جراء الهجمات الروسية. عمدة المدينة يتحدث عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 30 في إطار هجوم روسي واسع النطاق استهدف العاصمة كييف.
3: القصف الذي تتعرض له مدينتنا يهدف بالدرجة الأولى إلى زعزعة الاستقرار والضغط على المدنيين، وحتى هذه اللحظة قتل عدد من الأشخاص وأصيب العشرات، وعمليات الإنقاذ مستمرة في 3 أحياء، كما ندعو الشركاء إلى مواصلة دعم المدينة.
2: وفي إطار هجوم روسي واسع النطاق لحقت الأضرار في 3 مواقع متفرقة في العاصمة الأوكرانية كييف. وسلاح الجو يتحدث عن هجوم روسي مركب بعشرات الصواريخ البالستية والمجنحة، بالإضافة إلى أكثر من 168 طائرة مسيرة من مختلف الأنواع. ألحقت أضرارا كبيرة في العاصمة كييف وضواحيها. ثار عمرو، تيرتي عربي، كييف.
0: تضيف تركيا مزايا جديدة إلى مسيرتها البحرية المسلحة مارلين، تعزز قدراتها القتالية وكفاءتها الحربية المستقبلية، وذلك بإمكانية زرع الألغام البحرية لتمثل قوة حديثة في سلاح البحرية التركية. تفاصيل أكثر يعرضها الزميل عبد الله الخطيب.
4: تواصل تركيا توسيع قدرات صناعتها الدفاعية عبر تطوير منظومات

0: محلية تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وتعدد المهام، مع تركيز متزايد على الأنظمة غير المأهولة في البر والجو والبحر. وفي هذا المسار تبرز المسيرة البحرية المسلحة مارلين، إحدى المنصات التي يجري تطويرها وإضافة قدرات جديدة إليها، كان أحدثها إمكانية زرع الألغام البحرية. مارلين مسيرة مسلحة طورتها تركيا بقدرات محلية لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام في البيئات البحرية، مع إمكانية تزويدها بتجهيزات مختلفة بحسب طبيعة المهمة. دخلت مارلين ترسانة القوات البحرية التركية عام 2024 لتشكل إضافة إلى منظومة المركبات البحرية غير المأهولة. تتيح أنظمة مارلين تنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات في البحر، بما يدعم عمليات الرصد والمتابعة ويقلل الحاجة إلى تعريض الأطقم البشرية للمخاطر خلال بعض المهام. صممت مارلين لتكون منصة بحرية مسلحة قادرة على تنفيذ مهام قتالية، مع قابلية تطوير تجهيزاتها وأنظمتها وفق متطلبات العمليات والمهام الموكلة إليها. التطوير الأحدث يضيف إلى مارلين إمكانية زرع الألغام البحرية، لتوسع بذلك نطاق مهامها إلى مجال حرب الألغام، وتتحول إلى منصة أكثر تنوعاً في العمليات البحرية. وتشكل هذه الخاصية الحديثة عنصر قوة للبحرية التركية في العمليات المستقبلية، لما توفره من سرعة وتقليل للمخاطر ومرونة عملياتية ومستوى من التخفي.
1: قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. أنقرة تؤكد أنها لن تنجر وراء مخططات نتنياهو في سوريا، وتشدد على استمرارها في دعم دمشق، وتحذر من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على استقرار المنطقة. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وهدم للمنازل بالضفة الغربية، ومستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية في منطقة وادي الرخيم جنوب الخليل. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن تسعى لفرض عزلة اقتصادية منسقة لإسقاط النظام الإيراني، وطهران تصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي. 16 قتيلا في قصف روسي استهدف كييف والمنطقة المحيطة بها، وروسيا تعلن التصدي لهجمات أوكرانية بمئات المسيرات في عدة مناطق. إلى اللقاء.
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
3: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
2: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
3: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
2: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
3: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Condemn the atrocities of Hamas.
2: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
3: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
4: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
2: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
4: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
5: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
6: بالموت يا احنا.
7: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

rest right away.

مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. أنا سامي برهوم أحدثكم من مدينة إسطنبول وتحديدا من أزقة ياسكودار، لنصحبكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها، برفقة مراسلين حول العالم وبرحلة في مدن مختلفة. نقدم لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم. تشتهر مدينة هيت غربي العراق بالعديد من الحرف اليدوية الممتدة من الموروث الشعبي للسكان، ومنها صناعة الجاون، وهو وعاء خشبي يصنع من الأشجار ذات الأخشاب الصلبة ويستخدم في إعداد حلوى المدكوكة التراثية.

0: بين جدران عتيقة ورائحة الخشب التي تعانق ذاكرة المكان، لا تزال هذه الورشة الصغيرة في مدينة هيت بمحافظة الأنبار غربي العراق تنبض بالحياة. هنا حيث تتوارث الأيدي حرفة صناعة الجاون الخشبي جيلا بعد جيل، يقف الزمن مدهوشا بين ماض رحل وحاضر يوشك أن يبتلع كل ما يرتبط بالتراث. فمن بين آخر ورشتين في المدينة تواصل عائلة كائن خفير مزاولة حرفتها التراثية التي أدخلت عليها آلة الخراطة لتعزيز جودة المنتج وسرعة الإنتاج.
1: صناعة الجاون صناعة تراثية قديمة، كان أجدادنا القدماء هم قبلنا استعملوها، كانوا يستعملوها بالقديم بالحفر اليدوي بالشفرة فيستعملون الخشبة الأقل قوة حتى عينه بالحفر شوية. بالوقت الحاضر هسه التورنة عصر التورنة، فقمنا نستعمل الخشبة القوية وش اسمه وخشب الكولبتوز، هذا خشب جدا قوي.
0: تستخدم أشجار السدري والبلوط والكالبتوز في صناعة هذا الوعاء الخشبي لصلابتها، وتمر هذه الصناعة بعدة مراحل، تبدأ بتجفيف الأشجار وتقطيعها، ثم عملية الحفر والتقوية بقيود حديدية لمنع تعرض خشب الجاون للكسر أو التشقق.
2: احنا نصنع من القلم قوز، نروح نقص الأشجار من البساتين ونجيبها للمعمل، نقطعه نيابسه بالصيف ونشتغله بالشتاء. أول ما نبلش بيه ننظف الخارج مالته، وبعدين نشتغل الداخل نحفره ونحط له زيت على مود لا يفطر، وبعدين نحط له 3 قيدات، القيدات تنطي قوة وتنطي جمالية للجاون، تحفظ الجاون على مود الكسر. نكمل نغلفه بالأيلون ونبيعه بالسوق، وننطي بيه ضمان 2 سنين، إذا انكسر بالنص يتبدل.
0: تصنع الورشة أحجاما مختلفة من الجاون تلبية لرغبة الزبائن من مختلف محافظات العراق.
3: ترتبط صناعة الجاون بتاريخ هذه المدينة وثقافة سكانها، ليس لأنها مصدر رزق للعاملين فيها فحسب، بل لأن هذه الآلة الخشبية هي الوسيلة الوحيدة لإعداد حلوى المدقوقة التي تعد جزءا من المائدة التراثية للأهالي.
0: لإعداد حلوى المدقوقة المكونة من التمر والسمسم، طقوس خاصة اعتادها سكان هيت، حيث يلتف الأقارب والأصدقاء مساء حول الجاون في جلسة ودية يتبادلون خلالها الأدوار في دق الخليط وهرسه جيدا، ويصحب ذلك أحيانا بعض الأهازيج الشعبية أو الحكايات المأثورة.
4: بالنسبة لدق المدقوقة هذا يعني تعتبر لمة حبايب، خصوصا في فصل الشتاء. فصل الشتاء لها طقوس خاصة طبعا عند العوائل الهيتاوية، لمة حبايب يا أما أصدقاء أو عائلة، مثلا احنا بيوتات هنا بهيت تلتم العائلة تمارس هاي الطقوس، كل الشباب طبعا بالتعاون تدق هاي المدقوقة مثل ما شفتوها، طبعا سمسم ثم التمر ثم السمسم ثم التمر، قسم يخلوا لها راشي. طبعا هذا الموروث الشعبي تقريبا احنا من وعينا للدنيا هو عايش ويانا كل شتوية. مرات من تنجمع العائلة او ينجمعون الشباب مثلا تلاقي 2 مثلا اكو قلوب مختلفة نوبات، هذا الشيء يجمعهم، نحس بيهم، نعرف ان اكو ضغائن بيناتهم، نحاول نحل هاي الامور ونكون حبايب ونرجع عائلة واحدة.
0: بعد تحولها إلى هذا القوام تنتهي عملية تحضير حلوى المدقوقة لتوزع على الحاضرين.
3: على مدى عقود من الزمن رافقت حلوى المدقوقة سكان المدينة، فإضافة إلى فوائدها كغذاء صحي، تمثل الطقوس التي ترافق إعدادها نوعا من التسلية وتعزيز الروابط المجتمعية. رائد المعموري، ترتا عربي، مدينة هيت، محافظة الأنبار.
5: من أزقة الأندلس إلى أحد أكبر المسارح العالمية، تحولت رقصة الفلامينكو من تعبير عن الألم والهوية إلى أحد أبرز الرموز الثقافية الإسبانية. ورغم أن الفلامينكو اليوم يقدم على المسارح الكبرى ويروج له كعلامة فنية لإسبانيا، فإن جذوره ما تزال تحمل ذاكرة جماعات عاشت على الاقتلاع والتهميش.
6: قبيل العرض بلحظات يتوافد العشرات من جنسيات مختلفة لمشاهدة أحد عروض الفلامينكو في مدينة غرناطة جنوب إسبانيا، يشترون تذاكر الدخول أملاً بالتعرف على ثقافة جديدة وقضاء وقت ممتع. هنا في أحد مسارح الأندلس تبدأ رقصة الفلامينكو بخطوة هادئة وسط صمت يسود الأرجاء، ما يلبث أن يتحول إلى إيقاع تضربه الأقدام بقوة على الخشبة كأن الأرض نفسها تردد صدى الألم. هذا الفن الذي أصبح اليوم أحد أبرز رموز إسبانيا السياحية ولد في كنف المهمشين، نشأ بين جماعات الغجر في جنوب البلاد وتأثر بإرث عربي أندلسي، ثم تداخل مع موسيقى السفارديم والإسبان ليصنع هوية فنية خاصة به معقدة ومركبة.
7: إنها مستوحاة من طقوس زفاف الموركسيين خلال العصر الإسلامي في غرناطة، وهذه الأغاني والرقصات تجسد لحظات معينة من حفل زفاف الغجر. هناك أيضا فلامينكو معاصر يمثل بعضا منها، بعض الإيقاعات تعبر عن الفرح بينما يعبر البعض الآخر عن الحزن، إنها تجسد لحظات مختلفة من الحياة اليومية.
6: تتعدد الروايات حول أصل الاسم، إحدى الفرضيات تربطه بعبارة فلاح منكوب في إشارة إلى المقهورين الذين اتخذوا من الغناء والرقص الإيقاعي الهادر أدوات يعبرون بها عن الفقد والمنفى وما تعرضوا له من تمييز. في الفلامينكو لا تؤدى الرقصة للترفيه، بل تعاش حالة وجدانية، قامة منتصبة، ذراعان ترتفعان بثبات، وتعابير وجه تعكس توترا داخليا ينسجم مع كلمات الأغنية التي غالبا ما تروي قصص الفقد والحنين والحب والمستحيل.
8: الألم عنصر حاضر في كثير من رقصات الفلامينكو، رقصة السيجيدية والعديد من أنماط الفلامينكو المسمى بالوس قد تعبر عن حزن عميق أو فرح عارم. الأزياء في الفلامينكو تتغير بحسب المشاعر، فإذا كانت الرقصة تعبر عن الفرح ترتدي المرأة تنورة أنيقة زاخرة بالألوان تزينها زخارف لأزهار برية أو غصن من إكليل الجبل، لكن إذا كانت الرقصة تعبر عن الحزن فحينها يغلب على الزي اللون الأسود.
6: يرافق الرقصة عزف الجيتار الإسباني بإيقاع حاد ومتقطع وتصفيق متناغم يعرف بالماسا، بينما يتصاعد صوت المغني بنبرة مبحوحة تحمل شجنا واضحا. الفساتين الطويلة المزركشة للراقصات وحركة الأقدام السريعة التي تضرب الخشب بإيقاع مدروس، كلها عناصر تحول العرض إلى مواجهة عاصفة وصراع بين الكبرياء والألم. هكذا انتقل الفلامينكو من تعبير عن المعاناة إلى فن عالمي يدرس وتقام له العروض على أكبر المسارح أو في الشوارع أمام المارة، محتفظاً بجذوره التي ولدت من رحم القهر وتحول إلى علامة ثقافية تميز إسبانيا أمام العالم. رمزي البيروتي، تريتي عربي، غرناطة.
5: شفشاون المغربية مدينة جبلية جذابة تقع في شمال البلاد، شيدت لإيواء المسلمين الفارين من محاكم التفتيش عقب سقوط النظام أو الحكم الإسلامي في الأندلس. تلقب شفشاون باللؤلؤة الزرقاء لأن أهلها حافظوا منذ التأسيس وإلى اليوم على طلاء ديارهم وأزقتهم باللون الأزرق. دعا صيت هذه المدينة

0: تقول الرواية التاريخية إن شفشاون شيدت على يد الأمير علي بن راشد سليل الأدارسة لإيواء المسلمين الفارين من الأندلس عام 1471.
1: المؤسس الأول نيرة مولاي علي بن راشد، وكان من المجاهدين ضد الاستعمار الذي كان يحاول الدخول إليها والسيطرة عليها. سكانها خليط من الأندلس وخليط من البربر، وأغلب السكان ربما جاءوا من الأندلس.
0: وديان عميقة ممتدة وشلالات عذبة دفاقة بين أزقة صاعدة متعرجة ومسالك ملتوية بين الحارات نحتت ديارها، ضالة كل مصور شغوف وفاتنة كل زائر من شتى أصقاع الأرض يأتونها مستكشفين.
2: مدينة شفشاون الأندلسية بمعمارها بفضاءاتها بشوارعها وأزقتها أصبحت من المدن السياحية المتميزة التي يقصدها آلاف السياح من مختلف الجنسيات سواء أوروبية أو الأسيوية وأيضا العرب، بالإضافة إلى السياحة الداخلية من طرف كل المغاربة الذين يجدون في هذه المدينة الكثير من السكينة والكثير من الهدوء والكثير من التمعن في التراث المغربي الأصلي.
0: من مدخل شفشاون يطالعك رأس الماء، موردها الأساسي من المياه وأحد أبرز معالمها جذبا لعشاق السياحة الطبيعية. وسط المدينة العتيقة المبلطة بالأحجار الملساء تقع ساحة طاء الحمام، شاهدا من شواهد عراقة شفشاون ومركزها التجاري النابض. بين الماضي والحاضر من فكت تشرع رحابها عامرة بصنوف الفرجة. وسط الساحة تمثل القصبة التاريخية الشامخة النواة الأولى لشفشاون قبل أن تتوسع وتصبح عاصمة الإمارة الراشدية. في قلب القصبة متحف إثنوغرافي كبير يضم قطعا أثرية ورسومات ومنقوشات، ويحيط به سور تتوسطه أبراج شيدت على النمط الأندلسي. كل تفصيل في المدينة يروي قصة تغريبة الأندلسيين، أولئك الذين رسموا على أبواب وجدران شفشاون فصلا آخر من تاريخهم وحولوا ملجأهم هذا وطنا. كمدن الأندلس العتيقة تحفظ شفشاون معمارها الأصيل بسقوفه المغطاة بالقرميد والحدائق الصغيرة المعلقة في أفنية المنازل والأبواب المزخرفة والأقواس العريضة، متاهة فريدة من الأزقة الزرقاء الضيقة صعوداً ونزولاً يسير على امتدادها المتجول بين مطاعم وفنادق تقليدية، حوانيت ومتاجر فواحة بروائح التوابل والأزهار تعرض منتجات الخياطة والفخار والنسيج وتحفا تراثية شتى تكرس جزءا من هويتي وموروث من عبر شفشاون. موروث يتجلى كذلك في فن الطبخ المتوسطي الذي تحفظه المدينة نظاما غذائيا يميزها، بل إنه صنف في لائحة التراث العالمي المشترك لمنظمة اليونسكو. هكذا تسفر شفشاون عن جمالها وأصالتها درة بديعة معتقة بروح الأندلس تزين شمال المغرب. كأنها قطعة من السماء افترشت جبال الريف وتربعت فيها برداء أزرق بهي حاكته شفشاون لنفسها واختاره أهلها رمزا للسلام والتعايش، مذ كانت ملاذا آوى المسلمين الفارين من الأندلس. من فكت شفشاون إلى اليوم تذهل وتفتن زوارها من شتى أصقاع العالم. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة شفشاون شمالي المغرب.
3: أعلنت الأكاديمية البرازيلية للأداب اختيار الروائي ميلتون حتوم ذي الأصول العربية عضوا جديدا فيها ليخلد اسمه في قائمة أعلى

0: أعلام الأدب البرازيلي. هذا التكريم يأتي تتويجاً لسنوات طويلة من الإنجازات الأدبية، ويمنح دوراً مباشراً في رسم السياسات الثقافية في البلاد.
1: في لحظة تعانق فيها الذاكرة ضفاف نهر الأمازون ويغدو الأدب جسراً بين الأمكنة واللغات، احتفت البرازيل مؤخراً بواحد من أدبائها الكبار، ميلتون حتوم، الذي انضم إلى نخبة من عمالقة الفكر والأدب كعضو في الأكاديمية البرازيلية للأدب، أرفع مؤسسة أدبية في البلاد. حتوم ابن مدينة مناوس، حيث تختلط الأصوات والوجوه والمصائر كما تختلط مياه النهرين الأسود والملون، حمل في نصوصه دوما صخب الهويات المتعددة التي شكلت البرازيل. اختيار حتوم عضوا في الأكاديمية البرازيلية للأداب يجعله أحد أهم الكتاب في تاريخ البرازيل المعاصر، بل أعظم كاتب برازيلي ما زال على قيد الحياة، كما وصفه رئيس الأكاديمية ميرفال بيريرا.
2: كل طفولة تتحول في نهاية المطاف إلى فردوس مفقود بالنسبة للكاتب. اليوم مناوس مدينة كبيرة، مدينة صناعية، مختلفة كثيراً عن تلك المدينة التي عشت فيها طفولتي. لقد غدت اليوم مدينة تحمل شيئاً من القسوة، ولم أعد أتعرف على مناوس مدينة طفولتي بعد الآن.
1: هذا الاختيار هو اعتراف بقوة السرد البرازيلي القادم من تلك المدن البعيدة عن المركز، والتي طالما اعتبرت هامشية في المشهد الثقافي. فها هو ابن المهاجرين القادمين من المشرق العربي يتوج في معبد الكلمة البرازيلية، مؤكدا أن الأدب أكبر من الحدود والانتماءات الضيقة.
2: لقد فوجئت بالجائزة، لكن في النهاية أعتقد أنه عندما تنال جائزة ما تشعر أيضا بالمسؤولية، فهي شكل من أشكال الاعتراف بموهبتك. وقد استغرقت 10 أعوام لكتابة رواية الثانية شقيقان، بعد ذلك توالت الجوائز، لكنك لا تكتب من أجل الجوائز هكذا، فأنت لا تعرف ما الذي سيؤول إليه مصير كتابك. وبعدها جاءت الترجمات إلى لغات عديدة، بما في ذلك اللغة العربية والتركية.
1: درس الهندسة المعمارية وجرب نظم الشعر والغناء، إلا أنه وجد نفسه في الكتابة، حيث كتب عن التمزق الداخلي، عن الفقدان والمنفى، وعن أحلام أجيال تبحث عن معنى وسط العواصف.
2: لطالما أحببت القراءة، وفي شبابي بدأت أكتب القصائد ثم قصصا قصيرة، وأعجبني ذلك، وقعت في عشق الأدب. لذلك مارست مهنتي كمهندس معماري لفترة قصيرة فقط، 2 تقريبا. كانت لدي حكايات أود أن أرويها، فبدأت أكتب القصص الخيالية. كنت أرغب في أن أكون شاعرا، لكن الأمر لم ينجح. أن تكون شاعرا أمر بالغ الصعوبة، فالشعر الحقيقي هو ذاك الفن العظيم، تماما كما هو الحال لدى الشعوب العربية.
1: إنجازاته الأدبية وسمعته العالمية قادته للتدريس في كبرى الجامعات داخل البرازيل وخارجها، من بيركلي إلى السوربون، حيث حمل أدبه من الأمازون إلى قاعات العالم الأكاديمي. وراء هذا المجد الأدبي يظل قلبه معلقا بجذوره الشرقية وبذاكرة المهاجرين، بوطنه الأم لبنان، وأيضا بفلسطين التي كتب عنها بلهفة الحب والوفاء.
2: لبنان هو بلد والدي وأجدادي من جهة الأب والأم. لقد عشت في مناوس كأنني في لبنان حين كنت طفلا. كنت أسمع اللغة العربية طوال الوقت في حديث والدي مع أجدادي. أما حلمي فهو أن يهزم المتطرفون والفاشلون، وأن تنال فلسطين حريتها.
1: بهذا التكريم تكتب البرازيل فصلا جديدا من سيرتها الأدبية، وتثبت أن نهرها العظيم لا يتوقف عن إنجاب الأصوات، وأن جذورها الممتدة عبر الثقافات المختلفة قادرة دوما على منح العالم أدبا يضيء الدروب ويخلد الذاكرة. عبد الله عمر، تيريتي عربي، ساو باولو.
0: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء.

0: ماما.
1: يا رب يا رب.
2: خطر الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البركة لمراقبة من فوق.
3: من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية، اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارت عربي.
4: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى العالم اليوم، معكم مهند العراوي وتتابعون فيه الليلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن حربا اقتصادية على إيران ويشهر سلاح العقوبات على من يتجاوزها. لعزل القدس المحتلة وتقسيم الضفة، الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن بناء ما يزيد على 1200 وحدة سكنية في مشروع استيطاني بالقدس المحتلة. تركيا تستعرض قدراتها في الصناعات الدفاعية البحرية ضمن فعاليات مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق.

0: إلى ملفنا الأول مشاهدينا في العالم اليوم، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربا اقتصادية غير مسبوقة على إيران، وأشهر سلاح العقوبات والحصار الاقتصادي لإقناع إيران بالجلوس مجددا إلى طاولة التفاوض والقبول بشروطه لإنهاء الحرب والتوتر في المنطقة. فما الأسباب التي دفعت ترامب لتجديد الخناق الاقتصادي على طهران، وما انعكاس ذلك على دول المنطقة وشركاء إيران التجاريين وعلى أسواق النفط والطاقة؟
1: واشنطن وطهران، حرب الاقتصاد والنفط. بعد أشهر من الصواريخ ينتقل ثقل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ساحة أخرى، الاقتصاد. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن ما يسميه حربا اقتصادية غير مسبوقة على إيران، ويوسع دائرة التهديد لتشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل معها. خطوة تأتي ضمن تحول أمريكي نحو استنزاف اقتصادي أطول، بعدما كثفت وزارة الخزانة جهودها لقطع مصادر التمويل عن طهران بالتوازي مع الحصار البحري. ويحدد ترامب دوائر يريد وقفها فوراً، هي تهريب النفط والمقايضة والتحويلات النقدية ومحال الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية. لكن توسيع الضغط إلى شركاء إيران التجاريين يفتح معضلة أخرى، فالصين أكبر مشتر للنفط الإيراني قد تجد نفسها في صلب أي عقوبات إضافية، بما يوسع المواجهة.

0: جهد الاقتصادية إلى ما وراء طهران. إيران تصف التصعيد الأمريكي بأنه إرهاب اقتصادي، ويقول وزير الخارجية عباس عرقجي إن واشنطن تحاول صرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية، وإن المزيد من الضغط لن يجلب لها سوى المزيد من الفشل. لكن طهران تدخل هذه الجولة باقتصاد أنهكته سنوات العقوبات والحرب، انكماش يتجاوز 5% هذا العام، وتضخم بلغ 66% في يوليو، فيما يضغط الحصار على حركة التجارة والواردات. ويزداد الأمر قتامة بتأكيد محافظ البنك المركزي الإيراني أن الصادرات النفطية توقفت بالكامل بسبب الحصار الأمريكي، مع عجز طهران عن الوصول إلى احتياطاتها في الخارج. وهكذا تصبح المواجهة سباق قدرة على الاحتمال، فواشنطن تراهن على قدرة اقتصادها وأدواتها المالية، وطهران تراهن على الصمود وورقة النفط والجغرافيا، وهي معادلة لا يحسمها إلا من يستطيع تحمل الضغط زماناً أطول.
1: نناقش هذا الموضوع مشاهدينا، وينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي. دكتور أهلا ومرحبا بك في استوديوهات تي عربي. دكتور، يعني هذا الرهان الأمريكي كما يبدو على إسقاط النظام في إيران كما يقول المسؤولون في واشنطن من خلال سياسة الخنق الاقتصادي، يعني كيف يمكن النظر بداية إلى هذا الرهان؟
2: بداية تحية طيبة لك أستاذ مهند وللسادة المشاهدين. أعتقد أن هدف إسقاط النظام هو نتيجة لما يعني نتيجة ربما تكون متوخاة أو متوقعة لهذه السياسات، ولكن حقيقة ربما تكون مبالغ فيها. لماذا؟ لأن 47 عاما من الحصار الاقتصادي طبقت كل الأدوات الاقتصادية لحصار إيران ولإيقاع العقوبات عليها، وبالتالي كما يشير أيضا خبراء اقتصاديين، نحن كمحللين سياسيين نعتمد على قراءات الخبراء الاقتصاديين، يقولون أنه لم يبقى قطاع في إيران لم يتعرض، أشخاص كيانات من قطاع الطاقة إلى البنوك إلى التمويل إلى كل شيء، بتروكيماويات وغيرها، تعرضت إلى الخنق وإلى العقوبات وإلى التضييق وإلى التقييد في كل شيء، وحتى مرورا ب يعني حقبة أو ولاية ترامب الأولى من 2018 إلى نهايتها سياسة الضغط القصوى على إيران. وبالتالي لازلنا حتى لو كان إعلاميا الحديث من وزير الخزانة الأمريكية عن إسقاط النظام، الهدف يبدو حتى هذه اللحظة هو الضغط على إيران على طاولة المفاوضات، وهذا كما أيضا يأتي بعد فشل استراتيجية عسكرية. الحسم العسكري لم ينجح، والآن ذاهبين إلى سياسة هجينة. هذا الحصار الذي يقوم به الجيش الأمريكي على الموانئ الإيرانية هو حصار عسكري اقتصادي، طيب. وبالتالي لا زال الأمر
1: ولكن دكتور، يعني هنا ما الذي يعكسه الآن يعني الذهاب واشنطن بكل هذا الزخم نحو خيار الخنق الاقتصادي لإيران، وحتى البحث عن إسقاط النظام من خلال هذه السياسة؟ نعم. يعني ما الذي يعكسه بخصوص المسار التفاوضي؟ دونالد ترامب قبل الإعلان عن حرب اقتصادية كبرى كما وصفها ضد إيران تحدث عن أن المفاوضات توقفت مع الإيرانيين. باعتقادك في أي نقطة يقف هذا المسار، أو يعني في أي محطة يقف المسار التفاوض الآن بين الولايات المتحدة وإيران؟
2: يعني المسار التفاوض الآن متعثر، ونحن يعني هو تعثر في الأيام الأولى لجنيف، ولكن حقيقة نحن قلنا منذ الأيام الأولى أن استراتيجية الولايات المتحدة أو لم تذهب الولايات المتحدة إلى هذه الحرب على أنها حرب طويلة، ذهبت على أنها حرب قصيرة، والرئيس ترامب قدمت إليه تقارير هي شجعته على هذه الحرب. اليوم ما يجري هو اعتراف من الولايات المتحدة بفشل الاستراتيجية، انتقال إلى استراتيجية أخرى، وهناك مخاطرة كبيرة حقيقة. الآن أنا ذكرت قبل قليل، يعني أود أن أكمل النقطة فقط، أن الضغط الاقتصادي على إيران، على الكيانات الإيرانية وعلى الاقتصاد الإيراني تم بالفعل. اليوم هو إحداث مزيد من الضرر. هل يمكن أن تحدث الإجراءات الجديدة للولايات المتحدة ضررا على إيران بحيث تجلبها مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات تحت الشروط الأمريكية، أم أنها اليوم تغامر بتهديد أطراف ثالثة؟ لأن اليوم الرئيس ترامب تحدث الذي يقدم لإيران منفس أو منفذ في التمويل أو في الشراكة، والآن الأعين تتجه إلى الصين وإلى هونغ كونغ، وبالتالي هذه الجهات أصلا هي تقوم منذ زمن طويل، الصين أسست بنية اقتصادية خارج النظام الغربي لكي تتعامل مع الدول التي تطبق واشنطن عليها عقوبات، وبالتالي هذا يجعل المواجهة تنتقل من مواجهة أمريكية إيرانية إلى احتمال التضييق على الصين. ونعلم أنه هناك في الخفاء منذ مايو الماضي وزير الخزانة الأمريكي أرسل رسائل تحذيرية على الأقل إلى بنكين صينيين صغيرين يتعاملان مع إيران، والصين أيضا أعطت تعليمات للشركات ألا تتعامل مع العقوبات الأمريكية وألا تنساق إليها، وبالتالي قد ترد الصين، وبالتالي ندخل في عكس، يعني الحرب على إيران أدت إلى نتائج عكسية، وهذه المرة السياسة الاقتصادية بتضييق على إيران ربما تأتي بسياسة عكسية، ليس فقط الصين بل كل الدول المتضررة من واشنطن قد تذهب إلى فكرة التضامن مع بعضها البعض والذهاب إلى نظام عالمي جديد.
1: يعني دكتور، يعني يعني في هذا الإطار، يعني هل يمكن القول فعلا وبأي قدر يمكن أن نستشف أن الولايات المتحدة تبتعد يعني شيئا فشيئا عن الخيار أو العودة للخيار العسكري؟ هل اتجاهها نحو الضغط الاقتصادي على طهران يعكس يعني فعلا رغبة حقيقية لدى واشنطن بعدم العودة للخيار العسكري بعد ربما كما يقول بعض أن استنفذ كل خياراته وكل ما يمكن أن يأتي به من نتائج؟
2: نعم، الخيار العسكري يعني ردود إيرانية في المنطقة، يعني استمرار إغلاق مضيق هرمز، ويعني ارتفاع أسعار النفط والوقود. الآن كما ذكرت هناك استراتيجية هجينة تقليل الخيار العسكري للحد الأدنى، وهو الآن يتمثل في فتح ممر عسكري، يعني تقوم البوارج الأمريكية والسفن الأمريكية بالسماح للسفن الخارجة من مضيق هرمز التي تحمل كميات كبيرة من النفط تصل إلى كما تقول يعني الإحصاءات الأمريكية إلى 10 مليون برميل نفط يوميا، وهو نصف ما كان يعني يخرج من المضيق قبل هذه الحرب، وبالتالي هذا على الأقل يهدئ الأسواق، والحصار الاقتصادي يعمل على الضغط على إيران، خاصة أننا نعلم أنها كانت تصدر ما يوازي 500 مليون دولار يوميا، وهذا واليوم أعلن رئيس البنك محافظ البنك المركزي الإيراني أن إيران توقفت عن تصدير النفط، وهذا يشير إلى أن الضغوط على إيران حقيقية، ولكن الأهم من وجود الضغوط هو يعني انعكاس هذه الضغوط على استسلام إيران أو على تراجع في موقفها أمام الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات.
1: هنا دكتور، يعني كنت سأذهب معك إلى هذه النقطة ما يتعلق بالإيرانيين، كيف يقربون يعني الموقف أو المشهد الآن؟ هناك ضغوط اقتصادية يعني على إيران، يتحدث كثير عن أنها ربما تكون مؤثرة فعلا وتضعف الاقتصاد الإيراني أكثر، لكن السؤال هنا هل ولأي مدى ربما يمكن لهذا الضغط الهائل اقتصاديا على إيران أن يدفعها فعلا لإبداء مرونة دعنا نقول على طاولة المفاوضات وتقديم يعني ما يريده ترامب على طاولة التفاوض؟
2: نعم، هذا يقودنا إلى تحليل المشهد. الآن لو ننظر إلى الواقع في إيران، محافظ البنك المركزي كما ذكرت قبل قليل أعلن وقف تصدير النفط، وهو أحد الموارد الأساسية للاقتصاد الإيراني. الأسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والبيض ارتفاعات بنسب تفوق 250 إلى 300% في هذه الأسعار. الأمريكان يتحدثون عن أن إيران غير قادر على دفع رواتب ضباط الجيش والشرطة، وبالتالي بعضهم بدأ يتغيب عن الذهاب إلى العمل. الآن هذا كله هناك رهان على أن يؤثر على إيران، ولكن في المقابل إيران لديها قدرة عالية على الصبر والصمود، كونها دولة يعني لديها قدرات في الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي والغذائي، ولديها حدود مع دول عديدة، ولكن هذه المرة تختلف عن كل المرات السابقة خلال 47 عاما. اليوم هناك حصار اقتصادي مباشر، الجيش الأمريكي موجود يغلق الطرق أمام الموانئ الإيرانية، وهناك أعداد وإحصاءات للسفن التي تم إرجاعها وتحويل مساراتها بل وتدميرها أو يعني إحباط عملها. أيضا هناك في الشهر الماضي أكثر من 150 مليون دولار من العملات الرقمية العائدة للبنك المركزي الإيراني تم يعني وضع عقوبات عليها ومنع البنك من التحكم أو التعامل بها، وبالتالي تهديد جديد للدول. هذا يعني يذهب إلى تجربة أمريكية جديدة للحصار على كيف ستتعامل إيران. أنا أتوقع أن ما تحدث به اليوم محافظ البنك المركزي من إعلان توقف إنتاج النفط هو ليس مجرد اعتراف بوجود خلل في هذا الجانب، أو أن يقول يعني أنه احنا توقفنا فقط

0: فقط، لا هي رسالة أيضا للداخل الإيراني بالاستعداد لمرحلة تسمى اقتصاد المقاومة، تحدثوا عنه أكثر من مسؤول. وتصريحات عراقجي كما يعني ذكرت هي أحد أبعاد التحليل، أنه واضح أنه إيران تتحدى ومستعدة للصبر ولن تقدم تنازلات في الوقت القريب. ونعلم أن الجانب الاقتصادي صحيح يعني الحصار الاقتصادي يحدث صدمات، إيران خلص تلقت هذه الصدمة وبالتالي مستعدة أن تدخل. هل هذا يحتاج منا وقت ربما أشهر التالية لنرى ونقيم يعني كيف ستكون النتائج؟
1: بأي مستوى يمكن أن نقول أن كلما شعر الإيرانيون بأن ترامب غير قادر على العودة للخيار العسكري كلما ازداد موقفهم ربما صلابة وتمترسوا أكثر على مواقفهم فيما يتعلق بالملفات الأساسية خاصة مضيق هرمز؟
0: نعم، وهي نقطة أيضا إضافية أنه في الجانب الاقتصادي صحيح أن إيران لديها قدرة على الصبر والصمود لفترة قد لا تكون طويلة جدا، ولكن ما يتحدث عنه الرئيس ترامب ليس مجرد فقط زيادة الضغط على إيران بل زيادة الضرر عبر منع الدول الأخرى التي تفتح لها مجالات، وأبرز هذه الدول التي تستورد 80% من النفط الإيراني هي الصين. وبالتالي المخاطرة مع الصين هنا قد تستفيد منها إيران، يعني في حال الصين قررت المواجهة. اليوم الصين لديها المعادن النادرة التي تحتاجها الولايات المتحدة، لديها تأثير في أسواق، وأيضا التأثير على الصين بالمناسبة يؤثر على أسعار الطاقة. وبالتالي وكأن الولايات المتحدة دخلت في معادلة أنها تضغط على إيران اقتصاديا، ولكن بدون أن تعود النتائج عكسية على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد الأمريكي نفسه. يعني
1: وهنا يعني رهان إيراني كما يبدو على أن الولايات المتحدة يمكن أن تتعب.
0: نعم.
1: مع طول أمد هذا الحصار وهذه الإجراءات. لكن بشكل سريع دكتور، باعتقادك هل هذا الوقت يعني سيكون الذي يعني نشهد فيه جمودا على مسار التفاوض، هل سيكون مؤذي بالنسبة للأمريكيين؟ لأن الرئيس ترامب قال يعني أنا ليس لدي جدول زمني ولدي أريحية يعني لمواصلة هذه الضغوط وهذه الإجراءات.
0: نعم، هذا الحديث عن الأريحية والتراخي لدى الرئيس ترامب هو مطلوب لكي يدعم استراتيجيته الآن، لأنه لا يريد أن يجلس مع إيران على طاولة مفاوضات تسيطر إيران بموجبها على مضيق هرمز وهو يعني بذلك يعطيها هذا الضوء الأخضر، ولا يريد أن يذهب إلى حرب شاملة في ظل فشل حسم عسكري، في ظل نقص ذخائر، في ظل اقتراب انتخابات، لا يريد أن ترتفع فيها الأزمة في الداخل والأسعار. وبالتالي هو يقول أنه مرتاح لأنه يريد أن يصدر خطابا يدعم سياسته المتمثلة بالحصار الاقتصادي الذي يحتاج وقتا طويلا.
1: نعم، شكرا لك دكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية ضيفنا في الاستوديو. شكرا جزيلا.

0: إلى ملفنا الثاني من العالم اليوم، حيث نددت دول عربية وأوروبية بطرح إسرائيل مناقصة لبناء ما يزيد على 1200 وحدة سكنية في مشروع استيطاني بالقدس الشرقية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها خرق فاضح للقانون الدولي، لا سيما أنها تهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية وتقسيمها، ما من شأنه تقويض إمكانية تطبيق حل الدولتين.
1: ما بين اقتحام وهدم وتهجير، تواصل إسرائيل تصعيدها في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فتوسع مشاريع الاستيطان بوتيرة غير مسبوقة بحسب هيومن رايتس ووتش، إلى جانب هجمات المستوطنين الإسرائيليين التي أدت لتهجير 107 بلدات جزئيا أو كليا منذ 2023. ما يزيد عن 1200 وحدة سكنية تعلن تل أبيب طرحها في مناقصة ضمن مشروع استيطاني شرق القدس المحتلة، بما يتجاوز مرحلة التوسع التدريجي ليصبح سياسة دولة تحظى بدعم مؤسسات إسرائيلية وليس مجرد توسع تقوم به مجموعات من المستوطنين، ما أثار تحفظات وإدانات دول ومنظمات حقوقية. موجة تنديد واسعة شملت الأمم المتحدة وبريطانيا وألمانيا ودولا عربية وإسلامية إزاء المشروع الاستيطاني الإسرائيلي المسمى E1، الذي ينتهك القانون الدولي ويهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية عبر شق الأراضي الفلسطينية، ما من شأنه تقويض إمكانية تطبيق حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، وسط مطالبات لإسرائيل بالتراجع الفوري عن هذا المشروع. وبحسب خبراء، تسعى إسرائيل منذ سنوات إلى تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني الرامي إلى ربط مستوطنة معاليه أدومين بالقدس، ما يعني عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وتقطيع أوصال الضفة الغربية، تزامناً مع سياسات الهدم والاقتحامات اليومية، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المدعومين من الحكومة الإسرائيلية في محاولة لفرض واقع ديمغرافي جديد على الأرض المحتلة، وهو ما ينذر بانفجار الأوضاع المحتقنة أصلا.
0: وانضم إلينا من القدس المحتلة أستاذ العلوم السياسية والقانون العام دكتور أمجد شهاب. دكتور أهلا ومرحبا بك في العالم اليوم. دكتور، يعني هذا المستوى من التنديد والاستنكار الذي يصدر إزاء كل عملية توسع استيطاني إسرائيلي في الضفة الغربية، لا أحد يمكن أن نقول أن إسرائيل ربما تعودت على هذا المستوى ولا يسبب لها أي قلق أو إزعاج أو يعرقل هذا التوسع المستمر في إطار سياسة الدولة كما يرى كثيرون، سياسة الاستيطان التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية.
2: نعم، تحياتي لكم ولجميع السادة المشاهدين على قناة TRT. نعم، إسرائيل اعتادت على إصدار بيانات وشجب، يعني دائما الاتحاد الأوروبي يقول أنه يدرس فرض عقوبات ولكنه لا يفعل شيء، وإسرائيل دائما تقول بأنها ستستمر في بناء الاستيطان وهي تستمر في بناء الاستيطان. يعني نلاحظ حتى في مسألة التصريحات في التهديد مثلا على أن هذا المشروع E1 سيقطع أو سيعزل القدس خاصة بشطرها الشرقي عن محيطها في الضفة الغربية. هذا حدث منذ أكثر من 21 عام، منذ مدينة القدس محاطة بجدار فصل عنصري منذ أكثر من 21 عام. فالسؤال المطروح الآن يعني هي زيادة تفتيت الجغرافيا الفلسطينية، زيادة تجزئة الأراضي الفلسطينية، تحويلها إلى جزر، لا يوجد أراضي متواصلة جغرافيا. يعني الحديث على أن هذا المشروع قد يهدد إقامة حل الدولتين، حل الدولتين قد تم دفنه منذ أكثر من 25 عام، يعني لا يوجد مقومات قانونية.
0: طيب دكتور، سأتي معك إلى هذه النقطة، لكن قبل ذلك فيما يتعلق بالموقف الأوروبي تحديدا من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، في تل أبيب كيف ينظر إلى يعني هذا المستوى من رد الفعل؟ هناك بيانات، هناك تلويح بفرض عقوبات من قبل الأوروبيين، لكن لا شيء مؤثرا على الأرض يعني كترجمة لهذه الإدانات وهذا التلويح. كيف ينظر إلى هذا الأمر في تل أبيب؟
2: نعم، سؤالك جوهري. عادة عندما تقوم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي أو بالاعتداء على الأرض وعلى الإنسان الفلسطيني، على الأقل يكون هناك تكلفة ميدانية، لا يوجد هناك تكلفة ميدانية، تكلفة سياسية لا يوجد هناك تكلفة سياسية. السؤال المطروح في عملية الإدانات والتهديد بفرض عقوبات، إسرائيل تعلم تماما أن دول الاتحاد الأوروبي لا تجرؤ ولا يوجد إرادة سياسية بفرض عقوبات على إسرائيل، خاصة أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول والأكبر لإسرائيل. الاتحاد الأوروبي منذ حرب الإبادة على قطاع غزة، وأيضا منذ عقود طويلة لم يفرض عقوبات على إسرائيل، رغم أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتنتهك نظام روما وتنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وأيضا تنتهك حتى شروط العضوية في الأمم المتحدة. الدول الغربية وعلى رأس الولايات المتحدة وخاصة الاتحاد الأوروبي لا يفعل شيء، بالعكس هو يستمر في دعم إسرائيل سياسيا اقتصاديا عسكريا أمنيا استخباراتيا تكنولوجيا، لم تتوقف يعني حتى في حرب الإبادة على قطاع غزة الدعم العسكري لم يتوقف. فالسؤال البسيط جدا ممكن أن تقوم فيه على الأقل، وهو الحد الأدنى في الاتحاد الأوروبي، أن يقوم بمعاقبة الشركات أو الممولين الذين يمولون الاستيطان، أو على الأقل يعني اتخاذ إجراءات ملموسة في الضغط العسكري، عفوا الضغط الاقتصادي أو السياسي، أو التهديد على الأقل بفرض مقاطعة سحب السفراء، وهذا الحد الأدنى في القانون الدولي هو العقوبات الدبلوماسية، قطع العلاقات أو مجرد التلويع على الأقل. وهذا يعني هذا لا يحدث
0: حتى هذه اللحظة.

0: بأنها نعم
1: نعم يعني حتى هذه اللحظة كل يعني أو مستوى رد الفعل لم لا يؤثر على هذا المشروع الاستيطاني الكبير في الضفة الغربية. وهنا أريد أن أسألك يعني دكتور، أين يقف تحديدا هذا المشروع؟ نتحدث هنا عن توسع كبير، عن وتيرة عالية في بناء الوحدات الاستيطانية، وهناك أيضا كما أشرت قبل قليل أنت في حديثك عمل على تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل مناطقها عن بعضها البعض، فأين يقف فعلا هذا المشروع في الضفة الآن؟
0: نعم، هذا المشروع سيقرب، الهدف الأساسي منه هو توسيع مساحة البلدية العاصمة بالنسبة لهم القدس بمساحتها، خاصة في عملية ضم مستوطنة معالي أدوميم، وأيضا هناك كتل استيطانية كبيرة جدا. فتوسيع هذه المساحة سيكون على حساب الأراضي الفلسطينية خاصة بالضفة الغربية. هذا هو الهدف الأساسي من هذه العملية. طبعا هناك أهداف انتخابية، خاصة بأن عملية التعاقد مع الشركات في بناء 1234 وحدة سكنية كان سابقا هم كانوا يهددوا في بناء 3401 وحدة سكنية. هم يدعون بأنهم قلصوا هذا العدد للتوقيع على تعاقد في 19 أكتوبر، أي قبل تقريبا 8 أيام من عملية التصويت في الانتخابات التشريعية. هذا له هدف أنه سيصبح صعب جدا حتى لو تم انتخاب حكومة أخرى من التراجع عن التعاقد. يعني هم يريدون فرض وقائع جديدة، مزيد من إدارة، بدل إدارة الاحتلال هو ترسيخ السيطرة، وأيضا فرض السيادة على مساحات ما تبقى من المساحات. هنا عملية تآكل واضحة جدا في الأرض الفلسطينية. يعني لو نظرنا لأرقام بسيطة، 70% تقريبا، وخاصة منطقة جيم حسب اتفاقية أوسلو التي تمثل تقريبا 62% من مساحة الضفة الغربية، تقريبا مساحة الضفة الغربية حوالي 6000 كيلومتر مربع، لم يتبقى للفلسطينيين سوى 1690 كيلومتر مربع. هذه حتى هذه المسافة أصبحت مجرد أراضي متقطعة الأوصال، حتى المدن الرئيسية تحولت إلى معسكرات اعتقال محاطة في حواجز عسكرية في بوابات. يعني يصعب جدا، يعني من يدعي أن هذا ربما يهدد إقامة حل دولتين، هذا طبعا أصبح هدف تم تحقيقه منذ سنوات طويلة حتى قبل هذه الحكومة المتطرفة.
1: طيب الآن دكتور، يعني ما يتعلق بعمليات الإرهاب التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون في مناطق عدة بالضفة الغربية، وتساؤل هنا يعني توسع هذه العمليات التي يقوم بها المستوطنون إلى درجة أصبحت يعني فيها منظمة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، بأي قدر يخدم يعني هذه العملية التوسعية الإسرائيلية الاستيطانية في الضفة؟
0: نعم، هو يخدم أهداف جغرافية وأهداف سياسية وأهداف أيديولوجية وأهداف انتخابية. يعني على سبيل المثال سموتريتش وزير المالية، وهو زعيم الصهيونية الدينية، يعلم تماما بأنه لن يستطيع الدخول في حكومة قادمة، لأن عملية التشكيل سيكون هنا عملية رفض لقبوله كحزب الصهيوني الدينية. هو يريد تحقيق أهداف ممكن أن يعيد بناء شريحته الانتخابية في المستقبل. هذه بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية، يعني عندما نتحدث عن أراضي مستباحة، يعني هناك مزاد وهناك يعني هناك صراع مع الوقت بالنسبة لهم، خاصة مع اقتراب الانتخابات في 27 أكتوبر، في أن يحصلوا على ما يستطيعون الحصول عليه. يعني عندما نرى بعض العشرات من ما يسمى بالمستوطنين بشباب التلال يسيطرون على مئات الآلاف من الدنمات بفترة زمنية قصيرة جدا، هذا أيضا يشجع هؤلاء الذين لا يتعرضون لا للمساءلة ولا للعقاب ولا للاعتقال كما كان يحدث بالسابق عندما يقوم الجيش الإسرائيلي على الأقل بتخفيف عدوانيتهم في التهجم على الفلسطينيين العزل. وأيضا سياسة حصار السكان في بيوتهم وإقامة خيم حولهم وقطع الماء وقطع الكهرباء.

0: وعدم القدرة على الوصول أو عدم السماح لهم بالخروج، هو تهديد واضح جدا في محاولة تهجيرهم. وأيضا خاصة أن هذه المناطق التي يركزون عليها هي مناطق تعتبر استراتيجية، حولها يوجد مصادر مياه، يوجد أراضي زراعية، هذه المناطق توصل حلقة وصل للتواصل مع القرى الفلسطينية حولها. السيطرة عليها سيتيح أيضا مساحة أكبر وسرعة في وتيرة الاستيطان بالاستيلاء على أكثر من الأراضي في صراع مع الزمن فيما تبقى من فترة انتخابية قادمة، وأيضا في فرض وقائع على الأرض حتى لا يكون هناك إمكانية لمحاولات إنقاذ هذه مع
1: طيب
0: فرض
1: دكتور،
0: السيادة بشكل واضح على هذه الأراضي. يصبح صعب جدا تغيير ذلك حتى لو تغيرت الحكومات المقبلة.
1: يعني دكتور، هذا يعيدنا إلى النقطة الأولى التي تحدثنا فيها وبدأنا فيها حديثنا، يعني رد فعل المجتمع الدولي وموقف المجتمع الدولي مما يجري وهذه الوتيرة المتسارعة لعملية توسع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. يعني بأي مستوى تضيق مساحة التحرك الفلسطينية؟ يعني ما الذي يمكن للفلسطينيين أن يعني يفعلوه أمام آلة الاستيطان الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية، وبأي قدر يعني يضعف موقفهم هذا الضعف في مستوى رد فعل المجتمع الدولي إزاء الاستيطان؟
0: نعم، مقاومة الاحتلال هو عمل تراكمي، يعني السلطة الفلسطينية تقف اليوم متفرجة عاجزة، لا يوجد هناك أي استراتيجية أو أي برنامج لمواجهة حتى برنامج سياسي. يعني لم نرى حتى مظاهرات تدعو لها السلطة، مظاهرات سلمية، يعني حتى لا يوجد هناك مقاومة سلمية. أيضا لا يوجد هناك نشاط سياسي من قبل الدبلوماسيين الفلسطينيين، لا يوجد هناك متابعات قانونية، حتى الملف القانوني لمعاقبة الشركات أو لمعاقبة هؤلاء المجرمين الذين يرتكبون جرائم يومية، حرق المنازل، سرقة المواشي، تدمير المحاصيل، الاعتداء على المواطنين، قتل المواطنين. يعني تقريبا 17 مواطن قتلوا منذ بداية السنة على يد المستوطنين. كل هذه الأمور تقف السلطة الفلسطينية عاجزة، وأيضا يعني مسألة السيطرة العسكرية الإسرائيلية وتهديد السلطة باتخاذ إجراءات ضدها تجعلها مشلولة بشكل كامل أمام ما يقوم به المستوطنين. يعني لو تحدثنا بصراحة، يعني السلطة لا تستطيع حتى الدفاع عن شجرة زيتون واحدة، أو حتى المواطن الفلسطيني عندما يتعرض للاعتداء لا يستطيع اتصال بالشرطة الفلسطينية أو الأجهزة الفلسطينية للمجيء للدفاع عنه أو حتى للتضامن معه، لأنه يمنع تحرك أي عناصر شرطة أو أجهزة أمنية أو مسؤولين فلسطينيين. يعني نلاحظ غياب كامل لدور السلطة في المناطق التي يتم الاعتداء عليها من قبل المستوطنين أو من قبل الجيش، وهذا يشكل بشكل واضح جدا يشكل أزمة قيادة فلسطينية وأزمة شرعية وأزمة فاعلية وأزمة أهلية. المواطن يعني يشعر بالإحباط ويشعر بحالة يأس بأنه يتيم أمام كل هذه الإجراءات، وخاصة يعني بأن إسرائيل تحقق نتائج على الأرض بدون أي ردود فعل، لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى العربي ولا حتى على مستوى المجتمع الدولي.
1: نعم، شكرا لك دكتور أمجد الشاب، أستاذ العلوم السياسية والقانون العام، كنت معنا من القدس المحتلة.

0: إلى ملفنا الأخير لهذه الليلة مشاهدينا، حيث انطلقت في ولاية كوجاليا تركيا فعالية تكنوفيستا الوطن الأزرق لتسليط الضوء على قوة تركيا البحرية واستقلالها وقدراتها الوطنية في مجال الصناعات الدفاعية. وترسو السفينة الحربية الأسطورية التركية تاجا أنادولو للمشاركة في معرض تكنوفيست الوطن الأزرق بمنطقة جولجك في ولاية إزميت.
1: تكنوفيست الوطن الأزرق 2026 يبدأ يومه الأول باستعراض للقوة البحرية التركية.

0: على امتداد خليج إزميت بولاية كوجالي شمال غربي تركيا، 4 أيام من فعاليات الصناعات الدفاعية تحتضنها قيادة ترسانة جولجيك، وتجمع السفن الحربية والتقنيات البحرية وتحت المائية في مشهد واحد.
1: تابي تكنوفيست 9. yılında 14. festivalimizi
2: ننظم فعالية تكنوفيست الوطني الأزرق للمرة الثانية بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم الوطن الأزرق عند شبابنا الذين سيصممون مستقبل التكنولوجيا، ونعرض أبرز إنجازات أسطولنا ومنتجات التكنولوجيا الوطنية.
0: تي جي جي أناضولو أكبر سفينة حربية في الأسطول التركي، تستعرض قوتها إلى جانب قطع عسكرية متعددة الاستخدام من بينها غواصات حربية وعروض للقوات الجوية، مع فتح عدد من القطع البحرية أمام الجمهور للصعود إليها والتعرف إلى قدراتها.
3: أحضرت أبناء إخوتي معي، تنظيم رائع جدا ونشكر دولتنا عليها، وخصوصا مؤسسة التأيتش. عندما يرى الأطفال مثل هذه الأشياء تتسع آفاقهم ويتسع خيالهم، كان برنامجا جميلا جدا.
4: المشهد هنا يدعو للفخر في تكنوفيست، نحن راضون والسعداء، لقد استمتعنا، جئت مع أطفالي وتجولنا هنا، الفعالية جميلة جدا وقد نظموا حدثا رائعا ودامت الدولة التركية.
0: يشهد الحدث 3 مسابقات تقنية في الأنظمة غير المأهولة والصواريخ تحت الماء والمركبات البحرية، أما في السماء فتظهر مسيرات بيرقدار في استعراض يربط القوة البحرية بالصناعات الجوية والدفاعية التركية المتنامية. بعد أن استقطبت النسخة الأولى من الوطن الأزرق العام الماضي نحو 175,000 زائر، تعود النسخة الثانية هذا العام برسالة أوسع، تحاول تركيا تقديم نموذج متكامل لقوة بحرية مصنعة محليا وتتوسع عاما بعد آخر. من خليج إزميت ولاية كوجاري، سامي برهوم، ترتي عربي.
5: وانضم إلينا من اسطنبول الخبير في شؤون الشرق الأوسط بروفيسور الدكتور جنكيز تومر. سيد تومر، أهلا ومرحبا بك على شاشة ترتي عربي. بداية، يعني ما الرسائل التي يبعث بها وتبعث بها فعالية تكنوفيست الوطن الأزرق هذا العام على صعيد القوة البحرية التركية، وما يتعلق أيضا عموما بالصناعات الدفاعية وما وصلت إليه تركيا على هذا الصعيد؟
6: طبعا هذه المهرجانات في السنوات الأخيرة أصبحت بارزة ومهمة جدا بالنسبة للشباب، خاصة كما تعرفون في تاريخ تركيا كانت هناك مشكلة بين الجيش و الشعب، حتى يعني قبل 20 أو 30 سنة دائما في بعض التوترات بين الشعب والجيش، ولكن في السنوات الأخيرة بسبب هذه التطورات السياسية في تركيا وأيضا هذه المهرجانات سواء البحرية أو البرية أو الجوية، خاصة بالنسبة للشباب في تركيا. أنا شخصيا مرتين التقت بهذه المهرجانات، وهذا يعني مهم جدا، ويعني يعطي آمال جديدة للمستقبل وللشباب بالنسبة لمستقبل تركيا سواء في البر والجو والبحر، وتكنولوجيا متطورة، ويرى الناس هذه التطورات في الجيش التركي وصناعة الدفاع التركي، وهذا يعني الشعب بشكل عام مسرور جدا من هذه التطورات الأخيرة. نحن نتذكر يعني 90s و 80s كان الجيش التركي كان قوية، ولكن الإمكانيات الصناعية الدفاعية كانت ليست كافية، والجيش التركي كان يحتاج إلى مثلا مسيرات إسرائيل أو أمريكا وكذلك، وأحيانا بعض الدول لم تعطي هذه الأسلحة إلى تركيا مثل ألمانيا وأمريكا ودول أخرى. وأنا شخصيا أتذكر هذه المشاكل. الآن تركيا

0: لا تحتاج هذه الأشياء،
1: وهذا
0: والشعب
1: دكتور يعني
0: يا
1: ربما ينقلنا إلى الحديث عن الرسائل إلى الخارج، يعني تحدثت عن الجانب المتعلق بالداخل، ويعني كيف يمكن أن نربط الشباب في تركيا بمسار الصناعات الدفاعية وإتاحة المجال للابتكارات على هذا الصعيد، لكن ماذا عن الخارج؟ ما الرسائل هنا التي يمكن قراءتها دكتور؟
0: طبعا هناك رسائل للخارج أيضا. كما تعرفون نحن نتذكر الزمن قبل 20 سنة 30 سنة، الدول لم تعطي لنا هذه الأسلحة. أنا أتذكر مسيرات من خارج تركيا، وأنا أتذكر الدبابات من ألمانيا، أو بعض الأحيان بعض الأسلحة من بسبب الكونغرس في أمريكا. والآن تركيا ترسل هذه الرسائل إلى الخارج أيضا، وتقول الشعب والجيش معا. وأيضا هناك تطور في الأسلحة، يعني كان الجيش التركي قوي جدا في التاريخ هكذا، لأنه الشعب التركي عسكر كما يسمون. ولكن في السنوات الأخيرة أيضا هناك زيادة في الأسلحة، التكنولوجيا الجديدة المتطورة، وأيضا الالتقاء الشعب مع الجيش، وهذا شيء مهم جدا بالنسبة للآمال الجديدة، وأيضا بالنسبة للدول الأخرى في المنطقة. هذه رسائل مهمة، وأيضا طبعا هذه الأشياء تعطي ثقة للشعب التركي والأجيال القادمة بالنسبة للتطوير
1: ودكتور يعني
0: هذه الأسلحة.
1: وهناك جانب يعني برز بشكل كبير خلال هذه الفعالية ما يتعلق باستعراض القدرات البحرية وما وصلت إليه تركيا على صعيد هذه القدرات من التطور، يعني هنا ما الدلالات التي يمكن أن نتوقف عندها في ظل يعني هذه التوترات التي نشهدها يعني فيما يتعلق بالممرات المائية وكذلك المسطحات؟ هناك توتر في البحر الأحمر، مضيق باب المندب، مضيق هرمز، وكذلك في البحر الأسود كما نتابع. ما الدلالات هنا التي يمكن أن نتوقف عندها؟
0: طبعا هذه النقط أشرتم إليها مهمة جدا. في المنطقة الشرق الأوسط عموما هناك توترات عدة، يعني الحرب بين أوكرانيا وروسيا، والمشاكل في البحر الأسود، وأيضا في البحر الأبيض خاصة في الشرق القسم الشرقي، والبحر الأسمر، بحر الأحمر، وباب المندب، وأيضا مضيق هرمز. هذه المشاكل موجودة كما تعرفون، وهناك بعض المحاولات من قبل الإسرائيل في سواء في لبنان وسوريا وعموما في المنطقة لزعزعة المنطقة، وأيضا هناك تدخل الخارجي مثل أمريكا في هذه النقطة. تركيا مهمة جدا كدولة مستقرة متطورة، سواء في الاقتصاد وأيضا في الأسلحة الحديثة. ويعني وأيضا كما تعرفون هناك اتفاقيات جديدة في المنطقة مع تركيا ودول أخرى في هذه المنطقة، وطبعا هذه المهرجانات تعطي ثقة لتركيا. ومن التي اتفقت في المنطقة ضد العدوان سواء في المنطقة أو خارج المنطقة، وهذا نقطة مهمة بالنسبة للشرق الأوسط.
1: طيب، وفي هذا الإطار أيضا يعني دكتور، وفي ظل هذه التطورات في المنطقة، أنت أشرت قبل قليل إلى إسرائيل، ويعني هذا الاستفزاز الذي تحاول القيام به من خلال شن هجمات في المنطقة خصوصا في سوريا كما تابعنا خلال الأيام الأخيرة، ربما بجانب ما ما ذكر في من خلال وزارة الدفاع والرئاسة.

0: الرئاسة وكذلك وزارة الخارجية. هذا النوع من الفعاليات أيضا يرد بطريقة مختلفة على ما تقوم به إسرائيل أيضا من زعزعة على الاستقرار في المنطقة كما تتحدث وتقول أنقرة.
1: طبعا هذه الاتفاقيات الجديدة بين المملكة العربية السعودية تركيا وباكستان، وأيضا هذه المهرجانات وتطور في الأسلحة سواء الجيش البري البحري وأيضا في الجو، لأنه إسرائيل حتى الآن يعني هاجمت لكل الدول في المنطقة إلا تركيا عسكريا بسبب هذه القوة، قوة الجيش والتطور الأسلحة، وأيضا هذا يعطي ضوء للأصدقاء تركيا في المنطقة، وأيضا من الذي متضرر بسبب إسرائيل وتدخل أمريكا ودول أخرى في المنطقة. ونحن تقريبا 50 سنة في المنطقة نعيش يعني في عدم استقرار، سواء في غزة، فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، وأيضا طبعا اليمن وفي ليبيا، يعني هذه المشاكل عدة. وطالما هناك الهجمات لتركيا سواء في الداخل والخارج والاستخباراتيا، وترسل رسالة، ما زالت تركيا مستقرة، جيش التركي قوي والشعب التركي يدافع عن الجيش، وأيضا الجيش الآن عنده كل الأشياء التقنية الأسلحة المتطورة جدا، وإن شاء الله يعني فيما بعد 50 سنوات إن شاء الله تركيا ستكون لها طائرة أيضا في مجال البحر، ويعني وهذا شيء جيد بالنسبة لأصدقاء تركيا للمنطقة في عموما في تركيا، وطبعا هذا خطر بالنسبة لإسرائيل ودول أخرى لها هجمات أو التدخل في المنطقة.
0: نعم، شكرا لك البروفيسور الدكتور جنكيز تومر الخبير في شؤون الشرق الأوسط، كنت معنا من اسطنبول. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من العالم اليوم، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.

الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البنت المراقبة من فوق.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه صار مع كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات، يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا

في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال. هذولا عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هذولا بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: Hey!

أنقرة تؤكد أنها لن تنجر وراء مخططات نتنياهو في سوريا، وتشدد على استمرارها في دعم دمشق، وتحذر من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على استقرار المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات وهدم للمنازل بالضفة الغربية، ومستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية في منطقة وادي الرخيم جنوب الخليل. وزير الخزانة الأمريكي يقول أن واشنطن تسعى لفرض عزلة اقتصادية منسقة لإسقاط النظام الإيراني، وطهران تصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. أكدت تركيا أنها وأن تهديدات نتنياهو وأكاذيبه بحقها وبحق سوريا انعكاس جديد لعزلته الدولية المتزايدة ومخاوفه السياسية وأوهامه. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن السياسة الخارجية السلمية لتركيا ستحبط ألاعيب أمثال نتنياهو الذي لا يتورع عن إشعال المنطقة بأسرها لأجل مستقبله السياسي. كما أكد أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الدول التي تنتهج سياسة قائمة على السلام وفي مقدمتها سوريا لمواجهة أنشطة نتنياهو المزعزعة للاستقرار. وشدد على أن تركيا وعلى أن لتركيا خبرة كافية لعدم الانجرار وراء لاعيب نتنياهو الذي يقوض السلام والاستقرار، وأنها تحظى بتقدير عالمي لنهجها الساعي لتحقيق السلام. هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق هود باراك التصعيد الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ضد تركيا، مؤكدا أن وراءه دوافع سياسية مرتبطة بالانتخابات المقبلة. ورأى باراك أن نتنياهو فقد صوابه تماما بشأن تصعيده في مواجهة تركيا، واصفا ذلك بالتصرف المتهور والغبي، وأضاف أن ذلك التصعيد تفوح منه دوافع سياسية للفوز في الانتخابات المقبلة وسط سلسلة من التوترات الأمنية التي تثير قلق الإسرائيليين. واعتبر باراك أنه لا توجد مشكلة استراتيجية مع تركيا لا يمكن حلها أو احتوائها من خلال اتصالات سرية أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وتابع باراك أن تركيا ليست إيران ولا سوريا الأسد وفق تعبيره. هذا وأدانت وزارة الدفاع التركية الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، مؤكدة رفضها ادعاءات الاحتلال في مطار أبو ظهور بإدلب. وأشارت الوزارة في تصريحات للمتحدث باسمها إلى أن الهجمات الإسرائيلية تزعزع الاستقرار في عموم المنطقة.
1: بعد الرئاسة التركية التي وصفت تبريرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قصف مطار أبو ظهور في شمال سوريا بالادعاءات الباطلة، تأتي وزارة الدفاع التركية اليوم لتنفي بشكل قاطع وجود أي بعثة عسكرية تركية قبل أو أثناء الهجوم الإسرائيلي.

0: الإسرائيلي. المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية الأدميرال البحري زكي أكتور أكد أن الهجمات الجوية التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري في محافظة إدلب في سوريا تمثل عملا متهورا يهدد استقرار سوريا وينتهك القانون الدولي. الادعاءات الإسرائيلية بسماح حكومة دمشق بنشر قوات تركية في المطار وصفتها وزارة الدفاع التركية بأنها لا أساس لها من الصحة. في الوقت ذاته أشارت الوزارة إلى أن تركيا ستواصل دعم سوريا في جهودها للحفاظ على وحدة أراضيها وتعزيز بنيتها الدفاعية، مشددة على أن هذه الهجمات الإسرائيلية لا تخدم سوى زعزعة الأمن الإقليمي. وكان مطار أبو ظهور العسكري الذي يقع في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا قد تعرض إلى سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية يوم أمس استهدفت المدارج التي جرى تأهيلها مؤخرا ضمن عمليات إعادة تأهيل بعض المنشآت العسكرية الخاصة في الجيش السوري. أحمد سعيد، ترت عربي.
1: هذا قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتور أن تركيا ستواصل إسهاماتها لحماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وإقامة هيكل مستقر وآمن في المنطقة.
2: تستهدف إسرائيل بهجماتها الأخيرة سوريا وسيادتها ووحدتها، يجب ألا نسمح بتاتا بترسيخ فكرة أن التدخلات العسكرية الإسرائيلية في الدول المجاورة أمر طبيعي ومقبول. أولويتنا هي منع جر منطقتنا إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار وإرساء سلام وأمن دائمين. في هذا السياق ستستمر جهودنا ومساهماتنا في حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتحقيق بنية مستقرة وآمنة بكل حزم.
1: إلى قطاع غزة، حيث استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي في مجمع الشفاء بمدينة غزة بأن الطفل أحمد رمزي عقل استشهد متأثرا بجراح أصيب بها جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي تجاه مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمالي القطاع. وفي الجنوب أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال في منطقة بطن السمين بخان يونس، وصفت جروح أحدهما بالخطيرة. كما اعتقلت البحرية الإسرائيلية 4 صيادين قبالة ساحل مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي طال المناطق الشمالية الشرقية لخان يونس وشرقي مدينة غزة وشمالي القطاع، إضافة إلى مناطق بشمال مخيم البريج. شيع أو نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل، وتتضمن خريطة الطريق انتقال إدارة القطاع إلى لجنة وطنية بإشراف دولي وانتشار قوة دولية وانسحابا إسرائيليا مرحليا وإعادة الإعمار. أدانت تركيا ومصر وقطر بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة التي أوقعت شهداء، وأكدت الدول الثلاث أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية يقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة. كما شددت الدول على ضرورة تنفيذ إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وامتناعها عن أي أعمال من شأنها إضعاف وقف إطلاق النار في القطاع أو زيادة التصعيد. وجددت الدول الثلاث دعوة المجتمع الدولي ومجلس السلام بقيادة الرئيس ترامب إلى ضمان الامتثال لوقف إطلاق النار في غزة. دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الشركات والجهات الاقتصادية إلى عدم المشاركة في عطاءات البناء بمشروع E1 الاستيطاني الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة. ورحبت الوزارة بموقف المشترك لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج الرافض للمشروع، مثمنة دعوة الدول السبع للشركات إلى عدم المشاركة في عطاءاته. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن أي إسهام مباشر أو غير مباشر في الاستيطان يتعارض مع الالتزامات بموجب القانون الدولي. كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لوقف الأنشطة.

0: الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلي فلسطينيين مأهولين في قرية بيرين بمحافظة الخليل. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن رئيس مجلس قرية بيرين قولا أن قوات إسرائيلية اقتحمت القرية وهدمت بالجرافات منزلين في منطقتين بالقرية يعودان إلى فلسطينيين. وفي مسار أو في مسافر يطا جنوب الخليل أعاد مستوطنون بناء بؤرة استيطانية هدمتها قوات الاحتلال قبل أيام. يواصل مستوطنون إسرائيليون حصار ثلاثة منازل فلسطينية في بلدة قصرى شمال الضفة الغربية المحتلة لليوم الثاني عشر، فيما يشارك جيش الاحتلال في منع العائلات من الدخول إليها أو الخروج منها. ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن رئيس مجلس قصرى عبد العظيم وادي قوله أن العائلات المحاصرة تواجه نقصا في المواد الغذائية وبعض الأدوية جراء منع وصول الإمدادات والاحتياجات الأساسية لها. وأضاف أن القوات الإسرائيلية سيطرت على أحد المنازل وحولته إلى ثكنة عسكرية بالتزامن مع إعلان المنطقة عسكرية مغلقة. هذا ونقل مستوطنون إسرائيليون بواسطة شاحنات مساكن متنقلة إلى منطقة جبل طاروسة بالخليل، وذلك عبر طريق استيطاني جديد شق من خلال أراضي الفلسطينيين في خطوة تثير مخاوف من تثبيت بؤرة استيطانية جديدة والتوسع في المناطق المحيطة.
1: نحن هنا على بعد عشرات الأمتار من هذه المستوطنة الجديدة التي شرعت فيها سلطات الاحتلال بعملية البناء والتجريف منذ أكثر من شهرين. هذه التلة تسمى بتلة جبل طاروسة، وهي تقع بين الأجزاء الجنوبية والشمالية لمدينة دورة في جنوب الخليل. بؤرة استيطانية كبيرة أشرف على افتتاحها وزراء إسرائيليون ومستوطنون. هي أراض فلسطينية يقول أصحابها إنهم قدموا فيها عرائض على مدار سنوات، كانت معسكرا لجيش الاحتلال الإسرائيلي لكنه أخلي.
2: هذه خلال أيام ستتحول فعلا إلى تجمعات كبيرة للمستوطنين كما حصلت في دير رازح. هذه البؤرة نتحدث عنها قبل قليل، هناك أكثر من 60 منزل متنقل، وهذا ما سيحصل اليوم في مستوطنة أرون. طبعا هذا سيؤدي إلى فصل فعلا مدينة دورة عن المنطقة الغربية منها والبلدات والقرى في منطقة دير سامت بيتعوى المورق والكوم.
1: اليوم من أعمال التجريف التي انتهت بدأت أعمال جديدة بجلب عشرات تحديدا البيوت المتنقلة لوضعها على هذه التلة التي يرى فيها الفلسطينيون ليست مجرد بؤرة عشوائية أو زراعية، لكنهم يرون فيها خطورة أكبر. هذه المستوطنة هي واحدة من عشرات المستوطنات التي ستمتد من شمال الخليل إلى أقصى الجنوب وصولا إلى الحدود مع أراضي عام 48. أما بالنسبة لهذه الخطوة فهي واحدة من مستوطنات ترى فيها إسرائيل مشروع ضم بين هذه الكثافات السكانية. سامر رويشة، التلفزيون العربي، الخليل.
0: وصفت بريطانيا إعلان الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصة لبناء ما يزيد على 1200 وحدة سكنية في مشروع استيطاني بالقدس الشرقية المحتلة بأنه انتهاك صريح للقانون الدولي. وقال وزير الخارجية البريطاني إيد ميلباند أن طرح المناقصة الخاصة بمشروع مستوطنة E1 عمل غير مقبول ومدمر، وأوضح أنه يهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية عبر شق الأراضي الفلسطينية، ما من شأنه تقويض إمكانية تطبيق حل الدولتين. وأكد ميلباند على معارضة بلاده للمشروع الاستيطاني، مبينا أن بريطانيا أعلنت بوضوح في المحادثات الخاصة والعلنية دعمها لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام على المدى الطويل للفلسطينيين والإسرائيليين. هذا وأدانت ألمانيا إعلان الحكومة الإسرائيلية طرح أول مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية شرق القدس المحتلة. وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية في تصريحات صحفية أن بناء المستوطنات ضمن ما يسمى بالمشروع E1 يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وحذر من أن المشروع يهدد مستقبل حل الدولتين وأن تنفيذه سيؤدي فعليا لتقسيم الضفة الغربية وعزلها عن القدس، وبالتالي يجعل حل الدولتين مستحيلا. إلى ملف آخر، توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران قائلا إن واشنطن تسعى إلى فرض ما وصفه بأكبر عزلة اقتصادية منسقة في تاريخ العالم بهدف إسقاط النظام الإيراني. وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة توجه رسالة واضحة إلى حلفائها بأنهم إما معنا أو ضدنا، داعيا الصين للانضمام إلى هذه الجهود، واعتبر أن تشديد العقوبات والضغط الاقتصادي الأقصى قد يقلل في الوقت الراهن من احتمالات استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. هذا ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بالعقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على طهران، ووصفتها بأنها إرهاب اقتصادي يستهدف مواطنين إيرانيين أبرياء. وقالت الوزارة أن العقوبات تمثل دليلا على استمرار ما وصفته بعداء المسؤولين الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني، معتبرة أنها غير قانونية ولا إنسانية وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. وأكدت الخارجية أن طهران عازمة على الدفاع عن أمنها ومصالحها، مشددة على أن العقوبات لن تؤثر في عزم الإيرانيين على صون استقلال البلاد وسيادتها الوطنية. هذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد بإجراءات اقتصادية وصفها بالهائلة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة، فيما قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي إن حرب واشنطن الاقتصادية على بلاده لن تجلب للولايات المتحدة سوى الهزيمة.
3: واشنطن وطهران، حرب الاقتصاد والنفط. بعد أشهر من الصواريخ ينتقل ثقل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ساحة أخرى، الاقتصاد. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن ما يسميه حرباً اقتصادية غير مسبوقة على إيران، ويوسع دائرة التهديد لتشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل معها، خطوة تأتي ضمن تحول أمريكي نحو استنزاف اقتصادي أطول، بعدما كثفت وزارة الخزانة جهودها لقطع مصادر التمويل عن طهران بالتوازي مع الحصار البحري. ويحدد ترامب دوائر يريد وقفها فوراً، هي تهريب النفط والمقايضة والتحويلات النقدية ومحال الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية. لكن توسيع الضغط إلى شركاء إيران التجاريين يفتح معضلة أخرى، فالصين أكبر مشتري للنفط الإيراني قد تجد نفسها في صلب أي عقوبات إضافية، بما يوسع المواجهة الاقتصادية إلى ما وراء طهران. إيران تصف التصعيد الأمريكي بأنه إرهاب اقتصادي، ويقول وزير الخارجية عباس عراقجي إن واشنطن تحاول صرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية، وإن المزيد من الضغط لن يجلب لها سوى المزيد من الفشل. لكن طهران تدخل هذه الجولة باقتصاد أنهكته سنوات العقوبات والحرب، انكماش يتجاوز 5% هذا العام، وتضخم بلغ 66% في يوليو، فيما يضغط الحصار على حركة التجارة والواردات. ويزداد الأمر قتامة بتأكيد محافظ البنك المركزي الإيراني أن الصادرات النفطية توقفت بالكامل بسبب الحصار الأمريكي، مع عجز طهران عن الوصول إلى احتياطاتها في الخارج. وهكذا تصبح المواجهة سباق قدرة على الاحتمال، فواشنطن تراهن على قدرة اقتصادها وأدواتها المالية، وطهران تراهن على الصمود وورقة النفط والجغرافيا، وهي معادلة لا يحسمها إلا من يستطيع تحمل الضغط زماناً أطول. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إعادة تصنيف حزب الله تنظيماً إرهابياً، وقالت الوزارة أن إعادة التصنيف تستند إلى أن حزب الله مملوك أو خاضع لسيطرة أو توجيه فيلق القدس، وأنه تصرف أو زعم أنه تصرف لصالحه أو نيابة عنه. وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 10 أفراد مرتبطين بحزب الله وفيلق القدس. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الدوحة تركز جهودها حاليا على الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية دون التعرض لأي ابتزاز سياسي.
4: مركزة في الوقت الحالي على الوساطة بينه وبين الولايات المتحدة، وأيضا هناك مجهود بينه وبين سلطنة عمان الوصول لاتفاق لإيجاد حل مؤقت لهذه الأوضاع، ولكن يجب أيضا

0: لا ننسى أن حرية المناخ يجب أن تكون مكفولة بدون أي جهود تبذل من أي دولة، وأن لا تكون أيضا يعني وضع هذه الممرات البحرية رهينة لأي ابتزاز سياسي. دولة قطر تعمل بالتشاور مع أشقائنا في مجلس التعاون وفي المنطقة لإيجاد طرق أخرى دبلوماسية مع الجانب الإيراني لإعادة الملاحة إلى مجراها الطبيعي، ونتمنى.
1: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الموافقة على بيع محتمل لطائرات KC-46A للتزود بالوقود جوا ومعدات ذات صلة إلى قطر. وأوضحت الوزارة أن قيمة الصفقة تصل إلى نحو 4.5 مليار دولار، وأضافت أن المتعاقدين الرئيسيين في الصفقة سيكونون بوينغ وبرات أند ويتني للمحركات العسكرية وآر تي إكس ونورثروب جرومان. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير على مناطق بجنوب لبنان. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القصف المدفعي استهدف قضاء مرج عيون وبلدة حولة والمناطق المحيطة بها وبنت جبيل والنبطية. وفي قضاء صور نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير في بلدتي مجدل زون والمنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي طال البلدتين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها للدفاع الجوي أسقطت 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل. وقالت الوزارة في بيان إن المسيرات الأوكرانية أسقطت فوق أراضي عدة في مقاطعات من بينها بلغرود وبريانسك وكورسك ومقاطعة موسكو وجمهورية القرم وفوق مياه بحر أزوف والبحر الأسود. شنت القوات الروسية هجوما جويا واسع النطاق بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة استهدف بشكل أساسي العاصمة كييف وضواحيها في واحدة من أعنف الهجمات التي تعرضت لها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
2: هذا هو حي سفيتوشينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف الذي تعرض لأكبر الأضرار جراء الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ. ويتظهر هنا أيضا آثار الدمار على المركبات التي دمرت بشكل شبه كامل، والمنطقة تعرضت لأضرار كبيرة جراء الهجمات الروسية. عمدة المدينة يتحدث عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 30 في إطار هجوم روسي واسع النطاق استهدف العاصمة كييف.
3: القصف الذي تتعرض له مدينتنا يهدف بالدرجة الأولى إلى زعزعة الاستقرار والضغط على المدنيين، وحتى هذه اللحظة قتل عدد من الأشخاص وأصيب العشرات، وعمليات الإنقاذ مستمرة في 3 أحياء، كما ندعو الشركاء إلى مواصلة دعم المدينة.
2: وفي إطار هجوم روسي واسع النطاق لحقت الأضرار في 3 مواقع متفرقة في العاصمة الأوكرانية كييف. وسلاح الجو يتحدث عن هجوم روسي مركب بعشرات الصواريخ البالستية والمجنحة، بالإضافة إلى أكثر من 168 طائرة مسيرة من مختلف الأنواع، ألحقت أضرارا كبيرة في العاصمة كييف وضواحيها. ثار عمرو، تيرتي عربي، كييف.
1: أعلنت قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية مساء الخميس إسقاط مسيرة تابعة للحوثيين في تعز جنوب غربي البلاد. وفي وقت سابق أعلن الجيش اليمني تنفيذ 80 عملية ضد جماعة الحوثي على امتداد خطوط التماس. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد الزبيري أن العمليات استهدفت عناصر ومواقع وتجمعات الحوثيين في جبهات عدة، وأسفرت عن مقتل عدد من القادة الميدانيين والعناصر وتدمير معدات وآليات ومصادر تهديد تابعة للجماعة. أعلن الجيش اليمني مساء الخميس مقتل جنديين، أحدهما نجل قائد عسكري، في مواجهات مع جماعة الحوثي. وأفاد موقع سبتمبر نت التابع للجيش بتشييع الجنديين في مأرب، وقال إنهما قتلا أثناء أداء واجبهما الوطني دون تحديد مكان وزمان مقتلهما. سيطر 6 مسلحين على ناقلة النفط في خليج عدن وغيروا مسارها باتجاه الصومال. وقالت هيئة العمليات البحرية البريطانية أن المسلحين صعدوا على متن الناقلة بعد أن اقتربت منها سفينة غير مصرح لها أثناء إبحارها غربا قبالة اليمن. وأضافت أن السلطات تحقق في الحادث دون أن تورد معلومات عن هوية الناقلة أو

0: مصيرها. تشهد مدن ومناطق ليبية لا سيما العاصمة طرابلس استياء شعبيا متزايدا بسبب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء ونقص الوقود، ما أدى إلى احتجاجات وأغلاق طرق رئيسية من حين لآخر.
1: حالتنا من الاستياء الشعبي تسيطر على نطاق واسع شملت عددا من المدن والمناطق في ليبيا، تداعيات انقطاع التيار الكهربائي القت بظلالها على مناحي الحياة كافة، حيث يكرر محتجون في مناطق مختلفة بطرابلس وضواحيها إغلاق الطرق الحيوية وإشعال الإطارات المطاطية من حين لآخر، احتجاجا على أزمة طرح الأحمال التي تجاوزت فيها مدد الانقطاع أكثر من 8 ساعات يوميا. الأمر دفع بعدد من الحركات الشبابية والمدنية للمطالبة بتدخل لحل حالة الأزمة.
2: الأهم حاليا للمواطن هو إعادة الكهرباء إلى الاستقرار، محاربة غلاء الأسعار، محاربة التخريب، محاربة التهريب، والحد أو القضاء نهائيا على فساد داخل مؤسسات الدولة. هذه الخطوات الإصلاحية المفروض تقوم بها الحكومة، لو ما قامتش بها الحكومة فأعتقد أن الحكومة ملامة.
1: لم تقتصر الأزمة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، بل تزامن مع ذلك عودة طوابير السيارات الطويلة أمام محطات الوقود للحصول على البنزين والديزل اللازم لتشغيل المولدات الخاصة، مما أثر بشكل مباشر في المخابز إما بإغلاق بعضها أو زيادة سعر رغيف الخبز.
3: ترقد من غير مكيف، فالرطوبة والواحد ما تبتمشي الكوشة تمشي تاخذ خبز، يقولك والله ما خدمناش اليوم ضي هارب، تمشي للشيل تلقاه طوابير لازم ما تمشي تعبي مية تلقاها مسكرة مية ما فيش.
4: وصلت بينا ل 12 الساعة وفيما فوق وفي اللي حتى باليومين وبالثلاثة، في مناطق باليومين بالثلاثة، يعني شيء متعب متعب للغاية صراحة. نسأل الله اللطف إن شاء الله، خلاص ربي يسهل إن شاء الله، ربي يلطف إن شاء الله.
1: في ظل معاناة الشبكة العامة من عجز في مواكبة الارتفاع السنوي لحجم الاستهلاك وتهالك في البنية التحتية، ترصد تقارير محلية وأممية استمرار عمليات تهريب الوقود المدعوم، والذي يلقي بظلاله على تزويد شبكات الكهرباء بالوقود، إضافة إلى الانقسام السياسي الحاد الذي انعكس سلباً على أداء الإدارات المختلفة لحلحلة الأزمة، ما دفع البعثة الأممية إلى المطالبة بإيجاد حل جذري وإبعاد الخدمات المعيشية عن الصراعات.
5: تحديات كبيرة كشفت عنها أزمات توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، تضع الجهات المعنية أمام مسؤولية توفير الموارد اللازمة لمعالجة الأوضاع الراهنة بشكل مستدام. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
0: قالت الأمم المتحدة أن تصاعد القتال في السودان دفع نحو 200,000 شخص إضافي إلى النزوح، وأضافت المنظمة الدولية للهجرة أن الوضع الإنساني في السودان يزداد سوءا مع تصاعد الصراع والأمطار الموسمية، مشيرة إلى أن تأخر سلاسل الإمداد العالمية عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز يعرقل وصول المساعدات. وأشارت أن الضربات على محول الكهرباء الرئيسي في مدينة الأبيض بشمال كردفان تسبب في انقطاعات مطولة أثرت على ضخ المياه والمرافق الصحية والاتصالات. الآن نذكر بالعناوين. أنقرة تؤكد أنها لن تنجر وراء مخططات نتنياهو في سوريا، وتشدد على استمرارها في دعم دمشق، وتحذر من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على استقرار المنطقة. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وهدم للمنازل بالضفة الغربية، ومستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية في منطقة وادي رخيم جنوب الخليل. وزير الخزانة الأمريكي يقول أن واشنطن تسعى لفرض عزلة اقتصادية منسقة لإسقاط النظام الإيراني، وطهران تصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي. هنا تنتهي نشرتنا، في أمان الله. World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

في قضية هند رجب، الاحتلال يعترف بالجريمة ويفتح تحقيقا فيها، فكيف للمجرم أن يحقق في جريمته ويكون القاضي الذي يحكم فيها؟ إنه فقط يريد تلميع صورته أمام العالم، لكن هيهات، فألاف الجرائم لا يمكن طمسها. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعون معنا. للمطالبة بإدخال المساعدات إلى غزة حراك في اليوم العالمي للعمل الإنساني. الاحتلال يعترف بجريمة استهداف هند رجب وعائلتها ويفتح تحقيقا بالحادثة. بعد مفاجأة صلاح له في ليفربول، الطفل إسحاق يردها في طرابزونسبور. من إسطنبول ارتفع صوت واحد من أجل غزة في تحرك جماهيري وإعلامي موحد دعت إليه منظمات وهيئات إغاثية للمطالبة بفتح المعابر وإدخال المساعدات الغذائية والطبية دون قيود. وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، تجمع مئات المشاركين في ميدان إسكودار ضمن حملة حملت شعار صوت الإنسانية. نشاهد جزءا من الفعالية.

0: المساعدات الإنسانية ليست منا بل حق عالمي لا يمكن منعه. كانت هذه واحدة من الرسائل التي رفعتها الحملة على منصات التواصل الاجتماعي، مع تأكيد أن غزة تمثل اليوم اختبارا حقيقيا للضمير العالمي ومبادئ حقوق الإنسان. نستمع معا لما قاله رئيس منظمة أو منصة دعم فلسطين عثمان نوري، شاهدوا معي.
1: İnsani yardımın önündeki İsrail engelinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Bugün malum küresel insani yardım günü. İnsani yardım her zaman önemli, her vakitte önemli ama bazı günlerde önemli olan şeyleri bir kez daha ifade etmek istiyoruz. İsrail onlarca yıldır Filistin'de uyguladığı işgal politikaları neticesinde Filistinlileri muhtaç ve mağdur hale getirdi. Son 3 yıldır da Gazze'deki ablukası ve işgali Gazze'de yaşanmaz bir duruma getirdi. İnsani krizle karşı karşıyayız. Yani insani yardımın önündeki İsrail engelinin kaldırılmasını talep ediyoruz. 2025 yılında İsrail'in altına imza attığı bir ateşkes anlaşması var. Bu ateşkes anlaşması diyor ki her gün 600 yardım tırı İsrail'in de imzaladığı anlaşma Gazze'ye girecek. Ama girmiyor. Günde 50 tır giriyor, 60 tır giriyor, 100 tır giriyor. Yani
0: هذا ويؤكد منظمو الحملة أن فعالياتها ستمتد إلى دول أخرى حول العالم للمطالبة بإنهاء عرقلة المساعدات الإنسانية إلى غزة وحث المجتمع الدولي على التحرك لضمان وصولها إلى المحتاجين. نشاهد سويا.
2: Bugün 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü. Bu vesileyle Türkiye'li sivil toplum kuruluşları olarak başta Filistin olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde zor günler geçiren mülteciler, savaş mağdurları için bir araya geldik. Ve burada güçlü bir ses ile bütün dünyaya, mazlumlara, ihtiyaç sahiplerine, mültecilere acil insani yardımların ulaştırılması hususunda bir çağrıda bulunduk. Tabii Filistin, Gazze bu anlamda İsrail'in büyük zulmü altında maalesef zor günler geçiriyor.
3: Aslında dünyanın dört bir yanında insani yardımın ulaşmadığı, insanların en temel hak ve hürriyetlerine ulaşamadığı bir dünyanın kalmadığını haykırmak, onu konuşmak, bu müjdeyi tüm insanlığa vermek isterdik. Fakat gelin görün ki dünyanın dört bir yanında mazlum coğrafyalarda bugün çocukların parçalandığı, anne babaların gözyaşı döktüğü, feryatların göğe ulaştığı bir zamanı yaşıyoruz yine her zamanki gibi. Çünkü hak ve batıl mücadelesi devam ediyor. Zalimler zulmünün peşinde ve her gün katsayısını arttırarak zulmü maalesef yeryüzüne yayma çabası içerisindeler.
0: اختيار اليوم العالمي للعمل الإنساني لإطلاق هذه الأصوات لم يكن إذن مشاهدينا الكرام مصادفة، في وقت يدفع فيه العاملون في الإغاثة أنفسهم ثمنا متزايدا خلال الحروب والأزمات حول العالم. فبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، فقد قتل 350 عاملا في المجال الإنساني خلال عام 2025، من بينهم 186 في غزة و 71 في السودان، كما بلغ عدد العاملين في المجال الإنساني الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة أو الاختطاف خلال العام نفسه 907 أشخاص، في رقم قياسي جديد للعنف ضد العاملين في مجال الإغاثة. إذن مشاهدينا الأحبة، الآن نذهب لنرصد كيف كان تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ مع بولانت. إذن بولانت يقول: في غزة شعب محاصر ليس بالقنابل وحدها، بل بالجوع والعطش ونقص الدواء وصمت العالم. يجب كسر هذا الصمت، فكسر الحصار يعني إيقاظ ضمير الإنسانية من جديد. تعليق آخر لمينا: من واجبنا الإنساني أن نكون صوتا للمظلومين في مختلف أنحاء العالم، وفي مقدمتهم من يعانون في فلسطين. أيضا تعليق آخر: في اليوم العالمي للعمل الإنساني لن نصمت إزاء الظلم في غزة، ونقف إلى جانب إخوتنا الفلسطينيين، وسنواصل رفع أصواتنا من أجل الإنسانية والعدالة. هند رجب هو ذلك الاسم الذي لن يمحى من الذاكرة، ولعلكم مشاهدين الكرام لازلتم تتذكرون تلك الملامح الطفولية وذلك الصوت البريء لابنة غزة.

0: جيش الاحتلال الإسرائيلي وبعد أكثر من عامين ونصف من ارتكابه لتلك الجريمة النكراء أقرت قيادته بقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب وآخرين من أفراد عائلتها في قطاع غزة، معلنا فتح تحقيقات داخلية في هذه الجريمة التي شاهدها العالم بالصوت والصورة. نستذكر معا صوت هند.
1: الدباب جنبية.
2: الدباب وين؟
1: جنبية.
2: الدبابة جنبكم؟
1: اه.
2: عم تتحرك ولا واقف؟ نزل حدا منها؟
1: هي بتتحرك. ميتين؟ اه.
2: وهم هلا بعثوا السيارة؟
1: اه.
2: انت هلا وين متخبي هلا؟ وين انت هلا محمية؟
1: السيارة.
2: جوا السيارة انت صح؟ مش برا السيارة. ايش يا عمري؟ يا حبيبتي يا عمري والله معك، هين انا مش تارك بحكي معاك، ما بدي اصلا اتركك. حبيبتي والله لو بايدي رأيكي نحكي يا الله. يا رب تحمينا.
0: جدة هند أكدت أن قتل حفيدتها كان متعمدا. شاهدوا معي.
3: هند والله يعني طفلة بريئة، يعني كانت هند بنزوح وتم استهدافها بسيارة، فالكل أكيد يعني شاهد كيف كانت هند الطالب بإنقاذها، وكنا منطالب من خلال الصليب الأحمر أنه ينقذها، والكل عارف انه هند يعني طفله بريئه، بس هي اللي كانت تتمناه وتطلبه انه حد ينقذها من السياره ومن الحصار اللي هي فيه، وما حدش يعني انقذ هند ولا اتعامل مع نداء هند. كانت هند مستهدفه من خلال الجنود الاسرائيليه بالقتل المتعمد وبالاستهداف المتعمد، وكان قتلها متعمد على مسامع.
0: أما فيما يتعلق بفتح تحقيق قضائي في مقتل هند، فعبرت جدتها عن تشكيكها في نزاهة القضاء الإسرائيلي والتحقيقات الإسرائيلية وطالبت بتحقيق دولي. شاهدوا معي.
3: كعائلة لهند رجب لا نثق في قضاء طبعا دولة إسرائيل. إن شاء الله إحنا نتمنى إنه يكون القضاء من العالم كله، يعني من الطالب أن يكون من العدالة الدولية بأجمعها.
0: لكن التساؤل الملح، هل تفلح التحقيقات الآن؟ مؤسسة هند رجب بدورها شككت أيضا في جدوى التحقيقات التي أعلن الجيش الإسرائيلي فتحها بشأن مقتل هند وآخرين من أفراد عائلتها، معتبرة أنها لا تمثل خطوة حقيقية نحو العدالة. وقالت المؤسسة لا ينبغي اعتبار فتح التحقيقات بمثابة تحول حقيقي نحو العدالة، بل يأتي في ظل تصاعد التدقيق والضغوط الدولية، وبهدف أو يهدف إلى إعطاء انطباع بوجود مساءلة مع استمرار الإفلات من العقاب. يذكر مشاهدين الأحبة أن مؤسسة هند رجب تأسست في فبراير من عام 2024، وتتخذ من بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتنشط في ملاحقة العسكريين الإسرائيليين المتورطين في جرائم ضد الإنسانية. إذن الآن مشاهدينا الأحبة ننتقل لرصد طبعا تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع. شاهدوا معي. نبدأ إذن مع إسماعيل الذي يقول: الجيش الإسرائيلي وبعد أكثر من سنتين على مقتل الطفلة هند يعلن فتح تحقيق صوري في محاولة لتلميع صورته وتنظيف وجهه القبيح. أما زينب فتقول: بعد سنتين من الملاحقة اعترف جيش الاحتلال بقتله هند رجب، هذا يعني أن الإصرار على ملاحقة إسرائيل قد يوصلنا إلى نتيجة كاعتراف منهم بأنهم مرتكبو جرائم. جوزيف إلياس كتب قائلا: المهم شو حنحصل من اعترافهم، العالم كله أدانهم وطلع قرار دولي ضدهم، ولكن تهجير الشعب المظلوم ما زال مستمرا. فايد أبو شمالة يقول أرجو الانتباه أن هذا جزء من خطة معالجة الصورة القبيحة للاحتلال.

اختلال، وقصة اغتيال الطفلة هند رجب واحدة من أقوى القصص التي تسببت بالحرج والانتقادات العالمية. في عالم كرة القدم كثيرا ما تتجاوز المواقف الإنسانية مشاهدين الأحبة حدود المستطيل الأخضر لتصنع مع حكايات تلامس القلوب. في هذه الفقرة نعود بكم عامين إلى الوراء، حين فاجأ النجم المصري محمد صلاح الطفل الإنجليزي إسحاق كيرني بزيارة غير متوقعة إلى مدرسته. إسحاق المولود بمتلازمة وولف هيرش هورن، وهي خلل جيني نادر يؤدي إلى تأخر في النمو. لم يكن مجرد مشجع عادي، بل كان عاشقا استثنائيا لصلاح، وقد حظيت لقطات لقائهما الأول أنذاك بزخم إعلامي عالمي كبير. شاهدوا معي.

إسحاق كان دائما يظهر مرتديا قميص ليفربول نادي صلاح القديم دارت الأيام، وتبدلت معها القمصان حيث غادر صلاح الريتس متوجها إلى الدوري التركي ليرتدي قميص نادي طرابزونسبور. هذه الصفقة التي وصفت بالتاريخية. هذا الفراق لم يثني الطفل الوفي عن التمسك بمعشوقه، إذ وجه إسحاق رسالة مؤثرة لصلاح قال فيها: ستبقى في قلبي دائما، وأينما لعبت سأستمر في دعمك ومساندتك. وهنا يأتي التحول الطريف والذكي في هذه القصة، إذ التقطت إدارة نادي طرابزونسبور التركي هذه الرسالة الإنسانية وقررت تحويلها إلى مبادرة تسويقية ولمسة إنسانية بالغة الذكاء. النادي وجه دعوة خاصة لإسحاق وعائلته لزيارة تركيا ليقطع الطفل رحلة طويلة من إنجلترا إلى مدينة طرابزون وهو يرتدي قميص فريقه التركي الجديد المطبوع عليه رقم 10 واسم محمد صلاح بالتأكيد. دخل إسحاق إلى أرضية ملعب طرابزونسبور في أثناء تدريب الفريق مناديا صلاح لترتسم ملامح الدهشة والصدمة العفوية على وجه النجم المصري ليحتضنه ويصافحه وسط أجواء مليئة بالبهجة التقطتها الكاميرات التي كانت على موعد مسبق مع المفاجأة، وهذا هو الفيديو الذي نشره نادي طرابزونسبور. شاهدوا معي.

المقطع انتشر على منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة بطبيعة الحال، وتفاعلت معه وسائل الإعلام والصحافة هي الأخرى على نطاق واسع، حيث أشاد المتابعون بمبادرة ترابزونسبور التي وصفت بالإنسانية والطريقة التسويقية الذكية التي جسدت شعار النادي أكثر من مجرد نادي، الذي رفعته كعنوان للفيديو واستطاعت من خلاله أن تجمع إسحاق مجددا ببطله المفضل في مشهد لا يعترف بالمسافات ولا بتبديل النوادي والقمصان. إذن الآن مشاهدينا الأحبة نرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ من محمد الذي كتب قائلا: ضربت معلم من إدارة ترابزونسبور، عرفوا يسوقوا للنادي عالميا من خلال لمسة إنسانية. أيضا تعليق آخر من عايدة: محمد صلاح مش مجرد لاعب كرة عبقري، صلاح إنسان حقيقي وفكرة ترابزونسبور عبقرية، برافو عليهم. أيضا آدم

0: أطلقت مبادرة فلسطين التركية هواتف عمومية في شوارع اسطنبول لتمكين المواطنين والمارة من تسجيل رسائل صوتية مباشرة إلى أهالي قطاع غزة تعبيرا عن التضامن والمساندة الشعبية لصمودهم. تابعوا معي.
1: غازيلي kardeşlerim. Sizi çok seviyoruz. Size çok dua ediyoruz her zaman. Allah yardımcınız olsun. Sizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun.
0: عاد مواطن فلسطيني فتح حديقة حيوانات قرب مخيم النصيرات بعد نقل الحيوانات عدة مرات لحمايتها من الاستهداف في محاولة لمنح الأطفال المصابين بالصدمات متنفسا ولحظات فرح وسط الدمار. شاهدوا معي.

اشتهر طفل مصري السياح الأجانب بقدرته على التحدث والتواصل بطلاقة ب15 لغة مختلفة بعدما اكتسبها ذاتيا من خلال تفاعله اليومي مع زوار المعالم السياحية في مصر. لنشاهد معاً.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: Targeting Shajara Tayyib at school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons. That's
6: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
10: في منطقة تموج بالمشاهدات

0: التغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: أنقرة تؤكد أنها لن تنجر وراء مخططات نتنياهو في سوريا، وتشدد على استمرارها في دعم دمشق، وتحذر من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على استقرار المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وهدم للمنازل بالضفة الغربية، ومستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية في منطقة وادي رخيم جنوب الخليل. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن تسعى لفرض عزلة اقتصادية منسقة لإسقاط النظام الإيراني، وطهران تصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي.

0: أهلا بكم مشاهدينا. إلى التفاصيل، أكدت تركيا أن تهديدات نتنياهو وأكاذيبه بحقها وبحق سوريا تعكس عزلته الدولية المتزايدة ومخاوفه السياسية. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن السياسة الخارجية السلمية لتركيا ستحبط ألاعيب نتنياهو الذي يشعل المنطقة بأسرها لأجل مستقبله السياسي. وأكد دوران أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول التي تنتهج سياسة قائمة على السلام وفي مقدمتها سوريا لمواجهة أنشطة إسرائيل المزعزعة للاستقرار. وشدد دوران على أن تركيا لن تنجر وراء ما وصفها بألاعيب نتنياهو وأنها تحظى بتقدير عالمي لنهجها الساعي إلى تحقيق السلام. هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أهود باراك تصعيد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ضد تركيا، مؤكدا أن وراءه دوافع سياسية مرتبطة بالانتخابات المقبلة. ورأى باراك أن نتنياهو فقد صوابه بشأن التصعيد ضد تركيا، واصفا إياه بالتصرف المتهور والغبي، وأضاف أن التصعيد تحركه دوافع سياسية للفوز في الانتخابات المقبلة وسط توترات أمنية تثير قلق الإسرائيليين. واعتبر باراك أنه لا توجد مشكلة استراتيجية مع تركيا لا يمكن حلها واحتواؤها عبر اتصالات سرية أو بالتنسيق مع واشنطن، مؤكدا أن تركيا ليست إيران ولا سوريا الأسد وفق تعبيره. أدانت وزارة الدفاع التركية الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا مؤكدة رفضها ادعاءات الاحتلال في مطار أبو ظهور بإدلب. وأشارت الوزارة في تصريحات للمتحدث باسمها إلى أن الهجمات الإسرائيلية تزعزع الاستقرار في عموم المنطقة.
1: بعد الرئاسة التركية التي وصفت تبريرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قصف مطار أبو ظهور في شمال سوريا بالادعاءات الباطلة، تأتي وزارة الدفاع التركية اليوم لتنفي بشكل قاطع وجود أي بعثة عسكرية تركية قبل أو أثناء الهجوم الإسرائيلي. المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية الأدميرال البحري زكي أكتور أكد أن الهجمات الجوية التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري في محافظة إدلب في سوريا تمثل عملا متهورا يهدد استقرار سوريا وينتهك القانون الدولي. الادعاءات الإسرائيلية بسماح حكومة دمشق بنشر قوات تركية في المطار وصفتها وزارة الدفاع التركية بأنها لا أساس لها من الصحة. في الوقت ذاته أشارت الوزارة إلى أن تركيا ستواصل دعم سوريا في جهودها للحفاظ على وحدة أراضيها وتعزيز بنيتها الدفاعية، مشددة

0: هذه الهجمات الإسرائيلية لا تخدم سوى زعزعة الأمن الإقليمي. وكان مطار أبو ظهور العسكري الذي يقع في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا قد تعرض إلى سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية يوم أمس استهدفت المدارج التي جرى تأهيلها مؤخراً ضمن عمليات إعادة تأهيل بعض المنشآت العسكرية الخاصة في الجيش السوري. أحمد سعيد، ترت عربي.
1: قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إن تركيا ستواصل إسهاماتها لحماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وإقامة هيكل مستقر وآمن في المنطقة.
2: تستهدف إسرائيل بهجماتها الأخيرة سوريا وسيادتها ووحدتها. يجب ألا نسمح بتاتا بترسيخ فكرة أن التدخلات العسكرية الإسرائيلية في الدول المجاورة أمر طبيعي ومقبول. أولويتنا هي منع جر منطقتنا إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار وإرساء سلام وأمن دائمين. في هذا السياق ستستمر جهودنا ومساهماتنا في حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتحقيق بنية مستقرة وآمنة بكل حزم.
1: استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بغزة بأن الطفل أحمد رمزي عقل استشهد متأثرا بجروح أصيب بها جراء إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي تجاه مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمال القطاع. في الجنوب أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال في منطقة بطن السمين بخان يونس وصفت جروح أحدهما بالخطيرة. كما اعتقلت البحرية الإسرائيلية 4 صيادين قبالة ساحل غزة بالتزامن مع قصف مدفعي طال المناطق الشمالية الشرقية لخان يونس وشرق غزة وشمالي القطاع إضافة إلى مناطق شمال مخيم البريج. شيع أهالي غزة جثامين 50 شهيدا انتشلوا مؤخرا من تحت أنقاض منازلهم التي دمرها القصف الإسرائيلي خلال 3 سنوات من حرب الإبادة الجماعية.
3: أكثر من 50 شهيدا تودعهم عائلاتهم اليوم في قطاع غزة بعد أكثر من 2 عامين على استهدافهم. جرى انتشالهم من المنازل التي قصفت فوق رؤوسهم، وبعد أكثر من 2 عامين تتم عملية الانتشال في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال جثامين ورفات الشهداء، مما أدى لتأخير كبير في هذه الجنائز والوداعات التي لم تفارق قطاع غزة على مدار أكثر من 1000 يوم، حيث أن الجنائز والوداعات لا تزال مستمرة حتى اللحظة وحتى هذا اليوم في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق العائلات في قطاع غزة. أكثر من 50 شهيدا بينهم على الأقل 20 طفلا جرى انتشالهم من منازل عدة في مدينة غزة. هذه الوداعات وهذه المشاهد تعبر عن حجم المأساة التي عاشها سكان قطاع غزة وحجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم على مدار الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، غزة.
1: دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الشركات والجهات الاقتصادية إلى عدم المشاركة في عطاءات البناء بمشروع E1 الاستيطاني الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة. ورحبت الوزارة بموقف مشترك لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج الرافض للمشروع، مثمنة دعوة الدول 7 للشركات لعدم المشاركة في عطاءاته. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن أي إسهام مباشر أو غير مباشر في الاستيطان يتعارض مع الالتزامات بموجب القانون الدولي. كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لوقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
4: ما بين اقتحام وهدم وتهجير تواصل إسرائيل تصعيدها في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فتوسع مشاريع الاستيطان بوتيرة غير مسبوقة بحسب هيومن رايتس ووتش، إلى جانب هجمات المستوطنين الإسرائيليين التي أدت لتهجير 107 بلدات جزئيا أو كليا منذ 2023، ما يزيد عن 1200 وحدة سكنية. تعلن تل أبيب طرحها في مناقصة ضمن مشروع استيطاني شرق القدس المحتلة بما يتجاوز مرحلة التوسع التدريجي ليصبح سياسة دولة تحظى بدعم مؤسسات

0: إسرائيلية وليس مجرد توسع تقوم به مجموعات من المستوطنين، ما أثار تحفظات وإدانات دول ومنظمات حقوقية. موجة تنديد واسعة شملت الأمم المتحدة وبريطانيا وألمانيا ودولاً عربية وإسلامية إزاء المشروع الاستيطاني الإسرائيلي المسمى E1 الذي ينتهك القانون الدولي ويهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية عبر شق الأراضي الفلسطينية، ما من شأنه تقويض إمكانية تطبيق حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة وسط مطالبات لإسرائيل بالتراجع الفوري عن هذا المشروع. وبحسب خبراء، تسعى إسرائيل منذ سنوات إلى تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني الرامي إلى ربط مستوطنة معاليه أدومين بالقدس، ما يعني عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وتقطيع أوصال الضفة الغربية، تزامناً مع سياسات الهدم والاقتحامات اليومية إلى جانب اعتداءات المستوطنين المدعومين من الحكومة الإسرائيلية في محاولة لفرض واقع ديمغرافي جديد على الأرض المحتلة، وهو ما ينذر انفجار الأوضاع المحتقنة أصلا.
1: نقل مستوطنون إسرائيليون مساكن متنقلة بشاحنات إلى منطقة جبل طاروس بالخليل عبر طريق استيطاني جديد شق في أراض فلسطينية، في خطوة تثير مخاوف من تثبيت بؤرة استيطانية جديدة والتوسع في المنطقة.
2: نحن هنا على بعد عشرات الأمتار من هذه المستوطنة الجديدة التي شرعت فيها سلطات الاحتلال بعملية البناء والتجريف منذ أكثر من شهرين. هذه التلة تسمى بتلة جبل طاروسة، وهي تقع بين الأجزاء الجنوبية والشمالية لمدينة دورة في جنوب الخليل. بؤرة استيطانية كبيرة أشرف على افتتاحها وزراء إسرائيليون ومستوطنون. هي أراض فلسطينية يقول أصحابها إنهم قدموا فيها عرائض على مدار سنوات، كانت معسكراً لجيش الاحتلال الإسرائيلي لكنه أخلي.
3: هذه خلال أيام ستتحول فعلاً إلى تجمعات كبيرة للمستوطنين كما حصلت في دير الرازح. هذه البؤرة نتحدث عنها قبل قليل، هناك أكثر من 60 منزل متنقل، وهذا ما سيحصل اليوم في مستوطنة أرون. طبعا هذا سيؤدي إلى فصل فعلا مدينة دورة عن المنطقة الغربية منها والبلدات والقرى في منطقة دير سابت بيتعوى المورق والكوم.
2: اليوم من أعمال التجريف التي انتهت بدأت أعمال جديدة بجلب عشرات تحديدا البيوت المتنقلة لوضعها على هذه التلة التي يرى فيها الفلسطينيون ليست مجرد بؤرة عشوائية أو زراعية، لكنهم يرون فيها خطورة أكبر. هذه المستوطنة هي واحدة من عشرات المستوطنات التي ستمتد من شمال الخليل إلى أقصى الجنوب وصولاً إلى الحدود مع أراضي عام 48. أما بالنسبة لهذه الخطوة فهي واحدة من مستوطنات ترى فيها إسرائيل مشروع ضم بين هذه الكثافات السكانية. سامر رويشة، ترى عربي، الخليل.
1: إلى ملف آخر، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل استهداف شبكات التمويل التابعة لإيران التي تقول إنها تدعم حزب الله وتسهم في تهديد أمن المنطقة. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن النظام الإيراني استخدم حزب الله على مدار عقود لنشر الإرهاب في المنطقة، وأن واشنطن تعيد تصنيفه جهة تعمل لمصلحة النظام الإيراني تحت قيادة الحرس الثوري، فيما أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أشخاص ضمن شبكة تنقل أموالا نقدية إلى حزب الله عبر رحلات جوية. في وقت سابق، توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران، قائلا إن واشنطن تسعى إلى فرض ما وصفه بأكبر عزلة اقتصادية منسقة في تاريخ العالم بهدف إسقاط النظام الإيراني. وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة توجه رسالة واضحة إلى حلفائها بأنهم إما معنا أو ضدنا، داعيا الصين للانضمام إلى هذه الجهود. واعتبر أن تشديد العقوبات والضغط الاقتصادي الأقصى قد يقلل في الوقت الراهن من احتمالات استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. في المقابل، نددت الخارجية الإيرانية بالعقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على طهران، ووصفتها بأنها إرهاب اقتصادي يستهدف مواطنين إيرانيين أبرياء. وقالت الوزارة أن العقوبات تمثل دليلا على استمرار ما وصفته بعداء المسؤولين الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني.

0: معتبرة أنها غير قانونية ولا إنسانية وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. وأكدت الخارجية أن طهران عازمة على الدفاع عن أمنها ومصالحها، مشددة على أن العقوبات لن تؤثر في عزم الإيرانيين على صون استقلال البلاد وسيادتها الوطنية.
1: واشنطن وطهران، حرب الاقتصاد والنفط. بعد أشهر من الصواريخ ينتقل ثقل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ساحة أخرى، الاقتصاد. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن ما يسميه حرباً اقتصادية غير مسبوقة على إيران، ويوسع دائرة التهديد لتشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل معها. خطوة تأتي ضمن تحول أمريكي نحو استنزاف اقتصادي أطول، بعدما كثفت وزارة الخزانة جهودها لقطع مصادر التمويل عن طهران بالتوازي مع الحصار البحري. ويحدد ترامب دوائر يريد وقفها فوراً، هي تهريب النفط والمقايضة والتحويلات النقدية ومحال الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية. لكن توسيع الضغط إلى شركاء إيران التجاريين يفتح معضلة أخرى، فالصين أكبر مشتري للنفط الإيراني قد تجد نفسها في صلب أي عقوبات إضافية، بما يوسع المواجهة الاقتصادية إلى ما وراء طهران. إيران تصف التصعيد الأمريكي بأنه إرهاب اقتصادي، ويقول وزير الخارجية عباس عرقجي إن واشنطن تحاول صرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية، وإن المزيد من الضغط لن يجلب لها سوى المزيد من الفشل. لكن طهران تدخل هذه الجولة باقتصاد أنهكته سنوات العقوبات والحرب، انكماش يتجاوز 5% هذا العام، وتضخم بلغ 66% في يوليو، فيما يضغط الحصار على حركة التجارة والواردات. ويزداد الأمر قتامة بتأكيد محافظ البنك المركزي الإيراني أن الصادرات النفطية توقفت بالكامل بسبب الحصار الأمريكي، مع عجز طهران عن الوصول إلى احتياطاتها في الخارج. وهكذا تصبح المواجهة سباق قدرة على الاحتمال، فواشنطن تراهن على قدرة اقتصادها وأدواتها المالية، وطهران تراهن على الصمود وورقة النفط والجغرافيا، وهي معادلة لا يحسمها إلا من يستطيع تحمل الضغط زمناً أطول. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الدوحة تركز جهودها حالياً على الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً على ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية دون التعرض لأي ابتزاز سياسي.
2: قطر مركزة في الوقت الحالي على الوساطة بينهم وبين الولايات المتحدة، وأيضا هناك مجهود بينهم وبين سلطنة عمان للوصول لاتفاق لإيجاد حل مؤقت لهذه الأوضاع. ولكن يجب أيضا أن لا ننسى أن حرية الملاحة يجب أن تكون مكفولة بدون أي جهود تبذل من أي دولة، وأن لا تكون أيضا يعني وضع هذه الممرات البحرية رهينة لأي ابتزاز سياسي. دولة قطر تعمل بالتشاور مع أشقائنا في مجلس التعاون وفي المنطقة لإيجاد طرق أخرى دبلوماسية مع الجانب الإيراني لإعادة الملاحة إلى مجراها الطبيعي. ونتمنى
0: شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعية وعمليات تفجير على مناطق في جنوب لبنان، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القصف المدفعي استهدف مناطق في قضاء مرجع عيون وبلدة حولة والمناطق المحيطة بها وبنت جبيل والنبطية. وفي قضاء صور نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير في بلدتي مجدل زون والمنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي على البلدتين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها للدفاع الجوي أسقطت 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل. وقالت الوزارة في بيان إن المسيرات الأوكرانية أسقطت فوق أراضي عدة مقاطعات من بينها بلغرود وبريانسك وكورسك ومقاطعة موسكو وجمهورية القرم وفوق مياه بحر أزوف والبحر الأسود. هذا وشنت القوات الروسية هجوما جويا واسع النطاق بعشرات الصواريخ والمسيرات استهدف بشكل أساسي

0: في كييف وضواحيها في واحدة من أعنف الهجمات التي تعرضت لها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
1: هذا هو حي سفيتوشينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، الذي تعرض لأكبر الأضرار جراء الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ. وتظهر هنا أيضا آثار الدمار على المركبات التي دمرت بشكل شبه كامل، والمنطقة تعرضت لأضرار كبيرة جراء الهجمات الروسية. عمدة المدينة يتحدث عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 30 في إطار هجوم روسي واسع النطاق استهدف العاصمة كييف.
2: القصف الذي تتعرض له مدينتنا يهدف بالدرجة الأولى إلى زعزعة الاستقرار والضغط على المدنيين، وحتى هذه اللحظة قتل عدد من الأشخاص وأصيب العشرات، وعمليات الإنقاذ مستمرة في 3 أحياء، كما ندعو الشركاء إلى مواصلة دعم المدينة.
1: وفي إطار هجوم روسي واسع النطاق لحقت الأضرار في 3 مواقع متفرقة في العاصمة الأوكرانية كييف، وسلاح الجو يتحدث عن هجوم روسي مركب بعشرات الصواريخ البالستية والمجنحة، بالإضافة إلى أكثر من 168 طائرة مسيرة من مختلف الأنواع، ألحقت أضرارا كبيرة في العاصمة كييف وضواحيها. تار عمرو تيرتي عربي، كييف.
0: إلى اليمن، حيث أعلنت قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة مساء الخميس إسقاط مسيرة تابعة للحوثيين في تعز جنوب غربي البلاد. وفي وقت سابق أعلن الجيش اليمني تنفيذ 80 عملية ضد جماعة الحوثي على امتداد خطوط التماس. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد الزبيري إن العمليات استهدفت عناصر ومواقع وتجمعات للحوثيين في جبهات عدة، ما أسفر عن مقتل عدد من القادة الميدانيين والعناصر وتدمير معدات وآليات ومصادر تهديد تابعة للجماعة. هذا وأعلن الجيش اليمني مساء الخميس مقتل جنديين، أحدهما نجل قائد عسكري في مواجهات مع الحوثيين. وأفاد موقع سبتمبر نت التابع للجيش بتشييع الجنديين في مدينة مأرب، وقال إنهما قتلا أثناء أداء واجبهما الوطني دون تحديد مكان وزمان مقتلهما. تشهد مدن ومناطق ليبيا لا سيما العاصمة طرابلس استياء شعبيا متزايدا بسبب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء ونقص الوقود، ما أدى إلى احتجاجات وإغلاق طرق رئيسية من حين لآخر.
3: حالة هنا من الاستياء الشعبي تسيطر على نطاق واسع شملت عددا من المدن والمناطق في ليبيا، تداعيات انقطاع التيار الكهربائي القت بظلالها على مناحي الحياة كافة، حيث يكرر محتجون في مناطق مختلفة بطرابلس وضواحيها إغلاق الطرق الحيوية وإشعال الإطارات المطاطية من حين لآخر، احتجاجا على أزمة طرح الأحمال التي تجاوزت فيها مدد الانقطاع أكثر من 8 ساعات يوميا. الأمر دفع بعدد من الحركات الشبابية والمدنية للمطالبة بتدخل لحل حالة الأزمة.
4: الأهم حاليا للمواطن هو إعادة الكهرباء إلى الاستقرار، محاربة غلاء الأسعار، محاربة التخريب، محاربة التهريب، والحد أو القضاء نهائيا على فساد داخل مؤسسات الدولة. هذه الخطوات الإصلاحية المفروض تقوم بها الحكومة، لو ما قامت بها الحكومة فأعتقد أن الحكومة ملامة.
3: لم تقتصر الأزمة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، بل تزامن مع ذلك عودة طوابير السيارات الطويلة أمام محطات الوقود للحصول على البنزين والديزل اللازم لتشغيل المولدات الخاصة، مما أثر بشكل مباشر في المخابز إما بإغلاق بعضها أو زيادة سعر رغيف الخبز.
5: ترقد من غير مكيف، فالرطوبة والواحد ما تبتمشي الكوشة تمشي تاخذ خبز، يقولك والله ما خدمناش اليوم ضي هارب، تمشي للشيل تلقاه طوابير، لازم ما تمشي تعبي مية تلقاها مسكرة مية ما فيش. وصلت بينا ل 12 الساعة وفيما فوق وفي اللي حتى باليومين وبالثلاثة في مناطق باليومين بالثلاثة، يعني شيء متعب متعب للغاية صراحة. نسأل الله اللطف إن شاء الله، خلاص ربي يسهل إن شاء الله، ربي يلطف إن شاء الله.
3: في ظل معاناة الشبكة العامة من عجز في مواكبة الارتفاع السنوي لحجم الاستهلاك وتهالك في البنية التحتية، ترصد تقارير محلية وأممية استمرار عمليات تهريب الوقود المدعوم والذي يلقي بظلاله على تزويد شبكات الكهرباء بالوقود، إضافة إلى الانقسام السياسي الحاد الذي انعكس سلباً على أداء الإدارات المختلفة لحلحلة الأزمة، ما دفع البعثة الأممية إلى المطالبة بإيجاد حل جذري وإبعاد الخدمات المعيشية عن الصراعات.
6: تحديات كبيرة كشفت عنها أزمات توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، تضع الجهات المعنية أمام مسؤولية توفير الموارد اللازمة لمعالجة الأوضاع الراهنة بشكل مستدام. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
0: انطلقت في ولاية كوجاليا التركية فعالية معرض تكنوفيست الوطن الأزرق في حدث سنوي يسلط الضوء على القوة البحرية التركية وتطور الصناعات الدفاعية الوطنية، وتستقبل الفعالية زوارها حتى 23 أغسطس الجاري.
7: تكنوفيست الوطن الأزرق 2026 يبدأ يومه الأول باستعراض للقوة البحرية التركية على امتداد خليج إزميت بولاية كوجالي شمال غربي تركيا. 4 أيام من فعاليات الصناعات الدفاعية تحتضنها قيادة ترسانة جولجيك، وتجمع السفن الحربية والتقنيات البحرية وتحت المائية في مشهد واحد.
8: تابي تكنوفيست 9. yılında 14. festivalimizi
9: ننظم فعالية تكنوفيست الوطن الأزرق للمرة الثانية بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم الوطن الأزرق عند شبابنا الذين سيصممون مستقبل التكنولوجيا، ونعرض أبرز إنجازات أسطولنا ومنتجات التكنولوجيا الوطنية.
7: تي جي جي أناضولو أكبر سفينة حربية في الأسطول التركي، تستعرض قوتها إلى جانب قطع عسكرية متعددة الاستخدام من بينها غواصات حربية وعروض للقوات الجوية، مع فتح عدد من القطع البحرية أمام الجمهور للصعود إليها والتعرف إلى قدراتها.
10: أحضرت أبناء إخوتي معي، تنظيم رائع جدا ونشكر دولتنا عليه وخصوصا مؤسسة تايوتش. عندما يرى الأطفال مثل هذه الأشياء تتسع آفاقهم ويتسع خيالهم، كان برنامجا جميلا جدا.
11: يعني غرور verici bir durum.
12: المشهد هنا يدعو للفخر في تكنوفيست، نحن راضون وسعداء، لقد استمتعنا، جئت مع أطفالي وتجولنا هنا، الفعالية جميلة جدا وقد نظموا حدثا رائعا ودامت الدولة التركية.
7: يشهد الحدث 3 مسابقات تقنية في الأنظمة غير المأهولة والصواريخ تحت الماء والمركبات البحرية. أما في السماء فتظهر مسيرات بيرقدار في استعراض يربط القوة البحرية بالصناعات الجوية والدفاعية التركية المتنامية. بعد أن استقطبت النسخة الأولى من الوطن الأزرق العام الماضي نحو 175,000 زائر، تعود النسخة الثانية هذا العام برسالة أوسع، تحاول تركيا تقديم نموذج متكامل لقوة بحرية مصنعة محليا وتتوسع عاما بعد آخر. من خليج إزميت، ولاية كوجاري، سامي برهوم، ترتي عربي.
0: الآن نذكر بالعناوين. أنقرة تؤكد أنها لن تنجر وراء مخططات نتنياهو في سوريا، وتشدد على استمرارها في دعم دمشق، وتحذر من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على استقرار المنطقة. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وهدم للمنازل بالضفة الغربية، ومستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية في منطقة وادي رخيم جنوب الخليل. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن تسعى لفرض عزلة اقتصادية منسقة لإسقاط النظام الإيراني، وطهران تصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي. في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. أتلتيكو مدريد يستهل مشواره في الدوري الإسباني بالفوز على ملقا بهدفين نظيفين. تفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي بعد مباراة الأهلي المصري وبرشلونة الإسباني في كأس غامبر. موسم جديد من الدوري الإنجليزي الممتاز ينطلق وسط تغييرات واسعة أعادت رسم ملامح المنافسة، من تبدل الأجهزة الفنية في عدد كبير من الأندية إلى رحيل أسماء بارزة ووصول صفقات ثقيلة في موسم يبدو مفتوحا على احتمالات عديدة.

حقق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على ملقا بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الإسباني في مباراة حسمها بهدفي ليكانج وأليكس باينا. وشاهد اللقاء غياب الأرجنتيني جوليان ألفاريز بعد استبعاده من القائمة وسط الجدل المتواصل بشأن مستقبله مع الفريق. كشفت تقارير صحفية عن تحرك نادي طرابزونسبور التركي للتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأفادت التقارير بأن طرابزونسبور استفسر عن شروط الصفقة وأبدى استعداده لتحمل الجزء الأكبر من راتب بنزيما الذي يدفعه الهلال رغم ارتفاع راتب اللاعب. أعلن نادي موناكو الفرنسي فسخ عقد لاعب الوسط

بول بوجبا بالتراضي بين الطرفين لينتهي مشوارهما مع الفريق بعد موسم واحد فقط. وانضم بوجبا البالغ 33 عاما إلى موناكو مطلع الموسم الماضي، وخاض 6 مباريات فقط مع الفريق بسبب سلسلة من الإصابات المتتالية. تجاوز فريق سيلتيك الاسكتلندي نظيره لاسك لينز النمساوي 3 أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الذهاب من ملحق دوري أبطال أوروبا. ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريق الاسكتلندي ونظيره النمساوي مساء يوم الثلاثاء المقبل. توج برشلونة بكأس خوان غامبر الودية بعد فوزه على الأهلي المصري 2-2 في المباراة السنوية التي تقام استعدادا للموسم الجديد. ويختتم الفريق الكتالوني بهذا اللقاء تحضيراته للموسم على أن يستهل مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة إلتشي. سجل ليونيل ميسي أول أهدافه منذ وفاة والده خورخي في وقت سابق من هذا الشهر خلال تعادل إنتر ميامي مع فلاديلفيا يونيون 2-2 في الدوري الأمريكي. وواصل إنتر ميامي نتائجه السلبية بعدما غاب عنه الفوز في 4 مباريات متتالية ليتأخر 7 نقاط عن ناشفيل متصدر المنطقة الشرقية. حجز فلامينغو البرازيلي مقعده في ربع نهائي كأس ليبرتادوريس بعد فوزه على مواطنه كوروزيرو 2-1 ليتفوق 3 أهداف مقابل 2 في مجموع المباراتين. فجر الأمريكي تومي بول مفاجأة في بطولة سنسيناتي للتنس بعدما أطاح الألماني ألكساندر زفيريف من دور 16 بفوزه 3 مجموعات مقابل مجموعة بواقع 4-6 و7-6 و6-4. وبلغ بول ربع نهائي سنسيناتي للمرة الأولى في مسيرته ليواجه الإيطالي فلافيو كوبولي الذي تغلب على الإسباني رافائيل جودار. برشلونة الإسباني توج بطلا لكأس غامبر بفوزه على الأهلي المصري 2-0. المباراة حصدت الكثير من اللقطات التي تفاعل معها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية من الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع إكس الذي أشاد بلاعبه المصري حمزة عبد الكريم كاتبا: مبدع في لعبه، متألق بأهدافه وخلوق حتى في احتفالاته. المغرد حسين أشاد أيضا باللاعب المصري فكتب: حمزة عبد الكريم مشروع مهاجم عملاق وكبير جدا في كرة القدم، حس تهديفي عالي وقراءة ووعي ممتازان داخل منطقة الجزاء. مشجع الأهلي رضوان كان سعيدا بمباراة فريقه أمام برشلونة فكتب: مباراة الأهلي مع برشلونة كلها مكاسب فنية ودعائية ومادية، يكفي أن الأهلي أول نادي عربي وإفريقي يلعب مع برشلونة في الكامب نو وفي كأس غامبر. أما حمزة فسلط الضوء على عدم قدرة برشلونة على تقديم لاعبه كانسيلو بسبب عدم إنهاء الإجراءات الرسمية فكتب: جواو كانسيلو غاضب جدا بسبب عدم تقديمه خلال مباراة برشلونة ضد الأهلي المصري في كأس إخوان غامبر. ونختتم جولتنا مع حسين الذي نشر لقطات ليمال من المباراة وكتب: لامين يامال سيستعيد مستواه بكل سهولة مع برشلونة، لديه كامل الحرية أن يراوغ كما يشاء ويخسر الكرة عكس إسبانيا تماماً.

0: ينطلق موسم جديد من الدوري الإنجليزي الممتاز وسط تغييرات واسعة في أندية القمة، بين إدارات أعادت ترتيب مشاريعها ومدربين يبدأون مراحل جديدة وصفقات هدفت إلى تعزيز المنافسة على اللقب والمراكز الأوروبية في سباق جديد لإعادة رسم موازين القوى في الكرة الإنجليزية.
1: 380 مباراة، 20 فريقا، وسباق يمتد من أغسطس الجاري حتى مايو المقبل. ساعات على عودة الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة ملعب الإمارات، حيث يستقبل حامل اللقب أرسنال ضيفه الوافد الجديد كوفنتري سيتي، الذي يحل في الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 25 عاما. أرسنال يدخل البطولة هذه المرة بصفته الفريق المطلوب إسقاطه. إدارة المدفعجي اختارت الاستقرار على التغيير الجذري لتكتفي بتعزيزات بسيطة

0: بسيطة أبرزها البرازيلي برونو غيماريش في خط الوسط مع إبقاء الهيكل الثابت للفريق بقيادة مدربه أرتيتا. لكن المشهد في مانشستر بات مغايرا، فالسيتي يشهد بداية حقبة جديدة عهدت مهمة بنائها لإنزو ماريسكا الذي وجد نفسه دون أبرز أعمدة فريق بيب الذهبي كرودري وبرناردو سيلفا. ليطرح التساؤل حول مدى قدرة الإيطالي على المنافسة على جميع البطولات كما اعتادت جماهير الفريق في السنوات الأخيرة. الجارو يونايتد أبقى الرهان على المدرب الذي قاده لمقعد الأبطال الموسم الماضي. مايكل كاريك اختار الاستثمار في خط الوسط في الميركاتو بجلب أندري سانتوس ويوري تيليمانس مع إبقاء الأسماء التي أقنعت المدرب الإنجليزي. وفي ليفربول طال التغيير المدرب والنجوم معا. قدوم أندوني إيراولا كان إذانا ببداية مشروع جديد للريدز عنوانه الخروج من عباءة محمد صلاح، ليلجأ المدرب الإسباني لخيار اللاعبين الشباب في محاولة لبدء جيل جديد في الأنفيلد. تشيلسي بدوره غير بوصلته مع تشابي ألونسو، صفقات جمعت بين عامل الشباب والخبرة مع محاولة تلبية طلبات المدرب الفنية، آملة أن ترى نسخة ألونسو الخاصة بليفركوزن لا تجربة مدريد التي تركت جراحا غائرة في مسيرة المدرب الإسباني. دماء جديدة وفلسفات مختلفة في البريمير ليج تبقي التساؤلات حول مدى قدرتها على إبقاء الدوري واحدا من أمتع البطولات الأوروبية بعدما أصبح الأعلى قيمة مالية. معاذ الهراس، تريتي عربي.
1: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من العاصمة تونس المحلل الرياضي حسام الحاج علي. أهلا بك كابتن حسام. إذن أرسنال يقص شريط افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي عندما يواجه كوينتري الوافد الجديد، برأيك يعني هل يستطيع أرسنال الحفاظ على لقبه وإثبات أنه يعني فعليا بدأ حقبة جديدة في الدوري الإنجليزي؟
2: هو صراحة نحن في انتظار بكل تشويق بداية البريمير ليج، دوري إنجليزي ممكن هذا الموسم سيكون أكثر تشويق وأكثر منافسة من الموسم الفارط. صحيح أرسنال ينطلق بحظوظ وافرة، بحظوظ أوفر من بقية الفرق نظرا لتقريبا الحفاظ على كل الرصيد البشري اللي كان عنده الموسم الفارط، إضافة إلى بعض الانتدابات اللي قام بها الفريق مع الحفاظ على الإطار الفني، استمرارية. كل هذا يرجع أرسنال هو الأقرب والمرشح الأكبر للفوز مرة أخرى بالبريمير ليج في انتظار منافسة من السيتي، من ليفربول، من مانشستر يونايتد، وربما تكون عودة لتوتنهام هذا الموسم مع ديزيربي.
1: نعم كابتن حسام، يعني هل كان اعتماد أرسنال على الاستقرار الفني كما ذكرت قبل قليل يعني مع تعزيزات محدودة، يعني هل هذا كافي بالنسبة لأرسنال لينافس على لقب البريمير ليج هذا الموسم؟
2: هو شوف صراحة الكل يعرف دائما أهم شيء بالنسبة لفريق كرة قدم وخاصة الفرق المتوجة والفرق اللي عملت موسم جيد هو الحفاظ على الرصيد البشري والحفاظ على الإطار الفني، وهذا ما قام به أرسنال. يعني باستثناء تقريبا خروج تروسار اللي ما كانش هو لاعب أساسي تقريبا الموسم الفارط في بعض المباريات، قام الفريق بتحسين الفريق، انتداب غيماريش في منتصف الملعب لاعب مهم جدا من نيوكاسل بتقريبا قريب 90 مليون يورو، انتداب زوريس اللاعب اليوناني صراحة لاعب ممتاز وشاهدناه في مباراة ضد مانشستر سيتي الأخيرة وكيف كان لاعب مهم ولاعب حاسم، مع الحفاظ على كل الرصيد البشري، يعني تقريبا الحفاظ على ركائز الدفاع وسط الملعب تقريبا نفس اللاعبين إضافة إلى غيماريش، والحفاظ على خط الهجوم مع وجود ساكا، مع وجود هافيرتز، مع وجود جوكيريس، مع بقاء إلى حد الآن عدم خروج مارتينيلي لجانب زوليس، مع الحفاظ على حارس المرمى الممتاز ممكن أحسن حارس في الدوري الإنجليزي رايا. أظن أرسنال هو اللي ينطلق بأوفر حظوظ للفوز بالبريمير ليج.
1: نعم هذا بالنسبة لأرسنال. ماذا عن مانشستر سيتي؟ يعني برأيك هل يستطيع إنزو ماريسكا يعني قيادة مانشستر سيتي للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي سريعا، يعني خصوصا بعد رحيل بيب غوارديولا؟
2: هو صراحة البوادر غير مبشرة، شاهدنا مباراة الأخيرة ضد أرسنال والهزيمة 3-0. مانشستر سيتي تقريبا كان غايب في المباراة، كنا ننتظر مانشستر سيتي مع ماريسكا أكثر تقريبا عمل في سوق الميركاتو، لكن لم نشاهد ولا شيء، إضافة إلى خروج رودري، ونعرف أهمية رودري، خروج برناردو سيلفا.
1: طيب هنا كابتن حسام، إلى أي مدى يؤثر؟

0: درس.
1: إلى أي مدى يؤثر رحيل هؤلاء النجوم رودري برناردو سيلفا على هوية مانشستر سيتي وقدرته على المنافسة على البريمير ليج؟
0: أكيد تأثير كبير، لأن أول شيء لاعبين مميزين وخاصة عندهم نزعة ولمحة فنية كبيرة، ثم شيء عندهم خبرة كبيرة بالفريق ويعتبروا لاعبين ليدر بالفريق، والأهم من هذا ممكن لو خروج اللاعبين، لكن الأهم هو أنك تعوضهم، وهذا اللي ما حصلش في مانشستر سيتي. لم يقع تعويض هؤلاء اللاعبين، يعني الانتدابات كانت محدودة في مانشستر سيتي، كنا نتوقع أن عمل كبير جدا في سوق الميركاتو وانتداب لاعبين كبار، انتداب لاعبين مميزين، لكن مانشستر سيتي إلى حد الآن تقريبا ولا عملية كبيرة في سوق الميركاتو. لذلك لو بقي مانشستر سيتي بهذا الرصيد البشري أتوقع موسم صعب وصعب جدا للسيتي.
1: طيب هناك نجوم أيضا في مانشستر سيتي، ألا يمكن أن يغطوا على رحيل هؤلاء النجوم؟ يعني هالاند، فيل فودن، غريليش عاد إلى مانشستر سيتي، ألا يمكن أن يغطوا على هؤلاء النجوم؟
0: هو احنا شفنا الموسم الفارط بهؤلاء النجوم في افضل حالاتهم، ومانشستر سيتي لم يتمكن من الفوز بالبريمير ليج، فما بالك خروج هؤلاء النجوم وعدم التعويض. المشكل يعني منتصف الملعب الى حد الان هناك نقاط كبيره، لما يخرجوا لك في نفس الوقت رايندرز وبرناردو سيلفا ورودري، ثلاثه لاعبين في منتصف الملعب، ولا تكون هناك انتدابات كبيره، معناها هؤلاء اللاعبين لم يقع تعويضهم باسماء كبيره. لذلك اظن ان اتوقع على الورق الى حد الان مانشستر سيتي لن يكون من المرشحين للمنافسة، لأن تعرف الرصيد البشري واللاعبين المميزين هم اللي يصنعوا الفارق مع مدرب جيد، وشاهدنا هذا ضد أرسنال في مباراة شاريتي شيلد، شاهدنا يعني تقريبا مانشستر سيتي غير موجود، يعني كانت سيطرة كلية لأرسنال والفوارق الفنية معناها صنعت الفارق. أتوقع مانشستر سيتي من هنا إلى آخر الميركاتو يجب أن يقوم بانتدابات ويقوم بعمليات قوية في منتصف الملعب.
1: طيب كابتن حسام، لو انتقلنا إلى الضفة الأخرى من مدينة مانشستر، مانشستر يونايتد، هل يستطيع مايكل كاريك البناء على ما حققه الموسم الماضي وإعادة مانشستر يونايتد إلى دائرة المنافسة على لقب البريمير ليج هذا الموسم؟
0: هو صراحة إنجاز ما قام به كاريك الموسم الفارط، استلم الفريق في أسوأ حالاته مع أموريم، ثم قاد الفريق إلى انتصارات مهمة وإلى أعلى الترتيب. صراحة البناء على هذا المشروع يعتبر شيء جيد جدا قامت به إدارة مانشستر يونايتد، لكن في نفس الوقت إلى حد الآن مانشستر يونايتد لم يقم بانتدابات كبيرة. مانشستر يونايتد باستثناء ممكن تيلمانس في منتصف الملعب، إلى حد الآن ليس هناك انتدابات كبيرة. سمعنا أن هناك ممكن انتدابات أخرى، ممكن باليبا لعب برايتون، ممكن كوني لعب روما. مانشستر يونايتد يحتاج إلى رأس حربة، يعني الموسم الفارط مانشستر يونايتد يلعب من غير رأس حربة، يلعب بيمو تقريبا رأس حربة، وفي بعض الأحيان سيسكو. يعني مانشستر يونايتد محتاج قلب هجوم هداف يسجل له أقل شيء 20-25 هدف في الموسم، وهذا لا يملكه مانشستر يونايتد. أظن أن فريقي مانشستر سيتي واليونايتد محتاجين إلى عمل أكثر في الميركاتو قبل نهايته للمنافسة مع أرسنال في الدوري الإنجليزي.
1: كابتن حسام، على ذكر الانتدابات في مانشستر يونايتد، يعني ذكرت تيلماس، أندري سانتوس هناك أيضا وافد إلى مانشستر يونايتد، ألا يمكن أن يمثل هؤلاء اللاعبين يعني الحل في خط وسط مانشستر يونايتد؟
0: لا أكيد هما سيكونون إضافة، لكن غير كافي. مانشستر يونايتد محتاج إلى لاعب قوي جدا من ناحية الدفاعية. أندري سانتوس كان الموسم الفارط احتياطي في فريق تشيلسي، معناه لم يكن باللاعب الفعال. محتاج مانشستر يونايتد لاعب مثل الأدوار اللي كان يقوم بها كازيميرو، مثل الأدوار اللي كان يقوم بها مكتوميني. محتاج إلى لاعب قوي من ناحية البدنية، محتاج إلى لاعب قوي في افتكاك الكرة. لذلك سمعنا كلام كبير على ممكن باليبا لاعب برايتون أو كوني لاعب روما ولاعب المنتخب الفرنسي. محتاج مانشستر إلى لاعب قوي في منتصف الملعب، وكذلك والأهم محتاج إلى رأس حربة. يعني مانشستر يونايتد اليوم يلعب من غير قلب هجوم. سيسكو إصاباته متكررة، تقريبا أغلب الموسم كان احتياط مع كاريك. شاهدنا مبيمو هو اللي يلعب رأس حربة، بعض الأحيان كونيا يلعب رأس حربة. لذلك إذا أردت المنافسة في الشامبيونز ليج وإذا أردت المنافسة في البريمير ليج، محتاج إلى لاعبين معناها يكونوا إضافة كبيرة أول ما يقع انتدابهم. محتاج لاعبين كبار، يعني مانشستر يونايتد وسيتي ما يقدروش معناها

0: عودة لك ضيفي الكريم كابتن حسام. يعني بالنسبة لليفربول، يعني هل يستطيع أندوني راولا قيادة ليفربول إلى بداية جديدة بعد نهاية يعني حقبة اعتمد فيها بشكل كبير على محمد صلاح؟
1: شوف صراحة بعد خروج محمد صلاح إلى حد الآن لم يقع تعويضه. نعرف أهمية محمد صلاح السنوات الأخيرة من تسجيل أهداف، من أسيست، من دوره الكبير في جعل ليفربول دائما يلعب في أعلى الترتيب، لكن إلى حد الآن ليفربول لم يقم بانتدابات. يعني كنا ننتظر سوق ميركاتو كبير جدا بعد المواسم البخيبة، المواسم الفارطة. يعني تقريبا ولا اسم كبير جاء إلى فريق ليفربول. يعني تقريبا سيدخل الموسم القادم بنفس الرصيد البشري مع خروج روبرتسون مع خروج محمد صلاح. يعني صراحة نفس الشيء اللي قام به مانشستر سيتي. صراحة أنا أستغرب من العمليات في الميركاتو اللي قامت بها ليفربول. ستكون الوضعية صعبة صعبة جدا. حتى موضوع باركولا معنا مع باريس سان جيرمان إلى حد الآن متوقفة المفاوضات. يعني ليس هناك كلام في المدة الأخيرة. باريس سان جيرمان يطالب ب 140 مليون يورو، ليفربول قدم 60 مليون، يعني الفوارق كبيرة وكبيرة جدا. لذلك ليفربول صراحة أراه سيعاني هذا الموسم. كذلك ما نساوش خروج كوناتي في قلب الدفاع. يعني أنت لما يخرجوا لك ثلاثة لاعبين أصحاب خبرة، صلاح وكوناتي وروبرتسون،
0: ولكن ربما تم تعويض خروج كوناتي في خط الدفاع بأراوخو. كابتن حسام،
1: بأراوخو اي عارف أراوخو، لكن احنا انت ما شاء الله تبع في الدوري الاسباني المواسم الفارطه، كيف كان أراوخو في برشلونه؟ يعني موسم كامل او موسمين هو احتياط، وحتى لما يشارك دائما يتسبب في هزائم لبرشلونه اضافه للاصابات المتكرره.
0: إذا يعني لماذا وقع الاختيار عليه رغم هذه المشكلات؟
1: صراحة والله إلى حد الآن لم أفهم أنا. يعني مانشستر ولا فريق كما ليفربول كان مطالب معناه أنه يجيب أسماء كبيرة، كنت أتوقع أسماء من الطراز العالي، أسماء سوبر، أسماء مباشرة تدخل للفريق لتقديم الإضافة، خاصة كوناتي كان لاعب أساسي. لربما سيكون التعويل على اللاعب جاكي، اللاعب الفرنسي اللي انتدبوا الموسم الفارط تقريبا ب 70 مليون يورو، شاهدناه في بعض المباريات الودية لاعب ممتاز، لكن يبقى في الأخير لاعب شاب. أنك تعوض لاعب دولي في المنتخب الفرنسي صراحة إلى حد الآن ممكن من أقل سوق الميركاتو ممكن في العشر سنوات الأخيرة من الفرق الإنجليزية باستثناء تشيلسي.
0: نعم كابتن حسام، هنا ذكرت تشيلسي،
1: ضعيف
0: ذكرت تشيلسي، برأيك هل سيستطيع تشافي ألونسو إعادة تشيلسي إلى دائرة المنافسة؟ وهناك يعني انتدابات كبيرة قام بها النادي هذا الموسم، هل سيستطيع تشافي ألونسو المنافسة بعد يعني موسم متباين السنة الماضية؟
1: أي صراحة مطالب، معناه تشيلسي إلى حد الآن في سوق الميركاتو صرف أكثر من 400 مليون يورو. يعني لو تجمع سيتي واليونايتد وليفربول في نفس الوقت ما صرفوش نفس المبالغ اللي صرفها فريق تشيلسي. لذلك تشابي ألونزو مطالب أنه ينافس مع أرسنال هذا الموسم. إذا تقوم بسوق ميركاتو مثل ما اللي قام به فريق تشيلسي مطالب أنه يكون من المنافسين. صراحة ميركاتو ممتاز جدا قام به فريق تشيلسي، لذلك أتوقع تشيلسي باش يكون من المنافسين الكبار على الدوري الإنجليزي، وأتمنى أنه لا يفرط

0: في انزو فرنانديز، لانه انزو فرنانديز لاعب مهم ومهم جدا في منتصف الملعب. ممكن انتداب روجيرس مهم، لكن مطالب انه يبقي معها على انزو فرنانديز.
1: طيب كابتن حسام، هل إدارة تشيلسي ستنجح في الجمع بين المواهب الشابة وأصحاب الخبرة بما يتناسب مع فلسفة يعني ألونزو ويمنح الفريق الاستقرار الفني؟
0: هو هذا الموضوع في يد شابي ألونزو، هو الذي يتحكم في الرصيد البشري، هو اللي أشرف على الانتدابات، هو اللي يوافق على اللاعبين اللي انتقلوا، هو اللي يوافق على اللاعبين الذين استقدموا إلى تشيلسي. يعني الرصيد البشري تقريبا هو اللي صنعه. لذلك شابي ألونزو نعرفوه احنا حتى لما كان في باير ليفركوزن يعول على اللاعبين الشبان، يعطيهم فرصة يطور من مستواهم. بعد خيبة ريال مدريد شابي ألونزو مطالب أنه يؤكد للجميع أنه مدرب من الطراز العالي، وأن تقريبا الفشل اللي حصل له مع ريال مدريد لم يكن إلا تقريبا خطأ، أو معناه ليس هذاك هو مستوى شابي ألونزو. مطالب أنه يعيد لذاكرة الجمهور الأوروبي شابي ألونزو باير ليفركوزن، صراحة يملك الإمكانيات ويملك الرصيد البشري حتى ينافس على البريمير ليج، ولما لا الفوز بالبريمير ليج.
1: نعم، كنت معنا من العاصمة تونس المحلل الرياضي حسام الحاج علي، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني trt.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
2: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
4: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
5: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
6: الغارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
7: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
8: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
9: نعم إذن فهمي.
8: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
10: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
11: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
12: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

أنقرة تؤكد أنها لن تنجر وراء مخططات نتنياهو في سوريا، وتشدد على استمرارها في دعم دمشق، وتحذر من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على استقرار المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وهدم للمنازل بالضفة الغربية، ومستوطنون يعيدون بناء بورة استيطانية في منطقة وادي الرخيم جنوب الخليل. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن تسعى لفرض عزلة اقتصادية منسقة لإسقاط النظام الإيراني، وطهران تصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أكدت تركيا أن تهديدات نتنياهو وأكاذيبه بحقها وبحق سوريا تعكس عزلته الدولية المتزايدة ومخاوفه السياسية. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن السياسة الخارجية السلمية لتركيا ستحبط ألاعيب نتنياهو الذي يشعل المنطقة بأسرها لأجل مستقبله السياسي. وأكد دوران أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول التي تنتهج سياسة قائمة على السلام وفي مقدمتها سوريا لمواجهة أنشطة إسرائيل المزعزعة للاستقرار. وشدد دوران على أن تركيا لن تنجر وراء ما وصفها بألاعيب نتنياهو وأنها تحظى بتقدير عالمي لنهجها الساعي إلى تحقيق السلام. هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك تصعيد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ضد تركيا مؤكدا أن وراءه دوافع سياسية مرتبطة بالانتخابات المقبلة. ورأى باراك أن نتنياهو فقد صوابه بشأن التصعيد ضد تركيا واصفا إياه بالتصرف المتهور والغبي، وأضاف أن التصعيد تحركه دوافع سياسية للفوز في الانتخابات المقبلة وسط توترات أمنية تثير قلق الإسرائيليين. ونفى باراك وجود مشكلة استراتيجية مع تركيا لا يمكن حلها أو احتواؤها عبر اتصالات سرية أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن تركيا ليست إيران ولا سوريا الأسد وفق تعبيره. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إن تركيا ستواصل إسهاماتها لحماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وإقامة هيكل مستقر وآمن في المنطقة.
1: تستهدف إسرائيل بهجماتها الأخيرة سوريا وسيادتها ووحدتها. يجب ألا نسمح بتاتا بترسيخ فكرة أن التدخلات العسكرية الإسرائيلية في الدول المجاورة أمر طبيعي ومقبول. أولويتنا هي منع جر منطقتنا إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار وإرساء سلام وأمن دائمين. في هذا السياق ستستمر جهودنا ومساهماتنا في حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتحقيق بنية مستقرة وآمنة بكل حزم.
0: دعا نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا كلاوديو كوردوني إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وحذر كوردوني في منشور على منصة إكس من أي تصعيد يهدد استقرار سوريا، معتبرا أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب تمثل تصعيدا إسرائيليا مقلقا ضد البلاد. وشدد كوردوني على ضرورة اللجوء إلى السبل الدبلوماسية. وفي السياق، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية في قرية بريف القنيطرة جنوبية سوريا في اعتداء جديد على سيادة سوريا. وقالت وسائل إعلام

0: محلية إن جيش الاحتلال استهدف بقذيفة مدفعية قرية جبات الخشب بريف القنيطرة بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة، ما أدى إلى اندلاع حريق في أراض زراعية. في قطاع غزة استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب القطاع، وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بأن الطفل أحمد رمزي عقل استشهد متأثرا بجراح أصيب بها جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي تجاه مدرسة تؤوي نازحين في بلدة بيت لهيا شمالي القطاع. وفي الجنوب أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في منطقة بطن السمين بخان يونس، وصفت جروح أحدهما بالخطرة. كما اعتقلت البحرية الإسرائيلية 4 صيادين قبالة ساحل غزة بالتزامن مع قصف مدفعي طال المناطق الشمالية الشرقية لخان يونس وشرقي مدينة غزة وشمالي القطاع، إضافة إلى مناطق شمال مخيم البرج. شيع أهالي غزة جثامين 50 شهيدا انتشلوا مؤخرا من تحت أنقاض منازلهم التي دمرها القصف الإسرائيلي خلال 3 سنوات من الإبادة الجماعية.
1: أكثر من 50 شهيدا تودعهم عائلاتهم اليوم في قطاع غزة بعد أكثر من 2 عامين على استهدافهم. جرى انتشالهم من المنازل التي قصفت فوق رؤوسهم، وبعد أكثر من 2 عامين تتم عملية الانتشال في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال جثامين ورفات الشهداء، مما أدى لتأخير كبير في هذه الجنائز والوداعات التي لم تفارق قطاع غزة على مدار أكثر من 1000 يوم، حيث أن الجنائز والوداعات لا تزال مستمرة حتى اللحظة وحتى هذا اليوم في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق العائلات في قطاع غزة. أكثر من 50 شهيدا بينهم على الأقل 20 طفلا جرى انتشالهم من منازل عدة في مدينة غزة. هذه الوداعات وهذه المشاهد تعبر عن حجم المأساة التي عاشها سكان قطاع غزة وحجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم على مدار الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، غزة.
0: قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن واشنطن ملتزمة بالتنفيذ الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة رغم التصريحات الإسرائيلية المتناقضة. وأضاف بيغوت في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز أن قوة الاستقرار الدولية تمثل عنصرا أساسيا في الخطة لإرساء الأمن والاستقرار في غزة، مشيرا إلى أن إدارة ترامب أبلغت الكونغرس الشهر الماضي بأنها ستوفر تمويلا لدعم القوة في خطوة أولى نحو تنفيذ خطة السلام. دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الشركات والجهات الاقتصادية إلى عدم المشاركة في عطاءات البناء بمشروع A1 الاستيطاني الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة. ورحبت الوزارة بموقف مشترك لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج الرافض للمشروع، مثمنة دعوة الدول 7 للشركات إلى عدم المشاركة في عطاءاته. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن أي إسهام مباشر أو غير مباشر في الاستيطان يتعارض مع الالتزامات بموجب القانون الدولي. كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لوقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
2: ما بين اقتحام وهدم وتهجير، تواصل إسرائيل تصعيدها في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فتوسع مشاريع الاستيطان بوتيرة غير مسبوقة بحسب هيومن رايتس ووتش، إلى جانب هجمات المستوطنين الإسرائيليين التي أدت لتهجير 107 بلدات جزئيا أو كلية منذ 2023. ما يزيد عن 1200 وحدة سكنية تعلن تل أبيب طرحها في مناقصة ضمن مشروع استيطاني شرق القدس المحتلة، بما يتجاوز مرحلة التوسع التدريجي ليصبح سياسة دولة تحظى بدعم مؤسسات إسرائيلية وليس مجرد توسع تقوم به مجموعات من المستوطنين، ما أثار تحفظات وإدانات دول ومنظمات حقوقية. موجة تنديد واسعة شملت الأمم المتحدة وبريطانيا وألمانيا ودولا عربية.

0: شرعية وإسلامية إزاء المشروع الاستيطاني الإسرائيلي المسمى E1 الذي ينتهك القانون الدولي ويهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية عبر شق الأراضي الفلسطينية، ما من شأنه تقويض إمكانية تطبيق حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة وسط مطالبات لإسرائيل بالتراجع الفوري عن هذا المشروع. وبحسب خبراء، تسعى إسرائيل منذ سنوات إلى تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني الرامي إلى ربط مستوطنة معاليه أدومين بالقدس، ما يعني عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وتقطيع أوصال الضفة الغربية، تزامناً مع سياسات الهدم والاقتحامات اليومية، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المدعومين من الحكومة الإسرائيلية في محاولة لفرض واقع ديمغرافي جديد على الأرض المحتلة، وهو ما ينذر بانفجار الأوضاع المحتقنة أصلاً.
1: نقل مستوطنون إسرائيليون مساكن متنقلة بشاحنات إلى منطقة جبل طروسة بالخليل عبر طريق استيطاني جديد شق في أراضٍ فلسطينية، في خطوة تثير مخاوف من تثبيت بورة

0: بها سلطات الاحتلال بعملية البناء والتجريف منذ أكثر من شهرين. هذه التلة تسمى بتلة جبل طاروسة، وهي تقع بين الأجزاء الجنوبية والشمالية لمدينة دورة في جنوب الخليل. بؤرة استيطانية كبيرة أشرف على افتتاحها وزراء إسرائيليون ومستوطنون. هي أراض فلسطينية يقول أصحابها إنهم قدموا فيها عرائض على مدار سنوات، كانت معسكرا لجيش الاحتلال الإسرائيلي لكنه أخلي.
1: هذه خلال أيام ستتحول فعلا إلى تجمعات كبيرة المستوطنين كما حصلت في دير الرازح. هذه البرة نتحدث عنها قبل قليل، هناك أكثر من 60 منزل متنقل، وهذا ما سيحصل اليوم في مستوطنة أرون. طبعا هذا سيؤدي إلى فصل فعلا مدينة دورة عن المنطقة الغربية منها والبلدات والقرى في منطقة دير سامت بيتعوى المورق والكوم.
0: اليوم من أعمال التجريف التي انتهت بدأت أعمال جديدة بجلب عشرات تحديدا البيوت المتنقلة لوضعها على هذه التلة التي يرى فيها الفلسطينيون ليست مجرد بؤرة عشوائية أو زراعية، لكنهم يرون فيها خطورة أكبر. هذه المستوطنة هي واحدة من عشرات المستوطنات التي ستمتد من شمال الخليل إلى أقصى الجنوب وصولاً إلى الحدود مع أراضي عام 48. أما بالنسبة لهذه الخطوة فهي واحدة من مستوطنات ترى فيها إسرائيل مشروع ضم بين هذه الكثافات السكانية. سامر رويشة، ترى عربي، الخليل.
2: أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل استهداف شبكات تمويل التابعة لإيران التي تقول إنها تدعم حزب الله وتسهم في تهديد أمن المنطقة. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن النظام الإيراني استخدم حزب الله على مدار عقود لنشر الإرهاب في المنطقة، وأن واشنطن تعيد تصنيفه جهة تعمل لمصلحة النظام الإيراني تحت قيادة الحرس الثوري، فيما أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أشخاص ضمن شبكة تنقل أموالا نقدية إلى حزب الله عبر رحلات جوية. وفي وقت سابق توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران، قائلا إن واشنطن تسعى إلى فرض ما وصفه بأكبر عزلة اقتصادية منسقة في تاريخ العالم بهدف إسقاط النظام الإيراني. وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة توجه رسالة واضحة إلى حلفائها بأنهم إما معها أو ضدها، داعيا الصين إلى الانضمام إلى هذه الجهود. واعتبر أن تشديد العقوبات والضغط الاقتصادي الأقصى قد يقلل حاليا من احتمالات استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. في المقابل نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالعقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على طهران، ووصفتها بأنها إرهاب اقتصادي يستهدف مواطنين إيرانيين أبرياء. وقالت الوزارة إن العقوبات دليل على استمرار ما وصفته بعداء المسؤولين الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني، معتبرة أنها غير قانونية ولا إنسانية وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. وأكدت الخارجية أن طهران عازمة على الدفاع عن أمنها ومصالحها، مشددة على أن العقوبات لن تؤثر في عزم الإيرانيين على صون استقلال البلاد وسيادتها الوطنية.
3: واشنطن وطهران، حرب الاقتصاد والنفط. بعد أشهر من الصواريخ ينتقل ثقل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ساحة أخرى، الاقتصاد. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن ما يسميه حرباً اقتصادية غير مسبوقة على إيران، ويوسع دائرة التهديد لتشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل معها، خطوة تأتي ضمن تحول أمريكي نحو استنزاف اقتصادي أطول، بعدما كثفت وزارة الخزانة جهودها لقطع مصادر التمويل عن طهران بالتوازي مع الحصار البحري. ويحدد ترامب دوائر يريد وقفها فوراً، هي تهريب النفط والمقايضة والتحويلات النقدية ومحال الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية. لكن توسيع الضغط إلى شركاء إيران التجاريين يفتح معضلة أخرى، فالصين أكبر مشتري للنفط الإيراني قد تجد نفسها في صلب أي عقوبات إضافية بما يوسع

0: المواجهة الاقتصادية إلى ما وراء طهران. إيران تصف التصعيد الأمريكي بأنه إرهاب اقتصادي، ويقول وزير الخارجية عباس عرقجي إن واشنطن تحاول صرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية، وإن المزيد من الضغط لن يجلب لها سوى المزيد من الفشل. لكن طهران تدخل هذه الجولة باقتصاد أنهكته سنوات العقوبات والحرب، انكماش يتجاوز 5% هذا العام، وتضخم بلغ 66% في يوليو، فيما يضغط الحصار على حركة التجارة والواردات، ويزداد الأمر قتامة بتأكيد محافظ البنك المركزي الإيراني أن الصادرات النفطية توقفت بالكامل بسبب الحصار الأمريكي، مع عجز طهران عن الوصول إلى احتياطاتها في الخارج. وهكذا تصبح المواجهة سباق قدرة على الاحتمال، فواشنطن تراهن على قدرة اقتصادها وأدواتها المالية، وطهران تراهن على الصمود وورقة النفط والجغرافيا، وهي معادلة لا يحسمها إلا من يستطيع تحمل الضغط زماناً أطول. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الدوحة تركز جهودها حاليا على الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية دون التعرض لأي ابتزاز سياسي.
2: قطر مركزة في الوقت الحالي على الوساطة بينه وبين الولايات المتحدة، وأيضا هناك مجهود بينه وبين سلطنة عمان للوصول لاتفاق لإيجاد حل مؤقت لهذه الأوضاع. ولكن يجب أيضا أن لا ننسى أن حرية الملاحة يجب أن تكون مكفولة بدون أي جهود تبذل من أي دولة، وأن لا تكون أيضا يعني وضع هذه الممرات البحرية رهينة لأي ابتزاز سياسي. دولة قطر تعمل بالتشاور مع أشقائنا في مجلس التعاون وفي المنطقة لإيجاد طرق أخرى دبلوماسية مع الجانب الإيراني لإعادة الملاحة إلى مجراها الطبيعي، ونتمنى.
1: أعلنت قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية مساء الخميس إسقاط مسيرة تابعة للحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وفي وقت سابق أعلن الجيش اليمني تنفيذ 80 عملية ضد جماعة الحوثي على امتداد خطوط التماس. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد الزبيري إن العمليات استهدفت عناصر ومواقع وتجمعات للحوثيين في عدة جبهات، وأسفرت عن مقتل عدد من القادة الميدانيين والعناصر، وتدمير معدات وآليات ومصادر تهديد تابعة للجماعة. كما أعلن الجيش اليمني مساء الخميس مقتل جنديين، أحدهما نجل قائد عسكري في مواجهات مع جماعة الحوثي. وأفاد موقع سبتمبر نت التابع للجيش بتشييع الجنديين في مدينة مأرب، وقال إنهما قتلا أثناء أداء واجبهما الوطني دون تحديد مكان وزمان مقتلهما. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل. وقالت الوزارة في بيان إن الطائرات المسيرة الأوكرانية أسقطت فوق أراضي عدة مقاطعات بينها بيلغورود وبريانسك وكورسك ومقاطعة موسكو، إضافة إلى جمهورية القرم ومياه بحر أزوف والبحر الأسود. كما شنت القوات الروسية هجوما جويا واسع النطاق بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، استهدف بشكل أساسي العاصمة كييف وضواحيها في واحدة من أعنف الهجمات التي تعرضت لها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
3: هذا هو حي سفيتوشينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، الذي تعرض لأكبر الأضرار جراء الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ. وتظهر هنا أيضا آثار الدمار على المركبات التي دمرت بشكل شبه كامل، والمنطقة تعرضت لأضرار كبيرة جراء الهجمات الروسية.

0: عمدة المدينة يتحدث عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 30 في إطار هجوم روسي واسع النطاق استهدف العاصمة كييف.
1: القصف الذي تتعرض له مدينتنا يهدف بالدرجة الأولى إلى زعزعة الاستقرار والضغط على المدنيين، وحتى هذه اللحظة قتل عدد من الأشخاص وأصيب العشرات، وعمليات الإنقاذ مستمرة في 3 أحياء، كما ندعو الشركاء إلى مواصلة دعم المدينة.
0: وفي إطار هجوم روسي واسع النطاق لحقت الأضرار في 3 مواقع متفرقة في العاصمة الأوكرانية كييف، وسلاح الجو يتحدث عن هجوم روسي مركب بعشرات الصواريخ البالستية والمجنحة، بالإضافة إلى أكثر من 168 طائرة مسيرة من مختلف الأنواع، ألحقت أضراراً كبيرة في العاصمة كييف وضواحيها. ثار عمرو، تيرتي عربي، كييف.
2: في السودان، ومع عودة ملايين السودانيين إلى بلادهم بعد رحلة لجوء ونزوح طويلة، يواجه معظمهم تحديات اقتصادية ومعيشية لتصبح التكايا الخيرية ملاذاً أخيراً ومصدراً للغذاء لمن تقطعت بهم السبل.
3: التكايا الملاذ الآمن للسودانيين في زمن الحرب. مع عودة الحياة إلى طبيعتها وعودة ملايين اللاجئين والنازحين، تعود التكايا أيضا إلى المشهد من جديد. هنا يصطف المئات من المواطنين للحصول على الطعام، وذلك لما تعانيه الأسر من صعوبة في توفير احتياجاتها نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع مصادر الدخل.
4: الناس بتيجي في ضغوط بتاعت معيشة، والحياة صعبة جدا جدا. يصدف مرات بتمشي السوق ما بتلقى شغل، بتمشي المصنع المصانع واقفة، ما في ملجأ ليه، بتجي التكية. التكية بتوفر لك الأكل. ما أنا براي الناس دي كلها المحتاجين بيجي التكية بشيلوا غرضهم الدايرين.
3: تعتمد هذه التكايا في استمرارها على دعم الخيرين واستقطاب الدعم من المجتمع. بهمة كبيرة يعمل هؤلاء المتطوعون على توفير المواد الغذائية وتوزيع الخبز والوجبات ل500 شخص يوميا مجانا في أم درمان القديمة فقط.
5: غلى في المعيشة، غلى في السلع، ما لقوا يعني جيها يلجؤوا لها إلا التكية دي، والتكية موفرة 3 وجبات في اليوم، فطور غدا عشاء صيدلية كلها لليوم ده شغالة.
3: وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين يعانون الجوع بنحو 20 مليون شخص في السودان، ومع ذلك تحسن الأمن الغذائي نسبيا في ولاية الخرطوم مع توقف القتال في أجزاء واسعة وعودة السكان. ورغم ذلك تستعيد التكايا حضورها في العاصمة لتؤكد أن المدينة رغم آثار الحرب ما زالت قادرة على إطعام سكانها تكافلا وتضامنا.
6: في مدينة تستعيد عافيتها تبقى هذه التكايا شاهدة على واحدة من أبرز صور التكافل في المجتمع السوداني. تكايا لم تكن تطعم الناس فحسب، بل ساعدت مجتمعا كاملا على الصمود في زمن الحرب. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
2: في حراك ميداني متجدد بالعاصمة التونسية، خرجت مسيرة احتجاجية بدعوة من قوى المعارضة والمجتمع المدني للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي والموقوفين في قضايا التآمر على أمن الدولة، والتعبير عن رفض تدهور الأوضاع المعيشية وفق الشعارات المرفوعة.
7: ضمن سلسلة التحركات الاحتجاجية المتواصلة، تخرج هذه المسيرة الاحتجاجية مجددا من قلب العاصمة التونسية بدعوة من جبهة الخلاص الوطني وحركة نفس، لتؤكد تواصل الحراك الميداني والاحتجاجي في تونس.
8: الاحتجاج ضد السلطة القائمة نحب نقولوا لها راهو بلغ السيل الزباء، راهو الشعب التونسي اليوم ينكل به تنكيلا فاحشا بسبب سياسات وخيارات هذه السلطة. اليوم لا ثم حرية، لا ثم ماء، لا ثم كهرباء، لا ثم دواء.

0: هنا من ساحة الجمهورية ترفع الحشود الأعلام الوطنية إلى جانب لافتات عريضة تختزل جملة من المطالب والشعارات في مشهد يجسد استمرار التحركات التي تدعو إليها القوى المعارضة وممثلو المجتمع المدني. المشاركون ركزوا بحسب ما رفع من لافتات على مطالب صريحة لإطلاق سراح مساجين الرأي والمعتقلين في قضايا التآمر على أمن الدولة، بالتوازي مع التعبير عن الرفض الشديد لما وصفوه بتدهور الظروف المعيشية والاقتصادية، ولا سيما الارتفاع المتواصل للأسعار وتكرر انقطاعات الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء وغياب الأدوية.
1: هذا الحياة ما عندناش فيها الحق احنا تو، فهمت؟ دونك يلزمنا باش نخرجوا على خاطر بلادنا هكا هاو.
2: مواطن يشارك يطالب حقه، يطالب الماء، يطالب الضوء، يطالب بالدواء، يطالب بالضروريات. اليوم اخر معنا اغرب من الخيال، واحد حتى كان يحلم قبل الحلمه ما يحلمش انه نهار يجي في تونس وينجم يشد الصف على دبوزه ماء بلاستيك، ولا يشد الصف على ما نعرفش دواء ما فماش، ولا على حاجه.
0: بين التزام السلطة بسياساتها الراهنة ومواصلة المعارضة التصعيد، يظل الترقب قائما لما ستؤول إليه معادلة الضغط المتبادل. رحمة صياري، تراتا عربي، تونس.
3: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أنقرة تؤكد أنها لن تنجر وراء مخططات نتنياهو في سوريا، وتشدد على استمرارها في دعم دمشق، وتحذر من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على استقرار المنطقة. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وهدم للمنازل بالضفة الغربية، ومستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية في منطقة وادي الرخيم جنوب الخليل. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن تسعى لفرض عزلة اقتصادية منسقة لإسقاط النظام الإيراني، وطهران تصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك.

فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة هذا اليوم من برنامج ولنا وقفة. مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية نهاية شهر أكتوبر المقبل، تزداد مواقف حكومة نتنياهو تشددا وتصلبا في عدد من الملفات، منها غزة ولبنان وسوريا، وترتفع معها نبرة الوعيد والتهديد وافتعال الأزمات من أجل كسب أصوات الناخبين قبل انتخابات تبدو حاسمة لمستقبل نتنياهو السياسي الذي لا تصب استطلاعات الرأي في صالحه بعد أن نجا من الحساب والعقاب في قضايا فساد كادت تزج به في غياهب السجون. نناقش في حلقتنا اليوم تأثير الانتخابات الإسرائيلية في قرارات ومواقف حكومة نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف ومحاولات افتعال الأزمات في المنطقة وتهديدها للاستقرار.
1: لم يغلق السابع من أكتوبر في إسرائيل صفحة من الماضي، بل يعود إلى قلب المعركة الانتخابية سؤالا عن المسؤولية واتهاما متبادلا، وملفا قد تكون خلاصته أثقل من أن تترك خارج صناديق الاقتراع. تحقيقات الجيش الإسرائيلي أقرت بأن المؤسسة العسكرية أخفقت في مهمتها الأساسية في حماية الإسرائيليين، وكشفت عن قصور في التقديرات والاستعداد والاستجابة، فيما بقيت حدود المسؤولية بين المستويين الأمني والسياسي موضع خلاف ومواجهة لم تحسم بعد.
2: منذ 8 أكتوبر تحاول الحكومة تحميل المؤسسة العسكرية مسؤولية الإخفاق، لكن الشارع الإسرائيلي لم يتقبل هذه الرواية. فبحسب استطلاعات الرأي يحمل كثيرون الحكومة ونتنياهو المسؤولية السياسية، خصوصا مع رفضه الإقرار بمسؤوليته.
1: وفي الشارع الإسرائيلي لم يعد ملف 7 أكتوبر حبيس التحقيقات الداخلية، إذ نقلت عائلات القتلى والمتضررين مطلب المحاسبة إلى ساحات الاحتجاج، فيما بات الإخفاق جزءا من الصراع الانتخابي بين خصوم نتنياهو الذين يحملونه المسؤولية السياسية ومعسكره الذي يبرز إخفاقات الجيش الإسرائيلي والاستخبارات.
3: إن كرجع مدينة متفقدة.
4: لا توجد لدينا دولة تؤدي مهامها، لا يوجد حكم، كلهم فاسدون ويجب تبديلهم جميعا.
5: سيستغرق مزيدا من الوقت لكي يفهم الإسرائيلي حجم ضرر الحدث، أتوقع أن نستشعر نتائجها في الانتخابات القادمة.
1: ومن التحقيق في الإخفاق إلى الخلاف على من يحقق فيه، انتقلت المواجهة إلى الكنيسة والشارع، فالائتلاف دفع بمشروع لإنشاء ما يسميه لجنة تحقيق رسمية قومية وأقره بالقراءة الأولى، بينما قاطعت المعارضة التصويت متمسكة بلجنة تحقيق رسمية مستقلة وفق الآلية التقليدية، ومعتبرة أن شكل اللجنة وتكوينها قد يحددان مسبقا إلى أين ستتجه أصابع الاتهام، خلاف يجر إلى الانتخابات وحملاتها. بعد 3 سنوات من أحداث 7 أكتوبر لا يزال ملف الإخفاق الأمني الإسرائيلي مفتوحا، وسط اتهامات تطول حكومة نتنياهو بالمماطلة في تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فيما تتحول معركة المسؤولية والمحاسبة إلى ورقة انتخابية يسعى كل معسكر إلى توظيفها لمصلحته.

0: فمشتاوي تراتي عربي من ميدان الأسرى والمفقودين الإسرائيليين وسط تل أبيب.
1: وللحوار حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ أحمد الحيلة، ومن حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ أحمد، كيف ينعكس الضغط الذي تعيشه حكومة نتنياهو على خلفية الانتخابات البرلمانية المقبلة في إسرائيل على المحيط الإقليمي وعلى مسارح الصراع الذي تخوض فيه أو تخوض فيها إسرائيل صراعاتها؟
2: إذا اعتبرنا أستاذ رائد بأن الاحتلال الإسرائيلي عادة والأحزاب الإسرائيلية عموما بأن العداد الانتخابي بالنسبة لها يترجم عسكريا، يترجم أمنيا، يترجم من خلال العمليات العسكرية إن كان داخل فلسطين أو في سوريا ولبنان، وبالتالي ما تفضلت فيه هو يعكس حاجة بنيامين نتنياهو إلى التصعيد لترجمته لاحقا في صندوق الاقتراع، لا سيما إذا أخذنا مثلا هيئة البث الإسرائيلية كان في منتصف هذا الشهر لديها استطلاع رأي يقول بأن كتلة بنيامين نتنياهو تقريبا تحوز على 52 مقعد في مقابل كتلة المعارضة 58 مقعدا. هذا يعني بأن بنيامين نتنياهو الآن يريد من الورقة العسكرية أو الورقة الأمنية في المنطقة عموما أن تكون هي ورقة رابحة في السباق الانتخابي للكنيسة الإسرائيلي. وهنا لابد أن أشير بشكل واضح بأن كوشنر هو المبعوث الأمريكي عندما جاء إلى تل أبيب ناقش معه العديد من القضايا ولا سيما قضية غزة، لكن كان اللافت في تصريحات كوشنر قال بأننا نراعي حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. تاليا مباشرة كان هناك تصعيد إسرائيلي في غزة لافت، كان هناك أيضا تقدم أو محاولة تقدم إسرائيلي في تلال علي الطاهر في جنوب لبنان، وكان الأهم في هذا المشهد والمستحدث هو القصف الذي طال مطار أبو ظهور في شمال سوريا، وكانت هذه رسالة مزدوجة إلى سوريا وإلى تركيا، وبالتالي هذا كله عمليا يصب في السلوك الإسرائيلي الذي يترجم حاجة بنيامين نتنياهو إلى التصعيد قبل الانتخابات.
1: طيب بما أننا نتحدث في المشهد العام أستاذ أحمد، هل هذا أو هذه الأوراق الاستخدام هذه الأوراق طبيعي في دولة مقبلة على انتخابات؟ نحن لم نسمع أبدا عن أي حديث من قبل التيارات السياسية عن خدمات، عن أشياء تقدم للإسرائيليين، نحن نتحدث فقط عن الجانب العسكري والأمني. هل هذا مفهوم في بين قوسين الديمقراطيات على وجه العموم؟
2: قد يكون غير مفهوم في الديمقراطيات، لكن في الحالة الإسرائيلية هناك حالة خاصة. بنيامين نتنياهو إجمالا علاوة على أن العداد الانتخابي يتطلب دائما تصعيد، والتصعيد يكون مترجم بدماء الفلسطينيين بشكل مباشر، إلى أن 7 أكتوبر أوجد أزمة لهذه الحكومة ولهذا الائتلاف، بمعنى أنه لحد اللحظة يعني العنوان بأنه فشل في 7 أكتوبر، من يتحمل نتيجة هذا الفشل؟ علاوة على هذا الفشل بأنه لم يستطع أن يحسم في غزة، وقد فوجئ باستعادة حزب الله لقوته في المواجهة الأخيرة. إذن هو أمام عقدة متعلقة بالسبعة من أكتوبر والعقيدة العسكرية ما بعد 7 أكتوبر. بلا شك أن الموضوع الانتخابي مؤثر، لأنه لطالما بنيامين نتنياهو والأحزاب الإسرائيلية استخدمت منطق الخوف ومنطق اللي هو التهديد الوجودي لابد أن يترجم من خلال تحصين الأمن الإسرائيلي بالاعتداء على الآخرين، وكان دائما الاعتداء يكون محصورا بالفلسطينيين في فترة ما، لكن الآن بدأ يتمدد جغرافيا ليصل إلى مناطق أخرى. لكن هذا الحديث عن الانتخابات لا يأتي بمعزل حقيقة عن القناعات السياسية التي يتبناها بنيامين نتنياهو والتي يتبناها هذا الائتلاف اليميني اللي هي في جزء منها مبني على قاعدة التوسع والسيطرة. وهنا أريد أن أذكر بوزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاس عندما قال لن ننسحب من الأراضي التي قمنا بالسيطرة عليها في غزة وفي لبنان وفي سوريا. هذا أيضا إضافة للبعد الانتخابي يوضح لنا بأن الائتلاف الإسرائيلي هو ائتلاف مبني على رؤية سياسية وفلسفة سياسية هي التوسع في المنطقة، وقد كان يصاحب ذلك ما يسمى بإعادة رسم الشرق الأوسط. وإن كان كل هذه بالمناسبة أستاذ رائد هي ملفات مفتوحة لم تنتهي بعد، فالتوسع لم يتحول إلى سيطرة واستقرار، إعادة الشرق الأوسط يبدو أنه متعثر.

0: القدرة على حسم الملفات الأمنية التي يمكن أن تؤمن إسرائيل في المنظور الإسرائيلي لم تحسب إن كان في غزة أو في الضفة الغربية وفي لبنان وفي سوريا وفي منطقة الخليج. وبالتالي نحن أمام لازلنا أمام بانوراما معقدة متشابكة، لكن بلا شك الفاعل الأساسي أو أحد الفاعلين الأساسيين هو إسرائيل.
1: نعم، أنتقل إلى حيفا وضيفي من هناك الأستاذ إيهاب جبارين الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي. المشهد الانتخابي اليوم في إسرائيل واستطلاعات الرأي، ما هو حجم الضغط الذي تشكله على نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف؟
2: نعم، تحياتي لك ولضيفك الكريم أستاذ رائد. بداية أعتقد بأنه مهم جدا بألا نتعامل مع المسألة باعتبار بأنه الانتخابات تجعل نتنياهو أو نتائج الاستطلاعات أقله تجعل نتنياهو أكثر يمينية فحسب. الأضاق باعتقادي بأنه الانتخابات تغير وظيفة السياسة الخارجية نفسها، فهي تجعل الجبهة الخارجية تتحول من أداة لتحقيق هدف أمني، وبالمناسبة هي أهداف أمنية حقيقية بالنسبة لإسرائيل. نتنياهو لا يأتي بملفات هامشية أو يعني بمنظور لا يوجد عليه إجماع إسرائيليا ويضعها في صلب الموضوع وكأن هذا هو خطة إسرائيل الأولى الآن، أبدا، ويتعامل مع ملفات حقيقية رئيسية في يعني مركز العقيدة الأمنية الإسرائيلية، ويجعلها أداة لإدارة السوق الانتخابية الداخلية. لأنه واتفق مع ما قاله الأستاذ أحمد قبل قليل، لاحظ أن حتى المعارضة الإسرائيلية نتنياهو هو الذي يكتب لها السياسات، هو الذي يكتب لها السياسات الخارجية، هو الذي يكتب لها الريتم، النغمة التي تلحن عليها في
1: ولكننا يعني أستاذ إيهاب سمعنا من المعارضة الإسرائيلية تصريحات تندد بمثلا العدوان الإسرائيلي على مطار أبو ظهور العسكري في سوريا. إيهود باراك مثلا تحدث عن أن هذه الحملات هي حملات ليست أمنية وإنما هي حملات سياسية لأغراض انتخابية.
2: أتفق 100%، لكن إيهود باراك غير موجود في داخل أي حملة انتخابية. أيزنكوت، بنت، ليبرمان، لبيد، أي منهما لم يدلي بأي تصريح حقيقي سياسي إزاء ما قام به بنيامين نتنياهو في داخل سوريا. إيهود باراك الذي هو أنا باعتقادي ربما قد يستطيع، لديه هامش للمناورة ولوضع حقائق أمام بنيامين نتنياهو، أريحية لأنه غير موجود في داخل الحملة الانتخابية، وهذا ربما قد يكشف لنا عن سلوك إيهود باراك لو كان في داخل حملة انتخابية الآن مواجهة بنيامين نتنياهو. هل حقا كان سوف يخرج ويقول ما قاله الآن؟ لاحظ بأننا نتحدث عن عدة رؤساء هيئة أركان سابقون موجودون أو نائب رئيس هيئة أركان سابقون موجودون في حملات انتخابية، يائير غولان، أيزنكوت، غانتس، كلاهما موجود في داخل الحملة الانتخابية، وكلاهما كان في مناصب الموجود فيها إيهود باراك التي كان موجود بها إيهود باراك، وأي منهما لم يدلي أي شيء. فبالتالي هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هنالك طبقة مهمة جدا كذلك يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، أنه نتنياهو يدخل انتخابات 27 أكتوبر، أي نعم، من موقع غير مريح. الاستطلاعات الحديثة تضع ائتلافه ما بين 49 إلى 53 مقعد، بعيد عن أغلبية 61. انتخابات الليكود التمهيدية أيضا كشفت عن قاعدة حزبية أكثر يمينية من الجمهور الذي يحتاج إليه ليفوز. فبالتالي نعم، هو في وضع بحاجة أنه كلما وجد نفسه في ضائقة وأزمة يصبح أكثر يمينية، هذا صحيح ولا غبار عليه، ويدخل في داخل مناكفة. ولكن ليس هذا فقط، هنالك قاعدة أخرى يجب أن أو طبقة أخرى يجب أن نستند إليها، وهي مهمة جدا لا تقل أهمية عن هاتين الطبقتين، أنه هنالك شباك زمني قصير يدركه نتنياهو ويدركه من يجلس مع بنيامين نتنياهو. في داخل الشباك الزمني القصير يتوجب على هذه الحكومة أن تجعل الفرائض الميدانية أكثر تعقيدا لإسرائيل، للحكومة التالية أيا كانت، إن كانت الحكومة التالية سوف تتشكل من هذا الائتلاف أو من المعارضة، هم يحاولون تعقيد الوقائع الميدانية أمامها. أي بكلمات أخرى، إذا كانت الوقائع الميدانية أكثر تعقيدا، هل هذه الوقائع الميدانية سوف تبدأ الحكومة التالية على فرض أنها كانت متشكلة من ذات الائتلاف عملها، أي بكلمات أخرى من حملة تصعيدية سوف تكون لديها أوراق جاهزة للبت بها في شهر يناير المقبل، أو سوف تضطر المعارضة بأن تتعامل بواقع أكثر

0: تعقيد، وأن يكون لديها ويجب عليها ربط الليل بالنهار أمام واشنطن وأمام الإقليم، لأن ما تعول عليه واشنطن وما يعول عليه الغرب إجمالا بالمناسبة والمجتمع الدولي بأن سوف يكون هنالك حليف لبنيامين نتنياهو يغسل يدي إسرائيل من كل جرائم ما اقترفته في السنوات الأخيرة، وبالتالي سوف يكون لدينا إسرائيل نستطيع التعامل معها. لاحظ لهجة الغرب أصلا بأن إسرائيل موجودة في داخل بين مزدوجين هرمونات انتخابية، وبالتالي تحملوها شوي.
1: نعم، هذه النقطة أريد أن أنقلها إليك أستاذ أحمد، بين عدم التصريح بالدعم المباشر وبين ما يتم الحديث عنه من أنه ضوء أخضر لحكومة نتنياهو للتحرك في المنطقة ككل بدواعي انتخابية، كيف يمكن أن نفهم موقف إدارة الرئيس ترامب وموقف الرئيس ترامب نفسه؟
2: قد يبدو من حيث الشكل والبدء بأن الموضوع الانتخابي واستحقاقاته هذا أمر وجيه، لكن هناك ما هو أعمق من موضوع الانتخابات الإسرائيلية. يعني الآن عندما يقوم بنيامين نتنياهو في خلال هذه الفترة وما سبقها بخلق واقع، نحن لا نتحدث عن قضايا ظرفية، هو الآن مثلا في سوريا يحاول أن يرسم خطا أحمر أمام دمشق وأمام أنقرة بسياسة الأمر الواقع، بمعنى أنني أريد ذلك، وإن تم التعدي على هذه الرغبة الإسرائيلية قد نستخدم القوة العسكرية. هذه رسالة ذات أبعاد إقليمية متعلقة بميزان القوى في الشرق الأوسط وفي ملفات الخلاف ما بين تل أبيب وأنقرة. في غزة نفس الشيء، هو يستمر في سياساته، يرفض الاتفاق الأخير، وبالتالي هو يذهب لسياسة أمر واقع يخلقها. الرئيس ترامب قال عن الاتفاق في غزة، قال بأنه اتفاق تاريخي. لماذا لا يترجم هذا الاتفاق التاريخي؟ لماذا يتم القبول باستنزاف الدم الفلسطيني شهرين أو ثلاثة أشهر قادمة حتى كما يقولون يعني نرضي رغبة بنيامين نتنياهو الانتخابية، وهذا أيضا ينسحب على لبنان وعموم المنطقة؟ أنا أعتقد أنه أستاذ رائد بشكل واضح أن الإدارة الأمريكية تتقاطع مع إسرائيل فيما يتعلق بخلق بيئة سياسية مواتية لإسرائيل بدعم أمريكي، والشاهد على ذلك على سبيل المثال أن عندما قامت إسرائيل بقصف مطار أبو ظهور في إدلب، ما كان موقف الرئيس ترامب؟ قال قد علمت بذلك. نعم. بمعنى لكن هل اعترض؟ هل ندد؟ هل رفض؟ هل أظهر رسالة معارضة لهذه السياسة؟ لم يفعلها. جاريد كوشنر قبل هذه الضربة قال بأنني أعتقد أنه لابد من مراعاة أو أن نراعي حاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها. عندما تقصف في سوريا التي لم تطلق رصاصة واحدة على إسرائيل، هذا يعتبر دفاع عن النفس؟ هل عندما يرفض بنيامين نتنياهو الالتزام بخرطة الطريق التي تم الاتفاق عليها ما بين حماس والوسطاء، هل هذا يعتبر دفاع عن النفس أم استمرار لقتل المدنيين؟ هل رفض بنيامين نتنياهو الالتزام بالاتفاق مع لبنان والإصرار على عمليات القتل والتقدم جغرافيا في تلال علي الطاهر، هل هذا أيضا من حق الدفاع عن النفس؟ أنا أعتقد أنه لا، هذه السياسة
1: لا يمكن أن تكون عبارة حق الدفاع عن النفس هي ستارة لما يعني أطلق عليه الأستاذ إيهاب، الهرمونات الانتخابية الإسرائيلية.
2: أبعد من الهرمونات، نعم هذه توظف بالضرورة في السياق الانتخابي، لكنها أيضا توظف في مسار سياسي.

0: تنزل إلى ما دون ذلك لتعيد رسم الجغرافيا السياسية في محيط فلسطين التاريخية، ولذلك هي الآن فاعلة أكثر في سوريا وفي لبنان وداخل الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالتالي هذا يأتي في سياق ونسق سياسي اليمين الذي الحاكم الآن في إسرائيل، هو يمين يحاول جاهدا أن يحسم وأن ينهي القضية الفلسطينية. اليوم الحديث عن إنهاء الدولة الفلسطينية، عن إنهاء السلطة، لا حماسستان ولا فتحستان، هل هذه شعارات موسمية للانتخابات أم أنها عبارة عن مواقف سياسية ترجمت على أرض الواقع وترجمت حتى في تشريعات في الكنيسة الإسرائيلية؟ وهذا ينسحب أيضا على الملف
1: يعني
0: الأخرى.
1: هذا يمكن أن نفهمه في السياق أيضا الذي أشار إليه الأستاذ إيهاب، رفع الأسقف بالنسبة للحكومة القادمة أيا كانت هذه الحكومة، سواء كانت حكومة يشكلها نتنياهو بإئتلاف آخر أو حكومة تأتي بها المعارضة أيضا بين قوسين.
0: نعم، هذا يصلح للمزاودة السياسية، يصلح للمزاودة السياسية قبيل الانتخابات، بمعنى أن بنيامين نتنياهو هو الذي يملك السقف الأعلى لحماية أمن إسرائيل بين قوسين، وهو الذي يمكن أن يستخدم هذا سيفا مسلطا على أي حكومة ائتلافية قد تكون غير يمينية. ولا يرأس بنيامين نتنياهو اللي قال لكم أنكم أنتم تنازلتم عن السقف الأمن الإسرائيلي وذهبتم بنا إلى سقوف دنيا تسمح لخصومنا في المنطقة إن كانوا كيانات غير دولتية أو دول لأن تتجرأ على أمن إسرائيل. هذه اللغة ممكن أن يستخدمها نتنياهو لاحقا إذا لم يفز في الانتخابات.
1: جميل، أستاذ إيهاب، في السياق ذاته ما هي أو ما هو مسرح الاشتباك الأكثر ترشيحا للتصعيد خلال الفترة المتبقية حتى الانتخابات، بناء على ما تفضلت بالحديث عنه من رفع الأسقف؟
2: احنا اعتدنا بداية انه المسرح الفلسطيني ان يكون هنالك حملة أمنية فلسطينية قبيل اي حملة انتخابية إسرائيلية، هذا يعني امر مفروغ منه بطبيعة الحال.
1: من المرشح اكثر فلسطينيا، الانقلاب على اتفاق غزة ام الضفة الغربية التي تشهد ايضا يعني اضطرابا في السياسات الإسرائيلية وتوسعا في الاستيطان وهجمات من المستوطنين؟
2: بداية هذا يتعلق بالولايات المتحدة، إلى أي سقف ممكن أن أو ما هو الضوء الأحمر الذي ممكن أن ترسمه الولايات المتحدة؟ لأن ما يقوم به بنيامين نتنياهو تحديدا وحكومته الآن إجمالا وإسرائيل ككل هي بمحاولة جص نبض الخط الأحمر أو الضوء الأحمر الذي ممكن أن تضعه الولايات المتحدة لإسرائيل في غضون الفترة القادمة. هذا ما تقوم به في الأيام الحالية، غزة، لبنان، سوريا، أنقرة، كل هذه الأهداف هي في داخل هذا السياق، بالذات بأنه واضح جدا بأن نتنياهو عندما عاد من واشنطن عاد بخفي حنين بكل ما يخص طهران، فبالتالي واضح جدا أن الأهداف الأخرى سوف تكون مرسومة هنا، ولكن أي أهداف؟ هذا هو السؤال الآخر الذي نحمله. واضح جدا أنا باعتقادي هنالك حرية عمل وسهولة وسلاسة معينة في داخل الضفة الغربية، لاحظ بأن كان هنالك كبح في داخل الضفة الغربية، هذه النقطة مهمة جدا. ما خرج به هكبي في الأيام الأخيرة في محاولة كبح، وكذلك ربما يوم فقط عندما أعلن بنيامين نتنياهو بأن الحالة الأمنية في داخل الضفة الغربية يوما قبل زيارته لواشنطن قد بدأت، ومع ذلك تقوم واشنطن أو يضطر على ما يبدو لكي تستطيع استقباله في داخل البيت الأبيض أن يعلن عن تأجيل الحملة في داخل الضفة الغربية، واضح أن هنالك فيتو أمريكي عما يجري في داخل الضفة الغربية حقيقي باعتقادي بمعايير معينة، وليس خوفا أو على الفلسطينيين إنما خوفا على إسرائيل وعلى مكانتها في الإقليم وما تحاول أن تحيك له من ترتيبات في داخل الإقليم ما بعد هذه الانتخابات. وبالتالي قد تكون الساحة هو تثبيت الوضع القائم في داخل غزة على سبيل المثال. ولكن ومع ذلك يعني هنالك نقطة مهمة جدا كذلك يجب أن نعرج عليها، بأنه نتنياهو لا يحتاج بالضرورة إلى حرب كبيرة قبل الانتخابات، إلى حالة أمنية كبيرة قبل الانتخابات، لكنه يحتاج إلى شرق أوسط يبدو غير آمن بما يكفي لكي تبقى الانتخابات حول سؤال من يحمي إسرائيل، لا حول سؤال من المسؤول عما حدث لإسرائيل. وهنا الفارق بمعايير معينة مهم جدا، لأن الحرب الشاملة أو الحالة الأمنية الشاملة هي مخاطرة انتخابية كذلك بطبيعة الحال، قتل إسرائيليون، استدعاء للاحتياط، فشل محتمل، صدام مع واشنطن، كل هذه الأمور يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. أما التوتر المضار فهو أكثر فائدة، اغتيال في غزة ربما بالمناسبة قد نستمر كذلك يعني في داخل هذا السياق
1: توتر ولكن تحت قبضة التحكم.
2: بالضبط، يعني لهذا السبب قد نكون

0: ما نشاهده اليوم هو الحالة الانتخابية، هو الحملة الانتخابية،
1: ولكن
0: اغتيال في غزة، ضربة في سوريا، تهديد للبنان، وربما كذلك توتر مع أنقرة ومع طهران، كل ذلك يسمح
1: نعم
0: لنتنياهو بالبقاء جمهور داخل مجال يتفوق فيه سياسيا.
1: نعم أستاذ أحمد، في دقيقة واحدة، كيف يمكن أن تدخل في هذه الحسابات ردود الأفعال من الجهات أو الدول التي تتعرض لهذا العدوان أو لهذا التصعيد في دقيقة واحدة؟
2: بدقة واحد، تدرك معظم القوى الموجودة الدولتية والغير دولتية بأن نتنياهو يعيش على التصعيد، والعداد الانتخابي هو الدماء في المنطقة والحروب، ولذلك أظن أن الدول تحديدا لن تنساق إلى أي تصعيد قبيل الانتخابات، لكن بعد الانتخابات الإسرائيلية أعتقد ستكون الحسابات مختلفة.
1: نعم، أعود إليك أيضا في دقيقة واحدة، النخب والشارع السياسي أستاذ إيهاب، النخب السياسية والشارع في إسرائيل، ألا تحسب حسابا لردود أفعال ربما تكون من الجهات التي يتم التصعيد تجاهها؟
0: اعتقادي نعم، ولهذا السبب، لكن في المقابل أن الانتخابات لا تدفع إسرائيل إجمالا إلى التشدد، ولكن بالمقابل هي تقلص قدرة إسرائيل وقدرة بنيامين نتنياهو على تقديم التنازلات، وربما هذه هي المعضلة الموجودة بها إسرائيل تحديدا الآن، لأنه حتى تقديم التنازلات هو أمر لا يستطيع أن يرضى به المعارضة الإسرائيلية، ولهذا السبب قد تلجأ إسرائيل ويلجأ بنيامين نتنياهو إذا بالفعل اشتد الخناق عليه من قبل الولايات المتحدة لكي يدير هذه الحالة، هو الحالة التجميل ما يجري من جبهات مفتوحة إلى ما بعد هذه الحرب، وكما كنا قد أسلفنا، أو في هذه في أحسن الحالات أو في أسوأ الحالات بالنسبة لإسرائيل، وفي أحسنها هو محاولة إدارة الحالة الأمنية.
1: أشكرك جزيل الشكر من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، وأشكر ضيفي هنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة، شكرا جزيلا لكم على مشاركتكم معنا في هذه الحلقة. الشكر موصول لكم دائما مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، إلى اللقاء.